استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي لخيام للنازحين في خان يونس ودير البلح. ووسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن مصادر قولها إن الأجهزة الأمنية تبحث الانسحاب من مواقع في غزة لصالح قوات دولية. قصف إسرائيلي متواصل على جنوبي لبنان، ومصادر دبلوماسية لبنانية تقول للتلفزيون العربي إن بيروت تربط مشاركتها في جولة مفاوضات جديدة بوقف إسرائيل لاعتداءاتها والموافقة على منطقتين تجريبيتين جديدتين. هجوم أوكراني بطائرات مسيرة يستهدف وسط مدينة بلغرود الروسية. زيلنسكي يقول إن بلاده كبدت قطاع الطاقة الروسي خسائر فادحة.

0: أهلا بكم. دعا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى عدم تخريب مسار المباحثات مع واشنطن، وذلك للسماح لإيران بالخروج من حالة لا سلم ولا حرب حسب تعبيره. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني بأن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات قريبا. وفي الولايات المتحدة قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن تجري اتصالات مع الإيرانيين وتعمل على زيادة كمية النفط التي تمر عبر مضيق هرمز إلى أقصى حد.
1: المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز تحرز تقدما، ذاك ما أعلنه الطرفان. تؤكد السلطنة أن المباحثات إيجابية وبناءة وأنها تراعي مصالح جميع الأطراف، بينما يتحدث وزير الخارجية الإيراني عن قرب التوصل إلى اتفاق، لكن ذلك لا يعني فتح المضيق.
2: نتحدث عن مسار مؤقت ونحن على وشك إعلان النتيجة النهائية مع مسقط. هذا المسار لا يعني عمليا فتح مضيق هرمز. هناك شروط أخرى يعلمها الأمريكيون، عليهم تصحيح ما نقضوه ضمن مذكرة التفاهم بندن بندن.
1: إذن إعادة فتح المضيق مرهونة بتنفيذ مطالب إيرانية وردت في مذكرة التفاهم المبرمة بين طهران وواشنطن، مذكرة عدها الرئيس الإيراني مكسبا لبلاده، لذلك يدعو إلى عدم تخريب مسار التفاوض مع الولايات المتحدة.
3: لو كان بإمكان أمريكا أن تزيلنا من الوجود لفعلت ذلك، لكن الحوار أجبرها على الخضوع لمطالبنا. لماذا نقلل من إنجازاتنا؟ عندما خالفوا مذكرة التفاهم رددنا عليهم وقمنا بالتصعيد. لا معنى لتخريب مسار المباحثات داخليا، نريد الخروج من حالة لا سلم ولا حرب.
1: تفضيل للدبلوماسية على الحل العسكري بات خيارا أيضا للمؤسسة العسكرية الأمريكية، فرئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين لا يرى جدوى في الخيار العسكري الذي طالما لوح به ترامب. بحث كين مع كبار مستشاري ترامب وفق شبكة CNN عن مسار للخروج من الحرب مع إيران، مسار يؤدي إلى فتح مضيق هرمز الذي تناقصت إلى حد كبير إمدادات الطاقة العالمية التي تمر عبره مع استمرار الهجمات، أحدثها هجوم صاروخي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية. ولوقف هذا التراجع في إمدادات الطاقة يتعهد نائب الرئيس الأمريكي بزيادة حجمها.
4: ما يجري منذ نحو أسبوع هو أن الإيرانيين ودول الخليج وخصوصا سلطنة عمان يتحدثون بشأن كيفية ضمان التدفق الآمن لحركة الملاحة.
1: في هذا الخضم يبحث الوسيط الباكستاني عن بصيص أمل للعودة إلى طاولة المحادثات. تعرب الخارجية الباكستانية عن أملها بأن يؤدي التفاهم بين إيران وعمان إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين.
0: أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن وزارة الحرب الأمريكية طلبت من شركات الصناعات الدفاعية زيادة إنتاج الأسلحة وتسريع تسليمها، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة من نقص حاد فيها على خلفية الحرب مع إيران. وبحسب مذكرة حصلت عليها الصحيفة، طلب نائب وزير الحرب ستيف فاينبرغ من قادة شركات الصناعات الدفاعية تقديم خطط خلال مهلة لا تتجاوز 21 يوما لتسريع جداول تسليم القدرات العسكرية الحيوية بشكل كبير وزيادة وتيرة الإنتاج.
2: الصورة التي تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمها عن امتلاك الولايات المتحدة قوة نارية هائلة لمواجهة إيران لا تبدو وردية، هذا على الأقل ما تكشف عنه تسريبات الصحافة الأمريكية. فخلف التأكيدات الأمريكية على وفرة السلاح تبرز مؤشرات على استنزاف متزايد لمخزونات الذخائر، لا سيما على صعيد صواريخ الدفاع الجوي بعيدة المدى. حيث نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين رفيعين قولهم إن الحرب على إيران أدت إلى استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية لمستويات مقلقة، إذ استهلكت القوات الأمريكية أكثر من 1500 صاروخ اعتراضي من منظومة باتريوت خلال الحرب، ولم يبقى من هذا السلاح سوى 1700 صاروخ. تنقل الصحيفة عن المصادر قولها إن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى أكثر من عامين لإعادة بناء مخزونها من هذه الصواريخ، حتى في ظل عملها الحثيث مع شركات الصناعات الدفاعية لتسريع الإنتاج وتوسيعه. الاستنزاف لا يقتصر على المخزون الأمريكي، إذ اضطرت الولايات المتحدة إلى سحب أسلحة ووحدات دفاع جوي من أوروبا وآسيا وتعليق أو تأخير بعض الإمدادات لحلفائها وفق الصحيفة. تستطرد الصحيفة قائلة إن الجنرال دانكن أبلغ ترامب قبل الحرب بمخاطر تعميق استنزاف المخزونات، لكن الرئيس مضى في قراره معتقدا أن الحرب ستنتهي سريعا. وبعد أكثر من 5 أشهر لم يتحقق هذا السيناريو، بل إن معلومات مسربة وفق الصحيفة أكدت أن نقص الذخائر كان أحد العوامل التي دفعت ترامب إلى التخلي عن حملة قصف واسعة ضد إيران أواخر الشهر الماضي.
0: أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لضربة بمقذوف مجهول على بعد نحو 18 ميلا بحريا شرق ولاية خصب العمانية. وأوضحت الهيئة أن الضربة تسببت في اندلاع حريق على متن السفينة قبل أن يتمكن الطاقم من إخماده. وأكدت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير ولم تسجل أي إصابات، كما لم ترد تقارير عن وقوع آثار بيئية جراء الحادث، ولم تعرف حتى الآن طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عن استهداف السفينة. أدانت الإمارات الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك بصاروخ في أثناء عبورها مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الذي يشدد على حرية الملاحة، موضحة أن استخدام مضيق هرمز أداة ضغط وابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، داعية طهران إلى وقف هجماتها وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما أعلن مجمع ناصر الطبي نقل 3 مصابين بنيران الاحتلال الإسرائيلي شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط 5 جرحى منهم طفلة جراء استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تبحث الانسحاب من عدة مواقع في قطاع غزة لصالح قوات دولية. وقد ناقشت خلال اجتماع عقدته الأسبوع الماضي مشاركة القوة المغربية في هذه القوات. كما أشارت المصادر وفق القناة إلى أن خطط الجيش الإسرائيلي تشمل نشر 500 جندي مغربي في القطاع ضمن قوة الاستقرار الدولية. اتفاق غزة بين التهدئة الهشة والجمود السياسي، دفع فلسطيني للانتقال إلى المراحل المقبلة يصطدم بمحاولات التعطيل الإسرائيلية. نتابع التفاصيل في هذا العرض مع الزميل خالد الغرابلي.
5: إذن مشاهدينا الكرام، إسرائيل تماطل، لا يوجد انهيار كامل للاتفاق ولا تنفيذ سريع، بل هي مماطلة إسرائيلية. ففي قطاع غزة يتحول عنوان المشهد من دفع فلسطيني ودولي نحو التنفيذ الفعلي والانتقال إلى المراحل المقبلة للهدنة، يتحول إلى التصدي للمحاولات الإسرائيلية لتعطيل الاتفاق وفرض الوقائع الميدانية بديلا عن الالتزامات القائمة أصلا في اتفاق يناير من 2025. من هذه النقطة طالبت حركة حماس الإدارة الأمريكية بممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق حتى يتيسر الانتقال إلى المرحلة الثانية بما يشمل وقف الاعتداءات والانسحاب إلى الخط الأصفر حتى لم نعد نعرف أين هو الخط الأصفر، وبما يشمل أيضا إدخال المساعدات وتسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وبدء مشاريع إعادة الإعمار. وعن العقبة الأهم، جددت الحركة وفق أحد مسؤوليها جددت تمسكها بما أعلنته بعد تفاهمات مجلس السلام في القاهرة مؤخرا بما يتعلق باستعدادها لتفكيك بنيتها العسكرية وحصر السلاح وتخزينه تحت إشراف لجنة إدارة غزة، على أن يتوازى ذلك مع الانسحاب الإسرائيلي خلف الخط الأصفر وهو ما ترفضه إسرائيل. الحركة أشارت أيضا إلى أنها أبلغت الوسطاء أنها ما زالت تنتظر ردا إسرائيليا رسميا على مسودة مجلس السلام، وكذلك ردا من الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ميلادينوف الذي انقلب على آلية تنفيذ المسودة بعد يوم واحد فقط من إعلانها. فميلادينوف تراجع عن شرط تزامن نزع السلاح مع الانسحاب وفق خطة زمنية محددة بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أكد معارضته للمسودة واشترط المعادلة التالية: نزع كامل ثم انسحاب. على أي حال، فإن ذرائع التعنت الإسرائيلي نحو عدم الالتزام بخريطة المسودة تتجاوز ملف التوازي إلى الرغبة الإسرائيلية في تكريس مراقبتها لعملية تفكيك السلاح والرغبة أيضا في إتلاف الأسلحة وليس تخزينها، والاعتراض على تضمين دول مثل قطر وتركيا كجزء من آلية التحقق بالإضافة إلى دور قوة الاستقرار الدولية في القطاع وغيرها. فيما يتعلق بنقطة الأخيرة، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر لها أن خطط الجيش الإسرائيلي تشمل نشر 500 جندي مغربي ضمن قوة الاستقرار، مع الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية تبحث الانسحاب من عدة مواقع من غزة لصالح قوات دولية. هذا وبثت أو أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن واشنطن تمارس ضغوطا على تل أبيب للبدء بوقف إطلاق نار مدته أسبوعان في قطاع غزة وسط معارضة وزراء في الحكومة الإسرائيلية لهذه الخطوة. هذا الضغط الأمريكي لعله يبرر تراجع حدة الضربات الجوية الإسرائيلية خلال 48 ساعة الماضية، وهو بند أساسي أيضا في مسودة مجلس السلام. وبينما تبقى رهانات على نتائج الضغط الأمريكي على إسرائيل، تتصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حسب الهيئة الإسرائيلية، هيئة البث الإسرائيلية، التي ترجح أن يعقد الكابينت اجتماعا جديدا الأحد لمواصلة بحث ملف غزة.
0: وفي مداخلة سابقة لمراسلنا بالقدس أحمد دراوشة تحدث عن الفجوة في الموقف الإسرائيلي بخصوص الانسحاب من الخط الأصفر في قطاع غزة.
6: الصورة ليست واضحة بعد في إسرائيل، لكن هناك فجوة من جهة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وكذلك إسرائيل كاتس وزير الأمن يتحدثان عن عدم الانسحاب من قطاع غزة ويتعاملون مع الخط الأصفر باعتباره الخط الأصفر الحالي بحدوده الحالية التي تشكل نحو 70% من مساحة قطاع غزة، بينما على ما يبدو بحسب صحفيين إسرائيليين فإن الإدارة الأمريكية عندما تتحدث عن الخط الأصفر فتتحدث عن الخط الأصفر بوصفه المرسوم في خطة إنهاء الحرب على قطاع غزة عندما كان يشكل نحو 50% من مساحة قطاع غزة. هذه 20% على ما يبدو بحسب تلميحات إسرائيلية هي ما يجري الجيش الاحتلال الإسرائيلي مداولات بشأن الانسحاب منها خلال الفترة المقبلة. طبعا في نهاية المطاف نحن لا نتحدث عن أرقام، نتحدث عن أحياء في غزة ونتحدث عن مناطق أهلة بالسكان في مختلف أرجاء القطاع، لكن الضبابية في المشهد قد تكون مقصودة من الجانب الإسرائيلي بشكل عام، خصوصا أن الاتفاق عندما جرى التوصل إليه كما تذكر خالد في العام الماضي جرى التوصل إليه على عجل ولم يخد في هذه هذه التفاصيل التي كان واضحا منذ البداية أنها ستشكل العقبة أمام إتمام الاتفاق، خصوصا في ظل العراقيل الإسرائيلية. الحديث في إسرائيل أيضا، وهي الذريعة التي تستخدمها إسرائيل الآن لعرقلة أي اتفاق، هي أن قوات الاستقرار ليست جاهزة بعد لدخول قطاع غزة. حتى الآن المغرب هو الدولة الوحيدة التي أعلنت عن استعدادها لإرسال قوات إلى قطاع غزة، ومضت أكثر من مجرد الاستعداد. إسرائيل، وسائل الإعلام الإسرائيلية بالأحرى، تتحدث عن نحو 500 جندي مغربي جاهزين للدخول إلى قطاع غزة خلال الفترة المقبلة. بينما باقي الدول الأخرى هناك إشكالية. من الدول التي أعلنت خلال الفترة الماضية عن أنها سترسل قوات أذربيجان، لكن بعد ذلك تراجعت على إثر ضغط تركي. تركيا وقطر تريدان إرسال قوات إلى قطاع غزة، الولايات المتحدة تؤيد، لكن إسرائيل تعارض هذا الأمر بشكل كبير. فبالتالي المسألة معقدة، والتعنت الإسرائيلي فيما يتعلق بالقوات هو من يعرقل في نهاية المطاف التقدم باتجاه إدخال قوات الاستقرار إلى قطاع غزة. طرح أسهم دول أخرى مثل أوغندا أو غيرها من هذه الدول، لكن المسألة ليست واضحة بعد. مسؤولون إسرائيليون يقولون إن 500 جندي مغربي لا يكفون من أجل القيام بالمهمات في المناطق التي سينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.
0: أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر غادر إسرائيل بعد زيارة لساعات أجرى خلالها مباحثات عسكرية. وأضافت الهيئة أن كوبر بحث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير جبهات الحرب بما فيها إيران وغزة. قالت الأمم المتحدة إن عدد المباني المدمرة في قطاع غزة ارتفع بنسبة 9% منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، وتحذر من أوضاع صعبة يعيشها النازحون. واللجنة الوطنية لإدارة القطاع تقول إنها توصلت إلى تفاهم بشأن خطة عمل لتطوير مشاريع الإسكان المؤقت.
7: في غزة توقف نسف المربعات السكنية، لكن التدمير مستمر. الأمم المتحدة في أحدث تقاريرها، المباني المدمرة في قطاع غزة ارتفعت نسبتها 9% منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.
8: يقدر تقييم جديد أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية أن عدد المباني المدمرة في غزة ازداد بنسبة 9% منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. وبشكل عام تضرر نحو 82% من المباني في القطاع، أي أكثر من 200,000 مبنى تضرر بدرجات متفاوتة.
7: إلى جانب الدمار هنا خيام مؤقتة تزيد معاناة النازحين، بينما لا تزال إسرائيل تضع قيودا مشددة على دخول مواد البناء أو حتى المواد الخاصة بالإسكان المؤقت كالخيام التي تدوم طويلا.
9: حياة حوالي 1,600,000 غزي نازح، منهم أكثر من 1,000,000 في خيام العذاب والحر، معقدة وصعبة جدا. حياة الآخرين المستضافين والموجودون في المدارس وفي مراكز الإيواء والمستضافين لدى أقاربهم والذين يقدر عددهم بحوالي 600,000، أيضا حياة صعبة ومعقدة جدا.
7: بصيص أمل تحاول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إعطاءه للمواطنين هنا. اللجنة تعلن التوصل إلى خطة عمل تحدد المخرجات المطلوبة من أجل تطوير مشاريع الإسكان المؤقت للنازحين في غزة. اللجنة قالت في بيان إنها بالشراكة مع مكتب نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لمجلس السلام ومع

0: تحقيق وقف إطلاق نار فعلي لمدة أسبوعين يتم خلالهما وضع الخطوط العريضة لنزع سلاح حركة حماس. لكن المطلب الأمريكي لقي معارضة من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، ويبقى جدل أيهما أولا، سحب السلاح أو الانسحاب الإسرائيلي، العائق الأكبر أمام الانتقال الفعلي للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
1: في الضفة الغربية المحتلة أصيب 5 فلسطينيين أحدهم بالرصاص الحي في اعتداء للمستوطنين على منطقة وادي الرخيم بمسافة يطا جنوبي الخليل. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بنقله مواطنا أصيب بالرصاص الحي في يده وكتفه، بينما أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بإصابة 4 آخرين برضوض جراء الهجوم. كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء بالضرب نفذه جيش الاحتلال ومستوطنون على بلدة إذنة غربية الخليل. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بإصابة عدد من المواطنين بالضرب خلال اعتداء شارك فيه جنود الاحتلال ومستوطنون، مشيرة إلى أن الحدث بدأ باقتحام مستوطنين المنطقة الشرقية من البلدة ونصبهم خيمة على أراضيها. وفي شمال شرقي رام الله هاجم مستوطنون أطراف قرية أبو فلاح وأطلقوا الرصاص بشكل عشوائي قرب أطفال فلسطينيين كانوا داخل ملعب إحدى المدارس. وقال رئيس مجلس قروي أبو فلاح ناظم أبو صلاح للتلفزيون العربي إن الأهالي تمكنوا من إجلاء الأطفال من الملعب من دون تسجيل إصابات. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن عطاء جديد لبناء أكثر من 600 وحدة استيطانية في مستوطنة كوخاف يعقوب في محافظة رام الله والبيرة. وكانت سلطات الاحتلال قد صدقت العام الماضي على المخطط الذي يشكل الأساس التخطيطي للعطاء، مستهدفا مساحة تبلغ أكثر من 250 دونما من أراضي الضفة الغربية. إلى تطورات الوضع في لبنان، حيث قالت مصادر دبلوماسية لبنانية واسعة الاطلاع على مسار المفاوضات في روما للتلفزيون العربي، قالت إن موافقة لبنان على انعقاد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل مشروطة بالتزام إسرائيل بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار وموافقتها على تضمين الخيام وبنت جبيل كمنطقتين تجريبيتين جديدتين في الجنوب، إضافة إلى وقف أعمال الجرف والتفجير في الجنوب. ووصف المصدر الجولة السابعة من المحادثات التي انعقدت في روما مؤخرا بأنها كانت شاقة للغاية وشهدت احتداما في النقاش، مشيرا إلى عدم الاتفاق على موعد محدد للجولة المقبلة. وميدانيا يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوبي لبنان، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة المنصور بعشرات القذائف، وشهدت أطراف بلدتي ميس الجبل وكفر رمان قصفا إسرائيليا. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بكثافة محيط مرتفعات علي الطاهر. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي عمليات تمشيط كثيفة باتجاه بلدة كفر شوبة جنوبية لبنان. وتواصل إسرائيل محاولات التقدم باتجاه بلدة زوطر الغربية التي انسحبت منها، في حين لا تزال زوطر الشرقية تحت الاحتلال. كاميرا التلفزيون العربي وثقت التحركات الإسرائيلية في المنطقة الفاصلة بين البلدتين ومحاولات فرض حدود ميدانية جديدة بين زوطر الغربية والشرقية.
2: تطورات ميدانية متسارعة في 3 محاور جنوبية لبنان. هنا في زوطر الغربية المنطقة التجريبية الأولى التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية تعود لتتقدم بضعة أمتار باتجاه البلدة

0: من زوطر الشرقية. هذه النقطة للجيش اللبناني كانت على بعد 100 متر إضافية، اضطر الجيش للانسحاب قليلا بعدما قامت القوات الإسرائيلية بإزالة الساتر الترابي الذي يفصل بين زوطر الغربية وزوطر الشرقية، وتقدمت القوات الإسرائيلية 100 متر إضافي باتجاه زوطر الغربية لتصبح على بعد بضعة أمتار فقط من ساحة البلدة حيث السكان. وبذلك فإن إسرائيل تسقط أي اتفاقات قائمة، والخشية من مزيد من التوغل الإسرائيلي يعيد المنطقة إلى ما كانت عليه قبل تطبيق المنطقة التجريبية. محور آخر هو محور كفر شوبة الذي تقدمت باتجاه أطرافه القوات الإسرائيلية بعدما أشعلت النيران في الحقول وقامت صباح يوم الجمعة بالدخول إلى المنطقة التي تم إحراقها، وقامت بعمليات تمشيط ومسح وتفتيش. محور ثالث وهو أيضا ذي أهمية كبيرة ميدانيا وهو المنصوري. باتت المنصوري مغلقة بالكامل ومنطقة عسكرية لا يمكن للسكان الدخول إليها بعدما صدرت أوامر إخلاء إسرائيلية بإخلائها ومغادرتها، وبدأت بقصفها بشكل مركز. دخل الجيش اللبناني صباح الخميس لكنه عاد وخرج منها بعدما تعرض لاعتداء بقنبلة صوتية. إذن تتطور الأوضاع الميدانية وتتسارع في جنوب لبنان، فيما المسار السياسي لم يحرز أي تقدم حتى اللحظة. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
1: وكشف رئيس بلدية زوطر الغربية في مقابلة مع التلفزيون العربي عن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق البلدة وسكانها، داعيا السلطات اللبنانية إلى التحرك لوقفها.
2: يعني صراحة فوجئنا اليوم الصبح بكير بوضع ساتر ترابي قام فيه العدو الإسرائيلي على بعد أمتار قليلة من الجيش اللبناني، فعمل حالة للناس، يعني هذه صدمت العالم انه الجيش اللبناني موجود، ولا شوي بتفوت جرافة اسرائيلية على بعد 30-40 متر تقريبا من حاجز الجيش اللبناني او الاليت الجيش اللبناني، يوضع سيطر ترابي من قبل العدو الاسرائيلي. هذا الخرق يعني الدائم ما عم نعرف، يعني عم نسأل اسئلة كل يوم ما حدا عم بيجاوبنا هذا السؤال.
1: أعلن الجيش اللبناني في بيان مقتضب إصابة 3 عسكريين في أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة عن يوسف عز الدين، أحد سكان زوطر الغربية الذين قرروا البقاء رغم الدمار والظروف الصعبة.

0: اسمي يوسف عز الدين، رغم الظروف القاسية والدمار الشامل قررنا نبقى هون، عم نعيش بحياة بدائية كتير قديمة، ورغم هالظروف هذه قررنا نبقى هون وننام هون. دمار ببيتي 70%، ورغم هذا الظروف القاسية والصعبة قررنا نبقى ونستمر. الكهرباء في موتير صغير، ندوره ساعتين بعد نضوي شمعة، يعني لا كل شيء تدبير بدائي. بدنا أرضنا هذه، أرضنا هذه معيشتنا، بدنا نستمر فيها.
1: بنروح عبولنا الجلانات البلدية ومنيجي منعبين بالبريق لنستعملهم بالحمامة. ننام هون كل يوم، نعزل شوي هاي الفرشة بنحطها وبنام عليها، هيا حطها وبنام عليها، عزلنا وكنسنا كل شيء. غالية على لبنا كلنا الأرض، ورغم كل شيء بدنا نتمسك بالأرض.
2: إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية شن ضربات جديدة على جماعة أنصار الله الحوثيين. هذا وأعلن الجيش اليمني تنفيذ قواته عملا عسكريا ضد الحوثيين في محاور عدة على طول خطوط التماس، في حين أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء تصاعد التوتر في اليمن، مطالبا جماعة الحوثيين بخفض التصعيد ومنع تهديد السلم والأمن الدوليين.
3: اليمن يعود مجددا إلى قلب المشهد من بوابة تصعيد يبدو أنها تتجاوز حدود الجبهات الداخلية لتمتد إلى دول الإقليم والممرات البحرية، في محاولة لفرض معادلة ردع أوسع. ميدانيا، قصف متبادل بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهتي الجب وباب غلق بمحافظة الضالع جنوبي البلاد، فيما شهدت محافظتا مأرب وحضرموت تصعيدا حوثيا تزايدت فيه أعداد القتلى والجرحى وفق مصادر حكومية. أمام التصعيد الحوثي رد حكومي على محاور التماس.
4: فقد نفذت قواتنا المسلحة عملا عسكريا على القوات والقدرات التابعة للميليشيا الحوثية وعناصرها الإرهابية في عدة محاور على طول خطوط التماس مع قواتنا المسلحة، ولقد أثبتت هذه العملية وحدة القيادة والسيطرة لقواتنا المسلحة. ونؤكد على أن الاعتداء على أي جبهة أو محور يعد اعتداء على كافة الجبهات والمحاور التابعة لقواتنا المسلحة.
3: لكن التطور الأكثر حساسية لا يحدث داخل اليمن وحده. البحر الأحمر لم يعد بمنأى عن هذه المعادلة، لتصبح السفن التجارية والموانئ والممرات البحرية جزءا من لعبة الضغط المتبادل. وفي مواجهة التصعيد، حكومة يمنية أصبحت أمام تحديين، فهي مطالبة باستعادة زمام المبادرة على الأرض ومنع الحوثيين من توسيع نفوذهم، في الوقت الذي تتهم فيه إيران بتوفير الدعم العسكري واللوجستي والمالي للجماعة. في المقابل، أدان مجلس الأمن وبالإجماع الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على السعودية واستهداف السفن التجارية داعيا إلى ضبط النفس. اليمن الآن حوثيون يملكون ورقة الحدود والبحر، وحكومة يمنية تحاول منع انهيار مواقعها، في حين يقف العالم مكتوفا أمام مر بحري لا يملك طرف تحويله إلى جبهة حرب إضافية.
2: رحبت وزارة الخارجية السعودية ببيان أعضاء مجلس الأمن الذي أدان الهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة الحوثي على المملكة منذ 13 يوليو، إلى جانب الهجمات التي استهدفت السفن. وأكدت المملكة أهمية الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وشددت على رفض أي أعمال تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية. وجددت المملكة على حقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها ومواطنيها ومنشآتها، مع استمرار دعمها للحكومة اليمنية الشرعية وجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة. ورحبت دولة قطر بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة الحوثي على السعودية والهجمات على السفن التجارية. وأعربت الخارجية القطرية عن تقدير دولة قطر التام لما تضمنه البيان من تأكيد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اتفاقية الدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان تماثل المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي. وأكد فيدان أن الاتفاقية لا تستهدف إيران ولا أي طرف ما دام لا يهاجم الدول الأعضاء.
5: تعد اتفاقية مكة أهم خطوة نحو تحقيق استقرار دائم في المنطقة، وينبغي ألا تقتصر على 3 دول، بل علينا التوسع وضم جميع الدول تحت هذه المظلة إذ لزم الأمر.
2: وفي مداخلة سابقة لمراسلنا من اسطنبول عدنان جان لخص فيها أبرز ما جاء في تصريحات وزير الخارجية التركي عن اتفاقية مكة.
6: هذه المادة وردت في البيان الذي صدر يوم أمس من مكة المكرمة، وفي أول تصريحات لوزير الخارجية التركي عقب التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان قبل قليل صرح لوكالة الأناضول التركية بأن هذا الاتفاق لا يستهدف أي دولة بعينها. تم توجيه سؤال لفيدان، هل يستهدف إيران؟ قال طبعا لا. هل يستهدف إسرائيل؟ أيضا رد بجواب لا، وقال بأنه في حال لم يتم الاعتداء على أي دولة من الدول الثلاثة فإن هذه الدول الثلاثة لن تقوم بالاعتداء على أي طرف. وبالتالي هو عاد وكرر ربما روح هذا الاتفاق المتمثلة في أن أي اعتداء على أي دولة من الدول الثلاثة يعتبر اعتداء على الجميع. وشبه هذا الاتفاق فيدان بالمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، وهي مادة متعلقة بالدفاع الجماعي أو الأمن الجماعي، التي تعتبر بأن الاعتداء على أي دولة من دول حلف شمال الأطلسي هو اعتداء على الجميع. الاتفاق الذي تم بين السعودية وباكستان وتركيا يشبه إلى حد كبير بحسب تصريحات فيدان هذه المادة المتعلقة بحلف شمال الأطلسي. المظلة سوف تتسع بحسب وزير الخارجية التركي، دول جديدة سوف تنضم، وقال بأن أردوغان لديه رؤية بأن يكون هناك دول أخرى تنضم إلى هذا الاتفاق، وقال بأن جمهورية مصر العربية قد تنضم إلى اتفاق الدفاع المشترك بعد استكمال بعض المسائل التقنية. وبالتالي كان هناك توقعات يحيى منذ يوم أمس أن تكون الدولة الرابعة هي مصر، لا سيما بأن هناك ربما مفاوضات جرت بين الدول الأربعة خلال الأشهر الماضية حول تشكيل هذا التحالف، لكن يوم أمس لم تكن مصر موجودة. على ما يبدو هناك خلافات حول بعض المسائل التقنية، فيدان أكد بأن مصر قد تنضم بعد تسوية هذه المسائل الخلافية. أيضا وزير الخارجية التركي أكد بأن أمن الملاحة في البحر الأحمر يمس المصالح التركية أيضا، وبالتالي قال بأن تركيا يجب أن تكون جزءا من التحالف الدولي الذي تقوده المملكة العربية السعودية. وبالتالي هذه التصريحات تعتبر هامة جدا فيما يتعلق بالكشف عن تفاصيل اتفاقية الدفاع المشترك. تحدث عن بعض الجزئيات المتعلقة بهذا الاتفاق فيدان، وقال بأن هناك لجنة وزارية سوف تشكل، سوف يكون هناك أمانة عامة وسكرتارية عامة سوف يكون مركزها في المملكة العربية السعودية، وسوف يكون هناك لقاءات على مستوى وزراء الخارجية خلال المرحلة المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة حول هذه التفاصيل المتعلقة باتفاقية الدفاع المشترك. تركيا يبدو أنها متفائلة إلى حد بعيد بهذا الاتفاق، ووسائل الإعلام التركية هنا تتحدث منذ يوم أمس حول الأهداف التي سوف تحققها تركيا من وراء الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في مكة المكرمة، لا سيما تلك المتعلقة بالصناعات الدفاعية التي عاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبل قليل وأكد بأن أهم بند من بنود الاتفاق هو التعاون الدفاعي والاستخباراتي والتقني بين الدول الأعضاء. وبالتالي على ما يبدو خلال المرحلة المقبلة مفاوضات جديدة ودول أخرى سوف تنضم إلى اتفاقية الدفاع المشترك التركي الباكستاني السعودي.
2: تعرض وسط مدينة بلغرود الروسية لهجوم أوكراني بعدة طائرات مسيرة، ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من المواقع وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان. وأعلن القائم بأعمال حاكم منطقة بلغرود عن إصابة 13 شخصا جراء ضربات، كما أفادت مصادر محلية بأن إحدى المسيرات أصابت منزلا، بينما استهدفت أخرى مبنى سكنيا متعدد الطوابق. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي إن الهجمات الأوكرانية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة الروسية كانت ناجحة للغاية، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تواصل اختراق الدفاعات الروسية رغم تعزيزها.
7: نحن نرد على ضرباتهم مهما بلغت قوة دفاعاتهم الجوية. ينطبق الأمر ذاته على البنية التحتية للطاقة، فبعد أن بدأوا باستهداف خطوط إمدادنا رصدنا عملية إمداد فرددنا عليها بالمثل، وقد تكبدوا جراء ذلك خسائر هائلة تقدر بتريليونات الروبلات.
2: أفادت تقارير أمريكية بأن تقييمات استخباراتية تشير إلى احتمال محاولة روسيا اختبار تماسك حلف شمال الأطلسي عبر هجوم محدود على إحدى دوله خلال السنوات المقبلة، في سيناريوهات تتراوح بين هجوم سبراني وتوغل عسكري محدود. وبحسب وول ستريت جورنال وسي إن إن، فإن دول البلطيق أو بولندا قد تكون الأكثر عرضة لأي تحرك محتمل، بينما تظل احتمالات التوغل العسكري المباشر منخفضة، مع تقديرات تضع الإطار الزمني للمخاطر المحتملة بين خريف هذا العام وعام 2029. في العراق، أفاد مصدر سياسي عراقي للتلفزيون العربي بأن وفدا عراقيا يضم شخصيات من قوى الإطار التنسيقي الشيعي سيبحث في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأحد ملف نزع سلاح الفصائل. وأضاف المصدر أن مباحثات الوفد ستتضمن أيضا التفاوض مع الجانب الإيراني بشأن تفعيل استثناء يسمح بمرور البواخر التي تحمل النفط العراقي لتصديره عبر مضيق هرمز. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن 30 من سبتمبر المقبل هو الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. وبين الزيدي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن انتهاء مهمة التحالف سيفتح مجالا أوسع أمام العراق لتركيز جهوده على البناء وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاه للشعب العراقي. كما شدد الزيدي على ضرورة حماية أمن العراق وسيادته وعدم استخدام أراضيه لتهديد أمن دول الجوار، فضلا عن اعتماد نهج الحوار في القضايا الإقليمية. ألقت قوة أمنية عراقية مشتركة القبض على السياسي العراقي ومحافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري في العاصمة بغداد، تنفيذا لأوامر قضائية على خلفية اتهامات بالفساد. وقال مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي إن عملية القبض تمت في منطقة القادسية، مشيرا إلى أن بعض التهم تستند إلى اعترافات أدلى بها رئيس دائرة صحة صلاح الدين رائد الجبوري الذي ألقي القبض عليه في وقت سابق. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسلنا من بغداد حسام محمد علي عن خلفيات القبض على أحمد الجبوري وتواصل حملة مكافحة الفساد في العراق.
8: عملية إلقاء القبض تمت بناء على أوامر قضائية على خلفية اتهامات تتعلق بالعقود الحكومية، مغالات في العقود الحكومية، وأيضا عمليات اختلاس أبان تولي أحمد الجبوري منصب محافظ صلاح الدين، وما تلاها من استحواذ على عدة مناصب في محافظة صلاح الدين، تم على إثرها أيضا القبض على عدد من المقربين منه وبينهم صالح الجبوري. أيضا خالد، قبل قليل كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي عن آخر الأرقام المتعلقة بحملة مكافحة الفساد الحكومية التي انطلقت أولا بالقبض على وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي في 30 مايو. أشار العبودي إلى أن حجم الأموال المستردة بعمليات القبض وكذلك الضبط وصلت إلى أكثر من 200 مليار دينار عراقي وأكثر من 140 مليون دولار أمريكي. كذلك تحدث عن ضبط نحو نصف طن من المصوغات الذهبية وأيضا أكثر من 70 عقارا و20 عجلة حكومية. أشار كذلك إلى أن الحملة مستمرة ولن تتوقف، وأن عمليات القبض تتم وفقا لأوامر قضائية، وأن الحكومة العراقية لا تنفذ أي عمليات قبض بدون صدور أوامر قضائية من القضاء العراقي.
2: أفاد مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي باندلاع حريق على طريق سريع شمال غربي بغداد جراء انقلاب صهريج محمل بالوقود. وأوضح المصدر أن حريقا كبيرا اندلع داخل صهريج إثر انقلابه واشتعاله على الطريق السريع الشعلة الغزالية في بغداد، ما أسفر عن احتراق عدد من المركبات. أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر من محافظة طرطوس غربي البلاد إلى الأراضي اللبنانية. وأفادت وكالة سانا بأن قوى الأمن الداخلي في طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نفذت عملية أمنية مشتركة أسفرت عن ضبط الشحنة بالكامل قبل تهريبها. وأضافت أن المضبوطات شملت بنادق آلية وقذائف RPG إلى جانب كميات من الذخائر المتنوعة. أعلن والي ولاية غرب دارفور الذي عينه الجيش السوداني عن صد وإحباط هجوم واسع النطاق شنته قوات الدعم السريع على منطقة بئر سليبة الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمال مدينة الجنينة عاصمة الولاية. وأفادت المصادر العسكرية والمحلية بأن القوات المشتركة والمقاومة الشعبية بسطت سيطرتها الكاملة على المنطقة وكبدت قوات الدعم خسائر في الأرواح والمعدات وأسرت عددا من عناصرها. فرضت إسبانيا إجراءات تفتيش حدودية للمسافرين الوافدين من إيطاليا ردا على إجراءات مماثلة فرضتها روما عقب تدفق غير مسبوق للمهاجرين إلى جيب سبتة الخاضع للحكم الإسباني. وتصاعد الخلاف بين مدريد وروما وسط تمسك إيطاليا باستمرار القيود واعتبار إسبانيا الإجراءات غير مبررة في وقت تضع فيه الأزمة قواعد حرية التنقل داخل فضاء شنغن أمام اختبار جديد.
9: في مطار مدريد لا يمر القادمون من إيطاليا هذه الأيام كالمعتاد. الشرطة الإسبانية تفحص وثائق المسافرين في إجراء أعاد الرقابة إلى رحلة يفترض أنها تجري داخل فضاء شنغن بلا حدود داخلية. الخطوة الإسبانية جاءت رداً على روما التي فرضت منذ مطلع أغسطس ضوابط مماثلة على القادمين من إسبانيا بعد موجة العبور غير المسبوقة من المغرب إلى سبتة. ويأتي ذلك بعدما وصل نحو 72 ألف مهاجر إلى الجيب الخاضع للإدارة الإسبانية قبل أن تعلن مدريد إعادة نحو 70 ألف منهم، بينما بقي أكثر من 2000 بينهم مئات القاصرين غير المصحوبين بذويهم. ورغم انحسار التدفق أبقت حكومة ميلوني اليمينية القيود وشددت الرقابة على المنافذ الجوية والبحرية مستندة إلى ما تصفه بمخاوف أمنية واحتمال انتقال المهاجرين إلى دول أوروبية أخرى. روما رفضت أيضا مهلة إسبانية لرفع الإجراءات مؤكدة أنها لن تقبل إملاءات تتعلق بأمنها وحدودها. مدريد ردت بالمثل ووصفت الإجراءات الإيطالية بغير المبررة والتمييزية. وخلف هذا المشهد خلاف سياسي قديم بين ميلوني وبيترو سانشيز حول الهجرة تفاقم مع انتقاد روما برنامج مدريد لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين. الأزمة وضعت شنغن نفسها تحت الاختبار إذ تسمح قواعدها برقابة داخلية استثنائية ومؤقتة عند وجود تهديد خطير، لا بتحويل الحدود إلى أداة دائمة للخلاف بين الدول. لذلك فإن ما شهدته سبتة ليس مجرد أزمة حدودية عابرة، بل هو مؤشر على تحديات أعمق تواجه مستقبل سياسة الهجرة الأوروبية في ظل تصاعد الانقسام السياسي وتنامي نفوذ الأحزاب اليمينية التي توظف قضية الهجرة في صراعاتها الانتخابية، إلى جانب الضغوط المتزايدة نحو تشديد الرقابة على الحدود. وبين هذه الحسابات السياسية والأمنية يبقى المهاجرون الطرف الأكثر دفعاً للثمن، ليس فقط من أمنهم واستقرارهم بل أيضاً من حياتهم وأرواحهم وحتى مستقبلهم.
2: أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري إجراءً مؤقتاً لتمويل الوكالات الاتحادية حتى ديسمبر المقبل، وتهدف الخطوة إلى تجنب الإغلاق الحكومي قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين تود بلانش وزيرا للعدل بعد تأييد الجمهوريين له باستثناء نائبين من الحزب. وكان بلانش يشغل منصب وزير العدل بالإنابة منذ أبريل الماضي بعد إقالة ترامب بام بوندي من منصبها عقب انتقادات وجهت إليها لكيفية تعامل إدارتها مع ملفات أبستين. أعلن الجيش الكولومبي أن منشقين عن حركة التمرد السابقة فارك فجروا محطة لتحصيل الرسوم قرب مدينة كالي، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصر الأمن بجروح طفيفة، وذلك غداة تنصيب الرئيس أبيلاردو ديلا إسبيريا. وتوعد ديلا إسبيريا بملاحقة المسؤولين عن الهجوم مؤكدا أنه لا يكون أو لن يكون هناك ملاذ آمن أو إفلات من العقاب بعد تعهده خلال تنصيبه بتكثيف مواجهة الجماعات المسلحة وشبكات تهريب المخدرات. تناولت الصحف العالمية تراجع هامش المناورة أمام ترامب من تهديداته المتكررة إلى خسارته ورقة الجغرافيا في هرمز، وذلك بالتزامن مع تحولات في النفوذ الأمريكي بأمريكا اللاتينية مع عودة كولومبيا إلى الفلك الأمريكي.
5: في صحيفة الغارديان البريطانية يكتب روبرت تايت أن ترامب يكرر منذ بدء الحرب نمطا يقوم على التهديد بقصف واسع ثم التراجع والعودة إلى تفاوض في وقت لم يتمكن فيه من حسم الحرب عسكريا، ويشير إلى أن هذا النمط تكرر 7 مرات، وأن تهديدات ترامب المتكررة بإلحاق دمار كبير بإيران ثم تراجعه والحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق بدأت تثير السخرية وتضعف مصداقية تصريحاته. وينقل عن محللين أن ترامب لم يفهم طبيعة القيادة الإيرانية ونظامها، وأن اعتقاده بأن الضغط والتهديد العسكري سيدفعان قادتها إلى التراجع قاده إلى طريق مسدود، لا سيما أن المفاوضات لم تحقق اتفاقا حتى الآن. حيث يقول علي واعد مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية إن سلوك ترامب يرتبط بإحباطه من عدم امتلاكه خيارات عسكرية جيدة، فعندما يتعرض لانتقادات سياسية بسبب اتفاق مع إيران يعود إلى القصف لمحاولة انتزاع شروط أفضل، ثم يعود إلى التفاوض عندما يجد نفسه في وضع أسوأ. في صحيفة الاندبندنت للبريطانية ناقشت أنشال فهرة كيف تسببت الحرب في منح طهران ورقة ضغط جغرافية واقتصادية غير مسبوقة للتحكم في مضيق هرمز بفرض رسوم مرور على السفن التجارية، إذ تواجه الدول الأوروبية والأسيوية ودول الخليج واقعا جديدا يمنع العودة إلى ما قبل الحرب، حيث تدرس الدول الأوروبية دفع الرسوم لإيران تحت مسمى مساهمات طوعية لتجنب تقلبات أسعار الطاقة، بينما تبحث الدول الأسيوية عن إعفاءات وتعمل دول الخليج على إيجاد طرق بديلة لتجاوز المضيق. ومع ذلك فإن هذه البدائل تأخذ وقتا وتتطلب تكاليف باهظة لتحقيقها، ما يرجح الذهاب نحو حل صياغي يسمح لإيران بفرض بدائل عبور وتسميته رسما أو مساهمة، حيث تطالب عمان ب 3%، بينما تطالب طهران نسبة تصل إلى 7%، مع تقديم خصومات للدول الصديقة مثل الصين والهند. ولفتت الكاتبة إلى أن دولا كثيرة غاضبة من طهران، لكنها أكثر غضبا من ترامب لأنه خلق الظروف التي مكنتها من ذلك، وأن هذه الرسوم الإيرانية قد تعرف مستقبلا برسوم ترامب. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية التي رأت في تقرير لمراسليها أن إيران رغم تعرضها لضربة عسكرية قاسية ترى في مفاوضات إعادة فتح مضيق هرمز فرصة لإعادة صياغة الوجود الأمريكي في الخليج، وأنها تسعى إلى تحويل نتيجة الحرب إلى مكسب استراتيجي عبر فرض قيود على مرور السفن الحربية الأمريكية وانتزاع نفوذ دائم على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. ولفتت إلى أن تيار الصقور في الحرس الثوري يضغط لفرض شروط تمنح إيران دورا في إدارة الملاحة وتمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية من العبور، فيما ترى دول خليجية أن الاتفاق المقترح قد يمنح طهران نفوذا دائما على شريان تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط والغاز العالمية. وختمت بأن طهران تحاول استثمار رغبة ترامب في إنهاء الحرب لتحويل نفوذها الفعلي على هرمز إلى واقع سياسي دائم، وهو تحول قد يضعف موقع الولايات المتحدة في الخليج ويجبر دول المنطقة على البحث عن طرق بديلة لحماية صادراتها ومصالحها حتى لو لم تحصل إيران رسميا على حق التحكم بالمضيق. وفي مجلة ناشونال انترست الأمريكية يرى هنري لارج أن تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبريا يعيد كولومبيا إلى دورها التقليدي بوصفها أقرب شريك للولايات المتحدة في أمريكا الجنوبية بعد 4 سنوات من التوتر في عهد الرئيس اليساري غوستافو بيترو. ولفت إلى أن الرئيس الجديد وصف سياسة السلام الشامل التي تبناها سلفه بأنها فاشلة، وأنه سيطلب من ترامب خطة كولومبية ثانية وإعادة القواعد العسكرية الأمريكية إلى بلاده، فيما أعلن انضمام كولومبيا إلى درع الأمريكيتين. لكن التحول لا يقتصر على العلاقة مع واشنطن، إذ أعلن الرئيس الجديد قطع العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا، وتعهد باستعادة العلاقات مع إسرائيل ونقل السفارة الكولومبية إلى القدس، بينما يرجح أن تستمر العلاقات الاقتصادية مع الصين رغم تقاربه السياسي مع الولايات المتحدة. وختم بأن عودة كولومبيا إلى التحالف الوثيق مع واشنطن ستمنح إدارة ترامب شريكا متوافقا معها في ملفات مكافحة المخدرات والهجرة وفنزويلا، في وقت يرى الكاتب أن التحول الكولومبي يأتي ضمن موجة انتخابية يمينية في أمريكا اللاتينية تدعم طموحات ترامب في المنطقة. ختاما، في مجلة فورين بوليسي الأمريكية استعرض المؤرخ جوزيف ستيب كتاب نقطة تحول بايدن ترامب ومستقبل النظام العالمي للمؤلف توماس رايت المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي. ورأى ستيب أن النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب الباردة انتهى، وأن الولايات المتحدة دخلت مرحلة جديدة من التنافس الاستراتيجي. ولفت ستيب إلى أن أوباما كان آخر رؤساء الاستعادة الذين حاولوا الحفاظ على نظام قائم على التحالفات والتجارة الحرة والتفوق العسكري ودمج روسيا والصين، وبايدن رغم تمسكه بالتعددية والتحالفات بالسياسة الأمريكية مع عالم متعدد الأقطاب عبر القيود التقنية على الصين وإعادة التصنيع وتقليص الانخراط في بناء الدول، في حين حول ترامب هذا الابتعاد إلى قطيعة أكثر راديكالية. لكن ستيب يعيب على الكتاب تغافله عن تقديم اسم للنظام العالمي الجديد وإهماله مفصلية الحرب على غزة واستمرار استيعاب واشنطن للسياسات الإسرائيلية من دون وضع حدود لها، مشيرا إلى أن الكاتب يؤكد عدم إمكانية العودة إلى الوراء، لكنه يفشل في رسم خارطة الطريق لما ينبغي للسياسة الأمريكية أن تتخذه مستقبلا.
2: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. بازشكيان يؤكد أن بلاده تسعى إلى إحراز تقدم جزئي لحلحلة القضايا العالقة مع الولايات المتحدة. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن تواصل ممارسة الضغط على إيران. طهران ومسقط تؤكدان إحراز تقدم في المفاوضات بشأن مضيق هرمز. شهيد وجرحى جراء استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي لخيام للنازحين في خان يونس ودير البلح. ووسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن مصادر قولها إن الأجهزة الأمنية تبحث الانسحاب من مواقع في غزة لصالح قوات دولية. قصف إسرائيلي متواصل على جنوب لبنان، ومصادر دبلوماسية لبنانية تقول للتلفزيون العربي إن بيروت تربط مشاركتها في جولة مفاوضات جديدة بوقف إسرائيل لاعتداءاتها والموافقة على منطقتين تجريبيتين جديدتين. هجوم أوكراني بطائرات مسيرة يستهدف وسط مدينة بلغورود الروسية، وزيلنسكي يقول إن بلاده كبدت قطاع الطاقة الروسي خسائر فادحة.

0: أهلا بكم. دعا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى عدم تخريب مسار المباحثات مع واشنطن، وذلك للسماح لإيران بالخروج من حالة اللاسلم واللاحرب حسب تعبيره. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني بأن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات قريبا. وفي الولايات المتحدة قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن واشنطن تجري اتصالات مع الإيرانيين وتعمل على زيادة كمية النفط التي تمر عبر مضيق هرمز إلى أقصى حد.
1: المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز تحرز تقدما، ذاك ما أعلنه الطرفان. تؤكد السلطنة أن المباحثات إيجابية وبناءة وأنها تراعي مصالح جميع الأطراف، بينما يتحدث وزير الخارجية الإيراني عن قرب التوصل إلى اتفاق، لكن ذلك لا يعني فتح المضيق.
2: نتحدث عن مسار مؤقت ونحن على وشك إعلان النتيجة النهائية مع مسقط. هذا المسار لا يعني عمليا فتح مضيق هرمز. هناك شروط أخرى يعلمها الأمريكيون، عليهم تصحيح ما نقضوه ضمن مذكرة التفاهم بندن بندن.
1: إذن إعادة فتح المضيق مرهونة بتنفيذ مطالب إيرانية وردت في مذكرة التفاهم المبرمة بين طهران وواشنطن، مذكرة عدها الرئيس الإيراني مكسبا لبلاده، لذلك يدعو إلى عدم تخريب مسار التفاوض مع الولايات المتحدة.
3: لو كان بإمكان أمريكا أن تزيلنا من الوجود لفعلت ذلك، لكن الحوار أجبرها على الخضوع لمطالبنا. لماذا نقلل من إنجازاتنا؟ عندما خالفوا مذكرة التفاهم رددنا عليهم وقمنا بالتصعيد. لا معنى لتخريب مسار المباحثات داخليا، نريد الخروج من حالة لا سلم ولا حرب.
1: تفضيل للدبلوماسية على الحل العسكري بات خيارا أيضا للمؤسسة العسكرية الأمريكية، فرئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين لا يرى جدوى في الخيار العسكري الذي طالما لوح به ترامب. بحث كين مع كبار مستشاري ترامب وفق شبكة CNN عن مسار للخروج من الحرب مع إيران، مسار يؤدي إلى فتح مضيق هرمز الذي تناقصت إلى حد كبير إمدادات الطاقة العالمية التي تمر عبره مع استمرار الهجمات، أحدثها هجوم صاروخي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية. ولوقف هذا التراجع في إمدادات الطاقة يتعهد نائب الرئيس الأمريكي بزيادة حجمها.
4: ما يجري منذ نحو أسبوع هو أن الإيرانيين ودول الخليج وخصوصا سلطنة عمان يتحدثون بشأن كيفية ضمان التدفق الآمن لحركة الملاحة.
1: في هذا الخضم يبحث الوسيط الباكستاني عن بصيص أمل للعودة إلى طاولة المحادثات. تعرب الخارجية الباكستانية عن أملها بأن يؤدي التفاهم بين إيران وعمان إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين.
0: أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن وزارة الحرب الأمريكية طلبت من شركات الصناعات الدفاعية زيادة إنتاج الأسلحة وتسريع تسليمها، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة من نقص حاد فيها على خلفية الحرب مع إيران. وبحسب مذكرة حصلت عليها الصحيفة، طلب نائب وزير الحرب ستيف فاينبرغ من قادة شركات الصناعات الدفاعية تقديم خطط خلال مهلة لا تتجاوز 21 يوما لتسريع جداول تسليم القدرات العسكرية الحيوية بشكل كبير وزيادة وتيرة الإنتاج.
2: الصورة التي تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمها عن امتلاك الولايات المتحدة قوة نارية هائلة لمواجهة إيران لا تبدو وردية، هذا على الأقل ما تكشف عنه تسريبات الصحافة الأمريكية. فخلف التأكيدات الأمريكية على وفرة السلاح تبرز مؤشرات على استنزاف متزايد لمخزونات الذخائر، لا سيما على صعيد صواريخ الدفاع الجوي بعيدة المدى. حيث نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين رفيعين قولهم إن الحرب على إيران أدت إلى استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية لمستويات مقلقة، إذ استهلكت القوات الأمريكية أكثر من 1500 صاروخ اعتراضي من منظومة باتريوت خلال الحرب، ولم يبقى من هذا السلاح سوى 1700 صاروخ. تنقل الصحيفة عن المصادر قولها إن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى أكثر من عامين لإعادة بناء مخزونها من هذه الصواريخ، حتى في ظل عملها الحثيث مع شركات الصناعات الدفاعية لتسريع الإنتاج وتوسيعه. الاستنزاف لا يقتصر على المخزون الأمريكي، إذ اضطرت الولايات المتحدة إلى سحب أسلحة ووحدات دفاع جوي من أوروبا وآسيا وتعليق أو تأخير بعض الإمدادات لحلفائها وفق الصحيفة. تستطرد الصحيفة قائلة إن الجنرال دانكن أبلغ ترامب قبل الحرب بمخاطر تعميق استنزاف المخزونات، لكن الرئيس مضى في قراره معتقدا أن الحرب ستنتهي سريعا. وبعد أكثر من 5 أشهر لم يتحقق هذا السيناريو، بل إن معلومات مسربة وفق الصحيفة أكدت أن نقص الذخائر كان أحد العوامل التي دفعت ترامب إلى التخلي عن حملة قصف واسعة ضد إيران أواخر الشهر الماضي.
0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لضربة بمقذوف مجهول على بعد نحو 18 ميلا بحريا شرق ولاية خصب العمانية. وأوضحت الهيئة أن الضربة تسببت في اندلاع حريق على متن السفينة قبل أن يتمكن الطاقم من إخماده. وأكدت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير ولم تسجل أي إصابات، كما لم ترد تقارير عن وقوع آثار بيئية جراء الحادث، ولم تعرف حتى الآن طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عن استهداف السفينة. أدانت الإمارات العربية المتحدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك بصاروخ في أثناء عبورها مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الذي يشدد على حرية الملاحة، موضحة أن استخدام مضيق هرمز أداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، داعية طهران إلى وقف هجماتها وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط. إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما أعلن مجمع ناصر الطبي نقل 3 مصابين بنيران الاحتلال الإسرائيلي شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط 5 جرحى منهم طفلة جراء استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في خان يونس جنوبية قطاع غزة. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تبحث الانسحاب من عدة مواقع في قطاع غزة لصالح قوات دولية. وقد ناقشت خلال اجتماع عقدته الأسبوع الماضي مشاركة القوة المغربية في هذه القوات. كما أشارت المصادر وفق القناة إلى أن خطط الجيش الإسرائيلي تشمل نشر 500 جندي مغربي في القطاع ضمن قوة الاستقرار الدولية. اتفاق غزة بين التهدئة الهشة والجمود السياسي، دفع فلسطيني للانتقال إلى المراحل المقبلة، يصطدم بمحاولات التعطيل الإسرائيلية. نتابع التفاصيل في هذا العرض مع الزميل خالد الغرابلي.
5: إذن مشاهدينا الكرام، إسرائيل تماطل، لا يوجد انهيار كامل للاتفاق ولا تنفيذ سريع، بل هي مماطلة إسرائيلية. ففي قطاع غزة يتحول عنوان المشهد من دفع فلسطيني ودولي نحو التنفيذ الفعلي والانتقال إلى المراحل المقبلة للهدنة، يتحول إلى التصدي للمحاولات الإسرائيلية لتعطيل الاتفاق وفرض الوقائع الميدانية بديلا عن الالتزامات القائمة أصلا في اتفاق يناير من 2025. من هذه النقطة طالبت حركة حماس الإدارة الأمريكية بممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق حتى يتيسر الانتقال إلى المرحلة الثانية بما يشمل وقف الاعتداءات والانسحاب إلى الخط الأصفر حتى لم نعد نعرف أين هو الخط الأصفر، وبما يشمل أيضا إدخال المساعدات وتسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وبدء مشاريع إعادة الإعمار. وعن العقبة الأهم، جددت الحركة وفق أحد مسؤوليها جددت تمسكها بما أعلنته بعد تفاهمات مجلس السلام في القاهرة مؤخرا بما يتعلق باستعدادها لتفكيك بنيتها العسكرية وحصر السلاح وتخزينه تحت إشراف لجنة إدارة غزة، على أن يتوازى ذلك مع الانسحاب الإسرائيلي خلف الخط الأصفر وهو ما ترفضه إسرائيل. الحركة أشارت أيضا إلى أنها أبلغت الوسطاء أنها ما زالت تنتظر ردا إسرائيليا رسميا على مسودة مجلس السلام، وكذلك ردا من الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ميلادينوف الذي انقلب على آلية تنفيذ المسودة بعد يوم واحد فقط من إعلانها. فميلادينوف تراجع عن شرط تزامن نزع السلاح مع الانسحاب وفق خطة زمنية محددة بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أكد معارضته للمسودة واشترط المعادلة التالية: نزع كامل ثم انسحاب. على أي حال، فإن ذرائع التعنت الإسرائيلي نحو عدم الالتزام بخريطة المسودة تتجاوز ملف التوازي إلى الرغبة الإسرائيلية في تكريس مراقبتها لعملية تفكيك السلاح والرغبة أيضا في إتلاف الأسلحة وليس تخزينها، والاعتراض على تضمين دول مثل قطر وتركيا كجزء من آلية التحقق بالإضافة إلى دور قوة الاستقرار الدولية في القطاع وغيرها. فيما يتعلق بنقطة الأخيرة، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر لها أن خطط الجيش الإسرائيلي تشمل نشر 500 جندي مغربي ضمن قوة الاستقرار، مع الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية تبحث الانسحاب من عدة مواقع من غزة لصالح قوات دولية. هذا أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن واشنطن تمارس ضغوطا على تل أبيب للبدء بوقف إطلاق نار مدته أسبوعان في قطاع غزة وسط معارضة وزراء في الحكومة الإسرائيلية لهذه الخطوة. هذا الضغط الأمريكي لعله يبرر تراجع حدة الضربات الجوية الإسرائيلية خلال 48 ساعة الماضية، وهو بند أساسي أيضا في مسودة مجلس السلام. وبينما تبقى رهانات على نتائج الضغط الأمريكي على إسرائيل، تتصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حسب الهيئة الإسرائيلية، هيئة البث الإسرائيلية، التي ترجح أن يعقد الكابينت اجتماعا جديدا الأحد لمواصلة بحث ملف غزة.
0: وفي مداخلة سابقة لمراسلنا بالقدس أحمد دراوش تحدث عن الفجوة في الموقف الإسرائيلي بخصوص الانسحاب من الخط الأصفر في قطاع غزة.
6: الصورة ليست واضحة بعد في إسرائيل، لكن هناك فجوة من جهة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وكذلك إسرائيل كاتس وزير الأمن يتحدثان عن عدم الانسحاب من قطاع غزة ويتعاملون مع الخط الأصفر باعتباره الخط الأصفر الحالي بحدوده الحالية التي تشكل نحو 70% من مساحة قطاع غزة، بينما على ما يبدو بحسب صحفيين إسرائيليين فإن الإدارة الأمريكية عندما تتحدث عن الخط الأصفر فتتحدث عن الخط الأصفر بوصفه المرسوم في خطة إنهاء الحرب على قطاع غزة عندما كان يشكل نحو 50% من مساحة قطاع غزة. هذه 20% على ما يبدو بحسب تلميحات إسرائيلية هي ما يجري الجيش الاحتلال الإسرائيلي مداولات بشأن الانسحاب منها خلال الفترة المقبلة. طبعا في نهاية المطاف نحن لا نتحدث عن أرقام، نتحدث عن أحياء في غزة ونتحدث عن مناطق آهلة بالسكان في مختلف أرجاء القطاع، لكن الضبابية في المشهد قد تكون مقصودة من الجانب الإسرائيلي بشكل عام، خصوصا أن الاتفاق عندما جرى التوصل إليه كما تذكر خالد في العام الماضي جرى التوصل إليه على عجل ولم يخد في هذا هذه التفاصيل التي كان واضحا منذ البداية أنها ستشكل العقبة أمام إتمام الاتفاق، خصوصا في ظل العراقيل الإسرائيلية. الحديث في إسرائيل أيضا، وهي الذريعة التي تستخدمها إسرائيل الآن لعرقلة أي اتفاق، هي أن قوات الاستقرار ليست جاهزة بعد لدخول قطاع غزة. حتى الآن المغرب هو الدولة الوحيدة التي أعلنت عن استعدادها لإرسال قوات إلى قطاع غزة، ومضت أكثر من مجرد الاستعداد. إسرائيل، وسائل الإعلام الإسرائيلية بالأحرى، تتحدث عن نحو 500 جندي مغربي جاهزين للدخول إلى قطاع غزة خلال الفترة المقبلة. بينما باقي الدول الأخرى هناك إشكالية. من الدول التي أعلنت خلال الفترة الماضية عن أنها سترسل قوات أذربيجان، لكن بعد ذلك تراجعت على إثر ضغط تركي. تركيا وقطر تريدان إرسال قوات إلى قطاع غزة، الولايات المتحدة تؤيد، لكن إسرائيل تعارض هذا الأمر بشكل كبير. فبالتالي المسألة معقدة، والتعنت الإسرائيلي فيما يتعلق بالقوات هو من يعرقل في نهاية المطاف التقدم باتجاه إدخال قوات الاستقرار إلى قطاع غزة. طرح اسم دول أخرى مثل أوغندا أو غيرها من هذه الدول، لكن المسألة ليست واضحة بعد. مسؤولون إسرائيليون يقولون إن 500 جندي مغربي لا يكفون من أجل القيام بالمهمات في المناطق التي سينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.
0: أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر غادر إسرائيل بعد زيارة لساعات أجرى خلالها مباحثات عسكرية. وأضافت الهيئة أن كوبر بحث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يالزامير جبهات الحرب بما فيها إيران وغزة. قالت الأمم المتحدة إن عدد المباني المدمرة في قطاع غزة ارتفع بنسبة 9% منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، وتحذر من أوضاع صعبة يعيشها النازحون. واللجنة الوطنية لإدارة القطاع تقول إنها توصلت إلى تفاهم بشأن خطة عمل لتطوير مشاريع الإسكان المؤقت.
7: في غزة توقف نصف المربعات السكنية، لكن التدمير مستمر. الأمم المتحدة في أحدث تقاريرها، المباني المدمرة في قطاع غزة ارتفعت نسبتها 9% منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.
8: يقدر تقييم جديد أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية أن عدد المباني المدمرة في غزة ازداد بنسبة 9% منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. وبشكل عام تضرر نحو 82% من المباني في القطاع، أي أكثر من 200,000 مبنى تضرر بدرجات متفاوتة.
7: إلى جانب الدمار هنا خيام مؤقتة تزيد معاناة النازحين، بينما لا تزال إسرائيل تضع قيودا مشددة على دخول مواد البناء أو حتى المواد الخاصة بالإسكان المؤقت كالخيام التي تدوم طويلا.
9: حياة حوالي 1,600,000 غزي نازح، منهم أكثر من 1,000,000 في خيام العذاب والحر، معقدة وصعبة جدا. حياة الآخرين المستضافين والموجودون في المدارس وفي مراكز الإيواء والمستضافين لدى أقاربهم والذين يقدر عددهم بحوالي 600,000، أيضا حياة صعبة ومعقدة جدا.
7: بصيص أمل تحاول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إعطاءه للمواطنين هنا. اللجنة تعلن التوصل إلى خطة عمل تحدد المخرجات المطلوبة من أجل تطوير مشاريع الإسكان المؤقت للنازحين في غزة. اللجنة قالت في بيان إنها بالشراكة مع مكتب نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لمجلس السلام ومعهد بناء السلام، بحثت سبل تطوير مواقع الإسكان المؤقت للعائلات النازحة في القطاع. مناقشات اللجنة تناولت عددا من الملفات المرتبطة بالتخطيط الحضري، من بينها معايير التخطيط وإزالة الأنقاض وظروف المواقع وإدارتها بعد إنشائها. الحديث عن خطط التعافي والتطوير في غزة يصطدم باستمرار بالانتهاكات والاستهدافات الإسرائيلية. واشنطن قالت إنها تعمل على الضغط باتجاه دفع إسرائيل لتحقيق وقف إطلاق نار فعلي لمدة أسبوعين يتم خلالهما وضع الخطوط العريضة لنزع سلاح حركة حماس.

0: وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بنقله مواطنا أصيب بالرصاص الحي في يده وكتفه، بينما أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بإصابة 4 آخرين برضوض جراء الهجوم. كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء بالضرب نفذه جيش الاحتلال ومستوطنون على بلدة إذنة غربي الخليل. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بإصابة عدد من المواطنين بالضرب خلال اعتداء شارك فيه جنود الاحتلال ومستوطنون، مشيرة إلى أن الحدث بدأ باقتحام مستوطنين المنطقة الشرقية من البلدة ونصبهم خيمة على أراضيها. وفي شمال شرق رام الله هاجم مستوطنون أطراف قرية أبو فلاح وأطلقوا الرصاص بشكل عشوائي قرب أطفال فلسطينيين كانوا داخل ملعب إحدى المدارس. وقال رئيس مجلس قروي أبو فلاح ناظم أبو صلاح للتلفزيون العربي إن الأهالي تمكنوا من إجلاء الأطفال من الملعب من دون تسجيل إصابات. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن عطاء جديد لبناء أكثر من 600 وحدة استيطانية في مستوطنة كخاف يعقوب في محافظة رام الله والبيرة. وكانت سلطات الاحتلال قد صدقت العام الماضي على المخطط الذي يشكل الأساس التخطيطي للعطاء، مستهدفا مساحة تبلغ أكثر من 250 دونما من أراضي الضفة الغربية. شهدت بلدة باتلي في منطقة يوركشير البريطانية مسيرة احتجاجية طالب المشاركون فيها الحكومة بفرض عقوبات وحظر اقتصادي شامل على إسرائيل وحظر جميع منتجات المستوطنات الإسرائيلية. كما طالب المتظاهرون بتحرك دبلوماسي للإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية من السجون الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عن مقتل عمال إغاثة بريطانيين تابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي، وعن حوادث اختطاف واعتداء قالوا إنها طالت مواطنين بريطانيين على متن قوافل الإغاثة البحرية. إلى تطورات الوضع في لبنان، حيث قالت مصادر دبلوماسية لبنانية واسعة الاطلاع على مسار المفاوضات في روما للتلفزيون العربي قالوا إن موافقة لبنان على انعقاد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل مشروطة بالتزام إسرائيل بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار وموافقتها على تضمين الخيام وبنت جبيل كمنطقتين تجريبيتين جديدتين في الجنوب، إضافة إلى وقف أعمال الجرف والتفجير في الجنوب أيضا. ووصف المصدر الجولة السابعة من المحادثات التي انعقدت في روما مؤخرا بأنها كانت شاقة للغاية وشهدت احتداما في النقاش، مشيرا إلى عدم الاتفاق على موعد محدد للجولة المقبلة. وميدانيا يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوبي لبنان، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة المنصور بعشرات القذائف، وشهدت أطراف بلدتي ميس الجبل وكفر رمان قصفا إسرائيليا، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بكثافات محيط مرتفعات علي الطاهر. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي عمليات تمشيط كثيفة باتجاه بلدة كفر شوبة جنوبي لبنان. وتواصل إسرائيل محاولات التقدم باتجاه بلدة زوطر الغربية التي انسحبت منها، في حين لا تزال زوطر الشرقية تحت الاحتلال. كاميرا التلفزيون العربي وثقت التحركات الإسرائيلية في المنطقة الفاصلة بين البلدتين ومحاولات فرض حدود ميدانية جديدة بين زوطر الغربية والشرقية.
1: تطورات ميدانية متسارعة في 3 محاور جنوبي لبنان. هنا في زوطر الغربية المنطقة التجريبية الأولى التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية تعود لتتقدم بضعة أمتار باتجاه البلدة من زوطر الشرقية. هذا

0: النقطة للجيش اللبناني كانت على بعد 100 متر إضافية، اضطر الجيش للانسحاب قليلا بعدما قامت القوات الإسرائيلية بإزالة الساتر الترابي الذي يفصل بين زوتر الغربية وزوتر الشرقية، وتقدمت القوات الإسرائيلية 100 متر إضافي باتجاه زوتر الغربية لتصبح على بعد بضعة أمتار فقط من ساحة البلدة حيث السكان. وبذلك فإن إسرائيل تسقط أي اتفاقات قائمة، والخشية من مزيد من التوغل الإسرائيلي يعيد المنطقة إلى ما كانت عليه قبل تطبيق المنطقة التجريبية. محور آخر هو محور كفر شوبة الذي تقدمت باتجاه أطرافه القوات الإسرائيلية بعدما أشعلت النيران في الحقول وقامت صباح يوم الجمعة بالدخول إلى المنطقة التي تم إحراقها، وقامت بعمليات تمشيط ومسح وتفتيش. محور ثالث وهو أيضا ذي أهمية كبيرة ميدانيا وهو المنصوري. باتت المنصوري مغلقة بالكامل ومنطقة عسكرية لا يمكن للسكان الدخول إليها بعدما صدرت أوامر إخلاء إسرائيلية بإخلائها ومغادرتها، وبدأت بقصفها بشكل مركز. دخل الجيش اللبناني صباح الخميس لكنه عاد وخرج منها بعدما تعرض لاعتداء بقنبلة صوتية. إذن تتطور الأوضاع الميدانية وتتسارع في جنوب لبنان، فيما المسار السياسي لم يحرز أي تقدم حتى اللحظة. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوتر الغربية، جنوب لبنان.
1: وكشف رئيس بلدية زوتر الغربية في مقابلة مع التلفزيون العربي عن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق البلدة وسكانها، داعيا السلطات اللبنانية إلى التحرك لوقفها.
2: يعني صراحة فوجئنا اليوم الصبح بكير بوضع ساتر ترابي قام فيه العدو الإسرائيلي على بعد أمتار قليلة من الجيش اللبناني، فعمل حالة للناس، يعني هذه صدمت العالم أنه الجيش اللبناني موجود، ولا شوي بتفوت جرافة إسرائيلية على بعد 30-40 متر تقريبا من حاجز الجيش اللبناني أو الإليت الجيش اللبناني، يوضع ساتر ترابي من قبل العدو الإسرائيلي. هذا الخرق يعني الدائم ما عم نعرف، يعني عم نسأل أسئلة كل يوم ما حدا عم بيجاوبنا على هذا السؤال.
1: أعلن الجيش اللبناني في بيان مقتضب إصابة 3 عسكريين في أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان.

استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب. قصتنا هذه المرة عن يوسف عز الدين، أحد سكان زوطر الغربية الذين قرروا البقاء رغم الدمار والظروف الصعبة.

0: اسمي يوسف عز الدين، رغم الظروف القاسية والدمار الشامل قررنا نبقى هون، عم نعيش بحياة بدائية كتير قديمة، ورغم هالظروف هذه قررنا نبقى هون وننام هون. دمار ببيتي 70%، ورغم هذا الظروف القاسية والصعبة قررنا نبقى ونستمر. الكهرباء في موتير صغير ندوره ساعتين بعد نضوي شمعة، يعني لا كل شيء تدبير بدائي. بدنا أرضنا هذه، أرضنا هذه معيشتنا، ما نستمر فيه.
1: بنروح عبولنا الجلانات البلدية ومنيجي منعبين بالبريق لنستعملهم بالحمامة. ننام هون كل يوم، نعزل شوي هاي الفرشة بنحطها وبنام عليها. هيا حطها وبنام عليها، عزلنا وكنسنا كل شيء. غالية على لبنا كلنا الأرض، ورغم كل شيء بدنا نتمسك بالأرض.
2: إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية شن ضربات جديدة على جماعة أنصار الله الحوثيين. هذا وأعلن الجيش اليمني تنفيذ قواته عملا عسكريا ضد الحوثيين في محاور عدة على طول خطوط التماس، في حين أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء تصاعد التوتر في اليمن، مطالبا جماعة الحوثيين بخفض التصعيد ومنع تهديد السلم والأمن الدوليين.
3: اليمن يعود مجددا إلى قلب المشهد من بوابة تصعيد يبدو أنها تتجاوز حدود الجبهات الداخلية لتمتد إلى دول الإقليم والممرات البحرية، في محاولة لفرض معادلة ردع أوسع. ميدانيا، قصف متبادل بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهتي الجب وباب غلق بمحافظة الضالع جنوبي البلاد، فيما شهدت محافظتا مأرب وحضرموت تصعيدا حوثيا تزايدت فيه أعداد القتلى والجرحى وفق مصادر حكومية. أمام التصعيد الحوثي رد حكومي على محاور التماس.
4: فقد نفذت قواتنا المسلحة عملا عسكريا على القوات والقدرات التابعة للميليشيا الحوثية وعناصرها الإرهابية في عدة محاور على طول خطوط التماس مع قواتنا المسلحة، ولقد أثبتت هذه العملية وحدة القيادة والسيطرة لقواتنا المسلحة. ونؤكد على أن الاعتداء على أي جبهة أو محور يعد اعتداء على كافة الجبهات والمحاور التابعة لقواتنا المسلحة.
3: لكن التطور الأكثر حساسية لا يحدث داخل اليمن وحده. البحر الأحمر لم يعد بمنأى عن هذه المعادلة، لتصبح السفن التجارية والموانئ والممرات البحرية جزءا من لعبة الضغط المتبادل. وفي مواجهة التصعيد، حكومة يمنية أصبحت أمام تحديين، فهي مطالبة باستعادة زمام المبادرة على الأرض ومنع الحوثيين من توسيع نفوذهم، في الوقت الذي تتهم فيه إيران بتوفير الدعم العسكري واللوجستي والمالي للجماعة. في المقابل، أدان مجلس الأمن وبالإجماع الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على السعودية واستهداف السفن التجارية داعيا إلى ضبط النفس. اليمن الآن حوثيون يملكون ورقة الحدود والبحر، وحكومة يمنية تحاول منع انهيار مواقعها، في حين يقف العالم مكتوفا أمام مر بحري لا يملك طرف تحويله إلى جبهة حرب إضافية.
2: رحبت وزارة الخارجية السعودية ببيان أعضاء مجلس الأمن الذي أدان الهجمة الصاروخية التي شنتها جماعة الحوثي على المملكة منذ 13 يوليو إلى جانب الهجمات التي استهدفت السفن. وأكدت المملكة أهمية الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وشددت على رفض أي أعمال تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية، وجددت المملكة على حقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها ومواطنيها ومنشآتها، مع استمرار دعمها للحكومة اليمنية الشرعية وجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة. كما رحبت دولة قطر بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة الحوثي على السعودية والهجمات على السفن التجارية. وأعربت الخارجية القطرية عن تقدير دولة قطر التام لما تضمنه البيان من تأكيد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اتفاقية الدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان تماثل المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي. وأكد فيدان أن الاتفاقية لا تستهدف إيران ولا أي طرف ما دام لا يهاجم الدول الأعضاء.
5: تعد اتفاقية مكة أهم خطوة نحو تحقيق استقرار دائم في المنطقة، وينبغي ألا تقتصر على 3 دول، بل علينا التوسع وضم جميع الدول تحت هذه المظلة إذ لزم الأمر.
2: وفي مداخلة سابقة لمراسلنا من إسطنبول عدنان جان لخص فيها أبرز ما جاء في تصريحات وزير الخارجية التركي عن اتفاقية مكة.
6: هذه المادة وردت في البيان الذي صدر يوم أمس من مكة المكرمة، وفي أول تصريحات لوزير الخارجية التركي عقب التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان قبل قليل صرح لوكالة الأناضول التركية بأن هذا الاتفاق لا يستهدف أي دولة بعينها. تم توجيه سؤال لفيدان، هل يستهدف إيران؟ قال طبعا لا. هل يستهدف إسرائيل؟ أيضا رد بجواب لا، وقال بأنه في حال لم يتم الاعتداء على أي دولة من الدول الثلاثة فإن هذه الدول الثلاثة لن تقوم بالاعتداء على أي طرف. وبالتالي هو عاد وكرر ربما روح هذا الاتفاق المتمثلة في أن أي اعتداء على أي دولة من الدول الثلاثة يعتبر اعتداء على الجميع. وشبه هذا الاتفاق فيدان بالمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، وهي مادة متعلقة بالدفاع الجماعي أو الأمن الجماعي، التي تعتبر بأن الاعتداء على أي دولة من دول حلف شمال الأطلسي هو اعتداء على الجميع. الاتفاق الذي تم بين السعودية وباكستان وتركيا يشبه إلى حد كبير بحسب تصريحات فيدان هذه المادة المتعلقة بحلف شمال الأطلسي. المظلة سوف تتسع بحسب وزير الخارجية التركي، دول جديدة سوف تنضم، وقال بأن أردوغان لديه رؤية بأن يكون هناك دول أخرى تنضم إلى هذا الاتفاق، وقال بأن جمهورية مصر العربية قد تنضم إلى اتفاق الدفاع المشترك بعد استكمال بعض المسائل التقنية. وبالتالي كان هناك توقعات يحيى منذ يوم أمس أن تكون الدولة الرابعة هي مصر، لا سيما بأن هناك ربما مفاوضات جرت بين الدول الأربعة خلال الأشهر الماضية حول تشكيل هذا التحالف، لكن يوم أمس لم تكن مصر موجودة. على ما يبدو هناك خلافات حول بعض المسائل التقنية، فيدان أكد بأن مصر قد تنضم بعد تسوية هذه المسائل الخلافية. أيضا وزير الخارجية التركي أكد بأن أمن الملاحة في البحر الأحمر يمس المصالح التركية أيضا، وبالتالي قال بأن تركيا يجب أن تكون جزءا من التحالف الدولي الذي تقوده المملكة العربية السعودية. وبالتالي هذه التصريحات تعتبر هامة جدا فيما يتعلق بالكشف عن تفاصيل اتفاقية الدفاع المشترك. تحدث عن بعض الجزئيات المتعلقة بهذا الاتفاق فيدان، وقال بأن هناك لجنة وزارية سوف تشكل، سوف يكون هناك أمانة عامة وسكرتارية عامة سوف يكون مركزها في المملكة العربية السعودية، وسوف يكون هناك لقاءات على مستوى وزراء الخارجية خلال المرحلة المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة حول هذه التفاصيل المتعلقة باتفاقية الدفاع المشترك. تركيا يبدو أنها متفائلة إلى حد بعيد بهذا الاتفاق، ووسائل الإعلام التركية هنا تتحدث منذ يوم أمس حول الأهداف التي سوف تحققها تركيا من وراء الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في مكة المكرمة، لا سيما تلك المتعلقة بالصناعات الدفاعية التي عاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبل قليل وأكد بأن أهم بند من بنود الاتفاق هو التعاون الدفاعي والاستخباراتي والتقني بين الدول الأعضاء. وبالتالي على ما يبدو خلال المرحلة المقبلة مفاوضات جديدة ودول أخرى سوف تنضم إلى اتفاقية الدفاع المشترك التركي الباكستاني السعودي.
2: تعرض وسط مدينة بلغرود الروسية لهجوم أوكراني بعدة طائرات مسيرة ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من المواقع وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان. وأعلن القائم بأعمال حاكم منطقة بلغرود عن إصابة 13 شخصا جراء الضربات. كما أفادت مصادر محلية بأن إحدى المسيرات أصابت منزلا بينما استهدفت أخرى مبنى سكنيا متعدد الطوابق.

0: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجمات الأوكرانية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة الروسية كانت ناجحة للغاية، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تواصل اختراق الدفاعات الروسية رغم تعزيزها.
1: نحن نرد على ضرباتهم مهما بلغت قوة دفاعاتهم الجوية. ينطبق الأمر ذاته على البنية التحتية للطاقة، فبعد أن بدأوا باستهداف خطوط إمدادنا رصدنا عملية إمداد فرددنا عليها بالمثل، وقد تكبدوا جراء ذلك خسائر هائلة تقدر بتريليونات الروبلات.
0: أفادت تقارير أمريكية بأن تقييمات استخباراتية تشير إلى احتمال محاولة روسيا اختبار تماسك حلف شمال الأطلسي عبر هجوم محدود على إحدى دوله خلال السنوات المقبلة، في سيناريوهات تتراوح بين هجوم سبراني وتوغل عسكري محدود. وبحسب وول ستريت جورنال وسي أن أن، فإن دول البلطيق أو بولندا قد تكون الأكثر عرضة لأي تحرك محتمل، بينما تظل احتمالات التوغل العسكري المباشر منخفضة مع تقديرات تضع الإطار الزمني للمخاطر المحتملة بين خريف هذا العام وعام 2029. أفاد مصدر سياسي عراقي للتلفزيون العربي بأن وفدا عراقيا يضم شخصيات من قوى الإطار التنسيقي الشيعي سيبحث في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الأحد ملف نزع سلاح الفصائل. وأضاف المصدر أن مباحثات الوفد ستتضمن أيضا التفاوض مع الجانب الإيراني بشأن تفعيل استثناء يسمح بمرور البواخر التي تحمل النفط العراقي لتصديره عبر مضيق هرمز. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن 30 سبتمبر المقبل هو الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. وبين زيدي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن انتهاء مهمة التحالف سيفتح مجالا أوسع أمام العراق لتركيز جهوده على البناء وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاه للشعب العراقي. كما شدد زيدي على ضرورة حماية أمن العراق وسيادته وعدم استخدام أراضيه لتهديد أمن دول الجوار، فضلا عن اعتماد نهج الحوار في القضايا الإقليمية. ألقت قوة أمنية عراقية مشتركة القبض على السياسي العراقي ومحافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري في العاصمة بغداد تنفيذا لأوامر قضائية على خلفية اتهامات بالفساد. وقال مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي إن عملية القبض تمت في منطقة القادسية، مشيرا إلى أن بعض التهم تستند إلى اعترافات أدلى بها رئيس دائرة صحة صلاح الدين رائد الجبوري الذي ألقي القبض عليه في وقت سابق. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسلنا من بغداد حسام محمد علي عن خلفيات القبض على أحمد الجبوري وتواصل حملة مكافحة الفساد في العراق.
2: عملية إلقاء القبض تمت بناء على أوامر قضائية على خلفية اتهامات تتعلق بالعقود الحكومية، مغالاة في العقود الحكومية، وأيضا عمليات اختلاس أبان تولي أحمد الجبوري منصب محافظ صلاح الدين وما تلاها من استحواذ على عدة مناصب في محافظة صلاح الدين، تم على إثرها أيضا القبض على عدد من المقربين منه وبينهم صالح الجبوري. أيضا خالد، قبل قليل كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي عن آخر الأرقام المتعلقة بحملة مكافحة الفساد الحكومية التي انطلقت أولا بالقبض على وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي في 30 مايو. أشار العبودي إلى أن حجم الأموال المستردة بعمليات القبض وكذلك الضبط وصلت إلى أكثر من 200 مليار دينار عراقي وأكثر من 140 مليون دولار أمريكي. كذلك تحدث عن ضبط نحو نصف طن من المصوغات الذهبية وأيضا أكثر من 70 عقارا و20 عجلة حكومية. أشار كذلك إلى أن الحملة مستمرة ولن تتوقف، وأن عمليات القبض تتم وفقا لأوامر قضائية، وأن الحكومة العراقية لا تنفذ أي عمليات قبض بدون صدور أوامر قضائية من القضاء العراقي.
0: أفاد مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي باندلاع حريق على طريق سريع شمال غرب بغداد جراء انقلاب صهريج محمل بالوقود. وأوضح المصدر أن حريقا كبيرا اندلع داخل صهريج إثر انقلابه واشتعاله على الطريق السريع الشعلة الغزالية في بغداد، ما أسفر عن احتراق عدد من المركبات. أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة تهريب أو تحريب شحنة من الأسلحة والذخائر من محافظة طرطوس غربي البلاد إلى الأراضي اللبنانية. وأفادت وكالة سانا بأن قوى الأمن الداخلي في طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نفذت عملية أمنية مشتركة أسفرت عن ضبط الشحنة بالكامل قبل تهريبها. وأضافت أن المضبوطات شملت بنادق آلية وقذائف RPG إلى جانب كميات من الذخائر المتنوعة. أعلن والي ولاية غرب دارفور الذي عينه الجيش السوداني عن صد وإحباط هجوم واسع النطاق شنته قوات الدعم السريع على منطقة بئر سليبة الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمال مدينة الجنينة عاصمة الولاية. وأفادت المصادر العسكرية والمحلية أن القوات المشتركة والمقاومة الشعبية بسطت سيطرتها الكاملة على المنطقة وكبدت قوات الدعم خسائر في الأرواح والمعدات وأسرت عددا من عناصرها. فرضت إسبانيا إجراءات تفتيش حدودية للمسافرين الوافدين من إيطاليا ردا على إجراءات مماثلة فرضتها روما عقب تدفق غير مسبوق للمهاجرين إلى جيب سبتة الخاضع للحكم الإسباني. وتصاعد الخلاف بين مدريد وروما وسط تمسك إيطاليا باستمرار القيود واعتبار إسبانيا الإجراءات غير مبررة.
3: في مطار مدريد لا يمر القادمون من إيطاليا هذه الأيام كالمعتاد. الشرطة الإسبانية تفحص وثائق المسافرين في إجراء أعاد الرقابة إلى رحلة يفترض أنها تجري داخل فضاء شنغن بلا حدود داخلية. الخطوة الإسبانية جاءت رداً على روما التي فرضت منذ مطلع أغسطس ضوابط مماثلة على القادمين من إسبانيا بعد موجة العبور غير المسبوقة من المغرب إلى سبتة. ويأتي ذلك بعدما وصل نحو 72 ألف مهاجر إلى الجيب الخاضع للإدارة الإسبانية قبل أن تعلن مدريد إعادة نحو 70 ألف منهم، بينما بقي أكثر من 2000 بينهم مئات القاصرين غير المصحوبين بذويهم. ورغم انحسار التدفق أبقت حكومة ميلوني اليمينية القيود وشددت الرقابة على المنافذ الجوية والبحرية مستندة إلى ما تصفه بمخاوف أمنية واحتمال انتقال المهاجرين إلى دول أوروبية أخرى. روما رفضت أيضا مهلة إسبانية لرفع الإجراءات مؤكدة أنها لن تقبل إملاءات تتعلق بأمنها وحدودها. مدريد ردت بالمثل ووصفت الإجراءات الإيطالية بغير المبررة والتمييزية. وخلف هذا المشهد خلاف سياسي قديم بين ميلوني وبيترو سانشيز حول الهجرة تفاقم مع انتقاد روما برنامج مدريد لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين. الأزمة وضعت شنغن نفسها تحت الاختبار إذ تسمح قواعدها برقابة داخلية استثنائية ومؤقتة عند وجود تهديد خطير، لا بتحويل الحدود إلى أداة دائمة للخلاف بين الدول. لذلك فإن ما شهدته سبتة ليس مجرد أزمة حدودية عابرة، بل هو مؤشر على تحديات أعمق تواجه مستقبل سياسة الهجرة الأوروبية في ظل تصاعد الانقسام السياسي وتنامي نفوذ الأحزاب اليمينية التي توظف قضية الهجرة في صراعاتها الانتخابية، إلى جانب الضغوط المتزايدة نحو تشديد الرقابة على الحدود. وبين هذه الحسابات السياسية والأمنية يبقى المهاجرون الطرف الأكثر دفعاً للثمن، ليس فقط من أمنهم واستقرارهم بل أيضاً من حياتهم وأرواحهم وحتى مستقبلهم.
0: أعلن الجيش الكولومبي أن منشقين عن حركة التمرد السابقة فارك فجروا محطة لتحصيل الرسوم قرب مدينة كالي، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصر الأمن بجروح طفيفة، وذلك غداة تنصيب الرئيس أبيلاردو دي لاسبريا. وتوعد دي لاسبريا بملاحقة المسؤولين عن الهجوم، مؤكدا أنه لن يكون هناك ملاذ آمن أو إفلات من العقاب بعد تعهده خلال تنصيبه بتكثيف مواجهة الجماعات المسلحة وشبكات تهريب المخدرات. أعلنت السلطات الكندية حالة الطوارئ في إقليم كولومبيا البريطانية بعد أن أجبر حريق سريع الانتشار أكثر من 20,000 شخص على إخلاء منازلهم مدفوعا برياح قوية وسعت رقعته إلى نحو 9,500 هكتار. وقال رئيس وزراء الإقليم إن الحرائق تسببت في خسائر كبيرة في المنازل والممتلكات، وإن بعض السكان حوصروا بسبب التغير السريع في انتشار الحرائق، بينما تضررت مزارع كثيرة وانقطعت الكهرباء عن منطقة سمرلاند. والآن إلى تقرير الصحافة، وبعده تتابعون إعادة لبرنامج حوارات العربي. إلى اللقاء.
4: في صحيفة الجارديان البريطانية يكتب روبرت تايت أن ترامب يكرر منذ بدء الحرب نمطا يقوم على التهديد بقصف واسع ثم التراجع والعودة إلى تفاوض في وقت لم يتمكن فيه من حسم الحرب عسكريا، ويشير إلى أن هذا النمط تكرر 7 مرات، وأن تهديدات ترامب المتكررة بإلحاق دمار كبير بإيران ثم تراجعه والحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق بدأت تثير السخرية وتضعف مصداقية تصريحاته. وينقل عن محللين أن ترامب لم يفهم طبيعة القيادة الإيرانية ونظامها، وأن اعتقاده بأن الضغط والتهديد العسكري سيدفعان قادتها إلى التراجع قاده إلى طريق مسدود، لا سيما أن المفاوضات لم تحقق اتفاقا حتى الآن. حيث يقول علي واعد مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية إن سلوك ترامب يرتبط بإحباطه من عدم امتلاكه خيارات عسكرية جيدة، فعندما يتعرض لانتقادات سياسية بسبب اتفاق مع إيران يعود إلى القصف لمحاولة انتزاع شروط أفضل، ثم يعود إلى التفاوض عندما يجد نفسه في وضع أسوأ. في صحيفة الاندبندنت للبريطانية ناقشت أنشال فهرة كيف تسببت الحرب في منح طهران ورقة ضغط جغرافية واقتصادية غير مسبوقة للتحكم في مضيق هرمز بفرض رسوم مرور على السفن التجارية، إذ تواجه الدول الأوروبية والأسيوية ودول الخليج واقعا جديدا يمنع العودة إلى ما قبل الحرب، حيث تدرس الدول الأوروبية دفع الرسوم لإيران تحت مسمى مساهمات طوعية لتجنب تقلبات أسعار الطاقة، بينما تبحث الدول الأسيوية عن إعفاءات، وتعمل دول الخليج على إيجاد طرق بديلة لتجاوز المضيق. ومع ذلك فإن هذه البدائل تأخذ وقتا وتتطلب تكاليف باهظة لتحقيقها، ما يرجح الذهاب نحو حل صياغي يسمح لإيران بفرض بدائل عبور وتسميته رسما أو مساهمة، حيث تطالب عمان ب 3%، بينما تطالب طهران نسبة تصل إلى 7%، مع تقديم خصومات للدول الصديقة مثل الصين والهند. ولفتت الكاتبة إلى أن دولا كثيرة غاضبة من طهران، لكنها أكثر غضبا من ترامب لأنه خلق الظروف التي مكنتها من ذلك، وأن هذه الرسوم الإيرانية قد تعرف مستقبلا برسوم ترامب. إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية التي رأت في تقرير لمراسليها أن إيران رغم تعرضها لضربة عسكرية قاسية ترى في مفاوضات إعادة فتح مضيق هرمز فرصة لإعادة صياغة الوجود الأمريكي في الخليج، وأنها تسعى إلى تحويل نتيجة الحرب إلى مكسب استراتيجي عبر فرض قيود على مرور السفن الحربية الأمريكية وانتزاع نفوذ دائم على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. ولفتت إلى أن تيار الصقور في الحرس الثوري يضغط لفرض شروط تمنح إيران دورا في إدارة الملاحة وتمنع السفن الأمريكية والإسرائيلية من العبور، فيما ترى دول خليجية أن الاتفاق المقترح قد يمنح طهران نفوذا دائما على شريان تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط والغاز العالمية. وختمت بأن طهران تحاول استثمار رغبة ترامب في إنهاء الحرب لتحويل نفوذها الفعلي على هرمز إلى واقع سياسي دائم، وهو تحول قد يضعف موقع الولايات المتحدة في الخليج ويجبر دول المنطقة على البحث عن طرق بديلة لحماية صادراتها ومصالحها، حتى لو لم تحصل إيران رسميا على حق التحكم بالمضيق. وفي مجلة ناشونال انترست الأمريكية، يرى هنري لارج أن تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبريا يعيد كولومبيا إلى دورها التقليدي بوصفها أقرب شريك للولايات المتحدة في أمريكا الجنوبية بعد 4 سنوات من التوتر في عهد الرئيس اليساري غوستافو بيترو. ولفت إلى أن الرئيس الجديد وصف سياسة السلام الشامل التي تبناها سلفه بأنها فاشلة، وأنه سيطلب من ترامب خطة كولومبية ثانية وإعادة القواعد العسكرية الأمريكية إلى بلاده، فيما أعلن انضمام كولومبيا إلى درع الأمريكيتين. لكن التحول لا يقتصر على العلاقة مع واشنطن، إذ أعلن الرئيس الجديد قطع العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا، وتعهد باستعادة العلاقات مع إسرائيل ونقل السفارة الكولومبية إلى القدس، بينما يرجح أن تستمر العلاقات الاقتصادية مع الصين رغم تقاربه السياسي مع الولايات المتحدة. وختم بأن عودة كولومبيا إلى التحالف الوثيقي مع واشنطن ستمنح إدارة ترامب شريكا متوافقا معها في ملفات مكافحة المخدرات والهجرة وفنزويلا، في وقت يرى الكاتب أن التحول الكولومبي يأتي ضمن موجة انتخابية يمينية في أمريكا اللاتينية تدعم طموحات ترامب في المنطقة. ختاما، في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، استعرض المؤرخ جوزيف ستيب كتاب نقطة تحول بايدن ترامب ومستقبل النظام العالمي للمؤلف توماس رايت المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي. ورأى ستيب أن النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب الباردة انتهى، وأن الولايات المتحدة دخلت مرحلة جديدة من التنافس الاستراتيجي. ولفت ستيب إلى أن أوباما كان آخر الرؤساء الاستعادة الذين حاولوا الحفاظ على نظام قائم على التحالفات والتجارة الحرة والتفوق العسكري ودمج روسيا والصين، وبايدن رغم تمسكه بالتعددية والتحالفات فالسياسة الأمريكية مع عالم متعدد الأقطاب عبر القيود التقنية على الصين وإعادة التصنيع وتقليص الانخراط في بناء الدول، في حين حول ترامب هذا الابتعاد إلى قطيعة أكثر راديكالية. لكن ستيب يعيب على الكتاب تغافله عن تقديم اسم للنظام العالمي الجديد وإهماله مفصلية الحرب على غزة واستمرار استيعاب واشنطن للسياسات الإسرائيلية من دون وضع حدود لها، مشيرا إلى أن الكاتب يؤكد عدم إمكانية العودة إلى الوراء، لكنه يفشل في رسم خارطة الطريق لما ينبغي للسياسة الأمريكية أن تتخذه مستقبلاً.

أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حوارات العربي، يأتيكم من بيروت بعد جولة سابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما. تبدو الساحة اللبنانية أمام اختبار دقيق تتقاطع فيه مسألة الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله وآليات التحقق منه، وبين حديث عن تفاهمات أولية بشأن الدول التي قد تشارك في مهمة التحقق وتعثر في تحديد المنطقة التالية للانسحاب الإسرائيلي. تؤكد مصادر التلفزيون العربي أن لبنان يشترط الالتزام الإسرائيلي التام بوقف إطلاق النار والموافقة على مناطق تجريبية جديدة قبل الذهاب لجولة جديدة من المفاوضات. وفي ظل هذا تتسع مساحة الخلاف الداخلي بشأن مستقبل الجنوب وشكل الدولة ودورها في المرحلة المقبلة، وكل هذا يحدث على وقع اعتداءات إسرائيلية وخروقات يومية متواصلة. حوارات العربي يأتيكم من بيروت.

0: ولنقاش المشهد اللبناني بكل مساراته ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور علي مراد، أكاديمي وباحث سياسي. أهلا وسهلا بك. وأيضا دكتور علي مطر، أكاديمي وباحث سياسي، والدكتور إبراهيم حيدر، أيضا كاتب سياسي وأكاديمي. رحب بكم بهذه الحلقة من حوارات العربي. أبدأ معك دكتور علي، اليوم حلقة أكاديمية لكن سياسية، حضرتكم أكاديميين لكن طابع سياسي، والمشهد السياسي المتشعب في لبنان لاسيما بعد الجولة السابعة من المفاوضات في روما. أبدأ معك دكتور علي، إلى ما أفضت هذه المفاوضات في ظل التعثر وفي ظل عدم موافقة إسرائيلية على الانسحاب الإسرائيلي، وربط هذا الموضوع بشكل أساسي بمسألة التحقق من نزع سلاح حزب الله؟
1: في البداية تحية لك للضيفين الكريمين والمشاهدات والمشاهدين الكرام. واضح أن يعني مسار واشنطن وروما يدخل في تحدي كبير اليوم بسبب عدم رغبة إسرائيل بالالتزام بما تم الاتفاق عليه، ولكن أيضا هنالك أيضا فهم مختلف ومقاربات مختلفة لتفسير ما كان في اتفاق الإطار. وهذه أمر يعني فينا نقول بهاي النقطة متوقع، إذا ما نظرنا مثلا مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا كيف كان هنالك نظرات مختلفة أو غيره. هي أصلا هذه النصوص تكون مصاغة بطريقة لنقل ملتبسة لأنها ليست اتفاقات نهائية،
0: ولكن يعني قابلة للتأويل.
1: قابلة للتأويل مثل البند الخامس حول هرمز. ولكن إذا ركزنا في المشهد اللبناني، المقاربة اللبنانية التي تحملها السلطة اللبنانية تمثل الدولة هي انسحاب إسرائيلي، دخول للجيش، آليات تحقق، ومن ثم الانتقال إلى مسارات أخرى. العدو الإسرائيلي يتعامل بطريقة مختلفة، هو واضح أنه لا يريد هذا المسار من الأساس، واضح أنه لا يريد أن يلتزم بأي أمر، وهذا يشكل في هذه اللحظة تحدي على المفاوض اللبناني الذي أثبت حتى هذه اللحظة تمسكه على عكس كل ما يقال أنه يتنازل أو غيره. وربما التصريح للمسادر التي تحدثت إلى العربي
0: ساتي لها المسألة على الجولة الثامنة،
1: أي أن هنالك تحديات جدية بوجه هذا المسار، طالما مع الإصرار على أن استمرار هذا المسار على الرغم عن كل تعثراته هو حاجة، تحديدا بعد تعقيدات المشهد الإقليمي وحاجة لبنان لضمان أيضا
0: سنفصل
1: عدم الانزلاق إلى الحرب قبل الانتخابات الإسرائيلية.
0: دكتور علي مطر، تقييمك لهذه الجولة، يمكن حضرتك تختلف بشكل جوهري مع دكتور مراد على مسألة جدوى هذا المسار من أصله وأصل المفاوضات المباشرة، لكن ما تقييمك لهذا المسار حتى هذه اللحظة؟
2: تحية لكم بداية ضيوف الكرام المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. هو السؤال الذي نحن نطرحه الآن هو ماذا ستقدم إسرائيل؟ يعني لو نحن لاحظنا ما تقوم به إسرائيل منذ عام 48 حتى اليوم، وحتى الدخول في مسارات التفاوض مع العرب خاصة الفلسطينيين، قام ديفيد، وادي عربة، مدريد، أوسلو، كانت دائما تحاول أن تأخذ دون أن تعطي. هذا ديدن الإسرائيلي دائما. حكومة نتنياهو التي دخل بها عام 96 أيضا فيما بعد حاولت مع الدول العربية أن دائما تستثمر بكيفية الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإعداد جدول التفاوض وماذا سيقدم نتنياهو. دائما كان يذهب إلى أن يعني يوعد الدول العربية بالكثير من الأمور، ومن ثم يبدأ بالمراوحة والمراوغة وتفريغ كل الاتفاقات. الآن المسار الذي نحن دخلنا به مع شخصية مثل نتنياهو هو يفرغ كل الاتفاقات ويستثمر بهذه الاتفاقات. بمعنى الآن نحن كنا في 2024 ذهبنا إلى اتفاق تشرين، عندها كان الاتفاق على الرغم من بعض المساوئ التي كانت موجودة به، لو أتينا به وقرأناه وفسرناه نرى أنه في بنود للبنان له مصلحة كبيرة بها. الإسرائيلي دائما كان يحاول عدم الالتزام باتفاق 2024 وتفريغه وأن يذهب مجددا إلى اتفاقيات جديدة، وبالتالي هو لم يلتزم بال 2024. أتينا إلى اتفاق الإطار وقبله المذكرة التي حصل الإسرائيلي من خلال هذا المسار على الكثير من النتائج، فيما أن لبنان لم يحصل على أي بند يمكن من خلاله أن
0: أصلك
2: يقول
0: في الداخل أصلاً ما البديل أمام الدولة اللبنانية.
2: ما هو نحن دائماً أستاذ رامز نأتي ونقول ما هو البديل قدام الدولة. طيب عندما نسأل ما هو البديل، هل نأتي ونعطي الإسرائيلي كل ما يمكن أن نعطيه دون أن نأخذ أي بند لمصلحتنا تحت حجة أو تحت سؤال ما هو البديل؟ وبالتالي الآن الإسرائيلي في هذه اللحظة لم يعطي أي شيء للبنان، ذهبنا إلى طاولة المفاوضات.
0: عظيم، سنفصل
2: في هذه وبالتالي لم نحصل على أي شيء.
0: حيدر، هل لبنان اليوم عالق في منتصف الطريق لا يستطيع التخلي عن هذا المسار، لأنه مقابل هذا الأمر سيكون تصعيد إسرائيلي وسيتهم لبنان أنه يعني أدخل أو رفض هذا المسار التفاوضي، وفي نفس الوقت يتحول هذا المسار من المفاوضات من أجل المفاوضات. إسرائيل أقله حتى الانتخابات الإسرائيلية لا واضح أنها تماطل ولا تريد إعطاء لبنان أي شيء في المقابل.
3: نعم، تحية لك رامي، تحية للزميلين. يعني حتى لبنان في مأزق، وليس الدولة فقط في مأزق، أيضا حزب الله في مأزق. كل الأطراف اليوم فيما يتعلق بالخيارات المطروحة إما في التفاوض وإما في استئناف الحرب هي في مأزق فعلي. جولة روما الأخيرة عكست تعثرا كبيرا في التفاوض، تعثرا كبيرا في الملفات، تعثرا كبيرا في ما يتعلق بتقدم في هذه الملفات. وهذا مفهوم سببه الأساسي أن إسرائيل متمسكة بشروط معينة، هي تحاول أن تفرض شروط معينة وفقا لموازين قوى قائمة على الأرض، وبالتالي لبنان ليس لديه أوراق كبيرة سوى العمل والرهان على موقف أمريكي ضاغط وواضح، وهذا رهان ربما يعني يطلب منه أكثر مما يحتمل، لأن الأمريكيين لديهم مصالح متعددة ويقفون أصلا في الأساس إلى جانب إسرائيل في ملفات محددة تتعلق بلبنان. لبنان في مأزق لأن جولة روما عكست مشكلة فعلية فيما يتعلق بملفات التفاوض، هي لم تحرز تقدما في هذا الإطار ولكنها أبقت على مسار التفاوض قائما. يعني الأمريكيين في هذا الإطار أبقوا على مسار التفاوض قائم وحاولوا أن يضبطوا هذا الجانب أو الخلافات القائمة فيما يتعلق بالملفات المطروحة. إسرائيل حاولت حرف يعني مسار التفاوض نحو ملفات أخرى، ملفات أوسع، لم يوافق عليها لبنان فعليا، لم يوافق الدولة، لم توافق عليها، ولكن لا يعني ذلك أن يعني مسار التفاوض هو مفتوح، يمكن أن يصبح مفتوحا إذا حصل ضغط أمريكي فعلي وموقف أمريكي فعلي يعطي الدولة اللبنانية إنجازات على الأرض. نقطة في هذا السياق، أعتقد أن لبنان لن ينسحب من المفاوضات،
0: يعني لن ينجح بالمفاوضات،
3: لن ينسحب من الجولة المقبلة تحت عنوان أن لديه مطالب. هو لديه مطالب، هو أبلغ الأمريكيين أن ما لم تلبى مطالب معينة يتخوف من أن تأخذ المفاوضات مسار آخر وتذهب إلى الفشل وربما يعني انفجار.
0: ما سيارات اليوم الدولة اللبنانية؟ حضرتك تحدثت أنه الدولة اللبنانية تدرك هذه المماطلة الإسرائيلية، رئيس الجمهورية بالأمس الرئيس اللبناني حاول أن يعكس أجواء إيجابية بمسألتين أساسيتين، مسألة ترسيم الحدود ومسألة مناقشة الأسرى. هل يكفي فقط التعويل على ضغط الأمريكيين على إسرائيل من أجل تحقيق مكاسب ميدانية؟
1: يعني أي تفاوض، وذكر الدكتور علي، أريد أن أعلق على ما قاله الدكتور علي مطر، أن اتفاق 2024 هو بالفعل أفضل من اتفاق الإطار، ولكن كل من الاتفاقيتين تعكسان ميزان القوى الذي أفرزته الحرب وأفرزته نتائج الميدان وأفرزته الخيارات التي اتخذت في لحظة معينة وأدت إلى ما أدت. إذن مثلا إذا ما قررنا باتفاق 1701 بنسخة 2006 في ظل موازين القوى التي أفرزتها
0: لا يشبه
1: 1701-2024. إذن نحن نتعامل مع عدو إسرائيلي لا يريد الانسحاب، حتى إشعار آخر يقولها علنا قبل حسم مسألة سلاح حزب الله، هو يريد أن يدمر ويستمر في التدمير. وبالتالي كلبنان كدولة، وأنا أوافق تماما مع قاله الدكتور إبراهيم أن كل مأزوم في لبنان لأن نتائج الحرب كسرت المجتمع اللبناني، لكن واضحين على المستوى العمراني والديموغرافي والجغرافي والاقتصادي.
0: بهذه النقطة تحديدا، نعم، إذا تدرك، وهذه المسألة بتحدث فيها جد مهم، لماذا ندخل بهذا المسار التفاوضي؟
1: تمام، أولا علينا أن نتذكر هذا المسار التفاوضي في أي لحظة بدأ. بدأ عندما قامت إسرائيل بضربة يوم الأربعاء الأسد، وهي ضربة نستطيع أن نقول أنها هيروشيمية وكانت موجهة للجميع، أنها مستعدة لفعل أي شيء ولديها هذا الغطاء، وتجربة غزة لازالت ماثلة أمامنا. إذن بعد أن أسقطت كل الأوراق من يد لبنان، بعد أن كانت ربما تصور حزب الله أن بعد 2 أدار تتحسن الشروط، تبين أننا خسرنا أكثر في الميدان وفي الجغرافيا، وأيضا بعد تعثر مسار إسلام أباد وإيران والملف المذكرة التفاهم وتعطلها وتعطل البند الأول، اليوم استمرار المفاوضات تحديدا دون توقع نتائج مذهلة حتى الآن وهي متعثرة، هي ضرورة لكبح جماح الإسرائيلي حتى في ظل من هلأ للانتخابات كي لا يذهب إلى مغامرة بعينها. وبالتالي اليوم الرهان في المسألة بالإطار الموضوعي على استمرار مسار التفاوض، لأن لا بديل عنه، لأن الوقت لصالح إسرائيل، لأن العودة إلى الحرب يعني إذا الحرب الأولى ضيعت الخيام، الحرب الثانية دمرت بنت جبال، هلأ قد تكون صور والنبطية مهددة. وبالتالي أعتقد أن استمرار مسار التفاوض وعدم وعلى لبنان أن يرفع صوته، لكن أتفق مع الدكتور إبراهيم، لا مصلحة للبنان بالخروج من هذا المسار اليوم.
0: طبعا عندما يدعو أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم لبنان، أو كما يصفها السلطة اللبنانية التي وصفها بأنها عونا لإسرائيل بتخلي عن هذا المسار وتقديم التنازلات المجانية، ما البديل؟ عودة إلى الحرب؟
2: هو أنا عندما بدأت بالمقدمة التي بدأت بها كنت أريد أن أقدم من أجل الإجابة التالية،
0: وصلنا إلى نفس النقطة
2: بالضبط، لأن نحن اليوم نتعامل فعلا مع يعني شخصية إسرائيلية هو كذب،
0: هذا واضح ومعروف.
2: وبالتالي الآن ما أريد أن أقوله أنه إذا قلنا لا بديل، لكن هل أن اللا بديل يجعلنا دائما نقدم تنازلات وتنازلات وتنازلات؟ هذا سؤال. المسألة الثانية، الآن نحن أمام انتخابات إسرائيلية، نتنياهو الآن سيماطل حتى الانتخابات الإسرائيلية، وبحسب الكثير من المعطيات أنه حتى الأمريكيين أنفسهم قالوا أنه لن يكون هناك نتيجة
0: عظيم. أنا سألتك سؤال
2: حتى المراهنة على الحكومة
0: خرجت
2: الإسرائيلية.
0: اليوم استجابت الدولة
2: في أيلول،
0: فقط اسمح لي بالسؤال، خرجت اليوم الدولة اللبنانية استجابت لمطلب حزب الله وخرجت من هذا المسار التفاوضي؟
2: حتى لو لم تخرج، هي حتى لو لم تخرج، لكن لتقل للأمريكيين أنه نحن لا نستطيع أن نستمر في هذا المسار وفي هذا الرهان دون أن نحصل على أي شيء فيما يتعلق بالجنوب اللبناني، على الأقل إيقاف التدمير والتجريف، على الأقل إيقاف الانتهاكات، قتل المدنيين، يعني حتى لو لم
0: هذا ما تحاول أن تقوم
2: به، هو لم يحصل للأسف. يعني ذهبنا إلى طاولة التفاوض الأخيرة، طرحت مسألة الخيام وبنت جبال والإسرائيلي،
0: خلينا نقول النقاش لمحل تاني اليوم،
2: بس لهذه،
0: بس البعض يقول نعم. إذا حضرتك تقر بهذه المسألة طلب الدولة اللبنانية، البعض يقول في بيروت لماذا حزب الله لا يدعم الدولة بهذا المسار ببعض أوراق القوة من أجل تحصيل هذه المكاسب؟
2: ما هي أوراق القوة الآن؟ حزب الله حتى الآن لم يعد يفتح، يعني هناك شهر أو شهر ونص لم تفتح فيه الجبهة، تركت يعني الأمور أمام الدولة اللبنانية لتعالج قدر الإمكان. هل تمت المعالجة فعليا؟ يعني هذا سؤال يحق لكل جنوب اليوم أن يسأله، هل تمت المعالجة الفعلية من قبل الدولة اللبنانية؟ فإذا ترك المسار للدولة اللبنانية، هل تستطيع فعلا أن تحقق انسحاب إسرائيلي، أم أن الإسرائيلي في التنفيذ سيطلب مثلا فرون والغندورية وغيرها وهي غير محتلة، أن يكون هناك تعتبر مناطق تجريبية وبالتالي يحصل على إشراف فيها أو ما إلى هنالك دون أن تكون محتلة؟ وبالتالي المواطن اللبناني يراهن على ماذا ستقدم الدولة، الدولة لم تقدم له الآن
0: عزيز.
2: أي شيء. لذلك الشيخ نعيم قاسم
0: صدر.
2: عندما يدعو انطلاقا من هذا المسار، أنه أيتها الدولة إذا كنت تريد فعلا أن يقوم حزب الله بمبادرات تجاهكم، عليكم أيضا أن تقوموا بمبادرات، إذا أردتم أن تبقوا بالمسار على الأقل حققوا شيء ما بالنسبة لأمريكا.
0: أسألك عن مسألة عندما يصفها بعونة للإسرائيلي، أي مساحة بقيت؟ لماذا تتعمد إسرائيل حتى في المناطق التجريبية التي انسحب منها الجيش الاحتلال الإسرائيلي بزوتر الغربية؟ برأيك لماذا تعمدت بعد انتهاء جولة مفاوضات أن تخرق هذا الاتفاق تحديدا في زوتر الغربية؟ هل مجرد تقدم على الأرض لوجستي أم يعكس رسائل سياسية إلى الدولة اللبنانية؟
3: نعم، أولا إسرائيل هي تخرق
0: يعني بشكل يومي،
3: يعني تمارس انتهاكات وتخرق الوضع وتحاول أن تفرض وقائع أمنية محددة، تحاول أن تفرض أمر واقع ليس في المناطق التجريبية فحسب، هي تركز على المناطق التجريبية خارج المنطقة المحتلة حتى لا يفتح النقاش للضغط عليها فيما يتعلق بالمناطق المحتلة. هي تضغط بهذا الإطار على الدولة اللبنانية وتحاول أن تضعها في موقع ضعيف لنقل ملفات معينة، لمناقشة ملفات معينة أبعد من المناطق التجريبية. وهذا الأمر ظهر في جولة روما الأخيرة عندما فتحت إسرائيل ملفات متعددة، يعني في الأمن والاقتصاد والسياسة، وحتى فيما يتعلق بموضوع الحدود، حتى فيما يتعلق بإسرائيليين مفقودين منذ عقود. هي فتحت ملفات عديدة وحاولت أن تحرج الدولة اللبنانية. وهناك نقطة مهمة يجب الإشارة إليها. الوفد اللبناني الذي كان يفاوض في مفاوضات روما، اللحظة التي توقفت فيها المفاوضات كان هناك اعتراض لبناني، وهذه معلومات دقيقة في هذا، كان هناك اعتراض لبناني على المسار الذي تسير فيه المفاوضات. الأمريكيون أوقفوا المفاوضات لفترة بسيطة، وبالتالي حاولوا أن يعيدوا ضبط الأمر
4: بعد التصعيد اللي حصل بالمنصور
3: الملف. إسرائيل تحاول أن تضغط ليس فقط على حزب الله، هي تحاول أن تضغط على الدولة اللبنانية بشكل مباشر وواضح حتى ولو كان التفاوض. هي تحاول أن تبقي التفاوض تحت النار لفرض وقائع معينة ولفرض شروط محددة تتعلق بالمنطقة الأمنية بشكل دائم. لبنان في هذا الإطار، سألتني عن المشكلة التي يعانيها لبنان أو تعانيها الدولة فيما يتعلق بالتفاوض. قلت أن لبنان في مأزق، الدولة في مأزق، والمأزق الحقيقي هو أن هناك وهم، وهذا الدولة ليست يعني ربما مسؤولة عنه بشكل كامل، هي دفعت إلى المفاوضات المباشرة، ولكن هناك وهم أن مجرد الدخول في المفاوضات ستتحقق إنجازات على الأرض، ولكن تبين أن المفاوضات هي لها مسارات طويلة، يعني لا تتوقف عند نقطة معينة، يعني هي ذات مسار طويل. وأيضا في المقابل حزب الله عندما يطالب بإسقاط الاتفاق الإطار ووقف المفاوضات، هذا يؤدي بشكل أو بآخر إلى مشكلة كبيرة تتعلق بخيرات لبنان، لأن لبنان مجرد أن يوقف التفاوض، مجرد أن يوقف التفاوض ستذهب الأمور إلى مسار متفجر.
4: الدولة اللبنانية عندما وقعت، نحكي بنقطة سيسي دكتور مطر عن التزامات أو مطالبة الدولة اللبنانية اليوم، عندما وقعت اتفاق الإطار في مفارقة أصبحت هي ملتزمة أمام الولايات المتحدة، أمام المجتمع الدولي، مطالبة بتطبيق هذا الاتفاق، وأيضا هي أصبحت في الواجهة أمام الجنوبيين، أمام سكان القرى، لوقف هذه الاعتداءات. وبالتالي ألا ترى أن بتوقيع الدولة اللبنانية على هذا الاتفاق، اتفاق الإطار، وهي لا تمتلك الكلمة عسكريا على الأرض، هي أصبحت مطالبة من جهتين، من الناس، من الجنوبيين ومن المجتمع الدولي، وهي لا تستطيع تقديم الأجوبة أو الالتزامات واضحة؟
1: الدولة ليست مطالبة من الجنوبين، هذه مسؤوليتها،
4: يعني طبيعي،
1: يعني هي مسؤوليتها، هذه مفهوم السيادة بمعناها كصلاحية أصيلة وأصلية. ولكن يعني بموضوع وقف إطلاق النار، نتذكر مثلا مذكرة التفاهم بعد توقيعها إذا لم تخن الذاكرة، يعني بعد بكم يوم حصلت مجزرة 47 شهيد، كان بمعنى لم يخرج أحد ويلوم إيران، وعن حق، لأن من ارتكب المجزرة كان العدو الإسرائيلي. لماذا عندما دائما في النقاش السياسي الداخلي لبنان عندما تنتهك إسرائيل وقف إطلاق النار يتم تحميل الدولة بالمعنى السياسي والمعنى الأخلاقي حتى أحيانا يصل هذا الأمر؟ أعتقد أن المسألة ليست في هذا المجال، ويجب أن نخرج بالنقاش العام في لبنان من هذا. نحن نعيش أزمة كبرى، الخيارات ضيقة والهوامش ضيقة والمنطقة كلها مشتعلة والمشهد الإقليمي يتغير. حتى قدرة مسار إسلام أباد الذي كان في مرحلة معينة يقدم على أنه هو من أوقف إطلاق النار، وهذا صحيح، لكن اليوم انهار الاتفاق وانهار البند الأول ولم يتوقف إطلاق النار
4: ولم يسقط ينهار بالكامل.
1: نقطة ثانية، أن قدرة إيران والرهان على إيران، وهنا بمعزل عن المواقف المبدئية بمعنى بفلسفة التفاوض، إيران قادرة في ظروف معينة واستطاعت في لحظة معينة شديدة الدقة في التداخل، كان الأمريكي بحاجة لوقف إطلاق النار، وبنفس الوقت ربطت صحيح الملف اللبناني مع الملف
4: الإيراني ونجحت،
1: ولكن هذا أقصى ما يمكن أن تقدمه. المسألة ليست بوقف إطلاق

0: ضغوط اللعبة. وأحد أهم الوسائل هي اليوم، وهي كانت مسألة تطرح حتى بعد توقيع اتفاق الأربعة وعشرين. اتفاق الأربعة وعشرين حزب الله التزم بتسليم سلاحه جنوب الليطاني، لم يكن لا جوزيف عون رئيس الجمهورية ولا نواف إسلام رئيس الوزراء. إذن حزب الله بالنظر إلى موازين القوى قرر أن يسلم السلاح جنوب الليطاني، وحسنا فعل لأن هذا الأمور باتت واضحة. ولكن اليوم في ظل كل المشهد، في ظل سقوط الردع، في ظل سقوط النظام السوري، في ظل خروج حزب الله من لم يعد لاعبا إقليميا، أعتقد أن المراجعة أمام وجع الجنوبيين وليس هذه من باب المزايدة، من باب تعميق النقاش اليوم. هل من أحد يستطيع أن يتخيل أنه يمكن أن يخرج الإسرائيلي وتعود ويصبح هنالك مجال للعودة وإعادة الإعمار ولم تحل مسألة سلاح حزب الله؟ ربما آن الأوان كي يوضع هذا القرار
1: عظيم رح فصل بهذه
0: بيد
1: الفكرة
0: المفاوض اللبناني كي نطلق هذا المسار.
1: تحدث عن نقطة مهمة بعد الحرب الأخيرة، حرب 2024، أمين عام حزب الله قال دفعنا ثمنا مقبولا وتخلينا عن السلاح جنوب الليطاني. بعد الحرب الأخيرة ونتيجة اللي عم يتحدث عنه الدكتور علي، اختلال موازين القوى، أليس من الأولى البعض يقول أن حزب الله يقدم على هذه المراجعة وتسليم السلاح لتجنيب مزيد من التدمير ومزيد من الخسائر، خسائر البلدات ومزيد من تعميق الاحتلال الإسرائيلي؟
0: في نقول كلمة صغيرة، تسليم قرار السلاح، لأنه مسار، ما حدا بده يسلمه ببلاش،
1: بدنا نطلق مسار. قرار. تمام، نطلق هذا المسار.
2: هنا مجموعة نقاط تحدث عنها الدكتور علي. النقطة الأولى الأساسية هو قال مسؤولية الدولة، تمام؟ طيب مسؤولية الدولة، وقال أنه لا قدرة للدولة. طيب إذا الدولة بدأت تتحمل مسؤولية وما عندها قدرة، هذه أزمة كبيرة جدا. يعني لا تقول أنني أستطيع أن أتحمل المسؤولية. هذا ما هي ماذا فعلت؟ ذهبت الدولة وشرعنت وجود إسرائيل من خلال اتفاق الإطار، ونتنياهو خرج وقال بأنه سيبقى بالمنطقة الصفراء، وأنه استطاع بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية أن يسقط مكانة إيران تسعى إليه بأن يتم الانسحاب الإسرائيلي خلال شهرين. هو قال هيك. هلا بتيجي بتقلي أنا ليش بدي أسمع من نتنياهو؟ طب بقول لك اتفاق الإطار لم يقدم أي مسوغ لمصلحة الدولة اللبنانية إلا أنه شرع الوجود الإسرائيلي بكل البنود الموجودة فيه، وحتى وصل إلى بند أنه لا يحاكم إسرائيل أو لا يقاضيها. وبالتالي الآن عندما نحن نشرع وجود إسرائيل بطريقة أو بأخرى ونعطيها حرية حركة، وتقوم إسرائيل بكل ما تقوم به تحت حجة الاتفاق الإطار، أصلك للسلاح بس
1: فضل.
2: ما هي دائما نحن بنهرب من المقدمات، المقدمات فضل. تفتح إجابات كثيرة وتفتح
1: ما معنى وقت للمقدمات؟
2: ما رح طول خلص. فإذا الدولة عندما شرعنت ذلك، طب نحن اليوم قادمون على اتفاق أمني، والآن يتم الحديث عن اتفاق تريده الولايات المتحدة الأمريكية بين الدولة وإسرائيل أيضا من ضمن الاتفاق الأمني، ودون أن يكون هو معلن.
1: بهذه النقطة دكتور علي، بهذه النقطة تحديدا،
2: بهذه النقطة قبل ما أسأل دكتور،
1: بهذه النقطة تحديدا، الدولة اللبنانية ماذا تقول؟ الدولة اللبنانية تقول أن حزب الله يقدم على هذه الحرب،
2: نعم،
1: يتفرد بالقرار بحربين، حرب الإسناد والحرب الأخيرة،
2: نعم،
1: وعندما تقع الحرب ويختل ميزان القوى يطالب الدولة اللبنانية بمعالجة النتائج.
2: ولا مرة اجى حزب الله وقال في ميزان القوى بيني،
1: بس هلا بهذا تحديدا يطالب بمعالجة نتائج حرب هو اقدم عليها.
2: هو ولا مرة
1: كيف تجيب على هذا؟
2: هو ولا مرة قال انه في ميزان قوى بيني وبين اسرائيل.
1: بغض مش بين اسرائيل، بحكي عن جواب الحرب.
2: لحظة، ما انت ما تخليني اكمل.
1: تفضل.
2: وبالتالي هو لم يقل ويعترف انه اسرائيل لديها قوة.
1: بس مش نقاشنا في موازين القوى، نقاشنا عن الدولة اللبنانية.
2: هو
1: اقدم على الحرب، بس هو أقدم على الحرب،
2: أقدم
1: ويطالب
2: على الحرب
1: الدولة اللبنانية بغض ما تفوتني بالأسباب، يطالب الدولة اللبنانية
2: هو أقدم على الحرب نتيجة غياب الدولة.
1: جاوبنا على هذا السؤال، يطالب الدولة اللبنانية بمعالجة أسباب نتائج هذه الحرب، صح؟
2: هو يعالج معها للدولة.
1: كيف؟
2: هو يعالج
1: كيف؟
2: معها ومستعد أن يعالج
1: كيف؟
2: معها من خلال حصر السلاح،
1: نعم،
2: لكن بعد أن تنسحب إسرائيل ويحصر السلاح في جنوب الليطاني
1: ويتم
2: الذهاب إلى استراتيجية دفاعية واستراتيجية.
1: هذه المعضلة اليوم، انسحاب الإسرائيلي قبل أم تسليم سلاح حزب الله، وبالتالي هذه الدوامة ألا تحيلنا إلى ربط نزاع طويل؟
3: نعم، نحن يعني بحالة ربط نزاع طويل فعلا، ولكن يعني أريد أن أتحدث عن موضوع شرعنة إسرائيل. يعني
1: شرعنة الاحتلال من خلال اتفاق الإطار،
3: اتفاق الترسيم البحري شرعنة وجود إسرائيل، اتفاق الترسيم البحري،
2: بس ما
3: وهذا
2: كان
3: اتفاق،
2: ما كان بهذا الطريقة.
3: كل المفاوضات التي كانت تجري حتى المفاوضات غير المباشرة

0: بالمسألة القانونية كانت تشرع وجود إسرائيل. يعني الموضوع ليس هنا في هذا هذا
1: يعني ما شرعا وجود إسرائيل أن تحتل الآن إسرائيل محتلة
0: النقطة المهمة يعني لازم كلنا نتوافق عليها أن الدولة لم تكن صاحبة قرار الحرب والسلم, وهلا قبل قليل لم تكن صاحب قرار الحرب والسلم. صاحب قرار الحرب هو حزب الله, يعني هذه مسألة باتت معروفة. أعتقد جانب من ذهاب الدولة إلى التفاوض أن حزب الله دفعها إلى هذا الأمر. يعني الدولة ذهبت إلى التفاوض المباشر بصرف النظر إذا كنت أنا مع التفاوض المباشر أو ضد التفاوض المباشر, هي ذهبت إلى التفاوض المباشر بدفع من حزب الله, لأنك عندما يعني تقرر عملية إسناد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في معركتها ضد الولايات المتحدة, فعمليا أنت تستبق حربا كنت تتحدث عنها. يعني حزب الله كان يستبق حربا كان يتحدث عنها أن إسرائيل جاهزة ستقوم بحرب ضد لبنان, ولكن الاستباق بعملية الاستناد أنت استدرجت الاحتلال بطريقة معينة. النقطة التي أشرت إليها في هذا الإطار, حزب الله يريد إسقاط الإطار, اتفاق الإطار. إسقاط اتفاق الإطار لا يعيد الأمور إلى ما قبل 2 أذار, لا يعيد الأمور إلى ما قبل طوفان الأقصى, لا يعيد الأمور إلى نوع من توازن الردع. هذه نقطة مهمة. وبالتالي أنت عندما تريد إسقاط اتفاق الإطار يجب أن تقدم بديلا لهذا الأمر. إذا كان البديل هو استئناف القتال, اليوم أنت تلتزم باتفاق إطلاق النار, واتفاق إطلاق النار أقر حسب معرفتك بقرار إيراني. هذه نقطة مهمة يجب
2: نجد
0: توازنا ما بين مسؤولية الدولة ومسؤولية حزب الله في هذا السياق.
1: نعم, هو ذهب لوقف إطلاق نار بالمذكرة التفاهم. هلا حصل ما حصل بمذكرة التفاهم, لكن هو يعتبر أننا سنعود إلى مذكرة التفاهم لأنه لبنان يتأثر بالإقليم.
2: ننتظر الوقت قد تأخذ هذه المسألة شهور وسنين.
1: المسألة الثانية, طالما أنه هناك وقف إطلاق نار هو ملتزم بوقف إطلاق النار, وحتى الدولة تقول أنها تريد وقف إطلاق النار. وبالتالي طالما أنه حزب الله يعترف بمكان ما أنه هو يعني يعترف بوقف إطلاق النار, فإذا هو يسلم في مكان ما إلى أن الدولة تعالج. فإذا عالجت الدولة نبقى في مسار معين. المشكلة أننا عندما ذهبنا إلى المسار الاتفاق الإطار ذهبنا خطأ صح. كل حدا بلبنان أنت بتعرف الخلافات, ولكن بيّن أنه في تنازلات حقيقية. يعني أنت لم تذهب إلى مفاوضات مباشرة وأخذت لمصلحة لبنان العديد من البنود لتقول أنه حققنا مطلب الانسحاب الإسرائيلي على الأقل. تفضل يا حزب الله سلم سلاحك لأنه هذه إسرائيل انسحبت. أنت على أي أساس بدك تطرح الآن تسليم سلاح حزب الله في ظل تغير موازين القوة, علما أن حزب الله يعترف بالتغير لموازين القوة, وهو الآن يفتح في العديد من المسارات مع لبنان مع سوريا وغيرها, ومع ذلك يقول أننا علينا أن نحقق شيء ما.
2: أنت على أي أساس يقول تريد أو طلب من حزب الله تسليم سلاحه بظل الاحتلال الموجود؟
3: اولا
1: هل يعني ستنسحب اسرائيل يعني افترض
2: يعني من دون جدول زمني للانسحاب؟
3: انا من هون كانت اشارتي ليس تسليم السلاح, قرار
2: اطلاق المسار او القرار.
3: ال24 ومنيح المقارنه على سبيل الاستئناس بال24, ما الذي اعطاه حزب الله مقابل وقف الحرب؟ اعطى الكثير, اعطى تسليم السلاح جنوب الليطاني.
1: انت بالتفاوض تعطي وتاخذ.
3: تمام. حزب الله اعطى بال24 أهم شيء بسلاحه اللي هو جنوب الليطاني, يعني اللي هو إذا في سلاح
2: بخطوط المواجهة يعني
3: خطوط لا عم نحكي بعد ممكن توصل من 2-3 كيلومتر من ميلة تل نحاس توصل لعشرة كيلومتر من ميلة الأسمية. وبالتالي هون منشوف بميزان الأخذ والرد. نحن كمان على سبيل الاستئناس بالألفان فرض على العدو الإسرائيلي انسحاب دون قيد أو شرط لأن موازين القوى فرضت ذلك. اليوم جنوب مدمر, جنوب محتل, سقط النظام السوري, إيران معركة طويلة لا أعتقد أنها سنرى نهاية لها قريبة, وبتجي بتقول أنه أنا أطرح موضوع السلاح بعد الانسحاب وبعد العودة وبعد يعني عشوائي رح نفكر حالنا ربحانين. لا, علينا أن ندرك جيدا أن الخسارة التي مني بها لبنان وحزب الله, وأكبر دليل عليها بمسألتين. بآخر خطاب للسيد نصر الله اللي تبين بعدين أنه آخر خطاب ب19 قال نحن لن نوقف الحرب قبل رد على البيجر وقال لن نوقف الحرب
2: قبل توقف
3: الحرب. توقفت الحرب، إذن هذه خسارة بالمعنى استراتيجي. باثنين أدار، قال البعض أن 2 أدار اختار حزب الله اللحظة الصحيحة الإقليمية لتعديل ميزان القوى، بعتقد 2 أدار خسرنا أرض ودمار أكثر بمنطق النتائج. عم بحكي اليوم مسألة ما تبقى من سلاح حزب الله، ما تبقى من سلاح اللي هو بطل عنده قدرة ردع، والدليل أنه قصفت بيروت ولم يستطع أن يرد، دمرت الضاحية ولم يرد، مسحت بنت جبال ولم يرد، وأتحدث هون كمان بمنطق ناتج. إذن هذا السلاح بعد كل اللي موني بيه، هذا السلاح لنذهب كلنا كمجتمع لبناني إلى معادلة اسمها الأرض والعودة مقابل السلاح، وليس بتقديمه طيب. بتنازل
2: بس
3: مجاني،
2: خليني أسألك
3: بس لوضح لك ليس مجانيا دكتور علي،
2: بس هذا مش مسؤولية الدولة أن تطلق هذا المسار،
3: مسؤولية يعني الدولة حزب الله لا يتعاون بهذا المجال.
2: بس هي بس خليني أسأل تفضل،
1: هل التزم حزب الله بالجنوب الليطاني بال 2024؟ ما فاتت الدولة دمرت المنشآت، الكثير من المنشآت بال 2024 تدمرت،
2: يعني من خرقت الاتفاقية إسرائيل كانت تخرقه على سنة ونصف.
1: 2024 كانوا المقاومين الآن وضعهم كان مختلف بالحرب الأخيرة
3: دكتور علي،
1: الكثير من المنشآت، الكثير من الصواريخ والأسلحة و دمرت بال 2024 وحزب الله كان موافق. طب ليش نحن ما انتوا يعني المشكلة يعني حزب الله يقتنع معكم، ولكن افترض انتم ما عم تنظروا الى ما حصل بال 2024، ما شفنا كل اللي صار بال 15 شهر، نحن
2: يعني لم تقم اولى بوصل الدولة لم تقم باي شيء تجاه حزب الله وتجاه الخروقات الإسرائيلية لسنة ونصف.
3: فيني علق؟
1: علي بس كمان سؤال، انا عم باخذ
2: دور عم ساعدك.
1: انت بتقتنع عن جد انه الامريكان رح يقدموا مصلحتنا على حساب المصلحة الإسرائيلية؟ اذا نحن عن جد مقتنعين انه امريكا ستتخلى عن إسرائيل لمصلحة لبنان، فإذا نحن بمسار خطير جدا.
2: سيد سؤال مهم، أن التعويل فقط على أنه الأمريكيين يريدون مساعدة لبنان، هذا الورقة القوة الوحيدة اللي تتكي عليها لبنان.
3: ولا بلحظة أمريكا كانت منذ مسار مدريد وقبله وسيطا نزيها. جميل. ما جايين نقدم المسألة مرتبطة بميزان القوة وما هي الأوراق اللي بإيدك.
1: طيب.
3: وبالتالي اليوم ما جرى بالسنوات الثلاث الأخيرة بالحد الأدنى أسقط من يد المجتمع اللبناني كل الأوراق، بقي ورقة وحيدة ويقولها العدو الإسرائيلي جهارا، أنا لن أنسحب، ولديه قدرة أن لا ينسحب، وحزب الله سلم سلاحه جنوب الليطاني. وإذا بدنا نقارن ب 78 و 82 الجنوب فارغ ومدمر بشكل غير مسبوق، ما بيشبه إلا غزة واللي عمله بشار الأسد بسوريا لا شيء، وكيف دمر القرى الفلسطينية بشمال فلسطين ب 48. إذن نحن نعيش مأساة مستمرة. القول أنه نحن تسليم السلاح سيعني انسحابا إسرائيليا، الجواب هو كلا. بالقانون نتقول شيء شرط لازم وغير كافٍ،
1: صح.
3: يعني انت اليوم لا تقدر تطلق مسار، انا ما بدي تسليم السلاح لا ان يتم عنوة ولا ان يتم مجانا، نطلق مسارا جديدا،
2: نطلق مسارا جديدا دكتور ابراهيم حيدر، بغض النظر عن الانقسام الحاد اليوم بين وجهتي نظر، وجهة نظر حزب الله ووجهة نظر الدولة اللبنانية وداعميها، هل كان بمعزل عن هذا الخلاف والانقسام العمودي لدى الدولة اللبنانية قدرة على التفاوض بشكل مختلف، ربما بطبيعة تشكيل الوفد، طبيعة المفاوضات، ذهاب إلى دول المنطقة، تركيا شهدنا الرئيس اللبناني هناك، لكن تجميع أوراق قوة تستطيع الاتكاء عليها في هذه المفاوضات، بمعزل عن انتقاد حزب الله المبدأ أو الأيديولوجي لهذه المفاوضات بشكل مباشر، هل كان هناك قدرة على التفاوض بطريقة مختلفة؟
0: لو كان هناك موقف وطني لبناني جامع يدعم الدولة في المفاوضات كانت نتائج المفاوضات مختلفة، هذه نقطة أساسية. لكن الانقسام الداخلي اللبناني هو أحد يعني أسباب الضعف التي يعاني منها لبنان في التفاوض مع إسرائيل، هذه النقطة. النقطة الأخرى في أسباب الضعف هو موقف حزب الله، لأن موقف حزب الله فيما يتعلق بالتفاوض هو ليس فقط لا يساعد الدولة، هو لا يسهل أمورها فيما يتعلق بهذا الموضوع. في مسألة السلاح الدولة لم تقل أنها تريد حصر السلاح أو سحب السلاح بالقوة، هذه النقطة، وهذا موضوع أبلغ الأمريكيين، وبالتالي الضغوط التي مورست على الدولة، وهذه نقطة مهمة ويعرفها حزب الله في هذا السياق، حتى وهو يعني يهاجم اتفاق الإطار ويهاجم مواقف الدولة اللبنانية ومواقف الحكومة اللبنانية، سحب السلاح سحب السلاح أو حصر السلاح بيد الدولة لا يمكن أن يكون بالقوة. هذه نقطة أساسية فيما يتعلق هي موضوع حواري.
2: هناك بعض الأصوات في الداخل تطالب الجيش اللبناني أن يتولى هذه المسؤولية. هل برأيك تجاوزنا هذه المسألة؟ يعني الدولة اللبنانية وللجيش اللبناني غير وارد الذهاب إلى هذا الخيار؟
0: في الأساس الجيش اللبناني لن يذهب إلى هذا
2: رغم
0: كل
2: الطلبات سياسية
0: التي كانت قائمة يعني من أيام المفادين الأمريكيين الأول يعني يعني بعد قبل 2 أذار كان هناك حديث كبير. وقرار حصر السلاح قرار الحكومة اللبنانية منذ سنة اتخذت الحكومة اللبنانية هذا القرار. هذه نقطة لم نتجاوزها بالمطلق. هناك لا يزال خطر يعني داخلي قائم موجود يعني نتيجة عوامل إقليمية متعددة، نتيجة تغيرات في المنطقة، نتيجة الضغوط القائمة، لا يزال الخطر قائم. ولكن فيما يتعلق بالدولة وفيما يتعلق بحزب الله، الدولة في موضوع التفاوض يجب أن تعيد النظر ببعض عناصر التفاوض وبعض عناوين التفاوض المتعلقة. فيما يتعلق بالملفات الأساسية، الدولة يجب أن تستند إلى مظلة عربية، يجب أن يكون هناك مروحة من التواصل العربي والدولي.
2: زيارة الرئيس اللبناني إلى تركيا
0: من تشكيل عنصر ضغط
2: حاولت أن تفعل هذا الأمر لكن متأخرة الدولة اللبنانية من خلال تنويع
0: هذا جزء من عملية الاتصال يعني في محاولة للتواصل مع أطراف عربية وإقليمية للضغط على الأمريكيين في محاولة أن يضغط الأمريكيين على الإسرائيليين لينفذوا مجموعة طلبات
2: المفروض على الخيارات اللبنانية بالمنطقة وبالظل المشهد والمسارات ومسار الإيراني المتعثر. هل برأيك بمعزل عن الموقف إذا بدنا نسميه الإيديولوجي أو الجذري من حزب الله من هذه المفاوضات، لكن برأيك الوفد اللبناني المفاوض وقع بالفخ الإسرائيلي؟ أعطيك مثال على هذا الأمر. كنا عم نتحدث عن جنوب الليطاني، إسرائيل اليوم أصبحت تحتل جنوب الليطاني ودخلت شريك في القرار اللبناني بحصر السلاح بمنطقة شمال الليطاني، وهذا الأمر قد يأخذ سنوات لمسألة التحقق وربط هذه المسألة تحديدا، وإن كان هو قرار لبناني مسألة حصرية السلاح كما تقول الحكومة اللبنانية، لكن بهذا الاتفاق ومن دون جدول زمني للانسحاب أصبحت إسرائيل لاعبا داخليا يعيد تشكيل المشهد الأمني والسياسي في البلاد، هكذا أقله البعض يعني.
3: لا أنا لا أتفق مع هذه القراءة. يعني حتى الرئيس وزراء دكتور نواف إسلام بحزيران أعتقد عندما كان قام بجولة خارجية تحدث إلى الواشنطن بوست وأصر أن مسألة سلاح حزب الله هي مسألة نناقشها في لبنان والمفاوض الإسرائيلي عليها. هلأ وما خرج اليوم على لسان يعني لنعود لما قلناه أن المفاوض اللبناني يدرك جيدا ما هي الخطوط الحمراء الملتزم بها ولن يتراجع، لأنه من هون قلت أن المسؤولية الوطنية ووحدة التراب اللبناني والسقف الذي وضعه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
2: تقنيا أنا سألتك يعني وإن كان هناك إقرار سياسي أو التزام سياسي لكن تقنيا
3: لأقول لك شغلة. إذا نظرنا إلى اليوم إلى التفاوض الإيراني الأمريكي، ألم يتعرض الإيراني إلى خديعة في التفاوض الأول والتفاوض الثاني والثالث والرابع والخامس؟ ألم تتعرض حماس إلى خديعة إذا شئنا؟ ألم تتعرض ربما مصر عندما فاوضت وبقينا لطابة حصلت عليها بال89؟ الكل يدرك خبث الإسرائيلي في التفاوض. ولكن أعود مجددا لمسألة ميزان لنتخيل سيناريو مختلف حول الخيارات. اليوم يخرج والاستفادة من الدور العربي وغيره، اليوم واضح أنه المنطقة هذا التحالف الاتفاق مكة قمة مكة بين باكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر ليسوا بعيدين عن هذا الأمر، هنالك إعادة تشكيل للمنطقة وهي في مكان ما بوجه إسرائيل، بمعنى أن الفراغ الذي خلقه تراجع الدور الإيراني تقول دول في المنطقة لن تقبل أن تسود وتتسيد إسرائيل المنطقة. وإذا رأينا أيضا خط سكة الحديد إعادة خط الحجاز وينطلق من تركيا سوريا أردن مملكة عربية سعودية لا يمر حتى بإسرائيل. في ظل هذه المتغيرات لبنان يريد أن يستفيد، من الواضح أحببنا أن أم نحب أن بقاء سلاح حزب الله وفكرة السلاح خارج أطر الدولة في مرحلة المقبلة لم يعد مقبولا. إذن كي يستطيع لبنان أن يستفيد من الحالة العربية والإقليمية التي تريد أن تواجه إسرائيل في المرحلة المقبلة عليه أيضا أن يقرأ بشكل جيد. يعني أنا لما أقرأ الشيخ نعيم يرسل إشارات إيجابية باتجاه
2: سوريا
3: الرئيس أحمد الشرع أنا برأيي يجب أن يكون هنالك مراجعة واعتذار، ولكن هاي مسألة تانية، ولا يقوم بالأمر نفسه داخليا، لأنني أنا مقتنع أن حزب الله يعرف تماما أن مسألة سلاحه قد انتهت بالمعنى التاريخي، ولكن هو يريد أن يبقي حسم هذا الملف، ربطه مع شريكه التسوية الكبرى التي قد لا تأتي، لأنه كل المنطق الذي سيق لنا أن مذكرة التفاهم هي التي ستقود إلى الانسحاب الإسرائيلي تبين أن كان مسار واشنطن أصلب من مسار إسلام أباد.
2: طرح هذه الفكرة، وهذه الفكرة مطروحة ببيروت عند دعوة الشيخ نعيم قاسم، أو إمكانية لقاء علني بالرئيس السوري الشرع أحمد الشرع. البعض سأل أنه إذا أنت مستعد للقاء الرئيس السوري بعد مشاركة حزب الله بالحرب السورية وكل ما هنالك من هذا التاريخ، لماذا لا يجلس مع جوزيف عون ومع الدولة اللبنانية؟
1: هي المسألة أنه يعني جوزيف عون هو الذي بدأ الحرب على حزب الله في لبنان. حزب الله ذهب،
2: بس كيف
1: حزب الله ذهب دكتور
2: بس كيف
1: علي.
2: بدأ الحرب عند
1: هو شارك بانتخاب جوزيف عون،
2: إيه بس كيف بدأ الحرب على حزب الله جوزيف عون الرئيس لبنان؟
1: وحصل حزب الله من الرئيس عون على يعني وعود أو تعهدات بعدة مسائل. ذهبت الحكومة الأولى إلى مسألة حصرية السلاح 5 آب 7 آب، رجعنا أتينا إلى إيلول. كان حزب الله ضد هذه الفكرة، ولكنه وافق في النهاية على مسألة حصرية السلاح، ولكن اعترض على التوقيت الزمن. وصلنا إلى 2 آذار، ذهبت الدولة مباشرة إلى تجريم حزب الله والمقاومة. مهما كان هذا الفعل، ومهما كان اعتراض الدولة، ومهما كانت تقول الدولة، لا يحق لها في النهاية أن تأتي وتجرم أبناء الشعب اللبناني. في الجنوب هناك عائلات بأكملها تقول
2: قال لك أدخل بلاد بالحرب، يعني الدولة اللبنانية ماذا ستفعل
1: في الجنوب؟ لكن لا يجرم أبناء المقاومة. هو يعترض ويقول أنه حزب الله صادر قرار الحرب والسلم، نحن ضد هذه الحرب، نحن ضد أن يدخل حزب الله. لكن أن تأتي وتتخذ قرار
2: تجرم بأي المبدأ الدول
1: تجرم أبناء هذه المقاومة الذين ضحوا وقتلوا استشهدوا، دمرت منازلهم، شردت عائلاتهم، نزحت عائلاتهم، قصف أطفالهم، هناك العديد من الشهداء الأطفال الآن، لتأتي لتجرمهم، هذا بحد ذاته كان حرب على حزب الله. هذا أولا. ثانيا، اختار في ظل هذه الحرب أن يذهب إلى أن يسلم كليا للأمريكيين والإسرائيليين. وصل الحد بلقاء مع نتنياهو، يعني الحديث عن لقاء مع نتنياهو، وصلنا إلى هذا الحد. حزب الله يعتب على الأربعاء الأسود الذي تحدث عنه الدكتور علي، أنه كان هناك مسألة وقف إطلاق النار، وقالت الدولة اللبنانية أنها لا توافق على وقف إطلاق النار تأتي به إيران، وحصل ما حصل.
3: غير صحيح
1: يا دكتور علي.
3: هودي
1: مجموعة نقاط تتحمل فيها بيئة حزب الله. حزب يعني بيئة
2: بس
1: حزب الله.
2: بس طب سؤال هون تحديدا، لأنه قدم هذه الفكرة مهمة بالإقليم، قبل ما نفوت بالنقاش التفصيلي، لكن قدم فكرة مهمة. بس اسمع لي سؤال وتعطيك الوقت، أنه اليوم تقديم حزب الله دائما مسألة الخيار العسكري يتقدم على الحل السياسي. البعض يطرح فكرة أنه مشاركته بالحرب السورية اليوم بعد 10 سنوات بعد عقد أصبح جاهز لحل سياسي، يعني أليس ألا يصح هذا الأمر اليوم مع الدولة اللبنانية وأعطاء مجال لحل سياسي لمسألة السلاح، وليس فقط مشاهدة الأمور أو النظر إلى الأمور من المنظار العسكري فقط؟
1: بدي أسألك سيد حسن نصر الله، الله يرحمه، ألم يجلس إلى جانب كل الأفرقاء اللبنانيين، وحتى إلى جانب سمير جعجع الذي ما بينه وما بين حزب الله انفصال، جلس إلى طاولة الحوار وفوض على استراتيجية دفاعية بعد 2006، وذهبنا إلى ما حصل بعدين ورحنا على اتفاق الدولة. ومن ثم الشيخ نعيم قاسم بال 2024 قال نحن مستعدون لاستراتيجية دفاعية، وكان هناك خطوات حثيثة وحقيقية للوصول إلى استراتيجية دفاعية. المقاومة ذهبت إلى حوار جدي حتى مع الرئيس جوزيف عون. المقاومة ذهبت.
2: طب الآن هل هناك إمكانية لمراجعة مختلفة؟
1: هناك إمكانية عندما أيضا الدولة تراجع كل سياساتها تجاه حزب الله. لكن أنا يعني
2: دكتور
1: إبراهيم تحدث
2: عن الدكتور جاوبنا عن المسألة.
1: لا هي المسألة السورية يعني بدها جواب.
2: لا جاوبني بهالمقارنة باختصار.
1: لا، أولا نحن أمام تغير في سوريا، تغير كبير حصل في سوريا. أوكي. في النهاية أنت بالسياسة لا تبقى دائما على يعني مواجهة دائمة، خاصة أن سوريا دولة عربية لها تشارك جغرافي وتاريخي مع لبنان، والآن هناك سلطة يعني مسلمة أيضا في سوريا. لا يمكن يعني حزب الله في أدبياته السياسية والتاريخية مع سوريا يعتبر أن الدولة اللبنانية
2: خاض معهم قتال، يعني هذا تصنيف 10 سنوات.
1: ما بدك
2: لا ما إذا هي النقطة،
1: مسألة سورية مهمة، أنا برأيي بدها بحث لحال.
3: يلا
1: مشان ما أتحمل أنا موقفي كمان أمام جمهور المقاومة، هذه بدها بحث لحال.
2: خلاص رح نقصك من الدكتور إبراهيم. تحدث عن مسألة دكتور مراد مهمة، هي أن حزب الله يدرك أن سلاحه أو وظيفة هذا السلاح انتهت وهو بانتظار تسوية بالمنطقة. هل بتوافق على هذه المسألة وأن حزب الله يراهن على الوقت؟
0: يعني موضوع السلاح هو يعني موضوع إشكالي يعني في البلد، وهو موضوع أساسي يعني فيما يتعلق ب حتى في موضوع التفاوض وفي موضوع يعني. أنا أعتقد أن ملف السلاح يجب أن يوجد له حل، يعني لا يمكن أن يبقى السلاح في مرحلة لاحقة خارج إطار الدولة. يعني مسألة حصر السلاح هي مسألة أساسية، ولكن مسألة حصر السلاح يجب ألا تكون ضمن الشروط الإسرائيلية. يعني حصر السلاح هي مسألة لبنانية بالدرجة الأولى، هي مسألة داخلية لبنانية، وبالتالي يجب إيجاد حل لها.
2: طب ولسبب بسيط أساسي،
0: أن السلاح هذا السلاح يجب أن نحدد وظيفته. سلاح حزب الله هل هو لا يزال سلاح مقاوم أم سلاح يستخدم في محطات أو في منعطفات إقليمية معينة؟ هذه نقطة أساسية، لأن الحرب في 2 أدار بدأت عندما أطلق حزب الله صواريخ قال أنها إسنادا لإيران، وبالتالي هذا الإسناد أشعل الجبهة اللبنانية. هو قال أنه يريد من خلال هذه المقاومة أن يعود إلى ما قبل 2 آذار، ولكن النتائج كانت أن توازن الردع انتهى، موازين القوة اختلت، الاحتلال الإسرائيلي احتل 700 كيلومتر مربع يعني في الجنوب اللبناني، بينما بعد اتفاق 2024 كان يحتل 5 نقاط أساسية. وبالتالي هناك سؤال يعني أساسي يتعلق بالسلاح. السلاح له وظيفة معينة، إذا كانت وظيفته هي في كل مرحلة إسناد معين وبالتالي توظيفه إقليميا، فهذه مسألة تؤدي إلى خراب البلد. يعني فيما
2: يطلع بخلاصات فيما يتعلق بنهاية القرن.
0: ولذلك يجب إيجاد حل للسلاح مرتبط ب سياسات حزب الله، لأنه لا يستطيع حزب الله الاستمرار في هذه السياسة تحت عناوين رهن لبنان للوضع الإيراني.
2: في إمكانية اليوم لإيجاد مساحة مشتركة أو لقاء أو تواصل مع حزب الله ينتج اليوم بين الدولة اللبنانية والحزب هذا الحل الداخلي؟ يعني البعض يقول إذا كانت الدولة اللبنانية ذهبت إلى مفاوضة إسرائيل، لماذا لا تفاوض حزب الله في الداخل للوصول إلى حل لسلاحه؟ لاسيما أنه يعني يبقي أو يفتح الباب إلى النقاش بمسألة السلاح، لكن يربطها أنا بشأن داخلي وليس بمسألة ربطة بالانسحاب الإسرائيلي.
3: المشكلة المنهجية أننا نتعامل مع الدولة وحزب الله كأنهم حزبين معارضة وسلطة بقلب بلد. الدولة دستور اللبناني السيادة للشعب يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، يعني في بديهة معينة. يعني اليوم قدامنا مشاهدين عرب،
2: بس في أمر واقع يعني.
3: لا لا لا، بس مهم تثبيت البديهيات. اليوم هل يقبل المواطن تونسي أو مغربي أو مصري أو جزائري يجي حزب ياخد دعم عسكري ويربط حاله استراتيجيا بخيار بلد آخر مهما كانت القضية؟
2: هذا من حيث المبدأ، لكن من حيث التعامل على الأمر الواقع.
3: طبعا بالأمر الواقع. نعم. بالأمر الواقع ليست الدولة من تعادي حزب الله، أصلا الدولة لا تعادي، وحزب الله جزء من الدولة. ما قاله الدكتور علي جيد، حزب الله بال2006 سيد نصر الله قعد مع كل أطراف البلد بطاولة حوار لمناقشة استراتيجية دفاعية، بعدها بشهرين صارت حرب تموز ولا مسأل أحد. أولا هذه ليست حرب الإسناد الثانية، الصعود إلى سوريا كان حرب إسناد أولى، واليمن هي الثالثة، والعراق هي الرابعة، وغزة هي الخامسة. بمعنى اللي أنا عم أقوله، في لحظة معينة علينا أن نفهم أن هنالك من حمل لبنان وجنوب لبنان وشيعة لبنان بالمعنى التاريخي، لعب بموازين إقليمية، آخر نهار طلعت برأس هذه الجماعة اللي هي اليوم تدفع ثمن خيارات إقليمية بمنطق النتائج للنوايا. أمام هذه المعضلة أعتقد أنه آن الأوان للتعامل مع الخطر كما هو الوقت لصالح العدو الإسرائيلي. المماطلة لن تأتي إلا بالمزيد من الخسارات، والخيار العسكري لم يعد مطروحا ليس فقط من الناحية المبدئية ومن الناحية العملية، أيضا بمذكرة التفاهم لا يطلب منا أن نعود إليها، هي حكت عن إنهاء الحرب. وبالتالي حزب الله ومن خلفه إيران دخلوا في مسار التسوية السياسية للأزمة في لبنان. إذن النقاش لم يعد بين خيار عسكري وخيار دبلوماسي. السؤال أي خيار دبلوماسي عزيز. ومن يفاوض باسم لبنان
2: فكرة مهمة ومصلحة لبنان، أنه الأرض مقابل السلام. هل حزب الله اليوم
3: سلاح؟
2: الأرض مقابل السلاح
3: سلاح.
2: مقابل حزب الله الأرض مقابل السلاح. هل حزب الله جاهز إلى هكذا مراجعة اليوم في ظل هذه الموازين؟ وهل بتوافق أنه هو يدرك أن وظيفته سلاحه بكل المتغيرات بالمنطقة التي حصلت قد انتهت؟
1: أولا سلاح حزب الله تحول وهو الآن سلاح دفاع، سلاح استراتيجية دفاعية، سلاح مقاومة. بال 2024 تم التأكيد على ذلك، وحتى الآن الشيخ نعيم قاسم يؤكد على ذلك. فإذا اتفقنا على ذلك وصدقنا بذلك نرى أنه جزء من المعضلة قد حل. ثانيا مسألة الانسحاب مقابل السلاح، أي انسحاب من أين ينسحب الإسرائيلي؟ ينسحب الإسرائيلي أولا من القرى التي احتلها، فينسحب حزب الله من جنوب الليطاني. يبقى مسألة بقية المناطق الموجود فيها حزب الله يتم التعامل فيها مع الدولة.
2: بس شو مبرر بقاء السلاح إذا بمنطقة المواجهة اللي عمل لك عنك يا دكتور علي بجنوب الليطاني تخلى عن سلاحه؟ شو مبرر بقاء سلاحه ببيروت أو بباقي المناطق؟ هذا السؤال يطرح بلبنان.
1: جزء من الدفاع كان بشمال الليطاني، جزء كبير من استراتيجية الدفاع التي اعتمدتها المقاومة في هذه الحرب كانت انطلاقا من شمال الليطاني ولم تكن فقط من جنوب الليطاني، لأنه جنوب الليطاني كان قد نزع منه السلاح بنسبة كبيرة جدا. عادت المقاومة خلال الحرب وراكمت أمورها وجهزت.
2: هل حزب الله مستعد لمراجعة يعني غير الخطاب؟
1: هو في مراجعة،
2: حزب الله عمل مراجعة.
1: هو
2: هلا
1: مراجعة.
2: بعد هذه الحرب هل هو يقدم مراجعة؟
1: حزب الله دائما يبني على كل الأحداث التي تحصل ويبني على كل النتائج التي تحصل ويسد في الثغرات وينفتح في أمور أخرى ومستعد للانفتاح. عندما يتحدث حتى الرئيس نبيه بري عن مسألة وقف إطلاق النار ومسألة جنوب الليطاني، الرئيس نبيه بري هو في تنسيق بذلك مع حزب الله. فإذا الحزب
2: منفتح على كمان في تمايز
1: على كل الخيارات.
2: التمايز
1: التمايز التمايز شيء والخلاف شيء آخر. ليس هناك خلاف على المواقف.
2: أسئلة سريعة بنهاية هذه الحلقة. اليوم المشهد الذي حصل وأشار له بمكة اتفاقية الدفاع المشتركة، إلى أي مدى اليوم يمكن للبنان أو ستنعكس على لبنان؟ وكيف الدولة اللبنانية يمكنها الاستفادة من هذه المتغيرات في المنطقة وما حصل تحديدا في السعودية؟
0: نعم، يجب على لبنان، يعني اتفاقية مكة أعتقد أنها تطال لبنان وسوريا. هي ليست فقط يعني مرتبطة بالدول الثلاث التي وقعت هذه الاتفاقية، يعني لبنان معني بهذا الأمر وسوريا أيضا معنية بهذا الأمر. وهناك يجب أن يكون هناك توافق، خاصة أن الخطة الإسرائيلية الأساسية الكبرى هي أن يكون لها اليد الطولة في المنطقة. وبالتالي إسرائيل تريد مناطق أمنية في سوريا وفي لبنان وفي غزة، تريد تثبيت هذه. كيف يستفيد لبنان من اتفاق بهذا الحجم؟ له وظائف معينة، وبالتالي هذا الاتفاق ليس موجها ضد إيران، يعني هو اتفاق ما بعد الحرب الإيرانية، هو اتفاق يعكس موازين قوى ويعكس اصطفافات معينة وتحالفات جديدة في المنطقة. كيف يمكن للبنان أن يستفيد من هذه القمة، من هذا الاتفاق، ويستفيد منه فيما يتعلق أيضا بالتفاوض مع إسرائيل للحصول على ضمانات وللضغط على الأمريكيين في اختبار للضمانات الأمريكية التي أبلغت للبنان؟
2: كيف يمكن للبنان أن يستفيد اليوم من هذا التطور وهذا المسار الجديد الذي أصبح في المنطقة؟
3: التفاوض بموازين القوى الحالية في روما واضع عند الجميع أنه يعكس موازين قوى ليست لصالح لبنان.
2: صحيح.
3: كيف نعكس هذه الآية؟ لنتخيل هذا السيناريو. خرج حزب الله أو رئيس الجمهورية أو أي أحد في لبنان وقال أن حزب الله مستعد لمناقشة سلاح ضمن هذا الإطار. ما الذي سيتحرك؟ ستتحرك كل الآلة الإقليمية، المملكة العربية السعودية،
2: تركيا،
3: ولتكن إيران جزء من هذا المجال وتكون الأولوية الجنوب. فرنسا ستتحرك، الفاتيكان لأنه الخلل الديموغرافي إذا استمر لسنوات يخلخل كل التركيب الداخلي بلبنان. مصر سوف تتحرك، أصدقاء لبنان في فرنسا يتحركون ويخلقون دينامية. لا أقول أنها في الغد سوف تنسحب، حتى أن الحديث أنه خلال شهرين كانت ستنسحب إسرائيل باتفاق المذكرة التفاهم هذا غير صحيح. نحن بحاجة الجيم تشينجر، ما يمكن أن يغير المشهد،
2: تغيير قواعد اللعبة.
3: تغيير قواعد اللعبة بحاجة إلى أن إنهاء الإزدواجية وأن يقبل حزب الله وهو شريك حقيقي، هو والرئيس وحركة أمل في الحكومة وفي التركيبة التوافقية في لبنان، وليكن التفاوض حتى وفد التفاوض بهذا المعنى يجمع كل اللبنانيين. وأعتقد أن هذا المسار سيضمن وحدة وطنية، سيطلق عجلة الدعم الإقليمي للبنان والدعم الدولي.
2: شو رأيك بهذه المسألة؟ هذا اللي قصدت سؤالتك، أنه اليوم المراجعة طرح هذه الأفكار إنجاز التعبير خلاقة أو خارج الصندوق، قد تغير قواعد اللعبة، لسيما أنه في مسارات كثيرة في المنطقة، ومن ضمنه ما حصل أيضا
1: نحن نستفيد جدا في لبنان من كل المظلات الإقليمية والعربية. وحتى حزب الله كان موقفه والمقاومة والشيخ نعيم أنه حتى لو أتى وقف إطلاق النار عبر أمريكا لا مشكلة لديه، المهم أن يلتزم الإسرائيل. فإذا نحن نلتزم أو نستفيد من المظلات، وحتى الحزب الآن لو راجعنا كل يعني حركته الداخلية وحركته الخارجية نرى أنه إلى حد كبير منفتح على تركيا، على سوريا، على السعودية، على قطر. هناك رسائل باتجاه كل الأطراف. فإذا حزب الله يراجع السياسات السابقة ويبني عليها ويعمل الآن ويستفيد ويستثمر من أجل أن يحرر لبنان أولا. المشكلة أنا برأيي ليست فقط في حزب الله، لكي لا نحمل دائما المسؤولية لحزب الله. أنا برأيي فيها تظلم كبير على الحزب حتى في تحميله المسؤولية، لأنه يجب أيضا تحميل إسرائيل المسؤولية. إسرائيل هل ستقبل بكل هذه الحركة في مسألة السلاح بحسب المعطيات التي أملكها؟ أنه حتى الكثير من الدول العربية الآن مقتنعة بأن مسألة السلاح لا يمكن أن تحل كما تراها إسرائيل. إنما
0: مهم جدا الانفتاح، ولكن أيضا الانفتاح الداخلي والمبادرات إلى الداخل، المبادرات تجاه الدولة من قبل حزب الله هي مسألة مهمة جدا. والنقطة المتعلقة بالسلاح، أعتقد أن حصر السلاح لا يقلل من وزن الشيعة كطائفة في البلد. بسيطة.
2: كلمة أخيرة، هل تخشى عودة الحرب؟
3: خطر عودة الحرب دائم في ظل التوحش والجنون الإسرائيلي والانفجار في كل المنطقة،
2: ألا سيما بأنه في انتخابات.
3: الأولوية اليوم مسار واشنطن، مسار روما، أحد أهدافه في هذه اللحظة هو منع عودة الحرب، محاولة منع عودة.
2: دكتور علي مراد، دكتور علي مطر، ودكتور إبراهيم حيدر، شكرا لكم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، نهاية حلقة حوارات العربي قدمناها إليكم من بيروت. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. بازشكان يؤكد أن بلاده تسعى إلى إحراز تقدم جزئي لحلحلة القضايا العالقة مع الولايات المتحدة. فانس يقول إن واشنطن تواصل ممارسة الضغط على إيران. طهران ومسقط تؤكدان إحراز تقدم في المفاوضات بشأن مضيق هرمز. هجمة للمستوطنين توقع جرحى في مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية، وقوات الاحتلال تداهم منازل في بلدة بيت فوريك بنابلس. قصف إسرائيلي متواصل على جنوب لبنان، ومصادر دبلوماسية لبنانية تقول للتلفزيون العربي إن بيروت تربط مشاركتها في جولة مفاوضات جديدة بوقف إسرائيل لاعتداءاتها والموافقة على منطقتين تجريبيتين جديدتين. هجوم أوكراني بمسيرات يستهدف وسط مدينة بلغراد الروسية. زيلينسكي يقول إن بلاده كبدت قطاع الطاقة الروسي خسائر فادحة.

0: دعا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى عدم تخريب مسار المباحثات مع واشنطن، وذلك لسماح بلاده بالخروج من حالة لا سلم ولا حرب حسب تعبيره. بينما أكد وزير الخارجية الإيراني أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بات قريبا. أما في الولايات المتحدة، فقال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس أن واشنطن تجري اتصالات مع الإيرانيين وتعمل على زيادة كمية النفط التي تمر عبر مضيق هرمز إلى أقصى حد.
1: المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز تحرز تقدما، ذاك ما أعلنه الطرفان. تؤكد السلطنة أن المباحثات إيجابية وبناءة وأنها تراعي مصالح جميع الأطراف، بينما يتحدث وزير الخارجية الإيراني عن قرب التوصل إلى اتفاق، لكن ذلك لا يعني فتح المضيق.
2: نتحدث عن مسار مؤقت ونحن على وشك إعلان النتيجة النهائية مع مسقط. هذا المسار لا يعني عمليا فتح مضيق هرمز. هناك شروط أخرى يعلمها الأمريكيون، عليهم تصحيح ما نقضوه ضمن مذكرة التفاهم بندا بندا.
1: إذن إعادة فتح المضيق مرهونة بتنفيذ مطالب إيرانية وردت في مذكرة التفاهم المبرمة بين طهران وواشنطن، مذكرة عدها الرئيس الإيراني مكسبا لبلاده، لذلك يدعو إلى عدم تخريب مسار التفاوض مع الولايات المتحدة.
3: لو كان بإمكان أمريكا أن تزيلنا من الوجود لفعلت ذلك، لكن الحوار أجبرها على الخضوع لمطالبنا. لماذا نقلل من إنجازاتنا؟ عندما خالفوا مذكرة التفاهم رددنا عليهم وقمنا بالتصعيد. لا معنى لتخريب مسار المباحثات داخليا. نريد الخروج من حالة لا سلم ولا حرب.
1: تفضيل للدبلوماسية على الحل العسكري بات خيارا أيضا للمؤسسة العسكرية الأمريكية، فرئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين لا يرى جدوى في الخيار العسكري الذي طالما لوح به ترامب. بحث كين مع كبار مستشاري ترامب وفق شبكة CNN عن مسار للخروج من الحرب مع إيران، مسار يؤدي إلى فتح مضيق هرمز الذي تناقصت إلى حد كبير إمدادات الطاقة العالمية التي تمر عبره مع استمرار الهجمات، أحدثها هجوم صاروخي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية. ولوقف هذا التراجع في إمدادات الطاقة يتعهد نائب الرئيس الأمريكي بزيادة حجمها.
4: ما يجري منذ نحو أسبوع هو أن الإيرانيين ودول الخليج وخصوصا سلطنة عمان يتحدثون بشأن كيفية ضمان التدفق الآمن لحركة الملاحة.
1: في هذا الخضم يبحث الوسيط الباكستاني عن بصيص أمل للعودة إلى طاولة المحادثات. تعرب الخارجية الباكستانية عن أملها بأن يؤدي التفاهم بين إيران وعمان إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين.
0: ومن طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا ومرحبا بك حسام. لمن يوجه بازشكيان طلبه بعدم تخريب المفاوضات، ومدى ارتباط ذلك بالطلبات الجديدة التي أعلنت؟
5: وجه لتيارات في الداخل لم يسمها، لكنها وبحسب قراءات كثيرة منذ عدة سنوات، والأمر لا يتعلق فقط بحكومة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، هناك تيارات ما تزال تدفع البلاد باتجاه المواجهة. هذه التيارات بعض منها من يعرف نفسه على أنه ملتزم أكثر بخط الثورة وخط الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والبعض الآخر له على ما يبدو مصالح بشكل أو بآخر باستمرار حالة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أيضا هناك من يقول بأن تيار في الشارع الإيراني أيضا يريد بشكل أو بآخر أن تذهب هذه المعركة إلى مسافات ومساحات أطول، خاصة وأن حالة من التحشيد الشعبي خلال الأشهر الماضية ازدادت في الشارع نصرة بمكان ما لهذا التيار الذي يوصف بالمتشدد، وفي مكان آخر للتعبير عن الحالة الثورية التي يعيشها الشارع الإيراني، خاصة مع رفع شعارات كالانتقام والمطالبة بدماء من سقطوا من شهداء إيران خلال الأشهر الماضية، وأيضا لاغتيال المرشد الراحل علي خامنئي. بالنسبة لحكومة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان هناك العديد من المشاكل التي غرقت فيها الحكومة خلال العامين الماضيين. تقريبا كل الشعارات التي طرحها بيزشكيان منذ أن أتى إلى الرئاسة الإيرانية جزء كبير منها كان يتعلق بالجانب الاقتصادي والمعيشي، بذل جهده حتى الآن لمعالجة الكثير من المسائل، لكن الأرقام إن أردنا أن نتحدث بلغة الأرقام تتحدث العكس تماما. التضخم ازداد بنسبة كبيرة، ازدادت نسبة البطالة، العقوبات ازدادت على إيران تحت مسميات عديدة، منها ما بدأ يطال أو يبتعد عن دائرة الحرس الثوري الإيراني، ويطال كيانات ومؤسسات لم تكن مدرجة في السابق على قائمة العقوبات الأمريكية. نقصد هنا عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية التي تراها إيران بأنها تأتي ضمن إطار حملة ممنهجة يسميها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحملة الضغط الاقتصادي الأقصى لإخضاع الجانب الإيراني. في المقابل يدافع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عن مكتسبات حكومته فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، شدد يوم أمس وأول أمس على أن مكاسب إيران كثيرة على عكس ما يروج له البعض هنا في الداخل أو ما يقرأ في الروايات الغربية التي تحاول وضع الجانب الإيراني على ما يبدو في حالة ضعف على مستوى الرأي العام العالمي. يقول بأن مكاسبنا كانت كثيرة، لم نقدم أي تنازل للجانب الأمريكي ضمن مذكرة التفاهم، بالعكس تماما أثبتنا للجانب الأمريكي بأننا قادرون في أي مرحلة تصعيدية على وقف المحادثات جانبا والعودة إلى الميدان، لكن بمعنى أو بآخر يحاول القول بأن إيران تعبت من ذلك، يجب اتخاذ خطوات مهمة وملموسة إلى الأمام بعد أن جرب الطرفان بعضهما عسكريا في عدة مناسبات. وصل الطرفان الآن إلى مرحلة المباحثات حول مضيق هرمز، تقريبا 50% من هذه المهمة أنجز من قبل الجانب الإيراني والجانب العماني، والكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية. ما الجميع ينتظر إعلان الجانب الإيراني عن نتائج هذه المباحثات الإيرانية العمانية. هناك من يقول بأن التأخير أو التلكؤ في طرح أي شيء أو الإعلان عن نتائج هذه المباحثات يتعلق بانتظار الجانب الإيراني لضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية أو تحرك ملموس من قبل واشنطن لرفع الحصار والاعتراف بأنه حان الوقت لرفع الحصار عن السواحل الإيرانية بدأ باستئناف تجارة إيران للنفط والبتروكيماويات كخطوات أولى تمهيدية بطبيعة الحال. في المقابل تقول إيران بأنها قطعت شوطا كبيرا على مسار مذكرة أو هذه المباحثات مع الجانب العماني، تم اتخاذ خطوات ستضع مضيق هرمز ضمن صيغة إدارة جديدة تختلف عن الصيغة التي أدار بها الجانبان الإيراني والعماني مضيق هرمز لحوالي 60 عاما.
0: من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، شكرا جزيلا لك حسام على هذه المعلومة. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن وزارة الحرب الأمريكية طلبت من شركات الصناعات الدفاعية زيادة إنتاج الأسلحة وتسريع تسليمها، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة من نقص حاد فيها على خلفية الحرب مع إيران. وبحسب مذكرة حصلت عليها الصحيفة، طلب نائب وزير الحرب من قادة شركات الصناعات الدفاعية تقديم خطط خلال مهلة لا تتجاوز 21 يوما لتسريع جداول تسليم القدرات العسكرية الحيوية وزيادة وتيرة الإنتاج.
2: الصورة التي تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمها عن امتلاك الولايات المتحدة قوة نارية هائلة لمواجهة إيران لا تبدو وردية، هذا على الأقل ما تكشف عنه تسريبات الصحافة الأمريكية. فخلف التأكيدات الأمريكية على وفرة السلاح تبرز مؤشرات على استنزاف متزايد لمخزونات الذخائر، لا سيما على صعيد صواريخ الدفاع الجوي بعيدة المدى، حيث نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين رفيعين قولهم إن الحرب على إيران أدت إلى استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية لمستويات مقلقة، إذ استهلكت القوات الأمريكية أكثر من 1500 صاروخ اعتراضي من منظومة باتريوت خلال الحرب، ولم يبقى من هذا السلاح سوى 1700 صاروخ. تنقل الصحيفة عن المصادر قولها إن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى أكثر من عامين لإعادة بناء مخزونها من هذه الصواريخ، حتى في ظل عملها الحثيث مع شركات الصناعات الدفاعية لتسريع الإنتاج وتوسيعه. الاستنزاف لا يقتصر على المخزون الأمريكي، إذ اضطرت الولايات المتحدة إلى سحب أسلحة ووحدات دفاع جوي من أوروبا وآسيا وتعليق أو تأخير بعض الإمدادات لحلفائها وفق الصحيفة. تستطرد الصحيفة قائلة إن الجنرال دانكن أبلغ ترامب قبل الحرب بمخاطر تعميق استنزاف المخزونات، لكن الرئيس مضى في قراره معتقدا أن الحرب ستنتهي سريعا. وبعد أكثر من 5 أشهر لم يتحقق هذا السيناريو، بل إن معلومات مسربة وفق الصحيفة أكدت أن نقص الذخائر كان أحد العوامل التي دفعت ترامب إلى التخلي عن حملة قصف واسعة ضد إيران أواخر الشهر الماضي.
0: وللقراءة والتعليق ينضم إلينا الباحث والمحلل السياسي توفيق طعمة من لوس أنجلوس. أهلا ومرحبا بك معنا سيد توفيق. تسريع جداول التسليم بحسب هذه الوثيقة التي نشرتها واشنطن بوست يتطابق مع ما نشرته صحيفة أيضا وسائل إعلام أخرى سابقا عن أزمة في الذخيرة والخيارات العسكرية وجدواها. ما الذي يقوله ذلك عن تعامل هذه الإدارة مع الحرب في هذه المرحلة؟
6: صباح الخير أستاذ أحمد، وصباح الخير للمشاهدين الكرام. يعني حقيقة ما يحدث الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من نقص في الذخيرة الدفاعية، خاصة الصواريخ التوماهاك، الصواريخ الدفاعية التي تستخدمها لمنظومة ثاد. حقيقة هذه ليست المرة الأولى التي كان هناك في حديث في الداخل الأمريكي عن صحة هذه المعلومات، أن النقص في الذخيرة قبل عدة شهور، بتقدير قبل 3 شهور، عندما تم استدعاء شركات التصنيع للأسلحة واجتماعهم مع رئيس موظفي الرئيس الأمريكي سوزان اجتمعت معهم لهذا السبب، لأن هناك نقص في الذخيرة. وبتقديري أن نقص الذخيرة هذا يعني واضح جدا أن تراجع الحمل العسكري على إيران هذا سبب كبير جدا أنه هناك نقص في هذه الذخيرة، ولا تستطيع الإدارة الأمريكية أن تكون بحرب كما هدد الرئيس الأمريكي سابقا بعملية كبرى. الرئيس لا يعني كما يتحدث اليوم ويقول أنه لا نقص في الذخيرة، ونحن بنعرف أن الرئيس الأمريكي يكذب أكثر ما يتنفس، في اليوم يكذب 20 كذبة. فبالتالي تصريحات الرئيس تختلف جدا عن من القادة العسكريين، خاصة رئيس الأركان الأمريكي دان كين، عندما يعني صرح وقال أن هناك نقص في الذخيرة. وأيضا هو أحد الأشخاص قبل الحرب الذي حذر الرئيس الأمريكي من أن هذه الحرب إذا قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل غير مضمونة النتائج. فها هي الحرب لم تتحقق الأهداف لا الإسرائيلية ولا الأمريكية.
0: كان هناك أيضا تحذير منه بشأن مسألة مضيق هرمز، تكرار هذه الوعود والتهديدات التي تشير إليها سيد توفيق مع التشدد وزيادة المطالب الإيرانية، كيف يؤثر على موقف الرئيس الأمريكي الداخلي وشكل استمراره في هذا النهج خلال الأشهر المقبلة؟
6: يعني الرئيس الأمريكي حقيقة ما عنده خيارات كثيرة. الرئيس الأمريكي عنده خيار، أمين عنده خيار العودة للحرب مرة ثانية كما هدد، ويستطيع أن يهدد مرة ثانية، ولكن سيحصل على نفس النتيجة. كرر مرتين 3-4 مرات في هذه الحرب، ويكرر دائما ويهدد، ولكن سيحصل على نفس النتيجة. بالنسبة للإدارة، بالنسبة للرئيس الأمريكي الآن، يعني الوقت ليس لصالح الرئيس الأمريكي ولا لصالح الإدارة الأمريكية ولا أيضا لصالح حزب الجمهوري الذي يعاني الآن من شعبية في الداخل الأمريكي، خاصة أن استعارة الرأي تشير أن الحزب الجمهوري سيخسر الانتخابات القادمة، الانتخابات النصفية. الآن يعني لا يوجد أمام الرئيس إلا التنازل أو النزول عن هذه الشجرة الذي يعني طلع عليها ومش عارف ينزل. حقيقة يطالب إيران بشروط تعجيزية، يطالب من إيران يعني بأمور تعجيزية، في نفس الوقت لا يريد أن يقدم، يعني كما نقول خذ واعطي، هيك الحياة. فالرئيس الأمريكي يريد من إيران فتح مضيق هرمز، عدم التعرض لأي سفينة، ما في أي وعدم جلب أي رسوم من دون أن يقدم أي محفزات. إيران تطالب عندها رفع الحصار، عندها أيضا رفع العقوبات عن النفط والبتروكيميائيات تصديره، ايضا رفع العقوبات اللي صار لها 47 عام على ايران. هذه الامور حتى ايضا رفع الارصده المجمده في امريكا وفي خارج امريكا. الان امريكا لم يعني حتى لم يعني ما قامت وما بينت اي حسن نيه بالنسبه لايران. يعني اذا كانت تريد من ايران التنازل او تقدم اي مرونه، انا بتقدير الطرف الامريكي عليه ان يقدم. لم يلتزم بمذكرة التفاهم، لم يلتزم عندما تم التوافق على الإفراج عن الأرصدة الأمريكية، الأرصدة الإيرانية كانت 20 مليار نزلوها ل 12، بعدين نزلت ل 3 مليار دولار، بعدين الرئيس الأمريكي صار يضع شروط حتى على 3 مليار أن إيران أن تشتري بضائع بهذه المبالغ من الولايات المتحدة الأمريكية. فالحقيقة الطرف الأمريكي يضع شروط تعجيزية، هو يمدد هذه الحرب. في نفس الوقت الرئيس الأمريكي يريد انتصار، يريد صورة انتصار على إيران، وإيران لم تعطي هذه الصورة. ونحن بنعرف الرئيس، هذا الرئيس لا يعترف بالهزيمة، لا يريد أن يظهر أمام الرأي العام الأمريكي وأيضا الدولي وكأنه تنازل أو استسلم لإيران. فهو يريد تصعيد في هذه خطاباته، تهديداته وتصريحاته اليومية حقيقة ليس لها أي واقع. فبتقديري أن الكرة في ملعب الطرف الأمريكي وليس في إيران. أنا بتقدير إيران التزمت في مذكرة التفاهم، لكن الطرف الأمريكي هو الذي خرق هذه الاتفاقية، وما زلنا حتى الآن نعاني والإقليم يعاني والشعوب المنطقة تعاني بسبب سياسة الرئيس الأمريكي المدفوعة من نتنياهو ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
0: ما الأدوات التي تملكها واشنطن لتنفيذ ما يعد به نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن زيادة كمية الطاقة التي تعبر المضيق في هذه اللحظة؟
6: يعني الرئيس اللي بيقدر يعمله انه يعمل اتفاق مع ايران، وهذا الاتفاق يجب ان يكون ايضا يلبي المطالب الايرانية. ايران عندها شروط، عندها مطالب، ايضا تريد رفع الحصار كما ذكرت، الامور اللي بتطالب منها ايران. اريد ايران ايضا تطالب قد يكون شراكي على ادارة مضيق هرمز، على الأقل هناك 60 يوم. بتقديري على الطرف الأمريكي أن يظهر المرونة، أن يقدم لإيران هذه الضمانات. الضمانات ما في ضمانات للإدارة الأمريكية ولا جيدي فانس ولا ترامب إلا أن يكون هناك تنازلا من الطرف الأمريكي، أن يبدأوا على الأقل يكون يؤسسوا لنوع من الثقة بين الأطراف، بين الطرفين. الثقة الآن معدومة. الطرف الإيراني لا يثق بالإدارة الأمريكية على الإطلاق، فهو يريد خطوة مقابل خطوة. إذا أردتم من إيران، وهذا ما يقول الإيرانيون، إذا أردتم فتح مضيق هرمز، إذن عليكم أن ترفعوا الحصار عن إيران، عليكم أن تفرجوا عن الأرصدة المجمدة العقوبات، وعليكم أولاً أن تلتزموا في البند الأول من الاتفاقية، من ذكر التفاهم اللي بنادي بوقف الحرب بشكل كامل على جميع المحاور، ومنها ايضا قطاع غزه، وما ذكره الرئيس المسؤول الايرانيين، ذكر ايضا غزه من ضمن الساحات والجبهات التي طالب بوقف الحرب على هذه الجبهات. الولايات المتحده غير ملتزمه حتى الان حقيقه. فاي ضمان من الطرف لجيدي فانس، يجب ان يكون هناك تنازل، يجب ان يكون هناك مرن حتى انه ايران تقدم وتفتح مضيق هرمز بشكل 100% مفتوح.
0: الباحث والمحلل السياسي توفيق طامع، شكرا جزيلا لك سيد توفيق على هذه القراءة. أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو أخمدت حريقا اندلع فجر الأحد في إحدى مرافق مصفات الشركة في جازان دون تسجيل إصابات. وأضافت الوزارة أن الجهات المختصة تستكمل الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث. أعلنت هيئة عمليات التجارة البريطانية أن سفينة تعرضت لضربة بمقذوف مجهول على بعد نحو 18 ميلا بحريا شرق ولاية خصب العمانية. وأوضحت الهيئة أن الضربة تسببت في اندلاع حريق على متن السفينة قبل أن يتمكن الطاقم من إخماده. أصيب 5 فلسطينيين في هجوم شنه أكثر من 20 مستوطنا على منطقة وادي رقيم بمسافر يطا جنوبي الخليل، وتخلله إحراق ممتلكات والاعتداء على الأهالي. وأفادت مصادر ميدانية أن أحد المصابين تعرض لإطلاق نار وأصيب بالرصاص الحي في الكتف، في حين نقل المصابون 5 إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج. كما وثقت كاميرا مراقبة اللحظات الأولى لهجوم المستوطنين على مسافر يطا جنوبي الخليل، إذ أقدموا على إضرام النيران في ممتلكات الأهالي. ونفذ مستوطنون جولات استفزازية للأهالي في تجمع أبو فزاع قرب قرية الطيبي شرقي رام الله بالضفة الغربية.

0: تماما من أراضي الضفة الغربية. شهدت بلدة باتلي في يوركشاير البريطانية مظاهرة احتجاجية طالب المشاركون فيها الحكومة بفرض عقوبات وحظر اقتصادي شامل على إسرائيل وحظر جميع منتجات المستوطنات، كما طلب المتظاهرون بتحرك دبلوماسي للإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية من السجون الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عن مقتل عمال إغاثة بريطانيين في منظمة المطبخ المركزي العالمي. إلى قطاع غزة، حيث أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة النار تجاه تجمعات المواطنين بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات كواد كابتر، كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط 5 جرحى منهم طفلة جراء استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تبحث الانسحاب من عدة مواقع في قطاع غزة لصالح قوات دولية، وناقشت خلال اجتماع عقدته الأسبوع الماضي مشاركة القوى المغربية من ضمنها. كما أشارت المصادر وفق القناة إلى أن خطط الجيش الإسرائيلي تشمل نشر 500 جندي مغربي في القطاع ضمن قوة الاستقرار الدولية. اتفاق غزة بين التهدئة الهشة والجمود السياسي دفع فلسطينيون للانتقال إلى المراحل المقبلة يصطدم بمحاولات التعطيل الإسرائيلية. نتابع التفاصيل في هذا العرض مع زميل خالد الغرابلي.
1: إذن مشاهدينا الكرام، إسرائيل تماطل، لا يوجد انهيار كامل للاتفاق ولا تنفيذ سريع، بل هي مماطلة إسرائيلية. ففي قطاع غزة يتحول عنوان المشهد من دفع فلسطيني ودولي نحو التنفيذ الفعلي والانتقال إلى المراحل المقبلة للهدنة، يتحول إلى التصدي للمحاولات الإسرائيلية لتعطيل الاتفاق وفرض الوقائع الميدانية بديلا عن الالتزامات القائمة أصلا في اتفاق يناير من 2025. من هذه النقطة طالبت حركة حماس الإدارة الأمريكية بممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق حتى يتيسر الانتقال إلى المرحلة الثانية بما يشمل وقف الاعتداءات والانسحاب إلى الخط الأصفر حتى لم

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنة من صغري للباقي من عمري. راديو الحرية
1: 92.7 FM. أنتم تستمعون لبرنامج عالبدري مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: عسكرية. وأضافت الهيئة أن كوبر بحث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يال زمير جبهات الحرب بما فيها إيران وغزة. قالت الأمم المتحدة إن عدد المباني المدمرة في قطاع غزة ارتفع بنسبة 9% منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من 2025، وتحذر من أوضاع صعبة يعيشها النازحون. اللجنة الوطنية لإدارة القطاع تقول إنها توصلت إلى تفاهم بشأن خطة عمل لتطوير مشروعات الإسكان المؤقت.
2: في غزة توقف نسف المربعات السكنية لكن التدمير مستمر. الأمم المتحدة في أحدث تقاريرها، المباني المدمرة في قطاع غزة ارتفعت نسبتها 9% منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.
3: يقدر تقييم جديد أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية أن عدد المباني المدمرة في غزة ازداد بنسبة 9% منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. وبشكل عام تضرر نحو 82% من المباني في القطاع، أي أكثر من 200,000 مبنى تضرر بدرجات متفاوتة.
2: إلى جانب الدمار هنا خيام مؤقتة تزيد معاناة النازحين، بينما لا تزال إسرائيل تضع قيودا مشددة على دخول مواد البناء أو حتى المواد الخاصة بالإسكان المؤقت كالخيام التي تدوم طويلا.
4: حياة حوالي 1,600,000 غزي نازح، منهم أكثر من 1,000,000 في خيام العذاب والحر، معقدة وصعبة جدا. حياة الآخرين المستضافين والموجودون في المدارس وفي مراكز الإيواء والمستضافين لدى أقاربهم والذين يقدر عددهم بحوالي 600,000، أيضا حياة صعبة ومعقدة جدا.
2: بصيص أمل تحاول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إعطاءه للمواطنين هنا. اللجنة تعلن التوصل إلى خطة عمل تحدد المخرجات المطلوبة من أجل تطوير مشاريع الإسكان المؤقت للنازحين في غزة. اللجنة قالت في بيان إنها بالشراكة مع مكتب نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لمجلس السلام ومعهد بناء السلام بحثت سبل تطوير مواقع الإسكان المؤقت للعائلات النازحة في القطاع. مناقشات اللجنة تناولت عددا من الملفات المرتبطة بالتخطيط الحضري، من بينها معايير التخطيط وإزالة الأنقاض وظروف المواقع وإدارتها بعد إنشائها. الحديث عن خطط التعافي والتطوير في غزة يصطدم باستمرار بالانتهاكات والاستهدافات الإسرائيلية. واشنطن قالت إنها تعمل على الضغط باتجاه دفع إسرائيل لتحقيق وقف إطلاق نار فعلي لمدة أسبوعين يتم خلالهما وضع الخطوط العريضة لنزع سلاح حركة حماس، لكن المطلب الأمريكي لقي معارضة من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، ويبقى جدل أيهما أولا، سحب السلاح أو الانسحاب الإسرائيلي. العائق الأكبر أمام الانتقال الفعلي للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
1: إلى تطورات الوضع في لبنان، حيث قالت مصادر دبلوماسية لبنانية للتلفزيون العربي إن موافقة لبنان على انعقاد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل مشروطة بالتزامها بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار وموافقتها على تضمين الخيام وبنت جبيل كمنطقتين تجريبيتين جديدتين في الجنوب، إضافة إلى وقف أعمال الجرف والتفجير. وصف المصدر الجولة السابعة من المحادثات في روما بأنها كانت شاقة للغاية، شهدت احتداما في النقاش، مشيرا إلى عدم الاتفاق على موعد محدد للجولة المقبلة. أعلن الجيش اللبناني إصابة 3 عسكريين في أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان. وتواصل إسرائيل محاولات التقدم باتجاه بلدة زوطر الغربية التي انسحبت منها، في حين لا تزال زوطر الشرقية تحت الاحتلال. كاميرا التلفزيون العربي وثقت التحركات الإسرائيلية في المنطقة الفاصلة بين البلدتين ومحاولات فرض حدود ميدانية جديدة بينهما.
5: تطورات ميدانية متسارعة في 3 محاور جنوبية لبنان. هنا في زوطر الغربية المنطقة التجريبية الأولى التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية تعود لتتقدم بضعة أمتار باتجاه البلدة من زوتر الشرقية. هذه النقطة للجيش اللبناني كانت على بعد 100 متر إضافية، اضطر الجيش للانسحاب قليلا بعدما قامت القوات الإسرائيلية بإزالة الساتر الترابي الذي يفصل بين زوتر الغربية وزوتر الشرقية، وتقدمت القوات الإسرائيلية 100 متر إضافي باتجاه زوتر الغربية لتصبح على بعد بضعة أمتار فقط من ساحة البلدة حيث السكان. وبذلك فإن إسرائيل تسقط أي اتفاقات قائمة، والخشية من مزيد من التوغل الإسرائيلي يعيد المنطقة إلى ما كانت عليه قبل تطبيق المنطقة التجريبية. محور آخر هو محور كفر شوبة.
6: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي.

0: من جديد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة على 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من انضم لمتابعتنا مع بداية نهار يوم جديد، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. حياكم الله دائما وأبدا مع إطلالة صباح جديد ليوم جديد. هو الأحد اليوم التاسع من الشهر الثامن شهر آب أغسطس من سنة 1400 أو من سنة 2026، هو الموافق 26 من الشهر الثاني من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير مرة ثانية لشركة القصراوي التجارية الصناعية راعي البرنامج، والصباح الخير أيضا لكل متابعينا الكرام. ملفات إخبارية مختلفة نبدأها من الأخبار المحلية، وكنا قد تابعنا أخبارا دولية بالشراكة مع التلفزيون العربي هذا الصباح مع بداية يوم جديد. نتمنى دائما الخير لأهلنا في كل المناطق الفلسطينية في كل أرجاء هذا الوطن الحبيب الذي دائما نعتز به ونفخر بأبنائه. صباح الخير لأبناء هذا الوطن. في القطاع شهيد وعشرات المصابين في غزة، في الضفة مستوطنون يحاصرون مسجدا وجيش الاحتلال لا يتوقف عن قتل الفلسطينيين. حيث وصل الاحتلال الإسرائيلي هجماته يوم أمس السبت في قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب 9 آخرون في قطاع غزة، في حين جرح نحو 20 فلسطينيا في الضفة الغربية بالرصاص والاختناق خلال اعتداءات للجيش الإسرائيلي ومستوطنين في 3 محافظات. أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في حين ذكرت مصادر في مستشفيات قطاع غزة أن 9 فلسطينيين بينهم 4 أطفال أصيبوا بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في القطاع منذ صباح أمس السبت. وفي سياق متصل انتشلت فرق الدفاع المدني رفاتة 19 فلسطينيا من تحت أنقاض بناية سكنية مدمرة في مدينة غزة خلال عملية بحث استمرت 4 أيام متواصلة. وأعلن جهاز الدفاع المدني السبت في بيان له انتهاء عملية البحث والانتشال من أسفل بناية كرم السكنية في شارع الصناعة غربي مدينة غزة. وقال المشرف التنفيذي على ملف انتشال الجثامين من تحت الأنقاض العقيد محمد أبو دان إن فرق الدفاع المدني انتقلت إلى موقع آخر بمدينة غزة في سياق مواصلتها مشروع انتشال جثامين الضحايا من تحت أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة المحاصر. تندرج هذه العمليات ضمن المرحلة الثانية من مشروع انتشال جثامين الفلسطينيين الموجودة تحت أنقاض المباني التي أطلقها الدفاع المدني في 19 من يوليو تموز الماضي. وقال المتحدث باسم الجهاز محمد أو محمود بصل خلال مؤتمر في مدينة غزة إن المرحلة تنفذ على مدار 800 ساعة عمل وتشمل البحث عن جثامين مفقودين تحت أنقاض 147 منزلا مدمرا في محافظات غزة والشمال والوسط، يعتقد أن تحتها 10072 جثمانا. في نوفمبر تشرين الثاني انطلقت المرحلة الأولى من المشروع بواقع 500 ساعة عمل وانتشل خلالها 333 جثمانا ورفاتا من أصل 559 مفقودا تحت أنقاض 54 منزلا ومبنى، بينما حال ضعف الإمكانات دون الوصول إلى نحو 226 جثمانا لا تزال تحت الركام. في الضفة الغربية أصيب نحو 20 فلسطينيا مساء السبت بالرصاص والاختناق خلال اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في 3 محافظات. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت في بيان لها إن طواقمها تعاملت مع 15 إصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة طوباس، مضيفة أن المصابين تلقوا علاجا ميدانيا. في الخليل جنوبي الضفة الغربية أفادت مصادر بإصابة 4 فلسطينيين بالرصاص خلال هجوم للمستوطنين في مسافر يطة التي شهدت أيضا إصابة فلسطيني 55 عاما بالرصاص الحي في يده خلال هجوم لمستوطنين وفق ما أفاد به الهلال الأحمر. وفي محافظة نابلس قالت مصادر إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه منازل الفلسطينيين بعد اندلاع مواجهات طبعا في خلال اقتحام بلدة سباستيا غربي المحافظة. طيب من جديد صباح الخير أكيد لكل متابعين الكرام على الهواء مباشرة، ما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية في الأخبار المحلية الفلسطينية مع بداية صباح هذا اليوم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. إلى دقة الساعة وبعد ذلك نعود مباشرة لمتابعة البرنامج.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
7: أهلا بكم من جديد. الأعداد في تزايد، التقزم ونقصان الوزن يفتكان بأطفال غزة. تنكيل وتعذيب في عرض البحر، شهادات ناشطي اسطول غزة تفضح الرواية الإسرائيلية. وفي غزة التي تعيش بلا تبريد حين يعجز الثلج عن إنقاذ الغذاء. باص الأحلام، تحويل سيارة إسعاف مستهدفة إلى سينما متنقلة لأطفال غزة. لم يكن مريضا، تدهور صحة طفل فلسطيني بسجون الاحتلال. والحرب والتهجير والنزوح، معاناة العوائل في القطاع. دوليا، اتفاق وشيق بين طهران ومسقط والحرس الثوري يشترطه شروطا لفتح هرمز. كواليس منزل الرعب، عشرات الشهادات الصادمة تلاحق سارة نتنياهو. معجبة على الخدمين وعلى الطباخين وعلى الحاشية وعلى الحرس وعلى اللي بتعمل لها شعرها وعلى اللي بتعمل لها مكياجها وعلى فمعجب البنت. تكاد تفقد عقلك، جنبلاط يكشف حديثه مع الأسد عن حمزة الخطيب. بلغاريا تستدعي سفيرة أوكرانيا إثر انفجار مسيرة قرب خط غاز استراتيجي. أمريكا بلا ذخيرة كافية، هل باتت واشنطن مكشوفة أمام الصين وروسيا؟ إصابة فتاة ووالدها بسقوط مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان. والسعودية وقطر ترحبان بإدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين. مهلة من 21 يوما، البنتاغون يطلب خططا لتسريع إنتاج الأسلحة والذخائر. فانس يهاجم عبدول، مجنون وسيكون سيناتورا سيئا لميشيغان. حين لا تكتفي الصواريخ، الجيش الأمريكي يبحث عن مخرج من حرب إيران. قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل لبحث ملفات غزة وإيران. بريطانيا أولا نموذجا، تغاضي الحكومة عن هجمات المتطرفين يفاقم مخاوف المسلمين. تقديرات استخباراتية سرية بهجوم روسي على الناتو، كيف سينفذه بوتين؟ ومشاورات البرهان مع قوى سودانية تقر إسقاط عقوبة الإعدام عن قياديين معارضين. رقابة المالية بديلا عن العزل، هذا هو سلاح الديمقراطيين الجدد ضد ترامب. روسيا وأوكرانيا تلجأان لحرب الخوارزميات. فيدان، مصر قد تنضم إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك. هذا ما قاله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم أمس، إن مصر قد تنضم إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين السعودية وتركيا وباكستان بمجرد تسوية بعض المسائل الفنية. أشار فيدان في حديث لوكالة الأناضول إلى أن رؤية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتمثل في ألا نقتصر على الدول الثلاث، بل إن نتوسع وأن تنضم، يعني أن نضم إذا لزم الأمر جميع الدول تحت سقف الاتفاقية. أكد أن الاتفاقية الجديدة لم يحدد فيها تحديد مشترك، ولا تستهدف إيران ولا أحد آخر ما دام لا يهاجم الدول الأعضاء، مضيفا أن الدول الثلاث الموقعة عليها ليست دولا توسعية. وصف اتفاقية مكة بأنها أهم خطوة ستجلب الاستقرار الدائم إلى هذه المنطقة التي ارتبط اسمها بعدم الاستقرار خلال الأعوام المئة الماضية منذ انسحاب الدولة العثمانية منها. أوضح أن الاتفاق مع باكستان والسعودية يماثل من الناحية الفنية مبدأ الدفاع المتبادل الوارد في المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي ناتو، مشيرا إلى أنه سيكون هناك أمانة عامة ولجنة وزارية في إطار الاتفاقية على غرار الناتو. وفي سياق متصل قال نائب الرئيس التركي جودة يلماز أن اتفاق مكة للدفاع المشترك ليس موجها ضد إيران أو أي دولة أخرى، وإنما يهدف إلى تعزيز الردع والسلام والاستقرار الإقليميين. نقل موقع المونيتور عن مصادر أمنية إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الأجهزة الأمنية إعداد خطط لزعزعة استقرار النظام في إيران. وذكر الموقع أن حالة الإحباط الناجمة عن انتظار القرارات الأمريكية بشأن إيران دفعت نتنياهو لوضع هذه الخطط. وأضافت المصادر أن التقارير المتعلقة بعمليات إعادة انتشار القوات والمعدات الأمريكية في الشرق الأوسط تصعب على إسرائيل تقييم خطط واشنطن الاستراتيجية، إذ ترجح التقديرات إما محاولة تقليص الوجود العسكري مع الحفاظ هنا على قدرات هجومية كبيرة أو التحضر لاتفاق مع طهران. أوضحت المصادر الأمنية الإسرائيلية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح تل أبيب الضوء الأخضر للانضمام إلى الحملة الأمريكية ضد إيران في ظل عدم وضوح الخطط الأمريكية التفصيلية في المنطقة. أصيبت فتاة ووالدها إثر سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة كفر رمان جنوبي لبنان، بحسب ما أفادت مصادر طبعا في المنطقة. فإن طبعا وحسب ما جاءت يعني طبعا في وكالة الأنباء اللبنانية، في خضم سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في البلاد. أوضحت الوكالة أن حادثة ملفتة سجلت في بلدة كفر رمان، فعندما كانت مسيرة معادية تحلق في أجواء مرتفعات علي الطاهر الدبشة وصولا إلى دوحة كفر رمان أصيبت بخلل فني وسقطت قرب منزل لآل قانصو، إذ سجلت إصابتان طفيفتان لفتاة ووالدها جرى نقلهما بواسطة سيارة إسعاف تابعة لجمعية الرسالة إلى مستشفى نبيه بري الحكومي. طيب من جديد أكيد صباح الخير لكل متابعينا الكرام، وصباح الخير لأيضا متابعينا في كل مكان. بالأمس يعني تشرفنا باستضافة وزير التربية والتعليم في لقاء حصري عبر أثير إذاعة منبر الحرية، وكان حديثا يعني مهما جدا يوم أمس لوزير المالية الذي كان قد تحدث بموضوعات كثيرة جدا، من بينها ما فنده يوم أمس حول كل ما يشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول رقمنة التعليم في فلسطين وتحويله بشكل كامل إلى التعليم الإلكتروني، كما يتم وزير التربية والتعليم كما يعني يتم مداولته مؤخرا، مؤكدا في حديثه للحرية أن وزارة التربية والتعليم ترفض بشكل قاطع رقمنة التعليم وأن التعليم سيبقى على ما هو عليه. أوضح برهم أن ما يعني تطمح إليه الوزارة وزارة التربية والتعليم وتعمل عليه هو تطوير التعليم، مشيرا إلى أن ما قررته الوزارة يتمحور حول التنوع في مصادر التعليم داخل الصفوف الأولى من الأول إلى الرابع، وليس تحويل التعليم إلى الإلكتروني أو ما شابه. أضف في لقاء إذاعي عبر أثير إذاعة منبر الحرية أن ما يتم تداوله بين الأهالي حول الاستغناء عن الكتب المدرسية غير دقيق، موضحا أن المقصود هو تعدد مصادر التعليم، فالكتاب يعد مصدرا أساسيا لتدريس وتعليم الطلبة، فيما أضافت الوزارة مصادر أخرى إلى جانب الكتب بهدف جعل العملية التعليمية أكثر تفاعلية في السياق من السابق عفوا، بحيث لا تعتمد على التلقين فقط وإنما تجعل الطالب جزءا فاعلا منها. أكد برهم أن اعتماد المدارس على الكتب والأوراق والأقلام لم ينتهي، وإنما ما زال أساسا للعملية التعليمية، مشددا على أن الكتابة سيبقى المصدر الأول للطالب والمعلم، إلى جانب كتب محكمة يستطيع المعلم استخدامها وقصص تفاعلية والكثير من الأدوات التي تسهم في إثراء الطالب بالمعلومات وخلق بيئة تعليمية أكثر تفاعلية ومتعة وفائدة. طبعا بإمكانكم الاطلاع على الخبر ونص المقابلة من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني hr.bs، والشكر دائما طبعا للزملاء في التحرير زميلتنا خلود القواسمي اللي أكيد بنصب عليها بكل خير، ونتمنى لها دائما حياة سعيدة لها ولكل الطاقم. كمان ما ننسى جود أخونا وحبيبنا ربح أبو رموز في إخراج حلقة يوم أمس مع معالي الوزير، وأيضا زميلنا المميز محمود قنيبي الذي استضاف يوم أمس معالي وزير التربية والتعليم ضمن حديثنا وإعدادنا للبرامج الإذاعية عبر أثير إذاعة منبر الحرية. طيب صباح الخير أكيد لكل متابعينا الكرام، بتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب. خلينا نروح الآن لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم للقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج على البدري الذي انتهى. مساحة حرة بعد شوي إن شاء الله حيكون معكم. شكرا لشركة القصراوي التجارية الصناعية راعي البرنامج، كما الشكر الموصول لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. اللقاء يتجدد بعد قليل، ابقوا ويانا.
6: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. شعل

انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضاته طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل، راس الجورة امشي.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: وبتستاهل 3 أضعاف حزم الإنترنت والدقايق والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقايق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين، احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

0: معكم
1: منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
2: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الكرام في كل مكان. مرة ثانية نحييكم ونرحب بحضراتكم على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة والمتواصلة للبرامج الصباحية. برنامج على البدر انتهى قبل قليل. حلقة جديدة نحن وأنتم فيها بضيافة شركة آل الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية من برنامج مساحة حرة حتى الساعة 8 بإذن الله تعالى. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. مع نهار يوم جديد هو الأحد، اليوم 9 من الشهر 8 شهر آب أغسطس من سنة 2026، هو اليوم 26 من الشهر 2 شهر صفر من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ وإياكم هذا الصباح بأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح نبدأ من تقرير يطا ومنطقة الشرق. زيف مغلق لبويب خلت المي سالكين، لعمور سالك مع ضرورة توخي الحذر، البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم سالك، إشارات كريات 4 سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الوسط فرش الهوى سالك، راس الجورة بيت عنون مغلقات، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص مغلق، وادي السمن هذا الصباح أو الفحص سالك حاليا، وادي السمن مغلق بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل، منطقة الجنوب الفوار ودورة الرئيسية مغلقات، دورة وادي الشاجن سالك، السموع السيميا مغلق، السموع المرمل سالك، الظهرية أبو العزج البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، الظهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر، شويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال جسر حلحول، حسكة الزعتري، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس، النبي يونس، سعير وادي الشرق، سعير العديسي، جميعهم سالكين، بيت أمر الكلية تحت الجسر سالك، العروب فوق الجسر مغلق، العروب العجوري مغلق، العروب أبو الشمعة مغلق، وترقوم المصانع هذا الصباح مغلق بالاتجاهين. إلى تقرير بيت لحم ومنطقة الشمال، مراح رباح سالك، المنشية مغلق هذا الصباح، دوار تقوع مسلمون، جورت الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار فرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي أو، عشي غراب، وبيت سحور جميعهم سالكين، الكونتينر سالك، العزارية سالك، ومعالي أدوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة، لليوم الأحد تستمر درجات الحرارة دون تغير إذ تبقى حول معدلاتها العامة. رح يكون الطقس صيفيا حارا خلال ساعات النهار، فوق الجبال حارا جدا في بقية المناطق مساء وليلا. الاثنين غدا رح يكون الطقس حارا في الجبال، شديد الحرارة في بقية المناطق أثناء ساعات النهار ولطيفا خلال ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة التي تبقى قريبة من معدلاتها السنوية العامة. الثلاثاء تصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 3 درجات مئوية نتيجة كتلة هوائية حارة. يوم الثلاثاء في أن ارتفاع واضح، رح يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة في مختلف المناطق أثناء ساعات النهار، دافئا نسبيا خلال ساعات المساء والليل. يوم الأربعاء تبقى درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية العامة بحدود 2-3 درجات مئوية، راح يكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة في مختلف المناطق أثناء ساعات النهار ودافئا نسبيا خلال ساعات المساء والليل. اليوم العظمى تسجل بالخليل 30 درجة مئوية تنخفض ل20، بكرة 33-23، يوم الثلاثاء 32 العظمى تنخفض ل23، ويوم الأربعاء 31 العظمى تنخفض ل23 درجة مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
0: الساعة الآن
4: السابعة والربع بتوقيت بن زحيمان.
5: حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب من جديد صباح الخير لكل متابعينا في هذا الصباح على الهواء مباشرة. كنا قد تابعنا معكم ما يتعلق بمقابلة وزير التربية والتعليم مع الدكتور أمجد برهم الذي كان قد حل ضيفا عزيزا يوم أمس عبر أثير إذاعة منبر الحرية على استوديوهاتها، وتحدث بالأمس مع زميل محمود قنيب عن مجموعة من الأمور التي تم يعني ربما مؤخرا الحديث عنها، حيث فند وزير التربية والتعليم الدكتور أمجد برهم كل ما يشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول رقمنة التعليم في فلسطين وتحويله بشكل كامل إلى التعليم الإلكتروني كما يتداول مؤخرا، مؤكدا في حديثه للحرية أن وزارة التربية والتعليم ترفض بشكل قاطع رقمنة التعليم وأن التعليم سيبقى على ما هو عليه. أوضح برهم أن ما تطمح إليه الوزارة وتعمل عليه هو تطوير التعليم، مشيرا إلى أن ما قررته الوزارة يتمحور حول التنوع في مصادر التعليم داخل الصفوف الأولى من الأول إلى الرابع وليس تحويل التعليم إلى إلكتروني أو ما شابه. أضاف في لقاء إذاعي عبر منبر الحرية أن ما يتم تداوله بين الأهالي حول الاستغناء عن الكتب المدرسية غير دقيق، موضحا أن المقصود هو تعدد مصادر التعليم، فالكتاب يعد مصدرا أساسيا لتدريس وتعليم الطلبة، فيما أضافت الوزارة مصادر أخرى إلى جانب الكتاب بهدف جعل العملية التعليمية أكثر تفاعلية من السابق، بحيث لا تعتمد على التلقين فقط وإنما تجعل الطالب جزءا فاعلا منها. برهم أكد أن اعتماد المدارس في الكتب والأوراق أو أن اعتماد المدارس على الكتب والأوراق والأقلام لم ينتهي، وإنما ما زال أساس العملية التعليمية، مشددا على أن الكتب ستبقى المصدر الأول للطالب والمعلم إلى جانب كتب أو كتب محكمة يستطيع المعلم استخدامها وقصص تفاعلية والكثير من الأدوات يعني الخاصة بالمدارس التي تسهم في إثراء العملية التعليمية وإثراء الطالب المعلومات وخلق بيئة تعليمية أكثر تفاعلية ومتعة وفائدة عبر منصات إلكترونية، أشرف على إعدادها ثلة من المعلمين والمعلمات الأكفاء ضمن عمل تراكمي امتد على مدار السنوات الماضية. أوضح برهم نقطة مهمة كانت تشكل جدلا كبيرا بين أهالي الطلبة وأولياء الأمور، وهي أن الوزارة لم تغير النظام التعليمي وإنما نوعت مصادر يعني كما ذكر التعليم لجعل العملية التعليمية أكثر تعاونا وتفاعلية بهدف إشراك الطالب فيها بشكل أكبر، مؤكدا لم نستغني عن الكتب والدفاتر والأقلام. أضاف أن الطالب ليس بحاجة إلى أجهزة لوحية أو هاتف ذكية حديثة للتعلم داخل المدرسة أو حتى خارجها. وقال برهم إنه مع بداية العام الدراسي الجديد ستكون الغرفة الصفية مجهزة بشكل كامل بجميع الوسائل التعليمية الحديثة التي تحتاج إليها العملية التعليمية، وأكد أن طباعة الكتب لجميع الصفوف بدأت منذ 20 يوما وتشمل الصفوف من الأول حتى 12. وجه برهم شكره وامتنانه لجميع المعلمين والمعلمات الذين لم يتوانوا للحظة عن أداء واجبهم تجاه أبنائنا وبناتنا في المدارس في جميع أرجاء الوطن، مؤكدا أنهم الشريك الدائم في نجاح العملية التعليمية وتطويرها رغم كل الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني. وأطمأن برهم الأهالي إلى أن هذا التطوير في العملية التعليمية سيصب في مصلحة أبنائهم، مؤكدا أنهم سيرون نتيجة هذه أو نتيجته بعد فترة وجيزة من بداية العام الدراسي. نتمنى سلاسة طبعا ويعني أن يكون هناك تعليم فعلا يعني تفاعلي، تعليم مميز يشرك فيه الطالب في العملية التدريسية وليس يكون يعني فقط متلقي للمعلومات من أجل يعني إثراء أولا القيمة المعرفية لديه، بالإضافة إلى ذلك تنشيط العقل والدماغ والتحفيز على التفكير دائما وأبدا. فنتمنى إن شاء الله أن يكون الخطة اللي تحدث فيها الدكتور أمجد برهم هي خطة يعني مميزة وأن تكون على أرض الواقع شيء يعني يرفع الرأس ونكون فعلا أنه تذمرنا مش في مكانه. نتمنى إن شاء الله هيك دائما وأبدا.
طيب في متابعة الأخبار الدولية والمحلية، كشف التلفزيون الإسرائيلي أن المؤسسة العسكرية أجرت خلال الأيام القليلة الأخيرة مشاورات أمنية لضمان سلامة الميليشيات الفلسطينية المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة من العمليات في القطاع والتي قد تتضمن أيضا انسحابا إسرائيليا من بعض المناطق. يتمثل الحل الذي اقترحه المسؤولون العسكريون الإسرائيليون بقيادة الشباك في استيعاب أعضاء الميليشيات في مدينة رفح الجديدة التي ستبنيها الإمارات وتؤمنها القوة متعددة الجنسيات. من المفترض أن تكون المدينة الجديدة خالية من حماس، ويتوقع من أي شخص يعني يقبل فيها الخضوع لفحص أمني إسرائيلي. وقد أحيل المقترح الإسرائيلي بشأن توطين الجواسيس هناك إلى ممثلي مجلس السلام. بحسب خطة مجلس السلام، سيطلب من الجيش الإسرائيلي الانسحاب إلى ما وراء الخط الأصفر مع نزع سلاح حماس وتنشيط في المنطقة الميليشيات

0: السلسلة وائل التعليم. السياق أبو حمودي صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح. ألو صباح الخير أبو حمودي.
1: صباح الخير.
0: سعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. إيش النصيحة اللي بنقدمها اليوم للسادة المتابعين والمتابعات بهذا الصباح؟
1: صباح الخير يا أخي. صباح الخير للمستمعين. نتكلم اليوم عن موضوع يعني نتكلم دائما بالقانون، بقانون السير، يعني خاصة بجانبنا كثير من المخاطر. في اليوم راح نتكلم عن موضوع اللي هو الجانب الأمن من الطريق.
0: نعم.
1: كثير عندنا للأسف يعني نلاقي إن إخواننا التوكيين دائما ناخذ شماله ومغلق الطريق والحركة تصير وراه، تلاقيه يعني صار ازدحام مروري كبير. فعشان هيك القانون بيلزم كل سائق إنه دائما يصير بالجانب الأمن من الطريق، وما يساعد الجانب الأيمن إلا غير إذا بيكون يقوم بعملية تجاوز أو بيستدير نحو اليسار. في هذه الطريق مع النقطتين استطيع أنا كسائق أن أخذ مسلك اليسار، بعد ما أنتهي من عملية التجاوز أو الاستدارة بعود برجع إلى المسلك الأيمن، أفتح المجال لأي مركبة تانية ماشي وراي أن تقوم بعملية التجاوز أو عملية التدير نحو اليسار. أما لا. أنا أقوم بإغلاق هذا المسلك إغلاق كامل، أمشي لمسافة طويلة وراي يصير عندي ازدحام مروري، هذا ما بصير، لأن فيه بهذه الحالة بصير عندي أخطاء مرورية. من هذه الأخطاء المرورية أنه بقوم السائق أحيانا من وراي بيغبر عن يميني، وهون ما بحق بيغبر عن طريق، فأنا أيش هون إجبرته أنه يختفي القانون، فهون بصير لنا مشكلات مرورية كبيرة تؤدي إلى وقوع حوادث السير.
0: نعم.
1: فبنتمنى إن شاء الله من إخواننا السائقين بين قانون السير، والسلام عليكم جميعا
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة بنصائح اليومية. شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية. الآن إلى فاصل، بعد الفاصل نعود لمتابعة الجزء الأخير من جولة الأخبار الصباحية المستمرة حتى الثامنة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. ابقوا ويانا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كلنا.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329-9960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: نعلن عموسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب مرحبا فيكم جديد متابعينا الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل وإياكم الجزء الثاني والأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة حتى الثامنة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير مرة تانية لكل متابعينا الكرام. خلينا نروح مباشرة إلى زاوية الأخبار العبرية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
3: تحياتي، صباح الخير، أهلين أخي راضي، يسعد صباحك أنت والجميع، أهلا وسهلا.
2: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. عن أبرز وأهم الأخبار العبرية التي يعني يتم تداولها وتناولها في الإعلام الإسرائيلي هذا الصباح.
3: شوف، لا شك أخي راضي بأنه يعني الاتفاق التركي الباكستاني السعودي، لا شك بأنه أربك إسرائيل.
2: نعم،
3: لا شك يعني أنه فعلا حالة إرباك في منطقة الشرق الأوسط، وإسرائيل على قناعة بأنها هي المستهدفة من هذا هذا التحالف الأمني، وما جعل هذا القلق يزداد أكثر فأكثر عندما تم الحديث بأن ربما
2: مصر
3: تنضم إلى هذا التحالف. إسرائيل على لسان أحد محلليها قالت يعني يوم الجمعة بأنه مصر لن تنضم، وخاصة بأنه من أحد أقطاب هذا التحالف هي السعودية، ومصر هي دولة منقادة خلف الإمارات.
2: نعم.
3: وبأن أموال الإمارات ستمنعها من هذا الشيء، لأنه عندما يتم الحديث عن أن مصر ستنضم، هذا الموضوع نوعا ما فاجأ إسرائيل وقالت بأنها ربما تنضم. والتعليقات السياسية على هذا الموضوع لم تخفي أن يكون هناك نوع من التخوف، أو بأن إسرائيل هي المستهدفة، وبأن الولايات المتحدة يجب عليها إضعاف هذا التحالف فورا أو إجهاضه. ولكن واضح بأن التحالف قائم. لماذا؟ لأنه أصبح هناك قناعة بأن إسرائيل تهدد الجميع، وبالتالي يجب أن يتحد الجميع.
2: نعم نعم نعم،
3: هذا موضوع التحالف. الموضوع الثاني صراحة يعني اللي أنا بدي أحكي اليوم عن موضوع ما سيحصل في اليونان اليوم. يعني أعتقد هذا الموضوع يجب أن يخجل كل إنسان عربي.
2: نعم.
3: وفلسطيني حتى صراحة.
2: نعم.
3: يعني.
2: نعم.
3: اليوم في 91 نقطة تظاهر، 91 لاحظ، 91 نقطة تظاهر في اليونان في مختلف المحافظات اليونانية، ومن ضمنهم جزيرة كريت وسالونيك وأثينا.
2: نعم.
3: وكل المناطق دول تظاهرات ضد السلوك الإسرائيلي والتضامن مع الفلسطينيين.
2: نعم.
3: اليوم
2: نعم.
3: واحد مش واحد واثنين، 91. شوف لحد وين في اليونان، وأنو يوم، يوم الأحد يعني يوم عطلتهم. شايف يعني هذا موضوع إسرائيل تقول لك بأنه بيقول لك إنه يعني أصبح هذا من أعلى مظاهر اللاسامية، وسموه كمان التصنع السياسي.
2: نعم.
3: طب شو في تصنع؟ يعني ليش بتصنعوا؟ شو في عنده فلسطيني لما يعطيكوا عشان تصنعوا له يعني؟ وبالتالي يعني الـ هذا خبر كثير انتشر في الإعلام العبري، زائد بأنه تحت عنوان العالم يضيق حولنا اللي حصل في الفلبين. اللي حصل في الفلبين في أحد المطارات كان أحد الإسرائيليين شخص أمريكي، مش شخص أمريكي، قال له انت قاتل اطفال وانت مجرم وانت كذا. فصار في عراك في الايدي من في هذا الموضوع. طبعا تبين بانه هذا الاسرائيلي هو ضابط في الجيش الاسرائيلي، ضابط احتياط حتى كمان.
2: نعم نعم،
3: يعني هذا كمان من احد المظاهر اللي بتحدثوا عنها. الشيء الملفت للانتباه، بتعرف لما في بعض الاحيان زياده الصراحه تعتبر نوع من يعني من الكذب كيف، او يعني من يعني مكيدة. يعني بالله عليك، لما كل يوم بيحكوا في الإعلام العبري انه في نقص في الصواريخ، وامريكا ما ضربتش عشان في نقص في الصواريخ، وتقرير خاص وسريع بانه الرئيس الامريكي وبخ وزير الدفاع وزير الحرب الامريكي عشان سرب معلومات انه في نقص في الصواريخ، وبأنه ترامب أمر الصناعات الجوية أو الصناعات الدفاعية في أمريكا بالعمل على تسريع صناعة الصواريخ، وبأنه الميزانيات ما زالت عالقة في الكونغرس، وبأنه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي زار إسرائيل لمدة تقريبا حوالي 13 ساعة أو 12 ساعة وبعدين غادر عشان موضوع إيران. يعني بالله عليك، يعني لهالدرجة المكاشفة الأمريكية بأنه فيش صواريخ عندهم يعني. نعم. طب هذا الموضوع لو أنه صحيح بيحكوهوش،
2: صحيح
3: هيك العقل البسيط بصراحة يعني بحكيها.
2: نعم.
3: هذا يعني بأنه أمريكا تخطط لشيء أكبر من هذا الشيء. يعني يمكن تقول والله في نقص الصواريخ، أما إنك أنت كل يوم تضل تحكي لنا في هالقصة
2: إنه خلص يعني اضربني يعني أنا ما عنديش إشي،
3: يعني شايف يعني اضربني ما عنديش إشي. وصراحة هذا يعني صارت الخدعة في نوع من الغباء يعني بالعربي، يعني مش لهالدرجة ترامب يعني مستخف في العالم إنه والله مع الناس صواريخ ومش عارف إيش. وبعدين إيش كمان بقول لك، إنه هو متخوف من إنه الصين وروسيا يستغلوا هذا الفراغ وبالتالي يقوموا بالهجوم على أمريكا. أنا مش فاهم يعني يعني كثير يعني صار أوفر الموضوع. لكن الإعلام العبري بتداوله وبنقاد وراء الرواية الأمريكية، ويعني بيصير في نوع من البكاء، وإحنا مع الناس صواريخ وإحنا كذا عشان يأجلنا واشتغلوا بسرعة وسارعوا وكذا. هلأ هذا ممكن يجي ردة فعل عكسية على الناخب الأمريكي أو على المواطن الأمريكي نفسه.
2: نعم.
3: لأن المواطن الأمريكي كمان لما بيشوف إنه والله إسرائيل إنه في نقص في الصواريخ وصار في فراغ أمني دفاعي أمريكي نتيجة الانقياد خلف إسرائيل للهجوم على إيران على حرب أمريكا مش معنية فيها، هذا ممكن يؤدي إلى يعني إلى ردة فعل عكسية وينقلب السحر على الساحر داخل المجتمع الأمريكي، وفي النهاية الله أعلم شو اللي بده يصير. لكن واضح بأنه الموضوع صار زاد عن حده والله يا أخ،
2: هم أوفر صراحة الموضوع صراحة.
3: صحيح. الآن فيما يتعلق بالهجرة، فيما يتعلق بالهجرة اللي تحدث عنها، يعني بتعرف امبارح كان في، انا كنت هذا نشرت حكيته في مقابلة يوم الخميس معكم، وفي كان معطيات اخرى نشرتها على صفحتي وعلى كمان على صفحة إذاعة الحرية. هذا الموضوع اللي هو طبعا زيادة الهجرة بنسبة حوالي 50%، وهم اللي اصحاب الرواتب العالية اللي هم بيشتغلوا في التكنولوجيا المتقدمة الهايتك وفي الطب، وهذا ما يخسر اسرائيل ضريبيا حوالي 1.2 مليار شكل. تعرف امبارح كان في حديث عن كل اللهج واللغط اللي بيحصل في اسرائيل ما قبل الانتخابات، وحاله الاستقطاب وحاله الحريديم ومش عارف وعدم الاستئناف. فطلع امبارح احد المحللين المستضيفين اسمه بيركوم، يعني هذا شو قال؟ قال اعتقد بانه هذا المعطيات هي اللي لازم نوقف عندها، هي اخطر من كل اللي بتحكوا فيه. لانه بدون هؤلاء الناس اللي عمالهم بيهاجروا بيزيدوا في الهجره، ما في دوله ولا في مقومات دوله، ويجب العمل على حل هذه المشكله. هذا طبعا الموضوع يعني موضوع اعتبروه في نوع من الخطوره، واعتقد بانه الامور تتكشف اكثر من ذلك ويتم السماح، لأنه في النهاية يجب الإفصاح عن هذه المعلومات أمام الناخب الإسرائيلي. وعادة الإعلام العبري يتعود المكاشفة مع الإسرائيليين. وبالتالي هذا الموضوع كثير له تداعيات وإسقاطاته على المجتمع الإسرائيلي ما قبيل الانتخابات، وفي النهاية الانتخابات يعني في النهاية راح يكون في مفاجآت حسب التوقعات، وزي ما أقول لك أنه هذه انتخابات مصيرية وآخرها انضمام او يعني المفاوضات لانضمام سيغولوفيتش الى قائمه منصور عباس بعد ان استقال من الكنيست ومن حزب يش عديد. وبالمناسبه سيغولوفيتش هذا كان نائب وزير الامن الداخلي في اسرائيل في الحكومه السابقه. مش سهل يعني زي ما قال.
2: طيب نروح دقات الساعه. انتهت الاخبار. طيب شكرا لك، الله يعطيك العافيه رب. شكرا على كل هذه المعلومات. كنت معنا عبر الخط الهاتفية الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك. الآن إلى دقات الساعة، وبعد ذلك نكمل في متابعة هذه الأخبار.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
4: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب مرة تانية من حييكم متابعينا الكرام، نشير إلى ما أشرت إليه طبعا دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، إلى أن موجة حر تضرب البلاد تستمر حتى الأربعاء. هذا ما توقعته دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن تتأثر البلاد هذا اليوم الأحد بمقدمة كتلة هوائية شديدة الحرارة، لذا يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح يعني أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 3 درجات مئوية. الرياح رح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. خلال ساعات الليل يصبح الطقس منعشا في المناطق الجبلية، أقل اعتدالا في المناطق السهلية والساحلية. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية. يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة غدا الاثنين، راح يكون الجو شديد الحرارة جافا في معظم المناطق، في عنا ارتفاع بكرة على درجات الحرارة آخر طبعا راح تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 5 درجات مئوية. راح تكون الرياح كذلك شمالية غربية، أجواء يعني شديدة الحرارة بعد تعمق المنخفض، جافة في معظم المناطق، رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. يوم الثلاثاء يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحوالي 5 درجات مئوية. راح تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. إذن موجة حر تضرب البلاد تستمر حتى يوم الأربعاء القادم. مجموعة من النصائح كنا قد تبعناها سابقا من خلال يعني مختصينا وأيضا الجهات المسؤولة وربما الجهات ذات الاختصاص في موضوع موجات الحر. فيما يتعلق بموضوع الصحة، يجب علينا خلال الفترة الحالية هو شرب المياه والسوائل بكثرة، الابتعاد ربما هنا عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة لساعات طويلة، استخدام يعني المراوح والتكييف بشكل منطقي حتى لا يتعرض الشخص إلى أذى صحي أو حتى تراكم ربما هنا البرد داخل الجسم نتيجة استخدام يعني المكيفات بشكل عام. كمان متحدث عن الموضوع العلاقة بخدمة الكهرباء، إنه نقنن قدر المستطاع استخدام الأجهزة الكهربائية خلال فترة الحر، يعني قديش نستطيع أنه نخفف من هذا الاستهلاك، خصوصا بأنه بيكون في ضغط واضح خلال هذا أو هذين اليومين على الكهرباء، فنقنن شوي من استخدامنا للكهرباء حتى لا نقع في فك الكهرباء المنقطعة. كمان فيما يتعلق بموضوع الأطفال يجب العناية بهم خلال هذه الموجة أيضا، وكذلك الاهتمام بهم، عدم تعرضهم للأشعة أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الذروة. وكمان يتحدث عن السوائل بالأطعمة الباردة نوعا ما اللي بتخفف شوي على كاهلنا من حر الصيف. بنتمنى إن شاء الله الخير للجميع. طبعا احنا في ظل ما بنتحدث فيه، هناك أشخاص يعني لا يوجد لديهم لا طعام ولا ماء، هم الأهل في قطاع غزة اللي ما عندهم لا مبردات ولا غيره، فربنا يكون بعونهم. أسرانا داخل الخيام أيضا والأقسام يعني الحديدية أيضا، ربنا يكون بعونهم. فدائما دعواتكم لأسرانا ولأهلنا في قطاع غزة، وأيضا لكل الذين فقدوا منازلهم ومأواهم. شكرا للجميع، وبتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب. شكرا لراديو أو شكرا لشركة الجنيدي راعي برنامج مساحة حرة عبر راديو الحرية. شكرا كمان لكل متابعي هذه الإذاعة الطيبين، صباح الخير لهم جميعا، بتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب. ربح برموز أعطيك العافية، شكرا كتير، ومحبتي لكم في تقديم البرنامج. راضي كرامي، وإلى اللقاء.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات.

0: نحن نصنع من أجلكم.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: ضعف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
6: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
7: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.
8: شعر

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. عن تقديم اسم للنظام العالمي الجديد وإهماله مفصلية الحرب على غزة واستمرار استيعاب واشنطن للسياسات الإسرائيلية من دون وضع حدود لها، مشيرا إلى أن الكاتب يؤكد عدم إمكانية العودة إلى الوراء، لكنه يفشل في رسم خارطة الطريق لما ينبغي للسياسة الأمريكية أن تتخذه مستقبلاً.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز عناوين. عرقشي يقول إن تحديد المسارات مع عمان لا يعني فتح مضيق هرمز، ووسائل أعلام أمريكية تؤكد طلب وزارة الحرب تسريع إنتاج الأسلحة لسد النقص جراء الحرب مع إيران. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهدافها مواقع عسكرية حوثية في الضالع، وفصائل مسلحة جنوبية الحديدة تقول إنها قصفت تحصينات للجماعة في مأرب وحضرموت. مصابون في هجمات للمستوطنين بمسافر يطا جنوبي الخليل، وقوات الاحتلال تداهم منازل في بلدة بيت فوريك بنابلس. هجوم روسي يستهدف مدينة أوديسا الأوكرانية. كييف تقصف مدينة بلغورود الروسية، وزيلينسكي يقول إن بلاده تواصل اختراق دفاعات موسكو.

0: دعا الرئيس الإيراني إلى عدم تخريب مسار المباحثات مع واشنطن للسماح لبلاده بالخروج من حالة لا سلم ولا حرب، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني أن تحديد المسارات مع سلطنة عمان لا يعني فتح مضيق هرمز. ومن جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن تجري اتصالات مع الإيرانيين وتعمل على زيادة كمية النفط التي تمر عبر هرمز إلى أقصى حد.
1: المفاوضات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز تحرز تقدما، ذاك ما أعلنه الطرفان. تؤكد السلطنة أن المباحثات إيجابية وبناءة وأنها تراعي مصالح جميع الأطراف، بينما يتحدث وزير الخارجية الإيراني عن قرب التوصل إلى اتفاق، لكن ذلك لا يعني فتح المضيق.
2: نتحدث عن مسار مؤقت ونحن على وشك إعلان النتيجة النهائية مع مسقط. هذا المسار لا يعني عمليا فتح مضيق هرمز. هناك شروط أخرى يعلمها الأمريكيون، عليهم تصحيح ما نقضوه ضمن مذكرة التفاهم بندا.
1: إذن إعادة فتح المضيق مرهونة بتنفيذ مطالب إيرانية وردت في مذكرة التفاهم المبرمة بين طهران وواشنطن، مذكرة عدها الرئيس الإيراني مكسبا لبلاده، لذلك يدعو إلى عدم تخريب مسار التفاوض مع الولايات المتحدة.
3: لو كان بإمكان أمريكا أن تزيلنا من الوجود لفعلت ذلك، لكن الحوار أجبرها على الخضوع لمطالبنا. لماذا نقلل من إنجازاتنا؟ عندما خالفوا مذكرة التفاهم رددنا عليهم وقمنا بالتصعيد. لا معنى لتخريب مسار المباحثات داخليا، نريد الخروج من حالة لا سلم ولا حرب.
1: تفضيل للدبلوماسية على الحل العسكري بات خيارا أيضا للمؤسسة العسكرية الأمريكية، فرئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين لا يرى جدوى في الخيار العسكري الذي طالما لوح به ترامب. بحث كين مع كبار مستشاري ترامب وفق شبكة CNN عن مسار للخروج من الحرب مع إيران، مسار يؤدي إلى فتح مضيق هرمز الذي تناقصت إلى حد كبير إمدادات الطاقة العالمية التي تمر عبره مع استمرار الهجمات، أحدثها هجوم صاروخي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية. ولوقف هذا التراجع في إمدادات الطاقة يتعهد نائب الرئيس الأمريكي بزيادة حجمها.
4: ما يجري منذ نحو أسبوع هو أن الإيرانيين ودول الخليج وخصوصا سلطنة عمان يتحدثون بشأن كيفية ضمان التدفق الآمن لحركة الملاحة.
1: في هذا الخضم يبحث الوسيط الباكستاني عن بصيص أمل للعودة إلى طاولة المحادثات. تعرب الخارجية الباكستانية عن أملها بأن يؤدي التفاهم بين إيران وعمان إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين.
0: ننوه إلى هذا الخبر العاجل، القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول في سلاح الجو تقول نواجه نقصا في الذخائر والصواريخ الاعتراضية. القناة 12 عن مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي نواجه نقصا في الذخائر والصواريخ الاعتراضية. والآن عودة إلى طهران مع مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. صباح الخير ياسر، رغم الحديث عن تقدم في المباحثات الإيرانية العمانية إلا أن طهران تبدو متمسكة بشروطها الأساسية لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، فأين تقف المفاوضات اليوم؟
5: صباح الخير وعد. بالفعل بالرغم من المسار التي تصفه طهران بأنه بناء وبأنه إيجابي وأنه يتجه نحو اللمسات الأخيرة لإعداد صيغة للنص النهائي للاتفاق ما بين طهران ومسقط، ولكن في ذات الوقت شكلة التعاطي الإيراني مع واشنطن تختلف جذريا. هناك جملة من التصريحات بالإضافة لما جاء من قبل وزير الخارجية عباس عراقجي الذي قال في بدء الأمر قبل أيام والآن كرر هذا التصريح بأن الاتفاق أو تحديد هذه المسارات مع الجانب العماني بانطلاقته كتنفيذ للاتفاق على صعيد مسارات مؤقتة ومن ثم مسار دائم يجري الحديث عنه خلال فترات وأشهر، ولكن كل هذا لا يعني أنه سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، لأن فتح مضيق هرمز أو إغلاقه والقيود التي فرضت عليه إيرانيا لم تأتي عقب خلاف مع الجانب العماني، إنما جاءت عقب العدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية. وبالتالي يتحدث الإيرانيون بشاكلتين، في التعاطي الأولى مع الجانب العماني وهي إيجابية للتوصل إلى اتفاق مؤقت ودائم لإدارة مضيق هرمز، ولكن هناك مسار نحو الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا يرتفع سقف التشدد الإيراني. ولأكثر من تصريح جاء بالأمس بشكل خاص من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي كان السقف الأعلى للموقف الإيراني، وهنا يمكن الإشارة وعد عندما نتحدث عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فنتحدث عن كل إطار ومحددات منظومة الحكم الإيراني، على اعتبار أن وزير الخارجية هو يحضر في هذا المجلس، أيضا الرئيس الإيراني هو رئيس المجلس، بالإضافة إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وكل الوجوه البارزة هي تحضر في هذا المجلس. وعندما يتحدث الأمين لأمين المجلس هذا يعني هو الكلام باسم الجميع، وهو يضع شروط أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وهي كانت شروط وصفت بأنها متشددة ووصفت بأنها السقف الأعلى للموقف الإيراني. الأبرز من بينها دعا الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أرادت إعادة فتح مضيق هرمز فعليها أن تصحح سلوكها، والكلام هنا بشكل خاص تصحيح السلوك وفقا للتعبير كما يقول ذو القدر هو عليها ألا توجه أي خطاب تهديدي إلى إيران بأي لغة كانت. النقطة الثانية التي يقول يضيفها ذو القدر هو أن لا يكون هناك عدوان وأن تنهي الحرب الولايات المتحدة مع إيران وكذلك حلفائها، ويسمي العراق، اليمن، فلسطين ولبنان، وأيضا وصولا إلى البنود الحاضرة في مذكرة التفاهم. ولكن ما أضافه عليها هو على الولايات المتحدة الأمريكية أن ترفع الحصار بشكل كامل من الموانئ الإيرانية، والكلام هنا بالطبع عن الحصار البحري الذي عاد، بالإضافة إلى مغادرة كل القوات الجوية والبحرية من محيط إيران. وهذا بالطبع هو لم يكن حاضر في مذكرة التفاهم، ولكن يبدو بأن الموقف الإيراني وتحديدا من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أراد تضمينه في مطالبها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا بالطبع يضاف له ما كما ذكرت ما جاء في مذكرة التفاهم، الأبرز من بينه هو تحرير الأموال الإيرانية المجمدة، بالإضافة إلى رفع كامل للعقوبات وعودة الإعفاءات لصادرات إيران النفطية.
0: شكرا جزيلا ياسر مسعود من طهران. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن وزارة الحرب الأمريكية طلبت من شركات الصناعات الدفاعية زيادة إنتاج الأسلحة وتسريع تسليمها، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة من نقص حاد فيها على خلفية الحرب مع إيران. وبحسب مذكرة حصلت عليها الصحيفة، طلب نائب وزير الحرب من قادة شركات الصناعات الدفاعية تقديم خطط خلال 3 أسابيع لتسريع جداول زيادة وتيرة الإنتاج العسكري.
2: الصورة التي تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمها عن امتلاك الولايات المتحدة قوة نارية هائلة لمواجهة إيران لا تبدو وردية، هذا على الأقل ما تكشف عنه تسريبات الصحافة الأمريكية. فخلف التأكيدات الأمريكية على وفرة السلاح تبرز مؤشرات على استنزاف متزايد لمخزونات الذخائر، لا سيما على صعيد صواريخ الدفاع الجوي بعيدة المدى، حيث نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين رفيعين قولهم إن الحرب على إيران أدت إلى استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية لمستويات مقلقة، إذ استهلكت القوات الأمريكية أكثر من 1500 صاروخ اعتراضي من منظومة باتريوت خلال الحرب، ولم يبقى من هذا السلاح سوى 1700 صاروخ. تنقل الصحيفة عن المصادر قولها إن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى أكثر من 2 عامين لإعادة بناء مخزونها من هذه الصواريخ، حتى في ظل عملها الحثيث مع شركات الصناعات الدفاعية لتسريع الإنتاج وتوسيعه. الاستنزاف لا يقتصر على المخزون الأمريكي، إذ اضطرت الولايات المتحدة إلى سحب أسلحة ووحدات دفاع جوي من أوروبا وآسيا وتعليق أو تأخير بعض الإمدادات لحلفائها وفق الصحيفة. تستطرد الصحيفة قائلة إن الجنرال دانكن أبلغ ترامب قبل الحرب بمخاطر تعميق استنزاف المخزونات، لكن الرئيس مضى في قراره معتقدا أن الحرب ستنتهي سريعا. وبعد أكثر من 5 أشهر لم يتحقق هذا السيناريو، بل إن معلومات مسربة وفق الصحيفة أكدت أن نقص الذخائر كان أحد العوامل التي دفعت ترامب إلى التخلي عن حملة قصف واسعة ضد إيران أواخر الشهر الماضي.
0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تعرضت لضربة بمقذوف مجهول على بعد نحو 18 ميلاً بحرياً شرق ولاية خصب العمانية. وأوضحت الهيئة أن الضربة تسببت في اندلاع حريق على متن السفينة قبل أن يتمكن الطاقم من إخماده.

0: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اتفاقية الدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان تماثل المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي. وأكد فيدان أن الاتفاقية لا تستهدف إيران ولا أي طرف ما دام لا يهاجم الدول الأعضاء.
1: اتفاقا
2: تعد اتفاقية مكة أهم خطوة نحو تحقيق استقرار دائم في المنطقة، وينبغي ألا تقتصر على 3 دول، بل علينا التوسع وضم جميع الدول تحت هذه المظلة إذ لزم الأمر.
0: قال وزير النفط العراقي.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: حطينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. ديمومة عملها. لدينا حوار مع الأخوة في الجمهورية الإسلامية بالسماح، ولكن هذا الموضوع بعد لم يحسم بشكل نهائي.
2: ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة اجتماعا طارئا للجنة الأمنية العسكرية في مدينة مأرب لبحث المستجدات العسكرية في البلاد. وقالت اللجنة إن الاجتماع ناقش التطورات الميدانية ومستوى الجاهزية القتالية وسبل الاستجابة لأي تهديدات بحسب بيانها. وعرضت القوات الحكومية اليمنية مشاهد تظهر استهداف تحصينات وآليات عسكرية لجماعة الحوثي في مواقع متفرقة من محافظة الضالع جنوبي اليمن. ونشرت فصائل يمنية مسلحة جنوبي الحديدة مشاهد لتوجيه ضربات جوية ومدفعية لمواقع حوثية ردا على تصعيد الجماعة في مأرب وحضرموت واستهدافها الملاحة في المياه الإقليمية قبالة سواحل المخا. وقالت إن القصف حقق أهدافه وألحق خسائر في صفوف الحوثيين.

0: ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. أهلا بك خليل، ما الذي يجري ميدانيا اليوم في اليمن؟
1: مرحبا مرحبا وعد. يعني ربما الساعات الماضية كانت ساعات هادئة تماما إلا من بعض التجدد البسيط وفقا للمصادر الميدانية في بعض الجبهات، ولكن يعني يكاد يكون الأمر بسيطا للغاية مقارنة بما كان عليه الحال خلال الأيام الماضية. ولكن في المجمل يبدو أن كل الأطراف اليمنية سواء جانب الحكومة المعترف بها دوليا أو حكومة صنعاء، كما لو أن الأمر يجري لمزيد من التصعيد أو ربما التحسب، كل طرف يتحسب أن الطرف الآخر قد يباغته بهجماته، بالتالي يبدو أن هناك استعداد متبادل لمزيد من التحشيد العسكري والاستعداد سواء من خلال الجبهات الميدانية أو من خلال أيضا ما يجري أيضا في ربما احتماليات أن يهاجم كل طرف الآخر على غرار ما حصل خلال الأيام الماضية. جانب الحكومة المعترف بها قال بأنه نفذ هجمات على مواقع تتبع حكومة أنصار الله وقواتها المسلحة في مناطق التماس، وبينما بطبيعة الحال كما تابعنا يعني القوات المسلحة هنا في صنعاء التابعة لحكومة صنعاء كانت قد أعلنت بشكل رسمي عن وتبنت الهجمات على مأرب وحضرموت، بالتالي نحن أمام مشهد يعني وإن بدأ الأمر خلال الساعات الماضية فيه نوع من الخفوت والتراجع إن صح التعبير، لكنه يبدو مؤقتا استنادا إلى أن التصعيد يبدو مرشح لمزيد من التطورات خلال الأيام القادمة، وذلك بناء على المواقف التي أعلنت من كل طرف. حكومة صنعاء هنا قالت بأنها ماضية في تبني مزيد من الهجمات طالما استمر الجانب الحكومة المعترف به يحشد بدعم سعودي لاحتمالية تنفيذ خطط عسكرية ضد حكومة أنصار الله هنا في صنعاء، وبينما أيضا الطرف الآخر بالمقابل يقول بأنه يعد العدة لمزيد من العمليات العسكرية. بالتالي بدأت الساعات الماضية يعني أكثر هدوءا في الجبهات إلا من التقطع لبعض الاشتباكات في اتجاهات في محافظة الضالع وفي الاتجاهات الغربية أيضا من محافظة تعز وفقا للمصادر الميدانية. كل هذا طبعا يأتي وسط التصريحات الأممية التي تحذر من أن الأوضاع قد تنزلق إلى مزيد من الصراع في اليمن، وتحذر من أن يكون هناك سيناريو لإنهاء مرحلة خفض التصعيد وانتهاء هدنة أبريل 2022، وبالتالي دخول اليمن مرة أخرى في مرحلة جديدة وقد تكون أقوى أيضا من الصراع. هناك من يتحدث عن احتمالية وجود جهود إقليمية وأممية لاحتواء هذا التوتر في المواقف اليمنية والوصول أيضا إلى تفاهمات من شأنها أن تفضي أيضا إلى العودة إلى الهدوء مرة أخرى، ولكن في المجمل يبدو أن هناك تحشيد وتحشيد مضاد إن صح التعبير من قبل كافة الأطراف في اليمن.
0: شكرا لك حتى الساعة خليل القاهري من صنعاء. أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو أخمدت حريقا اندلع فجر الأحد في إحدى مرافق مصفات الشركة في جازان دون تسجيل إصابات. رحبت الخارجية السعودية ببيان مجلس الأمن الذي أدان الهجمات الصاروخية لجماعة الحوثي على المملكة، وأكدت المملكة أهمية الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وشددت على رفض أي أعمال تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية. كذلك جددت المملكة حقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها ودعمها للحكومة اليمنية الشرعية وجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى السلام في اليمن. كما رحبت دولة قطر بالبيان الصادر عن مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية الحوثية على السعودية وعلى السفن التجارية، وأكدت الخارجية القطرية ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة البحرية، وجددت تضامنها مع السعودية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. إلى الضفة الغربية، حيث أصيب 5 فلسطينيين في هجوم شنه أكثر من 20 مستوطن على منطقة وادي الرخيم بمسافة يطا جنوبي الخليل، تخلله أحراق ممتلكات والاعتداء على الأهالي. وأفادت مصادر ميدانية أن أحد المصابين تعرض لإطلاق نار. كما وثقت كاميرا مراقبة اللحظات الأولى لهجوم مستوطنين على مسافر يطا. هذا ونفذ مستوطنون جولات استفزازية للأهالي في تجمع أبو فزاع قرب قرية الطيب شرقية رام الله. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت فوريك شرقية نابلس بالضفة الغربية وأجرت حملة مداهمات لعدد من المنازل. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن عطاء جديد لبناء أكثر من 600 وحدة استيطانية في مستوطنة كخاف يعقوب.

إسرائيل وحظر منتجات المستوطنات، كما طالب المتظاهرون بتحرك دبلوماسي للإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية من السجون الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عن مقتل عمال إغاثة بريطانيين تابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أوعزا ببدء إنشاء البنى التحتية لإقامة مدينة جديدة في رفح جنوب قطاع غزة. وقالت إذاعة الجيش إن قرار نتنياهو وكاتس صدر قبل أسبوعين بالتزامن مع المصادقة على إدخال قوات دولية إلى غزة. وأضافت الإذاعة أن المدينة الجديدة المنوي إنشاؤها تقع شرقي رفح داخل الخط الأصفر.

كما نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصادر أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تبحث الانسحاب من عدة مواقع في قطاع غزة لصالح قوات دولية. وناقشت خلال اجتماع عقدته الأسبوع الماضي مشاركة القوى المغربية من ضمنها. كما أشارت المصادر وفق القناة إلى أن خطط الجيش الإسرائيلي تشمل نشر 500 جندي مغربي في القطاع ضمن قوات الاستقرار الدولية. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد القيادة الوسطى الأمريكية برات كوبر غادر إسرائيل بعد زيارة لساعات أجرى خلالها مباحثات عسكرية. وأضافت الهيئة أن كوبر بحث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير جبهات الحرب بما فيها إيران وغزة.

0: قالت الأمم المتحدة إن عدد المباني المدمرة في قطاع غزة ارتفع بنسبة 9% منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.
1: في غزة توقف نصف المربعات السكنية، لكن التدمير مستمر. الأمم المتحدة في أحدث تقاريرها، المباني المدمرة في قطاع غزة ارتفعت نسبتها 9% منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.
2: يقدر تقييم جديد أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية أن عدد المباني المدمرة في غزة ازداد بنسبة 9% منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. وبشكل عام تضرر نحو 82% من المباني في القطاع، أي أكثر من 200,000 مبنى تضرر بدرجات متفاوتة.
1: إلى جانب الدمار هنا خيام مؤقتة تزيد معاناة النازحين، بينما لا تزال إسرائيل تضع قيوداً مشددة على دخول مواد البناء أو حتى المواد الخاصة بالإسكان المؤقت كالخيام التي تدوم طويلاً.
3: حياة حوالي 1,600,000 غزي نازح، منهم أكثر من 1,000,000 في خيام العذاب والحر، معقدة وصعبة جداً. حياة الآخرين المستضافين والموجودون في المدارس وفي مراكز الإيواء والمستضافين لدى أقاربهم والذين يقدر عددهم بحوالي 600,000 أيضا حياة صعبة ومعقدة جدا.
1: بصيص أمل تحاول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إعطاءه للمواطنين هنا. اللجنة تعلن التوصل إلى خطة عمل تحدد المخرجات المطلوبة من أجل تطوير مشاريع الإسكان المؤقت للنازحين في غزة. اللجنة قالت في بيان إنها بالشراكة مع مكتب نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لمجلس السلام ومعهد بناء السلام، بحثت سبل تطوير مواقع الإسكان المؤقت للعائلات النازحة في القطاع. مناقشات اللجنة تناولت عدداً من الملفات المرتبطة بالتخطيط الحضري، من بينها معايير التخطيط وإزالة الأنقاض وظروف المواقع وإدارتها بعد إنشائها. الحديث عن خطط التعافي والتطوير في غزة يصطدم باستمرار بالانتهاكات والاستهدافات الإسرائيلية. واشنطن قالت إنها تعمل على الضغط باتجاه دفع إسرائيل لتحقيق وقف إطلاق نار فعلي لمدة أسبوعين، يتم خلالهما وضع

0: الخطوط العريضة لنزع سلاح حركة حماس، لكن المطلب الأمريكي لقي معارضة من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، ويبقى جدل أيهما أولاً، سحب السلاح أو الانسحاب الإسرائيلي، العائق الأكبر أمام الانتقال الفعلي للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
1: ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشي. صباح الخير أحمد. ما هي المدينة التي تريد إسرائيل إنشاءها شرق رفح، ولماذا اخترت أن تكون داخل الخط الأصفر؟ ما دلالة ذلك؟
2: بحسب ما تقول مصادر إسرائيلية وكذلك رئاسة الوزراء الإسرائيلية في تعقيب رسمي على ما تريده إذاعة الجيش، فالحديث عن مدينة يفترض أن تبنيها الإمارات خلال الفترة المقبلة في الخط الأصفر إلى الشرق من منطقة رفح. منطقة رفح دمرها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، فبالتالي هناك مساحات من وجهة نظر إسرائيلية لإنشاء مدينة هناك ينقل إليها الفلسطينيون من المناطق غير الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي. الفكرة كالتالي: إنشاء مدينة جديدة. هذه المدينة طبعا ستكون خاضعة لمراقبة الاحتلال الإسرائيلي، وكل من يدخل من الفلسطينيين من المناطق غير خاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه المدينة سيخضع للتفتيش، وبالتالي تروج إسرائيل إلى أن هذه المدينة ستكون آمنة، وبما أنه سيتم تفتيش كل فلسطيني يدخل إليها فستكون خالية من السلاح، ويأمل الاحتلال الإسرائيلي أن يتم توسيع هذه المدينة بشكل كبير وأن ينتقل إليها عدد كبير من سكان قطاع غزة خلال الفترة المقبلة. بحسب ما جاء من تصريحات لمجلس السلام خلال الفترة الماضية، يفترض أن يكون الفلسطينيون قادرين على التنقل من هذه المدينة إلى مناطق أخرى في قطاع غزة بسهولة دون أي تقييدات، لكن من المبكر بعد الحديث عن هذا الأمر. هذه المصادقة التي لا تزال عمليات البناء في مراحلها الأولى، نتحدث فقط عن ربما أعمال بنية تحتية محدودة، لا نتحدث عن إدخال الكرفانات أو بدء بناء منازل بحسب ما تقول المصادر الإسرائيلية، لكن هذا الأمر يتزامن بطبيعة الحال مع ما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية أمس عن أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدرس الانسحاب من بعض المواقع من قطاع غزة، ربما يكون هذا الأمر تمهيدا لذلك. لكن هناك خبر لافت أوردته هيئة البث الإسرائيلية،
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
5: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
6: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأدب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل. نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تنظيف.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انتهت رحلة السهر والتعب وبدأت رحلة المجد والتميز. ألف مبارك لجميع نجوم الثانوية العامة. نجاحكم اليوم هو بوابتكم لغد أفضل. لا تتوقفوا هنا، اجعلوا شغفكم يقودكم نحو القمة. جامعة بوليتكنيك فلسطين تفتح أبوابها لتستقبل طموحكم بكلياتنا الحديثة وتخصصاتنا المواكبة للمستقبل وبيئتنا الجامعية الحاضنة للإبداع. نحن لا نمنحكم شهادة فحسب، بل نصنع معكم قصة نجاحكم المهني. التسجيل مفتوح الآن. زوروا موقعنا الإلكتروني www.ppu.edu أو زوروا مقر الجامعة. جامعة بوليتكنيك فلسطين، رفيق دربك نحو القمة.
2: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع. منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM. إسرائيل هو مفهوم متناقض. لبنان يريد انسحاباً إسرائيلياً، بينما إسرائيل ما تريده هو تجريد حزب الله بالسلاح، ولذلك التناقض بين الجانبين لن يؤدي إلى أي شيء. وتقديري ترجيحي أننا لن نحقق أي شيء قبل الانتخابات الإسرائيلية للجولة المقبلة في روما. هناك حديث بأننا قد في أوائل الشهر المقبل قد نعقد جولة مقبلة، ولكن لا تأكيدات لهذا الأمر. وقد رأينا جميعا ما قامت به إسرائيل في الماضية،
4: يعني حتى لو لاحظ
3: قبل دقائق هناك غارات في منطقة المنصوري،
4: وهذا يوحي بأن إسرائيل لن تلتزم
3: على الجيش،
4: وللأسباب التي ذكرتها أيضا حضرتك. يعني هل ستذهب إلى جولة ثامنة حتى لو لم تلتزم إسرائيل بشرطها؟
3: يريد أن يرى رد الفعل الأمريكي، ولكن الأمريكيين يعني الواقع أن الأمريكيين يريدون الصورة، كانوا يريدون الصورة بأنهم جلبوا لبنان إلى مائدة التفاوض، ثم ذهب لبنان إلى روما، تخلصوا من لبنان في الولايات المتحدة وذهب لبنان إلى روما وأصبحت المفاوضات روتينية. اليوم لبنان، وكان هناك اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وصدر حديث عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن اتفاق الإطار طار، ولم يصدر توضيح عن رئاسة مجلس النواب. هذا يعني أن هناك توافق من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بأن هناك أزمة فعلية، أن هناك توافق عند رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بأن هناك أزمة، لذلك هناك امتعاض لدى رئاسة الجمهورية مما يحدث. يجب على واشنطن أن تضغط وأن تقدم إسرائيل تنازلات معينة. وإذا طيلت 3 أشهر منذ أيار، عندما وافقت إسرائيل في السر قبل أن توافق في العلن على المناطق التجريبية، إذا كنا كل 3 أشهر ستوافق إسرائيل وستنسحب من نصف أو ثلث قرية، هناك نحو 60 بلدة بين الخط محتلة، بين الخط الأصفر والبلدات التي احتلتها شمالي نهر الليطاني. إذن إلى متى سنستمر لكي نحرر الشريط الذي احتلته إسرائيل وما بعد الشريط الذي احتلته؟ طبعا هذا لا يدين المفاوضات بحد ذاتها، يعني هناك يعني غالبية من اللبنانيين تؤيد يعني مسارا بعيدا عن الحرب، ولكنها لا تريد أن تفاوض يعني مجانا، تريد أن تدعم رئاسة الجمهورية بهذا المسار، ولكنها لا تريد الحرب، في المقابل تريد أوراق قوة. يعني يجب على الدولة اللبنانية أن تحصل على توافق داخلي، وأن يجري حوار حقيقي وشفاف مع حزب الله، لكي يكون هناك أوراق قوة بين الدولة وليس فقط السلطة بين الدولة مجتمعتان ومع حزب الله لكي نوفر شروطا داخلية أقوى للمفاوض اللبناني، وإلا فإننا سندخل في مفاوضات روتينية لن نحصل شيئا سواء مع نتنياهو أو مع من سيأتي بعد نتنياهو. صحيح أن ما بعد نتنياهو سيكون أكثر ليونة ولن يكون متوحشا أو صاحب مشروع توسعي مثله، ولكن هذا نحن دخلنا في أزمة كبيرة، وهذا الاحتلال سيدوم سنوات طويلة تقديري، وقد لا يحرره حتى المسار الأمريكي الإيراني، لأن الأزمة في الخليج أيضا طويلة ولن تحقق التحرير. الأساس هو الوحدة الداخلية التي عليها أولا وحدتنا الداخلية التي ستؤمن حصانة للوفد اللبناني، وهي الأساس لكي نحصل ما يمكن تحصيله كما حدث في مرحلة التسعينيات حينما كان لبنان يفاوض ويقاوم في الوقت نفسه.
4: شكرا جزيلا لك من بيروت عمار نعمي الكاتب والباحث السياسي.
3: أهلا.
4: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة عن يوسف عز الدين أحد سكان زوطر الغربية الذين قرروا البقاء رغم الدمار ورغم الظروف الصعبة.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM. إلى أوكرانيا، حيث قتل شخصان وأصيب 12 آخرون جراء هجوم روسي استهدف مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد. وأفاد عمدة المدينة أن الهجوم الروسي استهدف مبنى سكنيا وأحدث أضرارا مادية. وأصيب 8 أشخاص في هجوم روسي استهدف مدينة أوديسا. وأفادت مصادر محلية أن القوات الروسية استخدمت عشرات المسيرات والصواريخ البالستية. واستهدف الهجوم الروسي ميناء أوديسا ومنشأة للطاقة، وأدى إلى انقطاع جزئي للتيار الكهربائي. اندلعت حرائق وسط مدينة بيلغورود الروسية جراء تعرضها لهجوم أوكراني بطائرات مسيرة. وأعلن القائم بأعمال حاكم منطقة بيلغورود إصابة 13 شخصا جراء الضربات. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن الهجمات الأوكرانية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة الروسية كانت ناجحة للغاية، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تواصل اختراق الدفاعات الروسية رغم تعزيزها.
8: نحن نرد على ضرباتهم مهما بلغت قوة دفاعاتهم الجوية. ينطبق الأمر ذاته على البنية التحتية للطاقة، فبعد أن بدأوا باستهداف خطوط إمدادنا رصدنا عملية إمداد فرددنا عليها بالمثل، وقد تكبدوا جراء ذلك خسائر هائلة تقدر بتريليونات الروبلات.
4: فرضت إسبانيا إجراءات تفتيش حدودية للمسافرين الوافدين من إيطاليا رداً على إجراءات مماثلة فرضتها روما عقب تدفق غير مسبوق للمهاجرين إلى جيب سبتة الخاضع للحكم الإسباني.
9: في مطار مدريد لا يمر القادمون من إيطاليا هذه الأيام كالمعتاد. الشرطة الإسبانية تفحص وثائق المسافرين في إجراء أعاد الرقابة إلى رحلة يفترض أنها تجري داخل فضاء شنغن بلا حدود داخلية. الخطوة الإسبانية جاءت رداً على روما التي فرضت منذ مطلع أغسطس ضوابط مماثلة على القادمين من إسبانيا بعد موجة العبور غير المسبوقة من المغرب إلى سبتة. ويأتي ذلك بعدما وصل نحو 72 ألف مهاجر إلى الجيب الخاضع للإدارة الإسبانية قبل أن تعلن مدريد إعادة نحو 70 ألف منهم، بينما بقي أكثر من 2000 بينهم مئات القاصرين غير المصحوبين بذويهم. ورغم انحسار التدفق أبقت حكومة ميلوني اليمينية القيود وشددت الرقابة على المنافذ الجوية والبحرية مستندة إلى ما تصفه بمخاوف أمنية واحتمال انتقال المهاجرين إلى دول أوروبية أخرى. روما رفضت أيضاً مهلة إسبانية لرفع الإجراءات مؤكدة أنها لن تقبل إملاءات تتعلق بأمنها وحدودها. مدريد ردت بالمثل ووصفت الإجراءات الإيطالية بغير المبررة والتمييزية. وخلف هذا المشهد خلاف سياسي قديم بين ميلوني وبيترو سانشيز حول الهجرة تفاقم مع انتقاد روما برنامج مدريد لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين. الأزمة وضعت شنغن نفسها تحت الاختبار إذ تسمح قواعدها برقابة داخلية استثنائية ومؤقتة عند وجود تهديد خطير، لا بتحويل الحدود إلى أداة دائمة.
10: راديو الحرية.
11: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: انتهت رحلة السهر والتعب وبدأت رحلة المجد والتميز. ألف مبارك لجميع نجوم الثانوية العامة، نجاحكم اليوم هو بوابتكم لغد أفضل. لا تتوقفوا هنا، اجعلوا شغفكم يقودكم نحو القمة. جامعة بوليتكنيك فلسطين تفتح أبوابها لتستقبل طموحكم بكلياتنا الحديثة وتخصصاتنا المواكبة للمستقبل وبيئتنا الجامعية الحاضنة للإبداع. نحن لا نمنحكم شهادة فحسب، بل نصنع معكم قصة نجاحكم المهني. التسجيل مفتوح الآن، زوروا موقعنا الإلكتروني www.ppu.edu أو زوروا مقر الجامعة. جامعة بوليتكنيك فلسطين، رفيق دربك نحو القمة.

0: الكراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد: عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: صوتكم. منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: وسط البلد، مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح يحمل بين أنفاسه الأمل وبين لحظاته بركة البدايات الجميلة. أسأل الله يا سادة يفتح لكم أبواب الخير ويكتب لكم ولنا من التوفيق ما يبهج القلوب وما يسعد الأرواح، وأن يديم علينا وعليكم السعادة. صباح النور، صباح الرضا، والأيام التي تليق بهذه القلوب الصابرة التي تحملت الكثير الكثير، وآن الأوان بأن يعوضها رب العالمين خيرا عن كل ما فات. أهلا بكم إلى وسط البلد هذا الصباح. اليوم هو الأحد 9 من شهر آب أغسطس للعام 2026. نبدأ صباحنا معكم بهذا الأمل والدعاء إلى الله تعالى بأن يغير حالنا إلى أفضل مما هو عليه. لشركة جوال بنا تحية هذا الصباح، شركة الاتصالات الخلوية الراعي الرسمي للبرنامج والتي تشاركنا هذا اللقاء كل صباح، لكل العاملين فيها ألف مليون تريليون تحية. كمان لمستمعينا والمتابعين في كل مكان، لأبنائنا في فلسطين وخارجها، صباح الخير، صباح النور، صباح الورد لأسرانا، صباح الحرية وأمل السلامة دائما لهم جميعا. صباح الخير كمان لكل المغتربين خارج البلاد ولأبناء الخليل والقدس والمحافظات، كل المحافظات بلا استثناء في الشمال والجنوب. أهلا بكم إلى البرنامج هذا الصباح، معي ربحي أبو رموز في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، وتحياتي لكم في أعدادي وتقديم البرنامج. معكم محمود قنيبي، صباح الخير.
1: وسط البلد، عينك على

0: يومنا جديد بإذن الله تعالى، صباح الأمل والتفاؤل والرضا. ظروفنا العامة يمكن مش أحسن إشي في الدنيا، لكن هي امتحان، وهي بإذن الله أجر وثواب لكل مرابط على هذه الأرض الصابرة. صباح الخير لأهلنا في مسافر يطا والمناطق التي تتعرض، يعني مش بس يطا، امبارح كمان إذنا تعرضت لهجمة شرسة من قبل المستوطنين بدعم من جيش الاحتلال. اليوم كمان يعني لا يخلو يوم من اعتداءات الاحتلال بشتى أنواعها. حاليا تواجد للجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية كمان في المنطقة الجنوبية الغربية، أكثر جنوبية غربية منطقة دخلة أو طريق الأطرش اللي قريبة من الضاحية أعتقد. هناك تواجد للجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية كمان. فكان من الصبح كانوا يعني في تحذيرات إنه ما حدش يجي على هاي المنطقة خشية تعرضه للشرطة والجيش الإسرائيلي. مثل ما قلت لا يكاد يخلو يوم من اعتداءات متتالية. أمس كانت اعتداءات عنيفة جدا على سكاننا في أو على أهلنا سكان إذنا وسكان مسافر يطا، هاي المناطق المحاذية لبعض المستوطنات واللي في طبعا هون بحكي على المسافر. أما بالنسبة لإذنا والمناطق الأخرى يسعى المستوطنون لإقامة كمان مستوطنات جديدة فيها. للأسف يعني بعد منتصف الليل تسلل مستوطنون إلى مسكن محمد عبد الرحمن الجبارين في منطقة شرق شعب البطن في مسافر يطا، وأشعلوا النار في المسكن. للأسف هذا صار يحصل بشكل شبه يومي، اعتداءات المستوطنين على المنازل، على تجمعات المواطنين، على الأشجار، على الأغنام والمواشي. وللأسف كمان إنه الجيش الإسرائيلي اللي كان في فترة من الفترات والشرطة كمان الإسرائيلية كان المواطن الفلسطيني عند تعرضه لاعتداء من قبل المستوطنين يستنجد بهؤلاء الشرطة اللي كانوا نوعا ما بيطبقوا جزء من القانون الإنساني على الأقل. اليوم لا، اليوم دعمهم لا محدود للمستوطنين. الله يحمي الناس خاصة في هاي المناطق، والله يعينهم ويكون معاهم ويبعد عنهم شر هؤلاء المستوطنين.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: حطينا بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: وسط البلد، عينك على كل البلد.
3: ويستمر يا سادة، يستمر النقاش حول موضوعات كثيرة. امبارح حديثنا مع معالي وزير التربية والتعليم العالي دكتور أمجد فتح مجالات كثير لنقاشات كثير. الوزير كان واضح الموضوع، الكتب هذا موضوع يعني فيش منه، كتب ودفاتر وإقلام وكله موجود، رغم أنه في بعض التجارب في بعض المدارس الخاصة التحول إلى التعليم بدون كتب والتعليم البيتي أكثر والاعتماد على البيت. هذا كله يعني بصير في المدارس الخاصة. في المدارس الحكومية هناك تجارب لزيادة مصادر التعليم. على كل يعني بكرة ببين، احنا مش بعيد كتير عن بداية العام الدراسي، احنا على بعد أقل من شهر، 20 يوم تقريبا وبيبدأ، يعني 22 يوم بالضبط وبيبدأ العام الدراسي الجديد. فالله يكون بعون الأهالي كمان على التحضيرات للعام الدراسي، لأنه كمان مش سهل ما بين قرطاسية وكتب وملابس ومش عارف إيش، برضو بظروف الوضع الاقتصادي الحالي سيئة جدا. لكن ليش الوضع الاقتصادي عندنا في كل هالركود، بينما رام الله على سبيل المثال مكتظة بالسيارات والمتسوقين والمحلات التجارية مليانة ناس وبيبيعوا وبيشتروا والمطاعم وغير، ليش؟ هل رام الله فيها فلوس أكثر من عنا، ولا نوايا الناس هناك للعمل واستمرار الحياة أكبر من عنا؟ يعني غريبة إنه بتروح رام الله شوارعها دائما مكتظة وأزمات والناس فوق بعضها، مليان عالم، المحلات مليانة، الشغل ماشي. مش حسد يعني، احنا مش بنحسدهم ها، ولا منه أزاز مش خشب، بس إنه ليش عنا ما يكون في وضع اقتصادي زي هيك؟ يمكن إحنا ظروف البلد أصعب شوي حاليا، يعني تعال على فرش الهواء شو الوضع ربحي قدامك على الكاميرا، الخلايا شو بقولوا ظاطمة فعلا مسكرة ومليانة. معنا اتصال تليفوني من أخونا أبو يعقوب. صباح الخير.
4: السلام عليكم. يسعد صباحك.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الورد.
4: صباح عليكم. نصب على ربي وعلى محمد زناعر وعلى فهد، نصب على الجميع.
3: الله يسعد صباحك يا رب وصباح الجميع.
4: عندنا مشكلة نطالب فيها إن أكثر من سنتين أكثر.
3: نعم.
4: المطبات اللي بعيد عنك مش مضبوطة نهائي.
3: وين؟
4: في وادي الهرية.
3: وادي الهرية، هو شارع وادي الهرية بيني وبينك كله بده تأهيل.
4: يعني هالمطبات إن سند، والله كسرنا سيارات جبرا، والله كسر، والله هالهيئة.
3: بس يا أبو يعقوب يعني أنا
4: أربع شهور بنسوي هي ما بينفع هذا الكلام.
3: بس أنا مستغرب، يعني أنت من اللي بتابعوا برنامجنا وسمعت الباشمهندس طارق قال إنه شارع وادي الهرية جيد دور، يعني شغالين حاليا.
4: يا أخي سوينا هالأكم من مطاط بعدين،
3: يعني لا ما هو لا لا أبو يعقوب إذا في مشروع فعلا خلال أسبوعين ثلاثة خلال شهر بنفعش يجي يسوي المطبات ويرجع يزفته كله أو يزبطه كله. هلأ إحنا بنقول له إذا ما فيش مشروع قريب بس إذا في مشروع قريب للشارع إن شاء الله بيسرعوه أكتر. هيك هيك
4: إن شاء الله. إحنا بنقول لك أكتر من سنتين من طارف المطب، وفي غيره كمان.
3: طيب
4: في مطبات يعني بعيد عنك، ولا بسير بالطب بسير اطلب عليها.
3: ما احنا شو بنقول لك هلا، احنا بنقول اذا كان الموضوع يعني شغلة اسبوعين ثلاثة شهر ماشي، بدنا نتحمل فوق هالسنتين كمان شهر، بس اذا الموضوع نطول لا، يعني يفترض يعملوهم لو اشي مؤقت. وانا اليوم راح احكي مع الحاج لبيب اشوف يعني إذا في إمكانية إنه الحفر اللي فيها ضرر كبير يعني يعملوا لها إشي سريع لحماية الناس والوقاية من خطرها. مش غلط برضو.
4: نعم.
3: جاهزين.
4: احنا
3: والله ابو علي انه زلمه محترم، والله بخدم كل الناس.
4: والله قلت له من صلي انا وياه في الجنة، من قلت له يعني
3: ماشي
4: اكل من مطعم هذول بالطب والله كسر نص.
3: خلينا
4: برام انت عارف
3: على راس يعني.
4: وبيمس الواحد عن اهله ما بيشوف عنده على هالمطب.
3: ان شاء الله انا رح احكي اليوم معه واشوف البشمهندس طارق كمان وشو في امكانيات في هذا الموضوع. انا جاهز اساعدكم قديش بقدر طبعا. على راسي ابو يعقوب الله يسعد هالصباح. صباحك خير. تحياتي لك ولكل اللي عندك كمان وللعيلة والاصدقاء يا ابو يعقوب. صباح الفل. يا ربحي ما بدها صوبة يعني ليش مصر دفى الدنيا.

اليوم درجة الحرارة عالية والناس مش طايقة حالها من الشوب، فما بالك ببكرة. بكرة التنين ارتفاع تاني، ومن المتوقع انه هذا الارتفاع يستمر عدة ايام، وارتفاع ملموس ابتداء من بكرة، واجواء شديدة الحرارة خاصة خلال ساعات الظهر. فعلشان هيك في نشرة من الأرصاد الجوية، نشرة تحذيرية للناس تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في ساعات الظهر، الإكثار من شرب السوائل، عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والأعشاب الجافة، اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة. هذا تحذير من دائرة الأرصاد الجوية، لأنه من المتوقع أنه بكرة رح تبلش موجة حر مش طبيعية، ورح تستمر عدة أيامها يمكن طول الأسبوع. فانتبهوا لهذا الموضوع وديروا بالك، وقد ما بنحذر للعلم قد ما بنحذر من موضوع عدم ترك الأطفال في السيارات. امبارح يعني لولا يقظة شرطة النجدة والإسناد عنا، لا كان يعني يمكن صار عنا إشي مش إشي نندم عليه، لأنه طفل ترك في سيارة ويعني وصل لمراحل حرجة في موضوع التنفس، ولولا الإخوة في النجدة وكسروا إزاز السيارة وطلعوا الطفل، وإلا الله بيعلم شو كان صار. هلأ ما في حدا بيتعمد يحط ابنه في سيارة ويأذيه، ولا يحط ختيار في سيارة ويأذيه، ولا يحط مريض في سيارة ويأذيه. الشغلة بتكون هيك عفوية وبحسن نية، انه والله انا بدي انزل بس بدي اتناول باكيت دخان، انا بدي انزل بس اجيب اشي من اسحب مصاري من الصراف، بدي اعمل كذا. حتى المزقان لا يا ربحي، لما بتكون السيارة يعني لما بتكون اشعة الشمس مباشرة مشكلة. هلا بيسكروا السيارة عشان طفل صغير، بقول لك بلاش ينزل من السيارة، بلاش يفتح الباب فجأة، بلاش ينط منها يندعس، بيسكر السيارة على الطفل، وهون كارثة. فألف مرة حكينا في هذا الموضوع وبرجع خليها ألف وواحد، ونقول رجاء لكل الأباء والأمهات، حتى لو بدك تنزل بس تفتح جيبة السيارة من ورا وترجع، ما تترك طفل في السيارة رجاء. يعني ما تقوليش أنا بدي أخذ بس هالشغلة من هالمحل، ما بتعرف جوا المحل شو بصير معك، يعني ما بتعرف شو اللي ممكن يصير معك، شو اللي ممكن يلهيك عن العودة إلى الطفل في الوقت المحدد، وبالتالي يعني تصير مصيبة. فإحنا في غنى ولا لا؟ رجاء يا جماعة. وأصلا يعني إذا بدكم نصيحتي في هاليومين اللي جايين دولة، ما تطلعوا أطفال معاك وبرا البيوت إلا للضرورة، لأنه درجات الحرارة يعني أنا مش عارف ليش ربحي مصر على الصوبة دفا، يعني ما بدهاش صوبة ولا إشي، ودافية الدنيا وكويس، نار الدنيا نار اليومين اللي جايين، فديروا بالكم على حالكم.

ارسلنا 35 4 6 هذا رقم الاتصال المباشر ببرنامجنا. كمان مرة ارسلنا

حمله بشير الدربيع ابو نهاد قفيشه وتامر الجوبي. تامر بقول امبارح كان نفسنا نشارك وبعتنا الرساله واستفسارات من بدري بس ما كان في مجال تقراها للوزير. صرح انه الكتب لها فتره بتنطبع وقيد الطباعه وهي دوسيات لاغلب الكتب مش كتب مدرسيه يعني 440 او 50 صفحه. للعلم السنه اللي مرقت قالوا نفس الشيء عن الكتب وطلعت دوسيات وفي مدارس بعد شهر لاخذوا الدوسيات. شوف يا تامر هلا هذا تصريح وزير يعني انا ما بنفع اقول للوزير انت مش صادق وانا بنفع احرف كلامه على راي ربحي. هلا هو بقول هيك وهو المسؤول عن هاي الوزاره. هلا قال له يا حواج بو يعني ما احنا ايام وبندخل العام الدراسي وبنشوف. هلا موضوع انه بتاخروا الكتب في كتب بتتاخر فعلا بتتاخر وكل سنه بنعمل قصه على هذا الموضوع وبنضل نضغط لحد ما يجيبوهم. لكن ما بنفع انا الوزير المسؤول عن هاي الوزارة يقول لي أنا الكتب جاهزة وأجي أقول له لا أنت مش صادق وأنا ما بعرف إشي. أنا ما بعرف الكتب. أنت بتعرف؟ أنت عندك معلومة مؤكدة إنه فيش كتب؟ عندك معلومة إنه دوسيات مش كتب؟ أكيد طبعا أنا لا عندي مطبعة ولا أنا مسؤول في الوزارة ولا بعرف شو بدور خلف الكواليس ولا أنا اللي بعد. يعني امبارح كان عندك مدير تربية الخليل ووزير التربية والتعليم بحاله وبقول لك يا عمي الكتب بلشنا طباعتها وتجهيزها ولسه في باقي على بداية العام الدراسي 22 يوم وراح نبلش. أنا متأكد مع بداية العام راح يكون في شوية بلبلة وراح يكون في نقص في الكتب بس ما بنفع إحنا كمان يعني بننظرش إلا للسلبيات في كل أمر بندور يعني كيف ننخر نخر ندور على إشي نحكي فيه. طب وزير خلي ما يصيرش كلامه هذيك الساعة بدنا نرجع نحاسبه إحنا وإنتو على كلامه الموثق والمسجل واللي كل الناس سمعته. بنفع ساعتها إذا ما صار في كتب إذا تأخرت الكتب كتير إذا إذا إذا بنجي بنقول له تعال معاليك حكيت كذا واللي صار عكس اللي حكيته شو. أما ما بنفع أنا أستبق الأحداث وسلف أحط إجابات لأشياء لسه في علم الغيب يعني أنا مش عارف. فبلاش نستعجل وبلاش ندور على إشي سلبي يعني قولوا يا رب. زمان شو كانوا يقولوا الختيارية يا جماعة كانوا يقولوا إن قالوا اسمين قول آمين. فيعني إن قال الوزير الأمور محلولة قولوا يا رب قولوا إن شاء الله بتكون محلولة. هلأ ما انحلتش لكل وقت حكاية ولكل وقت أدان وبنحكي في ساعتها وبنراجع وبنسأل. طب ما في أهم يعني إجت على الكتب اللي بدها تجي ولا بدهاش تجي. طب ليه ما تحكوا في الأدوية اللي مش جاية أصلا يعني ليه ما تحكوا في الأدوية اللي صار لها سنة ليه ما تحكوا في الأدوية اللي بعض الناس تراجعت حالتهم الصحية لمراحل جدا سيئة. ليه ما تحكوا في الأدوية اللي بسبب نقصها بعض الناس ماتت. هلا تستغربوش لما الدواء بتأخر على مريض فترة طويلة وبتبلش صحته تتراجع هذيك الساعة لما بيموت بقول لك والله من مضاعفات المرض لا من نقص الدواء يا سيدي ممكن من نقص الدواء يموت. فإحنا الأدوية قدامنا مش موجودة إلها سنة مش شايف ضغط يعني وحكي ما شفت الناس متفاعل. العمال قاعدين وصلوا لمراحل أقولكوا أقسم بالله العظيم وهي مين تسمعوه وأنا مسؤول عنه أمام الله تعالى أنه بعض العمال وأنا بحكي على الأقل عن حالتين أنا بعرفهم أنه بلشوا يحكوا في موضوع الانتحار. إحدى الأخوات بتحكي بجدية على بيع كلية مرت أحد العمال لأنه صاروا يشحدوا وحتى الشحدة بطلت تزبط لأنه بطلبوا مرة تنتين ثلاثة. أنت بتحكي على عائلات على عائلات يعني أنا هلأ أقسم بالله عماله براسلني حدا هايو هذا الزلمة يعني عنده عائلة وعائلة كبيرة وساكن بالأجار وحاله على الله بيطلب منك هذا الأسبوع لو وديت له شو بدك تودي له؟ بدك تودي له أغراض بخمسمائة شيكل مثلا. طب الخمسمائة شيكل شو بدهم يكفوه؟ مية ولا كهرباء ولا أكل ولا مصروف ولا عنده طفل طبعا صغير حليب وبامبرز شو بدهم يكفوه؟ فكل أسبوع بده يطلب منك. طب أول أسبوع بطلب وتاني أسبوع بطلب والثالث والرابع لا إمتى بحس حال

0: وإذا أنت يعني ما عندكش إمكانية بحس حاله إنه هو مكسور. فالبعض منهم بلش والله العظيم يفكر في موضوع الانتحار. إحدى الأخوات بتحكي لي بجدية إنه إذا بتعرف حدا بده يشتري كلية أنا جاهزة أبيع كليتي. طب احكوا في هاي الموضوعات، تعالوا نحكي فيها. وحكينا وترجينا، طلبنا منكم والله وترجينا إنه تضغطوا في هاي الموضوعات الأساسية الرئيسية. العمال اللي قاعدة، الحواجز اللي مسكرة مداخل المدن، ليش ما تطلع الناس مظاهرات سلمية على هاي الحواجز؟ الطالب بفتحها، ليش ما الناس طالب بشدة، والموظفين كمان في وزارة الصحة يطالبوا بتأمين الأدوية؟ ليش ما الناس تحكي مع وزارة العمل إنه شو عملتي للعمال من 3 سنوات؟ 3 سنوات العمال قاعدين لا شغلة ولا عملة، يعني لو عندهم شو ما عندهم خلص. يعني زمان كانوا يقولوا خود من التل بيختل، تل وهو تل ضلك خود منه شوي شوي بيختل. فشو ما كان عند العمال خلص. في عمال وصلوا لمراحل سيئة، في ناس الله يفرجها. شو بدي أقولكم، يعني بديش أقعد أوصف في حالات الناس، بس لما إنسان بيبعت لك صورة تلاجته وصور لك فيديو وولاده بعيطوا من الجوع، شي حدا بقول لك لا مش معقول يا عمي. انا معقولة في البلد في الخليل في حدا بيجوع؟ امبارح دكتور مازن العسيلي كان كاتب انه احد المرضى عنده، اسمعوها هاي وانا علقت عليها، كاتب له كاتب الدكتور مازن انه احد المرضى حاكي له انه من يومين مدائش الاكل لانه فيش اكل عندهم في البيت. فالناس من التعليقات كتير تعليقات شفتها بتقول مش معقول، معقول هيك بصير في الخليل؟ لا فيش منه، هذه مبالغة مش عارف ايش. لا يا سيدي، تعال ورجيك مثل هاي الحالة، حالات اطفال صغار بيبكوا من الجوع، اطفال صغار بيناموا على خبزة وشاي كذا كذا، كتير شغلات. فانا اتمنى على الناس تحكي في هاي الموضوعات، هاي موضوعات أساسية مهمة. موضوع الحواجز، موضوع رواتب الموظفين، موضوع الأدوية، موضوع التحويلات الطبية، كثير مواضيع مهمة في حياتنا بتمنى تتفاعلوا معها. رقم تليفوننا بعد الفاصل هو 3546 إذا حابين تحكوا في هاي الموضوعات.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
3: جويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح،
5: يا عيني على النظافة،
4: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل، كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.
8: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

الجوال ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: صباح الخير للجميع كمان مرة. طلال وأبو طلال، الله يسعد صباحكم وعقبال سلامته إن شاء الله. يعني أبو طلال بدي أقول لك هذا امتحان كمان من رب العالمين. هذا الطفل بحالته اللي ولد عليها بعد سنوات من الانتظار، هو إن شاء الله أول شيء بيكون أجر وثواب إلكو متابعة هذا الطفل، والله يعينكم. أنا بعرف إنه الوضع سيء، بس ربك يفرجها. طيب صباح الخير كمان لرئيس بلديتنا البشمهندس يوسف الجعبري. صباح الخير يا أبو يزن. بدي أذكر بس مرة تانية برقم التواصل للي حابب يتواصل معنا عبر الهاتف. رقم التواصل عندنا هو سلم 35 46، سلم و35 46. أبو جحضر عمر بقول يسعد صباحك صباح جميع المسلمين. بدي أحكي معك بخصوص الأدوية لمرضى غسيل الكلى. إحنا قاعدين بنموت من قلة الأدوية. أول شيء الله يطول بعمرك وبعمر الجميع يا سفيان، وأنا بعرف قديش الوضع صعب، وبعرف أنه الظروف اليوم أسوأ من أي مرحلة مرينا فيها في حياتنا على هذه الأرض، لكن شو نعمل؟ إحنا بنحكي وكل يوم بنحكي وبنحاول نضغط. وأقول لك أنا بستغل كمان وجود أي مسؤول يعني بلتقي فيه سواء بلقاء منظم ولا بالصدفة، وبحكي له والله العظيم في موضوع الأدوية. امبارح وزير التربية والتعليم العالي شو دخله في الأدوية، بس حكيت له وطلبت منه أنه يحكي مع معالي وزير الصحة، وكل وقت وكل فترة بيسمح لي أنه أحكي مع حدا من المسؤولين سواء في الصحة أو برا الصحة، أنه يضغطوا على وزارة المالية وزارة الصحة لتحسين الوضع الصحي. يعني أول شيء الحمد لله رب العالمين، أنا راضي عن نفسي في هذا الموضوع، أنه أنا ما بلاقي فرصة إلا بستغلها لهذا الموضوع، وإن شاء الله أنه في النهاية. بس دائما برجع وبقول بنفعش واحد لوحده واثنين وعشرة، لازم الكل يضغط. صباح الخير لأخونا حسني وزوز وأختنا إيمان ناصر الدين سلطان، تحياتي. صباح الخير لعلي أبو مرخية و نور الشمس لأبو مؤمن المحتسب، صباح الخير أم همام الدميري ومها أبو تركي، وكمان أم عبد الله القدسي صباح النور. أخونا وليد زماعري صباح الورد يا أبو محمد، إلى كل اللي عندك. أبو عبد الكركي بعين الله يا أبو عبد وعلى بالي موضوعكو. بدر صلاح الله يسعد صباحك يا أبو فضل من القدس الشريف، تحياتي إلى كل أهالي القدس جميعا. أخونا محمد حماد زيدات بقول يسعد صباحك أبرامي، هذا الجو بده بطيخ طبعا، يعني هذا أوانه أصلا. كمال سيدر بقول في هذا الجو الحار ورغم التحذيرات من مخاطر ترك الأشخاص ومواد قابلة للاستعمال، إلا أنها أصبحت ثقافة لا تحذيرات. طيب أم عبدالله القدسي بتقول قول لوزير الصحة هيك، مش عارف هيك مرة أخذناها بالسنة دواء التليف. طيب رح يعني ابعتولي شو الأدوية اللي ناقصة كتير وإلها فترة ورح نراجع. نسمع دقات الساعة يلا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
0: يسعد لي صباحكم كمان مرة كمال. شو هذا كمال؟ قرأنا رسالته ام عبد الله القدسي كمان قرأناها. نضال بدر بقول لما الدكتور عرف انه المريض مش ماكل له يومين سامحه بالكشفية. يعني اكيد شوف الدكتور، انا بحكي عن دكتور محترم يعني جدا، والكل بيعرفه الدكتور مازن، وما كتب هذا الحكي الا انه يعني شعر بحال هذا المواطن. ما كتبش عشان يقول انه في حدا جوعان، لا هو كتب عشان يورجي او يوصل صورة للناس، واكيد يعني كان عنده شعور في هذا الموضوع. نور الشمس بتقول حكومة ضعيفة حتى ظلها اقوى منها، بتحكي كتير بتعمل قليل والمواطن هو اللي بيدفع الفاتورة. هي دائما الشعوب الغلبانة هي اللي بتدفع الفاتورة، انا معك. عمر رومي وليث فروخ ابو مراد الله يصبحكم بالخير. طيب نرجع لموضوع الادويه والاحتياجات الطبيه، وعلى ذكرها اذا في حدا يا جماعه عنده، كمان مره برجع وبترجع وبطلب، اذا في حدا عنده ابر هيوميرا يا ريت، اذا في حدا عنده كرسي متحرك لمريض سرطان، مريض سرطان اصبح غير قادر على الحركه وصار صعب عليه التنقل وتلقي العلاج، بده كرسي كهربائي متحرك. طبعا هذا الكرسي غالي، والجماعة زمان يعني أنا أذكر يمكن 20 كرسي قدرنا نأمنهم من خلال الناس تحكي على مريض معين بده كرسي أو حدا عنده من ذوي الاحتياجات الخاصة، تلاقي واحد أو اثنين أو ثلاثة تشاركوا في كرسي واشتروا له إياه رغم سعره العالي. أما يعني اليوم الظروف والله صعبة، فأتمنى يعني إذا حدا عنده كرسي متحرك كهربائي بدوش إياه، أنا في عندي عادي كرسي عادي موجود بس كرسي كهربائي وما بيلزموش، ياريت يقولنا عنه لو بشحده إياه شحده. هلأ كرسي عادي ووكر موجود عندنا يعني للي بيحتاج، وكمان لوجه الله تعالى بدون أي مقابل موجود عندنا، وإذا حدا بيقدر أو بحاجة عفوا يتواصل معنا. بالنسبة للكرسي الكهربائي اللي حدا اللي عنده ومش بحاجته وبيقدر كمان يكسب من خلاله أجر ثواب لوجه الله تعالى يتواصل معنا، بنعطيه رقم الجماعة في جمعية أصدقاء مرضى السرطان، هم اللي حكوا معايا على مريض معين بحاجة لهاي الإبر. والطلاب لهذا الكرسي عفوا، الطلاب طلاب الجامعات الأوائل المتفوقين اللي جابوا معدلات كتير عالية الله يكون بعونهم، بيراسلوني أهالي بعض الطلاب اللي جايبين 97 و98 و95 بس فيش إمكانية فيش مجال. إذا كمان حدا يعني بيحب التعليم وبيحب يتبنى طلاب وتعليمهم ويساعدهم ما يقصرش يتواصل معنا، بنعطيه أرقامهم ومنه إلهم مباشرة بدون أي وساطة ولا أي حدا بينهم. معنا اتصال. ألو
4: ألو صباح الخير لأبو رامي.
0: الله يسعد صباحك يا أبو الفهد.
4: وصباح الخير لأبو يعقوب الجبالي ولأبو محمد الزماعري ولكل الحبايب اللي بيحبونا، واللي ما بيحبوناش برضو بنقولهم صباح الخير يا عمي. انت بتحكي على الأدوية يا عمي.
0: نعم.
4: احنا بندفع التأمين الصحي لكن أدوية بناخدش، هلا بتنزل على وزارة الصحة بتلاقي مليون مراجع ده.
0: نعم.
4: بتلاقي في تسجيل بسجلك، بتخش على الدكتور بكتب لك الدكتور الدواء الشهري تبعك، بتروح على الصيدلية على الصيدلية مش مداومة. طب شو استفدنا من هالدكتور ومن هاللخة كلها؟
0: نعم.
4: شو استفدنا يعني؟
0: ولا إيش استفدناش إيش، إحنا بدنا الدواء شو بدنا؟
4: بس يعني بس ما نابنا إلا تعتستنا وروحنا على مركز الصحة هذا تأخذ دكتور التاكسي وتروح وتنتظر عندهم الله بيعلم قد ايش. انا بحكيش عن حالي.
0: نعم.
4: انا بدبر حالي شو ما يكون.
0: نعم.
4: طبعا اما في ناس يعني مسخمة ملطمة، ناس ما حاش شاكر تدفع وعصرة. طب شو ذنب هذا العالم؟ يا الله.
0: تعرف يعني
4: الـ الـ الـ الـ الـ الشؤون الاجتماعية وين أنت؟ وزير الصحة وين نايم أنت في العسل نايم أخي؟
0: شوف تعرف يا أبو أبو الفهد أنت
4: شوية
0: ذكرتني في شغلة
4: حطن هيك لحسة على خبزه أخنا كلها بركي ربنا يشفينا من أمراضنا يا عمي. مش بقول لك العسل شافي إن شاء الله بشافينا
0: إن شاء الله يا رب
4: بركي يخد ذنوبنا الشفاء إذا هيك طعمنا لقمة عسل وزير الصحة.
0: طيب أول إشي بدي أقول لك ألف سلامة عليك أبو الفهد وأنا حاسس معك وعارف تذكرتني بشغلة
4: غيظي بحكي من فرقتي ومن حرقتي على الناس الغلابة يا زلمة.
0: ذكرتني بالغلابة قبل أسبوع كان في حدا بحاجة لدواء مهم جدا وغالي جدا وخطير جدا يعني عدم تلقيه خطير جدا والحمد لله قدرنا نأمنه لهذا المريض أو لهاي المريضة بالأحرى فبنقول لجوزها تعال خده. طب أقسم لك بالله يا رجل الدواء حقه حوالي 800 شيكل والله العظيم ما معه أجار الطريق يجي ياخده. فإحنا أول شيء الحمد لله إنه بنقدر نروح وبنقدر نجي وبنقدر وعندنا شباب كتير يعني متطوعين للخير بيروحوا وبيجوا بس قل له تعال وصل هالشغلة والله العظيم بتقول بتلاقي 10 بقولك أنا مستعد أوصلها. الحمد لله إنه قدرنا نوصله إياه في نفس الساعة. لكن تخيل أنت يعني حدا معوش أجار الطريق يروح يجي بالدواء. طب هذا دواء وتأمن تأمن الدواء. طب ما بالك باللي بيروح زي ما قلت أنت بيروح على الفاضي بيروح وبرجع يعني أصلا مين اللي بيستخدم مقرات وزارة الصحة؟ مش الغلابة؟ مين اللي بيروح ياخد دواء على التأمين الصحي اليوم؟ مش بس الغلبان لأنه عارف أنه فيش دواء بس بده يروح لو حبت هالأكمول بده يجيبها.
4: يا عم فيش أكمول حتى شو نروح ناخد أكمول
0: كمان فيش أكمول
4: حتى إذا في أكمول تاخده من الصحة بكون عليك أغلى من ما تروح تشتري من الصيدلية. شو هالبلا يا عمي
0: ما حول ولا قوة إلا
4: بالله. لوقتيش بدنا نضغط هالمأساة يعني
0: والله يا عمي ما
4: لوقتيش لعيمته يعني العام اللي مسخم اللي معهوش ياكل قادر يروح الصحة ويتعالج وياخذ الأدوية ويدفع اللي بيطلع عليه في الأدوية هذه مش قادر. طب والناس مسخم المرضى كبار السن اللي بيشيلهم معين شو يسووا؟ يروحوا على الصيدلية بيشتروا الدواء من ما معهم
0: أيوه معهم يشتروا من الصيدلية الله يكون بالعون يا أبو الفهد
4: معهم
0: والله ما معهم والله ما معهم والله العظيم أقول لك والله العظيم في حالات قاعدة بتموت موت بطيء في ناس قاعدة بتموت موت بطيء هلا ما حدا بحس
4: الله يجعلهم يموتوا اللي السبب في موت اللي الناس المسخمة هذه يجعلهم يموتوا كلهم
0: ربنا
4: مين ما يكون
0: ربنا يفرجها. احنا ما بندعي الا بالخير ما بندعي على حدا بنقول يا رب يفرج
4: انا عليهم انا بدعي من الحرقة يا ابن
0: الله عارف والله حاسس فيك وعارف حاسس وعارف انت لسه يمكن بتسمع سمع انا بشوف بعيني وبتابع حالات وعندي مرضى اقول لك ورب العرش عندي مريض حاليا اني حيران الي يومين ما انا عارف شو بدي اعمل معه. اذا حدا عنده رغبة يتواصل مع مريض سرطان يوقف جنبه في محنة كبيرة بمر فيها مريض
4: وين يا اخوة وين وزير الشؤون
0: لا لا بدك تقول لي وين وين بعرفش وين بعرفش دور عليهم وقول لي انت وين انت بتسألني وين يا زلمة
4: شو بتعرف شو وين هو وين هو يا اخي قاعد التاني في العزاء
0: شو بعرفني
4: مريض سرطان هذا لازم أعمل له كل حاجة
0: طيب ان شاء الله خير ابو الفهد
4: بدك تحكي انت
0: شو احكي شو احكي عاد بتقول لي وين يعني انا بعرف وينه انت مش عارف وينه
4: انا بعرف ليش بدك تحكي
0: طيب ماشي
4: حكول حالي يعطيك العافيه
0: الله يا ربي يفرج عليك ابو
4: الفهد شكرا لحسن استماعك
0: وربنا يشافيك ويعافيك
4: الله يصبح بالخير لاحلى ربحي حبيب قلبي
0: شكرا لك شكرا يا ابو الفهد الله يشفيك ويعافيك ويفرجها يعني ابو الفين بقول لك بدكش تحكي شو احكي، هتقول لي وين وزير الصحه؟ طبعا عارفين وين وزير الصحه، في مكتبه في وزارته آه. بس شو بيعمل؟ بقول لك ما فيش عندي امكانيات، فيش عندي ميزانيه. طب شو اعمل له؟ يعني اروح امسكه من جرافته واقول له تعال بدك تجيب دواء غصب؟ هي ام عبد الله القدسي بتقول لك دواء تليف الرئه 9000 شيكل، 9000 شيكل. ايوه تعليق على البرنامج على الهواء، قلت لكم دواء تليف الرئه 9000 شيكل تمنه. طب مين بيقدر يجيب هذا الدواء يا زلمة؟ هو بروح يعمل التأمين الصحي 650 شيكل بنشف ريقه لما بيأمنهم دواء 9000 شيكل، شو بده يأمن فيه؟ على بتقول لي مريض سرطان لازم يأمن له كل شيء. طب لازم لازم، هو لازم يأمن له كل شيء، والموظف لازم يأمن له راتب 100%، والبلد بدها موظفين أكثر، والمستشفيات بدنا أكثر، ومعلمين بدنا أكثر، وبدنا وبدنا وبدنا وبدنا. هلا هو الدور على بدنا، الدور على شو اللي متوفر عندنا، شو اللي بين ايدينا، شو اللي بنشتغل فيه. طب انا بدي كمان، انا بدي قصر في وين اقولكم، في احدى ضواحي نيويورك. ما انا بدي، بس ظابطه معي مش ظابطه. هلا احنا بس بدنا نحكي، احنا بدنا حلول يا جماعه الخير. هذا مريض السرطان اللي بحكي لكم عنه والله، وانا يعني احنا من فتره ما بنحكي في هاي الحالات على الهواء بسبب الظروف، وانتم شايفين ظروف الناس شو بدك تطلب منهم، والناس اصلا منهكه. بس انا بقول لكم اذا حدا عنده القدره يتواصل مع مريض سرطان، شاب في اول عمره ومريض سرطان وحالته على الله وبحاجه لنجده، بحاجه لحدا يوقف معه ينجده في وضع خاص جدا بيعاني منه، وانا اسال الله انه ربنا ييسر له حدا زي هيك وياخذ رقمه ويتواصل معه مباشره. ايمن الهيموني بقول ابو الفهد بيسال اين المسؤولين؟ مشغولين في تامين مصالح الكناين والاحفاد. هذا ايمن بقول لك هيك. وجدي كاتبه صباح الخير سناء المحتسب. ام عبد الله القدسي بتقول لك دواء تليف الرئه يا حبيبي 9000 شيكل، متخيلين يعني 9000 شيكل في الشهر هذا ولا شو يا هي؟ ام عبد الله كمان تعليق بتقول كل اسبوع بنحط اكثر من 40 شيكل مواصلات، بروح ما بجيب دواء، ما في الا في صحة المقاطعة. طيب اذا في صحة المقاطعة بسيطة بس يكون موجود يعني. صباح الخير والله يفرجها على رأي اخونا ايمن الهيموني. ام اشرف صباح الخير، وكمان ابو عثمان ارزيقات، ونضال بدر صباح النور.
5: لن نكون في يوم منكم.
0: خلينا نروح لفاصل قصير، بعد الفاصل نواصل يا سادة ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

الله يصبحكم بالخير مرة ثانية، وتحياتي للجميع متابعينا الأكارم معكم على الهواء وبرنامج وسط البلد برعاية جوال. أما عبد الله القدسي بتحكي برضو في نفس الموضوع، موضوع الدواء، بتقول مش موجود. يعني أنا فكرت أنه في رسالتها الأولى كانت كاتبة أنه كل أسبوع بنحط أكثر من 40 شيكل مواصلات، بروح وبجي، دواء ما في إلا في صحة المقاطعة، هيك كانت الرسالة. ففكرت أنه موجود، هلا بتقولي مش موجود، مش موجود أصلا الدواء.

0: ربحي انك يعني بس بتحاول تستفزنا، الله يهديك. طيب، تمت المتابعة، هاي رسالة من إخواننا في الشرطة لسيارة للأسف أغلقت مدخل قسم غسيل الكلى في مستشفى عالية من فترة، وبيدوروا على صاحبها ومش مبين. دوروا الدنيا ولطشوا الدنيا على صاحب السيارة اللي وراها طابور سيارات، يعني مسكرة مدخل قسم الكلى بالكامل في مستشفى عالية، و صاحب هاي السيارة مش مبين حاليا. يعني إخواننا في شرطة المرور بعتوا لي إنه تمت المتابعة، الله يعطيهم العافية. وأشكر طبعا الإخوة في شرطة المرور لسرعة الاستجابة، يعطي كل عافية.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: وادخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حطينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: طيب رجعنا كمان مرة وأهلا وسهلا فيكم مكملين. صباح الخير لكل اللي عندهم مناسبات حلوة واحتفلوا بمناسبات حلوة واحتفلوا بالطلاب. ما لي بقرأ يعني على شغلة إلى علاقة بالطلاب الناجحين المتفوقين وصعوبة الدراسة، وحدا باعت لي فبسأل يعني احتفلنا وكيفنا وانبسطنا وفعلا يعني الله يفرح جميع خلقه، فرحة النجاح حلوة، بس هل قادرين نعلم هدول الطلاب ونكمل تعليمهم ولا لا؟ الله يكون بعون الناس. الجامعات اليوم بتحاول تستقطب كل الطلاب. أنا أدعو الجامعات إلى التخفيف عن الطلاب، لأنه إذا ما خففنا عنهم صدقوني الوضع مش زي ما أنتوا بتفكروا ولا زي ما أنتوا بتتصوروا ولا بالصعوبة اللي كان فيها العام الماضي واللي قبله. لا لا، السنة هاي مختلفة تماما. الوضع الاقتصادي يكاد يكون معدوم لدى الكثيرين. أبناء الموظفين ممكن يعني ها موضوع المستحقات يساعد شوية في أقساطهم الجمعية، لكن شو مع أبناء العمال وبنات العمال اللي وللأسف الشديد ظروفهم يعني لا تحتمل أبدا تعليم أبنائهم حتى المتفوقين منهم؟ وأنا بحكي لكم على طلاب يعني معدلاتهم 95 97 98، يعني أنا على الأقل بحكي على 3 طلاب حاليا اللي قدامي 95 وكم من عشر، 97 و4 عشر و 98 و20. هدول 3 طلاب راسلوني أهاليهم ظروفهم لا تسمح. هون بيجي دور الجامعات والمؤسسات التعليمية، الجمعيات اللي باسم الطلاب، المؤسسات اللي باسم الطلاب، اللي الناس اللي بتجمع تبرعات على حساب الطلاب وأسماء الطلاب، أتمنى إنه يكون لهم دور في دعم الطلاب. فرحنا صرفنا آلاف آلاف الشواكل في الاحتفال بهؤلاء الطلاب، والله لو الفلوس، وأنا بحكيها بجد هلا، يعني مش إنه أنا نبي، الكل بيصرف والكل بيعمل حفلات وبيقيم وبحط، كلنا بنعمل، بس والله لو شوي هيك يعني أخذتنا هيك صحوة سريعة ورحنا جمعنا كل هالفلوس هاي وحطيناها في الجامعات لصالح الطلاب الفقراء، يمكن كان عملنا معروف كبير مع هؤلاء الطلاب، لأنه كتير منهم متفوقين. انتم متخيلين يعني واحد معدله 98 أو 97 وما يقدرش يدرس؟ أنا دايما بقولها، الطالب المتفوق الفقير بيحرج أهله، شوفوا قديش بيتعب بيتعب بيتعب على أمل أنه يحصل على منحة. يعني أنا عندي طالب أو طالبة، طالبة أعتقد والله معدلها 99 99، أنا بحكيش على 98 و97، 99 كان أملها أنه تحصل على منحة، أعشار صغيرة كانت بتفرق عن أنه تأخذ منحة حكومية أو منحة الرئيس. اليوم صعب، ما يعني حاولت وراجعت كل المؤسسات فيش. تخيلوا حدا معدله 99، طبعا هاي كان أملها تدرس الطب، قصة الطب يعني مش مزحة، بتحكي على 3000 دينار أردني تقريبا كل فصل، فاليوم مش رح تقدر تدرس طب، بتدور على تخصص تاني أقل تخصص يعني قصته مش أقل من 1000 دينار، يعني راح الحلم اللي كان بالنسبة للطب. وكمان التخصصات التانية صعبة جدا جدا جدا، فالله يكون بعون الفقراء. وعلى فكرة اللي بينجحوا بياخدوا معدلات عالية هم أبناء الفقراء، دائما أبناء الفقراء بيتعبوا أكثر على حالهم على موضوع أنه يعني ياخدوا منحة، وبتمنوا دائما ياخدوا منح، لكن في آخر لحظة للأسف عشر وعشرين بتفرق مع الطالب وبتروح عليه المنحة اللي كان بيحلم فيها طول فترة دراسته على أمل أنه يدرس هاي المادة. قرأت على طالبة كانت كاتبة ورقة أنه بدها تحصل على معدل 99 و17، بأنه حاططها من أول يوم في الامتحان أملا في أنه تأخذ منحة، فلما جابت 99 و10 بينه أو 20، فبتحكي على 4 أو 5 أعشار كانوا فاصل بين حلمها وأملها، في إنها تتعلم وبين إنها ما تتعلمش المادة أو التخصص اللي بدها إياه. اليوم أنا بقولكم اللي بده يدعم يدعم الطلاب، يدعم الطلاب لأنه إحنا أول شيء شعب تفاخر وتباهى دائما بأنه شعب مثقف وشعب متعلم وشعب واعي وشعب يعني أثر بعلمه وثقافته على الشعوب اللي حوالينا كمان. الحمد لله رب العالمين. اليوم ظروف الناس أصعب مما تتخيلوا، والدراسة حلم وخاصة للمتفوقين، فأجروا ثواب كبير في دعم المتفوقين من الطلاب، وبتقدروا في هذا الموضوع تراجعوا الجامعات. يعني مش بالضرورة تاخدوا اسم من فلان أو من فلان، تاخدوش حتى مني إلا إذا حبيتوا، طبعا تواصلكم بيكون مع أهالي هؤلاء الطلاب مباشرة، بس إذا حبيتوا بتقدروا تراجعوا الجامعات نفسها، صار عندك قائمة بأسماء الطلاب اللي بيروحوا على أمل إنهم ياخدوا منحة قرض إشي. هلأ الفصل الأول الدراسي دائما فيش فيه مجال لا لقرض ولا لمساعدة ولا لإشي، ولازم يدفع سلف أول قسط جامعي، لأنه يعني زي تاجر بتتعامل معاه لأول مرة بيعطيك جدين يعني ولا مر. إذا أول مرة بتتعامل معه مش رح يعطيك، هلا بعد فترة ممكن يعني يشوف معاملتك كويسة يعطيك. هيك الطالب أول فصل دراسي ممنوع نهائيا إنه يروح على قروض أو منح، فعشان هيك اللي عنده إمكانية والله ما يقصر في موضوع الطلاب ويدور على الطلاب اللي حوله. أم صالح الزير صباح الخير، تحياتي. سهى جردات صباح الورد. تامر شيخ درة ورشيد سكافي، ليش هيك الوضع يا أبو رامي؟ ليش؟ أنا بعرف عندنا في البخت في اليانصيب في الفنجان، أنا بعرف حدا قرأ إن الفنجان طلع هيك، شو اللي ليش الوضع هيك؟ لأن وضعنا هيك رشاد، هيك الوضع بشكل عام بسبب الظروف المحيطة فينا، سواء محليا على صعيد الاحتلال وحرب غزة وما يجري فيها والحرب على الضفة الغربية، وعلى الصعيد الإقليمي أصلا يعني موضوع التوتر بين إيران والولايات المتحدة وإغلاق مضيق هرمز وتأثيرات الحرب على الإقليم كله، هي اللي خلت وضعنا هيك. شو اللي ليش الوضع هيك؟ تامر الشيخ دربوا لك، والله يا عمي أبو رامي الله يكون بعوننا على اللي جاي. اللي جاي أصعب؟ لا اللي جاي مش أصعب، فإن بعد العسر يسرى، إن بعد العسر يسرى، هذا كلام ربنا مش كلامي. دائما تفائلوا وبشروا واستبشروا، هيك الأنبياء كانت رسالتهم وهيك ربنا وصاهم وهيك هم وصوا البشر، فعشان هيك لا ما تقول الوضع سيء. ماشي كلنا عارفين أن الوضع سيء يا تامر، بس دائما خلي رسالتك رسالة أمل وتفاؤل، ارفع معنويات الناس. بديش أعمل زي بعض المسؤولين اللي طلع قالهم يعني رايحين على مصيبة لو ده. لا يا عم مش هيك الأمور بتصير. حتى لو احنا رايحين على ظروف أصعب، مطلوب تعزيز صمود الناس، تعزيز صمودهم وثباتهم على الأرض حتى لو معنويا. ما هو كمان ما نوصلش الناس لمرحلة إحباط يصيروا يقولوا اللهم هجرة زي ما البعض بيحكي، ما بنفعش نوصل الناس لهاي المرحلة. وخذوا عبرة ومثال، الوضع صعب ليش؟ شو بصير عليه؟ طيب تعال نروح على مسافة ريطة وشوف شو اللي بصير هناك، تعال نروح على غزة شوف شو اللي بصير في غزة وأهلها وناسها اللي قاعدين بالخيم في هالحر، قاعدين في خيم قسم منها بلاستيك يعني درجة الحرارة 3 أضعاف اللي أنا وإنت بنشوفه. تعال نروح على مسافة ريطة ومسافة بين نعيم وعلى إذنة وعلى شمال الضفة الغربية وشوف اعتداءات المستوطنين بشكل يومي وتعرض الناس لخطر الموت. تخيل لخطر الموت، على إيش بنقول الظروف صعبة؟ هاي الناس اللي ظروفها صعبة، إحنا لسه بمليون مليون نعم. أقول لك احمد ربك هلأ كل واحد بيسمعنا حاليا يحمد ربنا على اللي احنا فيه وعلى اللي لسه عايشين وقادرين نصمده، ولازم نعزز هذا الصمود. مش لازم نوصل الناس لمراحل يأس ومراحل إحباط والناس تصير تدور على طريقة تترك فيها البلد أو تهاجر. الله يكون بعون الناس صح على كل الظروف اللي هي فيها، وبعرف انه ظروف الناس الاقتصادية صعبة، بس الاقتصاد والمال مش كل شيء. بتحكي على ناس ظروفها يعني صعبة، في خطر على حياتها بشكل يومي، في حارة جابر

0: مداهمة بعض البيوت و و و إلى آخره. يعني الضحية هو اللي بيتعاقب.
1: يا رايح على بلادي سلم لي على
0: رشاد شبول. والله يا عم برامي مسكوني الجيش على الحدود وأنا عابر على الشغل، بقول لي الضابط ليش أنت جاي هون؟ قلت له أنا جاي أشتغل بدي أعيش. قل لي إن شاء الله قريبا في إشي كويس. الحمد لله طلعنا من السجن قعدنا يومين. طيب يعني الحمد لله أول إشي على السلامة. ويومين يعني يومين بفوتوا ولا حدا يموت على رأي المثل. هلأ ما فهمتش أنا إنه بتقول له أنا جاي أشتغل بدي أعيش، قال لك إن شاء الله قريبا في إشي كويس، يعني هو قال لك هيك ولا أنت بتقول رسالتك يعني لفظيا أو حرفيا بتقول بدي أعيش، أقول لي إن شاء الله قريبا، أقول لي إن شاء الله قريبا في إشي كويس، الحمد لله طلعنا من السجن قعدنا يومين، فما فهمتاش هاي آخر عبارة. هلأ هو قال لك يعني إن شاء الله قريبا في إشي كويس، يمكن هذا الجندي عنده أمل بتغيير الحكومة اليمينية المتطرفة، يمكن يكون من اللي بيدعموا اليسار اللي مع فكرة إعادة العمال وفتح المعابر وتخفيف الضغط عن الضفة والانسحاب من غزة وكل هاي الأمور. في المجتمع الإسرائيلي فئة ومش قلال على فكرة، كتير كتير من أفراد المجتمع الإسرائيلي تواق لعودة الهدوء والسلام، يعني هم حابين يقعدوا 3 سنين في حرب، هم كانوا تحت الصواريخ قبل فترة، ما لسه حرب إيران ما خلصتش، فعشان هيك في منهم كتير. وعلى فكرة في انتكاسة للليكود، إن شاء الله بتكون هيك، للليكود الإسرائيلي اليميني بانسحاب عضوين أساسيين من الحزب وتشكيل حزب جديد. في 2 من أعضاء حزب الليكود القدامى الصقور في هذا الحزب انسحبوا، و يعني أعتقد شكلوا يمكن واحد منهم جلعاد إردان إذا أنا مش غلطان، اللي كان سفير إسرائيل في الولايات المتحدة أو في الأمم المتحدة، يمكن ها يمكن أنا مش أكيد من الموضوع. هو اللي حكى إن شاء الله في إشي كويس إلكم العمال. طيب يا سيدي والله في خير، يعني هالجندي اللي قال لك هيك، يعني بالعادة الجنود بيحكوش مع العمال، بتعامل معهم بطريقة فضة وبطريقة وبدون حكي، بس يعني الله بعت لكم جندي لسه في يمكن بذرة خير أو في هيك نقطة في قلبه فيها شوية خير، قال لك إن شاء الله في إشي كويس. إن شاء الله يا سيدي، بدنا لأول مرة نقول من تمه لباب السماء، يعني يهودي بدأ ونقول من تمه لباب السماء، إن شاء الله بيكون في خير لهالعمال قريب، لأنه والله العمال إنهم يعني أكلوا زيت وزعتر، بدي أقول يعني وضعهم صعب صعب جدا، بس الفرج عند ربك، ما تفقد الأمل شو ما كان، قول يا رب دائما وأبدا، وكلها للي خلقك واللي خلقنا ما بينسانا، يمكن ما في إلنا أب بس في إلنا رب. وتعالوا نروح للفاصل الأخير في لقاء اليوم، بعد الفاصل بنرجع وبنكمل، وإذا عندكم حكي بنسمع ما في عنا أي مشكلة، خليكم معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إن كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل، كامب حلحول، بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب كمان مرة رجعنا وآخر جزء في البرنامج. بدي أبلش بهالإعلان، إعلان عن فقدان مبلغ مالي. امبارح بالليل الساعة 10 تقريبا مساء أحد المواطنين فقد مبلغ 500 شيكل في منطقة شارع دائرة السير قريب من بين محلات أبو شخيدم ومحلات النتشي للمكسرات، باب محل بناشر وإطارات أبو زخم بالضبط بجانب حلويات القصر الملكي طريق دائرة السير. فإذا حدا بيعرف عن هذا المبلغ، هو عبارة عن ثلاث ورقات أو عفوا أربع ورقات، ميتينات تنتين وخمسينات تنتين، خمسينات تنتين وميتينات تنتين، 500 شيكل فقدهم أحد المواطنين في منطقة شارع دائرة السير بالضبط أمام محل بناشر وإطارات أبو زخم بجانب حلويات القصر الملكي. فإذا حدا بيعرف عنهم أي شيء يريد يتواصل معنا أو مع صفحة الإذاعة أو مع الرقم 0599-20-36-30. إذا أنا مش غلطان مظبوط هيك، لا لحظة 20-38، لا 20-36-30، إذن 0599-20-36-30. طيب محمد حماد زيدات من تمك لباب السماء، لأنه بقول هيك صدقني يا أبو رامي، زي ما نمنا الجمعة صحينا السبت على حرب أكتوبر، إلا ننام ونصحى وربنا يقولنا خدوا، بس بدها صبر والله اللي بصبر بنول إن شاء الله. يعني شوف طولة العمر مع الصبر بتنول الآمال دائما. تامر شيخ درة، والله انت ما بدك تحكي لي على مقاسي، بدي اقول لك الوضع صعب ماشي، ما احنا عارفين والله الوضع سيء، بس مش لدرجة انه نيأس يا عم الحج، الله يجوزك. ام منجد صباح الخير، تحياتي ويعطيك العافية. يعني حتى التعليقات اللي بنكتبها على الفيسبوك على غيره، يعني انا اتحدى ان يكون حدا يجي يقول لي والله انت كتبت في يوم من الايام اشي محبط أو إشي فيه يأس أو إشي فيه يعني عدم تفاؤل. بالعكس أنا دائما بقول يا رب، بقول دائما ادعوا الله وأنتم موقنون بأن إجابته قريبة، هو الذي قال ادعوني أستجب لكم، هو أقرب إلينا من حبل الوريد، هو الذي وعد بأن بعد كل عسر يسرى، وقال بأن جزاء الإحسان الإحسان. فدائما خلي وجهتك لرب العالمين، بلاش هذه النبرة اللي فيها تشاؤم ويأس وغيره. لو الإنسان شوف ربنا له حكمة في كل شيء، تخيلوا كيف نزل الصبر والقدرة على التحمل على قلوب البشر. تخيل لو الإنسان ما عندوش هذا الأمل بالحياة، وهذا كان كلنا والله بننتحر في يوم ولادتنا حتى قبل ما نبلش في هالدنيا، لأنه الدنيا مآسي وحياة الإنسان يعني بدون هذه المآسي ملهاش لذة. تخيل انه انت عايش في جو فيش فيه ولا اشي، يعني بس مرتاح وما فيش ولا اي صعوبات في حياتك، طب هو ملل ملل. هلا حلاوة الحياة بالمطبات اللي بتعيشها اللي بتعديها، الازمات اللي بتمر عنك وبتحس بشعور الفخر انك قدرت تمر فيها. وعلى فكرة كل واحد فينا هيك دي يوقف مع نفسه دقيقة هيك دقيقتين، رح يلاقي انه مر في حياته حتى الشباب الصغار يعني الا يكون مر في حياته ساعات وازمات فكر انه خلص هاي اخر الدنيا ما بتنتهي، هاي خلص بعديها فيش امل. ازمات من اي نوع، اجتماعية سياسية امنية اقتصادية عاطفية كله كله، فحس انه خلص يعني انتهت الدنيا خلصت، ما هذه بتعديش، كيف بدي أعيش بعدها؟ وبعدها عاش. في حدا ممكن يفقد عزيز لإله، زوجته أبوه ابنه، يقول لك أوف خلص يعني شو هالحياة بعد هيك، ما فيش إلي حياة، انتهت الدنيا، سكرت سودت مش عارف إيش. فكر وتذكر ارجع لورا شوي بتلاقي إنك عديت بإشي زي هيك وعدى، هيو عدى وصار ذكرى، رغم إنك في لحظتها كنت بتقول خلص هذه آخر إشي، ما في مجال فيش حياة بعدها. يعني خاصة موضوع الفقد، موضوع الفقد، الناس اللي تعرضت لفقدان أعزاء عليها، أب أم ابن أخ زوجة، وكان بعزه كتير وبحبه كتير ومتعلق فيه كتير، ولما فقده في هذيك اللحظة قال لك خلص هاي هون الدنيا وقفت. ارجع بالذاكرة لإشي زي هيك، أو أزمة مالية مثلا، حدا انكسر في شغل أو في غيره، حدا تعرض لبيته 20 سنة بيبني فيه، إجوا الإسرائيليين هدوا له إياه هيك، أرض ما عندوش غيرها إجوا صادروا له إياها. هاي شغلات بتمر على ناس كتير. في لحظتها بقول لك انسى خلص، هون وقفت الدنيا. اليوم بتذكرها بعرفش كيف عدت، لأنه ربنا نزل علينا هاي المنحة الربانية، الأمل والصبر، وطول الأمل هو اللي يخلينا أصلا قادرين نكمل. سهى جردات الله يسعد قلبك يا رب، بتقول كلامك أساس التفاؤل أصلا والإيجابية، شكرا لك، تحياتي يا سهى. ومحمد الرواجدي كمان صباحك خير، دقات الساعة وآخر جزء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: 48 دقيقة بعد الساعة 10 في استوديوهات برنامجنا وسط البلد برعاية جوال. أكيد بنوجه تحية كبيرة لجوال وللعاملين فيها. المدارس قربت واليوم بلشت حملات العروضات على القرطاسية ومستلزمات المدارس، وكمان المدارس العامة والخاصة بتستعد لافتتاح العام الدراسي. بدي أوجه تحية لمدرسة التميز الدولية في حلحول اللي بالفعل يعني في عندهم مواصفات كتير ورائعة مميزة، يعني ممكن الواحد هيك بالحكي ما يقدر يوصف كل التفاصيل اللي موجودة عندهم في هاي المدرسة. بس بدي أوجه تحية لأخونا أبو محمد نضال سيدر، بدي أوجه تحية لفداء، يسعد صباحك يا فداء، ولعدي كمان، وأقول لهم يعطيكم ألف عافية. التجهيزات على أعلى مستوى، حتى الأدراج، أدراج الطلاب اللي جايبينها أنا أول مرة بشوفها، يعني ما شفت مثلها بتصميمها ونظامها. الصفوف المدرسية، الألعاب، التهيئة، الكافيتيريا، كله روضة ومدرسة التميز الدولية الخاصة في حلحول بجانب غاز سدر. طيب هلا يعني لسه ما حكيناش، هاي ربحي جاء تليفون من احد الاخوات اللي هو بيعرف تفاصيلها، طبعا تحكي له على قرطاسية ومستلزمات مدرسية لأطفالها. ما بعرف يا ربحي، ما عندنا اشي يعني حاليا، اذا صار اشي من عيننا التنتين، واذا حدا يعني كمان عنده قدرة لتولي بعض الطلاب، طلاب المدارس اللي بيستعدوا حاليا لبداية عام دراسي جديد، ما رأييلي. يعني انا امبارح احد الاخوات طلبت مريول لبنتها، مقدور عليه، يعني اخواننا في شركة المحاريق بنمون عليهم، والسعافين كمان، الاثنين بنمون عليهم في موضوع المرايل للناس المحتاجة فعلا اللي معهاش تشتري مريول مدرسي. بس القرطاسية بشكل كامل لسه ما عندنا والله، لا شنتات ولا قرطاسية يا ربحي. أما إذا صار إن شاء الله خير، يعني إحنا مش رح نقصر في إيصال الرسالة للناس. إحنا لسه ضايل 20 يوم، أنا بقولكم آخر 10 أيام دائما، وبعد بداية العام الدراسي بيكون في عنا كتير مناشدات من ناس غلابة، ناس مستورين بحاجة لهيك مساعدة. عمي أبو رامي مشهد على الله وعليك وداخل عليك بعد ربنا أنك تساعدني، أقسم بجلالة الله يا عمي أبو رامي إنه مضعي مأساوي كتير كتير الأمان، ومن شان الله إنك تفش هالبولادي الصغار، أعتبرهم بناتك. حاضر حاضر، قول يا رب، قول يا رب إن شاء الله خير. يا جهاد بس لو أنك بتبعت ليش 30 رسالة في كل يوم، يعني أعطيني فرصة بس والله بإذن الله إلا نساعدك، وكلها لرب. تركوا شو اللي بوصل الإنسان إنه يحكي بهاي اللغة وبهاي الطريقة، يعني لو مش محتاج بوصل حاله لهاي المرحلة صدقوني لا. الله يكون بعون الناس اللي بتطلب مساعدة، مش مثل هاي الناس اللي قاعدة بالشوارع. هاي الناس اللي قاعدة بالشوارع أعتقد شفتوا أمثلة كتيرة على إنه هاي الناس مش محتاجة. هدول اللي في الشوارع أنا شخصيا ما يعني، آخر فيلم كان في رام الله وبعده عنا بالخليل، بس اللي في رام الله لسه مصيبة أكبر، إنه رجل ورجل بس عامل حاله امرأة، يعني كان لابس خمار ومش عارف ايش وعامل حاله مره وبيشحدوا الاثنين، هاي كارثه. هدول اللي بالشوارع انا شخصيا ما بساعدهم، يعني حتى الشخص اللي على مربع سبتة ضبطوه مع سياره وقالوا انه وضعه كتير كويس، انا كنت امر عنه كتير، ومره وقفته حكيت معاه ايام كان يقعد باب الزاويه في درج سوق الحميديه، ولاني كنت بعرف بعض التفاصيل حكيت معاه، وبعدها ما قعد في هذيك المنطقة نهائيا. كنت أمر عنه كتير، عمري ما ساعدته بإشي، لأنه هاي الناس المحتاج فعلا ما بيطلب بهاي الطريقة. صح بيطلب أحيانا بتكون ظروفه جدا صعبة وممكن يحكي كلام بيبكي، لكن بينك وبينه، بس ما بينزل على الشارع وبيطلب بالطريقة اللي البعض بمارسها اليوم في الشوارع، سواء رجال أو ستات للأسف. والستات يعني أقولكو حتى إنه هدول لابسين خمار ومش مبين منها ولا إشي. اليوم بطل في أمان يعني بعد اللي شفناه في رام الله. تستبعدش إنها تكون زلمة لأنه صار وشفنا في رام الله طلعت مش مرة طلع زلمة لابس خمار وطلعوا. على فكرة شفت الفيديوهات بعدها اللي نزلت يا ربحي قديش عندهم سيارات وقديش عندهم مال. في فيديو للقذيفي, القذيفي هذا المشهور اللي ببيع أحذية أعتقد وأحذية ماركات عالمية. واحد منهم كان زبون القذيفي, زبونه يعني ما بيشتريش إلا من عنده ماركات عالمية وبأسعار خيالية, وفي نفس الوقت بوقف على الشارع وبطلب مساعدة من الناس وبلم مبالغ وراكب رينج روفر هيك. الناس الغلابة صدقوني بيطلبوا, لكن بيطلبوا بأدب, بيطلبوا بطريقة تانية, ما بينزلوا على الشارع ولا بيوصلوا لهاي المرحلة. وحتى كثير منهم يعني ما بلف على الشركات والمؤسسات, حتى لو قلت له روح على فلان بيستصعب انه يروح. وفي منهم اللي بيطلب وبحلفك مليون مرة انه ما حدا يعرف عنه ولا اشي لانه كرامته ووضعه بيسمحلوش. بيكون من عائلة كثير محترمة وعائلة غنية, يمكن محداش يصدقه لما بيطلب لأنه من عائلة غنية, بس مش دائما العائلة بتكون سند لهاي الناس الغلابة, خاصة إذا في خلل في العائلة. يعني في أحد الأخوات عندها 8 أولاد منهم واحد مريض سرطان, بس زوجها للأسف يعني عنده مشكلة, بيتعاطى مشروبات كحولية بشكل دائم. العائلة بترفض تساعده نهائيا ولا تقدم له ولا إشي. مين اللي بيروح في الرجلين؟ الأولاد والمرأة وخاصة الطفل مريض السرطان. فعشان هيك دائما استفسروا, دوروا, اسألوا عن اللي حواليكوا. هاي الناس عفيفة نفس مش دائما ممكن تطلب على العلن. الله يفرج على كل الناس, وشكرا لكم على المتابعة وحسن الإصغاء لنا, وأتمنى ما نكون وجعنا راسكم. ودائما خليكم متفائلين بأنه القادم أجمل بإذن الله تعالى. وعد ربنا حق, ولا يمكن بعد العسر إلا أن يأتي يسر. شكرا لشركة جوار راعي البرنامج, لربحي أبو رموز اللي كان معنا في الهندسة الصوتية. تحياتي لكم جميعا, موعدنا غدا بإذن الله تعالى 9 صباحا وبرنامج وسط البلد. إلى ذلك الحين تحياتي والسلام عليكم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال, جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
2: انتهت رحلة السهر والتعب وبدأت رحلة المجد والتميز. ألف مبارك لجميع نجوم الثانوية العامة. نجاحكم اليوم هو بوابتكم لغد أفضل. لا تتوقفوا هنا، اجعلوا شغفكم يقودكم نحو القمة. جامعة بوليتكنيك فلسطين تفتح أبوابها لتستقبل طموحكم بكلياتنا الحديثة وتخصصاتنا المواكبة للمستقبل وبيئتنا الجامعية الحاضنة للإبداع. نحن لا نمنحكم شهادة فحسب، بل نصنع معكم قصة نجاحكم المهني. التسجيل مفتوح الآن. زوروا موقعنا الإلكتروني www.ppu.edu أو زوروا مقر الجامعة. جامعة بوليتكنيك فلسطين، رفيق دربك نحو القمة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
4: الساعة الآن 11:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة الطابق الرابع 0568-232-631.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: نريد الخروج من حالة لا سلم ولا حرب.
8: تفضيل للدبلوماسية على الحل العسكري بات خيارا أيضا للمؤسسة العسكرية الأمريكية، فرئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين لا يرى جدوى في الخيار العسكري الذي طالما لوح به ترامب. بحث كين مع كبار مستشاري ترامب وفق شبكة CNN عن مسار للخروج من الحرب مع إيران، مسار يؤدي إلى فتح مضيق هرمز الذي تناقصت إلى حد كبير إمدادات الطاقة العالمية التي تمر عبره مع استمرار الهجمات، أحدثها هجوم صاروخي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك الإماراتية. ولوقف هذا التراجع في إمدادات الطاقة يتعهد نائب الرئيس الأمريكي بزيادة حجمها.
9: ما يجري منذ نحو أسبوع هو أن الإيرانيين ودول الخليج وخصوصا سلطنة عمان يتحدثون بشأن كيفية ضمان التدفق الآمن لحركة الملاحة.
8: في هذا الخضم يبحث الوسيط الباكستاني عن بصيص أمل للعودة إلى طاولة المحادثات. تعرب الخارجية الباكستانية عن أملها بأن يؤدي التفاهم بين إيران وعمان إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين.
10: وفي مداخلة سابقة قال مراسل التلفزيون العربي في طهران إن فتح مضيق هرمز مرهون بشروط إيرانية واضحة لناحية عدم انتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم ووقف الحرب.
11: بالفعل بالرغم من المسار التي تصفه طهران بأنه بناء وبأنه إيجابي وأنه يتجه نحو اللمسات الأخيرة لإعداد صيغة للنص النهائي للاتفاق ما بين طهران ومسقط، ولكن في ذات الوقت شكلة التعاطي الإيراني مع واشنطن تختلف جذريا. هناك جملة من التصريحات بالإضافة لما جاء من قبل وزير الخارجية عباس عراقجي الذي قال في بدء الأمر قبل أيام والآن كرر هذا التصريح بأن الاتفاق أو تحديد هذه المسارات مع الجانب العماني بانطلاقته كتنفيذ للاتفاق على صعيد مسارات مؤقتة ومن ثم مسار دائم يجري الحديث عنه خلال فترات وأشهر، ولكن كل هذا لا يعني أنه سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، لأن فتح مضيق هرمز أو إغلاقه والقيود التي فرضت عليه إيرانيا لم تأتي عقب خلاف مع الجانب العماني، إنما جاءت عقب العدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية. وبالتالي يتحدث الإيرانيون بشاكلتين في التعاطي، الأولى مع الجانب العماني وهي إيجابية للتوصل إلى اتفاق مؤقت ودائم لإدارة مضيق هرمز، ولكن هناك مسار نحو الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا يرتفع سقف التشدد الإيراني. ولأكثر من تصريح جاء بالأمس بشكل خاص من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي كان السقف الأعلى للموقف الإيراني، وهنا يمكن الإشارة وعد عندما نتحدث عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فنتحدث عن كل إطار ومحددات منظومة الحكم الإيراني، على اعتبار أن وزير الخارجية هو يحضر في هذا المجلس، أيضا الرئيس الإيراني هو رئيس المجلس بالإضافة إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وكل الوجوه البارزة هي تحضر في هذا المجلس. وعندما يتحدث الأمين لأمين المجلس هذا يعني هو الكلام باسم الجميع، وهو يضع شروط أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وهي كانت شروط وصفت بأنها متشددة ووصفت بأنها السقف الأعلى للموقف الإيراني. الأبرز من بينها دعا الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أرادت إعادة فتح مضيق هرمز فعليها أن تصحح سلوكها، والكلام هنا بشكل خاص تصحيح السلوك وفقا للتعبير كما يقول ذو القدر هو عليها ألا توجه أي خطاب تهديدي إلى إيران بأي لغة كانت. النقطة الثانية التي يقول يضيفها ذو القدر هو أن لا يكون هناك عدوان وأن تنهي الحرب الولايات المتحدة مع إيران وكذلك حلفائها، ويسمي العراق، اليمن، فلسطين ولبنان.
10: أصيب 4 جراء اندلاع حريق في مجمع ناصر أباد الصناعي جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، وأظهرت المشاهد تصاعدا كثيفا لأعمدة الدخان فيما لم تعرف أسباب الحريق بعد. وزارة الحرب الأمريكية تطلب تسريع إنتاج الذخيرة العسكرية بعد نفادي ونقص قسم كبير منها جراء الحرب على إيران. هذا ما كشفته صحيفة واشنطن بوست. مذكرات غير معلنة صادرة عن البنتاغون حصلت عليها الصحيفة عن توجيهات صريحة صادرة من نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ تدعو قادة الصناعات العسكرية والأمنية في الولايات المتحدة إلى مضاعفة الجهود وتقديم خطة عمل ملموسة في غضون 21 يوما. هذه الخطط تهدف إلى توسيع القدرات الإنتاجية للمصانع ووضع جداول زمنية صارمة لضمان سرعة إمداد القوات المسلحة بالذخائر والأسلحة اللازمة لتعويض النقص الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط. هذه التعليمات المباشرة جاءت في ظل تصاعد توتر داخلي بين الرئيس دونالد ترامب وقيادة وزارة الحرب الأمريكية بشأن ملف نقص العتاد والمخزون الاستراتيجي بحسب مسؤولين مطلعين على الملف. وفق التسريبات فإن مديرين تنفيذيين لشركات رائدة في صناعة الأسلحة استدعوا أواخر يوليو الماضي إلى البيت الأبيض لبحث سبل تسريع العملية للضغط مباشرة على المشرعين بهدف زيادة الإنفاق الدفاعي من خلال آلية التوفيق في الكونغرس. من أبرز شركات صناعة الأسلحة التي شاركت في اجتماع البيت الأبيض هي لوكيد مارتن، نورثروب جرومان، بوينغ وشركة أندورال المتخصصة في الأسلحة ذاتية التشغيل، إضافة إلى شركة بالانثير لتحليل البيانات. إجرائيا هذه الخطوة تعد جزءا من سلسلة إجراءات متتالية يتخذها البيت الأبيض بالتعاون مع وزارة الدفاع لمعالجة نقص الذخيرة، على الرغم من تأكيدات خبراء في القطاع العسكري أن الأزمة قد تظل قائمة ومستمرة دون حلول جذرية ما لم يتوصل الكونغرس الذي يشهد حالة من الانسداد السياسي إلى اتفاق يقضي بإقرار الميزانيات الدفاعية الإضافية المطلوب اعتمادها. وبينما حاول ترامب في تصريحاته العلنية التعمية على الأزمة بقوله إن بلاده تمتلك كميات ضخمة وغير محدودة من الذخائر والمعدات الحربية، إلا أن مذكرة البنتاغون تعكس مساعي حثيثة تحاول من خلالها الإدارة الأمريكية الضغط على الشركات الدفاعية لحث الكونغرس على الإفراج عن الميزانيات العسكرية وتأمين الإمدادات في أسرع وقت ممكن.

0: الآن معي من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي الياس فرحات، أهلا بك معنا. متى يتحول نقص الذخيرة برأيك إلى مشكلة عسكرية حقيقية بالنسبة للولايات المتحدة؟
1: يعني عادة في الجيوش عندما يصبح مخزون الذخيرة أقل من 30% يعتبر ذلك خط أحمر لاستمرار الأعمال القتالية التي تتطلب استهلاك عن الذخيرة. في هذه الحالة أمامنا هناك نقص ذخيرة الدفاع الجوي وخصوصا الصواريخ المضادة للطائرات من نوع ثاد وباتريوت، وهذا النقص ناجم عن كثرة إطلاق المسيرات الإيرانية باتجاه الأهداف في منطقة الخليج. نحن نعلم أن طائرة شاهد مثلا على سبيل المثال مسيرة تبلغ كلفتها نحو 60-70 ألف دولار، يلزمها صاروخ باتريوت بين المليون ونص والمليونين ونص دولار لإسقاطها. وهناك عدد كبير من الطائرات المسيرة التي تطلق ويقابله عدد كبير من الصواريخ التي تطلق لاعتراضها، وإذا لم تعترضها فهي ستسقط في مكان ما على الهدف معين وتؤدي إلى إصابة بأضرار. هذه المشكلة أدت إلى استهلاك كبير في الذخائر، خصوصا أن الدفاع الجوي عن إسرائيل هو مسؤولية القيادة الوسطى منذ كان الجنرال مايكل كوريلا عام 2024 جاء إلى إسرائيل وشكل قيادة آلية لكل وسائل الدفاع الجوي الموجودة على متن البوارج في البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي، بالإضافة إلى القواعد الأمريكية في المنطقة وطبعا إسرائيل وباقي ودول عديدة أيضا، كلها دخلت في برنامج في قيادة آلية توزع الأهداف حسب قربها واتجاه مسارها على وسيلة الدفاع الجوي المناسبة. وقد نجح كوريلا في عملية سماها الإيرانيون عملية الوعد الصادق واحد في إسقاط نحو 96% من المقذوفات التي انطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. طبعا لم يكن بينها يعني هايبرسونيك فرد صوتية، كانت عادية يعني يلزمها ساعة أو نصف ساعة للوصول. لذلك يعني هناك استهلاك كبير في وسائل الدفاع الجوي، والمصانع الأمريكية والإمدادات في المخازن الأمريكية لا يمكنها أن تتابع معركة طويلة الأمد يعني أكثر من شهر في اشتباكات دفاع جوي ومع قوات جوية من طائرات مسيرة.
0: طيب هذا بالنسبة لباتريوت وثاد الصواريخ الدفاعية، ماذا بالنسبة للصواريخ الهجومية؟ يعني أيضا التقارير تشير إلى وجود نقص بصواريخ بعيدة المدى، ما تأثير ذلك أيضا على أي تصعيد عسكري؟
1: يعني هذا النقص يتمحور حول الصاروخ توماهوك، هو صاروخ كروز جوال يطلق من الغواصات ومن المراكب البحرية الأمريكية، وهو صاروخ دقيق جدا وأطلق العديد منه في الحرب على إيران عندما قال الجنرال دان كين رئيس أركان مشتركة أننا أطلقنا قصفنا 5000 نقطة في إيران. هذا يعني قسم من هذه النقاط، لا نعرف أن هناك قصف جرى بالقوات الجوية الإسرائيلية والأمريكية، قسم من هذه النقاط قد تم قصفها من صواريخ توماهاك من عرض البحر أو من القواعد الأمريكية. طبعا هناك استهلاك كبير في هذه الصواريخ وهناك نقص كبير منها، وهذه الصواريخ يعني هي عماد قوة البحرية الأمريكية في ضرب الأهداف الساحلية.
0: يعني البنتاغون يطلب تسريع الإنتاج ويطلب خطة واضحة تقدم خلال 3 أسابيع، ولكن كم من الوقت سيستغرق فعليا إعادة ملء المخزون الذي تم استخدامه؟
1: العودة إلى قبل أشهر، الرئيس ترامب طلب من الصناعات العسكرية العمل على مدار الساعة 24، يعني عدة وجبات عمل وعدم التوقف من أجل إنتاج الذخيرة. أما ما طلبه نائب وزير الدفاع حاليا من الشركات الأسلحة وهو اتفاق طويل الأمد لمراحل جديدة، يعني يمكن استثماره بعد 6 أشهر أو سنة، وما جرى هو نوع من اتفاق إطار أو وثيقة تفاهم بين وزارة الدفاع الأمريكية وشركات صنع الأسلحة التي ذكرتها سيدتي، وأبرزها لوكهيد مارتن ونورثروب وبوينغ. يعني هذه الشركات سوف تكون مهتمة بإعداد عرض واقتراح لوزارة الدفاع الأمريكية مع كلفته، وسيحال إلى الكونغرس لأنه ستكون كلفة عالية جدا إذا كانت هذه الذخيرة تكفي للحرب لمدة 6 أشهر أو سنة، فهناك مبالغ كثيرة جدا بالمليارات يجب أن يوافق عليها الكونغرس.
0: طب إذا استمرت الحرب يعني حتى لو بهذه الوتيرة، متى يتحول النقص من مشكلة إلى عامل مؤثر فعلا في القرار العسكري؟
1: يعني هنا نذهب إلى أوكرانيا. أوكرانيا جبهتها أوكرانيا 1000 كيلومتر جبهتها، وبدأ يشعر زيلينسكي بالنقص وأعلن صراحة أنه بحاجة إلى صواريخ باتريوت، وطلب من الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء مصنع صواريخ باتريوت في أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة رفضت رفضا قاطعا إنشاء مصانع لهذا السلاح خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ونلاحظ أن الصواريخ الروسية والمسيرات باتت تصيب أهدافها أكثر مما كانت من قبل، وذلك بسبب ضعف الشبكة الدفاع الجوي. حتى الآن لا يبدو هناك ضعف ملموس في الدفاع الجوي الأمريكي أو إسرائيل، هناك اختراقات يعني مثلا في الحرب الجولة الثانية من الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة، وصل من الصواريخ 12% و 88% تم اعتراضها، وهذه نسبة يعني مقبولة بالدفاع الجوي، لا يوجد تراجع. أما إذا أدى النقص بعد فترة قتال يعني 2 أو 3 أسابيع إلى تراجع ونقص في الدفاع الجوي، واستطاعت إيران مثلا أن توصل 30% من الصواريخ، فهذا يعتبر أمرا كارثيا بالنسبة لإسرائيل والدول التي تواجه إيران.
0: كل الشكر لك من بيروت إلياس فرحات، الخبير العسكري والاستراتيجي. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة اجتماعا طارئا للجنة الأمنية العسكرية في مدينة مأرب لبحث المستجدات العسكرية في البلاد. وقالت اللجنة إن الاجتماع ناقش التطورات الميدانية ومستوى الجاهزية القتالية وسبل الاستجابة لأي تهديدات بحسب بيانها. وأعرضت القوات الحكومية اليمنية
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM
4: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: عيد الحوثيين في مأرب وحضرموت والضالع، وكذلك استهداف الحوثيين للمياه للملاحة في المياه الإقليمية قبالة سواحل المخا. بيانات متتالية إذن من جميع الفصائل المنضوية تحت القوات المسلحة اليمنية برئاسة اللواء رشاد العليمي، تصعيد حربي ميداني من الطرفين، ومخاوف وسط مخاوف لدى اليمنيين من توسع هذه المعارك أو رقعة العمليات خلال الفترة المقبلة. هذه آخر التطورات وعد في اليمن على امتداد الخارطة اليمنية.
1: شكرا جزيلا لك، ونعود إليك لمواكبة أي تطورات. عمر المجرمي، كنت معنا من اليمن. ونشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل. فصائل يمنية مسلحة جنوب الحديدة تقول وجهنا ضربات جوية ومدفعية لمواقع تابعة لجماعة الحوثي ردا على تصعيدها في مأرب وحضرموت. وأيضا وزير الخارجية الإيراني في هذا الخبر العاجل، وزير الخارجية الإيراني يقول لن تكون هناك مفاوضات في ظل الانتهاكات الأمريكية للاتفاق المؤقت. إذن وزير الخارجية الإيراني يقول لن تكون هناك مفاوضات في ظل الانتهاكات الأمريكية للاتفاق المؤقت. ونواصل أيضا متابعة هذه الأخبار العاجلة. لا محادثات مع أمريكا بل مجرد تبادل للرسائل عبر وسطاء. وزير الخارجية الإيراني يقول لا محادثات مع أمريكا بل مجرد تبادل للرسائل عبر الوسطاء. أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت بطائرة مسيرة مصفات أرامكو في جازان جنوب غربية السعودية. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن فرق إطفاء الأمن الصناعي التابع لشركة أرامكو أخمدت حريقا في إحدى مرافق مصفات الشركة في جازان دون إصابات. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوب لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن مدفعية الاحتلال قصفت بلدة المنصوري من جديد. وفي زوطر الشرقية نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا بعد سلسلة اعتداءات على البلدة شملت هدم منازل وتجريفها. كذلك أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتعرض مرتفعات علي الطاهر لقصف مركز وسط استهداف المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة

0: خوري جنوب لبنان، مراسلتنا جويس الحاج خوري. إذن المنصوري تتعرض لقصف إسرائيلي من جديد، نتابع تفاصيله معك إضافة إلى كل التطورات الميدانية وسط التصعيد الإسرائيلي وأيضا التوتر في ملف المفاوضات.
1: وعد في الساعة الماضية لم تسجل أي اعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان، ربما هي المرة الأولى منذ أيام التي لا نشهد فيها اعتداءات. في كل في الأيام الماضية كنا نرصد كل ساعة تطورات ميدانية جديدة في الجنوب اللبناني، ولكن طيلة ليل أمس وحتى صباح هذا اليوم كان القصف المدفعي يطال بلدة المنصوري كما مناطق أخرى، وباتت هذه العمليات والاستهدافات تظهر بشكل واضح على أثار الدمار الذي تخلفه في منطقة المنصوري، في مشاع المنصوري كذلك.
2: الأمر
3: الحرية 92.7 F

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: كان هذا التصعيد يعرقل مسار المفاوضات أو الجولة السابعة من المفاوضات التي انعقدت في روما، علقت وانتهت في وقت مبكر في اليوم الثاني بسبب التصعيد الإسرائيلي، ولكن كل الوعود والمطالب التي طرحها لبنان على طاولة المفاوضات لم تأتي بنتيجة، ولم يكن هناك جواب واضح من قبل الجيش الإسرائيلي أو تجاوبا أقله مع المطلب اللبناني بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 8 أسابيع. بل على العكس، نحن نتابع منذ ذلك الوقت وحتى اليوم تصعيد مزيد من التصعيد الإسرائيلي الميداني، وبالتالي هناك وساطة أمريكية تجري مع الجانب الإسرائيلي لإعلان المستوى السياسي بشكل رسمي تمديد وقف إطلاق النار. مرت 4 أيام على انتهاء المفاوضات وهذا الأمر لم يحصل. هذا طبعا مرتبط بالجولة المقبلة من المفاوضات، أصلا لم يحدد موعد نهائي لهذه الجولة الثامنة، بل قيل أن الجانبان اتفقا على أن تكون في مطلع يوليو أيلول سبتمبر المقبل، ولكن ليس هناك من موعد محدد. ولبنان طبعا يربط الجولة الثامنة بنتائج الجولة السابعة، طالما أنه لم يحقق أي نتيجة في الجولة السابعة، وطالما أن الجيش الإسرائيلي يواصل اعتداءاته، وطالما أنه يرفض المناطق التجريبية والانسحاب كما هو اتفاق الإطار وكما نص عليه اتفاق الإطار ووافق عليه الطرفين اللبناني والإسرائيلي، فهو يرى أن لا جدوى من استمرار المفاوضات. ولكن أيضا تقول مصادر القصر الرئاسي بأن لبنان لا يريد إعطاء إسرائيل ذريعة فيما يتعلق بتعليق المفاوضات واستكمال العمل العسكري، لذلك هو لا يزال يشارك في هذه المفاوضات. وكنا قد تابعنا في قبيل الجولة السادسة من المفاوضات نفس الموقف اللبناني، بأنه إن لم يكن هناك تجاوب إسرائيلي ووقف لإطلاق النار والتزام إسرائيل بتثبيت وقف إطلاق النار لن تكون هناك جولة، ولكن عملية شارك في الجولة السادسة. يتوقع أن تكون هناك مشاركة في الجولة الثامنة، وإن كان لبنان يربط هذه المشاركة بجملة من الشروط، ولكن الوساطة الأمريكية قد تؤدي إلى ذهاب لبنان مجددا، خصوصا كما ذكرت أنه في ضوء التطورات الميدانية يخشى لبنان من أن تتخذ إسرائيل ذريعة بانسحاب لبنان من المفاوضات لعودة العدوان بشكل أوسع على جنوب لبنان وعلى لبنان بشكل عام.
1: شكرا جزيلا جويس الحاشوري، كنت معنا من محيط المنصوري جنوب لبنان. إلى الضفة الغربية، حيث أصيب 5 فلسطينيين في هجوم شنه أكثر من 20 مستوطنا على منطقة وادي الرخيم بمسافة يطا جنوبي الخليل، تخلله أحراق ممتلكات والاعتداء على الأهالي. وأفادت مصادر ميدانية أن أحد المصابين تعرض لإطلاق نار. واعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحام بلدة سنجل شمالية رام الله. وأفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن قوات الاحتلال دهمت عددا من المنازل وفتشتها وخربت محتوياتها قبل اعتقال شابين والانسحاب من البلدة. هذا ونفذ مستوطنون جولات استفزازية للأهالي في تجمع أبو فزاع قرب قرية الطيبة شرقية رام الله. وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات في بلدة بيت فوريك شرقية نابلس. وأفاد رئيس البلدية للتلفزيون العربي أن قوات الاحتلال استجوبت ميدانيا شبانا ووجهت لهم رسائل تهديد.

0: تنضم إلينا من رام الله مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. نقف معك على التطورات لا سيما في الخليل ونابلس.
1: وعد بالفعل لا زالت هنالك تطورات تحدث تحديدا في نابلس شمالي الضفة الغربية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحام هذه المدينة منذ أكثر من ساعة الآن. نتحدث عن اقتحام نحو 5 آليات عسكرية اقتحمت مدينة نابلس من جهة الغرب من حاجز دير شرف العسكري، جابت عددا من شوارع المدينة وصولا إلى وسطها إلى قلبها. أيضا وصل الاقتحام إلى محيط البلدة القديمة، ثم توغلت قوات مشاة أكثر في البلدة القديمة. جولة استفزازية كما وصفها المواطنون الفلسطينيون. الاقتحام ليس واضحا الهدف منه، لا يوجد مداهمات أو تحقيقات ميدانية. جولات استفزازية يجريها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق ما أكدت المصادر المحلية للتلفزيون العربي، لكن وجود قوات الاحتلال هذا يخلق احتكاكا في العادة، وبالتالي مخاوف من أن يسفر هذا الاقتحام عن إصابات جرحى على إثر وجود القوات المسلحة، قوات الاحتلال المسلحة في منطقة السوق الشرقي ومنطقة البلدة القديمة ووسط مدينة نابلس. هذا على مستوى نابلس. على مستوى بقية المناطق أيضا سجل في جنين تحديدا في بلدة عرابة انتهاك جديد. نتحدث عن استيلاء الاحتلال على منزل لمواطن فلسطيني تم تحويله إلى ثكنة عسكرية، طردت العائلة منه وأجبرت على المغادرة وعدم العودة قبل حلول ساعات المساء. الهدف بحسب رئيس البلدية بأنه سوف يتم استقبال شخصية رفيعة المستوى، قد يكون وزراء في حكومة نتنياهو أو أعضاء في الكنيسة، أن يتم استقبالهم في المنطقة لصالح افتتاح مشاريع متعلقة بمستوطنة عيمك دوتان، وهي مستوطنة كانت بؤرة تم تحويلها إلى مستوطنة، ذلك كان منذ أبريل الماضي. بالتالي تطرد عائلة فلسطينية من منزلها من أجل استقبال شخصية إسرائيلية في هذه المحافظة، محافظة جنين. على مستوى بقية المناطق مداهمات، استجواب ميداني، هذا حدث في سنجل، هذا حدث في بيت فوريك، وهنا أتحدث عن رام الله وعن نابلس. أما في الخليل الأبرز كان في مسافر يطا، هناك مستوطنون أحرقوا مسكناً بعد تسللهم إليه خلال ساعات الليلة الماضية، لم تسجل إصابات بفعل هبة الأهالي ويقظت الأهالي، إلى جانب أيضا وجود إصابات كما ذكرنا وأشرنا في الخبر 5 إصابات على الأقل في هجوم نفذ على منطقة وادي الرخيم في مسافر يطا. هذه المنطقة مسافر يطا فيها أكثر من 24 قرية وخربة كلها تتعرض لهجمات بشكل يومي، الهدف ترحيل الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم لصالح الاستيطان. وعد
0: أشكرك من رام الله مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أوعزا ببدء إنشاء البنى التحتية لإقامة مدينة جديدة في رفح جنوب قطاع غزة. وقالت إذاعة الجيش أن قرار نتنياهو وكاتس صدر قبل أسبوعين بالتزامن مع المصادقة على إدخال قوات دولية إلى غزة. وأضافت الإذاعة أن المدينة الجديدة المقرر إنشاؤها تقع شرقي رفح داخل الخط الأصفر. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تبحث الانسحاب من عدة مواقع في قطاع غزة لصالح قوات دولية. وناقشت خلال اجتماع عقدته الأسبوع الماضي مشاركة القوة المغربية من ضمنها. كما أشارت المصادر وفق القناة إلى أن خطة الجيش الإسرائيلي تشمل نشر 500 جندي مغربي في القطاع ضمن قوة الاستقرار الدولية. دعت الخارجية الإسرائيلية رعاياها في اليونان إلى الحذر وسط دعوات إلى مظاهرات في مدن يونانية عدة تضامنا مع قطاع غزة. وذكرت الخارجية الإسرائيلية في بيان أن التحذير يشمل عشرات المناطق اليونانية بما في ذلك العاصمة أثينا ومدينة سالونيكي في الجزر السياحية.

أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة تهريب شحنة من الأسلحة من محافظة طرطوس غربي البلاد إلى الأراضي اللبنانية. وأفادت وكالة سانا بأن قوى الأمن الداخلي في طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نفذت عملية أمنية مشتركة أسفرت عن ضبط الشحنة قبل تهريبها.

0: بالعودة إلى تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حول عدم وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة، ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. إذن ياسر، وزير الخارجية الإيراني يقول إن لا مفاوضات مع إيران، لكن هناك تبادل رسائل مع الوسطاء. ماذا في تفاصيل ما قاله عراقجي؟
1: بالفعل وعد، هو تجديد للموقف والتأكيد والنفي لأي تفاوض مع الجانب الأمريكي في المرحلة الراهنة، كما يقول عباس عراقجي. وفي ذات الوقت يؤكد بأن هناك تبادل للرسائل، وأن هناك مساعي بالأساس للوسطاء لاستئناف التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن على حد قول عباس عراقجي بأن لطالما بقيت الولايات المتحدة الأمريكية تنتهك مذكرة التفاهم ولم تقدم التعويضات عما انتهكته في مسار مذكرة التفاهم من عدوان على حد تعبيره، تحديدا ما جاء بعد مرحلة وقف اطلاق النار من 13 ليلة من الاستهدافات التي طاولت الأراضي الإيرانية، فلا يوجد أي إمكان كما يقول لعودة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي ذات الوقت أيضا يجدد ذات القول المتعلق بجزئية مضيق هرمز على جانبين، الأول هو أن المسار التفاوضي يصل إلى نهايته مع عمان، وربما تقترب الأجواء من الإعلان عن الاتفاق الكامل والذي يتضمن مسارين، مسار مؤقت ومسار دائم. وأيضا في ذات الوقت يؤكد على الجانب الآخر وذلك المتعلق بأن هذا المسار التفاوضي لا علاقة له بالولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن على أساسه إعادة فتح مضيق هرمز، على اعتبار أن الموقف الإيراني وعد كما جاء رسميا لأكثر من مرة في سياق التصريحات من العسكر وكذلك من قبل الخارجية الإيرانية، هناك تأكيد إيراني بأن القيود التي فرضت على مضيق هرمز هي تأتي على أثر العدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية، وليست لها أي علاقة بالمسار التفاوضي أو التشاوري الذي يأتي مع الجانب العماني، إنما هذا يأتي هو لتحديد المسارات لمستقبل إدارة مضيق هرمز، وهذه الترتيبات كانت تتطلب مسارا تفاوضيا، وهو أيضا يأتي في سياق أيضا التزام طهران بالبند الخامس من مذكرة التفاهم، ولكن هذا لا يعني هي العودة إلى مذكرة التفاهم، على اعتبار حتى الآن الرؤية الإيرانية تقول وعد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد إلى أي التزام من في مذكرة التفاهم، وهذا ما يعني لطهران حتى الآن انتهاكا صريحا لما جاء في بنود مذكرة التفاهم، وعليه لن يعود مضيق هرمز إلى فتحه.
0: أشكرك من طهران ياسر مسعود. مشاهد تظهر استهداف ميناء المخا بعدد من الصواريخ والمسيرات. إذن هذه المشاهد تظهر استهداف ميناء المخا بعدد من الصواريخ والمسيرات.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
0: 92.7 FM. خاركيف شمال شرقي البلاد، وأفاد عمدة المدينة أن الهجوم الروسي استهدف مبنى سكنيا وأحدث أضرارا مادية. وأصيب 8 أشخاص في هجوم روسي استهدف ميناء مدينة أوديسا ومنشآت للطاقة فيها. وأفادت مصادر محلية أن القوات الروسية استخدمت 10 المسيرات والصواريخ البالستية. بينما أعلن سلاح الجو الأوكراني في بيان أن قواته أسقطت 174 مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجومها على شمال وجنوب وشرق البلاد. هذا وقتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 10 في مدينة بيلغورود الروسية جراء هجوم أوكراني بمسيرات وفق حاكم المنطقة. وكانت قد اندلعت حرائق وسط المدينة الروسية جراء الهجوم الأوكراني. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن الهجمات الأوكرانية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة الروسية كانت ناجحة للغاية، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تواصل اختراق الدفاعات الروسية رغم تعزيزها.
6: نحن نرد على ضرباتهم مهما بلغت قوة دفاعاتهم الجوية. ينطبق الأمر ذاته على البنية التحتية للطاقة، فبعد أن بدأوا باستهداف خطوط إمدادنا رصدنا عملية إمداد فرددنا عليها بالمثل، وقد تكبدوا جراء ذلك خسائر هائلة تقدر بتريليونات الروبلات.
0: أعلن الجيش الكولومبي أن منشقين عن حركة التمرد السابقة فارك فجروا محطة لتحصيل الرسوم قرب مدينة كالي، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصر الأمن. وتوعد الرئيس الكولومبي بملاحقة المسؤولين عن الهجوم، مؤكدا أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب في عهده.

0: يبدأ الاتحاد الأوروبي اليوم تطبيق قواعد جديدة تتعلق بضمان الشفافية في المحتوى وأنظمة التفاعل المولدة بالذكاء الاصطناعي. وهذه القواعد تلزم مستخدمي الإنترنت وصناع المحتوى بوضع إشارات تمييز للمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف، وستطبق بعض هذه القواعد اعتبارا من الشهر المقبل في ظل سعي الاتحاد إلى تقليل الخداع ومساعدة الناس على الاختيار وفقا لمعلومات صحيحة. فرضت إسبانيا إجراءات تفتيش حدودية للمسافرين الوافدين من إيطاليا ردا على إجراءات مماثلة فرضتها روما عقب تدفق غير مسبوق للمهاجرين إلى جيب سبتة الخاضع للحكم الإسباني. وأخيرا باكج.
1: لا يمر القادمون من إيطاليا هذه الأيام كالمعتاد. الشرطة الإسبانية تفحص وثائق المسافرين في إجراء أعاد الرقابة إلى رحلة يفترض أنها تجري داخل فضاء شنغن بلا حدود داخلية. الخطوة الإسبانية جاءت ردا على روما التي فرضت منذ مطلع أغسطس ضوابط مماثلة على القادمين من إسبانيا بعد موجة العبور غير المسبوقة من المغرب إلى سبتة. ويأتي ذلك بعدما وصل نحو 72 ألف مهاجر إلى الجيب الخاضع للإدارة الإسبانية قبل أن تعلن مدريد إعادة نحو 70 ألف منهم، بينما بقي أكثر من 2000 بينهم مئات القاصرين غير المصحوبين بذويهم. ورغم انحسار التدفق أبقت حكومة ميلوني اليمينية القيود وشددت الرقابة على المنافذ الجوية والبحرية مستندة إلى ما تصفه بمخاوف أمنية واحتمال انتقال المهاجرين إلى دول أوروبية أخرى. روما رفضت أيضا مهلة إسبانية لرفع الإجراءات مؤكدة أنها لن تقبل إملاءات تتعلق بأمنها وحدودها. مدريد ردت بالمثل ووصفت الإجراءات الإيطالية بغير المبررة والتمييزية. وخلف هذا المشهد خلاف سياسي قديم بين ميلوني وبيترو سانشيز حول الهجرة تفاقم مع انتقاد روما برنامج مدريد لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين. الأزمة وضعت شنغن نفسها تحت الاختبار إذ تسمح قواعدها برقابة داخلية استثنائية ومؤقتة عند وجود تهديد خطير، لا بتحويل الحدود إلى أداة دائمة للخلاف بين الدول. لذلك فإن ما شهدته سبتة ليس مجرد أزمة حدودية عابرة، بل هو مؤشر على تحديات أعمق تواجه مستقبل سياسة الهجرة الأوروبية في ظل تصاعد الانقسام السياسي وتنامي نفوذ الأحزاب اليمينية التي توظف قضية الهجرة في صراعاتها الانتخابية، إلى جانب الضغوط المتزايدة نحو تشديد الرقابة على الحدود. وبين هذه الحسابات السياسية والأمنية يبقى المهاجرون الطرف الأكثر دفعاً للثمن، ليس فقط من أمنهم واستقرارهم بل أيضاً من حياتهم وأرواحهم وحتى مستقبلهم.
0: نشير إذن إلى هذا الخبر الذي ورد منذ قليل نقلاً عن مراسل التلفزيون العربي، استهداف ميناء المخا اليمني على البحر الأحمر بعدد من الصواريخ، ونتابع مباشرة تفاصيل هذا الهجوم مع مراسل التلفزيون العربي عبر الهاتف عمر المجرمي. عمر، هل توفرت معلومات حول توقيت الهجوم، طبيعة الأهداف، وأي معلومات أخرى إن كان أسفر أيضاً عن أي إصابات؟
2: نعم، وعد فقد أكدت لنا مصادر محلية بأنها شاهدت انطلاق صاروخين للحوثيين من منطقة الحوبان الخاضعة لهم في تعز باتجاه منطقة النخا الساحلية التابعة لتعز أيضا، ومصادر أخرى أكدت وقوع هذه الصواريخ في ميناء النخا، لكن لم يتسنى لنا حتى هذه اللحظة معرفة تفاصيل الأضرار التي نتجت عن هذه الأضرار الحقيقية التي نتجت عن هذا القصف الصاروخي من قبل الحوثيين. إذا سلسلة هجمات صاروخية متواصلة للحوثيين يشنها على أكثر من منطقة، آخرها هذا الاستهداف الاستهداف الذي وصل الى ميناء المقهى الساحليه التي عددت هناك قوات درع الوطن خلال الايام الاخيره من وحداتها العسكريه تعزيزا للمواقع العسكريه هناك الى جانب قوات المقاومه الوطنيه التي يقودها طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي. وقبلها بيوم استهدف الحوثيون بصواريخ مناطق متعددة جنوبي اليمن وتحديدا في الضالع ومحافظة أبيان القريبة من العاصمة المؤقتة عدن. تطورات المشهد اليمني آخذ في التصعيد والمعارك فيها أيضا المعارك فيها لا تهدأ. كل المعارك الآن تدور يعني معارك متعددة تدور في هذه اللحظات على أكثر من محور وفي أكثر من جبهة. في منطقة الفاخر تدور في منطقة الفاخر بمحافظة الضالع تدور معركة في جبهة الكسارة وجبهة البلق الشرقي بمحافظة مأرب تدور معارك عسكرية. كلها هذه التصعيد قالت الحكومة اليمنية إنها من قبل الحوثيين. وما المعارك وما الرد التي يأتي من قبل الحكومة إلا ردا على هذا التصعيد. تصعيد الحوثي اليوم إلى منطقة المخا يبدو أنه سيقابل برد عسكري على الأرض ميدانيا في أكثر من جبهة وفي أكثر من محور. هذه التفاصيل وهذه المعلومات التي حصلنا عليها وعد إلى هذه اللحظة.
0: ما الذي يجعل من هذا الميناء هدف متكرر بالنسبة لي الحوثيين؟ ما أهميته؟
2: الميناء يروه الحوثيون بأنه شريان حيوي يمد القوات الحكومية التي تدعمها السعودية. وبالتالي الحوثيون حين خرجوا من هذه المنطقة كان الحوثيون هنا مسيطرين على هذه المنطقة على منطقة المخا على ميناء المخا بالذات. عام 2017 تم إخراجهم من هذه المنطقة تحت ضربات التحالف
3: راديو الحرية. عزيزي المستمع صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات نحن نصنع من أجلكم.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.ps.

0: التراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
3: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: سائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: معنا من عدن سيكون معنا مراسلنا بعد قليل عمر المجرمي لمتابعة مزيد من التطورات حول هذا الاستهداف لميناء المخا اليمني، ولكن نتابع الآن تقرير حول إعلان القوات المسلحة اليمنية شن ضربات جديدة على جماعة أنصار الله الحوثيين، وأعلن الجيش اليمني تنفيذ قواته عملا عسكريا ضد الحوثيين في محاور عدة على طول خطوط التماس، في حين أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء تصاعد التوتر في اليمن، مطالبا جماعة الحوثيين بخفض التصعيد ومنع تهديد السلم والأمن الدوليين.
1: اليمن يعود مجددا إلى قلب المشهد من بوابة تصعيد يبدو أنها تتجاوز حدود الجبهات الداخلية لتمتد إلى دول الإقليم والممرات البحرية في محاولة لفرض معادلة ردع أوسع. ميدانيا قصف متبادل بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهتي الجب وباب غلق بمحافظة الضالع جنوبي البلاد، فيما شهدت محافظتا مأرب وحضرموت تصعيدا حوثيا تزايدت فيه أعداد القتلى والجرحى وفق مصادر حكومية. أمام التصعيد الحوثي رد حكومي على محاور التماس.
2: فقد نفذت قواتنا المسلحة عملا عسكريا على القوات والقدرات التابعة للميليشيا الحوثية وعناصرها الإرهابية في عدة محاور على طول خطوط التماس مع قواتنا المسلحة، ولقد أثبتت هذه العملية وحدة القيادة والسيطرة لقواتنا المسلحة. ونؤكد على أن الاعتداء على أي جبهة أو محور يعد اعتداء على كافة الجبهات والمحاور التابعة لقواتنا المسلحة.
1: لكن التطور الأكثر حساسية لا يحدث داخل اليمن وحده. البحر الأحمر لم يعد بمنأى عن هذه المعادلة لتصبح السفن التجارية والموانئ والممرات البحرية جزءا من لعبة الضغط المتبادل. وفي مواجهة التصعيد حكومة يمنية أصبحت أمام تحديين، فهي مطالبة باستعادة زمام المبادرة على الأرض ومنع الحوثيين من توسيع نفوذهم في الوقت الذي تتهم فيه إيران بتوفير الدعم العسكري واللوجستي والمالي للجماعة. في المقابل أدان مجلس الأمن وبالإجماع الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على السعودية واستهداف السفن التجارية داعيا إلى ضبط النفس. اليمن الآن حوثيون يملكون ورقة الحدود والبحر، وحكومة يمنية تحاول منع انهيار مواقعها، في حين يقف العالم مكتوفا أمام مر بحري لا يملك طرف تحويله إلى جبهة حرب إضافية.
0: هذا وترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة اجتماعا طارئا للجنة الأمنية العسكرية في مدينة مأرب لبحث الأوضاع العسكرية في البلاد. وقالت اللجنة إن الاجتماع ناقش التطورات الميدانية ومستوى الجاهزية القتالية وسبل الاستجابة لأي تهديدات بحسب بيانها. وعرضت القوات الحكومية اليمنية مشاهد تظهر استهدافها تحصينات وآليات عسكرية لجماعة الحوثي في مواقع متفرقة من محافظة الضالع جنوب اليمن.

ونشرت فصائل يمنية مسلحة جنوبية الحديدة مشاهد لتوجيهها ضربات جوية ومدفعية لمواقع حوثية ردا على تصعيد الجماعة في مأرب وحضرموت واستهدافها الملاحة في المياه الإقليمية قبالة سواحل المخا.

0: ونذكر مشاهدينا بهذه العواجل من اليمن. مدير ميناء المخا اليمني يقول إن جماعة الحوثي استهدفت منشآت مدنية داخل الميناء. كذلك وفق مراسل التلفزيون العربي الآن، استهداف ميناء المخا اليمني على البحر الأحمر بعدد من الصواريخ. إذن استهداف ميناء المخا اليمني على البحر الأحمر بعدد من الصواريخ وفق مراسل التلفزيون العربي. هذه الصور نتابعها من ميناء المخا وردتنا قبل قليل لآثار الاستهداف. إذن أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الاستهداف في ميناء المخا اليمني، وعلى ما يبدو هناك استهداف لمنشآت مدنية وفق ما يقول مدير الميناء. منشآت مدنية داخل الميناء وفق مدير ميناء المخا اليمني. ووفق مراسل التلفزيون العربي، هذا الاستهداف تم بعدد من الصواريخ. إذن عدد من الصواريخ تستهدف ميناء المخا اليمني على البحر الأحمر. يأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة مواجهات وقصف متبادل بين القوات اليمنية وجماعة الحوثيين في أكثر من محافظة. إذن المحافظات التي تشهد تصعيدا بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي هي مأرب، حضرموت، الضالع، أيضا أبين، هذه المنطقة القريبة من عدن. بالتالي سنناقش كل هذه التطورات وأبعادها السياسية سواء في الداخل أو حتى في الإقليم. عبر الهاتف معنا السيد صلاح باتيس، عضو مجلس الشورى اليمني ومستشار رئيس الجمهورية. أهلا بك سيد صلاح. ما الذي يجري حاليا في اليمن؟ لماذا تعود الساحة اليمنية إلى الواجهة من الجديد؟ وكيف تقرأ هذا التصعيد من حيث طبيعته وتوقيته؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أختي الكريمة. والحقيقة أنه ما دامت هذه الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني موجودة في العاصمة وتسيطر على مؤسسات الدولة وتمتلك السلاح وتهدد به الشعب اليمني ومؤسساته ومقدراته وحاضره ومستقبله، بل وتهدد المصالح الإقليمية والدولية، لن يكون هناك استقرار ولا سلام في اليمن. وهذا دليل ما تقوم به هذه الميليشيا هذه الأيام، بدءا باستهداف القوات المسلحة في مأرب وشبوة وحضرموت، مع أنه الأصل أن المرحلة هي مرحلة هدنة ومرحلة يعني شبه سلام منذ عدة سنوات، لا توجد حرب، لإعطاء فرصة لجهود السلام. مع قناعتنا نحن التي نكررها كثيرا أن هذه الميليشيا ليست ميليشيا سلام ولا تريد سلام ولا يمكن أن تعيش في وضع استقرار وسلام، هي ميليشيا دموية تفضل دائما الحرب والقتال والصراع. ولهذا قامت بهذا الاعتداء اليوم على منشأة مدنية على ميناء المخا. وهناك معلومات أيضا وردتني الآن، محور تعز يشتبك في عدد من الجبهات في محافظة تعز مع ميليشيا حوثية أيضا أرادت أن
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة
3: تدافع عن الأمة ومسيرة قرآنية بصواريخ بلستية تجمعات بشرية، يعني بشر تقتلهم بالصواريخ والمسيرات، هذه لا شك أنها تعجل بزوالهم. والحقيقة أن الاستعدادات على يعني أتم الوجه، يعني أعتقد أنا أنه بعد أن توحدت التشكيلات العسكرية والأمنية وتوحد القرار السياسي في مجلس القيادة الرئاسي وأصبحت الحكومة الشرعية اليوم متواجدة على الأرض في العاصمة المؤقتة عدن والجبهات على أهبة الاستعداد لمعركة الحسم، أعتقد أن الحوثي بهذا العبث ومحاولة إظهار أنه لا زال صاحب الفعل وصاحب المبادرة ولا زال يمتلك القوة يظن أنه ممكن أن ينقذ ما تبقى إنقاذه من مشروعه الدموي الذي دفعت به إيران في اليمن، لكن أعتقد أنها بداية النهاية لهذه الميليشيا وانقلابها الذي سام اليمنيين سوء العاقبة.
4: نعم، بالحديث عن إيران ربما نطرح أيضا أسئلة حول الحسابات الخارجية، طبعا تتجاوز هذه الاشتباكات الميدان بشكل مباشر لحسابات خارجية. قبل أن أنتقل إلى هذا السؤال ونناقشه، أنوه بهذا العاجل، وسائل أعلام حكومية يمنية مضادات جوية تتصدى لمسيرات حوثية في مدينة المخا. إذن مضادات جوية تتصدى لمسيرات حوثية في مدينة المخا. سيد صلاح، ذكرت قرارات مجلس القيادة الرئاسي، الاجتماع الذي عقد قبل ساعات من الآن واتخذ طبعا قرارات مهمة، هل من ضمن هذه القرارات حسم المعركة بشكل نهائي، وبالتالي هل سيكون هناك تنسيق مع دول إقليمية، لنتحدث صراحة عن السعودية بشن ضربات مكثفة ومركزة على جماعة الحوثي وبالتالي إنهاء وجودهم بشكل كامل، هل هذا هو القرار؟
3: أنا أؤكد هنا أن القوات المسلحة اليمنية أصبحت اليوم تمتلك من القدرات والإمكانات وحتى من الطيران الحربي والمسير، وتمتلك من القدرات العسكرية المتنوعة والمختلفة أن تحسم معركتها مع هذه الميليشيا الحوثية. ولكن لا شك أن الدول الشقيقة والصديقة إذا طلبت منها الحكومة الشرعية أي دعم أو مساندة، أعتقد أنها لن تتردد في مساندة الحكومة الشرعية والشعب اليمني في التخلص من هذا الكابوس الحوثي الإرهابي. ولكن في تقديري أن الحوثي أضعف بكثير اليوم، لم يعد بتلك القوة عندما كانت إيران ومحاورها في المنطقة تمتلك القوة والدعم، حزب الله والحرس الثوري، لم يعد بهذه القوة اليوم. الحوثي اليوم أضعف بكثير ويستطيع اليمنيون لوحدهم.
4: إذا ترى أن الوقت الآن أصبح مناسبا لاتخاذ هذه الخطوة؟
3: نعم، والظروف مهيئة تماما، والحوثي في أضعف حالاته، واليمنيون، يعني أنا هنا أؤكد أن أبناء صنعاء قد يحرروا عاصمتهم ومحافظتهم من الحوثيين قبل حتى أن يصل الجيش الوطني وبقية المحافظات كذلك، إنما فقط المسألة مسألة وقت وقرار وبدء المعركة، وسينتفض الشعب اليمني كما انتفض الشعب السوري وتخلص من الكابوس وحرر أرضه في لمح البصر.
4: شكرا جزيلا لك سيد صلاح بتيس، عضو مجلس الشورى اليمني ومستشار رئيس الجمهورية. الآن لمتابعة التطورات في اليمن مراسلنا في صنعاء خليل القاهري. معنا خليل، أطلعنا على آخر التطورات المتعلقة بالهجمات المتبادلة وهذا التطور الأخير باستهداف ميناء المخا اليمني والمطل على البحر الأحمر.
5: بطبيعة الحال نحن بانتظار ما الذي سيأتي به بيان المتحدث العسكري يحيى سريع هنا في صنعاء كي نتمكن من معرفة مزيد من التفاصيل حول ما إذا كان سيرد، يعني تفاصيل حول هذا الاستهداف وحول هذه العمليات في ميناء المخا أم لا. يلزمنا الانتظار بطبيعة الحال لهذا البيان، ولكن في المجمل فإن يعني الساعات الماضية وفقا للمصادر الميدانية تحدثت عن انفجارات عدة دوت في ميناء المخا نتيجة الاستهداف. وبطبيعة الحال كما تعلمين فإن الميناء يقع بالقرب من يعني الممر المائي العالمي باب المندب وعلى البحر الأحمر. بالتالي يعني هذه المنطقة كانت خلال الفترة الماضية تحديدا باب المندب والبحر الأحمر موضع استهداف متعدد وكبير لمئات المرات، وتمت تبني هذه الهجمات والاستهدافات من قبل القوات المسلحة هنا في صنعاء والتابعة لحكومة صنعاء، ولكن لسفن كانت تمر يعني سواء خلال الفترة الماضية أو الأشهر الماضية أو حتى السنوات الماضية عندما كان هناك إعلان لفرض الحظر البحري على السفن الإسرائيلية والأمريكية، وبعد ذلك أيضا خلال الفترة والأيام الماضية على السفن السعودية سواء في باب المندب أو البحرين الأحمر والعربي. ولكن في المجمل فإن الميناء يقع بالقرب تماما او على الاقل في يعني النطاق الجغرافي نفسه البحري للممر العالمي المائي باب المندب والبحر الاحمر، ولكن فيما يخص يعني ما طبيعة هذا الاستهداف لا توجد معلومات كافية وتفاصيل يمكن الإشارة إليها، لأنه حتى الآن الصورة ليست واضحة. ليس يعني ما هو متاح فقط هو ما يتم إعلانه من قبل بعض الوسائل الإعلامية التابعة لجانب الحكومة المعترف بها من أن جماعة أنصار الله استهدفت ميناء المخا بشكل مباشر. يلزمنا الانتظار حتى يأتي هذا البيان وما الذي سيحتويه.
4: إذن ننتظر بيان جماعة أنصار الله الحوثيين بشأن الاستهداف لميناء المخا اليمني، ولكن طبعا وفق المعلومات الأولية الاستهداف تم بعدد من الصواريخ، ووفق مدير الميناء فأنه استهدف منشآت مدنية داخل الميناء. شكرا خليل حتى اللحظة، وننتقل إلى عمر المجرمي من عدن معنا عبر الهاتف، ونتابع معك عمر التطورات في الجنوب خاصة في محافظات الضالع وأبين وهي القريبة من عدن.
1: نعم، القصف الذي تأكد إلى الآن بحسب مصادرنا الميدانية والعسكرية انطلاق صواريخ الحوثيين من منطقة الحوبان من منطقتي الحوبان ومقبنة في تعز، وكذلك صاروخ من محافظة إب باتجاه مدينة المخا. الصواريخ أو القصف الحوثي بحسب المصادر استهدفت الميناء ميناء المخا وحرم المخا. لا توجد إلى الآن لدينا معلومات يعني معلومات مفصلة عن الأضرار الحقيقية، وليس هناك حتى اللحظة قتلى وجرحى. لم نحصل أو لم يتسنى لنا الوصول إلى معلومات مؤكدة وحقيقية عن القتلى والجرحى. القصف أو المكان الذي تم استهدافه هو قريب يعني بجوار المستشفى السعودي الميداني. منطقة أو ميناء المخا هو ميناء استراتيجي، وهو ميناء يعني يغذي الشرعية المنطقة الدولة بشكل عام، وخاصة الحكومة اليمنية يغذيها بشكل رئيس كمورد اقتصادي ومورد حيوي، وبالتالي الحوثيون يجرون ويكثفون هجماتهم على مأرب، يكثفون هجماتهم على شبوة، يكثفون هجماتهم على المخا، ويكثفون هجماتهم على حضرموت. أماكن أو هذه المناطق هي خزان الوقود في اليمن، وخزان كذلك أو السلة الغذائية للبلاد بشكل كامل. الحوثيون يكثفون استهدافهم على هذه المناطق بمحاولة منهم والسعي للسيطرة عليهم بالسيطرة على هذه المناطق بقوة السلاح، لكن المقاومة أو يلاحظ في التصعيد الحوثي الحالي يلاحظ منه تحول واضح في نمط الأهداف. يعني لم تعد الهجمات تقتصر على المواقع العسكرية، بل بدأت تطال منشآت ذات طبيعة اقتصادية وخدمية في المناطق الخاضعة للحكومة، كما حدث في مأرب يعني باستهداف محطة للوقود، واليوم في المخا باستهداف الميناء. هذا التحول وعد في استهداف البنية الاقتصادية لا يهدف فقط إلى إلحاق خسائر مادية وهذا ملحوظ، وإنما يهدف أيضا إلى تعطيل الخدمات وحركة التجارة بما يضاعف الضغوط على السكان ويخلق أزمات يمكن للحوثيين توظيفها بحسب مصادر اقتصادية لإضعاف الاستقرار في مناطق الحكومة. حتى هذه اللحظة الحوثيون لم يتبنوا مسؤولية الهجوم حول هذا القصف الصاروخ الذي استهدف المخا. الحكومة اليمنية لم تصدر حتى هذه اللحظة تعليقا عسكريا أو تعليقا سياسيا حول هذا الموقف. اليمنيون أيضا يترقبون يتهاوشون ويقولون بأن نذر حرب قادمة عنيفة جدا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في أكثر من محور وعلى أكثر من أو على أكثر من صعيد في اللحظة أو قبل هذا الاستهداف أو تزامنا مع هذا الاستهداف الحوثي لميناء المخا. دارت هناك مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية في تعز وبين الحوثيين على مواقع متفرقة.
4: نعم نعم عمر، طبعا نحن بانتظار سواء بيان صادر عن جماعة الحوثي أو حتى عن القوات الحكومية اليمنية بشأن هذا التصعيد واستهداف ميناء المخا. وكما ذكرت الاستهداف طبعا كان قد انطلق من أكثر من منطقة، انطلاق صواريخ من منطقة الحوبان في تعز ومناطق أخرى باتجاه ميناء المخا. وذكرت نقطة مهمة تتعلق بأن هذا الاستهداف تم بعدد من الصواريخ باتجاه ميناء المخا وقربه المستشفى السعودي الميداني، وهذه نقطة مهمة طبعا سنناقشها في متابعتنا لهذه التطورات. ستبقى معنا عمر ونذهب إلى السيد محمد.

0: الاستهداف هو ليس للجهة بذاتها، هو الاستهداف للشعب اليمني. عندما يتم استهداف الموانئ والمطارات ومواقع تصدير النفط أو الغاز أو غير ذلك، هو لإدخال الشعب اليمني كله في أزمة، أزمة اقتصادية. هذا الاستهداف معنى ذلك أن ارتفاع أجور الشحن سيرتفع، التأمين على المسارات اليمن سترتفع، المتضرر هو الشعب اليمني. هكذا هذه الحالة الذي توجه هذه الميليشيات ضد الشعب وليس ضد جهة معينة أو حكومة معينة. يعني الضرر الذي لحق بالشعب اليمني منذ لحظات الانقلاب الأولى لا يمكن حصره. مئات الآلاف قتلوا، مئات الآلاف شردوا، أو بالأصح ملايين شردوا.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
0: راديو الحرية
4: 92.7 بالعشرة FM.
5: ونحن نعرف أن تلك الميليشيات ورثت جيش دولة وإمكانية دولة وعتاد دولة كان موجود سلم لهم بكل سهولة، وبالتالي هم استخدموا هذا الجيش في محاربة الشعب وفي محاربة الحكومة الشرعية. الآن يعني حقيقة يفترض أن

0: تراجع يعني وصل بلغ السيل الزبا يعني، وبالتالي لا يمكن في النهاية الكل سيتضرر إن لم يكن هناك قرارا حاسما ينهي هذا الموضوع. الآن يتهيأ لي أو أن هناك مما لاحظناه في بعد الهجوم على المعسكرين في العبر وفي مارب أن هناك اجتماعات متواصلة، وبالتالي لا بد أن تخرج هذه بنتائج إيجابية لإنهاء هذا العبث الذي تعرضت البلاد على مدى أكثر من 10 سنوات.
1: نعم، ألا تتخوفون أن تستغرق عملية الحسم هذه مدة طويلة وبالتالي يؤثر ذلك على أوضاع المدنيين الاجتماعية والمعيشية الصعبة أصلا؟
0: هو كل شيء صار صعبا، وتركه وعدم التعامل معه سيكون أصعب من ذلك. يعني ليس هناك مثلا شيء إيجابي يعني في عملية المفاوضات أو الحلول السلمية، لم تجدي شيئا حتى الآن، وبالتالي الصعوبة مستمرة. فلا بد من عمل، صح في ألم في تعب في ضرر ممكن، لكن طالما أن هناك ستكون نتيجة إيجابية وحسما للموضوع فلا بد من تحمل المصاعب يعني.
1: شكرا جزيلا لك سيد محمد بالفخر، مستشار رئيس مجلس الشورى اليمني من الرياض. عودة إلى عمر المجرمي من عدن. عمر، ماذا في التفاصيل؟ هل وردت معلومات جديدة حول هذا الاستهداف ونتائجه حتى الآن؟
2: يبدو يعني أن معارك الأمس بين جماعة الحوثيين والقوات الحكومية أو المقاومة التهامية كانت شديدة، سبقت هذا التطور الذي قاد إلى استهداف ميناء المخا، لأن مصادر ميدانية عسكرية أكدت لنا قبل قليل بأن عشرات الجثث لمسلحين حوثيين لا تزال موجودة في منطقة التحيتة وفي منطقة حيث جنوبية الحديدة، قتلوا بقصف مدفعي للمقاومة خلال محاولتهم التسلل للخطوط الأمامية وفي مواقع أخرى أثناء التحامهم مع القوات الحكومية. إذن الحوثيون استهدفوا ميناء المخا، وبالتالي يسأل اليمنيون اليوم لماذا ميناء المخا؟ لماذا هذا الميناء بالذات التي يركز الحوثيون قصفهم بالصواريخ واستهدافهم بالمسيرات على هذا الميناء بشكل مستمر؟ لأسباب اقتصادية على وجه الخصوص. بطبيعة الحال أو من المعروف أن يعني ميناء المخا يقع على الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر، يعني يقرب أو أكثر من 70 كيلومتر من باب المندب. وزارة النقل اليمنية وعد قالت إن الميناء هو قريب جدا من الممر الملاحي الدولي، يربط عمليا بين خطوط التجارة بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط كذلك والقرن الأفريقي، وأعطاه موقعا استراتيجيا لأنه قريب من باب المندب. قريب من باب المندب، وبالتالي فإن السيطرة على الساحل المحيط بها تمنح صاحبها أو تمنح المسيطر عليه موقعا متقدما على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وبالتالي يكثف الحوثيون قصفهم الصاروخي للسيطرة عليه لهذه الأهداف أو لشيء يمنح هذه المزايا، التحكم بالساحل الغربي لتعد، أو من يسيطر على المخا يستطيع أن يجعلها جزءا من منظومة عسكرية تمتد على ساحل البحر الأحمر بدل أن تكون مجرد مدينة وميناء منفصلين. نعم، وهو يدخل على هذا الاستهداف وهذا التصعيد يدخل على خط استهداف تهديد الملاحة الدولية التي قد كان الحوثي ماضيا عليها منذ أسبوع حينما واستهدف السفن السعودية وحول مجرى سفن أخرى في البحر الأحمر، حول مجراها إلى اتجاه آخر. الأحداث الأخيرة تؤكد أن البحر الأحمر والمخاء اللي هو باب المندب أصبح ورقة ضغط استراتيجية للحوثيين، وقد انخفضت حركة السفن يعني كما هو ملاحظ وكما هو معلوم عبر البيانات الأخيرة التي تصدرها شركات الشحن التجارية الدولية، انخفضت حركة السفن عبر باب المندب بصورة كبيرة خلال التصعيد الأخير. نحن على تواصل مع مصادر عسكرية، مصادر ميدانية، ومصادر كذلك اقتصادية في منطقة المخا، هم ينتظرون الآن البيان العسكري أو البيان المقاومة الوطنية اليمنية وهو فصيل عسكري ينضوي تحت المقاومة الحكومية، منتظرون هناك البيان العسكري وبعد ذلك سيتخذون
1: نعم. لكن عمر يعني يبقى السؤال، لماذا هذا التأخير في إصدار البيان العسكري المتعلق بهذه التطورات؟ وأيضا أريد أن منك أن تذكر بتطورات الميدانية التي سبقت استهداف ميناء المخا، تحدثت عن معارك عنيفة دارت بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي.
2: نعم، تواصلنا بمصادر عدة للإجابة على سؤال مثل هذا، وهم قالوا بأن الأمور لم تتضح بعد، يريدون أن يكونوا صورة مكتملة حول هذا المشهد بأبعاده ودوافعه وأسبابه، وبعد ذلك سيطلقون بيانات عدة من المجلس الرئاسي إلى الحكومة اليمنية إلى المقاومة إلى الفصائل العسكرية المتواجدة على الأرض التي تخوض هذه اللحظات معارك عسكرية مع جماعة الحوثي في مواقع متفرقة من الحديدة حتى جنوب اليمن. في الضالع كان الحوثيون على على على فكرة للعلم، أو كان الحوثيون يعني أعلنوا في مساء الأمس عبر محافظيهم الذي يعني لديهم محافظين من المحافظات الجنوبية، لكنهم يتواجدون بصنعاء، عبر ممثليهم هؤلاء من المحافظات الجنوبية أكدوا بأنهم أنهم يعني لم ينوا التصعيد وليس لديهم أي نية أو أي خطة للتصعيد في الجنوب، لكن على صباح اليوم تم تأكيد على أن هناك مواجهات بين جماعة الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية في منطقة مريس وجبهة الفاخر وجبهة باب غلق بمحافظة الضالع جنوبية اليمن، وكذلك في غرب البلاد في الحديدة في حيث وفي جبل وفي التحيتة مصادر ميدانية وعسكرية من المقاومة التهامية أكدت لنا بأن عشرات الجثث للمهاجمين حوثيين لا تزال موجودة في مسرح العمليات العسكرية في منطقة التحيتة جنوبية الحديدة بالذات أو بالضبط على وجه التحديد، قتلوا بقصف مدفعية المقاومة خلال محاولتهم التسلل أو خلال في مواقع أخرى خلال المعارك أو خلال مواجهتهم مع القوات التهامية والقوات الحكومية. هذه هي أبرز التفاصيل بما يتعلق بهذا الاستهداف وبما يتعلق بالمعركة العسكرية الدائرة الآن بين الحوثيين بين جماعة الحوثي والفصائل العسكرية المنضوية تحت المقاومة المنضوية تحت الحكومة اليمنية.
1: نعم، نعود عمر أيضا طبعا بانتظار بيانات الحكومة وكذلك جماعة الحوثي بشأن هذه التطورات، لكن أعود أيضا إلى اجتماع مجلس القيادة الرئاسي وما الذي صدر عنه.
2: مجلس القيادة الرئاسي هو أعلن بأنه يعني أعلن أنه سيكون في انعقاد دائم، انعقاد حالة دائمة لهذه التحركات، يبحث ويتواصل بمحافظي المحافظات خاصة بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، وهو عضو في مجلس القيادة الرئاسي وهو اللواء أيضا اللواء عسكري أيضا، يتواصل بالمحافظ حضرموت قائد قوات درع الوطن اللواء سالم الخنبشي وهو يقود العمليات العسكرية أيضا هناك، أيضا يتواصل بمحافظ الضالع اللواء أحمد القبة المعين من الحكومة اليمنية المدعومة سعوديا، يتواصل بجميع المجلس الرئاسي الرئيس العليمي يتواصل بجميع القادة العسكريين الميدانيين ليوجههم برفع الجاهزية واليقظة الأمنية سبل الانتشار تعزيز الجانب الأمني لمواجهة تصعيد الحوثيين، لكنه إلى الآن لم يصدر أي موقف بما يخص هذا الاستهداف الحوثي الأخير الذي تبنى أو الذي استهدف ميناء المخا وحرم المخا، وهو ايضا يقع الى ميناء المخا يقع ايضا الى جانب محطه الطاقه الشمسيه تقع قريبا من الميناء. المجلس الرئاسي لم يصدر بيان عسكري واضح او سياسي عن هذا التطور الاخير بشان الاستهداف الحوثي لميناء المخا وحرمه الذي وحرمه بجوار المستشفى السعودي الميداني وبجوار محطة الطاقة الشمسية الذي تغذي منطقة المخا ومناطق المناطق المجاورة.
1: نعم عمر، ابقى معنا، شكرا جزيلا حتى اللحظة، ونرحب بضيفنا السيد مبارك العاتي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. سيد مبارك أهلا بك معنا، كيف تتابع هذه التطورات على الساحة اليمنية آخرها استهداف ميناء المخا اليمني المطل على البحر الأحمر والقريب من باب المندب بما له من أهمية استراتيجية كبيرة؟
3: مرحبا سيدة ريما، أسعد الله صباحك، وكما تفضل الزميل عمر قبل قليل بالفعل اليوم نحن في منعطف خطير جدا يخلقه التمرد الحوثي من خلال ضرب ميدان المخا المهم جدا للشعب اليمني الشقيق. واضح أن الحوثي يحاول اليوم أن يضرب الإجماع الذي تخلقه الشرعية ويستبق كل الخطوات الاستراتيجية والتكتيكية التي تجريها الحكومة الشرعية من خلال سعيها لتوحيد الجبهة الداخلية اليمنية وترتيب أوضاعها الميدانية ووضعها العسكرية بالتنسيق مع القبيلة اليمنية ومع مجلس الرئاسة والمجلس القيادي أو مجلس الدفاع الوطني اليمن الذي هو في حالة انعقاد دائم، مما يعني أن الحوثي بات يتحسس مكانه لأنه يدرك أن هناك ربما هجوما أو ضربة قادمة ستنفذها قوات المسلحة الشرعية التي للتو عيد ترتيبها وعين قائد القوات الجوية الجديد، مما يعني بالفعل أن هناك إعدادا للميدان أو إعدادا للمسرح لهجوم قد تنفذه القوات المسلحة اليمنية. والتمرد الحوثي بالفعل يعني يحاول تفكيك حالة التجمع التي خلقها المجلس الرئاسي اليمني وحالة الاستعداد التي تبديها القوات المسلحة اليمنية. بكل تأكيد يعني ليس بجديد أن نقول أن الحوثي يخترق كل الأعراف القبلية وكل الأعراف والقوانين المدنية باستهداف لميدان المخا، الميدان الاستراتيجي حقيقة الذي يعني يقتات منه الشعب اليمني بشكل عام في عموم اليمن، وبات يقرأ خارطة التحركات السياسية في المنطقة. لذلك نعم. بالفعل هو يأتمر كما قلنا دائما بإمرة الحرس الثوري ويحاول أن يفك الضغط أيضا عن طهران. بالتأكيد نعم. المشهد السياسي سيد ريما، المشهد السياسي يكاد يكون يحتدم شيئا فشيئا في اليمن، ونحن على أعتاب منعطف جديد ستشهد القضية اليمنية. نأمل بالفعل أن تكون هناك تحقيقا لانتصار الشرعية اليمنية وعودة قوية لها لتفرض كامل سلطتها.
1: نعم ذكرت سيد مبارك عوامل عدة تتعلق بالساحة الداخلية فيما يتعلق بتوحيد الجبهة الداخلية وطبعا ترتيب القوات الشرعية، مما سيكون هناك عامل حسم ربما لهذه المسألة، لكن ذكرت نقطة تتعلق بالأبعاد الخارجية، وبالتالي أريد أن أسألك عن نظرة السعودية الرياض تحديدا إلى هذا التصعيد، كيف تتعامل معه؟ بالطبع هي تدعم القوات الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، ولكن هل سيقف الدعم عند هذا الحد أم ننتظر يعني دعما أكبر ونرفع السقف ربما فيما يتعلق بالدعم السعودي؟ ولكن قبل أن تجيب على سؤالي، الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية يقول إن الحوثيين استهدفوا ميناء المخا بالمسيرات والصواريخ الباليستية. إذن الاستهداف تم بالمسيرات والصواريخ الباليستية وفق الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية. نعم سيد مبارك تفضل.
3: بالفعل سيد ريما، واضح جدا أن مثل هذا العدوان لن يمر مرور الكرام، ولا بد بالفعل من أن يأخذ الحوثي عقابا حقيقيا حتى يفكر دائما بمسألة كلفة أي عملية إرهابية قد يقدم عليها بأنها ستكون أعلى بكثير من تنفيذها. أجزم أن هناك تنسيقا تم ويتم ما بين التحالف الذي تقود السعودية وما بين أيضا الحكومة قوات المسلحة التي يقودها الرئيس رشاد العليمي، خصوصا أن هناك اليوم أيضا تحالف جديد تقود السعودية ومكون 14 دولة ربما أيضا يكون حاضرا إذا كان قد استكمل إعداده. القضية أنه لن تمر هذه العملية دون عقاب بكل تأكيد، ولكن كيف سيتم العقاب؟ هل هو من خلال تحالف دعم الشرعية أو من خلال القوات المسلحة اليمنية؟ بكل تأكيد أننا سنسمعها لا يعني عاجلا خلال هذا اليوم أو غدا، نظرا لأن ترك هذه العملية دون عقاب سيستمرئها الحوثي، ومن ثم أيضا سيكون الدم اليمني الشقيق يعني ثمنا رخيصا لتهورات الحوثي.
1: طيب ذكرت سيد مبارك التحالف المشترك أو اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، هل التحرك ضد جماعة الحوثيين في اليمن إن تم عسكريا سيكون سعوديا خالصا أم سيكون بالاشتراك مع الدول المشاركة في اتفاقية الدفاع المشترك، وبالتالي سيكون اختبارا حقيقيا لهذه الاتفاقية؟
3: لا دعيني أوضح سيدة ريما، أنا قصدت التحالف الدفاعي البحري وليس التحالف الناتو الإسلامي الذي نعم. أعلن أمس واتفاقية
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ويعمد دائما للتخريب. هذه العمليات التي ينفذها شمالا أو جنوبا أو في داخل اليمن أو في ما هي إلا تخريب وزعزعة لاستقرار القوة اليمنية ولجعل الداخل اليمني على صفيح ساخن. مثلا أن يغير في الأوراق، أعتقد أنه قد انكشف تماما أمام المناطق التي يسيطر عليها قبل بقية الشعب اليمني. بكل تأكيد أن المكون الحوثي عاد ليثبت بأنه تنظيم إرهابي خارج عن إطار المجتمع اليمني وعن إطار المكونات اليمنية. أعطي الفرص تلو الفرص لكنه رفضها، لأنه بالفعل كما قلت في بداية حديثي يأتمر بإمرة الحرس الثوري الإيراني الذي حركه في الوقت الخطأ. نعلم أن الحوثي كان لا يريد أن يتحرك في مثل هذا الظرف نظرا لأنه يدرك ضعفه الاستراتيجي، لكنه حرك عنوة من طهران على أمل كما قلت أن يغير في المشهد التكتيكي والمشهد الميداني. لكن بكل تأكيد أعود وأقول الحوثي اليوم يمارس التخريب والإرهاب، لكنه لن يحدث تغييرا استراتيجيا في المعادلة داخل اليمن.
2: نعم، ولكن وفق تحركاته يبدو أنه يمارس ضغوطا استراتيجية واقتصادية، خاصة يعني مع تراجع حركة السفن عبر باب المندب، وبالتالي يعني ما زال له تأثير ربما ولو في هذه المنطقة الجغرافية المحدودة، وهذا ما يقلق دول الجوار.
1: سيدة ريما، لم أنفي تأثيره نظرا لأن كل حتى القراصنة في على البحار لهم تأثيرهم، لكن تأثيره هو تأثير إرهاب. بكل تأكيد اليوم عندما تمر ناقلة نفط تحمل 2.5 مليون برميل نفط وترسل عليها مسيرة $500، بكل تأكيد أن المعادلة هنا يعني مختلفة، لكن هناك تأثير إرهاب. وبكل تأكيد أن تأثيره يظل إرهاب وتخويف للممرات المائية، ولذلك هذه الممرات هي شريان اقتصادي عالمي موكول للمجتمع الدولي اليوم أن يقف بالفعل، وهذا ما يجري. أمس المجلس الأمن الدولي وكل الأمم المتحدة أكدت على وضوح الموقف السعودي والموقف اليمني وكل الدول المشاطة للبحر الأحمر. ما يفعله الحوثي بكل تأكيد هو فعل إرهاب، والإرهاب بكل تأكيد يكون له تأثير، لكنه يظل تأثير محدود في المنطقة. بكل تأكيد أن الحوثي ما هو إلا ممارسات إرهابية لن تغير من كونه ميليشيا منشقة عن الإجماع اليمني ومنشقة عن الدولة اليمنية. وبات اليوم بالفعل رغم هذه التحركات وهذا التكتيك إلا أنه بات في أضعف حالاته وفي زاوية ضيقة جدا. أقرب المقربين له بكل تأكيد على أتم الاستعداد لأن ينفض يده منها إن لقي اتفاقية تغنيه عن التعاون مع هذه الميليشيات. ولذلك بالفعل مسألة نتائج المفاوضات التي تجري ما بين واشنطن وما بين طهران وما بين عمان وما بين طهران كفيلة بالتأثير على الحوثي ليثبت بالفعل بأنه مجرد مخلبا يتحرك بأوامر الحرس الثوري.
2: نعم، انطلاقا مما قلته سيد مبارك، لماذا فعلت إيران ورقة الحوثيين الآن في هذا التوقيت الخطأ؟
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك. انتهت رحلة السهر والتعب وبدأت رحلة المجد والتميز. ألف مبارك لجميع نجوم الثانوية العامة. نجاحكم اليوم هو بوابتكم لغد أفضل. لا تتوقفوا هنا، اجعلوا شغفكم يقودكم نحو القمة. جامعة بوليتكنيك فلسطين تفتح أبوابها لتستقبل طموحكم بكلياتنا الحديثة وتخصصاتنا المواكبة للمستقبل وبيئتنا الجامعية الحاضنة للإبداع. نحن لا نمنحكم شهادة فحسب، بل نصنع معكم قصة نجاحكم المهني. التسجيل مفتوح الآن. زوروا موقعنا الإلكتروني www.ppu.edu أو زوروا مقر الجامعة. جامعة بوليتكنيك فلسطين، رفيق دربك نحو القمة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان: الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: شعل

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: الساعة الآن الواحدة بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد: عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
7: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
8: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، صيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
9: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
8: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

0: متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان، نلتقي وإياكم ونحن معكم في حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي على الهواء مباشرة. هذا المساء نتابع ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق الفلسطينية، التحديات التي تواجه الضفة الغربية في ظل ما ينشر وما يعلن من تطورات ميدانية. كذلك نتابع منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي الذي لا زال يشهد التفاوض غير المباشر من خلال الوسطاء ما بين إيران وأمريكا في محاولة للتوصل إلى اتفاق. أخبار عديدة ستكون حاضرة هذا اليوم في سياق برنامج أطياف الوطن، والذي يقدم لكم برعاية من سرايا هوم للسيراميك. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثر.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: أتظن أنك بعدما أحرقتني.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام، لازلنا وإياكم على الهواء مباشرة. نبدأ بمتابعة الملفات المختلفة. إجمالا كان هنالك بعض التصريحات. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قال بأن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وهي في مراحلها النهائية. قال عراقشي بأن التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز، لأن ذلك يتطلب توفير ظروف أخرى. قال عراقشي بأن طهران تتبادل الرسائل مع عبر الوسطاء مع واشنطن مع أمريكا، نفى وجود أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي في الوقت الراهن. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بأن مضيق هرمز بات جزءا من جغرافيا المواجهة، وأن استراتيجية إيران الحالية هي الحفاظ على المضيق إلى حين موافقة الجانب الأمريكي على شروط إيران. جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي قال بأن واشنطن تعمل على وضع خطة عبور آمن في مضيق هرمز، وأن هذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. قال بأن إيران أبلغت واشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، ولكن واشنطن سترى ما سيحدث فعليا على الأرض. الرئيس الأمريكي مسعود بزشكيان قال بأن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات، وقال بأن إيران مصممة على اعتماد مذكرة التفاهم كأساس شريط تخلي أمريكا عن أجواء انعدام الثقة التي أوجدتها.

0: نواصل وإياكم المشوار متابعينا الكرام على الهواء مباشرة بمتابعة وتغطية لما يجري من تطورات ومستجدات. بعد دقات الساعة 1:15 سنتابع ملف هام يتعلق بالعمال الفلسطينيين داخل مناطق الخط الأخضر. هذا الملف الذي يعني يتعلق بما يجري من تطورات ميدانية على أرض الواقع بخصوص العمال الفلسطينيين. هنالك مغادرة كما سجل للعمال الهنود الذين جاءوا إلى المنطقة وعملوا في إسرائيل، والحديث يدور بأن ربما تكون الأيام القادمة فيها قرار بعودة العمال الفلسطينيين بشكل واضح وعلني في ظل الظروف الراهنة. بكل الأحوال نطلعكم على التفاصيل بعد قليل.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية. الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.

أهلا بكم متابعينا الكرام. كان هنالك حديث من نقابة العمال العرب في الناصرة من خلال المستشار القانوني، قال بأنه إجمالا إسرائيل تواجه أزمة حقيقية في سوق العمل، هذا بعد قرار وقف تصاريح عشرات آلاف العمال الفلسطينيين من لما وقف العمال. أشار إلى أن محاولات التعويض بالعمالة الأجنبية لم تنجح حتى اللحظة في سد الفجوة، والحاجة الاقتصادية للعامل الفلسطيني بدأت تفرض نفسها من جديد. إجمالا كان في حديث إسرائيلي عن استقدام، بمعنى أنهم بدهم يجيبوا 50,000 عامل أجنبي للعمل في قطاعات مختلفة، من بينها مشاريع البنية التحتية والمترو بمنطقة تل أبيب. هذا الحديث أو هذا القرار هو لا يزال في إطار التصريحات والاقتراحات، لم يطبق ولم يعتمد. أكد بأن إسرائيل سبق وأن خاضت تجربة، هاي التجربة كانت واسعة وجابوا فيها عمال من الهند ومن دول آسيوية، لكن لم تتمكن من إيجاد بديل حقيقي للعامل الفلسطيني. قال إسرائيل استخدمت وفق المعطيات إلى حوالي 70,000 عامل هندي وتايلندي، جابوا 70,000 عامل هندي وتايلندي بالفترة الماضية، لكن في 45,000 عامل غادروا مواقع البناء، يعني النص تقريبا أو أكثر. وهون أرجع ذلك لمجموعة من الأسباب. أول شيء صعوبة العمل في قطاعات البناء والترميم تحديدا، والأهم أنه ما عندهم خبرة مهنية مطلوبة، هذا إلى جانب تداعيات الحرب والظروف المحيطة بالعمال الأجنبية. قال بأنه في جزء من العمال الأجانب اللي غادروا مواقع العمل، هم جابوا الهنود، بطل يشتغل في مكانه، صار يشتغل بطريقة غير قانونية. هذا الشيء تسبب بخسائر مالية كبيرة للسلطات الإسرائيلية نتيجة تشغيلهم خارج أنظمة التسجيل والضرائب والتأمينات. وأكد بأنه هاي التجربة كشفت حسب رأيه محدودية قدرة العمالة الأجنبية على سد الفراغ اللي تركه العامل الفلسطيني. وبالتالي الأزمة لا تتعلق فقط بعدد العمال، إنما تتعلق الآن الأزمة بالخبرة والكفاءة والمهارة، خصوصا في قطاع البناء والترميم. قال بأنه العامل الفلسطيني بيمتلك خبرة متراكمة، مهارات مهنية يصعب تعويضها سريعا، وهذا اللي بيجعل محاولات استبداله بعمالة أخرى بعمال آخرين أكثر تكلفة وأقل فاعلية. قال بأنه إسرائيل أنفقت ملايين الدولارات على استخدام العمال الأجانب بما يشمل تكاليف الاستخدام والتأهيل المهني والسكن والتأمين، بالوقت اللي في قطاعات اقتصادية واسعة تعاني من نقص بالأيدي العاملة. فيما يتعلق بإمكانية عودة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل داخل الخط الأخضر، قال بأن موقفه أصبح متفائل لكن بحذر. أشار إلى وجود مؤشرات فعلية على عودة عدد من العمال الفلسطينيين للعمل بتصاريح وبصورة تدريجية. أكد في الوقت ذاته بأن الحديث عن عودة شاملة لجميع العمال لا يزال مبكرا، وحذر من إعطاء العمال وعائلاتهم وعودا غير مؤكدة في ظل استمرار التعقيدات الأمنية والسياسية الإسرائيلية. أما بالنسبة للواقع الاقتصادي في الضفة الغربية فهو صعب للغاية. أشار إلى أنه التقى خلال جولات ميدانية بعدد من العمال، كان في يعني بحث بقضايا قانونية حقوقية أوضاعهم أكثر من كارثية. لفت إلى أنه الحاجة الاقتصادية للعامل الفلسطيني بدأت تتغلب على الاعتبارات الأخرى لدى قطاعات من أصحاب العمل الإسرائيليين. أشار إلى أنه ضغوط بمارسها كبار المقاولين ورجال الأعمال من أجل إعادة العمال الفلسطينيين إلى مواقع العمل بسبب النقص الحاد في الأيدي العاملة، وهاي العودة في بعض الحالات تتم بعيدا عن الضجيج الإعلامي. لافتا إلى أن بعض العمال الفلسطينيين غادروا بالفعل إلى مواقع العمل في ظل إجراءات أمنية مشددة، بمعنى أنه في عمال عم تشتغل بالفترة الحالية. لكن اعتبر بأنه استمرار تشغيل آلاف العمال الفلسطينيين في المستوطنات بالتزامن مع منع عشرات الآلاف العمال الآخرين من الوصول إلى أماكن عملهم، هون بيطرح تساؤلات حول المعايير اللي بتستند إلها السياسة الإسرائيلية في التعامل مع العمال الفلسطينيين. قال
أن وجود العمال الفلسطينيين في مواقع العمل حتى في ظل القيود الأمنية المشددة بأكد أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال بحاجة للعامل الفلسطيني، بخصوصا في القطاعات اللي بتتطلب مهارة وخبرة عملية متراكمة. أشار إلى أن جولات ميدانية كانت بعدد من المصانع ومواقع العمل أظهرت بأن العمال الأجانب لم يتمكنوا من القيام بالدور نفسه اللي كان يؤديه العامل الفلسطيني. أوضح بأن العمال الهنود يعملون في عدد من المواقع في مجالات التنظيف والخدمات، بينما بقيت الأعمال المهنية والفنية أكثر اعتمادا على العمال الفلسطينيين. شدد على استمرار ضخ الأموال لاستخدام العمال الأجانب، واللي قال بأنه هذا لن يحل أزمة سوق العمل الإسرائيلية. اعتبر أنه التجربة أثبتت أن العامل الفلسطيني لا يمكن استبداله بسهولة. قال بأن عدد من الاقتصاديين والمحللين الإسرائيليين أصبحوا مدركين بأنه استبدال العمال الفلسطينيين بشكل كامل هو أمر غير واقعي، خصوصا بقطاعات البناء والترميم اللي بتعتمد على الخبرات مثل ما ذكرنا والمهارات المتراكمة. لكن أي انفراجة حقيقية في ملف العمال ممكن تكون مرتبطة بالمرحلة المقبلة بالواقع الاقتصادي الإسرائيلي وحاجة أصحاب العمل إلى الأيدي العاملة أكثر من ارتباطها بالمواقف السياسية. أكد بأن أصحاب الأعمال والمقاولين عمالهم بيواجهوا نقص حاد بالأيدي العاملة، واستمرار هذا النقص يضغط باتجاه إعادة العمال الفلسطينيين. لكن كان الحديث مختوم كالتالي، بأن المؤشرات الحالية تستدعي التفاؤل بحذر، قائلا إن هناك أملا بحدوث انفراجة وعودة لأعداد أكبر من العمال الفلسطينيين، لكن شدد في نفس الوقت على ضرورة عدم تقديم وعود للعمال قبل ظهور قرارات واضحة وملموسة على أرض الواقع. كشف إجمالا يعني هاي التصريحات كشفت عن مفارقة واضحة في سوق العمل الإسرائيلية، بنفس الوقت اللي بتسعى فيه إسرائيل إلى استخدام عشرات آلاف العمال من الخارج لتعويض العمال الفلسطينيين. التجربة العملية كشفت بأن قطاعات أساسية لا تزال غير قادرة على الاستغناء عن العامل الفلسطيني، وأن محاولات إيجاد بديل لم تتحقق ولن تتحقق هذه الأهداف حتى بالمستقبل القريب أو ربما حتى البعيد. هذا إجمالا جزء من التطورات الجارية بخصوص العمال الفلسطينيين، هذا الحال الموجود إجمالا من فترة من الوقت، والعامل الفلسطيني لا زال ينتظر انفراجه. قبل فترة كان في قرار بشكل مفاجئ بعد أحداث جرت بمنع العمال من الدخول إلى المستوطنات، يوم اليوم الثاني الثالث كان القرار ملغى وتم رفع القيود وإعادة السماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى العمل داخل المستوطنات. لكن الأمر هون يتعلق بداخل الخط الأخضر بشكل عام، إنه إمتى ممكن ترجع عودة العمال، واللي من شأنها بطبيعة الحال إنعاش الاقتصاد الفلسطيني من خلال ضخ الأموال بالسوق الفلسطينية. حتى اللحظة لا معلومات جديدة، لكن التجارب وهذا الخبر يعني أهم شيء فيه هو رد على الخبر اللي طلع قبل حوالي أسبوع إنه إسرائيل تسعى لاستخدام عمال جدد. هون صار القرار عند الإسرائيليين وعند أصحاب العمل الإسرائيليين إنه هل سيتجهوا إلى إعادة العمال الفلسطينيين أو الاتجاه مجددا إلى الأيدي العاملة الأجنبية من الهنود مثلا والتايلانديين ودول أخرى. هذا يتضح بالأيام القادمة، لكن بمعنى الكلام أن الدفعة الأولى اللي أجت لم تقم بالواجب ولم تؤدي المهمة المطلوبة.

0: المشوار سيتواصل معكم على الهواء مباشرة ونتابع ملفات إخبارية أخرى، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة فابقوا وإياه.
1: البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد.

0: إن الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
1: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
4: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية. موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا.

0: سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الغد الاثنين 10/8/2026 من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، وذلك من أجل القيام بأعمال تطوير على الشبكة، ويشمل القطع منطقة عقب التفوح. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام في المنطقة أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية، شاكرين لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم، سرايا هوم بيت الرفاهية.

نواصل هذا المشوار. كانت نقابة أصحاب محطات المحروقات قالت بأنه في تحسن نسبي في كميات الوقود الموردة إلى السوق الفلسطينية، هذا بعد فترة طويلة من نقص التوريد، لكن هذا التحسن لا يزال غير كافي لتغطية الاحتياجات الفعلية بسبب النقص الطويل في التوريد اللي عانت منه المحطات بالفترة الماضية. طبعا كان في عدد من المحطات خاصة في محافظة الخليل اضطرت إلى إغلاق أبوابها خلال الأيام الماضية، أغلقت بعض المحطات مساء يوم الخميس أو بعد العصر، وأغلقت أخرى يوم الجمعة ظهرا. أشارت إلى أنه معظم محطات المحافظة بقيت مغلقة من ظهر الجمعة حتى صباح اليوم بسبب نفاذ السولار والبنزين. الكميات المواردة حاليا رغم تحسنها لا تزال محدودة، بقول لك انه بيتم ادخال حوالي 1,000,000 إلى 1,100,000 لتر يوميا لمحافظتي بيت لحم والخليل من السولر والبنزين، وهو لا يلبي الطلب المتزايد في السوق بعد فترة النقص الطويلة. النقابة طالبت برفع كميات التوريد الى حوالي 1,500,000 لتر يوميا لمدة 3 إلى 4 أيام من اجل تمكين المحطات بالخليل وبيت لحم من إعادة تكوين المخزون وتغطية العجز القائم، خاصة بأن قطاعات حيوية مثل المحاجر والمناشير تعاني من نفاذ المخزون، ما يجعل أي كميات تصل إلى المحطات تستهلك بسرعة كبيرة. ولكن أزمة ارتفاع الأسعار هي ذات طابع عالمي لا تقتصر على السوق الفلسطينية، تأثيرها محلي يتضاعف بفعل حالة الانكماش الاقتصادي. بقول لك انه غياب المخزون عند الشركات ومحطات الوقود يزيد من حدة الأزمة. الجميع يسعى للحصول على كميات محدودة تكفي ليومين او 3 أيام. غير انه كمان أزمة الشيكل اللي اعتبرت أزمة سياسية بامتياز. ولكن الأزمة انتقلت من البنوك الى الأفراد والشركات. أصبحت اليوم الشركات غير قادرة على العمل بشكل طبيعي بسبب عدم تمكنها من إيداع الأموال النقدية. أكثر من 5,000 شيكل ما بتقدر تودع بالبنك، وهذا الحال اللي موجود عند المصارف الفلسطينية. عشان تحل هاي المشكلة وتقدر تودع، هلا هم بيسمحوا مرات للي عنده شيك، يعني بقول لك لما يصير حسابك مكشوف انت هون بيسمح لك انه تروح تودع في البنك، طبعا بدك تستنى طابور وانت وحظك كيف اليوم بيكون. اذا يوم احد راح يومك، ففي ناس بقول لك لا خلي الشيك يرجع بديش هالبنك كله مثلا، وفي ناس بدها تتحمل. هذا الجزء وجزء آخر في طرق تانية أنك تودع بالبنك ما بنقدر نحكيها لأنه هي أصلا واضحة، بدك تميل على أصحابك ومعارفك وعيلتك، وهون ما في رقابة. يعني تخيل ربحي عاد بيدخل في حسابه مصاره بيحول لشخص كل شهر هيك وهكذا. اليوم يعني 2.99 شيكل سعر صرف الدولار، الدينار 4.23 شيكل.

على الأيام الحالية إجمالا حتشهد ارتفاع في درجات الحرارة. فرش الهواء سالك، هل الكازيات في عليها أزمات يا ربحي؟ ما اللي شايفينه إجمالا هلا بتبع لنا بقية المناطق.

إجمالا حركة سلسة عند معظم المحطات، يعني ما في أزمات سير، موجودة عند الكازيات وفاتحة وشغالة. هلا شو اللي موجود هذا اللي ما بنعرفه بالضبط. إجمالا يعني إن شاء الله تكون انحلت المشكلة.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

اليوم 31 درجة مئوية الحرارة حاليا في الخليل، بكرة حترتفع ل 34، فبكرة ارتفاع ملموس رح يكون إلى حد ما على درجات الحرارة، وبالتالي يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة على البلاد، ويتوقع أن يكون الجو شديد الحرارة جاف في معظم المناطق. أعلى الحرارة من المعدلات بحوالي 6 درجات مئوية. يوم الثلاثاء انخفاض طفيف، يوم الأربعاء يستمر الحال على ما هو عليه، لكن تبقى درجات الحرارة مرتفعة وتعاود الارتفاع مجددا. الفكرة وين؟ إنه الخميس ما في تغير بالحرارة، والجمعة انخفاض طفيف جدا، بمعنى إنه 2 3 4 5 جمعة السبت أجواء حارة بامتياز، وهذا يشمل كافة المحافظات. في غزة رح توصل بكرة ل 35، اليوم 32، في أريحة اليوم 42، وبكرة حتكون 45 درجة مئوية.

وقت البرنامج هذا اليوم انتهى، نجدد بكم اللقاء غدا بمشيئته تعالى برعاية تتواصل من سرايا هوم للسيراميك. سرايا هوم الموجودين في الخليل في شارع السلام، وبقدموا أطقم الحمامات بمختلف موديلاتها، الأرضيات من البلاط والسيراميك بمختلف أنواعها، والإكسسوارات اللي بيحتاجها البيت. وجه تحياتنا لأخونا عماد القواسمة وكل الموجودين في سرايا هوم. نلتقي وإياكم في وقت لاحق، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: عزيزي المستمع، صل على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.
4: شعلي!

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. المداخلة. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم. اللقاء يتجدد بكم. إلى اللقاء.

الظهيرة من التلفزيون العربي والتي نواكب فيها مع شبكة مراسلين تطورات الأحداث في المنطقة والعالم. والبداية بأبرز العناوين: الحوثيون يستهدفون بالمسيرات والصواريخ ميناء المخا على البحر الأحمر، والحكومة اليمنية تتهم الجماعة بالهجوم على أهداف مدنية. عراقتشي يقول إن طهران في المرحلة النهائية من المفاوضات مع مسقط لتحديد المسار الجديد في مضيق هرمز. الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل جنوبي لبنان، قوات الاحتلال تنفذ تفجيرا في بلدة زوترة الشرقية وتستهدف بالمدفعية أطراف بلدة ميفدون وأحراجا بالبقاع الغربية.

0: أرحب الآن بشبكة مراسلية تلفزيون العربي وأبدأ من صنعاء. معنا خليل القاهري من عدن، عمر المقرمي من طهران، ياسر مسعود من واشنطن، محمد بدين من جنوب لبنان، جوز الحاج خوري من رام الله، كريستين ريناوي ومن القدس أحمد دراوشي. أهلا بكم جميعا معنا مشاهدينا، واسمحوا لي أن أبدأ بهذا الخبر العاجل. نتنياهو يقول أن إسرائيل لن تنفذ أي انسحاب من غزة حتى نزع حقيقي لسلاح حماس، ويقول أنه يرفض أعلان مجلس السلام الصادر يوم الجمعة الماضي. إذن تصريحات لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يقول نرفض أعلان مجلس السلام الصادر يوم الجمعة الماضي، وأن إسرائيل لن تنفذ أي انسحاب من غزة حتى نزع حقيقي لسلاح حماس، ويؤكد رفضه ورفض إسرائيل أعلان مجلس السلام الصادر يوم الجمعة الماضي. بالتالي نبدأ الظهيرة من القدس مع أحمد دراوشة مراسل التلفزيون العربي. أحمد، نتابع معك هذه التصريحات الصادرة عن بنيامين نتنياهو وتفاصيلها.
1: بالفعل بنيامين نتنياهو ينقلب على إعلان مجلس السلام، الإعلان الذي يتكون من 15 نقطة وصدر يوم الجمعة ما قبل الماضي. انقلب عليه مجلس السلام أولا بعد لقاء ميلادينوف الممثل السامي لمجلس السلام في قطاع غزة مع بنيامين نتنياهو، والآن نتنياهو يقول إن إسرائيل ترفض هذا الإعلان، كل هذا الإعلان، حتى على الرغم من التعديلات التي أصدرها مجلس السلام بعد لقاء ميلادينوف مع بنيامين نتنياهو. أيضا يقول نتنياهو إن إسرائيل لن تنفذ أي انسحاب من قطاع غزة حتى يتم التوصل أو حتى نزع سلاح حركة حماس بشكل حقيقي على حد تعبيره. لماذا يتطرق نتنياهو إلى هذه الأمور؟ لأن وسائل إعلام إسرائيلية منها القناة 12 الإسرائيلية ذكرت خلال الأيام الماضية أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا كبيرة على إسرائيل للانسحاب من بعض المواقع في قطاع غزة، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجرى خلال الأيام الماضية مباحثات تتعلق باحتمال الانسحاب من بعض المواقع في القطاع. نتنياهو يقول الآن إن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب من قطاع غزة، بما في ذلك بعض المواقع في القطاع، بما في ذلك عدم الانسحاب من المناطق التي احتلت بعد التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن. أوضح موقف من إسرائيل منذ صدور الإعلان يوم الجمعة ما قبل الماضي. نتنياهو كذلك تطرق للملفين الإيراني واللبناني. فيما يتعلق بالملف اللبناني، قال نتنياهو إن إيران تهاجم جميع دول المنطقة وحتى خارج المنطقة، لكنها لا تجرؤ على مهاجمة إسرائيل، وهي لا تفعل ذلك على حد تعبيره لأنها تعرف أي ضربة قوية ستتعرض لها من إسرائيل إن فعلت. فيما يتعلق بالملف اللبناني، قال إن إسرائيل تشن هجمات في الجنوب، اغتالت خلال الأيام الأخيرة عناصر في حزب الله بما في ذلك في تلة علي الطاهر، لكنه قال إنه لن يخوض في تفاصيل هذا الأمر.
0: نعود بأكثر تفاصيل على ما يجري في قطاع غزة أحمد، وهذا الموقف الإسرائيلي الذي وصفته بأنه الأوضح منذ إعلان مجلس السلام. ما الذي يزعج حقيقة بنيامين نتنياهو يعني فعليا في هذا الاتفاق الذي انتظر 10 أيام حتى يعلن رفضه تنفيذ بنود هذا الاتفاق؟
1: يبدو أن نتنياهو أولا لم يكن يرغب في التصادم مع الإدارة الأمريكية، لكن نتنياهو تعرض لانتقادات واسعة خلال الأيام الأخيرة من وزراء ليس فقط من اليمين الإسرائيلي، إنما من وزراء ليس فقط داخل الحكومة الإسرائيلية، إنما داخل الكابينت الأمني والسياسي، وكانوا قد صوتوا لصالح تلك الخطة، منهم بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، وكذلك أوريت ستروك وزيرة الاستيطان والمهمات الخاصة في الحكومة الإسرائيلية. ضغوط كبيرة تعرض لها نتنياهو خصوصا فيما يتعلق بالانسحاب من قطاع غزة، حتى لو كان انسحابا محدودا من بعض المواقع التي احتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية. نتنياهو يركز على هذا الأمر من الناحية الأيديولوجية طبعا، لكن أيضا من الناحية السياسية عشية الانتخابات.
0: بما أنك أشرت إلى الانسحاب الجزئي نظرا لاحتلال إسرائيل لمناطق في قطاع غزة، نتحدث أيضا أحمد عن إعاز كاتس ونتنياهو بإنشاء أو بدء إنشاء البناء التحتية لمدينة جديدة في رفح جنوبي قطاع غزة. ماذا نعرف عن تفاصيل هذا الموقف، هذا القرار، هذا الإعاز، وهل هناك فعليا ما يشير على الميدان بالبدء في ذلك؟
1: على ما يبدو الحديث هو عن عمليات إزالة للركام في بعض المواقع شرقية منطقة رفح. منطقة رفح تعرضت لدمار هائل، بل لدمار مطلق نتيجة لحرب الاحتلال الإسرائيلي عليها، وهناك خطط لإنشاء مدينة للاجئين الفلسطينيين في تلك المنطقة على أراضي المناطق الشرقية من رفح. يفترض أن تتولى دولة الإمارات مسؤولية بناء تلك المدينة، وهذا ما تحدثت عنه رئاسة الوزراء الإسرائيلية وأكثر من مسؤول إسرائيلي خلال الفترة الماضية. ويبدو أن أعمال تهيئة البنية التحتية تتناسب مع هذا الأمر، لكن حتى الآن لا يجري الحديث عن بدء البناء الفعلي. حتى الكرفانات منع نتنياهو إدخالها إلى تلك المنطقة بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنما الحديث عن أعمال أولية في تلك المنطقة تمهيدا لإعلان دولة الإمارات عن خطط لإنشاء مدينة للاجئين الفلسطينيين في تلك المناطق. بطبيعة الحال هذه المدينة يفترض أن يدخل إليها وفق الفكرة الإسرائيلية الفلسطينيون من المناطق غير الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بعد تفتيشهم، فبالتالي إسرائيل تصورها وكأنها مدينة آمنة، من المؤكد أنها لا تحوي على سلاح لحركة حماس. لكن أيضا إسرائيل حسب ما تقول هيئة البث الرسمية طلبت من الإمارات خلال الفترة الأخيرة أن تتولى العصابات العميلة لإسرائيل.
0: طيب أحمد،
1: عصابات أبو شباب وغيرها من هذه العصابات العميلة مسؤولية الأمن هنا.
0: من الضروري الإشارة إلى هذا التصريح أيضا لبنيامين نتنياهو، يقول لن تكون هناك دولة فلسطينية في غزة أو في الضفة الغربية ما دمت رئيسا للوزراء. تصريح لبنيامين نتنياهو في تحدي لكل العالم، في تحدي لكل الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، يقول لن تكون هناك دولة فلسطينية في غزة أو في الضفة الغربية ما دمت رئيسا للوزراء. يعني هذا يؤكد على الموقف الإسرائيلي، موقف بنيامين نتنياهو تحديدا أحمد، من عدم الاعتراف وعدم السماح بإنشاء دولة فلسطينية في غزة، ويقول في الضفة الغربية أيضا التي يحاول جاهدا أن يزرع فيها المستوطنات ليقطع أوصالها.
1: هذا موقف نتنياهو منذ التسعينيات وحتى منذ الثمانينيات. نتنياهو منذ كان شابا صغيرا قبل أن يصبح مسؤولا سواء في الدبلوماسية الإسرائيلية أو بعد ذلك رئيسا للوزراء، هو من أبرز الأقطاب في إسرائيل التي ترفض إقامة دولة فلسطينية بالمرة. ومنذ وصل إلى رئاسة الوزراء في العام 2009 حتى الآن بشكل متواصل، إن استثنينا فترة التسعينيات منذ 96 حتى العام 2000 أو العام 99، نتنياهو هو أكثر من دمر فكرة الدولة الفلسطينية. ربما يتم تلخيص حياة نتنياهو في رئاسة الوزراء منذ العام 2009 حتى الآن بأنه رئيس الوزراء الذي قضى على خيار الدولتين، لأن الاستيطان ينهش الضفة الغربية، تضاعف بشكل كبير جدا منذ العام 2009 حتى الآن، وعلى الأرض قضى على إمكانية قيام دولة فلسطينية سواء عبر المستوطنات التي أحاط بها مدينة القدس، أو عبر تقطيع أوصال الضفة الغربية، أو عبر مخطط E1 الذي يقضي أو يسلب أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، لأنه يفصل بين المدن الفلسطينية جنوبي الضفة، بيت لحم والخليل وغيرها من المدن الفلسطينية، وبين المدن الشمالية الضفة الغربية، رام الله ونابلس وجنين وغيرها من المدن. فبالتالي نتنياهو على أرض الواقع منع خلال الفترة الماضية إقامة دولة فلسطينية، تحدى جميع الإدارات الأمريكية التي كانت مهتمة بهذا الأمر، وهو يقول أنه سيستمر في منع إقامة الدولة الفلسطينية خلال ما تبقى من سنوات حكمه.
0: بالعودة إلى تصريحي فيما يتعلق بعدم الانسحاب من قطاع غزة حتى نزع، يقول نزع حقيقي لسلاح حركة حماس، يعني هذا كذلك يتوافق مع ما أعلنه بعد ذلك مجلس السلام بأن انسحاب إسرائيلي لما وراء الخط الأصفر مرهون بنزع سلاح حماس. هل ربما هناك تحدي لمواقف ترامب، أم هناك توافق بعض الشيء فيما يتعلق بالموقف الأمريكي فيما يخص قطاع غزة والمرور إلى المرحلة التالية من الإعلان؟
1: حتى الآن هو تحدي لمجلس السلام، بالتأكيد هو تحدي للإدارة الأمريكية التي تدعم مجلس السلام هذا، لكن حتى الآن ترامب ليس مهتما بالشأن الفلسطيني كثيرا. عندما وصل إلى البيت الأبيض كان مهتما بحرب الإبادة والتجويع على قطاع غزة، ضغط على إسرائيل لقبول خطة إنهاء الحرب على القطاع، لكن بعد ذلك انتقل اهتمامه إلى قضايا أخرى، بطبيعة الحال الملف الإيراني، بعد ذلك لفترة وجيزة على الملف اللبناني. مؤخرا رصد بعض الاهتمام الأمريكي بهذا الأمر خلال الأسبوع الماضي، لكن الإدارة الأمريكية ليست منخرطة بشكل كبير جدا فيما يتعلق بقطاع غزة كما كانت التوقعات قبل أن تصل هذه الإدارة إلى البيت الأبيض، وهذا يترك مجالا لبنيامين نتنياهو، مجالا كبيرا لبنيامين نتنياهو من أجل المناورة ومن أجل الضغط. حتى الآن الضغط الأمريكي الممارس على إسرائيل قادر بنيامين نتنياهو على تحديه فيما يتعلق بقطاع غزة. الإدارة الأمريكية تضغط عبر عدة اتجاهات، لكن يبدو أن الضغط الأساسي هو عدم تجديد الحرب على القطاع بصورة كاملة، أن نعود إلى حرب الإبادة والتجويع، وفيما عدا ذلك تعطى إسرائيل حرية عمل كبيرة في قطاع غزة من الإدارة الأمريكية، القتل متواصل بصورة يومية في القطاع، جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوسع أيضا بشكل كبير على الأرض، منذ اتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن ارتفعت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي من 50% إلى 70% في قطاع غزة، وبطبيعة الحال لا تعليق من الإدارة الأمريكية على هذا الأمر، طبعا ناهيك سونيا عن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية.
0: صحيح.
1: لكن الآن ليس عبر تسريبات إلى وسائل الإعلام كما كان خلال الأسابيع الماضية عندما رفض نتنياهو إعلان مجلس السلام، الآن بالصوت وبالصورة بموقف علني يتحدث بنيامين نتنياهو عن رفض هذه الخطة. مجلس السلام حمى بنيامين نتنياهو، حباه كثيرا خلال الفترة الماضية، ميلادينوف كان يبدو وكأنه متحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية، ربما كان يأمل أن يؤدي هذا الأمر إلى لين في موقف بنيامين نتنياهو، لكن يبدو أنه لا يعرف من هو بنيامين نتنياهو، وفي المحصلة حصل مجلس السلام على صفعة من نتنياهو. في العموم ننتظر رد فعل مجلس السلام الآن بصورة واضحة. لدينا حركة حماس والفصائل الفلسطينية اتخذت قرارات تاريخية أدت إلى هذا الاتفاق، ولدينا بنيامين نتنياهو يتعنت ويتصلب ويرفض كل شيء، فأين ستتجه الأوضاع؟
0: ننتظر أيضا أحمد ردود فعل المقاومة وحركة حماس في قطاع غزة حول تصريحات نتنياهو. أشير أيضا إلى هذا الخبر العاجل، ابقى معي أحمد، أشير إلى هذا الخبر العاجل. نتنياهو يقول نتحدث مع الأمريكيين بشأن نزع حقيقي لسلاح حماس لا مجرد صوري، نتحدث مع الأمريكيين بشأن نزع حقيقي لسلاح حماس لا مجرد نزع صوري، كما يقول بنيامين نتنياهو الآن في جملة من التصريحات. ينضم إلينا الآن من دير البلح مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر. إسلام أهلا بك معنا، ونحن نتابع هذه التصريحات لبنيامين نتنياهو في تحد لمجلس السلام ولإعلانه والنقاط 15، يقول لا نعترف بها ولن نطبقها ولن ننسحب من قطاع غزة إلا بنزع حقيقي لسلاح حماس. حماس في السابق قالت إن إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار هذا الاتفاق اشترطت بوقف العدوان على قطاع غزة. هل من تصريحات جديدة كرد فعل عن تصريحات بنيامين نتنياهو؟
2: سونيا، لم يتم رصد أي ردود فعل حتى هذه اللحظة على تصريحات نتنياهو هذه التي يمكن وصفها بأنها تنسف ما تم التوصل إليه برعاية أمريكية عبر الوسطاء مع فصائل المقاومة الفلسطينية خلال الأيام الماضية في مصر، حيث تم الاتفاق عمليا على تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، اتفاق ترامب لوقف إطلاق النار وخطة الطريق الرامية إلى تنفيذ هذا الاتفاق التي تعرف بخطة ميلادينوف والمكونة من 15 بندا. كانت إسرائيل تراهن على أن فصائل المقاومة لن تستطيع الوصول إلى توافقات مع الفصائل مع الوسطاء ومجلس السلام وحتى الولايات المتحدة، ولكن التنازلات والاتفاق الذي تم من قبل فصائل المقاومة يبدو أنه كان على عكس توقعات نتنياهو الذي الآن ينسف كل ما تم التوصل إليه. خلال الأيام الماضية كانت هناك جملة من التصريحات وجملة من المواقف السياسية أيضا، دعينا فقط نعيد ترتيب الأمور. ما الذي جرى خلال الفترة الماضية؟ كانت هناك مشاورات ولقاءات بين فصائل الفلسطينية وأيضا الوسطاء بحضور الدور التركي والمصري والقطري، وكذلك ميلادينوف المسؤول عن مجلس السلام. فصائل المقاومة الفلسطينية خلالها تلك الجلسات كانت تناقش في بنود الاتفاق 15، بنود خارطة الطريق، وكان هناك معضلتان: البند الخامس المتعلق بالحكومة والموظفين، والبند الثامن الأصعب وهو المتعلق بالسلاح. أخيرا تم الاتفاق على صيغ متعلقة بهذا الموضوع، وكان هناك مبعوث أمريكي هو المستشار الخاص بجاريد كوشنر، والذي تم بحضوره وبحضور الفصائل الفلسطينية الاتفاق على هذه البنود. ووفقا لما قالت الفصائل الفلسطينية فإن الوسيط والضامن الأمريكي على طاولة النقاش قال إن ما تم الاتفاق عليه مرض للغاية وسيتم إلزام إسرائيل به. مجلس السلام بعد ذلك نقل هذا الاتفاق إلى تل أبيب، والتقى نيكولاي ميلادينوف
3: بنتنياهو. راديو الحرية من ستيم 17 FM FM FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. هي الالتزامات. خلال الأيام الماضية حركة حماس صرحت بأنها تطالب الوسطاء بتوضيح موقفهم. باسم نعيم وهو مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس صرح على حسابه على تويتر إكس قبل 3 أيام من الآن بأن الحركة تنتظر موقفا من مجلس السلام. هو كان يتحدث في الفترة التي أعقبت زيارة ميلادينوف إلى تل أبيب، وبالتالي فصائل المقاومة أكدت على لسان حازم قاسم أيضا المتحدث باسم حركة حماس في قطاع غزة بأن حماس تجدد التزامها بما تعهدت به، وبالتالي هي تلقي الكرة في ملعب إسرائيل من ناحية، والأهم في ملعب مجلس السلام من ناحية أخرى، والضامن الأمريكي أيضا في ذات الاتجاه بأن فصائل المقاومة الفلسطينية قامت بما عليها وبأنها تعهدت والتزمت وتلتزم بما تعهدت به وقدمت التنازلات اللازمة والضامنة للانتقال للمرحلة الثانية وبما يتكفله أو يتضمنه ذلك من خطوات وصفت بالجريئة وغير المسبوقة من قبيل تعهد المقاومة بحصر وتسليم السلاح أيضا في مقابل التزام إسرائيل بالانسحاب من قطاع غزة وتعهدات أخرى كان من المفترض على إسرائيل أن تقوم بها. ولكن بالتأكيد كل شيء يمكن القول إنه في واد، وما صرح به نتنياهو في واد آخر، وبالتالي نتنياهو ينسف ما تم الاتفاق عليه. لكن يبقى السؤال سونيا، هل هذه التصريحات الجريئة وغير المسبوقة والمعارضة للتوجه الأمريكي هل هي مزيد من التصريحات الانتخابية، أم أن إسرائيل ستشرع بالاغتيالات في قادم الساعات؟ الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن إجابة هذا السؤال.
2: الأيام القادمة ستجيب، ولكن حاليا والوضع الحالي ماذا يقول، بماذا يشي عن ربما تصور بنيامين نتنياهو، كيف يبدو الوضع في قطاع غزة؟
1: سونيا، على الأرض هناك هدوء، لا يمكن نفي ذلك، لا يمكن تجاوز أن معدل القصف الإسرائيلي انخفض إلى حد كبير جدا. هناك قصف مدفعي وإطلاق نار مستمر، نعم، لكن مرتبط بالخط الأصفر عمق القطاع حيث يتواجد 2,200,000 فلسطيني على الأقل. لم يتم رصد أي غارة إلا تلك الغارة التي سجلت قبل عدة أيام واستهدف فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي شخصين في منطقة شيخ عجلين في جنوب مدينة غزة. كان ذلك في اليوم الذي أعلنت فيه إسرائيل أنها لن توقف الاغتيالات لكن ستقلص الاغتيالات، وبعد ذلك نشر عن الجانب الإسرائيلي بأن الاغتيالات الآن مناطة برئيس هيئة الأركان وليس على المستوى التشغيلي والعمليات كما كان سابقا كان يكتفى بمسؤولين ميدانيين من شعبة الاستخبارات أو من الجيش في فرقة غزة للقيام بالاغتيالات داخل قطاع غزة. وفعلا خلال الأيام التي سبقت زيارة ميلادينوف إلى إسرائيل كان هناك يوميا 6 إلى 7 عمليات اغتيال في عمق قطاع غزة، كل ذلك توقف. ولكن مرة أخرى هذا الأمر مرتبط بهذه اللحظة، أنا أتحدث عما نعيشه في هذه اللحظة، عما يمكن رصده في هذه اللحظة، ويمكن لكل هذا الكلام أن ينتفي بمجرد أول غارة إسرائيلية يقوم بها الطيران الإسرائيلي. طبعا خلال الأيام الماضية صحيح الغارات في عمق قطاع غزة انخفض مستواها، ولكن طيران الاستطلاع الإسرائيلي بمعناه الاستخباراتي لم يغادر سماء قطاع غزة، وبالتالي جمع البيانات مستمر من قبل الجيش الإسرائيلي. ويمكن للجيش الإسرائيلي أن يقوم بما قام به مرارا وتكرارا خلال حرب الإبادة، أن يكسر أي توافق أو تفاهم لوقف إطلاق النار بسلسلة عمليات، ربما أبرز عمليات خرق وقف إطلاق النار قامت بها إسرائيل في 18 مارس 2025 عندما تحللت من اتفاق وقف إطلاق النار أو الهدنة التي استمرت ل50 يوما من يناير حتى مارس. وطبعا آنذاك الجيش الإسرائيلي قام بسلسلة من عمليات الاغتيال تعرض لها، وعمليات القصف أدت إلى استشهاد حوالي 400 فلسطيني، استشهاد وإصابة حوالي 400 فلسطيني في ليلة واحدة. ثم بعد ذلك تم استئناف العدوان على قطاع غزة، والآن وطبعا خلال فترة وقف إطلاق النار الحالية التي بدأت في 10 أكتوبر الجيش الإسرائيلي قام بسلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية في بادئ الأمر قبل أن يعود إلى استئناف الاغتيالات بشكل مستمر وبشكل يومي. وبالتالي السلوك الإسرائيلي على الأرض الآن هو هادئ، منضبط إلى حد كبير، وهذا يجعل من احتمالية أن تكون تصريحات نتنياهو انتخابية للمستوى الداخلي واردة، ولكن أيضا أن تكون تصريحاته هذه ممهدة لعودة الاغتيالات وارد كذلك.
2: كل هذا ستكشفه الساعات. ابقى معي إسلام بدر. أستقبل الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد، يعني نتنياهو فاجأ العالم بتصريحات فيها تحدي كبير لمجلس السلام وكذلك للإدارة الأمريكية. ترامب كان قد وصف هذا الإعلان بالاتفاق التاريخي والقابل للتطبيق، والآن يخرج نتنياهو ليعلن رفضه إياه وعدم تطبيقه.
3: وبين إعلان مجلس السلام عمليا الأسبوع الماضي وقبل أسبوع عمليا ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنتنياهو ووفده في المكتب البيضاوي بواشنطن كانت ساعات فقط، وكان من بين ما سرب إلى وسائل الإعلام أن الوفدين أو أن الوفد الإسرائيلي ناقش مع الإدارة الأمريكية ومع الرئيس الأمريكي مسألة غزة والخطط اللاحقة في قطاع غزة. رصد ذلك الفتور، عدم التحمس الإسرائيلي تجاه ما قاله أو أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوعين من قوله بأن الإنجاز التاريخي تم الوصول إليه وبأن حماس ستنزع سلاحها وبالتالي سيتم سحب أو سينفذ الجيش الإسرائيلي الانسحاب من مناطق في قطاع غزة. ثم توالت بعد ذلك التقارير، منها تقرير الجارديان قبل 3 أيام فقط والذي تحدث فيه عن تحول تلك الخطط الكبرى التي كان يسوق لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أكتوبر من السنة الماضية وما أعقب ذلك من إعادة تسويق على هامش منتدى دافوس في سويسرا والقول بأن غزة سيعاد إعمارها وتتحول إلى منطقة سياحية ويصبح أهلها في رفاه وازدهار. تحول كل ذلك إلى عقد وحيد بعد تأخر الجدول الذي كانت أعلنت عنه الإدارة الأمريكية وأعلن عنه ترامب وكذلك كبار مستشاريه بمن فيهم أكثر المنخرطين جارد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، تحول إلى عقد وحيد حتى الآن منح لشركة مقرها الرئيسي في لويزيانا بجنوب الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية صغيرة حسب الجارديان بطول 100 متر في نحو 120 مترا بالعرض في جنوب قطاع غزة، وتلك القاعدة ستكون مسكنا لما يقرب من 150 جندية من قوة الاستقرار الدولية. حتى الآن ردود الفعل الأمريكية على تلك الامتعاضات أو المؤشرات السلبية والباردة حتى دعينا نقول من قبل الجانب الإسرائيلي لم ترصد بعد. ترامب ما يزال مصرا على أن إدارته حققت إنجازا تاريخيا وبأن جميع الأطراف ستلتزم، وسي إن إن نقلت قبل 3 أيام فقط عن مسؤول كبير في حماس بأن الإدارة الأمريكية أخذت خطوات ضاغطة في اللحظات الأخيرة كان لها الدور الحسم أو الدور الحاسم في الوصول إلى اتفاق. في بداية هذا الشهر سونيا كان هنالك إحاطة أيضا من كبار المستشارين في مجلس السلام أمام الكونغرس بشقيه أي بالحزب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في محاولة لحشد مزيد من الدعم والموافقات وكذلك الضغط أي تكوين رأي عام سياسي داخل الولايات المتحدة داعم لأعمال المجلس. لكن حتى الآن نحن نسمع عن تصريحات ترامب وما تزال اختبارات تنفيذ هذه الالتزامات التي تحدث عنها الإدارة الأمريكية وترامب محل سؤال ونقاش.
2: بالتالي ما الذي يقال حول جدية ترامب في الضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ ما وصفه هو بالاتفاق التاريخي؟
3: هذه نقطة مهمة لأن ترامب كان قد ضغط على الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق أصلا بالوصول إلى الاتفاق في مراحل متعددة ولغاية أكتوبر من السنة الماضية، وعلى مضض هذا ما فهم حتى أمريكيا على مضض قبلت الحكومة الإسرائيلية بالانخراط أو قبل نتنياهو بالانخراط. وتدرك الإدارة الأمريكية ويدرك ترامب وقالها حتى في تصريحات متفرقة

0: بإيران أو تلكؤ في محاولة الوفاء أو إدخال بعض العراقيل فيما يتعلق بالجانب اللبناني والوساطة وساطة أمريكية، وقربت أو استضافت على مدى جولات متعددة سواء في الولايات المتحدة أو إيطاليا الجانبين اللبناني والإسرائيلي. كل هذه إضافة إلى مسألة غزة التي حتى الآن حتى البنود المتعلقة بفترة وقف إطلاق النار الأولى التي يفترض أنها انتهت منذ مدة، ويفترض حسب الجدول الذي كان معلنا في البداية أن الأمور قد دخلت في المرحلة الثانية وربما حتى اقتربت من مسألة إعادة الإعمار والوضع النهائي لقطاع غزة، كل ذلك لا يبدو أن هنالك استجابة من الجانب الإسرائيلي له. وترامب أيضا يدرك أن هنالك مجموعات ضغط هي من أكبر الممولين للحملات الانتخابية، وهو بحاجة إلى تمويلاتها في المشهد السياسي الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النصفي. فلذلك هو يحاول أن يضغط لكن في حدود لا تجعل الأمور يمكن أن تعود عليه بنتيجة عكسية، سواء فيما يتعلق بغزة أي في الملف نفسه أو داخليا هنا في الولايات المتحدة، والأمران مرتبطان.
1: هل هناك مسألة عدم الثقة بين الطرفين؟ لأنه دائما محمد عندما تأتي التصريحات متضادة متناقضة بين تل أبيب وواشنطن سرعان ما تتكشف أنها ليست حقيقية، أنها من أجل الاستهلاك السياسي ومن أجل الدعاية. الآن فعليا هل هناك ما يشير أو ما يشي بأن هناك عدم ثقة بين الطرفين، ما جعل نتنياهو يرفض الانسحاب من قطاع غزة حتى ما يسميه هو نزع حقيقي وليس صوري لسلاح حركة حماس؟
0: سونيا، التخادم وإظهار خلاف أو افتعال خلاف بينما يكون الواقع مختلفا والتنسيق على أشده والعلاقة وثيقة للغاية بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، أو على وجه الدقة بين نتنياهو وترامب على المستوى الشخصي قبل أي شيء، كانت سمة السنة الماضية في أيام حرب 12 يوما على إيران، ما عقب ذلك فيما يتعلق بغزة. لكن أيضا
2: راديو الحرية
3: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأدب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
0: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
3: كل قرية قفص يتحكم به جيش الاحتلال والمستوطنون، 900 حاجز وبوابة في الضفة الغربية. هذا يؤدي إلى تكدس ألاف عشرات ألاف المركبات يوميا، تتعطل حركة المواطنين الفلسطينيين يوميا. على الأرض الميدان أكثر من 300 بؤرة حاليا تم إنشاؤها في الضفة الغربية. هذه البؤر تسيطر على مساحات شاسعة في الضفة الغربية، إلى جانب أنها منطلق الهجمات التي ينفذها المستوطنون يوميا. أكثر من 56 ألف هجوم واعتداء نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون خلال السنوات الثلاث الماضية، تزامنا مع حرب الإبادة على قطاع غزة. هنا كان هنالك تصعيد في العدوان منذ مطلع العام الجاري، أكثر من 4000 هجوم نفذها المستوطنون. نتحدث عن طرد وتهجير قسري لأكثر من 100 تجمع ونقطة سكانية في الضفة الغربية. هذا على مستوى الميدان، وتصديق حكومة نتنياهو على 104 مستوطنات. إلى جانب الوضع الحياتي الصعب، هنالك احتجاز لأموال المقاصة، أموال الضرائب الفلسطينية أكثر من 5 مليارات دولار تعود للسلطة تحتجزها إسرائيل. هذا أدى في ترهل في الخدمات أو الخدمات التي تقدمها السلطة. المدارس لم تكن تداوم بشكل يومي، يومان في الأسبوع فقط. مشكلة في الحالة الصحية والخدمات الطبية التي تقدم في المستشفيات، أزمة حقيقية، أزمة رواتب. الموظفون العموميون لا يتلقون رواتب منتظمة ويتلقون نصف رواتب. العمال الفلسطينيون عشرات الألاف أو مئات الألاف لا يصلون إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر. بالتالي أيضا واقع اقتصادي صعب، واقع إنساني صعب، واقع سياسي صعب، واقع اجتماعي صعب. هنالك خلق لبيئة قهرية طاردة في الضفة الغربية، وطبعا الهدف يعرف الفلسطينيون الهدف هو خلق بيئة قهرية طاردة تسهل تهجير الفلسطينيين قسرا من أجل الاستيلاء على أراضيهم. حتى الاتفاقية التي يفترض أن تنظم العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، اتفاق أوسلو، داست عليها إسرائيل. الاقتحامات تتم ليس فقط في مناطق جيم التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، الاقتحامات في مناطق ألف وفي مناطق باء. جيش الاحتلال يقتحم هذه المناطق، والمستوطنون ينشئون أيضا بؤر استيطانية في مناطق باء. مجزرة تل التي وقعت في نابلس قبل أكثر من 3 أسابيع وقعت في مناطق مصنفة باء. بالتالي هنالك تمادي، هنالك تعدي حتى على الاتفاقات الموقعة، وإسرائيل تتصرف وكأنها تحسم ملفات كان عمرها أكثر من 20 عاما في هذه الفترة في الضفة الغربية وداخل القدس المحتلة أيضا.
4: شكرا لك كريستين ريناوي، مراسلة التلفزيون العربي من رام الله. وأستقبل الآن من الناصرة ضيفي الباحث في الشأن الإسرائيلي أستاذ جاكي خوري، ومن مدينة غزة الكاتب والباحث السياسي إياد القرى. أهلا بكما معي في هذا النقاش حول تصريحات ترامب، أو حول تصريحات عفوا بنيامين نتنياهو الأخيرة المتعلقة بإعلان مجلس السلام. أبدأ معك من الناصرة أستاذ جاكي خوري، لماذا خرج نتنياهو الآن في هذا التوقيت بهذه التصريحات؟

0: أستاذ جاكي، الصوت لا يصلنا، نحن لا نستمع إليك، سأعود لك للحديث عن، تفضل تفضل، الآن نسمعك، تفضل.
1: نعم نعم، هل تسمعني الآن؟
0: نعم تفضل.
1: نعم، إذا آسف أعتذر. أولا يعني موقف نتنياهو غير مفاجئ، أعتقد هذا الموضوع يعني كنا قد ناقشناه عدة مرات، أنه لا يوجد أي إمكانية للتقدم في هذا المسار حتى موعد الانتخابات في إسرائيل، لأن هنالك الحسابات السياسية الانتخابية، وكما تعلمين كل الحسابات الآن بالنسبة لنتنياهو ولحزبه حزب الليكود هي حسابات سياسية داخلية مرتبطة بالانتخابات القريبة في نهاية أكتوبر. هو يريد أن يخاطب القاعدة الشعبية الانتخابية، ويريد أن يوصل رسالة للإدارة الأمريكية أنه لا يستطيع أن يتقدم في هذا المسار، والذريعة الأساسية كل ما يرتبط بنزع سلاح حركة حماس. في المقابل هو يريد أن يوصل رسالة أيضا لأقطاب المعارضة الإسرائيلية، ليقول لهم ها هو موقفي في الملف المرتبط بغزة، والموقف المرتبط في لبنان والضفة الغربية، في كل موضوع طبعا القضية الفلسطينية انتقالا إلى لبنان وبعد ذلك إيران، ولكن تحديدا تجاه الفلسطينيين، ليقول لهم إذا كان لديكم أي إمكانية لمواجهتي في هذا الموضوع وعرض موقف آخر للرأي العام الإسرائيلي، ها هي الساحة أمامكم. ولكن كما نعلم هنالك الكثير من الخلافات بين أقطاب المعارضة من جهة وبين نتنياهو من جهة أخرى في كثير من القضايا الداخلية في إسرائيل، ولكن للأسف غالبية الأحزاب حتى المحسوبة على المعارضة تتماهى مع هذا الموقف. أنا لا أستبعد يعني أن يصمت قادة المعارضة من أيزنكوت إلى لابيد وبنت وآخرين حيال هذا الموقف، هذه القضية، وبالتالي نتنياهو يريد أن يوصل رسالة أيضا لقاعدته الشعبية كما ذكرت، أنه رغم الضغوط التي تمارس عليه من قبل بعض الجهات، إذا كانت هذه الضغوط فعلا حقيقية تحديدا من قبل الإدارة الأمريكية، هو يستطيع أن يواجهها، بما معناه هو فقد السيطرة كما يبدو في القرار المتعلق بالملف الإيراني. هنالك محدودية معينة قد تكون يعني أو هامش المناورة في الملف اللبناني محدودة نسبيا، ولكن بالنسبة للملف الفلسطيني هو حر التصرف. إذا كان في تعميق السيطرة في قطاع غزة، استمرار الاستهدافات العسكرية، كذلك ما نتابع في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة، والتوقعات بأن يكون هنالك حتى تصعيد في هذا المشهد كما
0: هل هناك حرية تامة للتصرف أستاذ جاكي؟ يعني هذا ينفي وجود أي ضغط أمريكي في حال كانت هناك حرية تامة لبنيامين نتنياهو للتصرف في ملف غزة؟
1: أولا على صعيد الضفة أعتقد نعم هنالك حرية شبه تامة. بالنسبة لغزة قد نجد يعني بعض المحدوديات، ولكن هي محدوديات لا تغير شيء من واقع الحال. يعني إذا كانت وتيرة الاستهدافات في غزة تنخفض مثلا من استهداف في كل يوم إلى مرة في الأسبوع بناء على معلومات استخباراتية، أو عدم استهداف مثلا عناصر من حماس إذا كانوا محسوبين على الشرطة أو محسوبين على أي جهاز آخر، هل هذا سيغير بطبيعة المشهد؟ لا أعتقد أنه هذا قد يسجل يعني بالنسبة لإسرائيل نوع من المرونة والتنازل، ولكن بالنسبة للواقع الميداني والواقع الأبعد بالنسبة لرؤية اليوم التالي في غزة، هذا لا يشكل أي تغيير جذري. قد تكون هنالك مثلا بعض التحسينات، وأنا أشك في ذلك، في إدخال ومثلا المزيد من المساعدات أو الشاحنات إلى غزة، ولكن كل شيء بمبدأ القطارة بدون أن يحسم هذا الأمر قضيتين أساسيتين: الأولى الانسحاب الإسرائيلي، وقد يصل نتنياهو إلى مرحلة أن يعمق مثلا التوغل في القطاع ليتخطى حاجز 70%، بعد ذلك يطلب منه العودة عدة مئات من الأمتار إلى الوراء، ويقول ها هي انسحبت إسرائيل في بعض المناطق، ولكن هذا محدود جدا. الأمور الجوهرية المرتبطة بالانسحاب، المرتبطة بدخول لجنة التكنوقراط إلى المناطق التي فيها غالبية السكان، موضوع نزع السلاح ليس فقط لحركة حماس وأيضا للفصائل والميليشيات، الميليشيات المحسوبة أو المدعومة إسرائيليا، كل موضوع المشهد السياسي، القوات التي تحدث عنها كقوات شرطة، كل هذا أعتقد لن يتم خلال الفترة القريبة. وأعتقد كل من يتابع المشهد الإسرائيلي خلال الأسابيع والأشهر الماضية كان واضح أنه هذا هو التوجه. نتنياهو يريد أن يصل إلى الانتخابات في نقطتين أساسيتين: أنه لم يتراجع، إذا ربح الانتخابات قد تكون له حكومة أكثر مرونة، طبعا بوجهة نظره يستطيع أن يتحرك، وإذا خسر الانتخابات يدحرج هذه الكرة الملتهبة لقادة المعارضة من يريدون أن يكونوا الآن مكانه في مكتب رئيس الوزراء.
0: طيب أستاذ إياد، إسرائيل لم تحترم يوما هذا الاتفاق، والخروقات مستمرة على جميع المستويات، ولكن هل كان يتوقع أن هذا الانقلاب الصريح على الاتفاق؟
2: أنا الله مساءكم سونيا وضيفك الكريم والجمهور.
0: أهلا بك.
2: قد لا يكون لم يكن يتوقع أن يكون الرفض بهذا الشكل الواضح العلني. كان هناك سيناريو وكان الجميع يميل إلى أن هذا السيناريو سيكون عملية تفريغ لهذا الاتفاق بأن لا يعلن عن أو بمعنى نعم ولكن، ويطبق الاتفاق من خلال تفريغه من مضمونه، لكن عمليا هذا الرفض العلني المباشر الواضح قد يكون مهد له صباحا حينما تحدث عن أيضا رفضه لما نشرته إذاعة الجيش الإسرائيلي حول إقامة مدينة في رفح، وبدأ عمليا ما يشبه الحديث عن مدينة إسكانية للنازحين في مدينة رفح. الموقف نتنياهو بالنسبة للفلسطينيين قد يكون الموقف الواضح الرفض الواضح أريح بالنسبة لهم من الصيغة التي كان يميل لها الجميع، وهي أن يقول نعم ولكن ويفرغ الاتفاق من مضمونه. هنا هذا السؤال يطرح الآن على الوسطاء وعلى الولايات المتحدة بشكل مباشر، كيف ستتعامل وستتعاطى مع هذا الرفض المطلق؟ ويطرح تساؤل منطقي، ماذا لو أن حماس رفضت هذه الوثيقة وقالت أنا غير موافقة عليها؟ كانت ستنقلب الدنيا، وسيخرج الرئيس الأمريكي ترامب، وسيخرج كل المؤيدين لإسرائيل ليدينوا حماس والفصائل الفلسطينية. الآن حينما خرج نتنياهو بشكل علني وواضح وقال أنه لا يعترف ولا يوافق على كل النقاط تقريبا، هو يتحدث عن هذه الوثيقة بشكل كامل، تحدث وأشار إلى بعض النقاط المرتبطة بأن هناك حديث مع الولايات المتحدة بهذا الأمر، وقد يكون أيضا هذا غير صادق وغير صحيح بالنسبة له. لكن في كل الأحوال الجانب الفلسطيني الآن هو ينتظر ما ستقول له الأمور، لكن هو حريص جدا على أمر واحد بالنسبة له، هو وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة للفلسطينيين. خلال 48 ساعة الماضية كان هناك توقف إلى حد ما بالغارات المباشرة على قطاع غزة، وهذا أمر إيجابي. يخشى الآن بعد تصريح نتنياهو أن يحاول أن يبرر للمعارضة الإسرائيلية ولغيرها أنه ليس ضمن اتفاق، وأنه لا يوجد هناك اتفاق تحت الطاولة، وهذا أيضا أمر قد كان يمكن أن يلجأ له نتنياهو بشكل أو بآخر، بمعنى أن يكون هناك اتفاق غير علني ويكون اتفاق تحت الطاولة بخلاف الرفض العلني الذي تحدث عنه. لكن هذا يحتمه الموقف الأمريكي بشكل واضح، هل الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب الذي حينما سئل عن هذا الأمر قبل أيام وقال حينما علق نتنياهو في المرة الأولى على الاتفاق وقال أنه سيدرس وتحدث عن السلاح، الآن سيتم النظر كيف سيتعاطى مع الولايات المتحدة. الأمر الآخر أيضا أن الجانب الفلسطيني لم يعد لديه ما يقدم. حينما تحدث نتنياهو بالأمس عن تفاصيل ما يطالب به وتحدث عن شرطين عمليين ثلاث شروط، ويقول أنه استطاع أن ينجز الشرط الأول المرتبط بالأسرة، وتجاهل تماما أنه عملية الأسرة كلها تمت من خلال اتفاق ومن خلال عملية التفاوض، وتحدث عن جزئين، الجزء الأول هو تدمير سلاح أو إخراجه خارج غزة، وتحدث هنا بشكل واضح عن الأسلحة الخفيفة، وقال أنه يعرف أنه لا توجد في غزة أسلحة ثقيلة، وهذا صحيح، وهو تحدث عن أسلحة الكلاشينكوف اللي هي تسمى إلى حد ما الأسلحة الشخصية، والتي بحاجة إليها اللجنة الإدارية بقطاع غزة للقيام بمهامها الشرطية والأمنية. هو نتنياهو الآن عمليا لم يطرح بديل كيف سيتم التعاطي مع هذه الأسلحة، كيف ستدير اللجنة الإدارية وتحكم قطاع غزة بدون أسلحة. نتنياهو يريد حسب ما تحدث بذلك أنه يريد أن يخرج هذه الأسلحة خارج قطاع غزة. نعم. وتحدث عن الهدف الثالث، أنت لا تشكل غزة أي تهديد بالنسبة لإسرائيل، وهذا مفهوم فضفاض، لكن القناعة الآن ترسخت أن نتنياهو لن يقدم أي تحرك إيجابي.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM FM FM.
5: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: راديو الحرية
4: من 97.10 FM FM FM.
1: لكل ما يحدث على الأرض تحديدا من قبل الولايات المتحدة، إما تجاهل وإما عدم اهتمام. يعني الواضح أن هنالك تركيز كبير جدا على الملف الإيراني، وهذا ما نتابعه على مدار الساعة. هنالك محاولة للجم الأمور في لبنان في حسابات داخلية قد تكون مرهونة أيضا بالحسابات اللبنانية أو الحسابات عفوا الأمريكية. ولكن بالنسبة للفلسطينيين إذا كان في غزة وإذا كان في الضفة الغربية، الشعور العام أن أي ضغط سيكون هو ضغط ليس بحقيقي، لا يمكن أن يترجم بخطوات عملية. وعليه يعني هذا التوجه الآن اليوم، يعني كما تابعنا قبل قليل وضع حجر أساس لمستوطنة جديدة، مصادرة أراضي، الاعتداءات اليومية، هذا فقط على مستوى الضفة الغربية، ولا نشعر أن هنالك من يحرك ساكنا تجاه هذا الموضوع. بالنسبة لغزة، رغم كل الحديث عن خارطة الطريق وعن مشروع موجود ونستمع إلى ملادينوف وبعض تسريباته في هذا الأمر، ولكن واضح أن نتنياهو يرفض. طيب. هي ليست جرأة وإنما إدراك
0: أستاذ جاكي
1: قد يكون معدوم أو محدود جدا في هذه المرحلة.
0: رفض هذا الإعلان، رفض هذا الاتفاق من قبل بنيامين نتنياهو، هل يعني بالضرورة الذهاب إلى مسار تصعيدي؟
1: السؤال ما هو يعني طبعا تجاه الفلسطينيين هو تصعيدي، لا الآن
0: ميدانيا.
1: نعم، نحن لا نتحدث الآن عن مشهد أنه فيه الفصائل في غزة بما في ذلك حماس لديها القدرة عفوا العسكرية لإطلاق يعني قذائف أو الاشتباك مع القوات الإسرائيلية الموجودة في غزة، وكل هذا الأمر يعني هذا المشهد غير موجود. وأعتقد أنه الزميل في يستطيع أن يعطي على هذا أيضا إجابة أوضح، بمعنى لا تخوف إسرائيل الآن من مرحلة مثلا فشل المفاوضات والذهاب إلى الاشتباك العسكري. التصعيد سيكون تجاه المدنيين في غزة، تجاه عناصر قد يكونوا محسوبين على حركة حماس، المزيد من الضغط العسكري عليهم. ولكن كما ذكرت أعتقد ما قد يصل إليه نتنياهو في مرحلة ما أنه يوقف القصف مثلا، أو تكون وتيرة القصف في بعض المناطق والاستهدافات والاغتيالات بوتيرة أقل. هذا قد يعني تتعايش معه هذه الحكومة وحتى الرأي العام في إسرائيل، ولكن الأهم بالنسبة له هو عدم الانسحاب أو أي التراجع على الخط الأصفر. ثانيا عدم إعطاء الفلسطينيين أي إنجاز على الأرض، بما معنى حتى لو دخلت لجنة التنقلات أو اللجنة الوطنية ودخول قوات فلسطينية أو عربية إلى القطاع بلباس رسمي، رفع العلم الفلسطيني هنا وهناك، ما يرتبط بمعبر رفح والمعابر، كل هذه الأمور التي فيها حتى لو يعني نقطة أولية في مشهد سيادي معين، مسؤولية معينة، هذا لن يتم. وعليه ويريد أن يصل إلى الانتخابات بهذا المشهد، من قام بالهجوم عليه في 7 أكتوبر يفقد الجزء الأكبر من أرضه لأجل غير مسمى.
0: أستاذ زياد، حتى وإن بقي المشهد على حاله دون أي تصعيد رغم رفض نتنياهو واتفاق السلام، كيف ستتعامل الحركة مع ذلك؟ يعني القطاع يعاني من الاستهدافات وكذلك من التجويع وعدم دخول المساعدات وعدم وجود مأوى، يعني أغلب سكان القطاع هم من النازحين الآن.
2: هذا سيزيد من صعوبة الأوضاع في قطاع غزة السيئة، لأنه عمليا لم يحدث تغيير جديد. عمليا نتحدث فقط عن خطوة واحدة حدثت، هي وقف الغارات المباشرة خلال 48 ساعة، لكن خلاف ذلك المناطق الصفراء كان هناك 9 إصابات بالأمس في منطقة في مناطق قرب المناطق.
9: راديو الحرية
4: من 97.10 FM FM.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: سلامات يا عم شوّب، بقدر عارف ليش لهديت مش مركب مكيف؟
5: الله يرضى عليك، اتحل عني لأني مش طايق حالي. بعدين عفوا انت مين؟
4: هاي انا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
5: بصراحة اخرب بسرعة.
4: وإذا قلت لك إنه مكفول لخمس سنين؟
5: بدك الدغري؟ المكيفات بتسحب كهرباء وأنا مش حمل.
4: هاي طيب، شو رأيك إنه أقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 أجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف أرخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول ومحول، أجرب من عنك مش مكيف لأنك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على سجورة أو اتصل على 0599-30-328. قال مش مركب مكيف لعلي تقال.
6: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
7: الساعة الآن 3 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

مساء الخير لكل المتابعين وكل المستمعين اللي بيسمعونا في هذه اللحظات. يا هلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج تكات. تحياتنا أكيد لكل حدا بيسمعنا وين ما كان بيسمعنا، إما بالمواصلات العامة أو في أماكن عملهم أو في بيتهم أو على تليفونهم أو بأي مكان، فيسعد مساكم جميعا. وأكيد من هذا المنبر أكيد بنتمنى لكم يوم سعيد، وإن شاء الله تكون ضغط أقل، مسؤوليات أقل، ونكد أقل.

كمان أكيد بدنا نمسي على إيهاب النتشة، تحياتنا لإلك يا إيهاب اللي رح يرافقنا من الهندسة الإذاعية، وكمان رح أكون أنا معكم من الإعداد وتقديم ملاك أبو رعية. يا هلا ومرحبا فيك. يعني غالبا بس لسه الموضوع يعني بنتشاور فيه انه رح يتغير موعد البرنامج لموعد اخر، فيعني بداية من الاسبوع القادم، فان شاء الله بحلقة الثلاثاء رح احكي لكم امتى الموعد الجديد للبرنامج. فيعني بدنا نحاول نطل عليكم في البراد شوي، يعني ما بدنا بالشوب، فاكيد رح اخبركم بالموعد الجديد بالحلقة الجاية.

إيهاب، فكرك شو صار بأزمة السولر والبنزين؟ عندك تحديث جديد؟ يعني على هي خفت المفروض، يعني على الأقل على الأقل صرنا نشوف في حركة بالكازيات. يعني أنا بالفترة الأخيرة صرت أشوف الكازيات مسكرات، لأنه فعليا بيخلصوا كل الكميات الصبح. فيعني على الأقل الوضع هيك تمام، بلشت تترخرخ الأمور. كأنه يا سيدي إن شاء الله ربنا دائما كل أزمة لها فترة وبتنحل. هسا بغض النظر كيف بتنحل، بتنحل بطريقة مرضية، بطريقة مش تمام، المهم بتنحل. المهم هاي الأزمة يلي إحنا أحيانا بيصيبنا إحباط وخلص بنفكر إنه إحنا خلص انتهت الحياة، فبنكون منكتين كثير من هذا الموضوع، ولكن بدنا نكون إحنا مقتنعين بإنه كل أزمة إلها فترة، إلها ذروتها، بعدين بتفكفك وبتروح. وهي إحنا لازم شعب متعود على الأزمات، يعني إحنا أكثر شعب عندنا أزمات في كل الأصعدة، فلازم يكون خبرة. يعني شو ما بده يصير أزمة عندنا نتعامل مع الموضوع بطريقة لطيفة، يعني لأنه أزمة بتروح وفي أزمة بعدها بتيجي، فإحنا لازم نكون متمرسين ولازم نكون نعرف كيف نتعامل مع الأزمات. تحياتنا لحمد تقاطقة الزميل الصحفي، نعطيك ألف عافية. وكمان يوسف، وعليكم السلام ويسعد مساك يا يوسف. كمان أكيد لكل طاقم حورس الطبي مختبرات حورس، تحياتنا لإلكم. بصراحة يعني مش إعلان صدقا مش إعلان، ولكن عن تجربة شخصية من أفضل المختبرات في مدينة الخليل، مختبرات حورس. كل التحية لإلكم على أمانتكم وصدقكم، وكثير يعني من تعاونكم الملموس مع الشعب بصراحة، فكل التحية لإلكم.

كمان بدنا كمان نقدم تحياتنا لشركة رويال وكل العاملين فيها، كل التحيات لكم أكيد، وإن شاء الله دائما من نجاح لنجاح. فإحنا دائما دائما بهاي البلد، إحنا دائما مع أي حدا بيدعم البلد بيطور من هاي البلد يعني رغم كل الظروف الصعبة. فأكيد للشركات الضخمة والشركات الكبيرة اللي أكيد ضررت كثير من الوضع اللي إحنا بنمر فيه، إلا أنهم دائما بالطليعة ودائما في تطور، فأكيد بدنا نقدم لهم تحياتنا. وهم بالنهاية يعني هاي الشركات أو هاي الأشخاص هم أعمدة البلد، اللي بيدعموا البلد بأقل إمكانيات، بيدعموا البلد رغم المحبطين، لأنه للأسف إحنا في بلد أكثر إشي فيها ناس بتحبطك، أكثر إشي هاي الناس اللي حافظة مجموعة من الجمل، من ضمن هاي الجمل إنه هاي البلد بنفعش فيها إشي، هاي البلد شو ما تعمل فيها على الفاضي، يعني هاي الجمل اللي صدقا بتحسسك إنه انتهت الحياة. هدول هم الناس اللي بصراحة الله يبعدنا عنهم، لأنه هدول بس بيبثوا الطاقة السلبية حوالينا، لا هم عاملين إشي ولا بدهم غيرهم يعمل إشي، فالله يبعدهم عنا ولا يا إيهاب.

دائما دائما دائما أنا مع كل شخص داعم لهاي البلد، حدا مؤمن إنه هاي البلد وهذا الوطن بحاجتنا بحاجتنا بأقل الأشياء. الوطن مش بحاجتنا وإحنا مكتئبين، مش بحاجتنا وإحنا محبطين، مش بحاجتنا وإحنا عاطلين عن العمل، بحاجتنا وإحنا أقوياء، بحاجتنا وإحنا متفائلين إنه رغم أي إشي رغم كل إشي. طب هي نعمة إنه في وطن بيحتضننا، هاي لحالها الحمد لله نعمة. ولو الوطن كان مش بهالمقومات، لو كان مش مش هالأشياء اللي كثير واو اللي بوفر لنا إياها الوطن رغم الظروف يعني والوضع، بس على الأقل في إلنا بلد تحن علينا، بلد تحتوينا، بلد إنه أنا على الأقل أنا من فلسطين وساكن فيها، مش متغرب، مش لاجئ بمكان مش عارف أنا وين. فأنتوا اللي ساكنين بالبلد عن جد هاي نعمة، هاي نعمة إنه إحنا لساتنا بأرضنا، لساتنا بأرضنا ولساتنا بوطننا. يعني أنا دائما بلوم بصراحة اللاجئين الفلسطينيين اللي بكل الأماكن، بصراحة الله يكون بعونهم. يعني ما في أحن علينا من بلدنا شو ما كانت الظروف وشو ما كان الوضع الصعب اللي بنمر فيه. ممكن أحيانا بتوصل فينا نكتئب لدرجة نسب على البلد واللي فيها، بس شو ما كان صدقا ما في أحن علينا من هاي البلد.

يعني أنا عن نفسي بديش أحكي عن حدا، لا والله ما في زيه. تعرف شو، حتى في خرابه فيش زيه، حتى في أزمات وحتى في كل إشي والله ما في زيه.

0: كمان ربحي الحسيني مساء الخير لك وتحياتنا لك. كمان سامر مرحبا أبو يقين من بيتا نابلس، يا هلا بأهل الشمال كلهم، يا هلا بأهل بيتا اللي كلنا بنعرف بيتا شو قدمت، كلنا بنعرف بيتا بلد قدمت الشهداء وبلد الأسرى، ويعني زيها زي كثير من البلدان الفلسطينية والقرى، فكل التحية لأهل بيتها. خلينا نخرج لدقات الساعة، وبعد دقات الساعة رح نحكي عن موضوع كثير مهم، رح نحكي عن العلاجات الإبداعية. بدنا نشوف كيف نعالج أنفسنا ونفسياتنا بطريقة إبداعية. خليكم معنا بعد دقات الساعة.
1: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: رجعنا لكم من جديد متابعينا ومستمعينا. اليوم مثل ما حكيت لكم قبل أقل من دقيقة رح نحكي عن العلاجات الإبداعية. فأحيانا العقل بينسى تفاصيل الحدث بس الجسد ما بينسى الإحساس، لهيك مش بحاجة الجسد دائما إنه يحكي، مش بحاجة لمزيد من الكلام، بل أحيانا بيحتاج إلى تنفس وحركة وموسيقى وضحكة صادقة، وكمان بيحتاج لمساحة آمنة ليشعر إنه الخطر راح والخطر انتهى. بدنا نحكي أكثر عن هذا الموضوع ورح نحكي بتفاصيل أكثر كمان مميزة وهيك بتجذبكم لتعرفوا أكثر عن هذا الموضوع. معانا الأخصائي النفسي واستشاري علم النفس دكتور معتز مرقة. تحياتنا لك دكتور معتز.
1: يسعد مساك ويسعد مسا كل المستمعين.
0: بداية طمنا عنك وعن صحتك النفسية.
1: والله صحتي النفسية ممتازة وكل شيء تمام، بتمنى كمان السادة المشاهدين يكونوا بصحة نفسية كويسة.
0: يعني أكيد إحنا بنتمنى لهم دائما يكونوا بخير قدر الإمكان رغم كثير من الأشياء المش متوفرة، ولكن بنتمنى أكثر إنه يكون الموضوع أكثر لطف في هاي الحياة والظروف اللي بنعيش فيها. دكتور معتز بدنا نحكي اليوم عن العلاجات الإبداعية. يعني بداية لما أنا بالأمس حكيت معك عن هذا الموضوع جذبني الموضوع إنه موضوع جديد، موضوع يعني غير مألوف بطريقة مختلفة. فيعني من ضمن العلاجات الإبداعية أنا مش راح أحكي، ولكن بدنا نسمع منك بداية إيش يعني العلاجات الإبداعية، كونه هذا مصطلح بصراحة جديد، يعني جديد كان علي أنا وأكيد جديد على المستمعين. فإيش يعني بصورة عامة احكينا عن العلاجات الإبداعية؟
1: يعني المتعارف عليه في علم النفس مجموعة العلاجات المتعارف عليها زي العلاج المعرفي السلوكي، العلاج التحليلي، العلاج الدينامي. القضايا هاي متعارف عليها، متعارف يعني حتى عند الأشخاص إنه كيف بتتم الجلسة، إنه في أخصائي نفسي وفي منتفع وانه بيتم سؤاله والإجابة. لكن الاشي على هيئة جلسة فيها حركة وفيها موسيقى وفيها ضحك وفيها شغلات زي هاي، هذا دخل جديد على الموضوع. هل المتعارف عليه بالصورة الطبيعية لا يزال قائم، يعني انه المنتفع بيجي بنسمع منه القصة الموجودة عنده، ايش هي المشكلة النفسية الموجودة عنده، بنشخصها بنحاول نعالجها. احنا المتعارف عليه عندنا العلاج بالكلام، يعني
0: بالضبط
1: يعني انه الاخصائي النفسي بيحكي مع هذا، ممكن يكون الاشي علاج معرفي، يعني انه مثلا نحكي في الافكار اللي بفكر فيها. لكن الجديد انه هلا احنا كمان بنعتمد المبدا العلاج الغير لفظي، يعني هذا كله علاج لفظي. يعني هذا المسترشد او المنتفع بيعبر عن حاله، لكن في طرق تانية إنه يعبر عن حاله بطريقة غير رسمية. مثلا الرسم هو طريقة غير لفظية للتعبير. الضحك هو طريقة أيضا برضو للتعبير، بس مش بصورة كلام، يعني بصورة غير لفظية. طبعا التعبير الغير لفظي أصدق بكثير من التعبير اللفظي، لأنه ممكن الإنسان بكل بساطة إنه يعني في الكلام يحط محددات معينة، ما يحكيش هذا يحكي هذا. لكن في الإشي الغير لفظي مثلا بالرسم تشخيص مثلا وبالعلاجات الإبداعية، يعني ممكن شخص أفضل ما يحكي لنا المنتفع، لأنه الرسم يعني مثلا هو مرتبط مباشرة بالدماغ، يعني مش البرسم الإيد نفسه رسم البرسم للدماغ. فممكن نشخص، ممكن نساعد في العلاج عن طريق الرسم. العلاجات الإبداعية تشمل مجموعة من العلاجات، هو مفهوم جديد، يعني جمع مجموعة من العلاجات، العلاج بالفن والرسم والحركة والحركة الواعية والضحك والضحك العلاجي، يعني مجموعة من الشغلات الجديدة اللي بتساعد أكيد بسرعة أكبر حتى من العلاج اللفظي.
0: يعني الموضوع بيختلف، خلينا نحكي من شخص لآخر. أحيانا في ناس بيكونوا عن جد بدهم علاج نفسي، ولكن يمكن ما عندهم القدرة إنهم يعبروا بالطريقة الصح عن ما بداخلهم بالكلام. فممكن ما بعرف، أتوقع أنه أنتوا بتختاروا له طريقة تتناسب مع شخصيته، بأنه مثلا هاي هي العلاجات الإبداعية، أنه بطريقة إبداعية أخرى مثلا غير الكلام، إشي بتناسب مع شخصيته.
1: صحيح، مثلا يعني طفل، يعني أنت بتشوف أنه تعبير اللفظ عنده أقل، بس ممكن من خلال مثلا رسمة أو إشي نعطيه إنه هو يعبر بصورة أكبر ما يحكي، يعني ما بيقدر مثلا يعبر عن حدث صادم صار في حياته، لكن بطريق الرسم نقدر نكتشف مثلا إنه الحدث الصادم الموجود عنده هو كان بسبب واحد تاني من ثلاثة. للأطفال في بعض المنتفعين العلاج بالكلام لهم كويس، يعني العلاج المعرفي السلوكي وباقي العلاجات، لكن في منتفعين بدهم حالة أسرع. بصراحة إنه كل الدراسات الجديدة بتحكي على إنه العلاجات الإبداعية بتساعد أكثر من العلاج اللفظي.
0: أها، طب يعني أنت بتشوف هل هاي مثلا من خلال خبرتك بهذا الاتجاه شايف إنه الموضوع مجدي، أو إنه مثلا في نتائج بتكون من هاي الجلسات؟
1: طبعا، يعني أنا بشكل شخصي يعني عملت مجموعة من الأبحاث، يعني مثلا من ضمنها يوجا الضحك أو تدريبات عملت بالرسم وبالشغلات زي هاي، كانت النتائج كتير كتير ممتازة أفضل من العلاج بالكلام.
0: طب خلينا
1: أدق وأدق.
0: أها حلو.
1: التشفير.
0: طب خلينا نحكي عن مثلا هسه لفت نظري يوجا الضحك، إيش هاي بالضبط؟ يعني احكي لي عنها إيش يعني.
1: هلا يوجا الضحك هو يعني المتعارف عليه بالصورة العامة إنه كيف يعني إذا بضحك بتعالج. لا، الموضوع يعني أعمق بكتير كتير كتير من هذا الموضوع. كيف إحنا بنقدر نقول؟ بنقدر نقول كالتالي، إنه الشخص يعني الدماغ بطريقة ما ممكن السيطرة عليه. يعني شخص مثلا في حالة حزن وقف على المراية ضحك مرتين ثلاثة، الدماغ بيصل له إشارة إنه هذا الشخص بلش عنده حالة من الانبساط. الدماغ مباشرة بيفرز الهرمونات اللازمة للسعادة وللانبساط. يعني إحنا بالطريقة الضحك بنوحي للدماغ إنه الحالة النفسية اللي إحنا بنعيشها حاليا هي حالة كويسة، فهو بالتالي بيفرز مجموعة من المواد اللي هي بتسبب السعادة وبتنزل مثلا نسبة الاكتئاب والقلق الموجود عند الشخص.
0: يعني ممكن اضحك على العقل
1: كيف يسيطر على دماغه.
0: اها،
1: يعني الموضوع اعمق شوية ما هو متصور.
0: يعني هسه الضحك، خلينا نحكي مثلا الضحك بعيدا عن الاحساس، بعيدا عن اي شيء، هو حركة عضلات الوجه الضحك. هسه هاي هسه انا ما عندي احساس اني اضحك، يعني انا مش مبسوطه، يعني موضوع الاحساس بهاي الحاله انا مش مبسوطه اني اضحك، بس هل لمجرد انه انا احرك عضلات وجهي كاني بضحك ممكن انه انا اتحايل على العقل ويفكر انه انا مبسوطه؟
1: لذلك احنا بنستخدم مثلا اليوجا الضحك بنستخدمه في مجموعه. هلا من صفه الضحك اللي هو العدوى، يعني انت اللي عبالك مثلا تضحك، لكن هلا في معاكي اثنين ثلاثة بيضحكوا، هو زي التفاؤل، يعني التفاؤل مثلا معدي.
0: صح.
1: والضحك كمان معدي، فاحنا بنعمل هذا هاي الشغلة في جروب ثيرابي، يعني مجموعة علاجية، يعني بنجيب مثلا 10 اشخاص 8 اشخاص وبنعلمهم هاي الشغلة. معدي، فلذلك لما اشوف اشخاص حواليه بيضحكوا. طبعا يوجد الضحك الميز الموجودة فيها عن الضحك العلاجي انه هي ما إلها سبب، يعني احنا ما بنعتمد نكتة، لانه في اغلب الاحيان مثلا النكتة هي فيها نوع من التنمر على شيء معين على حدا معين. لكن الضحك العلاجي لا، ما إله اصوات محددة بنعملها بتتحول لضحك، بتتحول لإشارة للدماغ انه انا مبسوط. الدماغ بيعطي الاشي الصح، انه الهرمونات الصحيحة بتعدل مزاج الشخص. فلذا الانسان بيمارسها بطريقة مثلا اسبوعية بيكون الاشي ممتاز. اذا بتعلم هاي المهارة يعملها في البيت لحاله برضو احسن واحسن، يعني في هاي المهارة فيها استدامة.
0: يعني في احيانا دكتور معتز، وكانت تصير معي انا بضحك بصيروا الحوالي، يعني حدا من الحوالي يحكوا لي ضحكتك بتضحك، فبصيروا يضحكوا على ضحكتي كيف بضحك. هذا الموضوع له علاقة بالعدوى ولا هي بتكون فعلا الضحكة مضحكة؟
1: لا، الضحك معدي، وهذا بعدين الضحك يعني أهم شغلة فيه إنه مجاني.
0: مجاني؟ والله
1: مجاني، يعني أنت لما بدك تضحكي هذا إشي ببلاش، يعني
0: بلاش.
1: العلاج هون شبه مجاني، إذا يعني تعلم المهارة هاي من خلال مجموعة علاجية إنه إيش هو الضحك هذا اللي بنحكي عنه. صراحة الإضافة المهمة جدا جدا لموضوع يوجا الضحك إنه أثناء الضحك بيتم عملية تنفس عميقة جدا. إحنا التنفس اللي بنعمله هو تنفس سطحي، لكن مع الضحك أكبر عملية تنفس عميقة بتتم عند الشخص، فلذلك هذه فائدة ثانية. هو كمان مش بس يعني بيعالج الناحية النفسية، هو كمان بيعالج أمراض الربو، هو مستخدم في اليابان لعلاج أمراض الربو.
0: أها يعني اضحكوا اضحكوا يا جماعة، بتساعد
1: الرئتين إنهم يتم فيها عملية تنفس صحيحة 100%.
0: صحيح.
1: يعني حلو. إحنا موجود يعني مش كتير متعارف عليه عندنا، إنه بيحكوا عندنا الضحك بدون سبب يعني قلة أدب.
0: هاي
1: بس انا بقول قلة نكد يعني.
0: صحيح، يعني هي احيانا هو بحسب المكان، احيانا الضحك بيكون في غير مكانه المناسب، ممكن اللي حواليك يفهموك غلط انك بتضحك على اشي او بتستهتر باشي معين، او انه هسا بين الاصدقاء. ما هو هاي الجمله اتوقع انحكت في سبب لسبب معين، انه ما بزبط يعني باجتماع عمل مثلا، تخيل اصير اضحك مش مناسبه، غير لما نكون في جلسه اصدقاء او جلسه عائله ويلا نضحك وهيك، فبيختلف الموضوع. طيب بدي اسالك سؤال، طب انا لو ضحكت يعني فيما يخص يوغا الضحك، انا لو بدي اضحك، هو هذا الضحك المتعمد انه اضحك حالي مثلا، هل فعلا التاثير بأثر على المزاج والتوتر؟ وايش بصير في مثلا ايش بصير في الجسم لما نضحك؟ بس بداية احكي لي انه بأثر لما دا نضحك غصب؟
1: بأثر كتير كتير. طلعي هو انا يعني مدرب في يوغا الضحك، فهذا الشيء يعني ممارس عندي بطريقة شبه دائمة، يعني شبه اسبوعي في

0: لازم لازم نروح نيجي نحضر معك جلسة.
1: أكيد أكيد ضروري. بدكم جلسة يوغا ضحك. أنا جاهز.
0: يعني بصراحة الإشي عن جد ممتع عن جد. شيء يعني بتحسوا علاجي بطريقة مبدعة عن جد. مش فكرة يعني هاي فكرة إنه أنا أروح على دكتور نفسي أو أخصائي نفسي وأنا أروح عليه على المكتبة بلش أفضفض وأحكي وينصحني. فعلا الموضوع شوي خلص يعني صار الواحد إنه لازم يطلع من الموضوع. طيب فيما يخص الموسيقى كنوع من أنواع العلاجات الإبداعية, يعني الموسيقى تستخدم كعلاج نفسي, إيش الفرق بين إنه أنا أسمع موسيقى للمتعة وبين أنا أتعالج بالموسيقى؟ في فرق؟
1: هو صحيح. انت مثلا الشخص اللي بتحب مثلا انواع محدده صحيح. هلا بالاغلب الموسيقى طبعا في العلاج بالموسيقى بنستخدم منهج مختلف يعني بس انه يعني الشخص العادي انه بيسمع موسيقى بيرتاح مزاجه 5 دقائق, اذا كان حزين مثلا بحط موسيقى حزينه, اذا كان يعني كل بعدين كل قطعه موسيقيه عند الشخص في مرتبطه باحداث معينه
0: بالضبط.
1: يعني مثلا قصة حب فيها مثلا 2 بعتوا لبعض مثلا مقطع موسيقي او شغلة زي هيك, بتحس انه الاشي مرتبط بحدث معين مش مرتبط ناحية علاجية. يعني هو استثارة للذكريات هذا.
0: تمام.
1: اللي بيستخدمه الشخص.
0: لا
1: احنا ما بنستخدم, احنا بنستخدم انواع مقاطع موسيقية محددة.
0: يعني مش اي موسيقى, في موسيقى مقطوعات معينة
1: مش هاي الموسيقى.
0: تمام.
1: نستخدم مثلا في العلاج بالموسيقى بنستخدم مثلا الغناء الجماعي. يعني ما تكون مثلا مجموعة موجودة, الغناء الجماعي جزء من تقنيات العلاج بالموسيقى, انه مثلا نعطيهم مقطوعة موسيقية وبنعطيهم الكلمات تبعتها ومع بعضهم بيغنوا.
0: حلو. طب
1: دكتور هذا اشي جماعي.
0: ممتاز.
1: من خلال العلاج بالموسيقى احنا كمان نعمل تشخيص يعني ممكن نعطي معزوف طبعا التأثير على الدماغ هذا مثبت يعني مش
0: تمام
1: يعني هذه كل العلاجات الإبداعية هي نتيجة أبحاث طويلة قدرت توصل إنه هل هذا الإشي جد مؤثر على العقل ولا مش مؤثر, هل مؤثر على المزاج ولا مش مؤثر. كل الدراسات الموجودة في العلاجات الإبداعية بتأكد إنه العلاجات الإبداعية هي علاجات مستدامة, كانت أول يعتبر هي علاجات تكميلية.
0: تمام. يعني الموضوع بده برضو حديث أكثر, خلينا نخرج دكتور معتز بس لفاصل من الإعلانات وراجعين لنكمل حديثنا.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة.

0: في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: رجعنا لكم متابعينا ومستمعينا من جديد. دكتور معتز معنا على الخط.
1: معك.
0: طيب يعني استكمالا للحديث الممتع اللي كنا نحكي فيه ما قبل الفاصل، بدي أسألك، لما الإنسان بيمر بصدمة أو تجربة صعبة إيش بصير بجسمه؟ ممكن تضل أثارها موجودة حتى بعد ما يعتقد إنه تجاوز هاي الصدمة؟
1: طلع من الناحية العلمية، الإنسان في عنده صدمة تتخزن في مكانه، يعني ممكن الإنسان يتعرض لصدمة نفسية، العقل يفهم إنه هاي الصدمة النفسية انتهت، لكن الجسد يخزن الصدمة النفسية في الجسد نفسه. يعني ممكن مثلا إنسان يتعرض لحادث صادم، مثلا قدامه حدا دعاس أو لا سمح الله بيته انهد أو شغلة زي هيك، من هاي الشغلات يعني باعتبار الحدث بعد مثلا يوم يومين الحدث انتهى خلص، ما فيش هذا الحدث، مش له استمرارية، لكن الجسد بيخزن كل الذاكرة، يعني في ذاكرة للجسد وفي ذاكرة للعقل للوعي تبع الإنسان. هلا مشكلتنا إحنا مش مع الدماغ، احنا مشكلتنا مع المنطقة اللاواعية في الإنسان اللي بتخزن فيها كل الذاكرة هاي، كأنه الحدث لم ينتهي بعد. الجسم حتى بتصرف باعتبار انه هذا الحدث ما انتهى، لانه في حالة الصدمة الحادة، يعني ما هو الصدمة اكثر من نوع، الصدمة الحادة ان الإنسان في عنده حل، يا اما بهرب يا اما بواجه يا اما بتجمد، هذه ثلاث حالات. وهذول الثلاث حالات مؤثرات على الجسد الصورة مش طبيعية، الجسد بضله ما يعتبر انه في مثلا حالة تأهب، فبيضل يتصرف بناء على هاي الحالة.
0: لانه احيانا عن جد احنا يعني انا من الاشخاص وكثير في زيي احيانا بنمر عن جد بصدمات او ممكن تكون تجربة كثير صعبة احنا عدينا فيها، بتضل اثارها موجودة فينا، يعني اثارها النفسية خلينا نحكي على الاقل بعد وقت. طيب فيما خلينا نحكي يخص التنظيم الانفعالي للجسد، كيف ممكن نعرف انه جسمنا لسه عايش بحالة توتر او خوف حتى لو احنا مثلا احيانا مش منتبهين؟ بنكون
1: هلا شعبنا الفلسطيني هو بيعاني من كل انواع الصدمات، واهم صدمة يعني غير الصدمة الحادة اللي بتطيبه، يعني من نتيجة مثلا هد البيت، الاعتقال، الشغلات زي هاي صدمة حادة. الصدمات الاشي الاعمق في الموضوع الصدمة النفسية المعقدة هي كأنها يعني حنفية بتنقض، صدمة صغيرة بعدها كمان صدمة صغيرة، 5 سنين كمان صدمة صغيرة، 10 سنين كمان صدمة صغيرة، حل هون بيصير عندنا الاشي اكتر معقد حقيقة يعني، وحتى فهمه في عندنا في علم النفس اصعب. الصدمة النفسية الحادة مفهومة، ممكن نفهم السبب الاشي هذا هو الحادث اللي صار 1 2 3، مفهومة المعالم. لكن ايش سألتيني انت، انا رحت موضوع تاني.
0: لا مش مشكلة، انه احنا دائما فعلا دائما انا بحكي انه احنا كشعب فلسطيني كتير بنمر احنا بضغوطات او بصدمات، احنا على مستوى بدنا نروح من الخليل لرام الله دائما في حالة تأهب، دائما في حالة خوف انه هل كيف الطريق ممكن تكون، هل في حاجز، هل في بوابة، مين البوابة الفاتحة، بنطلع وبنوصل، وبكون في شعور دائم بالقلق جواتنا، وفعلا احيانا ما بنكون منتبهين. يعني احيانا انا بكون متوترة، بكون في حالة هيك تفكير او اشي لما بدي اطلع مشوار، وبحس صار جزء مني، انه انا صرت بدون ما انتبه عن جد احس انه انا في توتر بداخلي. كلها هيك
1: بضيف لك بس نقطة، انه احنا كشعب فلسطيني عندنا الصدمات عابر الاجيال، يعني الصدمة اللي بتعرض لها الاب والام ممكن يوصلوها للطفل.
0: كيف؟
1: يعني مش بس الصدمة، هذا صعب إنه من كوراتية. يعني الإشي مش متعلق بس بحياة الشخص نفسه الموجود فيها. الصدمة النفسية تورث وراثة، زي العينين، زي هذا. أحيانا بتأثر على الأشخاص ويكون مش مفهوم أصلاً السبب، لأنه الصدمة النفسية عابرة من جيل لجيل. يعني أمثلتها يعني تعرف في الشعب الفلسطيني، يعني أنت بدك أعطيك مثل يوضح الموضوع. بتعرف يعني مثلا قصة انه احنا بنبوس الخبزة وبنحطها على الحيط. مش عنا هيك شيء متوارث، انه نشوف خبزة على الارض نحملها وبنحط، هذه من الصدمات النفسية العابرة للأجيال. الشعب الفلسطيني في مرحلة معينة من حياته في زمن الاتراك يتعرض للمجاعة، صار في قيمة عالية لأي شيء ممكن ناكله.
0: يعني ممكن يعني تأثير الصدمة معينة، أو نحكي آثار صدمة معينة ممكن تنتقل لجيل آخر، يعني
1: للأجيال، لأجيال مش بس يعني مثلا الصدمة اللي حصلت في غزة هذه متفاهم عليه ومتعارف عليه إنه هي ده حتورث للأجيال الجاية.
0: أها يعني والله أنا قصة الخبز هاي ما كنتش بعرف عنها فكرة يعني
1: في كثير عندنا في المجتمع الفلسطيني، هي ناجية عن الصدمة اللي عداها المجتمع الفلسطيني على مر التاريخ.
0: أها يعني هي في أشياء يعني بصراحة والله إنه إحنا شعب مسكين والله يعني يعني مرات أنا ليش كثير مع البلد وليش مع إيش يعني يعني بحكي لك إنه إحنا عن جد اللي بنمر فيه والله ما حدا بتحمله ولا حدا ممكن عنده القدرة إنه يتحمله، فإحنا شعب يعني إذا ما صارت الصدمة في حياتنا بنستغرب بننصدم إذا ما صارت الصدمة بحياتنا. فيعني خلينا نحكي دكتور معتز عن العلاجات الإبداعية عمليا كيف بتشتغل هاي العلاجات؟
1: بالعادة احنا يعني في منظومة، المنظومة الفردية موجودة، لكن المنظومة المستخدمة في العلاجات الإبداعية هي منظومة جماعية اللي هي الجروب ثيرابي، يعني اللي هي العلاج الجماعي، يعني منجيب 10 أشخاص عندهم نفس التشخيص، مثلا معنفات مثلا 10، مثلا في عندهم عنف مثلا من الأسري، عنف يعني شيء قريب على بعضه، بنبلش معاهم موضوع مثلا الحركة الواعية. هلا المشكلة يعني هذا هو التكنيك تبع
0: يعني لازم على فكرة يعني أنا لازم نيجي ليوم هيك بس يكون عندك جلسة جماعية صدقا ضروري إن على الأقل ما بعرف نصور فيديو نعمل شيء معين نوضح كيف هاي الطرق لأنه عن جد بصراحة مميزة وأنا من ناحيتي أشعر إنه عن جد إلها أثر كثير مهم، فضروري نوصل لكل الناس كيف بتتم هاي الجلسات يعني بالتنسيق معك إن شاء الله دكتور معتز.
1: ولا يهمك جاهز
0: بدنا نخرج لدقات ساعة وتبقى سؤال واحد فقط بسألك إياه بعد دقات ساعة خليك معنا.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM FM FM.
4: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729 مع عمر 0592-182190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: رجعنا لكم من جديد متابعينا ومستمعينا. دكتور معتز، يعني سؤال أخير بس عن هذا الموضوع، ممكن تكون هاي الأساليب مثلا الإبداعية اللي أنت بتحكي فيها واللي حكينا فيها طول هاي الحلقة، هل ممكن تكون فعلا تساعد الشخص أنه يتعافى من آثار الصدمة؟ ومتى متى بتكون كافية أصلا هي كوسيلة مساندة؟
1: في طلع هي لا يعني هنستخدمها في تشخيصات محددة، لكن في أغلب يعني مثلا الأمراض النفسية، يعني تقولي إنه الإشي العالي زي مثلا انفصام الشخصية، زي الثنائي الخطب، زي شغلات هاي ممكن يساعد، لكن بيساعد بناء إنه في كمان علاج دوائي.
0: أها
1: يعني مش بس علاج، لكن في الحالات المتوسطة، في حالة زي ما حكينا الشعب الفلسطيني اللي عندنا موجود، إنه لو الشخص مثلا أخذ تدريب معين في هاي الشغلة أكيد راح تساعد. ضغوطات الحياة اليومية أكيد بتساعد فيها، وكل الأبحاث بتحكي على هذا الموضوع. الموضوع باختصار شديد إنه في عنا جسد وفي عنا عائل. متى يعني في حالة الصدمة النفسية تقريبا الجسد بنفصل عن العائل. إذا بتلاحظ الإنسان اللي عنده صدمة نفسية، هو الإنسان دائما موجود في عقله، في تفكيره، في الأشياء السلبية تبعته، لكن هو مش متناغم مع جسده، يعني جسده منفصل تماما عن عقله. اللي بنعمله في هاي العلاجات إنه بنعيد ربط الجسد من خلال التنظيم الانفعالي مع العائل، من خلال الوعي، يعني الإنسان يوعى إنه عنده جسد.
0: ما هي هاي الإدراك اللي بيكون للأسف هو بتفاوت ما بين شخص لشخص، مش حدا مدرك فعليا قيمتي أنا كإنسان، قيمتي أنا كشخص، شو مطلوب مني لأنه أنا أدعم حالي برضو.
1: لأنه بتعرف يعني أغلب اللي بنعمله إحنا بنعمله بدون وعي، يعني بناكل بدون وعي، بنمشي بدون وعي،
0: صح
1: بنشرب بدون وعي، لكن إحنا هاي العملية عملية مهمة للجسد، الوصل بين الجسد وبين العائل. لما أنا بأكل أنا بأكل، معناته مش لازم يكون في تفكير. لما أنا بتحرك أنا بتحرك، أنا حاسس بجسمي، حاسس بيدي، حاسس بجري، فالمفروض إنه مش عندي تفكير. بس لما يكون العائل منفصل عن الجسد طول الوقت، الإنسان بيعيش في حالة من التفكير الأوفر تينكينج اللي بيصير عنده دائما فكرة ورا فكرة ورا فكرة ورا فكرة، وأغلب طبعا الأفكار هي سلبية مش إيجابية. يعني
0: أكيد يعني صارت في تصرفات أو أشياء منا بديهية بتنعمل لحالها بدون ما إحنا نفكر فيها. حتى تعرف دكتور معتز مين أكثر الناس بدهم هاي الجلسة؟ إحنا كصحفيين.
1: مين؟
0: يعني إحنا والله يعني هسه خطر لي الموضوع، يعني إحنا مش عارف، لازم نرتب موضوع معك بطريقة معينة، معك ومع جهة معينة، ممكن نعمل عن جد تدريب أو جلسات، ما بعرف كيف الموضوع بيكون، لأنه عن جد إحنا بحاجة هذا الموضوع، يعني ضروري.
1: بنأهل وبنسهل فيكم، ما بقدر نعملها بدها تعاون مع نقابة المدربين الفلسطينية.
0: رائع، لأنه عن جد صدقا ممكن خلينا نحكي كمية الضغط، كمية الاسترس اللي بيكون علينا احنا كصحفيين من الترقب لحاله، ترقب الأخبار وترقب الوضع اللي احنا فيه، بصراحة مرهق جدا جدا. حتى مرات أحيانا في بعض، خصوصا الصحفيين الميدانيين، خلينا نحكي في حالة تأهب دائم، ممكن هذا الشيء أو مش ممكن أكيد بيأثر على صحتهم النفسية، بصير الواحد دائما الاسترس الدائم ودائما بتنشن بأثر على حياته الشخصية، حياته الخاصة. فصدقا يعني أنا بحاجتك، لازم نرتب الموضوع.
1: صورة عامة أنتوا عندكم شيء اسمه قلق معمم.
0: والله فعلا. فيعني زي ما بيحكوها خلص، لازم نرتب الموضوع بأقصى سرعة.
1: جاهزين.
0: شكرا لك دكتور معتز، شكرا شكرا على هذا الكلام، شكرا على النوع الجديد من العلاج اللي كنا احنا بنحتاجه. يعني في نهاية حديثنا احنا عن جد بحاجة انه احنا نعالج نفسنا من نفسنا، ما نستنى اي ظروف خارجية. اذا بنضل نستنى الظروف الخارجية هي تخلينا تمام، عمرنا ما راح نكون تمام. فبدنا نحاول بسلوكيات معينة انه احنا نتدرب على انه احنا نكون بخير. خلص إيهاب، هيني خلصت له ساعة بحكي لي خلص.

0: وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. يضحكوا انبسطوا التعم يعني اضحكوا اكذبوا على حالكم بعدين بتسلك الأمور. شكرا لكم, شكرا لكل حدا سمعنا, لكل حدا تابعنا, شكرا لإيهاب النتشي اللي كان معي وطول باله علي في هاي الحلقة وفي كل الحلقات. شكرا يا إيهاب, وشكرا مني أنا ملاك أبو رعية من خلف المايك. دمتم في رعاية الله دائما وإلى اللقاء.
1: راديو الحرية 97.7 FM.
2: عزيزي المستمع, صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات, نحن نصنع من أجلكم.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت, الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة, كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات, بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات, العالم بين يديك.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل، راس الجورة امشي.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. تشير التقارير إلى أن الصين تخطط لتزويد إيران بما يصل إلى 400 صاروخ وأنظمة دفاع جوي جديدة. وختم الكاتب بأن الرئيس الصيني الذي لا يعد صديقا للغرب قد يتحول إلى عدو مباشر في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو إيران وغزة وأوكرانيا، وقد يغلق الباب أمام التعايش السلمي في الداخل والخارج.
2: ساعة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، أهلا بكم. وهذه أبرز العناوين. نتنياهو يعلن رفض أعلان مجلس السلام بشأن قطاع غزة ويقول إن الجيش لن ينسحب من غزة حتى نزع سلاح حماس. قتلى وجرحى في هجمات للحوثيين بمسيرات وصواريخ على ميناء المخا في البحر الأحمر. انفجارات في مدينة إب، والحكومة اليمنية تتهم الجماعة باستهداف مواقع مدنية. عرقتشي يؤكد أن طهران في المرحلة النهائية من المفاوضات مع مسقط لتحديد المسار الجديد في منطقة هرمز، ومسؤول في البيت الأبيض يقول إن ترامب قد يرفع الحصار العسكري عن إيران إذا فتحت المضيق. الخارجية السورية تعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتي حميميم وطرطوس، والهيئة العامة للطيران المدني تعلن تسلم مطار اللاذقية لإعادة تشغيله.

0: أهلا بكم. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية إن إسرائيل ترفض وثيقة 15 نقطة التي تقدم بها مجلس السلام، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب من قطاع غزة دون نزع سلاح حماس بالكامل.
1: أريد أن أكون دقيقا هنا. إسرائيل ترفض وثيقة 15 نقطة. سمعت من يقول إننا لم نقل ذلك، قلناها، وها أنا أقولها مرة أخرى، إسرائيل ترفض وثيقة 15 نقطة. الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب حتى نزع سلاح حماس، بما يشمل السلاح الثقيل والسلاح الأقل والسلاح الخفيف، كل السلاح. نحن نتحدث عن نزع سلاح حقيقي. نتحدث مع الأمريكيين الآن حول هذه المسألة. لديهم أفكار، بعضها مقبول وبعضها غير مقبول. نعرف كيف نتمسك بمواقفنا في مثل هذه الأمور. لقد أثبتنا ذلك في الماضي ونثبته اليوم أيضا.
0: في المقابل، دعا عضو المكتب السياسي في حركة حماس باسم نعيم، دعا الإدارة الأمريكية والوسطاء إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلزامه بتطبيق خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعدم تعطيل المسار لأسباب سياسية وانتخابية والكف عن العبث باستقرار وأمن المنطقة. وكانت وسائل أعلام إسرائيلية قد تحدثت عن خطط إعادة تموضع الاحتلال، حيث نقلت عن مسؤول أمني قوله إن دخول أي قوة دولية لا يعني بالضرورة أن إسرائيل تستعد لترك غزة بالكامل.
2: مرحلة ثانية يشهدها اتفاق غزة ترتبط بمعادلة شديدة التعقيد، تتضمن انسحابا إسرائيليا محدودا من جهة، ونزعا لسلاح حماس مقابل قوة دولية تتقدم لملء الفراغ من جهة أخرى. وفي جديد الاتفاق، المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس خطة للانسحاب وإخلاء مواقع محددة في القطاع على أن تتولى قوات دولية مسؤولية الانتشار فيها ضمن الخطة الأمريكية. وفي إطار بحث تركيبة القوة الدولية، نوقشت إمكانية مشاركة قوات مغربية ضمن قوة الاستقرار الدولية قوامها 500 جندي مغربي. بدورها أجازت أوغندا نشر جنود في القطاع. وهنا تدخل واشنطن على خط الأزمة في مؤشر على حجم الضغوط الأمريكية. مسؤول أمني إسرائيلي لفت إلى أن الاستعدادات الجارية غير كافية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تترك لهم كثيرا من الخيارات وتدفعهم نحو مشكلة في غزة. لكن دخول القوة الدولية لا يعني بالضرورة أن إسرائيل تستعد لترك غزة بالكامل. وفي تطور متزامن، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أوعزا ببدء إنشاءات البنية التحتية لإقامة مدينة جديدة مقرها شرقي رفح داخل ما يعرف بالخط الأصفر، على أن ترتبط المناطق المستهدفة بخلوها من السلاح قبل الانتقال لاحقا إلى مناطق أخرى في جنوب القطاع. في المقابل، تقول حماس إنها مستعدة للمضي في الخطة، لكنها تطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها. تحدي المرحلة الثانية في غزة، السلاح مقابل الانسحاب، والانسحاب مقابل الاستقرار، والأمن مقابل قوة دولية، بينما يترقب وحدهم الأهالي خيطا من الضوء يتسلل بين شقوق نفق طويل أثقلته العتمة، لعله يحمل في نهايته بصيص أمل طال انتظاره.
0: الآن من القدس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، ومن دير البلح مراسلنا إسلام بدر. أهلا بكم معنا عبد القادر. أبدأ معك، يعني قرأت تصريحات بنيامين نتنياهو في اتجاهين، إما أن تكون تعنت إسرائيلي تجاه أعلان الاتفاق وتجاه قرارات الإدارة الأمريكية وتوجهها، أو أيضا للاستهلاك الداخلي من أجل الانتخابات الإسرائيلية. كيف تتفاعل هذه التصريحات إسرائيليا حتى هذه اللحظة؟
3: سونيا، تصريحات نتنياهو تتسق تماما مع السياسة الإسرائيلية التي اتبعتها هذه الحكومة اليمينية المتطرفة جدا منذ 7 أكتوبر في كل الاتفاقيات، وهو مبدأ أن إسرائيل ترفض أساسا الاتفاقيات حتى تلك التي توقعها هي لا تلتزم بها. ما قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم يندرج في إطار رفض المساعي السياسية، وهذا إطار يحظى بدعم من عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية. الوزراء الأكثر تطرفا كانوا اعترضوا، حتى في جلسة الكابينت قبل أيام قليلة كان تسرب اعتراض من وافقوا سابقا على دخول القوات الدولية لذات النقطة التي وافقوا عليها نتيجة هذا الاتفاق الموقع بين مجلس السلام والفصائل الفلسطينية. بالتالي حين اعترض هؤلاء تحدث على سبيل المثال سكرتير الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل لم توقع حتى اللحظة بروتوكوليا على قرار دخول القوات الدولية إلى قطاع غزة. اليوم ليس فقط من خلال تسريبات وتصريحات لمصادر داخل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، هذه المرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنفسه بنيامين نتنياهو، ويقول بوضوح وكما ذكرت هناك بعض الدوافع السياسية الداخلية المتعلقة بمسار الانتخابات المقبل كانت وراء التصريح العلني بهذا الشكل، حتى وإن تصادم مع مجلس السلام ومع الإدارة الأمريكية، لأن هذه الجزئية جزئية موافقة إسرائيل وجزئية امتناع نتنياهو عن الإعلان عن رفضه بصورة علنية ل15 بندا التي تحدث عنها مجلس السلام أو تحدثت عنها وثيقة مجلس السلام، كانت من النقاط التي هوجم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي من قبل معارضيه وخصومه السياسيين طيلة الأيام الماضية في عديد التصريحات. اليوم قال أقولها بوضوح، نحن نرفض الوثيقة وثيقة ال15 بندا التي قدمت من مجلس السلام، وتحدث عن أنه يتمسك بهذا الموقف أمام الأمريكيين، يقول نناقش مع الأمريكيين هذه الجوانب وهذه المسائل، نتفق معهم في بعض ما يقترحونه ونعارض أجزاء أخرى ولا نتفق في أجزاء أخرى، والأهم من ذلك أن إسرائيل متمسكة بموقفها أمام الأمريكيين وفق ما تحدث به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. بالتالي كل ما كان خلال الأيام الماضية بما في ذلك لقاء ملادينوف بنتنياهو وتراجع ملادينوف في تصريحات كانت أعقبت هذا اللقاء عن ما نص عليه ملادينوف بنفسه أيضا في تصريحات سابقة، لم يكن كفيلا بضمان موافقة إسرائيل على هذه البنود وعلى هذه الوثيقة، بل على العكس من ذلك تحول الأمر من اعتراضات من مصادر سياسية تحمل مسميات مجهولة إلى تصريح رسمي إسرائيلي اليوم صادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوضح فيه أن إسرائيل لن تلتزم بما تم التوافق عليه بين الفصائل الفلسطينية ومجلس السلام، حتى لو كان ذلك مدعوما بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث في حينها عن اتفاق تاريخي، وأنها لن تنسحب من قطاع غزة قبل أن ينفذ مفهوم نزع السلاح من وجهة النظر الإسرائيلية الكامل، وهو ما يعنيه نتنياهو بالسحب الكامل بنزع السلاح الخفيف والثقيل كل السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك إخراج هذا السلاح إلى خارج القطاع بشكل لا تنص عليه الاتفاقية التي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية مع مجلس السلام.
0: عبد القادر ابقى معي، اسلام سأعود إليك في الأثناء، أشير لهذه الأخبار العاجلة، تصريحات لحركة حماس في بيان أصدرته الآن تؤكد تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة طريق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. تؤكد إذن الحركة تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام، وتقول إنهم جادون في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود ال15 ووضع جدول زمني واضح لتنفيذها، على عكس ما جاء على لسان بنيامين نتنياهو الذي رفض تنفيذ بنود الاتفاق ال15 وقال إنه غير ملتزم بها وأنه يرفض تطبيقها ويرفض الخروج من قطاع غزة. الآن حركة حماس في ردها في بيان أصدرته الآن تؤكد أنها جادة في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود ووضع جدول زمني واضح لتنفيذها، وتقول إن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تنصب على ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة بما يفضي إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وكذلك استكمال الانسحاب وفتح المعابر في قطاع غزة وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء وبدء عملية إعادة الأعمار، وكذلك تمكين اللجنة الوطنية من بدء مباشرة عملها ومهامها في قطاع غزة. دعوة أيضا للوسطاء من قبل حركة حماس في بيانها الصادر الآن، دعوة للوسطاء والضامنين ومجلس السلام أيضا إلى تحمل مسؤولياتهم وضمان التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه، وتؤكد الحركة أنها ملتزمة بما تم الاتفاق عليه ضمن اتفاق مجلس السلام، وتدعو إلى الحيلولة دون أي خروقات أو انتهاكات من شأنها تعطيل مسار التنفيذ أو كذلك تقويض اتفاق وقف إطلاق النار. أنتقل إليك إسلام بدر من دير البلح. إذن ظهر الآن أو رد فعل من حركة حماس بعد تصريحات لباسم نعيم منذ قليل، أيضا الآن الحركة تصدر بيانها لإبراز موقفها بعد تصريحات بنيامين نتنياهو.
3: سونيا، تعتمد الحركة في ردها على مبدأ التمسك بما تم الاتفاق عليه واعتباره المرجع وعدم الانصياع للتعديلات الإسرائيلية بادئ الأمر، والآن النسف الإسرائيلي لما تم التوصل إليه. الحركة في هذا البيان تؤكد تمسكها بما تم الاتفاق عليه وتعيد التذكير بمضامين هذا الاتفاق، وعلى رأسها الالتزام بكافة اشتراطات كل مرحلة بشكل خاص، وأيضا على رأس هذه الأمور طبعا وقف العدوان، إدخال المساعدات، فتح المعابر، الانسحاب الإسرائيلي، وهي الأسس التي عمليا جاءت خطة خارطة الطريق المكونة من 15 بندا والتي تعترض عليها إسرائيل علنا ورسميا. الآن جاءت هذه الخطة لوضع ملامح الطريق لتنفيذها على أرض الواقع. الحركة أشارت إلى ضرورة أن يتحرك الوسطاء الضامنون ومجلس السلام على حد سواء، تعني بالوسطاء
1: راديو الحرية
4: من 2017 FM FM FM.
5: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. الانسحاب الإسرائيلي حتى تبدأ عملية إعادة الإعمار ولو حتى بتعافيها المبكر، وهو ما لم يحصل حتى الآن، لأن إسرائيل لم توقف العدوان من جهة وإن خففت وتيرته ولم تنسحب أيضا، وكذلك لم تقم بفتح المعابر ولا إدخال المساعدات. الموقف الإسرائيلي اليوم ينسف كل ما تم الاتفاق عليه، وينسف قبل ذلك الأمال التي كانت مطروحة حول ما تم توصل إليه. عمليا كانت هناك قناعة سونيا بأن إسرائيل لن تفعل شيئا قبل موعد الانتخابات المقررة في نهاية أكتوبر القادم، ولكن على الأقل لم يكن منتظرا أن تعارض إسرائيل ونتنياهو شخصيا هذا الاتفاق الذي وصفه ترامب بأنه اتفاق تاريخي بعد أقل من 5 دقائق من الاتفاق عليه في مدينة العلمين المصرية بحضور مبعوث أمريكي وهو مستشار جاريد كوشنر. خرج ترامب في تغريدة له على تروث سوشيال وقال إنه تم التوصل إلى اتفاق وصفه بالتاريخي، وبالتالي تبني أمريكي كامل لما تم الاتفاق عليه. وكان من المفترض أن الوسطاء أو الضامن الأمريكي ومجلس السلام أيضا نيكولاي ميلادينوف ينتقلوا بما تم الاتفاق عليه حتى يلزموا إسرائيل، أو على الأقل يكون هناك التزام إسرائيلي بما تم الاتفاق عليه، وهو ما لم يحصل. بادئ الأمر إسرائيل علقت وبدأت تحلل وتفسر البنود وفقا لتوجهاتها، وأشهر نقطة هي تلك المتعلقة بوقف الاغتيالات، حيث تحدث إسرائيل عن تقليص الاغتيالات، وأيضا موضوع الانسحاب إلى الخط الأصفر كان من المفترض أن يسبق عمليا أي عملية لحصر السلاح، لكن إسرائيل اشترطت أن تتم عملية تسليم السلاح أولا، وأيضا المسألة المتعلقة بشمولية السلاح، لأن الاتفاق كان يتحدث ولازال طبعا المسودة التي تم التوقيع عليها أو الاتفاق عليها بالأحرى هي متعلقة بالسلاح الثقيل ولم يتطرق إلى السلاح الشخصي السلاح الخفيف الذي عاد نتنياهو ليتحدث عنه خلال الأيام الماضية. عموما سونيا، ما نعرفه أنه كان من المفترض أن يكون هناك مراسم توقيع على ما تم الاتفاق عليه، تأخرت عدة أيام، كان من المفترض أن تتم منتصف الأسبوع الحالي عمليا أو خلال الأيام الماضية أو حتى نهاية الأسبوع، لكن حديث نتنياهو هذا ينسف كل هذه الجهود. وبطبيعة الحال كان هناك تطلعات أيضا للسماح بإدخال لجنة التكنوقراط أو لجنة إدارة قطاع غزة المنبثقة عن مجلس السلام والمكونة من أعضاء فلسطينيين يقودهم علي شعث، وهذه الآمال أيضا أصبحت الآن يبدو أبعد نظريا على الأقل. كانت هناك تجهيزات تتم على قدم وساق حول إمكانية دخول هذه اللجنة خلال هذا وسط هذا الأسبوع إلى مدينة غزة، وكانت هناك حتى تجهيزات لوجستية متعلقة بمقر إقامة هؤلاء الأعضاء ومباشرتهم مهامهم، وكانوا خلال الأيام الماضية قد زادوا من وتيرة نشرهم لورش عمل متعلقة بمواضيع إغاثية عاجلة للنازحين الفلسطينيين وقضايا مهمة من المفترض أنهم كانوا سيباشروا القيام بها في حال سمحت إسرائيل كاستحقاق لما تم الاتفاق عليه، ولكن كل ذلك الآن معلق بفعل هذا الموقف الإسرائيلي. لكن ورغم كل ذلك سونيا، دعيني فقط أذكر أن الجيش الإسرائيلي ومنذ الثلاثاء الماضي، نحن الآن عمليا مع بداية هذا الأسبوع يعني مر ممكن 5 أو 6 أيام، لم يتم تسجيل أي غارة إسرائيلية في عمق قطاع غزة. آخر عملية اغتيال كانت في 3 أغسطس الأيام الماضية، وحتى هذا التوقيت الآن أتحدث لم يتم تسجيل غارات إسرائيلية في عمق قطاع غزة. كل ذلك قابل للتغير في أي لحظة.
2: شكرا جزيلا لك أسلم بدر، مراسل التلفزيون العربي من دير البلح. الضفة الغربية انسحبت قوات الاحتلال من مدينة نابلس عقب اقتحامها معززة بآليات عسكرية، وأظهرت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال منطقة السوق الشرقي والبلدة القديمة في المدينة، حيث اندلعت اشتباكات مع شبان فلسطينيين من دون إصابات أو اعتقالات. وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، وأفاد رئيس البلدية للتلفزيون العربي أن قوات الاحتلال استجوبت ميدانيا شبانا ووجهت لهم رسائل تهديد.

0: أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مقتل 4 عسكريين و3 مدنيين جراء الهجمات الحوثية على ميناء المخا وبعض التجمعات السكنية. وقال مدير ميناء المخا إن جماعة الحوثي استهدفت منشآت مدنية داخل الميناء على البحر الأحمر، فيما أفادت وسائل إعلام حكومية يمنية أن مضادات جوية تصدت لمسيرات حوثية في المدينة. وأفادت وسائل إعلام محلية أن قوات خفر السواحل أحبطت محاولة الحوثيين استهداف رصيف ميناء المخا بزورق مفخخ مسير. وقال الجيش إن المضادات أسقطت 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في قصف ميناء المخا وعدد من المواقع منذ ظهر اليوم. من جهته أكد الناطق باسم الحوثيين تنفيذ الجماعة عملية عسكرية واسعة استهدفت منطقة المخا. وقال وكيل وزارة الأعلام اليمنية نجيب غلاب قال للتلفزيون العربي إن هجمات جماعة الحوثي على المخا استهدفت منشآت مدنية وليست أهدافا عسكرية.
1: سنجد أنه أغلب الضربات اليوم في المخا تستهدف أعيان مدنية، يعني لم تستهدف لا قوات مسلحة ولا مخازن أسلحة كما يدعون. وأيضا حتى في مارب ربما كان لديهم ضربة التي حصلت في العبر، وهي يعني لم تؤثر كثيرا يعني على بنية قوات الطوارئ، لأنه قوات الطوارئ يعني عددهم كبير جدا ولديهم أسلحة كثيرة. وبالتالي هو الآن الحوثي لديه خوف من قوات الطوارئ ومن مارب ومن المخ القوات المقاومة. هذه القوات لو تحركت كنسق واحد وفي لحظة واحدة وأعلن الحرب، أنا أعتقد أن الدفاعات الحوثية الميدانية كلها ستتهاوى، وإذا تهاوت ستحصل ثورة شعبية. وبالتالي الحوثي اليوم يستغل الصواريخ والمسيرات كعامل للتخويف.
0: ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سلطان العرادة اجتماعا طارئا للجنة الأمنية العسكرية في مدينة مأرب لبحث المستجدات العسكرية في البلاد. وقالت اللجنة إن الاجتماع ناقش التطورات الميدانية ومستوى الجاهزية القتالية وسبل الاستجابة لأي تهديدات بحسب بيانها. من الحديدة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. صدام، أهلا بك معنا، نتابع معك آخر التطورات الميدانية سواء في الحديدة والمناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي أو كذلك ما أعلنه الحوثيون من استهدافات لباقي المناطق.
2: مرحبا سونيا. طبعا ما أعلنه المتحدث العسكري للقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء اليوم في بيان تم نشره وتداولته الكثير من وسائل الإعلام، تحدث عن عملية عسكرية واسعة نفذتها في مدينة المخا واستهدفت عدد من المناطق والمواقع العسكرية والمدنية حسب ما أكده الآن البيان الصادر من القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي اعترفت الآن باستهداف مواقع عسكرية وأيضا مدنية داخل الميناء، منها سكن الموظفين ومبنى الجمارك وغيرها من المرافق الحيوية المدنية والمنشآت المهمة في داخل حرم الميناء وبجوار الميناء. وأيضا نعت في بيان لها قبل قليل 4 من جنودها وأيضا 3 من المدنيين، وهي حصيلة ربما حتى لا تزال أولية حيث يتم حتى اللحظة حصر هذه الأضرار سواء الأضرار المادية أو حتى البشرية. تتحدث الأنباء عن أيضا إصابة نحو 35 مصاب وجريح من صفوف القوات المسلحة وأيضا من صفوف المدنيين كما تشير المصادر الرسمية وغير الرسمية الواردة من هناك. أيضا تتحدث مصادر محلية عن أصوات انفجارات لا زالت حتى اللحظة ربما يعتقد بأنها ناتجة عن تدمير مخازن أسلحة أو غيرها من المنشآت والمرافق الحيوية. تقول صنعاء في بيانها الصادر بعد تنفيذ هذه العملية التي بدأت منذ الساعات الأولى لظهر اليوم بأن هذه العملية تستهدف أو هي عملية استباقية تستهدف تحشيدات عسكرية قامت بها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بدعم وتمويل من السعودية بهدف إثنائها عن مواصلة معادلة الحصار بالحصار التي كانت قد
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: في فلسطين من الخليل في فلسطين.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الطحاوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: أطراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. إن مفاوضاتنا مع عمان لا تعني فتح المضيق، بل تهدف فقط إلى تحديد المسار الذي سيتم استخدامه في حال فتح المضيق.
3: أفاد موقع المرشد الإيراني عبر منصة إكس بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التقى المرشد مجتبى خامنئي، حيث بحث الجانبان آخر التطورات العسكرية والاقتصادية في البلاد. وأوضح الموقع أن اللقاء تناول بالتفصيل مستجدات الحرب والظروف الراهنة، إلى جانب التطورات في المجال العسكري وإدارة النفقات والعملات الأجنبية وقطاع الطاقة. أفادت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة الحرب الأمريكية طلبت من شركات الصناعات الدفاعية

0: زيادة إنتاج الأسلحة وتسريع تسليمها، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة من نقص حاد فيها على خلفية الحرب مع إيران. في حين قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وحدات الجيش تواجه تحديا في أعداد الذخائر والصواريخ الاعتراضية.
1: الولايات المتحدة تسابق الزمن لتعويض نقص الذخائر بسبب الحرب على إيران. صحيفة واشنطن بوست قالت إن مذكرات غير معلنة صادرة عن البنتاغون كشفت عن توجيه نائب وزير الحرب لقيادات الصناعات العسكرية والأمنية إلى مضاعفة جهودها لتوسيع الإنتاج وتقديم خطط عمل ملموسة خلال 21 يوماً. أواخر يوليو الماضي استدعي إلى البيت الأبيض مسؤولون تنفيذيون لشركات الصناعات العسكرية بينها لوكيد مارتن ونورثروب جرومان وبوينغ، وذلك لبحث سبل تسريع وتيرة إنتاج الأسلحة والذخائر. التعليمات المباشرة جاءت في ظل تصاعد توتر داخلي بين الرئيس دونالد ترامب وقيادة وزارة الحرب الأمريكية بشأن ملف نقص العتاد والمخزون الاستراتيجي وفق مسؤولين مطلعين على الملف. خطوات تكشف حجم الضغط على المخزون الاستراتيجي الأمريكي وسط تحذيرات من أن معالجة الأزمة ستبقى محدودة ما لم ينجح الكونغرس في إقرار موازنات دفاعية إضافية. بالتزامن مع الحديث الأمريكي عن أزمة نقص الذخيرة، قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي إن الجيش يواجه تحديا في إعداد الذخائر، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادره أن مخزونات منظومتي حيس ومقلاع داوود ممتلئة، لكنها تفرض في الوقت نفسه المفاضلة بين الأهداف التي يمكن اعتراضها. بين واشنطن وتل أبيب تكشف أزمة الذخائر كلفة الاستنزاف العسكري وتضع المخزونات الاستراتيجية أمام اختبار جديد مع استمرار تداعيات الحرب على إيران.
0: من واشنطن ينضم إلينا مراسلنا محمد بالدين. محمد، أهلا بك معنا. إن عدنا على التصريحات التي وردت في وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين في أن ترامب ربما ينوي أعلان نهاية الحرب والخروج من هذه الحرب دون حتى اتفاق نووي في حال فتح المضيق، ما الذي نعرفه من تصريحات رسمية أمريكية تشير فعليا إلى ذلك؟
2: من تصريحات رسمية أمريكية لا يمكن إلا أن نشير إلى تصريح وحيد تقريبا من وزير الخارجية ماركو روبيو، قال فيه في بداية هذا الأسبوع الذي ينقضي مساء اليوم إن الولايات المتحدة تركيزها الحالي هو على استعادة الملاحة عبر مضيق هرمز وبأن المحادثات جارية. جي دي فانس كان يقول يوم أمس على فوكس نيوز نحن في منتصف الطريق، وكان منتهى تركيزه في التصريحات على مضيق هرمز أيضا. وكذلك في تصريحين متفرقين خلال هذا الأسبوع كان سكوت بيسنت وزير الخزانة يتحدث عن مضيق هرمز. الملف النووي الإيراني تراجع في سلسلة التصريحات الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية لصالح فك عقدة مضيق هرمز، لدرجة ما نقل في هذا الموضوع للول ستريت جورنال قبل نحو ساعتين عن مسؤولين أمريكيين من أن ترامب كان يعد العدة وتحدث أصلا مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض سرا بأنه سيعلن النصر من وجهة نظره بعد استعادة الملاحة وحريتها عبر مضيق هرمز، وبأنه كان يعتزم حتى رفع الحصار عن السفن والموانئ البحرية الإيرانية بمجرد الوصول إلى اتفاق تستعاد معه الملاحة عبر المضيق. لكن النقاط أو الاشتراطات الإيرانية التي أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية خاصة ما يتعلق بالأموال والتعويضات، هذه حتى الآن ما تزال تجعل ترامب مقيدا وغير قادر على أن يتخذ قرارا بالمضي قدما في اتجاه إعلان ما يصفه بالنصر. ما يتعلق بالملف النووي، نعم الحديث هو أن ترامب يفكر في إعلان النصر وإنهاء هذه الحرب وادعاء بأن الولايات المتحدة تسيطر عمليا على إيران وتراقبها وتعتمد على أدوات الاستخبارات الأمريكية في حال لاحظت أي نشاط لدى إيران في المواقع النووية أو محاولات لاستعادة اليورانيوم على التخصيب المردوم وفق الاعتقاد والتقييم الأمريكي. والتصريحات الإيرانية أيضا تحت مواقع إحدى المواقع الثلاث التي استهدفتها الولايات المتحدة يونيو السنة الماضية في آخر أيام حرب 12 يوما بين إسرائيل وإيران. لكن هذه كلها معطيات تشير إلى حجم ما يوصف بالاختناق بسبب تناقص مخزون الذخيرة عالية الدقة، سواء ذخيرة الاستهداف أو ذخيرة الاعتراض لدى الجيش الأمريكي في المنطقة. وتقييمات الأمريكية من أن أي تصعيد كان يهدد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لا يؤدي إلى النتيجة المتوخاة، بما في ذلك استعادة الملاحة عبر المضيق.
0: شكرا لك محمد بدين من واشنطن، وأستقبل ياسر مسعود من طهران. ياسر، ماذا نعرف عن آخر التصريحات فيما يتعلق بالمحادثات الإيرانية العمانية حول مضيق هرمز؟
3: سونيا، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أعلن دخول هذا المسار التفاوضي إلى المرحلة النهائية كما أسماها، وهذه المرحلة كما يبدو هي مراجعة للصيغة التي تم مراجعتها بالطبع خلال الأيام الماضية أيضا إيرانيا على أكثر من جانب، من جانب قانوني وكذلك على الصعيد السياسي وربما حتى العسكري، باعتبار أن للعسكر كلمة على صعيد القيود التي فرضت والمسارات التي حددت في مضيق هرمز. وبالتالي هناك تنسيق وهناك توصل، وهذه المفاوضات تسير بإيجابية وبشكل بناء وفقا للتقديرات الإيرانية وما نسمعه تحديدا من الخارجية الإيرانية. وأيضا في ذات الوقت أيضا جرى التأكيد سونيا على المعادلة الإيرانية التي تقول بأن عودة مضيق هرمز، عودة فتح هذا المضيق لا علاقة له بالتوصل إلى اتفاق مع الجانب العماني، في ذات الوقت أن هناك مسار مع الجانب الأمريكي، هناك مبادرات وهناك وسطاء تحاول استئناف التفاوض، ولكن ينفي عباس عراقچي أي مسار تفاوضي مع الجانب الأمريكي. وفي ذات الوقت يجدد ذات الموقف على صعيد أن الولايات المتحدة الأمريكية لطالما بقيت منتهكة لمذكرة بنود التفاهم، فاستئناف المفاوضات معها يبدو مستبعدا الآن وفقا للتقديرات الإيرانية، خاصة وأنها لابد أن تدفع وفقا لعباس عراقچي التعويضات عما أدى ما أدى من عدم التزامها بمذكرة التفاهم، وهذا بالطبع الأبرز من بينه وذلك المتعلق سونيا بالعدوان على الأراضي الإيرانية ما بعد وقف أطلاق النار وما بعد التوصل إلى هذه مذكرة التفاهم.
0: شكرا ياسر. ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران. أعلنت وزارة الخارجية السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بعد عام ونصف من المفاوضات لإعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري. وبموجب المذكرة تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت المدنية وبينها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، فيما تتحول المنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة. ونقلت وكالة سانا عن الخارجية السورية أن مذكرة تفاهم حددت سقفا زمنيا لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل لتدخل بعدها الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك التوصل إلى اتفاق بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية يقضي بتسلم الجانب السوري المواقع التجارية التي كان يشغلها الجانب الروسي ضمن مرفأ طرطوس، بما في ذلك الرصيف رقم 4 والمستودعات والمنشآت التابعة له، وذلك بعد سلسلة من جلسات التباحث بين الجانبين. وفي سياق متصل تسلمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مطار اللاذقية الدولي في خطوة تهدف إلى استعادة تشغيل المطارات السورية وإعادتها إلى منظومة الطيران المدني الوطني كما قال رئيس الهيئة عمر الحصري. وبحسب رئيس الهيئة باشرت الفرق المختصة أعمال التقييم الفني والتشغيلي للمطار بما يشمل مرافقه وأنظمته، تمهيدا لإعداد خطة لإعادة التأهيل ورفع الجاهزية وصولا إلى إعادة تشغيل المطار واستقبال الرحلات الجوية وفق معايير. من دمشق انضم إلينا مراسلنا خالد الأدلبي. خالد، أهلا بك معنا. نعود معك على مسار هذا التفاوض بين روسيا وسوريا حول هذه المرافق وصولا إلى مذكرة التفاهم وتفاصيلها.
4: نعم، خلال عام ونصف من المفاوضات بين الحكومة السورية والروسية عقب زيارات متكررة، إن كان للوفود الروسية إلى سوريا أو الوفود الروسية إلى سوريا، زيارات متبادلة كان بعضها عسكرية وبعضها سياسية، وأيضا بعض هذه الزيارات هي اقتصادية. تم التوصل بعد عام ونصف بحسب وزارة الخارجية إلى الاتفاق أو مذكرة التفاهم القاضية على إعادة هيكلة أو إعادة
5: راديو الحرية
6: 97.10 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
5: راديو الحرية
4: 97.10 FM. إعادة أو إعادة هيكلة المواقع العسكرية وإعادتها إلى الأغراض، إلى أغراض التأهيل والتدريب. بعد أن كانت تستعمل كمواقع عسكرية سيكون هناك عمليات تأهيل وتدريب لعناصر من الجيش السوري، وتدريبات مشتركة ومناورات عسكرية أيضا مشتركة بين الجانبين السوري والروسي في هذه المواقع. طبعا سيكون هنالك أيضا اتفاقيات تخص السلاح السوري، قطع الصيانة السورية، وأيضا ستدخل هذه المذكرة كما جاء البيان خلال 3 أشهر. لكن بالفعل قد بدأت هذه المذكرة على أرض الواقع بعد تصريحات عمر حصري مدير هيئة الطيران السورية، الذي أفاد بتسلم مطارح ميميم العسكري استعدادا لإعادته إلى الخدمة المدنية. أيضا هنالك بعض المراقبين ينظرون لأن هذه المذكرة ستكون بوابة باتجاه تبادل اقتصادي جديد بين سوريا وروسيا، خصوصا أن سوريا لا تزال تستورد النفط الروسي. أيضا كان هنالك في الفترة الماضية تعهدات بأن سوريا ستقوم بتخفيض نسبة استيراد النفط الروسي، لكن على ما يبدو بعد هذه المذكرة قد يكون هنالك زيادة في كميات الصادرات والواردات من سوريا إلى روسيا وأيضا من روسيا إلى سوريا. وكما قالت وزارة الخارجية أن هذه المذكرة ستكون بوابة جديدة للعلاقات السورية الروسية.
0: وأنت تتحدث خالد، نحن نتابع على الشاشة هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل، ونشرتها وكالة سانا الرسمية، مشاهد من جولة أجراها وزير الخارجية السورية سعد الشيباني اليوم في مطار اللاذقية وكذلك في ميناء طرطوس للاطلاع على المنشآت والمرافق التي شملتها مذكرة التفاهم التاريخية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية، كما يظهر على الشاشة يعني صور لأسعد الشيباني وزير الخارجية السورية، ويظهر يعني عناصر من الجيش السوري وكذلك من الجانب الروسي في هذه الصور لمتابعة التطورات والاطلاع على المنشآت والمرافق التي تحدثت عنها مذكرة التفاهم بين الطرفين بعد مسار تفاوضي دام لسنة ونصف تقريبا. إذن يعني
4: نعم، بحسب المعلومات سعد الشيباني بزيارة نعم. إلى هذه المواقع، إلى مطار حميم العسكري وأيضا إلى الرصيف الرابع في ميناء طرطوس استعدادا لتسلم هذه المواقع. طبعا هذه الزيارة جاءت بعد الإعلان عن المذكرة. أيضا كان هناك زيارة للوفد التابع لهيئة الطيران المدني السوري إلى مطار حميم العسكري، تمهيدا أيضا لإعادته كما ذكرت إلى الخدمة المدنية. هذه الاتفاقيات هي الاتفاقية الأولى من نوعها بين سوريا وروسيا عقب سقوط نظام الأسد، وعقب إعادة هيكلة العلاقات السورية الروسية التي بدأت بالعودة إلى حالتها أو إلى حالة جديدة بعد أن كانت سابقا هي حالة حماية كما توصف من قبل بعض المراقبين. الآن باتت على ما يبدو أنها هي علاقة شراكة أو علاقة تعاون على الأقل في المجالات العسكرية وأيضا المجالات الاقتصادية. يرى بعض المراقبين أن لهذه العملية أهمية كبيرة جدا، خصوصا أن هنالك علاقات قديمة بين سوريا وروسيا، وأيضا العلاقات على مستوى المصانع، على مستوى بعض المنشآت التي تحتاج أيضا إلى قطع غيار من روسيا، ينظرون إليها أنها بوابة جديدة لهذه العلاقات ولإعادة صياغة هذه العلاقات لكن بشكل جديد.
0: شكرا جزيلا لك خالد الأدبي مراسل التلفزيون العربية، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من دمشق. أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة تهريب شحنة من الأسلحة من محافظة طرطوس غربية البلاد إلى الأراضي اللبنانية، وأفادت وكالة أسانا بأن قوى الأمن الداخلي في طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نفذت عملية أمنية مشتركة أسفرت عن ضبط الشحنة قبل تهريبها. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوبية لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن مدفعية الاحتلال قصفت بلدة المنصوري من جديد، وفي زوترة الشرقية نفذت القوات الإسرائيلية تفجيراً بعد سلسلة اعتداءات على البلدة شملت هدم منازل وتجريفها. كذلك أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتعرض مرتفعات علي الطاهر لقصف مركز وسط استهداف المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة ميفدون. وأظهرت مشاهد أثار حريق اندلع جراء إلقاء مقاتلات إسرائيلية مواد حارقة في أحراج البقاع الغربي الممتدة من منطقة نيحة إلى كفرحونة. إلى أوكرانيا، حيث أدت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا إلى مقتل وإصابة العشرات في مناطق متفرقة. سياسيا، قال الرئيس الأوكراني إن قوات بلاده قادرة على اختراق العمق الروسي، فيما أشار تقرير استخباري أمريكي إلى استعداد روسيا لشن هجمات هجينة تستهدف إرباك دول الناتو.
11: صوت الانفجارات يدوي على الجانبين الأوكراني والروسي. سرب مسيرات أوكرانية استهدف مدينة بلغرود الروسية من أصل نحو 400 طائرة مسيرة تصدى لها الدفاع الجوي الروسي. في المقابل، القوات الروسية تواصل القصف بالمسيرات والصواريخ مستهدفة مدينة أوديسا وميناءها على البحر الأسود ومقاطعة خاركيف في الشمال الشرقي، متسببة في سقوط ضحايا. وزارة الدفاع الروسية قالت أيضاً إنها قصفت مصفاتين للنفط في منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا. التصعيد يتصدر المشهد الميداني وكذلك في الخطاب السياسي، حيث أعلن الرئيس الأوكراني أن قوات بلاده كبدت موسكو خسائر ولا تزال قادرة على إحداث مزيد من الاختراق في العمق الروسي.
12: نحن نرد على ضرباتهم مهما بلغت قوة دفاعاتهم الجوية. ينطبق الأمر ذاته على البنية التحتية للطاقة، فبعد أن بدأوا باستهداف خطوط إمدادنا رصدنا عملية إمداد فرددنا عليها بالمثل، وقد تكبدوا جراء ذلك خسائر هائلة تقدر بتريليونات الروبلات.
11: وسط كل ذلك، حديث أمريكي عن استراتيجية روسية رهن التطوير لشن هجمات هجينة تستهدف إرباك حلف شمال الأطلسي خلال السنوات المقبلة في سيناريوهات تتراوح بين هجوم سيبراني وتوغل عسكري محدود. تحليل الاستخبارات الأمريكية الذي نقلته شبكة CBS يعتمد على رصد تحركات عدة، منها الاشتباه في مسيرة روسية جرى كشفها في مطار لايبيزيغ الألماني. وبحسب وول ستريت جورنال وCNN، فإن دول البلطيق أو بولندا قد تكون الأكثر عرضة لأي تحرك روسي. هجمات إلكترونية محتملة وأعمال تخريب يتأهب لها الجانب الأوروبي تطالب كييف على إثرها بمزيد من المخصصات المالية والعتاد العسكري، في حين
5: راديو الحرية 92.7 FM.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
2: الساعة الآن 5 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد: عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: إذن البداية من تصريحات حركة حماس ردا على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث أكدت الحركة تمسكها بما جرى الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت الحركة في بيان لها إنها جادة في الانخراط المسؤول في تنفيذ البنود 15، داعية إلى وضع جدول زمني واضح لتنفيذها. وشددت الحركة على أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة، بما يؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات واستكمال الانسحاب وبدء عملية الأعمار وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة مهامها. ودعت الحركة الوسطاء والضامنين ومجلس السلام إلى تحمل مسؤولياتهم وضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاق. كما أكدت حماس مواصلة التعاطي وفق وصفها بإيجابية ومسؤولية مع الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ الاتفاق وإنهاء معاناة سكان القطاع وحماية حقوقهم ومصالحهم الوطنية. وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، قال أن إسرائيل ترفض وثيقة 15 نقطة التي تقدم بها مجلس السلام، مشيرا إلى أن الجيش لن ينفذ أي انسحاب من قطاع غزة دون نزع سلاح حماس بالكامل.
6: أريد أن أكون دقيقا هنا. إسرائيل ترفض وثيقة 15 نقطة. سمعت من يقول إننا لم نقل ذلك، قلناها، وها أنا أقولها مرة أخرى: إسرائيل ترفض وثيقة 15 نقطة. الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب حتى نزع سلاح حماس، بما يشمل السلاح الثقيل والسلاح الأقل والسلاح الخفيف، كل السلاح. نحن نتحدث عن نزع سلاح حقيقي. نتحدث مع الأمريكيين الآن حول هذه المسألة. لديهم أفكار، بعضها مقبول وبعضها غير مقبول. نعرف كيف نتمسك بمسألة بمواقفنا في مثل هذه الأمور، لقد أثبتنا ذلك في الماضي ونثبته اليوم أيضا.
5: من جهتها قالت الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي بحث مع الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، بحث متابعة تنفيذ خريطة الطريق لاستكمال استحقاقات خطط السلام في قطاع غزة. وأضافت الخارجية أن عبد العاطي أكد أهمية الالتزام بتنفيذ كافة الاستحقاقات المتفق عليها بشأن غزة، مشددا على أهمية تمكين اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من مباشرة مهامها المؤقتة، وأكد على ضرورة الامتناع عن اتخاذ إجراءات تعرقل ما تحقق من تقدم بشأن خطط السلام في القطاع. وأوضحت الخارجية أن اللقاء تناول سبل متابعة تنفيذ التفاهمات واستكمال استحقاقات خطط السلام في قطاع غزة. إلى مراسلي التلفزيون العربي من القدس المحتلة عبد القادر عبد الحليم ومن دير البلح إسلام بدر، وأبدأ معك إسلام بموقف حركة حماس تتمسك بما ورد في الاتفاق وتدعو أيضا الوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم. نرصد معك أيضا أصداء تصريحات نتنياهو هناك.
4: تخوف كبير على المستوى الشعبي هنا من أن تنعكس تصريحات نتنياهو أو يترتب عليها عودة القصف الإسرائيلي بشكله العنيف إلى قطاع غزة. خلال الأيام الماضية لوحظ هدوء على مستوى عمق القطاع على الأقل، حيث لم يتم تسجيل غارات إسرائيلية منذ منتصف الأسبوع الماضي، أسبوع كامل من عدم تسجيل الغارات الإسرائيلية أو عمليات الاستهداف الإسرائيلية. بدأت فترة الهدوء هذه بعد لقاء أمين عام أو مسؤول مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بنتنياهو في تل أبيب مؤخرا، ولكن التخوف الآن هو أن يكون تصريح نتنياهو عودة للتصعيد الميداني الإسرائيلي، خصوصا أن الأيام التي سبقت فترة الهدوء هذه كانت أياما صعبة للغاية، حيث شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات اليومية بمحصلة تزيد عن 10 إلى 15 شهيدا يوميا في نزيف مستمر. صحيح أن الأيام الماضية شهدت أيضا قصفا إسرائيليا، لكن الوتيرة كانت منخفضة وعدد الشهداء أيضا كان محدودا للغاية، فقط شهيد واحد خلال الأسبوع الماضي وهو من دير البلح نتاج إطلاق نار من قبل الآليات الإسرائيلية المتوغلة في تلك المناطق. هذا الهدوء الآن أو الهدوء النسبي طبعا، الآن هناك تخوف من أن ينتهي بفعل هذا التصريح والموقف الإسرائيلي. على المستوى السياسي عمليا المواقف الفلسطينية تعلن تمسكها بما تم الاتفاق عليه. حركة حماس صرحت بأنها متمسكة من ناحية ومطالبة أيضا من ناحية أخرى متمسكة بمواقفها، ومطالبة للوسطاء والضامن الأمريكي ومجلس السلام بممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي. عمليا لم يكن مستغربا أن يقول نتنياهو ما قاله، أن يتخذ هذا الموقف، على اعتبار أنه منذ لحظة إعلان هذا الاتفاق الجمعة قبل الماضية وإسرائيل تشكك في نواياه وترفض مقتضياته وعدلت على بنوده وأوضحت استدراكاتها على الكثير من التفاصيل المتعلقة بتسليم السلاح، المتعلقة بنوعية السلاح، المتعلقة أيضا بحجم الاغتيالات توقفها أو تقليصها، والمتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي، والمتعلقة أيضا بموضوع المساعدات، وكذلك التزامن ما بين تسليم السلاح والانسحاب، واعتبار إسرائيل أنه يجب تسليم السلاح بشكل كامل قبل أي انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة. ولكن بطبيعة الحال السياسات الممارسة على الأرض هي الأهم، خصوصا أن هناك تقدير أن إسرائيل سوف تقوم بتعطيل أي اتفاق ولن تقوم بتعهداتها أو التزاماتها خلال هذه الفترة الحساسة على صعيد المشهد الداخلي الإسرائيلي، على بعد أقل من شهرين من استحقاق الانتخابات التي يحاول نتنياهو كسب المزيد من المقاعد لضمان بقائه في السلطة. ولكن بالتأكيد الملف الخاص بقطاع غزة وتقديم ما يمكن وصفه إسرائيليا بالتنازلات سيكون له أثر على طبيعة ونتيجة هذه الانتخابات في صناديق الاقتراع، ولكن الفصائل الفلسطينية تتعامل مع معطى أنها قدمت تنازلات توصف بالتاريخية، تنازلات كبيرة في ملفات حساسة مثل ملف السلاح وغيره، وبالتالي من المفترض وفقا للفصائل الفلسطينية أن تقوم الدول الضامنة وأيضا وبالتأكيد الولايات المتحدة بدورها في إلزام إسرائيل بتعهداتها، خصوصا أن المطلوب من إسرائيل هو فقط الالتزام بما اتفقت عليه، بما أقرته في اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، والتي لا تزال إسرائيل تتنصل من معظم الاستحقاقات المرتبطة به.
5: شكرا لك إسلام بدر من دير البلح. إذن تنصل كامل من طرف نتنياهو بهذا الاتفاق. نعود على أبرز ما قاله نتنياهو معك عبد القادر، وكيف تتفاعل أيضا تصريحات نتنياهو هناك.
7: تصريحات نتنياهو جمال لم تخرج من سياق ما كان من تسريبات طيلة الأسبوعين أو ما يصل إلى نحو أسبوعين منذ لحظة الإعلان عن هذا الاتفاق الجمعة قبل الماضية. كان أحد المصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عبر عن رفضه في إحاطة لمختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية عن رفض الاتفاق عمليا، والإصرار على أن الانسحاب من الخط الأصفر لن يكون قبل نزع السلاح بصورة كاملة من قطاع غزة. والمفهوم هنا هو مفهوم إسرائيلي لنزع السلاح، نزع السلاح الثقيل والخفيف وكامل السلاح، وإخراج هذا السلاح من قطاع غزة وليس تسليمه إلى جهة فلسطينية. بالتالي عبر عن هذا الموقف بصورة علنية، ولكن تجنب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخوض في ذات الرسالة التي نقلت عبر هذا المصدر السياسي في مكتبه. لم يصرح علنا لأنه ربما كانت هناك بعض الحساسية نتيجة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه عن هذا الاتفاق ووصفه بالاتفاق التاريخي. ثم بعد ذلك بأيام التقى نتنياهو بملادينوف المسؤول السامي لقطاع غزة في مجلس السلام، في المجلس التنفيذي لمجلس السلام. ملادينوف خرج عقب هذا اللقاء وغير من أقواله السابقة بشكل يميل للجانب الإسرائيلي، بل وبدا وكأنه يتحدث بلسان إسرائيلي كامل. ومع ذلك كل هذا لم يشفع اليوم لمجلس السلام أن يدعم نتنياهو ما تم التوصل إليه من 15 بندا اعتبرت بمثابة وثيقة توصلت إليها الفصائل الفلسطينية مع مجلس السلام. سبق للفصائل أن أوضحت أنها عرضت بهذه الطريقة ولم تعترض عليها، ومن اعترض اليوم بصورة علنية كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذه المرة ليس عبر مصدر سياسي إنما بلسانه الخاص متحدثا عن أنه يناقش هذه المسألة كذلك مع الجانب الأمريكي، يتفقون على بعض الأمور ويختلفون في أخرى، ولكن إسرائيل متمسكة بمواقفها بما في ذلك أمام الأمريكيين. بالتالي الموقف الإسرائيلي اليوم ليس بعيدا عن سياق مواقف إسرائيلية سابقة، لطالما رفضت فيها إسرائيل أي مسارات سياسية في قطاع غزة ونظرت للمقاربة الأمنية على أنها ومقاربة احتلال جزء كبير من قطاع غزة يصل إلى نحو 65% على أنه المقاربة الأمثل للتعامل مع القطاع. وفي كما ذكر إسلام في ظل الاقتراب أيضا من موعد انتخابي يصعب رؤية نتنياهو يقدم ما يغضب حاضنته الشعبية في مثل هذا الوقت.
5: شكرا جمال. شكرا جزيلا لك عبد القادر. عبد الحليم من القدس. وإلى الضفة الغربية المحتلة، انسحبت قوة الاحتلال من مدينة نابلس عقب اقتحامها معززة بآليات عسكرية، وأظهرت مشاهد اقتحام قوة الاحتلال منطقة السوق الشرقي والبلدة القديمة في المدينة، حيث اندلعت اشتباكات مع شبان فلسطينيين من دون إصابات أو اعتقالات. وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات في بلدة بيت فوريك شرقية نابلس، كما أفاد رئيس البلدية للتلفزيون العربي أن قوات الاحتلال استجوبت ميدانيا شبانا ووجهت لهم رسائل تهديد. إلى تطورات المشهد اليمني، نتابع الآن هذه الأخبار العاجلة وتصريحات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني. يقول استهداف ميناء المخا يؤكد مضي الحوثيين في حرب ممنهجة ضد مقدرات شعبنا. يضيف أيضا بأن هجمات الحوثي تبرهن على خطورة بقاء قدرات الصواريخ والمسيرات خارج سلطة الدولة، وأنه على المجتمع الدولي الانتقال من احتواء التهديد الحوثي إلى إنهاء مصادره. إذن التصريحات الآن لرئيس مجلس القيادة أو مجلس القيادة الرئاسي
3: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.
8: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: حطينا بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7
3: استهدفت ميناء المخا في محافظة تعز غربي اليمن وتسببت بسقوط قتلى. ومدير الميناء قال إن الضربات طاولت منشآت مدنية لا عسكرية.
4: سنجد أنه أغلب الضربات اليوم في المخا تستهدف أعيان مدنية، يعني لم تستهدف لا قوات مسلحة ولا مخازن أسلحة كما يدعون، وأيضا حتى في مارو.
3: هذه الرواية الحكومية تخالف ما صدر عن أنصار الله الحوثيين، حيث زعمت الجماعة أن ضرباتها طاولت تحشيدات عسكرية سعودية ومخازن أسلحة في المخا. وعن حساسية استهداف ميناء المخا فنبرزها بالتالي: النقطة الأولى عسكرياً، قصفه يعني اتساع رقعة المواجهة خارج حضرموت ومأرب نحو تعز، وتجسيداً لمساح السحب بساط السيطرة من قوات موالية للحكومة. الثانية استراتيجياً، الأخير يقع على ساحل البحر الأحمر على بعد نحو 75 كيلومتراً من مضيق باب المندب، وبالتالي فإن السيطرة عليه تعني السيطرة على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية. الثالثة اقتصادياً، الميناء لديه القدرة على استقبال وتصدير البضائع، كما يعد البوابة البحرية لتعز ووسط وجنوب البلاد. وضمن حدود التوتر، لكن من الجانب الآخر، القوة الحكومية تنشر صوراً لاستهدافها تحصينات وآليات عسكرية تقول إنها تابعة لجماعة الحوثيين في محافظة الضالع جنوباً. أما الفصائل الموالية في جنوب الحديدة فتنشر هي الأخرى صوراً توثق ضربات شنتها على مواقع حوثية، وتشير إلى أنها تسببت بوقوع خسائر بشرية. وفي خضم التطورات الميدانية المتلاحقة داخل الغرف العسكرية المغلقة، يعقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً طارئاً للجنة الأمنية العسكرية في مأرب، والهدف بحث المستجدات، رفع مستوى التنسيق بين الوحدات، وتقييم مدى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والفصائل الحليفة.
5: وإلى مراسلنا صدام حسن ينضم إلينا من الحديدة، نتابع معك كل هذه التطورات الميدانية والخبر الذي تابعناه منذ قليل. صدام، وسائل أعلام يمنية تتحدث عن دوي أربعة انفجارات متتالية شرقية مدينة تعز.
6: طبعا جمال، هذا ما تحدثت عنه وسائل الإعلام، ما زالت الانفجارات متوالية وما زالت العمليات ربما مستمرة. بدأت هذه العملية ربما منذ الساعات الأولى لظهر اليوم، حينما قامت القوات المسلحة في حكومة صنعاء بتنفيذ عملية عسكرية قالت بأنها نوعية في بيان المتحدث العسكري، ووصفتها بأنها تهدف إلى إنهاء واستباق واستهداف التحشيدات العسكرية التي تقوم بتجهيزها الحكومة اليمنية بهدف تنفيذ عمليات في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، بهدف ثني صنعاء عن مواصلة معدل الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد التي بدأتها أواخر شهر يوليو الماضي. وبالتالي العملية التي نفذتها اليوم صنعاء كما تقول استهدفت عددا من المواقع العسكرية والمدنية والتحصينات والتحشيدات العسكرية ومخازن الأسلحة والعتاد والآليات العسكرية التي كانت تتجهز لشن عمليات وللقيام بتنفيذ مهام داخل هذه الأراضي الواقع تحت سيطرة صنعاء. وبالتالي هي قامت تحت هذا العنوان بشن هذه العملية وتنفيذ هذه العملية بمجموعة من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، كما تقول أيضا الرواية الآتية من الحكومة اليمنية بأنها، أو تحديدا من القوات الحكومية التابعة للحكومة اليمنية، بأنها استهدفت قرابة 11 طائرة مسيرة تم إسقاطها. وأيضا كما تقول بأنه تم على إثر هذه العملية أو من نتائجها تم يعني مقتل قرابة 4 جنود و3 مدنيين وإصابة نحو 35 مصاب وجريح. لا زالت أيضا عمليات الحصر جارية سواء داخل الميناء وغيرها من المواقع الأخرى التي استهدفتها صنعاء اليوم في عمليتها المباغتة وعمليتها الاستباقية التي نفذتها منذ الساعات الأولى لظهر اليوم في مدينة المخا، على غرار العملية التي نفذتها قبل أيام في محافظتي حضرموت وأيضا محافظة مأرب. وبالتالي تمدد هذه العمليات واتساع رقعتها بدءا من مأرب وحضرموت ثم شبوة وأيضا الجوف وانتقالا اليوم إلى المخا ومحافظة تعز. وهذه العملية طبعا عملية اليوم سبقها بالأمس اشتباكات استخدمت فيها كافة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة، وتم خلالها تبادل القصف المدفعي بين القوات التهامية وعدد من القوات التابعة للحكومة اليمنية وأيضا بين القوات التابعة لحكومة صنعاء، واستمرت ربما لساعات الفجر فجر السبت. وبالتالي هذه العملية تعكس حالة من التصعيد العسكري والنوعي الذي بات يتمدد ليشمل أكثر من محور وأكثر من جبهة يمنية، وبالتالي ربما نحن أمام تصعيد خطير بدأت تتضح ملامحه وتتوسع أبعاده لتشمل أيضا ميناء أحد الموانئ التجارية والاقتصادية الذي تصل عبره الكثير من سلاسل الإمداد، وأيضا لموقعه الحيوي والهام كونه يبعد عن باب المندب قرابة 75 كيلو متر تقريبا، ويبعد أيضا عن الممر الدولي بنحو بضع كيلومترات.
5: شكرا لك صدام حسن. نعم من الحديدة. خبر عاجل من إيران نتابعه الآن. إذن وسائل أو الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، عفوا لجنة الأمن القومي في إيران، لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تعتمد بالأغلبية مسودة مشروع قانون بشأن تأمين مضيق هرمز. إذن وسائل إعلام إيرانية تتحدث الآن أن لجنة الأمن القومي في البرلمان تعتمد بالأغلبية تعتمد مسودة مشروع قانون بشأن تأمين مضيق هرمز. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين توقعهم أن يمدد الرئيس دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى في حال استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز وتمكن واشنطن من إبقاء البرنامج النووي لطهران تحت السيطرة. وأكد المسؤولون وفق الصحيفة أن ترامب كان يمهد الطريق خلال الأسابيع الماضية لإعلان النصر على إيران في حال فتح المضيق، بل إنه أخبر مساعديه سرا بأنه مستعد للانسحاب من الحرب دون اتفاق نووي، لكن شروط طهران لفتح المضيق عطلت هذا التوجه. كما أعرب المسؤولون عن قناعتهم بأن واشنطن أنجزت جميع أهدافها العسكرية ضد إيران، وأن تركيز الرئيس منصب على ضمان تدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. كما نقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم أن ترامب يعتقد أن طهران على الأرجح غير قادرة على إحياء برنامجها النووي خلال فترة رئاسته. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن بلاده في المرحلة النهائية من المفاوضات مع سلطنة عمان لتحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز.
1: نحن في المرحلة النهائية بالمفاوضات مع سلطنة عمان حول تحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز. إن مفاوضاتنا مع عمان لا تعني فتح المضيق، بل تهدف فقط إلى تحديد المسار الذي سيتم استخدامه في حال فتح المضيق.
5: أفاد موقع المرشد الإيراني عبر منصة إكس بأن الرئيس مسعود بيزشكيان التقى المرشد مجتبى خامنئي، حيث بحث الجانبان آخر التطورات العسكرية والاقتصادية في البلاد. وأوضح الموقع أن اللقاء تناول بالتفصيل مستجدات الحرب والظروف الراهنة، إلى جانب التطورات في المجال العسكري وإدارة النفقات والعملات الأجنبية وقطاع الطاقة. أفادت صحيفة الواشنطن بوست أن وزارة الحرب الأمريكية طلبت من شركات الصراعات الدفاعية زيادة إنتاج الأسلحة و تسريع تسليمها بما في ذلك أو تسريع تسليمها بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة من نقص حاد فيها على خلفية الحرب مع إيران. في حين قالت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن وحدات الجيش تواجه تحديا في أعداد الذخائر والصواريخ الاعتراضية.
2: الولايات المتحدة تسابق الزمن لتعويض نقص الذخائر بسبب الحرب على إيران. صحيفة واشنطن بوست قالت إن مذكرات غير معلنة صادرة عن البنتاغون كشفت عن توجيه نائب وزير الحرب لقيادات الصناعات العسكرية والأمنية إلى مضاعفة جهودها لتوسيع الإنتاج وتقديم خطط عمل ملموسة خلال 21 يوما. أواخر يوليو الماضي استدعي إلى البيت الأبيض مسؤولون تنفيذيون لشركات الصناعات العسكرية بينها لوكيد مارتن ونورثروب جرومان وبوينغ، وذلك لبحث سبل تسريع وتيرة إنتاج الأسلحة والذخائر. التعليمات المباشرة جاءت في ظل تصاعد توتر داخلي بين الرئيس دونالد ترامب وقيادة وزارة الحرب الأمريكية بشأن ملف نقص العتاد والمخزون الاستراتيجي وفق مسؤولين مطلعين على الملف. خطوات تكشف حجم الضغط على المخزون الاستراتيجي الأمريكي وسط تحذيرات من أن معالجة الأزمة ستبقى محدودة ما لم ينجح الكونغرس في إقرار موازنة.
0: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: حلمك كبير، جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: للمستقبل وبيئتنا الجامعية الحاضنة للإبداع. نحن لا نمنحكم شهادة فحسب، بل نصنع معكم قصة نجاحكم المهني. التسجيل مفتوح الآن، زوروا موقعنا الإلكتروني www.ppu.edu أو زوروا مقر الجامعة، جامعة بوليتكنيك فلسطين، رفيق دربك نحو القمة.
1: راديو الحرية
2: 92.17 FM العربي وتواصل. مرحبا بكم، هذه قصة تفاعلها رواد السوشيال ميديا. ترامب ونائبه يهاجمان عبد الرحمن السيد، وعبدول يرد عليهما بقسوة. عرض جديد لصلاح في تركيا يثير الجدل، وهيئة الأرصاد المصرية تتدخل. صاروخ لشركة إيلون ماسك يصطدم بسطح القمر ويترك حفرة من أثر الاصطدام.

0: عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، في صبيحة يوم الثلاثاء الموافق للرابع من أغسطس الجاري استفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس على صدمة كبيرة وواقع يبدو أنه مرير بالنسبة لهما. في هذا اليوم قرر الديمقراطيين انتخاب هذا الرجل عبد الرحمن السيد المكنى بعبدول لترشيحه لمجلس الشيوخ عن ولاية ميتشيغان. الفوز الذي حظي به عبدول يعني أن ترامب قد يفاجأ بعبد الرحمن السيد في مجلس الشيوخ، ولها مفاجأة في نوفمبر المقبل، وهذا بالنسبة له طبعا كابوس. طبعا فور إعلان الخبر بادر الرئيس دونالد ترامب إلى تصعيد خطابه ضد عبدول، وصفه طبعا بالشيوعي الذي يحظى بشعبية في أمريكا، كما شكك في نزاهة الانتخابات أيضا. أسهل شيء، هذا الكلام كان قبل أسبوع تقريبا. اليوم عاد ترامب وهاجم عبدول مرة أخرى ولكن بطريقة مغايرة، إذ نشر على حسابه بمنصة السوشيال هذا الفيديو القصير. الفيديو عبارة عن صورتين مثل ما أنتم شايفين هلأ على الشاشة. الأولى له وهو يقف إلى جوار زوجته ميلانيا، والثانية لعبدول وزوجته، وعلق عليهما قائلا: تظهر الصورتان ثقافتين مختلفتين وقيما وقواعد مختلفة. يعني هي جملة أنه ما بيشبهونا بطريقة تانية. طبعا الصورة انتشرت بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي وبدأ مغردون التعليق عليها. مثلا هنا نرى خندرو كتب: عبد الرحمن وكمالا وعمر وممداني هم مستقبل الولايات المتحدة، رغم أن عصر مجدهم الديمقراطي لم يأتي بعد، إنهم بلا شك نجوم صاعدة. بينما قالت ماري كرواسو: أنا شخصيا سأختار الشخص الذي لا يمثل ترامب. هلأ معاداة عبد الرحمن السيد أو عبدول وصفتها تعليقات المغردين بأنه فيروس معدن. انتقل من الرئيس دونالد ترامب لنائبه جي دي فانس. بالأمس ظهر دي فانس في مقابلة تلفزيونية على شبكة فوكس نيوز الأمريكية. هاجم دي فانس فيها بشدة مرشح الحزب الديمقراطي عبدول، وأيضا وصفه بالمجنون. دي فانس استرسل في حديثه واتهم عبدول بتبني أفكار يسارية. قال: سعى عبدول إلى بناء اقتصاد يقوم على فرض ضرائب على بعض الأشخاص وتحويل الأموال إلى جماعات مصالح مفضلة لدى الحزب الديمقراطي، في حين يتطلب تحقيق الازدهار إعادة بناء الطبقة الوسطى والقاعدات الصناعية في الولايات المتحدة. خلونا نشوف مقطع من حديث دي فانس.
1: Odd guy, but I think that it's telling that instead of talking about what he wants to do to make the lives of Michiganders better, he takes personal insults at me. I'm the vice president. It comes with the territory. I think the guy's crazy and would be a terrible senator for the people of Michigan. We're going to make that case, and obviously the people of Michigan are going to make their vote.
0: هلا نحن واضح انه المرحله الجايه يا جماعه كثير حنشوف هيدي السجالات. بالفتره الاولى كان ممداني وهلا عندنا عبد الرحمن السيد. طبعا هيدي مش المره الاولى يلي بيهاجم فيها دي فانس عبدول، فقبل نيل الاخير بطاقه الترشح هاجمه نائب الرئيس الامريكي خلال فعاليه رسميه حذر فيها من صعوده المستقبلي، وقال: لا قدر الله ان يكون لديكم الرئيس عبدول السيد بعد 3 سنوات. طيب هون صار بدنا نعرف إذا عبد الرحمن السيد أو عبدول رد. طبيعة الحال لم يصمت عبدول عن التهكم الشديد.

من الرئيس ونائبه، فرد على جيدي فانس ساخرا في لقاء تلفزيوني وعبر عن استيائه منه قائلا: لقد اكتفينا من هذا الرجل. مشاهدينا، تاريخ السجال بين عبد الرحمن السيد وجيدي فانس قديم ويعود إلى أسابيع قبيل انتخاب عبدول. صحيفة دهل الأخبارية الأمريكية نشرت مقالا مفصلا عن هذا الموضوع، سردت فيه حيثيات وخلفيات هذا السجال المحتدم والمتواصل بين الرجلين. قالت: حظي عبدول بتأييد القادة التقدميين، لكنه غير الدفة ويحاول الآن استقطاب الليبراليين البيض الأثرياء بدلا من ناخبي الطبقة العاملة. هذه الصحيفة أضافت أيضا في المقال: انتقد فانس مواقف عبدول بشأن الهجرة والتجارة التي دعا فيها إلى إلغاء إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، كما أنه لا يؤيد فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق قد تصقل كاهل المستهلكين ماليا. دعونا الآن ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي ونرصد أراء بعض المغردين على هذا الموضوع. تشارلي لين خاطبت جيدي فانس وكتبت: عار عليك، عبد السيد يمثل قيمي أكثر بكثير من الجمهوريين الذين تمثلهم. هذا المتحمس لترامب يثير الذعر ويكذب بشأن وضع البلاد. عندما كنت في مجلس النواب كنت فاشلا في قضايا مهمة للطبقة الوسطى ولن تخدع أحدا. بينما وجه ريتشارد أنجوين حديثه لترامب وقال: عقل ترامب فارغ لدرجة أنه لا يستطيع حتى ابتكار إهانة بسيطة للدكتور عبد السيد. ميتشيغان لا تحتاج إلى دمية أخرى لترامب. وبتغريدة دينيس لو نختتم هذه القصة الذي قال: أليس من الواضح أن هذه الحرب الكلامية تستنزف أمريكا بشدة، بينما يتذمر المواطنون العاديون من ارتفاع التكاليف والأسعار بسبب هذه الحرب العبثية؟

0: يا جماعة، سكاكين وسيوف تذكارية وقطعة أرض، الهدايا عم تنهال على اللاعب المصري محمد صلاح، وذلك بعد انتقاله لفريق ترابزون سبور التركي. محمد صلاح حظي باستقبال تاريخي فور وصوله تركيا، حشود في مطار اسطنبول، عروض من رؤساء البلديات، ولكن هناك عرض بعينه أثار جدلاً في قارة أخرى، واستدعى أيضاً ردوداً من هيئة الأرصاد. حتى اللي يا عزيزي شو هيدا العرض يلي استدعى رد من هيئة الأرصاد، أنا بخبرك. محمد صلاح لم يكن يدرك أن كرة ثلج ستتدحرج حتى تصل من تركيا إلى القاهرة. في ثاني أيام صلاح في تركيا وصل إلى منطقة أراكلي عقب مراسم التوقيع، وهناك التقى برئيس بلدية المنطقة حسان تشيبي، وفي لفتة ترحيبية بمناسبة انضمامه إلى ناديه الجديد عرض عليه شراء قطعة أرض في نطاق البلدية. هلا عادي، رجل صالح بيسوق لبلديته، وهذا الشيء لطيف واستقبال لطيف، هذا شيء مفهوم. لكن تسويقه للعرض لفت انتباه هيئة الأرصاد المصرية. ليه؟ خلونا نشوف الفيديو ونرجع نعلق.
1: Dünyayı tehdit ediyor.
2: The global warming, you know, is threatening the world. Hadi hızlı, hadi. Gelecekte yaz aylarında Mısır'da yaşamak zorlaşacak.
3: It will be very difficult to live in that
2: country. İlçemiz
3: o yıllarda çok yaşanabilir olacak. In that year, it will be, you know,
2: küresel ısınmadan en az etkilenecek yer olacak.
3: Will be the place that will be least affected by global warming.
2: Dolayısıyla size
3: so,
2: güzel bir arazi verelim burada.
3: So we can give you good land in
2: torunlarınıza ve çocuklarınıza.
3: For your grandsons and for your kids,
2: güzel,
3: for them to have a bright future with no problems.
2: Küresel ısınmadan etkilenmeyen, harika bir coğrafya.
0: طبعا واضح انه صلاح عم بيقول بتفوتوني بمواضيع كبيره، شو في اللي عم تحكوني عن هيدا الشيء. بس اذا السيد حسين اختار ان يسوق لبلديته امام صلاح بالضرب على الطقس الصيفي بمصر، لكن المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه المصريه شكله كان مصحصح وقاعد عم يحضر، عم يرصد الطقس والتصريحات. ففجاه جاء رده سريع. الدكتورة منار غانم وهي المسؤولة بالهيئة قالت إن المناطق التي تمتلك مساحات خضراء شاسعة قد تشهد القليل من انتشار الملوثات في منطقة معينة، إلا أن الجميع يتأثر بالاحتباس الحراري لكون العالم يعيش في غلاف جوي واحد. ثم أطلقت هجمتها المرتدة وأضافت، هونس لقوا، قالت قارة إفريقيا لا تتجاوز نسب غازات الاحتباس الحراري الصادرة عنها 1% من الانبعاثات العالمية، بينما ترتفع هذه النسب بشكل كبير بأمريكا وبالصين والدول الأوروبية نتيجة الثورة الصناعية والأنشطة البشرية. يبدو أن صلاح مثل ما خبرتكم هلأ وشفناه بالفيديو وجد نفسه وسط خلاف غالباً أنه ما بيعنيه كتير حول الاحتباس الحراري، جاي يلعب فوتبول الزلمة. التحذيرات من ارتفاع أكبر في درجات الحرارة خلال العقود المقبلة تتزايد مع زيادة ملحوظة في الظواهر المناخية المتطرفة. وترابزون يا عزيزي المشاهد ويا عزيزتي تقع على ساحل البحر الأسود، تحيط بها الجبال والغابات الكثيفة، يعني منطقة جميلة وتتلقى كميات كبيرة من الأمطار سنويا. والمناطق الساحلية ذات الغطاء النباتي الكثيف والموارد المائية الوفيرة تمتلك قدرة أفضل على التكيف مع التغييرات المناخية. عموما هذه ليست هدية صلاح الوحيدة، رئيس بلدية سورمينا حسين عزيز أوغلو قدم أيضا هدية تذكارية إلى اللاعب المصري تمثلت بسيف وطقم سكاكين منقوش عليها اسم محمد صلاح، ووثق مقطع فيديو لحظة تقديم السيف الذي يعرف بسيف سورمانا التراثي الشهير، إضافة لطقم سكاكين مطبخ للعائلة. خلونا نشوف الفيديو.

جميلة. الهدايا التذكارية لا يجب أن تكون طبيعة هدايا رئيس بلدية سورميني مقلقة يا عزيزي، فالمنطقة معروفة بصناعة السكاكين منذ قرون، إذ يستخدمونها بحياتهم اليومية كما يستخدمونها أيضا برقصتهم التقليدية. لذلك يستخدم أهل البلدة السكاكين والسيوف هدايا تذكارية. ويبدو أن صلاح بات أهم شخصية رياضية في طرابزون حاليا، فمكاسب المدينة الدعائية والسياحية واضحة، يعني من أول دخوله سمع طوله، حتى أن رئيس طرابزون سبور أرطغرل دوغان قال النادي حقق نحو 550 مليون ليرة تركية من مبيعات الاشتراكات الموسمية خلال 3 أيام بس، دون احتساب عائدات بيع قمصان محمد صلاح بعد. دعونا ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي. محمد يوسف بيقول من حق الأتراك استغلال وجود الكابتن محمد صلاح عندهم وتطلعوا الفلوس يلي دفعتوها بدون عمل مقارنات. إسلام كتب بلد كاملة عاملة احتفالية وفرحانين أنه صلاح حيلعب بالدوري عندهم لدرجة بيقنعوه بأنه احتباس حراري حيحصل في العالم كله، فالأحسن والأفضل ليك ولأحفادك يعيشوا هون، يعني عم يقنعوه عشان يخلوه عندهم بتركيا، هيك بيقول. أما إبراهيم إدريس بيقول صلاح في تركيا مشروع جذب سياحي واستثمار ومش بس لاعب كرة قدم. أما محمد قمر فبيقول يعني هو صلاح كان في ليفربول في أوضة وصالة مثلا، مدى الطبيعي للاعب زي صلاح؟

0: بدي أقول إنه هذه القصة حزينة، يعني من قبل ما أقولها وحزينة جدا صراحة. مدينة أولاد جلال الجزائرية هادئة، جلال عفوا، هادئة جميلة، يعمل غالبية سكانها في الزراعة، تشتهر بسلالة الكباش العملاقة النادرة، لكن المدينة الهادئة باتت ليلتها قلقة جدا مترقبة طوال الليل، وذلك
1: راديو الحرية 92.7 FM.
2: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية 92.7 FM.
0: استجابة من أحد، بات العد التنازلي، الأكسجين بلش ينفد من صندوق السيارة، النفس صار عم بضيق على الأطفال، وحرارة الجو ترتفع تدريجيا أيضا للأسف. يعني رح أقول كتير للأسف، القصة كتير محزنة. أغمي على الأول حتى فقد قدرته على التقاط النفس، فاضت روحه وتبعه الطفل الثاني، إلى أن وصل الأهالي إلى مكانهم وفتحوا باب السيارة عنهم، وكانت هناك الفاجعة. طفلان فقدا حياتهما، والثالث يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة، منهك لا يستطيع النطق. أجلي سريعا إلى قسم الطوارئ في مستشفى المدينة. طبعا نحن نعتذر عن عرض مقطع الفيديو لحظة العثور على الأطفال لشدة قسوته، وحفظا لخصوصية العائلة. يعني أنا وعم بقرأ القصة وأنا عم بعرف عنها حسيت بهذا الألم، يعني الله يصبر قلبهم أهلهم. الطفل الثالث الآن يخضع للرعاية المشددة في مستشفى المدينة، بينما تسيطر على المدينة حالة من الحزن الشديد والتضامن مع عائلة الأطفال، وسط احتشاد كثير من الأهالي أمام المؤسسة الاستشفائية يلي فيها الطفل الثالث. محال تجارية في السوق الرئيسي بالمدينة لم تفتح أبوابها هذا الصباح من أثر الصدمة، معلنة الحدادة والتضامن مع أسرة الأطفال. حادث وفاة الطفلين تأتي مشاهدينا بعد حوادث متكررة لأطفال جزائريين راح ضحيتها قبل يومين. 4 أطفال غرقا بولاية سطيف، استخرجت فرق الإنقاذ جثامينهم من عمق 15 متر بأحد الأحواض المائية بالولاية. قبل بأسابيع أيضا توفي أطفال من ضمن 11 ضحية في حريق لدار أيتام في العاصمة الجزائر. رحمة لأرواحهم أكيد. مواقع التواصل في الجزائر تسيطر عليها حالة من الحزن والتساؤلات. أفنان كتبت: الحفاظ على حياة الطفل الثالث سيحل هذا اللغز، من أغلق الباب عليهم؟ من تركهم كل هذه المدة؟ وهل من المعقول أن لا يكون أحد قد سمع استغاثتهم بينما الجميع يبحث عنهم؟ هناك شيء غير واضح، نرجو من جهات التحقيق التوضيح في أسرع وقت ممكن. باهي يقول رحمة الله عليهم: توعية الأطفال بخطورة مثل هذه الأشياء واجب مجتمعي وحكومي. يقول أيضا ويتساءل: أين البرامج التي يمكن أن ينشغل خلالها الأطفال في فترات العطلة بشكل آمن ومفيد لهم، للأطفال الذين هم مستقبل الجزائر؟ هيثم بيقول أنه هذا قدرهم، لكن تكرار حوادث اختفاء الأطفال مؤخرا في الجزائر يحتاج إلى تحقيق ويحتاج إلى تحديث في منظومات الأمن والمراقبة. ورحيمة تقول: الأهالي ليست لديهم ثقافة إسعافات أولية، بدل أن يحاولوا إنعاش الأطفال لربما يتمكن أحدهم من التقاط أنفاسه وترتد إليه روحه. تزاحموا حول للتصوير، إن لله وإنا إليه راجعون.

0: يعني حاطين صورة والكل بيعرفها صح؟ مين الأستاذ؟ وهل يخفى إيلون ماسك؟ مش وهل يخفى القمر؟ هيدا إيلون ماسك الملياردير الأمريكي المنغمس في عالمي السياسة والتكنولوجيا، هو أيضاً صاحب شركة سبايس إكس التي تعنى بمجال الاتصالات والذكاء الاصطناعي والحوسبة الفضائية. ومن شدة اهتمامه بدراسة الفضاء طرح قبل فترة مشروعاً غريباً يدعو فيه إلى ما سماه استعمار كوكب المريخ وبناء مدينة ذاتية الاكتفاء عليه، وذلك برأيه لحماية البشرية من الانقراض. هكذا يدعي إيلون ماسك. في يناير الماضي أطلقت شركته سبايس إكس صاروخ اسمه فالكون 9، وهو من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة. الصاروخ هذا يحمل مركبتين آليتين ذاتية التحكم فيهما، هما بلو جوست وريزيلنس. كان يفترض أن تصل إلى المدار القمري وتهبط على سطح القمر، وذلك لإجراء دراسات على طبيعة الكوكب. روى سبايس إكس لكن كما يقول المثل العربي، جرت الرياح بما لا يشتهي إيلون ماسك ولا سفينته ولا صاروخه، فالمركبتان لم تبلغا أهدافهما، وبدل أن تهبطا بسلام على القمر لأن الصاروخ الذي يحملهما اصطدم بالقمر بشدة وترك حفرا على أرضه مثل ما شايفين بهذه الصورة. يعني هلأ قدر الله وما شاء فعل. ولكن أنا حروح هلأ هيك بلحظة شاعري، هل تندمل جروح القمر أو ما تندمل، أو الجرح الداخلي بصير قاسي؟ ما بنعرف، لأنه كل يلي وصلنا له أنه اصطدم صاروخ بالقمر، تحطم الصاروخ وتضرر سطح القمر. طيب هون في سؤال بيطرح نفسه، هل يؤثر هذا الحادث على تأخير التوصل إلى نتائج الأبحاث المسخرة لدراسة القمر؟ التقارير الإعلامية مشاهدينا المنشورة لم تتطرق إلى هذا الجانب، لكنها نقلت عن بنجامين فرناندو من مختبر لوس أنجلوس الوطني في نيو مكسيكو قوله إن هذا الاصطدام قد يوفر بيانات قيمة لتجارب الزلزال المستقبلية أو الزلازل المستقبلية. طيب هلا الصاروخ عمل حادث، ولكن مين يلي لقط هيدول الصور؟ اللي كان موجود لحظتها في المدار هو قمر صناعي كوري يحمل مركبة تسمى دانوري، تابعة هذه للمعهد الكوري لأبحاث الفضاء المخصصة أيضا لاستكشاف القمر. يعني الكوريين كانوا قاعدين وهن يلي لقطوا الصور. الوكالة الكورية للفضاء أصدرت فور وقوع الحادث بيانا، أشارت في هذا البيان إلى أن مركبة دانوري بدأت بعمليات الرصد قبل الاصطدام بنحو 30 دقيقة، ثم مرت فوق موقع الحادث عدة مرات بعد تعديل مدارها، وأجرت ما مجموعه 8 جلسات تصوير. لقوا عندهم حادث، بلشوا تشيك تشيك صور، ثم أرسلتها إلى المحطة الأرضية، ومن هناك توزعت على وسائل الإعلام. وإذا دققتوا معي مشاهدينا بهيدي الصورة يلي حنشوفها هلأ، نرى أنها تظهر وجود فوهة جديدة تشكلت على سطح القمر، خرقوا القمر خلاص ما عاش فيه غيره. يقدر العلماء أن يصل قطرها إلى نحو 27 مترا، بينما قد يبلغ عمقها قرابة 5 أمتار. كما بدت المنطقة المحيطة بموقع الاصطدام أكثر قتامة بسبب تكثف كميات كبيرة من الغبار والصخور أثر الاصطدام اللي عمله الصاروخ، اصطدام الشديد طبعاً. طبعاً هيدي كلها تقديرات المختصين بعلوم الفضاء، ومن المنتظر أن تقوم وكالة ناسا الأمريكية للفضاء بإطلاق مركبة فضائية أخرى لالتقاط مزيد من صور الحادث على سطح القمر، ومن ثم مقارنتها بالصور الموجودة للحصول على معلومات دقيقة. هذه الحادثة مشاهدينا تصدرت طبعاً عناوين رئيسية في وسائل الإعلام الدولية، أبرزها كانت صحيفة الجارديان البريطانية، نشرت مقال قالت فيه لقد رصد تلسكوب كبير جداً في تشيلي بأمريكا الجنوبية أدلة على الاصطدام الناجم عن جزء من صاروخ سبيس إكس الذي ارتطم بالقمر، وسجل تلسكوب بصمات كيميائية لسحابة ظلت مرئية لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق، وبلغ حجم السحابة المؤلفة من غاز الصوديوم والليثيوم عشرات الكيلومترات. مشاهدينا خلونا نعرف أكثر عن صاروخ فالكون 9 يلي حطم سطح القمر. هو صاروخ إطلاق ذو مرحلتين صممته وصنعته شركة سبيس إكس الأمريكية المملوكة لإيلون ماسك مثل ما خبرناكم، يمثل ثورة حقيقية في عالم الفضاء لكونه أول صاروخ مداري قابل لإعادة الاستخدام في أجزائه الرئيسية. تسميته مستوحاة من سفينة الفضاء الخيالية ميلينيوم فالكون في سلسلة أفلام حرب النجوم. أما الرقم 9 فيشير إلى عدد المحركات التسعة التي تشغل مرحلته الأولى. يبلغ طول هذا الصاروخ حوالي 70 متراً بقطر يصل إلى 3.7 أمتار، بينما يزن 549 ألف كيلوغرام. جيف
1: راديو الحرية من 27 بالعشرة.

0: والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.
2: شعر

0: راديو الحرية
1: 97.7 FM.
2: مدنية لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تعتمد مسودة مشروع قانون بشأن تأمين مضيق هرمز. عراقشي يؤكد أن طهران في المرحلة النهائية من المفاوضات مع مسقط لتحديد المسار الجديد في المضيق. الخارجية السورية تعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتي حميميم وطرطوس، والهيئة العامة للطيران المدني تعلن تسلم مطار اللاذقية لإعادة تشغيله.

0: أهلا بكم. والبداية من تصريحات حركة حماس ردا على نتنياهو، حيث أكدت الحركة تمسكها بما جرى الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت الحركة في بيان إنها جادة في الانخراط المسؤول في تنفيذ البنود 15، داعية إلى وضع جدول زمني واضح لتنفيذها، وشددت على أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة، بما يؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات واستكمال الانسحاب وبدء عملية الأعمار وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة مهامها. ودعت الحركة الوسطاء والضامنين ومجلس السلام إلى تحمل مسؤولياتهم وضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاق، كما أكدت مواصلة التعاطي وفق وصفها بإيجابية ومسؤولية مع الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ الاتفاق وإنهاء معاناة سكان القطاع وحماية حقوقهم ومصالحهم الوطنية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية إن إسرائيل ترفض وثيقة 15 نقطة التي تقدم بها مجلس السلام، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب من قطاع غزة دون نزع سلاح حماس بالكامل.
1: أريد أن أكون دقيقا هنا. إسرائيل ترفض وثيقة 15 نقطة. سمعت من يقول إننا لم نقل ذلك، قلناها، وها أنا أقولها مرة أخرى. إسرائيل ترفض وثيقة 15 نقطة. الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب حتى نزع سلاح حماس، بما يشمل السلاح الثقيل والسلاح الأقل والسلاح الخفيف، كل السلاح. نحن نتحدث عن نزع سلاح حقيقي. نتحدث مع الأمريكيين الآن حول هذه المسألة. لديهم أفكار، بعضها مقبول وبعضها غير مقبول. نعرف كيف نتمسك بمواقفنا في مثل هذه الأمور. لقد أثبتنا ذلك في الماضي ونثبته اليوم أيضا.
0: من جهتها قالت الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي بحث مع الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف متابعة تنفيذ خريطة الطريق لاستكمال استحقاقات خطة السلام في قطاع غزة. وأضافت الخارجية أن عبد العاطي أكد أهمية الالتزام بتنفيذ كافة الاستحقاقات المتفق عليها بشأن غزة، مشددا على أهمية تمكين اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من مباشرة مهامها المؤقتة، وأكد على ضرورة الامتناع عن اتخاذ إجراءات تعرقل ما تحقق من تقدم بشأن خطة السلام في القطاع. وأوضحت الخارجية المصرية أن اللقاء تناول سبل متابعة تنفيذ التفاهمات واستكمال استحقاقات خطة السلام في قطاع غزة.

0: ينضم إلينا الآن من القاهرة سفير فوز العشماوي مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، أهلا بك معنا. بداية يعني كيف ينظر أو تنظر مصر والوسطاء إلى هذه التصريحات من بنيامين نتنياهو الرافضة لإعلان مجلس السلام؟
1: سفير أستاذة سونيا، تحياتي لحضرتك والإخوة المشاهدين. لا شك أنه الاتصال الذي أجراه الوزير بدر عبد العاطي مع السيد ميلادينوف يعبر بلا شك عن انزعاج مصر الشديد للعقبات التي تضعها إسرائيل والتي عبر عنها نتنياهو في طريق تنفيذ الخطة التي تم التوافق عليها والتي نتجت عن جهود مضنية بذلها الوسطاء الثلاثة بقيادة مصر، والتي شملت لقاءات عديدة مع الفصائل وشملت لقاءات عديدة مع كل الأطراف وشملت لقاءات أيضا مع الطرف الأمريكي، وتمخضت عن اتفاقية 15 نقطة، اتفاقية واضحة ترتب التزامات متزامنة ومتبادلة، وأهم بنودها هي أن يكون هناك أن هناك موافقة من جانب حماس والفصائل الفلسطينية على جمع وتخزين وحصر السلاح ووضعه تحت ولاية اللجنة الوطنية، وتزامنا مع ذلك يكون هناك انسحاب إسرائيلي إلى الخط الأصفر ثم تمهيدا إلى الانسحاب الكامل ودخول اللجنة الوطنية وممارسة نشاطها في القطاع في إدارة الحياة اليومية في القطاع، وأيضا تمهيد الأجواء لنشر قوة الاستقرار الدولية. كل هذا بذلت مصر والوسيطان التركي والقطري جهودا مضنية من أجل التوصل إلى هذه النقطة، وهذه النقطة تمخض عنها الاتفاق الذي رعاه السيد ميلادينوف والذي نوه عنه الرئيس ترامب. حينما يأتي الآن نتنياهو ويصرح هذه التصريحات، فالمفهوم فورا هو أن هذه تصريحات انتخابية ومواقف انتخابية، لأنه يدرك أنه أي تنازل وأي تراجع في غزة سيؤثر كثيرا على حظوظه وعلى حظوظ ائتلافه اليميني المتطرف في الحكم.
0: حماس يعني تؤكد على التزامها بالانخراط الجاد في هذا الاتفاق وتحمل الوسطاء والضامنين وكذلك مجلس السلام مسؤولياتهم أمام هذا التعنت الإسرائيلي من قبل بنيامين نتنياهو. كان هناك للوسطاء الثلاثة بيان حاد شديد اللهجة في 3 أغسطس الماضي. الآن ماذا تنتظر حماس والفصائل الفلسطينية؟ ماذا ينتظر قطاع غزة من الوسطاء؟ ما الذي بإمكان الوسطاء تقديمه في ظل هذا التعنت الإسرائيلي؟
1: الحقيقة أن حماس بالفعل والفصائل قدم الكثير من أجل الوصول إلى هذه النقطة التي وصلنا إليها والتي تلاقت إزائها إرادة الأطراف الثلاثة الوسطاء ومجلس السلام بقيادة ميلادينوف، وأتصور أن الجانب الأمريكي أيضا ليس بعيدا عن هذا التصور. وبالتالي الخطوة القادمة هي بلا شك في ملعب الوسطاء مع الضامن والراعي الأمريكي الذي يمكن أن يؤثر بلا شك على القرار الإسرائيلي. ليس كما يدعي نتنياهو أن سياستنا مستقلة وأننا نتفاوض مع الولايات المتحدة، نرفض أشياء ونقبل أشياء كما صرح منذ قليل في معرض حديثه عن رفض تنفيذ الاتفاق ورفضه لأي انسحاب إلا بعد جمع كافة السلاح وكل أنواع السلاح. هذا بلا شك يضع الكرة أساسا في الملعب الأمريكي، لأنه الرئيس الأمريكي وضع أسهمه في هذا الأمر. لم تحقق الدبلوماسية الأمريكية نجاحات كبيرة في المنطقة، ربما تكون غزة هي النجاح الوحيد والمرتقب والذي يمكن أن يكون لترامب فيه دور كبير ويمكن أن يدعي أنه حقق فيه نجاحا ملحوظا. أيضا الوسطاء الثلاثة لابد أن يمارسوا كافة الضغوط الممكنة على إسرائيل من جهة وعلى الولايات المتحدة في الأساس، لأننا كلنا نعلم أنه الأهم بالنسبة للضغوط هي الضغوط الأمريكية على إسرائيل. نعلم جميعا أنه ترامب تلقى رسالة مهمة من مئات ربما 600 قيادة أمنية إسرائيلية تحدثت بكثير من النقد والإدانة للممارسات التي يقوم بها المستوطنون والسياسات التي يتبناها نتنياهو. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية تولي للدولة العميقة في إسرائيل ولهذه القيادات الأمنية أهمية كبيرة، وتستطيع الولايات المتحدة أن تؤثر على مخرجات الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية عفوا، وتستطيع ويستطيع الرئيس ترامب بلا شك أن يضغط على نتنياهو إذا شاء، هو والإدارة الأمريكية يستطيعون أن يضغطوا. وبالتالي أتصور أن الكرة الآن في ملعب كل من الوسطاء وميلادينوف وأيضا الولايات المتحدة.
0: ولكن سيسفير يعني ما مدى الثقة فعليا في ميلادينوف؟ وقد كان الحديث في وقت سابق عن، وذهبت أغلب التحليلات عن أن ميلادينوف يتبنى وجهة النظر الإسرائيلية، يدافع عن الموقف الإسرائيلي في جميع اللقاءات، وكان يعني هناك هذا آخر لقاء مع الجانب المصري مع وزير الخارجية المصري. ما الذي نلمسه من مدى جدية ميلادينوف في الضغط على إسرائيل من أجل التطبيق الاتفاق والعدول عن هذا الرفض الذي أعلن عنه؟
1: الذي أتصوره أنه بالفعل كان ميلادينوف هناك بعض التحفظات والانتقادات الفلسطينية لمواقفه، ولكن أتصور أنه نتيجة المفاوضات المكثفة، ونستطيع أن نقول أيضا الضغوط التي مارسها الوسطاء الثلاثة على الفصائل الفلسطينية حتى وصلنا إلى هذه النقطة التي وصلنا إليها، والمتضمنة لموافقة الفصائل جميعها على هذه البنود بالكامل. بالتالي أصبح ميلادينوف لا يستطيع أن يناور أكثر من ذلك، وبالتالي أتصور أنه مواقف الوسطاء الثلاثة لابد أن تكون بذات الحزم، وأيضا أن يكون للموقف الأمريكي دور مهم، لأنه أنا أتصور أنه ميلادينوف يتأثر بقوة بلا شك بالموقف الأمريكي، ويتأثر بقوة بأي قرار تتخذه الإدارة الأمريكية في هذا الصدد. ربما تكون الكرة في المقام الأول في ملعب إدارة ترامب، ثم بعد ذلك الوسطاء الثلاثة. كان هناك اتصال مهم اليوم بين وزير الخارجية المصري ونظيره التركي، وأتصور أيضا أنه الأوضاع الموجودة في غزة لم تكن بعيدة عن هذا الأمر، وأتصور أيضا أنه سيكون هناك تواصل قريب بين مصر وقطر في ذات الأمر، وهناك لقاء مرتقب للوسطاء الثلاثة في القاهرة لمتابعة الأمر ومتابعة تنفيذ هذا الاتفاق.
0: كيف ينظر الوسطاء الثلاثة إلى جدية الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على إسرائيل؟
1: كما قلت لحضرتك، ربما يكون سجل الولايات المتحدة في المنطقة سواء كان في إيران أو في لبنان أو في ملفات كثيرة خالي من النجاحات الملحوظة، وربما يفاخر ترامب بأنه الإنجاز الكبير له هو إيقاف الحرب في غزة والتوصل لما توصلنا إليه. وأنا أتصور أيضا أنه مجلس السلام لم يكن ليعلن الخطة 15 والتي وافقت عليها الفصائل الفلسطينية وتبناها الوسطاء الثلاثة بدون معرفة وبدون موافقة وبدون خط أخضر أمريكي. وبالتالي أتصور أن الولايات المتحدة ربما تكون جادة في الضغط على نتنياهو. نعلم جميعا حساسية الموقف في البلدين فيما يخص الانتخابات في كليهما، ولكن لا شك أنه لدى الرئيس ترامب ولدى إدارته هامش معين على الأقل، إن لم يكن للتنفيذ الدقيق للاتفاق، على الأقل عدم إعاقته بصورة تؤدي بنا إلى العودة إلى المربع الأول مرة أخرى.
0: شكرا جزيلا لك السفير فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، كنت معنا من القاهرة. تجددت الاشتباكات بين القوات التابعة للحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في عدد من جبهات محافظة تعز بمختلف أنواع الأسلحة. وبحسب ما أفاد بيان للمركز الإعلامي للقوات الحكومية، استهدفت تجمعات وتحركات للحوثيين شمال غربي مدينة تعز وجبهتي
2: حمية. راديو الحرية 2017 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: لم تستهدف لا قوات مسلحة ولا مخازن أسلحة كما يدعون، وأيضا حتى في مارو.
4: هذه الرواية الحكومية تخالف ما صدر عن أنصار الله الحوثيين، حيث زعمت الجماعة أن ضرباتها طاولت تحشيدات عسكرية سعودية ومخازن أسلحة في المخا. وعن حساسية استهداف ميناء المخا فنبرزها بالتالي: النقطة الأولى عسكرياً، قصفه يعني اتساع رقعة المواجهة خارج حضرموت ومأرب نحو تعز، وتجسيداً لمساعي السحب بساط السيطرة من قوات موالية للحكومة. الثانية استراتيجياً، الأخير يقع على ساحل البحر الأحمر على بعد نحو 75 كيلومتراً من مضيق باب المندب، وبالتالي فإن السيطرة عليه تعني السيطرة على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية. الثالثة اقتصادياً، الميناء لديه القدرة على استقبال وتصدير البضائع، كما يعد البوابة البحرية لتعز ووسط وجنوب البلاد وضمن حدود التوتر. لكن من الجانب الآخر، القوة الحكومية تنشر صوراً لاستهدافها تحصينات وألية عسكرية تقول إنها تابعة لجماعة الحوثيين في محافظة الضالع جنوباً. أما الفصائل الموالية في جنوب الحديدة فتنشر هي الأخرى صوراً توثق ضربات شنتها على مواقع حوثية، وتشير إلى أنها تسببت بوقوع خسائر بشرية. وفي خضم التطورات الميدانية المتلاحقة داخل الغرف العسكرية المغلقة، يعقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً طارئاً للجنة الأمنية العسكرية في مأرب، والهدف بحث المستجدات، رفع مستوى التنسيق بين الوحدات، وتقييم مدى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والفصائل الحليفة.
5: طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي المجتمع الدولي بالانتقال من مرحلة احتواء تهديدات جماعة الحوثي إلى ما وصفه بإنهاء مصادر هذا التهديد. وأضاف العليمي أن استهداف الحوثيين ميناء المخا يؤكد مضي الجماعة في حرب ممنهجة ضد مقدرات الشعب اليمني ومنافذه الاقتصادية، كما يؤكد تجدد الاستهداف خطورة بقاء قدرات الصواريخ والطائرات المسيرة خارج سلطة الدولة. واعتبر العليمي استهداف الحوثيين ميناء حيويا قرب باب المندب امتدادا لنهج التصعيد الإيراني ضد المنشآت والممرات البحرية وفق تعبيره.

0: ينضم إلينا الآن من القاهرة السيد علي الذهب، الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. أهلا بك معنا سيد علي الذهب. بدأنا من هذه التطورات والتصعيد الذي يتفاقم يوما بعد آخر في اليمن، بماذا تشي هذه الاستهدافات التي طاولت ميناء المخا وغيرها من المناطق الحيوية المهمة في اليمن؟
1: مساء الخير عليك وعلى المشاهدين جميعا. التركيز هو ليس على ميناء المخا فحسب، ولكن استهدافه في هذا التوقيت له دلالات كثيرة، لأن إذا نظرنا مسارح العمليات أو مسارح الاستهداف أو الأهداف التي طاولتها جماعة الحوثي هي مأرب وحضرموت، والآن وصلت إلى ميناء المخا، وهذا الميناء يسهم بشكل أو بآخر في إدخال السلع إلى محافظة تعز والمناطق القريبة، ولكنه ليس بالحجم الذي يمكن تصوره، لأنه ميناء صغير ترسو عليه على رصيفه الوحيد سفينتان، وهو عمقه حتى متواضع من يعني 6 أمتار، يعني السفن الكبيرة لا تستطيع الرسو فيه أو ذات الغطس الذي يزيد عن 8 أمتار. وعلى كل حال هو يؤدي دورا تجاريا واقتصاديا محدودا، ولكن هذا لا يعني أنه يعني لا يؤدي أيضا دورا أمنيا في مواجهة الشواغل الأمنية والتهديدات التي يثيره الحوثيون في البحر الأحمر من خلال خفر السواحل، لأن الحوثيين ركزوا خلال الشهر يونيو على ما أسموه في فرض حصار بحري على السفن السعودية، وبالتالي تلعب القوات والتشكيلات البحرية التابعة للحكومة والتي تتمركز في هذه المناطق على الحد من نشاط الحوثيين المهدد للنقل البحري في هذه المنطقة، ويبدو أن الإسهام الذي تؤديها التشكيلات المسلحة البحرية وخفر السواحل في هذه المناطق استثار الحوثيين ووقف حائلا إلى حد ما أمام رغبتهم في ذلك. لا شك أن هذه المسألة تؤخذ بعين الاعتبار، وعلى أن الحوثيين في نفس الوقت يستعجلون معركة يرونها قد تكون متأخرة من قبل الحوثيين ولا من قبل الحكومة، ولكنهم في الوضع الراهن يجدون أنفسهم في وضع مثالي من حيث الظروف والتوقيت إذا ربطنا هذه المسألة بعوامل داخلية وعوامل خارجية. واعتقد أن هنالك عوامل أخرى تتعلق بضرب يعني مكان حيوي واستراتيجي يمكن أن تستفيد منه الحكومة والقوات الحكومية التابعة لها في هذه المناطق، وهي في كل الأحوال محصلة تضعف القدرات المختلفة للطرف المناوئ، وأعني بذلك قوات الحكومة اليمنية.
0: قبل أن نتحدث عن قدرات الطرفين، يعني هذا التصعيد محاوره أخذة في الاتساع، هل هناك قدرة فعلية على السيطرة على هذا التصعيد من الجانبين، أم أنه ربما قد ينزلق أكثر إلى حرب إقليمية شاملة؟
1: المؤشرات تقول أنه تصعيد في إطار ما يمكن التحكم فيه، لأن الحوثيين لم تقتصر تهديداتهم أو ضرباتهم على المناطق أو على القوات الحكومية اليمنية فحسب، ولكن طاولت مصالح استراتيجية للمملكة العربية السعودية في عرض البحر وفي مناطق في اليابسة في مناطق جازان ونجران وعسير، وهذه في الوقت الذي حاولت المملكة العربية السعودية أن تمتص هذه الضربات وأن لا ترد أو لا توعز أيضا إلى الحكومة أو القوات الحكومة اليمنية بوصفها متحالفة معها برد عنيف وقاسي، ولكن الملاحظ أن هناك استجابة حذرة وعمل غير معلن، لأن القوات الحكومية بكافة محاورها نفذت عملية ضربات موجعة للحوثيين، تفسر أيضا جزء منها يفسر يعني الانتقام الذي بدر منها تجاه بعض المواقع. لذلك أتصور أنه إذا ما استمر الوضع على هذا النحو وتكاملت قدرات القوات الحكومية وبات لدى التحالف أو المملكة العربية السعودية قناعة بخوض المعركة، فإنه لابد من توسيع هذا العمل والعودة إلى ما قبل الهدنة الإنسانية 2022. لكن يظل العامل الخارجي وما يجري في الخليج خصوصا ان مذكره التفاهم والمفاوضات الحاليه بين ايران وعمان لم تخرج الى طريق، والحوثيين في هذه اللحظه هم ورقه تؤثر بها هذه الاطراف على مجريات الاحداث داخليا وخارجيا.
0: ارتباطا بذلك استاذ علي الذهب، استهداف الحوثيين لكل من جازان ونجران في المملكة العربية السعودية وكذلك مصالح المملكة في البحر، هل يعتبر استفزازا؟ ولماذا ربما هذه الشرارة التي يطلقها الحوثيون، ما الهدف منها؟
1: هو لم يعد استفزازا، لأن الضربات هناك عمل عسكري ضد أو تجاه ناقلة النفط السعودية، هذا جانب. جانب آخر، هناك استهداف لمطارات مدنية وعسكرية ومصالح كان آخرها اليوم في أرامكو في جازان. لكن كما أثرت سابقا أن الموضوع متصل بتوسيع رقعة العنف في المنطقة استجابة لإعازة إيرانية، وهذا تصوري طبعا، لأن الحوثيين يعني لديهم قوة ضاربة أكثر من فواعل العنف الأخرى ما دون الدولة التي اتكأت عليها إيران، وعلى وجه الخصوص حزب الله والفصائل والحشد في العراق، وهم أيضا في منطقة حساسة جدا، أدنى شرارة فيها لا تمس مصالح المملكة أو اليمن أو حتى الدول المشاطئة للبحر الأحمر، ولكن تطال المصالح الدولية خصوصا النفط والأشكال التجارة الأخرى التي تمر من المضيق بولندا ما يقرب من 15% من التجارة العالمية، ولذلك تجد التجارة العالمية معوقات كثيرة في تسليم مواعيد تسليم السلع، أمان السفن، زيادة التأمين، أسعار الشحن، وأيضا تأثر قناة السويس والموانئ المشاطئة. إذا ما اندلعت حرب واسعة ولم تكن هذه الحرب الأداة الحاسم فيها للطرف الذي سيتبنى هذه المواجهة، وأعني بذلك المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية.
0: في حال يعني بقى الصراع داخليا يعني رغم هذه الاستهدافات خارج الحدود اليمنية، كيف تقارن مقدرات أو المقدرات العسكرية للطرفين؟
1: في الوضع الراهن لدى الحوثيين تفوق واضح من خلال الأسلحة المعابرة للحدود، يعني الطائرات غير المأهولة الانتحارية والصواريخ البالستية وصواريخ كروز، ولديهم قاعدة كبيرة أو مخزون كبير من الوسائل العدائية الموجهة نحو الشحن البحري، الزوارق الانقضاضية غير المأهولة، وأيضا الطائرات غير المأهولة، ولديهم فرق ساحلية أو بحرية معدة لهذا الجانب. ربما لدى الحكومة وسائل دفاعية ضئيلة في هذا الاتجاه، لكن إذا ما خاضت معركة، وأنا أقول هنا معركة بحرية حاسمة تدعمها المملكة العربية السعودية، فأتصور أن ستضعف من قدرات الحكومة، والحكومة في وضع أيضا ناهض في هذا الاتجاه، خصوصا فيما يتعلق بالطائرة غير المأهولة وبروز السلاح الطيران التقليدي، وهذا حتى اللحظة لا يزال غامضا، ولا يمكن ولا يوجد هناك تأكيدات حقيقية على أنه دخل يعني مسرح العمليات. في كل الأحوال من يتبنى هذه المواجهة هو الذي سيحدد المصير، طرف الحكومة أقصد ذلك. إذا كانت الحكومة ستنفرد بالعمل لوحدها فلا أعتقد أنها ستحرز تقدما كبيرا، لكن إذا كان هناك دعم من المملكة العربية السعودية بوصفها شريك في الأمن الإقليمي وأيضا الجوار، فأعتقد أنها ستتفوق. وهناك يعني الآن التحالفات التي تعقدها والاتفاقيات التي تبرمها في إطار الدول الفاعلة وكبيرة في الإقليم، ربما أنها تهيئ لعمل في المستقبل إذا وجدت أن الحوثيين فعلا لن ينصعوا للسلام، وأنهم يخططون لأن يكونوا أداة إيرانية مزعزعة للأمن والاستقرار في البحر الأحمر.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ علي الذهب، الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، كنت معنا من القاهرة. أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي وشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي اعتماد اللجنة بالإجماع للمبادئ العامة لمشروع قانون بشأن مضيق هرمز يحمل اسم الإجراء الاستراتيجي لتأمين وتنمية مضيق هرمز. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك معنا ياسر في متابعة للتطورات فيما يتعلق بمضيق هرمز وآخر ما يعني صدر عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي وشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني والحديث عن الإجراء الاستراتيجي لتأمين وتنمية مضيق هرمز. ماذا نعرف عن هذا الإجراء؟
2: يمكن القول سونيا لا يوجد هناك المزيد من التفاصيل عن هذا مشروع القرار، ولكن جرى الحديث عن أن هناك

0: داخل هذه اللجنة فقط، وتم قراءة كل النصوص التي كانت حاضرة على طاولة هذه اللجنة، بالإضافة إلى ما نقل شفويا، والكلام هنا بالطبع لممثلي المؤسسات المعنية، هذا يعني ممثلي الوزارات وكذلك على الصعيد الأمني وأيضا ربما على الصعيد العسكري وربما من الخارجية الإيرانية، الجميع حاضر لمناقشة مشروع هذا القرار. هناك أيضا من تحدث على أن هذا مشروع القرار يتضمن شكل التعاطي الإيراني تحديدا مع الجانب العماني في إدارة مضيق هرمز ومستقبل الترتيبات الإيرانية على هذا الصعيد، وأيضا شاكلة الخدمات التي ستقدم إيرانيا والتي مقابل ذلك تتسلم أموال بشأنها. وهذا لا يريد البرلمان الإيراني أيضا كما يجري التأكيد من لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية على أن لا يتعارض مع القوانين الدولية التي البعض منها ملتزمة فيها طهران أو ربما تتفاوض معها خلال ما سمعناه في الأسابيع الماضية. هذا من جانب. من جانب
1: راديو الحرية
2: 92.17 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين. راديو الحرية
1: 92.7 FM. في حين قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وحدات الجيش تواجه تحديا في أعداد الذخائر والصواريخ الاعتراضية.
2: الولايات المتحدة تسابق الزمن لتعويض نقص الذخائر بسبب الحرب على إيران. صحيفة واشنطن بوست قالت إن مذكرات غير معلنة صادرة عن البنتاغون كشفت عن توجيه نائب وزير الحرب لقيادات الصناعات العسكرية والأمنية إلى مضاعفة جهودها لتوسيع الإنتاج وتقديم خطط عمل ملموسة خلال 21 يوما. أواخر يوليو الماضي استدعي إلى البيت الأبيض مسؤولون تنفيذيون لشركات الصناعات العسكرية بينها لوكيد مارتن ونورثروب جرومان وبوينغ، وذلك لبحث سبل تسريع وتيرة إنتاج الأسلحة والذخائر. التعليمات المباشرة جاءت في ظل تصاعد توتر داخلي بين الرئيس دونالد ترامب وقيادة وزارة الحرب الأمريكية بشأن ملف نقص العتاد والمخزون الاستراتيجي.

0: وفق مسؤولين مطلعين على الملف. خطوات تكشف حجم الضغط على المخزون الاستراتيجي الأمريكي وسط تحذيرات من أن معالجة الأزمة ستبقى محدودة ما لم ينجح الكونغرس في إقرار موازنات دفاعية إضافية. بالتزامن مع الحديث الأمريكي عن أزمة نقص الذخيرة، قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية نقلا عن مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي إن الجيش يواجه تحديا في إعداد الذخائر، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن مخزونات منظومتي حيس ومقلاع داود ممتلئة، لكنها تفرض في الوقت نفسه المفاضلة بين الأهداف التي يمكن اعتراضها. بين واشنطن وتل أبيب تكشف أزمة الذخائر كلفة الاستنزاف العسكري، وتضع المخزونات الاستراتيجية أمام اختبار جديد مع استمرار تداعيات الحرب على إيران.
1: قال نتنياهو إن إيران وجهت هجماتها نحو دول كثيرة بالمنطقة وخارجها باستثناء إسرائيل، وذلك لعلمها المسبق بحجم الضربة التي ستتلقاها إذا ما أقدمت على ذلك.
0: إيران تهاجم جميع الدول في المنطقة وحتى خارج المنطقة، لكن هناك دولة واحدة لا تهاجمها وهي إسرائيل. حتى الآن لم نهاجم، وقد نهاجم لاحقا، ولكن لماذا مرت أسابيع طويلة ولم تهاجمنا إيران؟ لأنها تعلم حجم الضربة القوية التي سنوجهها إليها إذا فعلت ذلك. أقول هذا لأنه في الآونة الأخيرة وفي اليومين الماضيين غمرتنا موجة من الشائعات حول ضعف إسرائيلي وانسحابات إسرائيلية على جميع الجبهات.
1: إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الخارجية السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بعد عام ونصف من المفاوضات لإعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري. وبموجب المذكرة تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت المدنية وبينها مطار وحميميم والرصيف التجاري رابع في ميناء طرطوس، فيما تتحول المنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة. ونقلت وكالة سانا عن الخارجية السورية أن مذكرة التفاهم حددت سقفا زمنيا لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل لتدخل بعدها الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك التوصل إلى اتفاق بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية يقضي بتسلم الجانب السوري المواقع التجارية التي كان يشغلها الجانب الروسي ضمن مرفأ طرطوس، بما في ذلك الرصيف رقم 4 والمستودعات والمنشآت التابعة له، وذلك بعد سلسلة من جلسات التباحث بين الجانبين. وفي سياق متصل، تسلمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مطار اللاذقية الدولي في خطوة تهدف إلى استعادة تشغيل المطارات السورية وإعادتها إلى منظومة الطيران المدني الوطني، كما قال رئيس الهيئة عمر الحصري. وبحسب رئيس الهيئة، باشرت الفرق المختصة أعمال التقييم الفني والتشغيلي للمطار بما يشمل مرافقه وأنظمته تمهيدا لإعداد خطة لإعادة تأهيل ورفع الجاهزية وصولا إلى إعادة تشغيل المطار واستقبال الرحلات الجوية وفق معايير. هذا وأجرى وزير الخارجية السورية سعد الشيباني جولة ميدانية داخل مطار اللاذقية الدولي. تأتي هذه الزيارة بعد توقيع مذكرة التفاهم مع روسيا وعودة إدارة المطار إلى الجانب السوري، وتضمنت الجولة الاطلاع على واقع المطار ومرافقه ومتابعة جاهزيته. من دمشق انضم إلينا مراسلنا خالد الإدلبي. خالد، أهلا بك معنا، ويبدو أن الخطوات الفعلية قد بدأت بزيارة أسعد الشيباني وزير الخارجية إلى مطار اللاذقية وميناء طرطوس. نعود معك على التفاصيل وتفاصيل هذه المذكرة بين سوريا وروسيا.
2: نعم سونيا، بالفعل بدأت الخطوات العملية على الأرض، والتي بدأت بزيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس هيئة الطيران المدني عمر حصري، بالإضافة أيضا سونيا إلى وصول فرق هندسية تابعة لهيئة الطيران المدني، والتي بدأت بعمليات الكشف على مطار اللاذقية الدولي أو ما كان يعرف سابقا بمطار حميميم العسكري الذي كانت تتخذه القوات الروسية منذ شهر سبتمبر 2015 كمهبط للطائرات الحربية ومقر أيضا كقاعدة عسكرية لانطلاق الهجمات باتجاه البادية السورية وأيضا باتجاه الشمال السوري. هذه الزيارة جاءت بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم التي نصت على تسليم المواقع المدنية والمنشآت المدنية داخل المطار وأيضا داخل ميناء طرطوس وهو الرصيف الرابع داخل الميناء، وأيضا تشغله كانت القوات الروسية وكان يستعمل من قبلها في استخدام التعزيزات وأيضا المؤن العسكرية والمعدات العسكرية إلى الأراضي السورية، أي أنه كان يستخدم لأغراض عسكرية. هذا الاتفاق أيضا كان ضمن المذكرة أمر وهو مهم جدا ومن حيث العلاقات العسكرية بين البلدين، وهو تحويل القواعد العسكرية وإعادة هيكلة القواعد العسكرية ومهامها الأساسية من مهام عسكرية سابقة إلى مراكز للتدريب والتأهيل، أي أن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات تدريب وتأهيل مشتركة بين سوريا وروسيا، خصوصا أن العلاقات السورية الروسية بعد عام ونصف من المباحثات يبدو أنها بدأت تتجه باتجاه أفضل، لكن هذه العلاقات هذه المرة بحسب المراقبين هي إعادة هيكلة علاقة من علاقة وصاية وعلاقة دفاعية كانت سابقة مع نظام الأسد إلى علاقة قد تكون علاقة تعاون عسكري، خصوصا أن الجيش السوري معظم الآليات العسكرية الموجودة لديه والسلاح هو سلاح روسي، أيضا المنشآت الاقتصادية يرى البعض أن هذه المذكرة قد تتطور في الوقت اللاحق إلى مذكرات تفاهم اقتصادية، أيضا قد تكون هناك مذكرات تفاهم سياسية بين سوريا وروسيا، خصوصا مع حاجة بعض المصانع الروسية أو السورية عفوا إلى قطع الغيار الروسية، كون هذه المصانع بعضها منذ زمن الاتحاد السوفيتي. أيضا الخارجية السورية أكدت أن هذه المذكرة هي بداية تحول العلاقة وتطور العلاقة بين سوريا وروسيا وأنها بوابة جديدة لمزيد من العلاقات بين البلدين.
1: شكرا جزيلا لك خالد الإدلبي مراسل التلفزيون العربي من دمشق. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوبية لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن مدفعية الاحتلال قصفت بلدة المنصوري من جديد. وفي زوتر الشرقية نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا بعد سلسلة اعتداءات على البلدة شملت هدم منازل وتجريفها. كذلك أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتعرض مرتفعات علي الطاهر لقصف مركز وسط استهداف المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة ميفدون. وأظهرت مشاهد أثار حريق اندلع جراء إلقاء مقاتلات إسرائيلية مواد حارقة في أحراج البقاع الغربي الممتدة من منطقة نيحة إلى كفر حونة. قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة في لبنان، مشيرا إلى عمليات في تلة علي الطاهر قتل فيها الجيش عددا من المسلحين.
0: فيما يتعلق بلبنان نسمع شائعات كثيرة حول هذا الموضوع، أريد أن أوضح، في الأيام الأخيرة عملنا بقوة في لبنان وقضينا على مسلحين بما في ذلك مرتفعات علي الطاهر، لا أستطيع التفصيل بهذا الشأن. نحن في خضم نشاط مهم جدا، نعمل برزانة وحكمة وعزيمة مع الجيش الإسرائيلي ونقضي على التهديدات.
1: من القدس انضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. عبد القادر أهلا بك معنا اليوم. أيضا نتنياهو صرح فيما يتعلق بالتطورات في جنوب لبنان وخاصة في مرتفعات علي الطاهر، نعود معك على التفاصيل.
3: صحيح سونيا، هو قدم إحاطة حول كل الجبهات، وسبب وسياق هذه الإحاطة في مختلف الجبهات هي الانتقادات التي كان يتلقاها نتنياهو ضمن الحملات الانتخابية المختلفة، لا سيما من معارضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
3: خلف الكواليس ودون ضجة في هذه العمليات التي تقتل من خلالها من يقول إنهم مسلحون في تلك المنطقة، بالتالي وجه هذه الرسالة إلى منتقديه من أوساط المعارضين والمنافسين له في الانتخابات الإسرائيلية. وهذا هو حال معظم التصريحات الإسرائيلية الحالية، هي تأتي أيضا في سياق انتخابي. هكذا كانت تصريحات نتنياهو اليوم في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أوضح من خلالها أن العمليات الإسرائيلية في لبنان مستمرة، وأن ما يشاع وفق حديثه طبعا ما يشاع عن انسحابات إسرائيلية هو عمليا مجرد إشاعات غير صحيحة، وهذا يتسق أيضا مع ما ذكرته مصادر سياسية إسرائيلية حول عقب جولة المفاوضات الأخيرة الإسرائيلية اللبنانية، أن إسرائيل لا توافق على الانسحاب من نقاط إضافية في ما يعرف بالمناطق التجريبية جنوبية لبنان.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر عبد الحليم، مراسل التلفزيون العربي من القدس. إلى أوكرانيا، حيث أدت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا إلى مقتل وإصابة العشرات في مناطق متفرقة. سياسيا قال الرئيس الأوكراني إن قوات بلاده قادرة على اختراق العمق الروسي، فيما أشار تقرير استخباري أمريكي إلى استعداد روسيا لشن هجمات هجينة تستهدف إرباك دول الناتو.
8: صوت الانفجارات يدوي على الجانبين الأوكراني والروسي. سرب مسيرات أوكرانية استهدف مدينة بلغرود الروسية من أصل نحو 400 طائرة مسيرة تصدى لها الدفاع الجوي الروسي. في المقابل القوات الروسية تواصل القصف بالمسيرات والصواريخ مستهدفة مدينة أوديسا وميناءها على البحر الأسود ومقاطعة خاركيف في الشمال الشرقي، متسببة في سقوط ضحايا. وزارة الدفاع الروسية قالت أيضاً إنها قصفت مصفاتين للنفط في منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا. التصعيد يتصدر المشهد الميداني وكذلك في الخطاب السياسي، حيث أعلن الرئيس الأوكراني أن قوات بلاده كبدت موسكو خسائر ولا تزال قادرة على إحداث مزيد من الاختراق في العمق الروسي.
9: نحن نرد على ضرباتهم مهما بلغت قوة دفاعاتهم الجوية، ينطبق الأمر ذاته على البنية التحتية للطاقة، فبعد أن بدأوا باستهداف خطوط إمدادنا رصدنا عملية إمداد فرددنا عليها بالمثل، وقد تكبدوا جراء ذلك خسائر هائلة تقدر بتريليونات الروبلات.
8: وسط كل ذلك حديث أمريكي عن استراتيجية روسية رهن التطوير لشن هجمات هجينة تستهدف إرباك حلف شمال الأطلسي خلال السنوات المقبلة في سيناريوهات تتراوح بين هجوم سيبراني وتوغل عسكري محدود. تحليل الاستخبارات الأمريكية الذي نقلته شبكة CBS يعتمد على رصد تحركات عدة، منها الاشتباه في مسيرة روسية جرى كشفها في مطار لايبزيغ الألماني. وبحسب وول ستريت جورنال وCNN فإن دول البلطيق أو بولندا قد تكون الأكثر عرضة لأي تحرك روسي. هجمات إلكترونية محتملة وأعمال تخريب يتأهب لها الجانب الأوروبي تطالب كييف على إثرها بمزيد من المخصصات المالية والعتاد العسكري، في حين يلتزم الجانب الروسي الصمت حيال هذه التحركات.
1: ننوه إلى هذا الخبر العاجل الآن. وسائل الإعلام تنقل عن وزير الصحة في الحكومة اليمنية مقتل 7 أشخاص وجرح 30 آخرين في هجمات للحوثي على المخا. إذن مقتل 7 أشخاص وجرح 30 آخرين في هجمات للحوثي على المخا، بحسب ما نقلته وسائل إعلام يمنية عن وزير الصحة في الحكومة اليمنية. إلى العراق الآن، حيث أصدر القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق وزير العمل السابق أحمد الأسدي على خلفية اتهامات بالفساد تتعلق بتضخم الأموال والانتفاع المباشر من تعاقدات وأشغال الوزارة. كما طلب القضاء من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي لاتهامات بالفساد تتعلق بوزارة العمل. وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر بإلقاء القبض على المدير العام للشركة العامة للسيارات في وزارة التجارة هاشم السوداني على خلفية اتهامات ذات صلة بعقد مع وزارة الدفاع. من بغداد انضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي تحسين طه. تحسين، أهلا بك معنا. إذن تستمر حملة الاعتقالات والملاحقات بتهم الفساد في العراق، نتابع معك آخر المستجدات.
10: أهلا بك سونيا، بالفعل هنالك تصاعد بهذه الحملة بعد أن لم تكن مقتصرة على شخصيات توصف بأنها صغار الموظفين وبعض المسؤولين. كان هنالك حديث في الأيام القليلة الماضية بأن هنالك يعني تراجع بحدة الحملة، حملة مكافحة الفساد التي تقودها الحكومة العراقية الجديدة، لكن في اليومين الأخيرين مع هذا اليوم كان هنالك تصاعد ملحوظ بصدور مجموعة من القرارات القضائية التي تتعلق بإلقاء القبض على مسؤولين في دوائر مختلفة. نتحدث هنا مثلا عن بابل وذيقار والديوانية وأيضا المثنى. هنالك الكثير من الموظفين بمسؤوليات، يعني بعضهم كانوا يشغلون مناصب سابقة وبعضهم ما يزالوا في هذه المناصب، تم القبض على هذه الشخصيات بتهم تتعلق بالفساد. لكن الأبرز والأهم اليوم كان هو بصدور يعني مذكرات قبض بحق أحمد الأسدي وهو وزير العمل السابق في حكومة محمد السوداني، وهذا الشخص هو من قيادات الإطار التنسيقي، يعني ليس شخصية عادية وإنما أيضا هو رئيس كتلة سياسية، وهذه الكتلة هي من أهم وأبرز الكتل الموجودة في الإطار التنسيقي. وكان هنالك حديث عن صدور مذكرات القبض، لكن كان هنالك نفي من قبل أحمد الأسدي قبل أيام، وأشار بأنه خارج العراق لظرف طارئ أو لتلقي العلاج، وبعد ذلك سيعود من أجل حسم هذا الملف، لكن يبدو أنه لم يتمكن طيلة الأيام الماضية من إعطاء ما يثبت بأنه بريء من التهم الموجهة له، خاصة وأن الأجهزة الأمنية قامت بمداهمة بعض المقار التي هي تابعة للأسدي أو لشخصيات مقربة ومن أقارب الأسدي، وتم ضبط مجموعة من الأموال وأيضا المصوغات الذهبية، وبذلك كان هنالك إشارات على أن هذه تدل على وجود تضخم للأموال واستغلال للسلطة والنفوذ والمنصب اللي يعني استغلال المال العام، وبالتالي لم يستطع الأسدي أن يثبت يعني ما يقول أنه هذه الأموال تابعة له وهي شخصية، بالتالي صدر الأمر القضائي. وهنالك كانت معلومات من مصادر سياسية قريبة من الحكومة أكدت بأن الزيدي عندما اجتمع مع الإطار التنسيقي في آخر لقائين تحدث بهذه النقطة، بأن ليس هنالك خطوط حمراء ينبغي لاستمرار مكافحة حملة الفساد، وأن لا يكون هنالك انتقائية أو تمييز بالشخصيات. لذلك كان هنالك ضغط شعبي وضغط سياسي مع حديث الزيدي بحسب المصادر مع قوى الإطار التنسيقي بهذه النقاط، ما أعطى الضوء الأخضر من الإطار التنسيقي بأن جميع الشخصيات التي يثبت تورطها بملفات فساد وقضايا فساد ستكون أمام القضاء وهو الحكم، وبالتالي صدرت مذكرات القبض من السلطة القضائية بحق الوزير السابق أحمد الأسدي وبحق النائب ناظم الأسدي الذي هو أيضا من المقربين من الأسدي ومن
4: راديو الحرية.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
11: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
12: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
12: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالم.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. مقبلة تتمثل في ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة، بما يؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات واستكمال الانسحاب وبدء عملية الإعمار وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة مهامها. ودعت الحركة الوسطاء والضامنين ومجلس السلام إلى تحمل مسؤولياتهم وضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاق. كما أكدت حماس مواصلة التعاطي وفق وصفها بإيجابية ومسؤولية مع الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ الاتفاق وإنهاء معاناة سكان القطاع وحماية حقوقهم ومصالحهم الوطنية. وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قال في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، قال إن إسرائيل ترفض وثيقة 15 نقطة التي تقدم بها مجلس السلام، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب من قطاع غزة دون نزع سلاح حماس بالكامل.
2: أريد أن أكون دقيقا هنا، إسرائيل ترفض وثيقة 15 نقطة. سمعت من يقول إننا لم نقل ذلك، قلناها وها أنا أقولها مرة أخرى، إسرائيل ترفض وثيقة 15 نقطة. الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب حتى نزع سلاح حماس، بما يشمل السلاح الثقيل والسلاح الأقل والسلاح الخفيف، كل السلاح. نحن نتحدث عن نزع سلاح حقيقي، نتحدث مع الأمريكيين الآن حول هذه المسألة. لديهم أفكار، بعضها مقبول وبعضها غير مقبول. نعرف كيف نتمسك بمواقفنا في مثل هذه الأمور، لقد أثبتنا ذلك في الماضي ونثبته اليوم أيضا.
1: من جهتها قالت الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي بحث مع الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف متابعة تنفيذ خريطة الطريق لاستكمال استحقاقات خطة السلام في قطاع غزة. وأضافت الخارجية أن عبد العاطي أكد أهمية الالتزام بتنفيذ كافة الاستحقاقات المتفق عليها بشأن غزة، مشددا على أهمية تمكين اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من مباشرة مهامها المؤقتة، وأكد على ضرورة الامتناع عن اتخاذ إجراءات تعرقل ما تحقق من تقدم بشأن خطة السلام في القطاع. وأوضحت الخارجية أن اللقاء تناول سبل متابعة تنفيذ التفاهمات واستكمال استحقاقات خطة السلام في قطاع غزة. وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 37 مواطنا فلسطينيا اعتقلتهم من مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنقل المحررين عبر معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع. وجاء في بيان اللجنة أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز السجون الإسرائيلية منذ شهر أكتوبر 2023. وحذرت بلدية جبالية النزلة شمالية قطاع غزة، حذرت من تفاقم أزمة المياه جراء تدمير الاحتلال الإسرائيلي للأبار الرئيسة خلال الحرب، ما دفعها إلى الاعتماد على وسائل بديلة واستثنائية، مشيرة إلى أنها تواصل العمل لمواجهة الأزمة لخدمة نحو 161 مخيما وتجمعا. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث انسحبت قوات الاحتلال من مدينة نابلس عقب اقتحامها معززة بآليات عسكرية. وظهرت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال منطقة السوق الشرقي والبلدة القديمة في المدينة، حيث اندلعت اشتباكات مع شبان فلسطينيين من دون إصابات أو اعتقالات. كما تجددت في اليمن تجددت الاشتباكات بين القوات التابعة للحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في عدد من جبهات محافظة تعز بمختلف أنواع الأسلحة. وبحسب ما أفاد بيان للمركز الإعلامي للقوات الحكومية، استهدفت تجمعات وتحركات للحوثيين شمال غربي مدينة تعز وجبهتي حمير والأقروض، كما قصفت المدفعية تحركات حوثية في منطقة المحرور. هذا وقال مدير ميناء المخا، قال إن جماعة الحوثيين استهدفت منشآت مدنية داخل الميناء على البحر الأحمر، وأعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا أعلن مقتل 4 عسكريين وثلاثة مدنيين جراء الهجمات الحوثية على ميناء المخا وبعض التجمعات السكنية.
3: في اليمن لم يتحول التصعيد إلى حرب إقليمية شاملة، لكن محاوره آخذة بالاتساع يوما بعد آخر. الهجمات الحوثية الأخيرة استهدفت ميناء المخا في محافظة تعز غربي اليمن وتسببت بسقوط قتلى، ومدير الميناء قال إن الضربات طاولت منشآت مدنية لا عسكرية.
4: سنجد أنه أغلب الضربات اليوم في المخا تستهدف أعيان مدنية، يعني لم تستهدف لا قوات مسلحة ولا مخازن أسلحة كما يدعون، وأيضا حتى في مارو.
3: هذه الرواية الحكومية تخالف ما صدر عن أنصار الله الحوثيين، حيث زعمت الجماعة أن ضرباتها طاولت تحشيدات عسكرية سعودية ومخازن أسلحة في المخا. وعن حساسية استهداف ميناء المخا فنبرزها بالتالي: النقطة الأولى عسكريا، قصفه يعني اتساع رقعة المواجهة خارج حضرموت ومأرب نحو تعز، وتجسيدا لمساعي سحب بساط السيطرة من قوات موالية للحكومة. الثانية استراتيجيا، الأخير يقع على ساحل البحر الأحمر على بعد نحو 75 كيلومترا من مضيق باب المندب، وبالتالي فإن السيطرة عليه تعني السيطرة على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية. الثالثة اقتصاديا، الميناء لديه القدرة على استقبال وتصدير البضائع، كما يعد البوابة البحرية لتعز ووسط وجنوب البلاد، وضمن حدود التوتر. لكن من الجانب الآخر، القوة الحكومية تنشر صوراً لاستهدافها تحصينات وألية عسكرية تقول إنها تابعة لجماعة الحوثيين في محافظة الضالع جنوباً. أما الفصائل الموالية في جنوب الحديدة فتنشر هي الأخرى صوراً توثق ضربات شنتها على مواقع حوثية، وتشير إلى أنها تسببت بوقوع خسائر بشرية. وفي خضم التطورات الميدانية المتلاحقة داخل الغرف العسكرية المغلقة، يعقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً طارئاً للجنة الأمنية العسكرية في مأرب، والهدف بحث المستجدات، رفع مستوى التنسيق بين الوحدات، وتقييم مدى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والفصائل الحليفة.
1: نتابع آخر تطورات الميدان في تعز مع تجدد الاشتباكات بين القوات التابعة للحكومة اليمنية وجماعة الحوثي مع الصحفي ياسين العقلاني، ينضم إلينا الآن من تعز. أهلا بك ياسين، الحديث عن جبهات مختلفة في محافظة تعز ومواجهات بمختلف أنواع الأسلحة، ماذا يحدث الآن هناك؟
5: نعم، كان هناك في ساعات الظهيرة إدارة عن تجمعات لجماعة الحوثي في عدة جبهات في محيط مدينة تعز، في منطقة الأقروب وفي منطقة حمية بمديرية مقبنة. هذه التجمعات هي استمرار لتحشيد مستمر منذ أيام. تقول قوات الجيش أنها هاجمت هذه التحشيدات والتجمعات الحوثية في هذه المناطق، كما استهدفت القوات الحكومية تجمعات للحوثيين في سبة المدرجات وهي تقع في الجبهة الغربية لمدينة تعز، يعني على بعد منطقة قريبة من قلب المدينة هنا في الجبهة الغربية لمدينة تعز. كما رصد في ساعات العصر تعزيزات عسكرية للحوثيين تحركت من منطقة من مديرية ناوية، هذه التعزيزات تحركت نحو المدينة نحو جبهات المدينة في شرق المدينة، جبهة التشريفات وجبهة الأربعين وشارع الستين. التجمعات والتحشيدات في تعز هي مستمرة منذ نحو شهر، كان هناك مناورات لجماعة الحوثي في مديرية جيم القدير، وهناك تمركزات لآليات عسكرية في الجبال والمرتفعات المطلة على مدينة تعز أو المطلة على المناطق الساحلية، هذه المناطق التي يطلق منها الصواريخ نحو الساحل كما حدث في صباح اليوم عندما استهدفت جماعة الحوثي ميناء الحديدة وميناء المخا ومناطق أخرى داخل المدينة.
1: طيب ماذا عن بقية الجبهات في المناطق القريبة وفي المحافظات أيضا القريبة من تعز، وأيضا أماكن تمركز مختلف القوات لا سيما التابعة للحوثيين في المنطقة.
5: هناك تحشيدات للحوثيين توفد على محافظة الضالع، هذه جبهة الضالع جبهة مشتعلة، يعني بنفس الاشتعال التي تشهده جبهة الضالع. جبهة الضالع هناك هجمات قصف متبادل من قبل الحوثيين والقوات الحكومية. القوات الحكومية نشرت فيديوهات لهجوم شنته على مواقع وتمركزات للحوثيين في جبهات الضالع، وهي جبهة مشتعلة لم توقف، لم توقف التحشيدات الحوثية إلى هذه الجبهة لنظرا لقربها أو وقوعها على حدود محافظة إبل التي تعد مركز رئيسي لإطلاق الصواريخ نحو البحر الأحمر.
1: أشكرك جزيل الشكر الصحفي ياسين العقلاني، كنت معنا من تعز. ونذهب إلى الحديدة، ينضم إلينا من الحديدة مراسلنا صدام حسن، نتابع معك آخر التحديثات. أيضا كانت هناك أي تصريحات أو مواقف جديدة من جانب الحوثيين صدام؟
6: نعم جمال، آخر التحديثات هو الهدوء النسبي الذي تتحدث عنه مصادر إعلامية وأيضا سكان محليون في مدينة المخا بعد يوم من الهجمات الذي استمرت ربما على مجموعة من الموجات، عملية عسكرية واسعة. يقول المتحدث العسكري للقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء نفذتها ظهر اليوم بمجموعة من الصواريخ والطائرات المسيرة. هذه العملية استهدفت تحشيدات عسكرية كانت تنفيذ أو تجهيز أو الإعداد والتحضير لشن هجمات على المواقع التابعة لصنعاء، وبالتالي تم عمل هذه العملية وتنفيذها كجهة استباقية لتدمير هذه التحشيدات أيضا ولإعاقتها أيضا. وأيضا
0: راديو الحرية 92.17 FM الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7
3: التجارية لبناء المخا، وبالتالي تم تنفيذ هذه العملية. تقول صنعاء بأنه تم استهداف مجموعة من المواقع العسكرية والنقاط وتمركز القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، والتي كانت مدفوعة من السعودية وممولة، وأيضا تم تجهيزها بالعتاد والسلاح لتقوم بتنفيذ مهام تثني صنعاء عن مواصلة معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها أواخر الشهر الماضي. وبالتالي نحن الآن في إطار ربما معادلة ثالثة، وهي تمتد من محافظات مأرب وحضرموت، أو بدأت من محافظتي مأرب وحضرموت ثم شبوة، وها هي اليوم تنتقل إلى محافظة تعز وتحديدا مدينة المخا، وأيضا حتى مدينة الخوخة التي أيضا تعرضت لتفجيرات من خلال هذه العملية التي تم تنفيذها اليوم أو ظهر اليوم.
4: نعم، شكرا جميل. لك شكرا لك صدام حسن من الحديدة. أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي وشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي اعتماد اللجنة بالإجماع للمبادئ العامة لمشروع قانون بشأن مضيق هرمز يحمل اسم الإجراء الاستراتيجي لتأمين وتنمية مضيق هرمز. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده في المرحلة النهائية من المفاوضات مع سلطنة عمان لتحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز.
5: نحن في المرحلة النهائية بالمفاوضات مع سلطنة عمان حول تحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز. إن مفاوضاتنا مع عمان لا تعني فتح المضيق، بل تهدف فقط إلى تحديد المسار الذي سيتم استخدامه في حال فتح المضيق.
4: ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين توقعهم أن يمدد الرئيس دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى في حال استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز وتمكن واشنطن من إبقاء البرنامج النووي لطهران تحت السيطرة. وأكد المسؤولون وفق الصحيفة أن ترامب كان يمهد الطريق خلال الأسابيع الماضية لإعلان النصر على إيران في حال فتح المضيق، بل إنه أخبر مساعديه سرا بأنه مستعد للانسحاب من الحرب دون اتفاق نووي، لكن شروط طهران لفتح المضيق عطلت هذا التوجه. كما أعرب المسؤولون عن قناعتهم بأن واشنطن أنجزت جميع أهدافها العسكرية ضد إيران، وأن تركيز الرئيس منصب على ضمان تدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. كما نقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن ترامب يعتقد أن طهران على الأرجح غير قادرة على إحياء برنامجها النووي خلال فترة رئاسته. كما أفادت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة الحرب الأمريكية طلبت من شركات الصناعات الدفاعية زيادة إنتاج الأسلحة وتسريع تسليمها، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة من نقص حاد فيها على خلفية الحرب مع إيران، في حين قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وحدات الجيش تواجه تحدياً في أعداد الذخائر والصواريخ الاعتراضية.
6: الولايات المتحدة تسابق الزمن لتعويض نقص الذخائر بسبب الحرب على إيران. صحيفة واشنطن بوست قالت إن مذكرات غير معلنة صادرة عن البنتاغون كشفت عن توجيه نائب وزير الحرب لقيادات الصناعات العسكرية والأمنية إلى مضاعفة جهودها لتوسيع الإنتاج وتقديم خطط عمل ملموسة خلال 21 يوما. أواخر يوليو الماضي استدعي إلى البيت الأبيض مسؤولون تنفيذيون لشركات الصناعات العسكرية بينها لوكيد مارتن ونورثروب جرومان وبوينغ، وذلك لبحث سبل تسريع وتيرة إنتاج الأسلحة والذخائر. التعليمات المباشرة جاءت في ظل تصاعد توتر داخلي بين الرئيس دونالد ترامب وقيادة وزارة الحرب الأمريكية بشأن ملف نقص العتاد والمخزون الاستراتيجي وفق مسؤولين مطلعين على الملف. خطوات تكشف حجم الضغط على المخزون الاستراتيجي الأمريكي وسط تحذيرات من أن معالجة الأزمة ستبقى محدودة ما لم ينجح الكونغرس في إقرار موازنات دفاعية إضافية. بالتزامن مع الحديث الأمريكي عن أزمة نقص الذخيرة، قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية نقلا عن مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي إن الجيش يواجه تحديا في إعداد الذخائر، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن مخزونات منظومتي حيس ومقلاع داود ممتلئة، لكنها تفرض في الوقت نفسه المفاضلة بين الأهداف التي يمكن اعتراضها. بين واشنطن وتل أبيب تكشف أزمة الذخائر كلفة الاستنزاف العسكري، وتضع المخزونات الاستراتيجية أمام اختبار جديد مع استمرار تداعيات الحرب على إيران.
4: نتابع هذا البيان الآن لحزب الله اللبناني. يقول: نشر العدو الإسرائيلي خريطة تضم جنوب لبنان يبين أن التفاوض مع السلطة يهدف لفرض وقائع على الأرض. إذن بيان الآن لحزب الله يقول: نشر العدو الإسرائيلي خريطة تضم جنوب لبنان يبين أن التفاوض مع السلطة يهدف لفرض وقائع على الأرض. يضيف أيضا حزب الله في هذا البيان بأن السلطة اللبنانية مطالبة بإجراء مراجعة شاملة لتصحيح مسارها ووقف تفاوضها المباشر مع العدو. إذن حزب الله يطالب السلطة اللبنانية بإجراء مراجعة شاملة لتصحيح مسارها، كما يقول، وقف تفاوضها المباشر مع العدو. قال رئيس الوزراء وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران وجهت هجماتها نحو دول كثيرة بالمنطقة وخارجها باستثناء إسرائيل، وذلك لعلمها المسبق بحجم الضربة التي ستتلقاها إذا ما أقدمت على ذلك.
6: إيران تهاجم جميع الدول في المنطقة وحتى خارج المنطقة، لكن هناك دولة واحدة لا تهاجمها وهي إسرائيل. حتى الآن لم نهاجم وقد نهاجم لاحقا، ولكن لماذا مرت أسابيع طويلة ولم تهاجمنا إيران؟ لأنها تعلم حجم الضربة القوية التي سنوجهها إليها إذا فعلت ذلك. أقول هذا لأنه في الآونة الأخيرة وفي اليومين الماضيين غمرتنا موجة من الشائعات حول ضعف إسرائيلي وانسحابات إسرائيلية على جميع الجبهات.
4: أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة مع تركيا والسعودية دفاعية بحتة ولا تستهدف أي دولة، وهي مفتوحة أمام جميع دول المنطقة المستعدة لتبني مبادئ الاتفاقية. وأوضح إسحاق دار أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك لن تلغي أو تعدل الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف القائمة بين الدول الموقعة عليها أو بينها وبين دول أو منظمات أخرى، وبيّن أن الاتفاقية تنص على اعتبار أي هجوم مسلح خارجي على أي من الدول الثلاث هجوما عليها جميعها بما يتوافق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. في سوريا أعلنت وزارة الخارجية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بعد عام ونصف من المفاوضات لإعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري. وبموجب المذكرة تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت المدنية وبينها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، فيما تتحول المنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة. ونقلت وكالة سانا عن الخارجية السورية أن مذكرة التفاهم حددت سقفا زمنيا لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل لتدخل بعدها الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك التوصل إلى اتفاق بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية يقضي بتسلم الجانب السوري المواقع التجارية التي كان يشغلها الجانب الروسي ضمن مرفأ طرطوس، بما في ذلك الرصيف رقم 4 والمستودعات والمنشآت التابعة له، وذلك بعد سلسلة من جلسات التباحث بين الجانبين. وفي سياق متصل تسلمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تسلمت مطار اللاذقية الدولي في خطوة تهدف إلى استعادة تشغيل المطارات السورية وإعادتها إلى منظومة الطيران المدني الوطني، كما أكد ذلك رئيس الهيئة عمر الحصري. وبحسب رئيس الهيئة باشرت الفرق المختصة أعمال التقييم الفني والتشغيلي للمطار بما يشمل مرافقه وأنظمته تمهيدا لإعداد خطط لإعادة التأهيل ورفع الجاهزية وصولا إلى إعادة تشغيل المطار واستقبال الرحلات الجوية وفق المعايير المطلوبة. وإلى تطورات الحرب الأوكرانية، حيث أدت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا إلى مقتل وإصابة العشرات في مناطق متفرقة. سياسيا، قال الرئيس الأوكراني إن قوات بلاده قادرة على اختراق العمق الروسي، فيما أشار تقرير استخباري أمريكي إلى استعداد روسيا لشن هجمات هجينة تستهدف إرباك دول الناتو.
5: صوت الانفجارات يدوي على الجانبين الأوكراني والروسي. سرب مسيرات أوكرانية استهدف مدينة بلغرود الروسية من أصل نحو 400 طائرة مسيرة تصدى لها الدفاع الجوي الروسي. في المقابل، القوات الروسية تواصل القصف بالمسيرات والصواريخ مستهدفة مدينة أوديسا وميناءها على البحر الأسود ومقاطعة خاركيف في الشمال الشرقي، متسببة في سقوط ضحايا. وزارة الدفاع الروسية قالت أيضاً إنها قصفت مصفاتين للنفط في منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا. التصعيد يتصدر المشهد الميداني وكذلك في الخطاب السياسي، حيث أعلن الرئيس الأوكراني أن قوات بلاده كبدت موسكو خسائر ولا تزال قادرة على إحداث مزيد من الاختراق في العمق الروسي.
1: نحن نرد على ضرباتهم مهما بلغت قوة دفاعاتهم الجوية. ينطبق الأمر ذاته على البنية التحتية للطاقة، فبعد أن بدأوا باستهداف خطوط إمدادنا، رصدنا عملية إمداد فرددنا عليها بالمثل، وقد تكبدوا جراء ذلك خسائر هائلة تقدر بتريليونات الروبلات.
5: وسط كل ذلك، حديث أمريكي عن استراتيجية روسية رهن التطوير لشن هجمات هجينة تستهدف إرباك حلف شمال الأطلسي خلال السنوات المقبلة في سيناريوهات تتراوح بين هجوم سيبراني وتوغل عسكري محدود. تحليل الاستخبارات الأمريكية الذي نقلته شبكة CBS يعتمد على رصد تحركات عدة، منها الاشتباه في مسيرة روسية جرى كشفها في مطار لايبزيغ الألماني. وبحسب وول ستريت جورنال وCNN، فإن دول البلطيق أو بولندا قد تكون الأكثر عرضة لأي تحرك روسي. هجمات إلكترونية محتملة وأعمال تخريب يتأهب لها الجانب الأوروبي تطالب كييف على إثرها بمزيد من المخصصات المالية والعتاد العسكري، في حين يلتزم الجانب الروسي الصمت حيال هذه التحركات.
4: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق إصدار 26 أمر قبض واستقدام قضائي بحق مسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة الشهر الماضي. وقالت الهيئة في بيان إن فرقها نفذت 193 عملية ضبط إلى جانب اعتقال 75 متهما، في حين أصدر القضاء 36 حكما بإدانة متهمين. ولفتت الهيئة أيضا إلى أنها تابعت 57 ملفا لتسلم الهاربين واسترداد الأموال المهربة. هذا وأصدر القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق وزير العمل السابق أحمد الأسدي على خلفية اتهامات بالفساد تتعلق بتضخم الأموال والانتفاع المباشر من تعاقدات وأشغال في الوزارة. كما طلب القضاء من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي لاتهامات بالفساد تتعلق بوزارة العمل. على صعيد متصل، أفاد مصدر بإلقاء القبض على المدير العام للشركة العامة للسيارات في وزارة التجارة هاشم السوداني على خلفية اتهامات ذات صلة بعقد مع وزارة الدفاع. دعا رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية صلاح الدين النمروش دعا إلى بناء جيش ليبي موحد أو موحد، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية يجب أن يكون ولاؤها للدولة ولمصالحها وأن تكرس مهامها للدفاع عن الوطن وسيادته. وشدد نمروش في كلمة بمناسبة الذكرى 86 لتأسيس الجيش الليبي، شدد على ضرورة أن تعمل المؤسسة العسكرية في إطار سلطة مدنية بما يرسخ دور الجيش باعتباره إحدى مؤسسات الدولة.
2: فإننا نقف اليوم على أعتاب حقبة جديدة للبناء والتحديث، ننادي فيها جميعا جيشا وشعبا بإعادة البناء على أسس صلبة لا تتزعزع. إننا نكرر ذلك النداء.
0: راديو الحرية
7: 97.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568 42 45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: المشاهد أظهرت طابورا طويلا من الشاحنات والمقطورات الثقيلة تحمل معدات عسكرية ولوجستية، من بينها ناقلة جند مدرعة، عربات قتالية، آليات هندسية ثقيلة، ومعدات دعم لوجستي. أما ذلك التحرك الذي رأيناه كان في إطار عمليات إعادة تموضع المعدات ونقل الإمداد بين القواعد الأمريكية في المنطقة. التوترات المتصاعدة مؤخرا بين جماعة الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا تكاد تهدد بانهيار الهدنة التي تم التوصل إليها عام 2022. في خضم هذا التوتر لاحظ مسبار أمرا خارجا عن المألوف، صفحات وحسابات معظمها ناطق باللغة الهندية نشرت فيديو زعمت فيه أنه يوثق لحظة انفجار سفينة في عرض البحر، وأرفقته بخبر نقول عاجل تصاعد التوتر في البحر الأحمر. الحوثيون يدعون استهداف ناقلة النفط السعودية وفى قرب ينبع شمال البحر الأحمر. ويواصل المنشور القول إذا تأكدت هذه المعلومات فسيكون هذا هو استهداف الناقلة السعودية 28 يوليو والسفينة 29 التي تجبر على تغيير مسارها. فلنشاهد.

0: المنشور مضلل، فقد أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن هذا المقطع ليس حديثا، فقد نشره الإعلام الحربي التابع للحوثيين في 23 من شهر أغسطس من عام 2024، وذكر أنه يظهر اشتعال النار في سفينة الشحن اليونانية سونينيون بعد أن استهدفها الحوثيون وهي في عرض البحر الأحمر، بدعوة مخالفة الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة بحسب تعبيرهم. طبعا الخبر الدقيق هو أن جماعة الحوثي كانت زعمت تنفيذها اعتداء على سفينة وفاء النفطية السعودية شمالية البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، فيما لم يصدر أي تعقيب من المملكة على هذا الاعتداء، كما لم يتم تداول أي صور أو فيديو بشأنه. ونبقى في اليمن، وتحديدا مشاهد مصورة تداولتها صفحات يمنية مع نص يقول: عاجل الآن، الحوثيون يهربون في كل اتجاه ويسلمون أسلحتهم وينضمون إلى الجيش والقبائل بعد تلقيهم ضربات قاتلة، ولا حوثي بعد اليوم. فلنشاهد. الخبر ليس صحيحا والمنشور مضلل، فهذا المقطع عمره نحو 5 سنوات وقد تداولته وسائل إعلام يمنية منذ 13 من شهر مارس من عام 2021، وذكرت أنه يوثق لحظة تدمير قوات الجيش اليمني آلية عسكرية تابعة للحوثيين على جبهات محافظة حجة وتحديدا في جبهة عبس. يأتي تداول هذه الفبركة بعد مقتل 10 عناصر من القوات الحكومية اليمنية بهجوم لجماعة الحوثي على محافظة مأرب. وفي وقت عادت في الأسابيع الأخيرة المواجهات بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تداولت حسابات على منصة إكس مقطعا مصورا مع خبر يقول: عاجل الآن، عشرات القتلى ومئات الجرحى من قوات الفرقة الأولى طوارئ بعد تعرضهم لقصف بالصواريخ على معسكراتهم في مناطق الثنية رويك صحراء مأرب. ويضيف المنشور: القبائل الآن تأخذ الأسلحة وكامل العتاد العسكري من معسكرات قوات الطوارئ بعد فرار الجنود. فلنشاهد.
1: خس يا فعيس وزيانا غب نغب وات وين هونات هناك هناك والشواخيف هناك وات آلي واحد راح حمل يا ولد حمل.
0: المقطع يوثق أعمال نهب بالفعل، غير أنه ليس حديثا وسياقه مختلف تماما عما جاء في المنشورات، حيث أظهر البحث العكسي أنه يعود إلى 3 يناير بداية العام الحالي، وهو يوثق استيلاء مدنيين على مستودعات أسلحة وذخيرة في مطار الريان بمدينة المكلا في محافظة حضرموت عقب انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل من المطار. مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية بعد الفاصل. نتابع سوريا، إعلان الاستنفار العسكري، انتظرونا، نعاود اللقاء بعد قليل.

0: أهلا بكم من جديد، ومن بعد الفاصل نتوجه مباشرة إلى سوريا. فقد روج
1: راديو الحرية
2: من 97.10
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: راديو الحرية
2: من 97.10
0: الرابع من يونيو الماضي أعلن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. تلاه في 26 من الشهر نفسه توقيع اتفاق إطاري بين البلدين في واشنطن، لقي شجبا من البعض وتأييدا من البعض الآخر. ظل الجنوب اللبناني مشتعلا بعمليات تفجير أدارها جيش الاحتلال وفق خطة منهجية، وكأن اتفاق وقف إطلاق النار لم يكن. فريق مسبار في التلفزيون العربي حدد المواقع الجغرافية لأربع عمليات تفجير، ثم وثق عبر صور الأقمار الصناعية عمليات تجريف الأراضي والأدهى، اقتلاع 600 شجرة زيتون معمرة في بلدة واحدة. التفاصيل في هذا التقرير.
5: فرض وقف إطلاق النار في لبنان في يونيو الماضي تحت وقع تهديد إسرائيلي بتصعيد العمليات العسكرية ضد لبنان آنذاك. غير أن وقف إطلاق النار وبنود الاتفاق الإطاري 14 لم تحل دون إدارة الاحتلال عمليات تفجير ممنهجة في جنوب لبنان، وثقت في مقاطع وصور بعضها نشرها الجيش الإسرائيلي متباهياً على حسابه الرسمي. حدد مسبار المواقع الجغرافية لأربع عمليات تفجير، ثم وثق عبر صور الأقمار الصناعية عمليات تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار، إضافة إلى توثيق حجم الدمار الواسع الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في عدد من بلدات الجنوب. 3 أغسطس الجاري نشر حساب إسرائيلي صوراً لنسف منازل على أطراف بلدة المنصور في قضاء صور. حدد فريق مسبار الموقع الجغرافي المرجح للتفجير بناءً على المعالم الظاهرة على الصورة وزاوية التقاطها عند الإحداثيات التالية. لم يكن ذلك التفجير الوحيد في البلدة، فقبله في 29 من يوليو الماضي وثقت صورة أخرى تفجيراً ضخماً وقع على أطراف البلدة عند الإحداثيات التالية على بعد نحو 550 متراً من الموقع الأول بحسب المسافة بين الإحداثيات. وفي اليوم الأخير من الشهر الماضي نشرت الصحفية الإسرائيلية دانييلا مودوس على حسابها سلسلة مقاطع تظهر عمليات تفجير نفذها جيش الاحتلال في بلدات جنوبية عدة. حدد فريق مسبار أحد هذه المواقع بمطابقة المعالم الظاهرة فيه، فتبين أنه يقع في محيط بلدة دير سريان الواقعة في محافظة النبطية عند الإحداثية التالية. في اليوم نفسه نشر الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي مقطع فيديو يظهر تفجير ما وصفه بمصنع لإنتاج مواد البناء في جنوب لبنان من دون أن يذكر موقعه. حددنا الموقع بمطابقة المعالم البارزة في المقطع، فتبين أنه يقع شمال بلدة عيت الجبل بمحافظة النبطية عند الإحداثية التالية. النسف لم يطاول المنازل فقط، 600 شجرة زيتون معمرة جرى اقتلاعها في زوطر الشرقية، وهو الأمر الذي وثقته الوكالة الوطنية للإعلام. خبر لم يمر مرور الكرام عن تلك البلدة الواقعة في محافظة النبطية والمشهورة كإحدى أجمل قرى جبل عامل والملقبة بعروس الليطاني. تحتل زوطر الشرقية موقعاً جغرافياً بالغ الأهمية، فهي تشرف على الممرات المؤدية إلى شمال نهر ليطاني وتجاور قلعة لشقيف وأرنون وتلال علي الطاهر، وهذا ما جعلها تاريخياً نقطة عبور استراتيجية في أي مواجهة عسكرية. تدعم صور الأقمار الصناعية واقعة اجتثاث شجر الزيتون، فمقارنة صور القمر الأوروبي سنتينل 2 لمزرعة تقع على أطراف البلدة عند الإحداثية التالية تظهر اختفاء الغطاء الشجري وتحول الأرض إلى مساحة ترابية عارية. رسم فريقنا حدود المساحة التي اختفى منها الغطاء الشجري في زوطر الشرقية على منصة Planet Insights، فبلغت نحو 30 دونماً بمحيط يقارب 890 متراً. وتقع الرقعة على الأطراف الشمالية الغربية للبلدة ملاصقة للنسيج العمراني ومحصورة بين طريقين، ويتسق هذا القياس مع شهادات الأهالي للوكالة الوطنية للإعلام التي كشفوا فيها عن اقتلاع إسرائيل عمداً الأشجار التي غرسها أجدادهم. وبمقارنة صور القمر الأوروبي سنتينل 2 لتسع بلدات جنوبية بين فبراير وأغسطس من العام الجاري، تبين اختفاء كتل سكنية كاملة من قلب مدينة بنت جبيل بين 13 من فبراير الماضي والرابع من أغسطس الجاري، وحل محلها طريق عريض شق على أنقاض المباني. النهج نفسه طبق في بلدة الخيام خلال الفترة ذاتها، زوال كتل سكنية وطريق طويل يشق المدينة على امتداد النسيج العمراني بين فبراير وأغسطس. وفي الحولة تكشف المقارنة بين فبراير وأغسطس من العام الجاري تدمير المباني وشق طريق عريض يقسم البلدة قسمين. أما يرون فتمتد عمليات التجريف إلى المباني والأراضي معاً بين 8 من فبراير والرابع من أغسطس مع طريق واسع شق في قلب البلدة وقسمها نصفين، ويمر الخط الأصفر في المنصور وسط البلدة نفسها فيقسم أحياءها إلى قسمين، جزء خلف الخط يخضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة يمنع السكان من الاقتراب منه، وجزء يبقى تحت المراقبة ومدى النار. وتظهر الصور بين الرابع من فبراير والرابع من أغسطس شق طرق عسكرية تربط مواقع مستحدثة في المنطقة، وظهور سواتر ترابية ونقاط تحصين على التلال المشرفة على البلدة، ما يحول الخط الأصفر إلى حد أمني فعلي يوازي الحدود الدولية. وفي يحمر ومحيط قلعة الشقيف تجتمع أربعة تغيرات في الفترة نفسها: تآكل الغطاء النباتي، زوال كتل سكنية عند الأطراف، ظهور تحصينات جديدة، وشق طرق. وتتسق هذه العناصر مع تأمين خطوط رؤية ونار من التلة المشرفة على المنطقة، وإن كانت لا تكفي وحدها لإثبات ذلك. وتظهر صور مرج عيون في الفترة نفسها تدميراً واسعاً للمباني والبنى التحتية وتجريفاً في المحيط الزراعي وشق مسارات حركة
4: راديو الحرية
2: 97.7
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.
4: شعر

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: نشرة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل وهذه أبرزها. نتنياهو يعلن رفض إعلان مجلس السلام بشأن غزة ويرفض الانسحاب من القطاع، وحماس تطالب بتطبيق بنود الاتفاق وتدعو الوسطاء إلى تحمل مسؤوليته. قتلى وجرحى في هجمات للحوثيين بمسيرات وصواريخ على ميناء المخا في البحر الأحمر، وتجدد الاشتباكات في محاور تعز، والحكومة اليمنية تتهم الجماعة باستهداف مواقع مدنية. لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تعتمد مسودة مشروع قانون بشأن تأمين مضيق هرمز. عرقجي يؤكد أن طهران في المرحلة النهائية من المفاوضات مع مسقط لتحديد المسار الجديد في المنطقة. الخارجية السورية تعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتي حميم وطرقوس، والهيئة العامة للطيران المدني تعلن تسلم مطار اللاذقية لإعادة تجميده.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. البداية من تصريحات حركة حماس ردا على بنيامين نتنياهو، حيث أكدت الحركة أكدت تمسكها بما جرى الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. الحركة قالت في بيانها إنها جادة في الانخراط المسؤول لتنفيذ البنود 15، داعية إلى وضع جدول زمني واضح لتنفيذها، وشددت على أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة، بما يؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات واستكمال الانسحاب وبدء عملية الإعمار وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة مهامها. ودعت حماس الوسطاء والضامنين ومجلس السلام إلى تحمل مسؤولياتهم وضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاق. كما أكدت الحركة على أنها ستواصل التعاطي بإيجابية ومسؤولية مع الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ الاتفاق وإنهاء معاناة سكان القطاع وحماية حقوقهم ومصالحهم الوطنية. كما قالت وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في مستهل جلسة الحكومة الإسبوعية إن إسرائيل ترفض وثيقة 15 نقطة التي تقدم بها مجلس السلام، وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب من قطاع غزة دون نزع سلاح حماس بالكامل.
1: أريد أن أكون دقيقا هنا، إسرائيل ترفض وثيقة 15 نقطة. سمعت من يقول إننا لم نقل ذلك، قلناها وها أنا أقولها مرة أخرى، إسرائيل ترفض وثيقة 15 نقطة. الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب حتى نزع سلاح حماس، بما يشمل السلاح الثقيل والسلاح الأقل والسلاح الخفيف، كل السلاح. نحن نتحدث عن نزع سلاح حقيقي، نتحدث مع الأمريكيين الآن حول هذه المسألة. لديهم أفكار، بعضها مقبول وبعضها غير مقبول. نعرف كيف نتمسك بمواقفنا في مثل هذه الأمور، لقد أثبتنا ذلك في الماضي ونثبته اليوم أيضا.
0: من جهتها قالت الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي بحث مع الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، بحث معه متابعة تنفيذ خارطة الطريق لاستكمال استحقاقات خطة السلام في قطاع غزة. الخارجية أضافت أن عبد العاطي أكد أهمية الالتزام بتنفيذ كافة الاستحقاقات المتفق عليها بشأن غزة، وشدد على أهمية تمكين اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من مباشرة مهامها المؤقتة. وأكد وزير الخارجية المصري على ضرورة الامتناع عن اتخاذ إجراءات تعرقل ما تحقق من تقدم بشأن خطة السلام في القطاع. وأوضحت الخارجية المصرية أن اللقاء تناول سبل متابعة تنفيذ التفاهمات واستكمال استحقاقات خطة السلام في قطاع غزة.

0: ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي من القدس المحتلة عبد القادر عبد الحليم، ومن دير البلح إسلام بدر، ومن واشنطن مراسلنا محمد بدين. أرحب بكم جميعا، وأريد أن أبدأ معك عبد القادر. نريد أن نعرف المزيد من التفاصيل عن مبررات نتنياهو لرفض تنفيذ مشروع أو خطة مجلس السلام.
1: خالد، هذه المبررات كانت بدأت حتى من قبل الإعلان عن خطة مجلس السلام. كنا نذكر جيدا كيف تزامن التصريحات صادرة عن مسؤولين سياسيين كانوا من داخل مكتب، عن مصدر سياسي كان من داخل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تزامنا مع الأنباء التي تحدثت عن قرب التوصل لاتفاق بين الفصائل الفلسطينية ومجلس السلام. كانت استبعدت مسبقا الالتزام الإسرائيلي بهذا الاتفاق، متحدثة ومعللة ذلك بأن البنود 15 غير مرضية للجانب الإسرائيلي بشكل كافي، لا سيما الجزئيات المتعلقة بنزع السلاح منها. لكن بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيب نتنياهو عن الصورة الرسمية، تغيب على الأقل علنا عن الإدلاء بأي التصريحات تتعلق بهذه البنود 15، واكتفت مصادر أيضا من داخل مكتبه بإحاطات لوسائل إعلام إسرائيلية. كان معروفا أن هذه الإحاطات تأتي من مكتب نتنياهو حتى بلسان الصحفيين الإسرائيليين، وكانت تتحدث أيضا عن رفض الاتفاق وعن رفض عمليا الانسحاب من الخط الأصفر بأي شكل من الأشكال قبل اكتمال نزع السلاح في قطاع غزة، ليست بالصورة التي تذكر في الاتفاق، إنما نزع السلاح بالصورة التي تريدها إسرائيل، أي جميع السلاح بثقيله وخفيفه وبإخراجه إلى خارج القطاع وليس عبر تسليمه إلى جهة فلسطينية. بالتالي كانت هذه التصريحات من مكتب نتنياهو، وما حدث اليوم هو أن نتنياهو بنفسه هذه المرة ونتيجة ضغوطات بعضها من داخل حكومته، كانت تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن غضب بعض الوزراء على سبيل المثال من أنهم صادقوا قبل نحو أسبوعين على دخول قوة دولية دون أن يطلعوا، أن يتم إطلاعهم على ما كان يسير من مفاوضات بين مجلس السلام والفصائل الفلسطينية، عبروا عن غضبهم لهذا الأمر. وجزء آخر هم منافسو نتنياهو في الانتخابات المقبلة ممن وجهوا انتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه لا يستطيع أن يرفض هذا الأمر أمام الإدارة الأمريكية. بالتالي نتنياهو اليوم خرج وقال إنه يرفض 15 بندا أو ميثاق 15 بندا معروضة من مجلس السلام بصورة واضحة بصورة علنية، وتحدث عن أنه سيلتزم بهذه المواقف أمام الإدارة الأمريكية. قال نحن نناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، نتفق في بعض النقاط نختلف في نقاط أخرى، لكننا سنلتزم أو سنبقى ثابتين على هذه المواقف بشأن أو بهذا الشأن، بشأن عمليا نزع السلاح من قطاع غزة والإصرار على عدم الانسحاب من داخل القطاع. في مقابل ذلك خالد، أشير أيضا إلى بعض التقارير التي تختلف في نبرتها عن تصريحات نتنياهو العلنية. على سبيل المثال، هيئة البث الإسرائيلية قبل قليل كانت تتحدث أن المستوى الأمني والمنظومة الأمنية، أي الجيش الإسرائيلي عمليا، لم يتلقى إقرارا رسميا أو قرارا رسميا من المستوى السياسي يعلن فيه أن التقدم للمرحلة المقبلة لن يتم. تحدث مثلا، تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول في مركز التنسيق الأمريكي في كريات جاد جنوبية إسرائيل أنه بعد نحو أسبوعين يفترض أن تبدأ الأعمال الفعلية لإنشاء مقر للقوات الدولية في رفح التي يحتلها عمليا جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن لا تراجع حتى اللحظة عن هذه الخطوة. بالتالي على الأرض كيف سيطبق ما يريده نتنياهو من خلال هذه التصريحات؟ ما الذي سيتوقف وما الذي سيستمر فيما يتعلق بمسألة نشر القوات الدولية؟ هذا غير واضح، لكن المؤكد أن إسرائيل تصر على الأقل على مسألة واحدة، وهي عدم التراجع عن أي منطقة في قطاع غزة بما في ذلك المناطق التي تعمق فيها هذا الخط الأصفر وفق ما يصدر من تصريحات إسرائيلية، حتى إن ارتبط ذلك بمسار توافق عليه مجلس السلام مع الفصائل الفلسطينية تحت رعاية وموافقة كذلك من الإدارة الأمريكية.
0: الأهم أن رئيس مجلس السلام هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حليف نتنياهو الأهم، وبالتالي رفض رسمي من قبل نتنياهو لإعلان مجلس السلام يفترض أنه تحدي للرئيس الأمريكي بشخصه. ومع ذلك محمد بدين، لم نسمع موقف واضح من قبل الإدارة الأمريكية لما خرج من إسرائيل.
2: وقد لا نسمعه في أو على الأقل بالحدة أو الشكل الذي يتناسب مع ما قاله رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم. هذا موسم انتخابي لدى نتنياهو ولدى ترامب، ورؤوس الأموال التي تحرك وتمول الحملات الانتخابية تغذي التيار الذي يدعو إلى مزيد من التشدد، والأصوات من داخل حركة ماغا والحزب الجمهوري تنتقد ترامب باعتباره غاص واستغرق في أجندات نتنياهو وتلبية رغباته. مجلس السلام الذي أعلن عنه ترامب والذي بدأ يستعيد بعضا من الحيوية منذ الشهر الماضي من خلال جملة من التحركات، من بينها إحاطة قبل أسبوع قدمها مستشاران في مجلس السلام لمجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إضافة إلى الإعلان الذي نشره الرئيس الأمريكي نفسه يوم 31 من يوليو الماضي، أي قبل أسبوع أو أكثر من أسبوع بقليل، وتحدث فيه عن الإنجاز التاريخي بالدخول في المرحلة المتعلقة بنزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي. كل ذلك يبدو الآن أمام تحد واضح، وهو أن إسرائيل لن تفي بجانبها أو ما يعنيها من هذا الالتزام. هدنة 14 يوما يفترض أنه يتم تزامن الأعمال التدريجية فيها، أعمال الانسحاب من جهة ونزع السلاح من جهة أخرى، ثم البدء في مراحل لاحقة وهي متأخرة على كل حال، من بينها ما أشارت إليه صحيفة الجارديان قبل أيام من دخول وحدة من 150 عنصرا من قوات الاستقرار الدولية، وبدأ العمل على إنشاء معسكر سكني مؤقت لها في جنوب القطاع، إضافة إلى النظر في الآليات اللاحقة بما فيها آلية السلطة التي تدير شؤون القطاع وإعادة الإعمار، كذلك الحاجات الأساسية. كل ذلك يبدو الآن على المحك، إضافة إلى مفهوم أو البناء أو التصور الذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سوقه أمام العالم أجمع في منتدى دافوس، وكذلك آلة التسويق الأمريكية لمخرجات هذه العملية بما فيها مجلس السلام، وحساباته التي باتت تدخلها الأموال عمليا في انتظار أن تبدأ أو يبدأ تنفيذ الإجراءات والتفاهمات والاتفاقات التي يصار إليها. لذلك حتى الآن لا موقف واضح، لكن كل ما نعرفه هو أن هنالك علاقة مضطربة على الأقل في الظاهر بين كل من ترامب ونتنياهو طوال هذا العام حول غزة وحول أشياء أخرى، وطبعا إيران استأثرت بالنصيب الأكبر.
0: إذن رئيس مجلس السلام صامت حتى الآن، نتنياهو يفعل ما يريد ويرفض بشكل علني ورسمي إعلان مجلس السلام، وحركة حماس إسلام بدر التي وافقت على هذا الإعلان، كيف ستتصرف على الأرض بعد هذا الرفض الإسرائيلي؟
3: خالد، سلسلة من التصريحات والبيانات الصحفية التي أصدرتها الفصائل الفلسطينية بعدما أعلنه نتنياهو حول رفضه خطة ترامب وخطة السلام المرتبطة بما تم الاتفاق عليه مؤخرا، حركة حماس، الجبهة الشعبية، الجهاد الإسلامي، المبادرة الفلسطينية وغيرهم، كلهم اتفقوا على أن ما يجري هي محاولة إسرائيلية لفرض الأمر الواقع لتجاوز ما تم الاتفاق عليه. الفصائل الفلسطينية خالد تعتبر بأنها قدمت أقصى ما يمكن تقديمه، وحتى يوصف الأمر بتنازلات تاريخية وغير مسبوقة، تحديدا تلك المتعلقة ببند السلاح، وبالتالي
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. بشكل عام تحديدا الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي كانت حدة تصريحاتها وبياناتها أكثر تجاه ميلادينوف شخصيا، مجلس السلام، تجاه الوسيط أو حتى الضامن الأمريكي بشكل خاص، على اعتبار أن هذه الفصائل تعتبر أن مجلس السلام و بطبيعة الحال الإدارة الأمريكية من باب أولى متساوقون بشكل أساسي مع جيش الاحتلال ومع حكومة الاحتلال الإسرائيلية. حركة حماس كانت أول من أصدر بيان أكدت فيه تمسكها بما تم الاتفاق عليه، وأكدت أن نتنياهو يحاول التلاعب وفرض الأمر الواقع، وطالبت الوسطاء والضامن الأمريكي ومجلس السلام بالضغط على إسرائيل، وعادت للتأكيد على أنها ملتزمة بما تم الاتفاق عليه وماضية قدما بتنفيذه وفقا لما تعهدت به. وطبعا هي تتهم إسرائيل بالتنصل من تعهداتها بشكل أو بآخر. عمليا أيضا الفصائل الفلسطينية أشارت إلى موضوع الانتخابات الداخلية، وقالت بأنها لن ترضى أو لن تقبل بأن يكون الدم الفلسطيني والواقع الفلسطيني هنا في قطاع غزة هو مساحة مزايدة للانتخابات الإسرائيلية الداخلية. يعلم الجميع بأن أحد المؤثرات الأساسية على قرار نتنياهو هو اقتراب الانتخابات الكنيست، ولكن فلسطينيا هنا لا يعتبر ذلك مبررا للاستمرار في الإبادة، استمرار الاغتيالات. ولكن أيضا في مقابل كل هذا الكلام خالد، منذ عمليا أسبوع من الآن تقريبا هناك انخفاض في وتيرة الاستهدافات، ولكن المختلف اليوم هو التصريح علانية برفض الخطة ورفض التزام إسرائيل باستحقاقاتها. فهل ستعود إسرائيل إلى التصعيد الكبير والفج؟ لا ندري.
2: من غير الواضح إن كانت إسرائيل ستعود إلى التصعيد أم لا، لكن من الواضح أنها لا تنسحب على الإطلاق، وهذا أساس ما يركز عليه نتنياهو في رفضه لإعلان مجلس السلام. أشكرك إسلام بدر، كنت معنا من دير البلح، كما أشكر عبد القادر عبد الحليم من القدس المحتلة، وأيضا محمد بدين من واشنطن. هذا وأفرج الاحتلال الإسرائيلي مشاهدينا الكرام عن 37 مواطنا فلسطينيا اعتقلهم من مناطق متفرقة من قطاع غزة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر أفادت بنقل المحررين عبر معبر كرم أبو سالم إلى مجمع نصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وجاء في بيان اللجنة أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز السجون الإسرائيلية منذ شهر أكتوبر من 2023. حذرت بلدية جباليا النزلة شمالي قطاع غزة من تفاقم أزمة المياه جراء تدمير الاحتلال الإسرائيلي للآبار الرئيسية خلال الحرب، مما دفعها إلى الاعتماد على وسائل بديلة واستثنائية، مشيرة إلى أنها تواصل العمل لمواجهة الأزمة لخدمة نحو 161 مخيما وتجمعا. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة نابلس بعد اقتحامها وكانت معززة بآليات عسكرية. وأظهرت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال منطقة السوق الشرقي والبلدة القديمة في المدينة، حيث اندلعت اشتباكات مع شبان فلسطينيين من دون إصابات أو اعتقالات. نقلت صحيفة أرس الإسرائيلية عن جنود إسرائيليين خدموا في الضفة الغربية قولهم إن مستوطنين ضمن وحدات الدفاع الإقليمية التابعة للجيش باتوا يتصرفون كقوة مستقلة ويفرضون نفوذهم ميدانيا، فيما تسعى قيادات عسكرية إلى استرضائهم. وأضاف الجنود وفق الصحيفة أن كتائب الجيش التي من المفترض أن تتولى قيادة هؤلاء المستوطنين تجد صعوبة في فرض سلطتها عليهم أو تتجنب ذلك، بل أن جنودا يتعرضون أحيانا للتهديد والاعتداء أثناء محاولاتهم تطبيق الأوامر.

0: إلى اليمن الآن. تجددت الاشتباكات بين القوات التابعة للحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في عدد من جبهات محافظة تعز بمختلف أنواع الأسلحة. وبحسب بيان للمركز الإعلامي، فقد استهدفت القوات الحكومية تجمعات وتحركات للحوثيين شمال غربي مدينة تعز وجبهتي حمير والأقرود، كما قصفت المدفعية تحركات حوثية في منطقة المحرور. هذا وقال مدير ميناء المخا إن جماعة الحوثيين استهدفت منشآت مدنية داخل الميناء على البحر الأحمر غربي اليمن. وأعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا أعلن مقتل 4 عسكريين وثلاثة مدنيين جراء الهجمات الحوثية على ميناء المخا وبعض التجمعات السكانية.
1: في اليمن لم يتحول التصعيد إلى حرب إقليمية شاملة، لكن محاوره آخذة بالاتساع يوما بعد آخر. الهجمات الحوثية الأخيرة استهدفت ميناء المخا في محافظة تعز غربي اليمن وتسببت بسقوط قتلى. ومدير الميناء قال إن الضربات طاولت منشآت مدنية لا عسكرية.
2: سنجد أنه أغلب الضربات اليوم في المخا تستهدف أعيان مدنية، يعني لم تستهدف لا قوات مسلحة ولا مخازن أسلحة كما يدعون، وأيضا حتى في مارو.
1: هذه الرواية الحكومية تخالف ما صدر عن أنصار الله الحوثيين، حيث زعمت الجماعة أن ضرباتها طاولت تحشيدات عسكرية سعودية ومخازن أسلحة في المخا. وعن حساسية استهداف ميناء المخا فنبرزها بالتالي: النقطة الأولى عسكريا، قصفه يعني اتساع رقعة المواجهة خارج حضرموت ومأرب نحو تعز، وتجسيدا لمساعي السحب بساط السيطرة من قوات موالية للحكومة. الثانية استراتيجيا، الأخير يقع على ساحل البحر الأحمر على بعد نحو 75 كيلومترا من مضيق باب المندب، وبالتالي فإن السيطرة عليه تعني السيطرة على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية. الثالثة اقتصاديا، الميناء لديه القدرة على استقبال وتصدير البضائع، كما يعد البوابة البحرية لتعز ووسط وجنوب البلاد وضمن حدود التوتر. لكن من الجانب الآخر، القوة الحكومية تنشر صوراً لاستهدافها تحصينات وألية عسكرية تقول إنها تابعة لجماعة الحوثيين في محافظة الضالع جنوباً. أما الفصائل الموالية في جنوب الحديدة فتنشر هي الأخرى صوراً توثق ضربات شنتها على مواقع حوثية وتشير إلى أنها تسببت بوقوع خسائر بشرية. وفي خضم التطورات الميدانية المتلاحقة داخل الغرف العسكرية المغلقة، يعقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً طارئاً للجنة الأمنية العسكرية في مأرب، والهدف بحث المستجدات، رفع مستوى التنسيق بين الوحدات، وتقييم مدى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والفصائل الحليفة.
0: ندد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالهجوم الذي شنته جماعة الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على ميناء المخا، بوصفه استهدافا للمقدرات والمنافذ الاقتصادية للشعب اليمني بحسب قوله. العليمي أضاف خلال استقباله القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن الهوب في العاصمة السعودية الرياض، قال إن استهداف الميناء الحيوي قرب باب المندب يمثل امتدادا للتصعيد الإيراني بالمنطقة، ودعا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للانتقال من إدارة التهديد إلى معالجة مصادره ودعم مؤسسات الدولة لاستعادة سلطتها وتأمين الممرات البحرية. ينضم إلينا من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. مرحبا بك صدام. صدام، نريد أن نعرف جديد الاشتباكات، وأيضا إن كان من الممكن أن تلقي لنا ضوء على أهمية ميناء المخا حتى نفهم لماذا استهدف من قبل الحوثيين.
3: أولا خالد، فيما يتعلق بآخر الأحداث والأنباء الواردة عن الاشتباكات، حصلت اشتباكات متقطعة في العديد من المحاور على جبهة محافظة تعز. تعز أيضا ربما تمتد إلى بعض المناطق في الحديدة، وتحديدا في الساحل الغربي في منطقة التحيتة التي شهدت بالأمس فجرا اشتباكات عنيفة جدا، استخدمت فيها الكثير من الأسلحة الثقيلة وأيضا حتى المتوسطة، وتم تبادل القصف بالدبابات بين الجانبين. على الصعيد الآخر فيما يتعلق بأهمية ميناء المخا، ميناء المخا من الموانئ التجارية والتاريخية ذات الأهمية وذات البعد التاريخي العريق، وأيضا ذات البعد التجاري خاصة فيها هذه الظروف وبعد توقف ربما الكثير من الموانئ اليمنية عن العمل. استخدم ميناء المخا في فترات يعني قريبة ماضية في إدخال مجموعة من كميات الغذاء وكميات المساعدات الإنسانية وغيرها من السلع والبضائع والمشتقات النفطية التي تخدم ربما محافظة تعز والمناطق الوسطى وبعض المناطق الجنوبية والمحافظات الجنوبية، وهو كما يقال شريان حيوي ورئيسي يخدم الكثير من سكان في اليمن، خاصة بعد توقف حركة دخول البضائع والسلع وأيضا حتى المشتقات النفطية. فيما يتعلق بمدينة المخا، مدينة المخا من الناحية الاقتصادية هي ذات ثقل عسكري كبير، حيث أنها تضم مجموعة من الفصائل المسلحة والموالية والتابعة للحكومة اليمنية المعترف بها، مثل قوات المقاومة التابعة لطارق صالح، وأيضا قوات العمالقة، وأيضا قوات الزرانيق أو ما يسمى بالتهاميين، وهي مجموعة من الألوية تنضم تحت مسمى واحد وهو المقاومة الوطنية، وتتبع إلى فترات ماضية كانت مستقلة، لكنها الآن وبعد توحيد كافة الوحدات العسكرية تحت مسمى وزارة الدفاع اليمنية في الحكومة اليمنية، تتبع الآن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. خالد، طبعا 4 أيام على التوالي من التصعيد المستمر والمتواصل والمتسارع بشكل مخيف ومقلق أيضا، خاصة أنه اليوم الرابع شهد عمليتين تقول صنعاء بأنها نوعيتين، إحداهما استهدفت داخل الأراضي السعودية شركة أرامكو، وذلك ردا على انتهاك الطيران السعودي للأجواء اليمنية في بعض المحافظات كصعدة وحجة وإغارتها على بعض المناطق كما تقول صنعاء في صعدة. أيضا العملية الثانية التي استهدفت اليوم ميناء المخا وبعض مرافقه ومنشآته المدنية كما تقول الحكومة اليمنية، تؤكد أيضا حكومة صنعاء بأن ما تم استهدافه اليوم هو تحشيدات عسكرية وتجهيزات وعتاد وأسلحة ومعدات، إضافة إلى مخازن أسلحة تم تجهيزها وإعدادها لتنفيذ عمليات تستهدف قواتها في مناطق سيطرتها، ما استدعى ذلك إلى التدخل والمباغتة والقيام باستهداف هذه التحشيدات العسكرية في إطار ما يسمى بال الرد على أي تحشيدات عسكرية سعودية من شأنها ثني أو إجبار صنعاء على التراجع على معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها أواخر الشهر الماضي، وأيضا على إجبارها عن تراجع عن ما يسمى بمعادلة التصعيد بالتصعيد، وهي معادلتين فرضتا في أواخر الشهر الماضي وجاءت إليهما الآن معادلة ثالثة ربما نستطيع القول بذلك كما يقول المراقبون، وهي معادلة استهداف التحشيدات العسكرية. تقول صنعاء أيضا بأن هذه العملية التي تمت اليوم على ميناء المخا استهدفت تجمعات لقوات وراح ضحيتها أو قتل فيها الكثير من عناصر هذه التحشيدات بينهم قوات السعودية أيضا، وتم تدمير الكثير من المعدات. رواية أخرى من الحكومة اليمنية والقوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية تتحدث عن استهداف مواقع عسكرية ومنشآت.
4: راديو الحرية
5: 8:17 AM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. تكرار لتصريحات سابقة من عرقجي يشير فيه إلى قرب التوصل إلى اتفاق. نريد أن نعرف ملامح الوضع كيف سيكون في مضيق هرمز، ربما تكون التفاصيل في مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة في البرلمان الإيراني ويتحدث عن مضيق هرمز وإدارة مضيق هرمز. هل هناك تفاصيل توضح لنا رؤية إيران كيف سيكون التعامل مع المضيق؟
4: بالنسبة لتصريحات عراقشي، كما ذكرت جزء منها مكرر، جزء منها أيضا يتعلق بالتزامات الولايات المتحدة الأمريكية، مطالبات إيران بالجانب الأمريكي بالالتزام ببنود مذكرة التفاهم، وأن هذه المذكرة طالما لا يوجد أي التزام ببنودها فلن يتم فتح هذا المضيق. يكرر عراقشي تصريحاته بين حين وآخر، وواضح بأنه منزعج للغاية من طريقة التعاطي الأمريكية، لكن ما يعطي جرعة التفاؤل ربما للإيرانيين بأن التواصل مستمر على ما يبدو عبر الوسطاء، وربما حتى عبر تبادل الرسائل النصية بين عباس عراقشي وبين ممثلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المفاوضات. هو اليوم في إحدى الفعاليات في وزارة الخارجية تحدث عن عباس عراقشي، قال بأن الوسطاء لا يزالون يحاولون إيجاد السبل لاستئناف هذه المفاوضات، وأنه طالما أن واشنطن لم تتوقف عن انتهاكاتها في مذكرة التفاهم ولم تقدم تعويضات، وهذه نقطة في غاية الأهمية، عما انتهاكاته فلا نرى أي إمكانية لاستئناف المفاوضات. وما يزال عراقشي بين الحين والآخر يضع ما يجري حاليا على طاولة التفاوض بين إيران وبين الجانب العماني ضمن إطار أو تحت عنوان الخطوة الأولى من قبل الجانب الإيراني والعماني، وأن استكمال هذه الخطوة ليتحقق هذا المشروع ويفتح المضيق في النهاية يتضمن خطوات جدية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، على رأسها رفع الحصار عن السواحل الإيرانية، تقديم التعويضات المالية التي طالبت بها إيران خلال الفترة الماضية، واستئناف تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية مرة أخرى. فيما يتعلق بالقرار أو القانون الذي ذكر والذي تم العمل عليه منذ فترة على ما يبدو مشروع القانون في البرلمان الإيراني، والذي أتى تحت عنوان قانون العمل الاستراتيجي لضمان الأمن والنمو المستدام في مضيق هرمز ومياه الخليج، هذا المشروع بدأ العمل عليه أو طرحت فكرته في 4 يوليو الماضي، وهذا الطرح جاء متزامنا مع بدأ المباحثات الإيرانية العمانية، وأيضا مع استئناف أو عودة إيران لإغلاق مضيق هرمز. هذه الخطوة تذكر بشكل أو بآخر بذلك القانون الذي اتخذ في العام 2020، ولكنه كان يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. كان هذا القانون كردة فعل على خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي عام 2018، أعطى هذا القانون المشروع الذي تحول إلى قانون في النهاية القدرة للنظام الإيراني لدفع برنامجه النووي إلى الأمام، وعلى هذا الأساس جرى رفع مستويات التخصيب إلى نسبة تجاوزت 60% في بعض الحالات، مع زيادة كبيرة في عدد أجهزة الطرد المركزي. ومنذ ذلك الحين أعطي للنظام الإيراني الغطاء القانوني الداخلي الذي ينطلق أيضا من رؤية تقول إيران بأنها شعبية لما يتعلق بدفع هذا البرنامج النووي إلى الأمام. تحاول إيران اللعب بذات الطريقة في الوقت الحالي، إخراج النظام الإيراني من حالة أنه أغلق المضيق كردة فعل على عمل عسكري، إعطاء هذه الخطوة الغطاء القانوني والسياسي الداخلي تحسبا ربما لأي تصعيد محتمل خلال الفترة المقبلة، وأيضا إشارة للجانب الأمريكي بأن المستقبل حتى وإن تغيرت الإدارة الأمريكية، إن عادت الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بعمل عسكري ضد الجانب الإيراني.

0: فستواجه هذه المرة منظومة متكاملة من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية، ستقوم بموجبها إيران بإغلاق هذا المضيق، وهذا يستدعي خطوات ومناقشات ومفاوضات أطول مستقبلا مع الجانب الإيراني إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية فتح المضيق مرة أخرى. هذا المشروع على ما يبدو طرح كما قلنا في 4 يوليو الماضي، قدمت له العديد من الملاحظات عبر ممثلين عن القوات المسلحة الإيرانية، الحكومة الإيرانية وأيضا لجنة الأمن القومي والسياسة في البرلمان. يضم 11 بندا، هذه البنود مقسمة إلى ملفات سياسية أمنية اقتصادية وبيئية، بما فيها الملف المتعلق بتحصيل رسوم إيرانية من تسيير حركة الملاحة في المضيق مجددا. لكن ما زلنا نتحدث عن مشروع في مراحله الأولى، يحتاج فترة طويلة ربما ليصل إلى قانون، لأن هناك مجلس صيانة الدستور وهناك مرحلة تصويت في داخل البرلمان الإيراني لم تتم حتى الآن، ومن غير المتوقع أن يجري التصويت عليه في هذا الوقت.
1: أشكرك حسام الرياض مراسلنا في طهران. أظهرت بيانات شهر يوليو الماضي استمرار ارتفاع معدلات التضخم في إيران، ووفقا لهذه البيانات فإن استمرار التضخم المرتفع في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية لا يزال يمثل العامل الرئيسي وراء زيادة تكاليف المعيشة للأسر، ويواصل الضغط على سلة الاستهلاك لمختلف الشرائح ذات مستويات الدخل المتباينة.
2: ليس غريبا مشهد ارتفاع الأسعار في زمن العقوبات على إيران، لكن الأمر تفاقم بشكل غير مسبوق على وقع الأزمات. أسعار تتقافز بين ليلة وضحاها كما يقال هنا، غلاء فاحش وجيوب خالية، معادلة أرهقت البائعين والمشترين على حد سواء.
3: البضائع في السوق متوفرة، لكن الأسعار شهدت ارتفاعا غير مسبوق، وانخفاض قدرة الشراء يعني انخفاضا في مبيعاتنا بنحو 80% مقارنة بما كنا نبيعه العام الماضي.
2: تقديرات بازارية ترجمتها بيانات شهر يوليو الماضي ببلوغ معدل التضخم السنوي المقارن نحو 87%، فيما وصل تضخم أسعار المواد الغذائية 128%. أما الزيوت فقد سجلت أعلى معدل بنسبة 261%، واللحوم والألبان زادت عن 145%. ولم يغب قطاعا المياه والكهرباء عن الإحصاء، فقد شهدا ارتفاعا بأكثر من 115%، أرقام قلصت مائدة الأسرة الإيرانية من الطبقة المتوسطة التي تشكل العمود الفقري في الاقتصاد الإيراني.
4: الأزمة الاقتصادية أدت إلى تراجع أصحاب الدخل المحدود عن شراء السلع الأساسية وتعويض البروتين في اللحوم بالبقوليات وترشيد الاستهلاك للخدمات من أجل تقليل الضغط عليهم.
2: تعد حكومة بيزشكيان بتقليص تداعيات الأزمة عبر ضبط إيقاع الأسعار وترشيد الاستهلاك وتأمين سلاسل التوريد، ومن يرى أن ترقيعات مرحلية لن تسد أزمة أحدثتها عاصفة اقتصادية شاملة منذ مطلع العام هزت جسد الاقتصاد الإيراني المنهك أساساً.
5: تمر البلاد بظروف خاصة على صعيد الحرب والحصار، وكانت تتطلب سياسات داخلية تحجم من تداعياتها، لكن في المقابل زادت القرارات الداخلية نسبة التضخم، منها رفع الدعم عن المواد الأولية والاستيراد، وهذا كان متوقعا، لكن الأزمة تفاقمت مع الظروف الخارجية.
2: انخفاض العملة المحلية هو الآخر يسجل أرقاما قياسية، ويتأرجح التومان على وقع السياسة بين تهديد بتوسيع الحرب ومفاوضات متعثرة.
6: أجواء ضبابية تخيم على بازار طهران، حيث تتقاطع تبعات العقوبات والحصار مع واقع اقتصادي مثقل بأثار الحروب، ومخاوف من تصعيد قد يفتح الباب أمام مزيد من الضغوط. وفي خضم هذه الظروف يبدو المواطن الإيراني أقل تفاؤلاً بالمستقبل، لكنه يواصل ترقب ما قد يحمله الغد من انفراج وإن بدا بعيد المنال. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، طهران.
1: إلى لبنان الآن. حزب الله قال إن الخريطة التي نشرتها الخارجية الإسرائيلية والتي تضم جنوب لبنان إلى إسرائيل تؤكد بحسب تعبيره أطماع العدو في لبنان وأرضه وثرواته ومقدراته. الحزب اعتبر في بيان له أن دخول إسرائيل في مفاوضات مباشرة مع السلطات اللبنانية ليس سوى محاولة مكشوفة لكسب الوقت وفرض وقائع جديدة على الأرض. وضع حزب الله السلطات اللبنانية إلى إجراء مراجعة شاملة لمسارها ووقف التفاوض المباشر مع إسرائيل وعقد جلسة طارئة لمجلس الدفاع الأعلى. وحذر الحزب من أن المخاطر وفق تقديره لا تقتصر على جنوب لبنان، معتبرا أن أطماع إسرائيل تستهدف لبنان بأكمله. ينضم إلينا من بيروت السيد قاسم قصير الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك سيد قاسم. يعني في السابق عندما كنا نتابع عمليات الهدم الإسرائيلي في جنوب لبنان كان الحديث يدور عن منطقة أمنية تريد إسرائيل فرضها في هذه المنطقة، لكن الآن حزب الله يقول إن الخارجية الإسرائيلية نشرت خريطة، في هذه الخريطة تظهر إسرائيل وجزء من إسرائيل منطقة في جنوب لبنان أو منطقة في جنوب لبنان، يعني تضم أراضي لبنانية. كيف تنظر بيروت لمسألة الضم الذي ظهر في الخريطة التي يتحدث عنها حزب الله؟
7: نعم صحيح، تحياتي لك والمشاهدين الكرام. واضح أن العدو الإسرائيلي لا يكتفي بتدمير البيوت والوصول إلى مناطق أمنية ادعى أنه تركها خاصة في منطقة الضفة الغربية، لكن ما نشره اليوم من خريطة تحت عنوان أبحاث علمية يشير إلى أنه يضم كل جنوب لبنان إلى فلسطين المحتلة، وهذا أمر خطير برسم يعني المسؤولين اللبنانيين ووزارة الخارجية والوفد اللبناني المفاوض، لأنه هذا النشر لهذه الخريطة ينسف كل الادعاءات لعدو إسرائيل ليس له أطماع في الأراضي اللبنانية كما ورد في الاتفاق الإطار. يعني الحكومة اللبنانية تعتبر أن في اتفاق الإطار تعهد إسرائيلي بأن إسرائيل ليس لها أطماع في لبنان، لكن نشر الخريطة اليوم أثار الكثير من ردود الفعل بأن هذه الخريطة تؤكد أن إسرائيل تريد يعني احتلال وضم لبنان جنوب لبنان إلى فلسطين المحتلة، مما دفع حزب الله إلى إصدار بيانه وتحذير المسؤولين اللبنانيين من هذا الخطر والمطالبة بعقد
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: راديو الحرية 92.7 FM.

0: مواجهة لأطماع العدو الإسرائيلي، لأنه تبين أن هناك خلل اليوم في إطار المواجهة، مما يتطلب رؤية جديدة من قبل الجميع لمواجهة هذه الاحتلالات وهذا الأطماع، هذه الأطماع الإسرائيلية في جنوب لبنان. وإلا سيكون السكوت عما يجري جريمة، ويعني هذا يعطي العدو الإسرائيلي يعني نوع من سماح بأنه حقق ما تريد، افعل ما تريد دون أن يجد من يقف بوجهه. نحن بحاجة في لبنان إلى مراجعة شاملة لخيار التفاوض أولا، وثانيا لكيفية مواجهة أطماع الاحتلال الإسرائيلي.
1: ديانا، أنت أشرت إلى غزة، حتى قطاع غزة الذي يرفض نتنياهو الانسحاب منه، لم تضع إسرائيل قطاع غزة كجزء من الحدود القانونية لإسرائيل، القانونية بالمفهوم الإسرائيلي ما تريد أن تدعيه إسرائيل، لكن الخارطة، هذه الخارطة بالنسبة لجنوب لبنان تختلف حتى عن ذلك. على كل الأحوال سننتظر ما ستفعله الحكومة اللبنانية في الأيام المقبلة بخصوص المفاوضات. أشكرك السيد قاسم قصير الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت.
0: أهلا وسهلا.
1: ميدانيا تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على جنوبي لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن مدفعية الاحتلال قصفت بلدة المنصوري من جديد. وفي زوطر الشرقية نفذت القوات الإسرائيلية، قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرا بعد سلسلة اعتداءات على البلدة شملت هدم منازل وتجريفها. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة في لبنان، مشيرا إلى عمليات في تلة علي الطاهر قتل فيها الجيش الإسرائيلي عددا من المسلحين.
2: فيما يتعلق بلبنان نسمع شائعات كثيرة حول هذا الموضوع، أريد أن أوضح، في الأيام الأخيرة عملنا بقوة في لبنان وقضينا على مسلحين بما في ذلك مرتفعات علي الطاهر، لا أستطيع التفصيل بهذا الشأن. نحن في خضم نشاط مهم جدا، نعمل برزانة وحكمة وعزيمة مع الجيش الإسرائيلي ونقضي على التهديدات.
1: نشير إلى هذا الخبر العاجل مشاهدينا الكرام، القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن ملادينوف مبعوث مجلس السلام. يقول ملادينوف بحسب القناة الإسرائيلية: نواصل المحادثات بشأن خارطة الطريق في غزة ونأمل أن نصل إلى نتائج إيجابية. إذن القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن ملادينوف أنه يواصل المحادثات بشأن خريطة الطريق في غزة، والكلام طبعا كلمات لملادينوف، يقول نأمل أن نصل إلى نتائج إيجابية. طبعا هذا الحديث ونقل عن ملادينوف يأتي بعد ساعات فقط من الإعلان الرسمي من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يرفض إعلان مجلس السلام ويرفض الانسحاب من قطاع غزة إلا بعد التأكد تماما من نزع سلاح حركات الفلسطينية بشكل كامل. إلى سوريا، حيث أعلنت الخارجية السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بعد عام ونصف من المفاوضات لإعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري. وبموجب المذكرة تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت المدنية ومن بينها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، فيما تتحول المنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة. ونقلت وكالة سانا عن الخارجية السورية أن مذكرة التفاهم حددت سقفا زمنيا لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل لتدخل بعدها الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك التوصل إلى اتفاق بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية يقضي بتسلم الجانب السوري المواقع التجارية التي كان يشغلها الجانب الروسي ضمن مرفأ طرطوس، بما في ذلك الرصيف رقم 4 والمستودعات والمنشآت التابعة له، وذلك بعد سلسلة من جلسات التباحث بين الجانبين. وفي سياق متصل، تسلمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مطار اللاذقية الدولي في خطوة تهدف إلى استعادة تشغيل المطارات السورية وإعادتها إلى منظومة الطيران المدني الوطني، كما قال رئيس الهيئة عمر الحصري. وبحسب رئيس الهيئة فقد باشرت الفرق المختصة باشرت أعمال التقييم الفني والتشغيلي للمطار بما يشمل مرافقه وأنظمته تمهيدا لإعداد خطة لإعادة التأهيل ورفع الجاهزية وصولا إلى إعادة تشغيل المطار واستقبال الرحلات الجوية وفق المعايير الدولية. ينضم إلينا من دمشق مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي. مرحبا بك خالد. خالد، نريد أن نعرف أهمية ومعنى تفاصيل هذا الاتفاق.
3: نعم خالد، بالفعل هذا الاتفاق ذو أهمية على عدة طرق. الطريق الأول وهو المسار الأول، مسار إعادة السيطرة على مطار حميميم العسكري أو ما يعرف حاليا بمطار اللاذقية الدولي، وهو المطار الوحيد في الساحل السوري والذي تسيطر عليه القوات الروسية منذ العام 2019 إبان تدخلها في سوريا وتحويله إلى مطار عسكري. أيضا ميناء طرطوس وهي المدرج الرابع في ميناء طرطوس، وهو واحد من أهم الموانئ السورية. تقول الحكومة السورية أن بإعادة سيطرتها وإعادة سلطتها على مطار حميميم ستقوم بتفعيل هذا المطار وأيضا إعادة سيطرتها.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: من إسرائيل قبل تحقيق خطوات عملية بما فيها تفكيك سلاح الفصائل. إذن ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف يقول إن المجلس لا يطلب شيئا من إسرائيل قبل تحقيق خطوات عملية بما فيها تفكيك سلاح الفصائل في قطاع غزة، ويضيف بأن المحادثات متواصلة بشأن خريطة الطريق في غزة، ويأمل بأن يتم التوصل إلى اتفاق. كذلك يشير ميلادينوف إلى أن ما يطلب

0: كان أدلى بها بنفسه، هذا حدث بعد لقائه بنتنياهو وحدث حتى اليوم في هذه المقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية. أولا كان واضحا أن ملادينوف يتهرب من تقديم جواب حول مدى التزام إسرائيل بهذا الاتفاق حين سئل، وكانت هذه المقابلة بالمناسبة بعد دقائق من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل ترفض خطة 15 بندا أو خارطة 15 بندا التي قدمت من مجلس السلام. حين سئل حول هذه الجزئية اكتفى بالإجابة أن هذه الاتفاقية أو هذه الخطة وقعت بين حركة حماس وبين مجلس السلام الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكأنه يقول أن إسرائيل غير ملزمة بهذه الخطة لأنها ليست طرفا في توقيع هذا الاتفاق، لكن هي في حقيقة الأمر الطرف الأبرز لأنها كذلك ملزمة بتقديم متطلبات معينة أو التزامات معينة حتى تسير هذه الخطة وفق ما تم التوافق عليه. بالتالي تهرب ملادينوف من الإجابة حول مدى التزام إسرائيل حين سئل حول هذه الجزئية، وقال إن ما يطلب من إسرائيل حاليا هو أمران لا أكثر من ذلك. الأمر الأول أن تبقى إسرائيل متواجدة في الخط الأصفر وأن لا تتعدى هذا الخط، مشيرا إلى أنها تتواجد وفق حديثه في هذا الخط بصورة حالية، وعليها أن لا تتخطاه إلى مناطق أعمق من ذلك، وأن لا تطلق النار نحو السكان إلا إن استشعرت وجود خطر فوري حقيقي على قواتها، ما دون ذلك لا يجب عليها أن تطلق النار نحو الغزيين. بالتالي يقول إن هذا ما يطلبه حاليا مجلس السلام من إسرائيل، وحاول أن يطمئن الإسرائيليين حين سأله المراسل الذي يدير المقابلة عن أن كافة الأطراف في إسرائيل في المعارضة وفي الحكومة تعترض على هذه البنود 15 وتحديدا ما يتعلق بنزع السلاح من قطاع غزة فيها. قال ربما ما أفهمه أن الإسرائيليين يعتقدون أن هذه الخطة تسير وفق الثقة، بينما في حقيقة الأمر هي تسير وفق التحقق على الأرض، وتحدث عن آلية ستقام لتأكيد تحقيق هذه الخطوات أو التحقق من تطبيق هذه الخطوات، بما في ذلك مسألة تفكيك السلاح أو إخراج السلاح عن الخدمة decommissioning كما قال. وستكون هذه الآلية مكونة من الدول الوسيطة وبقيادة من الولايات المتحدة وبوجود أيضا للقوة الدولية وكذلك للجيش الأمريكي وفق ما تحدث به. بالتالي يقلل من المخاوف الإسرائيلية، لكنه مجددا لا يتحدث عن خطورة ما أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم من تصريحات تحدث فيها علنا عن رفض إسرائيلي واضح للنقاط 15. حين سئل عن مسألة انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، كما ذكرنا قال إن إسرائيل ستبقى حاليا في الخط الأصفر حتى يتم تفكيك السلاح، ثم بعد ذلك تحدث عن آلية مختلفة، قال سيتم تفكيك السلاح في قطاعات جغرافية وفي كل مرة بصورة متوازية حين نتحقق من أن السلاح في قطاع غزة فكك أو أخرج عن الخدمة في قطاع جغرافي معين. سيطلب من الإسرائيليين التراجع قليلا إلى الوراء في هذا الخط الأصفر وصولا حتى الجدار الذي يفصل بين قطاع غزة وغلاف غزة في نهاية الأمر حين يتم تفكيك كافة السلاح من قطاع غزة. بالتالي تحدث ملادينوف اليوم ببعض الكلمات، لكنه ناقض مثلا تصريحات سابقة كان أدلى بها عقب لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حينها لم يتحدث عن قطاعات جغرافية على سبيل المثال. اليوم في نقطة معينة ذكر مسألة القطاعات الجغرافية، وفي نقطة أخرى كان يتحدث عن تفكيك السلاح في قطاع غزة بصورة عامة دون أن يتحدث بهذه الطريقة. بكل الأحوال ملادينوف كان واضح أنه يريد التهرب من الإجابة عن الالتزامات الإسرائيلية، حاول أن يقلل ربما من شأن التصريحات الإسرائيلية متحدثا عن أن آلية تطبيق الاتفاق على الأرض هي ما ستحدد كيف سيسري به هذا الاتفاق.
1: طيب عبد القادر، يعني ويعني فيما جاء في حديث ميلادينوف للقناة 12 الإسرائيلية أن إطار العمل في غزة يشمل الأنفاق ورشات تصنيع السلاح وحتى السلاح الشخصي، وقال إن لا شيء من الخطط يحد من تحرك إسرائيل إذا كان ثمة تهديد لجنودها، وهو ما تفسره إسرائيل وتسميه حرية العمل في قطاع غزة. لكن القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية بأن تغيير موقف بنيامين نتنياهو كان مفاجئا في الأيام الأخيرة حتى للأوساط العسكرية حول يعني الانسحاب ضمن المرحلة الثانية من بعض المناطق تحديدا في رفح. كيف فسرت أسباب هذا التغيير المفاجئ أو التراجع المفاجئ في موقف نتنياهو؟
0: صحيح يحيى. سئل ملادينوف عن مسألة الكلاشينكوف تحديدا، قال سأله المراسل أو مدير اللقاء إن كان الكلاشينكوف ضمن الأسلحة التي سيتم تفكيكها في قطاع غزة، فأجاب ملادينوف إن على الإسرائيليين ألا يقلقوا من هذه المسألة، سحب السلاح أو تفكيك السلاح من قطاع غزة يشمل السلاح الثقيل، يشمل الأنفاق، يشمل ورشات تصنيع الأسلحة، يشمل سلاح الفصائل الفلسطينية، ويشمل الكلاشينكوف أو رشاش الكلاشينكوف الذي يجب أن يعاد تنظيمه وفق حديثه ليصبح بيد السلطة الانتقالية في قطاع غزة، لأنه قال إن قطاع غزة يدار بواسطة قوة الكلاشينكوف، وعمليا إن لم يتم تنظيم هذا السلاح بيد السلطة الانتقالية فهذا يعني أن مجلس السلام على أرض الواقع لم يفعل شيئا لتطبيق هذه الخطة وتطبيق مسألة نقل السلطة بصورة فعلية من حماس إلى السلطة الانتقالية أو حكومة التكنوقراط في قطاع غزة. بالتالي قدم جوابا على هذه المسألة متحدثا عمليا عن أن مسألة الديكوميشنج نزع السلاح أو تعطيل وإعطاب هذا السلاح إخراجه عن الخدمة تشمل كذلك السلاح أسلحة خفيفة كرشاشات الكلاشينكوف، كل بطريقة مختلفة ما بين التعطيل أو الإخراج عن الخدمة وما بين تنظيمه بيد سلطة انتقالية إذا ما تحدثنا عن الكلاشينكوف تحديدا. ما تحدثت عنه القناة 12 الإسرائيلية كان يشير إلى تفاجؤ المنظومة الأمنية، أحد المسؤولين أو مصادر في المنظومة الأمنية تحدثت عن أنهم فوجئوا بتصريحات نتنياهو وأنهم عرفوا بهذا التغير في موقف نتنياهو فقط من وسائل الإعلام حين خرجت هذه التصريحات للعلن. أشاروا إلى أن النقاشات السابقة خلال الأيام الماضية كانت حتى بحضور رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان نتنياهو وافق فيها على خطط عملية على الأرض لتطبيق المرحلة هذه المرحلة من الاتفاق، وتحديدا في رفح تحدثوا مثلا عن مناطق تجريبية كان يجب أن ينسحب من جيش الاحتلال منها من 3 مواقع تجريبية في رفح، وأنه تم التوافق على هذا الأمر في هذه النقاشات، لكن اليوم فوجئت المنظومة الأمنية بمثل هذه التصريحات، ومن غير الواضح حتى الآن كيف إذا ما كان بالفعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعني من خلال تصريحاته إلغاء كافة الخطوات بما في ذلك ما يتعلق مثلا بالخطوات المتخذة في رفح والتي تخضع لسيطرة جيش الاحتلال. بهذه الجزئية مسؤول أمريكي كان تحدث للقناة 12 الإسرائيلية إن هذه التصريحات غير مقلقة بالنسبة للأمريكيين ما دامت إسرائيل على الأرض تلتزم بما اتفق عليه الجانبان. عمليا يقول هذا المسؤول إنه يتفهم الاحتياجات السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، وكأنه يلمح إلى أن إطار هذه التصريحات هو إطار سياسي داخلي ولا ينعكس على تطبيق ما تريده الولايات المتحدة من هذا الاتفاق حاليا، وتحدث أن ما تريده حاليا من إسرائيل تحديدا يتعلق بعدم تعميق الوجود الإسرائيلي وكذلك بضبط الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة. الأيام المقبلة ستظهر يحيى إن كنا فعلا أمام تصريحات في إطار سياسي داخلي إسرائيلي ضمن مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، أم أن إسرائيل ستماطل نحو مزيد من التعنت فيما يتعلق بتطبيق ما تم التوافق عليه بين الفصائل الفلسطينية ومجلس السلام. يحيى،
1: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم مراسل تلفزيون العربي في القدس. بدورها ردت حركة حماس على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكدت تمسكها بما جرى الاتفاق عليه مع الوسطاء ومع مجلس السلام بشأن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. الحركة قالت في بيانها إنها جادة في الانخراط المسؤول لتنفيذ البنود 15 داعية إلى وضع جدول زمني واضح لتنفيذها، وشددت على أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة بما يؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات واستكمال الانسحاب وبدء عملية الإعمار وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة مهمها. ودعت حماس الوسطاء والضامنين ومجلس السلام إلى تحمل مسؤولياتهم وضمان التزامهم والتزام جميع الأطراف بالاتفاق. كما أكدت الحركة أنها ستواصل التعاطي بإيجابية ومسؤولية مع الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ الاتفاق وإنهاء معاناة سكان القطاع وحماية حقوقهم ومصالحهم الوطنية. بدورها قالت الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي بحث مع الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف متابعة تنفيذ خريطة الطريق لاستكمال استحقاقات خطة السلام في قطاع غزة. أضافت الخارجية أن عبد العاطي أكد أهمية الالتزام بتنفيذ كافة الاستحقاقات المتفق عليها بشأن غزة، مشددا على أهمية تمكين اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من مباشرة مهامها المؤقتة. أكد وزير الخارجية المصرية على ضرورة الامتناع عن اتخاذ إجراءات تعرقل ما تحقق من تقدم بشأن خطة السلام في القطاع. وأوضحت الخارجية أن اللقاء تناول السبل متابعة تنفيذ التفاهمات واستكمال استحقاقات خطة السلام في قطاع غزة. أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 37 مواطنا فلسطينيا اعتقلهم من مناطق متفرقة من قطاع غزة. أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنقل المحررين عبر معبر كرم أبو سالم إلى مجمع نصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. جاء في بيان اللجنة أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز السجون الإسرائيلية منذ شهر أكتوبر 2023. حذرت بلدية جباليا النزلة شمالية قطاع غزة من تفاقم أزمة المياه جراء تدمير الاحتلال الإسرائيلي للآبار الرئيسية خلال الحرب، ما دفعها إلى الاعتماد على وسائل بديلة واستثنائية، مشيرة إلى أنها تواصل العمل لمواجهة الأزمة لخدمة نحو 161 مخيما وتجمعا. بعد أن كان لعقود واحدة من أبرز الأسواق الشعبية والمراكز التجارية في مدينة غزة، تحول سوق فراس خلال عامي الإبادة إلى مكب عشوائي هائل للنفايات. وبين ضعف الإمكانات واستمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المعدات والمواد اللازمة، تحاول بلدية غزة إعادة تفعيل خطط قديمة لتطوير السوق ضمن خطط أوسع للتعافي وإعادة الإعمار.
2: لسبعين عاما ظل هذا المكان أشهر سوق شعبي في قلب غزة، سوق فراس الذي ضم خان الخضار وسوق الأسماك ومحلات اللحوم والعطارة وغير ذلك من مهن النجارين والحدادين والخياطين. تحول خلال عامي الحرب إلى مكب لثلاثمائة ألف متر مكعب من النفايات. بالكاد تمكنت الطواقم من إزالة ثلثي هذه الكمية بعد مرور عشرة أشهر على إعلان وقف إطلاق النار.
3: كان يعيش هذا الخان أكثر من 5000 عائلة، عائلة مش نفر، أكثر من 5000 عائلة، من تعون أواعي، من تعون خشب، من تعون حديد، من تعون من كل شيء فيها، وتعون الخضرة وتعون الملابس اللي هي تحت البالة، وتعون المجادة اللي كان سوق المجادة اللي فيه كمان القماش والأواعي كلها.
2: قبل الحرب أعلنت بلدية غزة خطة لتطوير سوق فراس وتحويله إلى مركز اقتصادي حيوي، واليوم رغم الدمار الهائل تحاول البلدية إحياء بعض تلك الخطط بالشراكة مع المنظمات ولجان الأحياء.
4: لدينا تحديات كبيرة وهائلة بسبب إغلاق المعابر ومنع دخول العديد من المواد الأساسية والضرورية، ولعل من أهمها في هذه الفترة مواد البناء. هذا المشروع يحتاج إلى مواد بناء مختلفة ومتعددة من ضمنها الإسمنت والخشب والحديد والبلاط اللازم لرصف الطرقات والبسطات من الداخل.
2: يطمح سكان غزة إلى استثمار مساحة سوق فراس البالغة 32 دونماً في مشروع يسهم في تحسين واقع اقتصادي شبه منهار، ويطالبون بفتح المعابر وإدخال المعدات والمواد اللازمة لعمليات التعافي والإعمار.
5: على مدى عقود كان سوق فراس واحداً من معالم الحركة التجارية في مدينة غزة، لكن استعادة السوق لدوره مرتبطة بقدرة البلدية على تجاوز نقص الإمكانات وقيود الاحتلال التي تعرقل عملية إعادة السوق كمركز اقتصادي وحيوي. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: في الضفة الغربية المحتلة انسحبت قوات الاحتلال من مدينة نابلس عقب اقتحامها معززة بآليات عسكرية. وأظهرت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال منطقة السوق الشرقي والبلدة القديمة في المدينة، حيث اندلعت اشتباكات مع شبان فلسطينيين من دون إصابات أو اعتقالات. نقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن جنود إسرائيليين خدموا في الضفة الغربية قولهم إن مستوطنين ضمن وحدات الدفاع الإقليمي التابعة للجيش باتوا يتصرفون كقوة مستقلة يفرضون نفوذهم ميدانيا، فيما تسعى قيادات عسكرية إلى استرضائهم. أضاف الجنود وفق الصحيفة بأن كتائب الجيش التي من المفترض أن تتولى قيادة هؤلاء المستوطنين تجد صعوبة في فرض سلطتها عليهم أو تتجنب ذلك، بل إن جنودا يتعرضون أحيانا للتهديد والاعتداء أثناء محاولتهم تطبيق الأوامر.

0: إلى اليمن، حيث تجددت الاشتباكات بين القوات الحكومية التابعة للحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في عدد من جبهات محافظة تعز بمختلف أنواع الأسلحة. وبحسب بيان للمركز الإعلامي، فقد استهدفت القوات الحكومية تجمعات وتحركات للحوثيين شمال غربية مدينة تعز وجبهتي حمير والكرود، كما قصفت المدفعية تحركات حوثية في منطقة المحرور. هذا وقال مدير ميناء المخا إن جماعة الحوثيين استهدفت منشآت مدنية داخل الميناء على البحر الأحمر غربي اليمن. وأعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مقتل 4 عسكريين و3 مدنيين جراء الهجمات الحوثية على ميناء المخا وعلى بعض التجمعات السكنية.
1: في اليمن لم يتحول التصعيد إلى حرب إقليمية شاملة، لكن محاوره آخذة بالاتساع يوما بعد آخر. الهجمات الحوثية الأخيرة استهدفت ميناء المخا في محافظة تعز غربي اليمن وتسببت بسقوط قتلى. ومدير الميناء قال إن الضربات طاولت منشآت مدنية لا عسكرية.
2: نجد أنه أغلب الضربات اليوم في المخا تستهدف أعيان مدنية، يعني لم تستهدف لا قوات مسلحة ولا مخازن أسلحة كما يدعون، وأيضا حتى في مارو.
1: هذه الرواية الحكومية تخالف ما صدر عن أنصار الله الحوثيين، حيث زعمت الجماعة أن ضرباتها طاولت تحشيدات عسكرية سعودية ومخازن أسلحة في المخا. وعن حساسية استهداف ميناء المخا فنبرزها بالتالي: النقطة الأولى عسكريا، قصفه يعني اتساع رقعة المواجهة خارج حضرموت ومأرب نحو تعز، وتجسيدا لمساح السحب بساط السيطرة من قوات موالية للحكومة. الثانية استراتيجيا، الأخير يقع على ساحل البحر الأحمر على بعد نحو 75 كيلومترا من مضيق باب المندب، وبالتالي فإن السيطرة عليه تعني السيطرة على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية. الثالثة اقتصاديا، الميناء لديه القدرة على استقبال وتصدير البضائع، كما يعد البوابة البحرية لتعز ووسط وجنوب البلاد وضمن حدود التوتر. لكن من الجانب الآخر، القوات الحكومية تنشر صورا لاستهدافها تحصينات وآليات عسكرية تقول إنها تابعة لجماعة الحوثيين في محافظة الضالع جنوبا. أما الفصائل الموالية في جنوب الحديدة فتنشر هي الأخرى صورا توثق ضربات شنتها على مواقع حوثية وتشير إلى أنها تسببت بوقوع خسائر بشرية. وفي خضم التطورات الميدانية المتلاحقة داخل الغرف العسكرية المغلقة، يعقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعا طارئا للجنة الأمنية العسكرية في مأرب، والهدف بحث المستجدات، رفع مستوى التنسيق بين الوحدات، وتقييم مدى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والفصائل الحليفة.
0: في الأثناء، ندد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالهجوم الذي شنته جماعة الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على ميناء المخا، بوصفه استهدافا للمقدرات والمنافذ الاقتصادية للشعب اليمني حسب قوله. وقال العليمي خلال استقباله القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب في العاصمة السعودية الرياض، قال إن استهداف الميناء الحيوي قرب باب المندب يمثل امتدادا للتصعيد الإيراني بالمنطقة، داعيا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للانتقال من إدارة التهديد إلى معالجة مصادره ودعم مؤسسات الدولة لاستعادة سلطتها وتأمين الممرات البحرية. أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي اعتماد اللجنة بالإجماع للمبادئ العامة لمشروع قانون بشأن مضيق هرمز يحمل اسم الإجراء الاستراتيجي لتأمين وتنمية مضيق هرمز. في الأثناء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده في المرحلة النهائية من المفاوضات مع سلطنة عمان لتحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز.
3: نحن في المرحلة النهائية بالمفاوضات مع سلطنة عمان حول تحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز. إن مفاوضاتنا مع عمان لا تعني فتح المضيق، بل تهدف فقط إلى تحديد المسار الذي سيتم استخدامه في حال فتح المضيق.
0: أفاد موقع المرشد الإيراني عبر منصة إكس بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التقى المرشد مجتبى خامنئي، حيث بحث الجانبان آخر التطورات العسكرية والاقتصادية في البلاد. أوضح الموقع أن اللقاء تناول بالتفصيل مستجدات الحرب والظروف الراهنة، إلى جانب التطورات في المجال العسكري وإدارة النفقات والعملات الأجنبية وقطاع الطاقة. نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين توقعهم بأن يمدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران لأجل غير مسمى في حال استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز وتمكن واشنطن من إبقاء البرنامج النووي لطهران تحت السيطرة. وأكد المسؤولون وفق الصحيفة بأن ترامب كان يمهد الطريق خلال الأسابيع الماضية لإعلان النصر على إيران في حال فتح المضيق، بل إنه أخبر مساعديه سرا بأنه مستعد للانسحاب من الحرب دون اتفاق نووي، لكن شروط طهران لفتح المضيق عطلت هذا التوجه. كما أعرب المسؤولون عن قناعتهم بأن واشنطن أنجزت جميع أهدافها العسكرية ضد إيران، وأن تركيز الرئيس منصب على ضمان تدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز. كما نقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن ترامب يعتقد بأن طهران على الأرجح غير قادرة على إحياء برنامجها النووي خلال فترة رئاسته. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تجري مع طهران مفاوضات كاملة، موضحا أنها تكتفي بمراقبة الإيرانيين في ظل معدلات التضخم الهائلة التي تعاني بلادهم منها وافتقارهم للأموال حسب وصفه. وأشار ترامب في تصريحات لأكسيوس بأن الحصار البحري الأمريكي فاقم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها النظام الإيراني، لافتا إلى أن انخفاض أسعار النفط خفف من وطأة تداعيات هذه الحرب على المستهلكين الأمريكيين على حد قوله. الآن ينضم لنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بكما. أبدأ معك يا حسام دياب في طهران حول مستجدات الموقف الإيراني بشأن مضيق هرمز، خاصة بعد اعتماد لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مسودة مشروع قانون بشأن تأمين مضيق هرمز.
4: يحيى، لا تنفصل هذه الخطوة التي تأتي في وقت حساس ومهم للغاية، وهي خطوة بحد ذاتها تعتبر من العيار الثقيل إن صح التعبير، خاصة وأن إن تم التوصل في نهاية المطاف إلى إقرار هذا القانون، لأن هناك مرحلة طويلة من الجدال والحوار داخل البرلمان عبر مختلف اللجان قبل التصويت على هذا القانون، وهناك مواجهة بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور وصولا إلى الرئاسة الإيرانية قبل اعتماد هذا القانون بصيغته النهائية. نحن ما زلنا نتحدث عن خطوط عريضة لمشروع بدأ الجانب الإيراني العمل عليه داخل البرلمان بالتشارك مع ممثلين عن القوات المسلحة الإيرانية والرئاسة الإيرانية داخل البرلمان في 4 يوليو الماضي. تلك العملية بدأت بالتزامن مع بدء المباحثات الإيرانية العمانية بصيغتها الجديدة بعد مرحلة التصعيد التي عاشتها إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأثناء هذه بالتزامن مع بداية مرحلة التصعيد هذه مع واشنطن، وبالتزامن أيضا مع قرار إيران بإعادة إغلاق مضيق هرمز مجددا. الهدف من هذه الخطوة هو إعطاء غطاء سياسي وقانوني يشمل أيضا العديد من المعطيات والنقاط المتعلقة بالملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية. هذا المشروع يضم على ما يبدو 11 بندا تشمل كل هذه الملفات، ستعطي القوة والقدرة للنظام الإيراني على اتخاذ مثل هذه الخطوات لاحقا، خطوة إغلاق مضيق هرمز بأريحية شديدة دون وجود أي مواجهات في الداخل. وهذه الخطوة تذكر بالخطوة التي قامت بها إيران في العام 2020 عندما أقرت قانون العمل الاستراتيجي القاضي برفع العقوبات عن إيران، والذي أتى كرد فعل إيراني على خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي عام 2018، ما أعطى إيران القدرة على دفع برنامجها النووي للأمام، ووصلت منذ ذلك الحين نسب تخصيب اليورانيوم في إيران إلى مستويات أو تجاوزت 60% في بعض الحالات، مع زيادة كبيرة في أعداد أجهزة الطرد المركزي الإيراني. ما عقد المشهد نوويا في نهاية المطاف بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأيضا دول تركيا الأوروبية ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الخطوة كما قلنا تعطي الغطاء السياسي والقانوني اللازم للبرلمان، تنتظر للنظام الإيراني، تنتظر إيران في المقابل تحركات جدية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة فتح مضيق هرمز. تقول إيران بأنها قامت بما عليها من فيما يتعلق بوضع الصيغة الجديدة مع الجانب العماني المتعلقة بإدارة حركة الملاحة عند مضيق هرمز. على ما يبدو أيضا هناك مسألة تتعلق بتحصيل الرسوم الإيرانية تم بحثها مع الجانب العماني، وستكون هذه الرسوم فقط مقابل خدمات بيئية وخدمات لوجستية لا أكثر ولا أقل. وهناك نفي من قبل الجانب الإيراني أن تكون هناك نية إيرانية لتحصيل رسوم قد تصل إلى 20% من بعض السفن. الخطوة اللافتة التي جرت خلال الساعة الماضية والتي كانت متزامنة مع إقرار هذا المشروع أو طرح فكرة أنه تم إقرار هذه الخطوط العريضة لهذا المشروع هي خطوة المرشد مجتبى خامنئي القاضية بتعيين محسن رضائي مستشاره الحالي للشؤون العسكرية. عينه على ما يبدو كممثل خاص له في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وقام بسحب محمد باكر ذو القدر الذي يشغل هذا المنصب حاليا في المجلس وأدخله في مكتب المرشد ليكون المستشار السياسي الخاص بمجتبى خامنئي. يعطي

0: يضم أو يحوي تركيبة خاصة من الناحية الأمنية والعسكرية، إضافة لعمله لسنوات طويلة في السلك السياسي وتحديدا الجانب الاقتصادي في النظام الإيراني، وقد يتحول بهذه الخطوة إلى عين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي داخل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في انتظار أي خطوات أو أي قرارات وملفات قد يتم بحثها خلال الفترة المقبلة، ما يعني بأن المؤسسة العسكرية والأمنية باتت أقرب وأقرب لبيت المرشد، وهذا يؤكد بعض القراءات التي تقول بأن الاعتماد حاليا هو على هذه الفئة من أبناء إيران.
1: شكرا لك حسام دياب، مراسل التلفزيون العربي في طهران. إلى واشنطن مع الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بك عبد الرحمن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لأكسيوس: نتعامل مع إيران بهدوء من دون تصعيد، ونكتفي بمراقبة الإيرانيين في ظل ما وصفه بمعدلات التضخم الهائلة في إيران والتي تجعل البلاد تعاني كثيرا. هل هذا يشير إلى تراجع الرئيس الأمريكي عن تهديداته بتوجيه ضربات شديدة لإيران والاكتفاء بحالة لا حرب ولا سلم؟
2: هو يبدو ذلك، لكن بطبيعة الحال يحيى أنت تعرف أن هذا قد يدفع إلى سيناريوهين: إما السيناريو الخداع يعني طرح نوع من أنواع التهدئة العامة وإظهار خطاب يبدو فيه دونالد ترامب متراجعا ثم يقوم بعد ذلك بضربة، وقد جرى ذلك مرتين، وبالتالي هذا سيناريو محتمل حتى مع التقارير التي تتحدث عن نقص في الصواريخ الدفاعية وطلب وزارة الحرب من شركات إنتاج الأسلحة تسريع وتيرة هذه الذخائر وكذلك الذخائر الدقيقة وبعض أنواع الذخائر الهجومية أو الصواريخ الهجومية متوسطة المدى. كل هذا بطبيعة الحال لا يجعل هذا هو السيناريو الأول، سيناريو الخداع، لكننا يجب أن نكون يعني منتبهين بأن الرؤية الإيرانية ستنظر إلى هذه النقطة نظرا لتجربتين سابقتين جرى فيهما الهجوم على إيران خلال فترة مفاوضات، وفي لحظات ظن الجميع أن مسألة المفاوضات هي يعني الرقم الصعب أو أنها هي الوسيلة الرئيسية في التعامل. بطبيعة الحال السيناريو الأقرب هو ما طرحته يحيى، هو أن دونالد ترامب يريد أن يمهد لأتباعه بالتراجع عن هذه التهديدات، واعتبار أن هذا الحصار الاقتصادي الذي اعتبره حصارا فولاذيا وحصار على الموانئ الإيرانية، ودائما كل يوم القيادة الوسطى يعني تقوم بتحديث الأرقام الخاصة بهذا الحصار، حيث قالت أمس على سبيل المثال أنها حولت حتى الآن في الحصار الثاني، كنا نعلم أن هناك حصار أول، الحصار الثاني بعد فشل مذكرة التفاهم أو تجميد العمل بها كلية وتفاوض حول البند الخامس فقط 53 سفينة، قامت بتحويل 53 سفينة واعتلاء سفينتين، وسمحت بمرور 35 سفينة للمساعدات الإنسانية، واعطلت كانت سفينتين أخرتين. وبالتالي دونالد ترامب يريد أن يقول أن هذا السلاح الاقتصادي لا يقل فاعلية عن السلاح الخاص بالصواريخ والدبابات وما إلى ذلك وكل أنواع الأسلحة وحاملات الطائرات التي تحيط بالجانب الإيراني. وبالتالي دونالد ترامب يعرف أن انتخابات التجديد النصفي يعني على وشك دخول مرحلة الجد بعد انتهاء الغالبية العظمى من انتخابات التمهيدية في الولايات المتعددة وفي الدوائر المتعددة، ويمكن القول أنه ربما في بعد عيد العمال الذي هو يأتي في سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعود الجامعات وتعود الحكومات وتعود المحكمة العليا وكل شيء، ستنطلق ربما الحملات القوية، حتى رأينا بعدها انطلق في دوائر ساخنة مثل دائرة مثل ولاية ميشيغان، لكن هناك حملات ستبدأ جميعها بقوة وسخونة في شهر 9، وهذا وقت ضيق جدا حتى يقوم دونالد ترامب بما بين قوسين ما يعتبره الديمقراطيين مغامرة أو يستكمل ما يعتبره الديمقراطيين حرب اختيارية يفشل دونالد ترامب في الانتهاء منها. وبالتالي دونالد ترامب يريد أن يمهد بأنه في موقف أقوى، ويقول أنها مثل لعبة الشطرنج كما قال، وأن هذه اللعبة تأخذ وقتا طويلا وتحتاج إلى نفس طويل، وبالتالي سيحتاج الأمر نوع من أنواع يعني الصبر أو نوع من أنواع يعني اتخاذ خطوات اقتصادية بأكثر منها خطوات عسكرية، وهذا يعطي فرصة له ليقول أنه لم يخسر الحرب أمام الديمقراطيين أو أنه لم ينهزم، وبالتالي يظل الخيار العسكري مطروحا. وسترى يحيى في الأيام القادمة سيطرح دونالد ترامب مسألة الخيار العسكري والهزيمة العسكرية وعدم امتلاك إيران سلاحا نوويا حتى يعطي هذه الصورة العامة، لكن بطبيعة الحال كما يقول دونالد ترامب على تحدث عن الاقتصاد الإيراني، فهناك أيضا خشية أن يتأثر الاقتصاد الأمريكي قبل انتخابات التجديد النصفي بفترة وجيزة، وخاصة أن الأسعار لم تعود إلى ما قبل الحرب، كان قبل الحرب على سبيل المثال سعر البنزين الجالون في محطات البنزين في محيط واشنطن دي سي 2 دولار 65 سنت، الآن هو

0: 3 دولارات و70 سنت، وبالتالي هذه نسبة كبيرة لم تنخفض حتى الآن، هي انخفضت أقل من 4 دولارات في بعض المناطق، بعض المناطق ما زالت 4 دولارات، لكن الأفرج أو المتوسط ما زال عند 3 دولارات 70 سنت، وهذا أيضا ليس أمر جيد للمواطنين الأمريكيين وأسعار الغذاء التي تتأثر بهذه الأسعار الخاصة بالبنزين، نظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد في النقل الداخلي بشكل رئيسي على التراكس أو الناقلات الكبيرة، السيارات الكبيرة ما بين الولايات، وبالتالي دونالد ترامب هنا يريد أن يرسم ملمح اقتصادي يقول أنه هو سيد المشهد الآن حتى يستطيع التفوق على الإيرانيين بعد ذلك.
1: شكرا لك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن وزارة الحرب الأمريكية طلبت من شركات الصناعات الدفاعية زيادة إنتاج الأسلحة وتسريع تسليمها بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة من نقص حاد فيها على خلفية الحرب على إيران، في حين قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وحدات الجيش تواجه تحديا في أعداد الذخائر والصواريخ الاعتراضية.
2: الولايات المتحدة تسابق الزمن لتعويض نقص الذخائر بسبب الحرب على إيران. صحيفة واشنطن بوست قالت إن مذكرات غير معلنة صادرة عن البنتاغون كشفت عن توجيه نائب وزير الحرب لقيادات الصناعات العسكرية والأمنية إلى مضاعفة جهودها لتوسيع الإنتاج وتقديم خطط عمل ملموسة خلال 21 يوما. أواخر يوليو الماضي استدعي إلى البيت الأبيض مسؤولون تنفيذيون لشركات الصناعات العسكرية بينها لوكيد مارتن ونورثروب جرومان وبوينغ، وذلك لبحث سبل تسريع وتيرة إنتاج الأسلحة والذخائر. التعليمات المباشرة جاءت في ظل تصاعد توتر داخلي بين الرئيس دونالد ترامب وقيادة وزارة الحرب الأمريكية بشأن ملف نقص العتاد والمخزون الاستراتيجي وفق مسؤولين مطلعين على الملف. خطوات تكشف حجم الضغط على المخزون الاستراتيجي الأمريكي وسط تحذيرات من أن معالجة الأزمة ستبقى محدودة ما لم ينجح الكونغرس في إقرار موازنات دفاعية إضافية. بالتزامن مع الحديث الأمريكي عن أزمة نقص الذخيرة، قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي إن الجيش يواجه تحديا في إعداد الذخائر، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادره أن مخزونات منظومتي حيس ومقلاع داوود ممتلئة، لكنها تفرض في الوقت نفسه المفاضلة بين الأهداف التي يمكن اعتراضها. بين واشنطن وتل أبيب تكشف أزمة الذخائر كلفة الاستنزاف العسكري وتضع المخزونات الاستراتيجية أمام اختبار جديد مع استمرار تداعيات الحرب على إيران.
1: أظهرت بيانات شهر يوليو الماضي استمرار ارتفاع معدلات التضخم في إيران، ووفقا لهذه البيانات فإن استمرار التضخم المرتفع في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية لا يزال يمثل العامل الرئيسي وراء زيادة تكاليف المعيشة للأسر، ويواصل الضغط على سلة الاستهلاك لمختلف الشرائح ذات مستويات الدخل المتباينة.
3: ليس غريبا مشهد ارتفاع الأسعار في زمن العقوبات على إيران، لكن الأمر تفاقم بشكل غير مسبوق على وقع الأزمات. أسعار تتقافز بين ليلة وضحاها كما يقال هنا، غلاء فاحش وجيوب خالية، معادلة أرهقت البائعين والمشترين على حد سواء.
4: البضائع في السوق متوفرة، لكن الأسعار شهدت ارتفاعا غير مسبوق، وانخفاض قدرة الشراء يعني انخفاضا في مبيعاتنا بنحو 80% مقارنة بما كنا نبيعه العام الماضي.
3: تقديرات بازارية ترجمتها بيانات شهر يوليو الماضي ببلوغ معدل التضخم السنوي المقارن نحو 87%، فيما وصل تضخم أسعار المواد الغذائية 128%، أما الزيوت فقد سجلت أعلى معدل بنسبة 261%، واللحوم والألبان زادت عن 145%، ولم يغب قطاعا المياه والكهرباء عن الإحصاء، فقد شهدا ارتفاعا بأكثر من 115%، أرقام قلصت مائدة الأسرة الإيرانية من الطبقة المتوسطة التي تشكل العمود الفقري في الاقتصاد الإيراني.
5: الأزمة الاقتصادية أدت إلى تراجع أصحاب الدخل المحدود عن شراء سلع أساسية وتعويض البروتين في اللحوم بالبقوليات وترشيد الاستهلاك للخدمات من أجل تقليل الضغط عليهم.
3: تعد حكومة بيزيشكيان بتقليص تداعيات الأزمة عبر ضبط إيقاع الأسعار وترشيد الاستهلاك وتأمين سلاسل التوريد، ومن يرى أن ترقيعات مرحلية لن تسد أزمة أحدثتها عاصفة اقتصادية شاملة منذ مطلع العام هزت جسد الاقتصاد الإيراني المنهك أساساً.
4: تمر البلاد بظروف خاصة على صعيد الحرب والحصار، وكانت تتطلب سياسات داخلية تحجم من تداعياتها، لكن في المقابل زادت القرارات الداخلية نسبة التضخم، منها رفع الدعم عن المواد الأولية والاستيراد، وهذا كان متوقعا، لكن الأزمة تفاقمت مع الظروف الخارجية.
3: انخفاض العملة المحلية هو الآخر يسجل أرقاما قياسية، ويتأرجح التومان على وقع السياسة بين تهديد بتوسيع الحرب ومفاوضات متعثرة.
6: أجواء ضبابية تخيم على بازار طهران، حيث تتقاطع تبعات العقوبات والحصار مع واقع اقتصادي مثقل بأثار الحروب، ومخاوف من تصعيد قد يفتح الباب أمام مزيد من الضغوط. وفي خضم هذه الظروف يبدو المواطن الإيراني أقل تفاؤلا بالمستقبل، لكنه يواصل ترقب ما قد يحمله الغد من انفراج وإن بدا بعيد المنال. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، طهران.
1: قال حزب الله إن الخريطة التي نشرتها الخارجية الإسرائيلية والتي تضم جنوب لبنان إلى إسرائيل تؤكد بحسب تعبيره أطماع العدو في لبنان وأرضه وثرواته ومقدراته. واعتبر الحزب في بيان أن دخول إسرائيل في مفاوضات مباشرة مع السلطات اللبنانية ليس سوى محاولة مكشوفة لكسب الوقت وفرض وقائع جديدة على الأرض. ودعا حزب الله السلطات اللبنانية إلى إجراء مراجعة شاملة لمسارها ووقف التفاوض المباشر مع إسرائيل وعقد جلسة طارئة لمجلس الدفاع الأعلى. حذر الحزب من أن المخاطر وفق تقديره لا تقتصر على جنوب لبنان، معتبرا أن أطماع إسرائيل تستهدف لبنان بأكمله. أفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن مدفعية الاحتلال قصفت بلدة المنصور من جديد، وفي زوطر الشرقية نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا بعد سلسلة اعتداءات على البلدة شملت هدم منازل وتجريفها. كذلك أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتعرض مرتفعات علي الطاهر لقصف مركز وسط استهداف المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة ميفدون. إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة الخارجية السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بعد عام ونصف من المفاوضات لإعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري. وبموجب المذكرة تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت المدنية وبينها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، فيما تتحول المنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة. ونقلت وكالة سانا عن الخارجية السورية أن مذكرة التفاهم حددت سقفا زمنيا لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل لتدخل بعدها الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. هذا وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك التوصل إلى اتفاق بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية يقضي بتسلم الجانب السوري المواقع التجارية التي كان يشغلها الجانب الروسي ضمن مرفأ طرطوس، بما في ذلك الرصيف رقم 4 والمستودعات والمنشآت التابعة له، وذلك بعد سلسلة من جلسات التباحث بين الجانبين. وفي سياق متصل، تسلمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مطار اللاذقية الدولي في خطوة تهدف إلى استعادة تشغيل المطارات السورية وإعادتها إلى منظومة الطيران المدني الوطني، كما قال رئيس الهيئة عمر الحصري. بحسب رئيس الهيئة، باشرت الفرق المختصة أعمال التقييم الفني والتشغيلي للمطار بما يشمل مرافقه وأنظمته، تمهيدا لإعداد خطة لإعادة التأهيل ورفع الجاهزية وصولا إلى إعادة تشغيل المطار واستقبال الرحلات الجوية وفق معايير. هذا وأجرى وزير الخارجية السورية سعد الشيباني جولة ميدانية داخل مطار اللاذقية الدولي، وتأتي هذه الزيارة بعد توقيع مذكرة التفاهم مع روسيا وعودة إدارة المطار إلى الجانب السوري. وتضمنت الجولة الاطلاع على واقع المطار ومرافقه ومتابعة جاهزيته.

في العراق تتسع حملة مكافحة الفساد مع أوامر ضبط جديدة بحق مسؤولين وسياسيين وفتح ملفات تتعلق بعقود حكومية وكسب غير مشروع، فيما تكشف الأرقام عن استرداد مئات المليارات من الدنانير ومبالغ بالدولار والذهب. أحدث الإجراءات طالت وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي بعدما أصدر القضاء العراقي أمرا بالقبض والتفتيش بحقه بناء على شكوى من هيئة النزاهة بتهمة عدم إثبات مشروعية الزيادة في أمواله وفق وثيقة صادرة عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. وفي الملف ذاته طلب القضاء رفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي على خلفية تحقيقات تتعلق بعقود لوزارة العمل. وفق المحكمة تشير التحقيقات إلى اتفاقه مع الوزير السابق على تأسيس شركة باسم أحد أفراد حمايته، وذلك بهدف الاستفادة من تعاقدات الوزارة من بينها عقدان أبرما خلال عام 2025. كما اعتقل زعيم حزب الجماهير السني أحمد الجبوري المعروف بأبي مازن في بغداد بتهم تتعلق بالفساد بحسب مصدر لوكالة الأنباء العراقية. وأكدت مصادر أيضا توقيف المقرب منه محمد الهجف، فيما نفت مواقع محلية لاحقا أنباء عن إطلاق سراح الجبوري، وقالت إنه لا يزال محتجزا على ذمة ملفات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري. هذه التطورات تأتي فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية حصيلة تحركاتها خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى إصدار 26 أمر قبض واستخدام قضائي بحق مسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة وتنفيذ 193 عملية ضبط أسفرت عن اعتقال 75 متهما. الهيئة قالت أيضا إن القضاء أصدر 36 حكما بإدانة متهمين، فيما تابعت 57 ملفا يتعلق بتسليم مطلوبين هاربين واسترداد أموال مهربة في إطار حملة تقول السلطات إنها تستهدف شبكات الفساد وتهدف إلى استعادة المال العام. وفي جانب الأموال المستردة أفاد مرصد إيكو عراق بأن قيمة الأموال النقدية المستعادة ضمن ما يعرف بصولة الفجر بلغت نحو 300 مليون دولار، لترتفع القيمة الإجمالية إلى قرابة 370 مليون دولار بعد احتساب نحو نصف طن من الذهب. وبحسب المرصد فإن قيمة الأموال المستردة تفوق رواتب موظفي عدد من الوزارات لشهر كامل، وتقترب من إجمالي رواتب موظفي الوزارة الخارجية وطاقمها الدبلوماسي لشهر أيضا، كما تعادل نحو نصف حصة إقليم كردستان الشهرية من الموازنة الاتحادية. أما أحدث حصيلة كشفتها مصادر حكومية عراقية للتلفزيون العربي فتشير إلى توقيف أكثر من 80 مسؤولا حكوميا ونائبا وسياسيا وضبط أكثر من 200 مليار دينار عراقي وأكثر من 140 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تتجاوز 500 كيلوغرام و70 عقارا. أرقام تعكس اتساع نطاق الحملة، فيما تبقى نتائجها مرتبطة باستمرار التحقيقات واسترداد الأموال وإعلان مصيرها بشكل واضح.

0: وللمزيد من النقاش حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من بغداد دكتور نجم القصاب رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام. أهلا بك دكتور نجم. إذن إصدارات أوامر قبض توقيف أكثر من 80 مسؤولا حكوميا ونائبا وسياسيا، الأموال المستردة قيمتها فاقت أكثر من 300 مليون دولار أمريكي. هل يمكن القول إن الحكومة العراقية باتت تمتلك إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد في العراق؟
1: شكرا على الاستضافة. يعني إلى هذه اللحظة على ما يبدو السيد الزيدي يمتلك النزعة الإصلاحية والثورة الشبابية من أجل مواجهة الفاسدين والمفسدين الذين سيطروا وهيمنوا على مقومات وثروات الدولة، مرة باسم الطائفية ومرة باسم القومية ومرة باسم انقسام المجتمع، الذين ارتكزوا وانطلقوا واستفادوا طيلة الدورات والحكومات السابقة. على ما يبدو اعتقال على مستوى وزير وعلى مستوى رئيس كتلة وكذلك عضو برلمان، هذا لم يحصل طيلة الفترات السابقة. لربما السيد الزيدي إلى هذه اللحظة يتحرك خطوات إيجابية تسجل له وليس عليه، وهذا ما شجعه بأنه لم يأتي من خلفية سياسية حتى لا يجامل هذا وذاك ولا يستطيع أن يرضي الكل، وبالتالي سيخسر الكل، وهذا ما سيكون قريب من الناس. يعني اليوم السيد الزيدي لا يهتم بقدر ما يهتم برضاء الناس ورضاء الرب ورضاء الضمير. هذا ما سمعنا منه منذ اللحظة الأولى الذي كلف ليصبح رئيس وزراء. أنا أعتقد يجب على السيد الزيدي عدم الوقوف أو عدم التباطؤ والاستمرار للوصول إلى الخط الأول الذي يعتبر هو أس الفساد الذي استشري في مفاصل الدولة.
0: وهنا السؤال برأيك دكتور نجم،
1: وإنما أغلبهم.
0: طيب نعم، وبرأيك في هذا الإطار هل ستصل هذه الحملة إلى أصحاب النفوذ السياسي الكبير في العراق أم أن هناك خطوط حمراء غير معلنة؟ ما التحدي الأبرز أمام الحكومة لاستكمال هذه الحملة والوصول إلى هذه الأسماء الكبيرة؟
1: التحدي الأكبر هو العامل الخارجي، كان وما زال التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر. والتحدي الثاني الآخر هو السيد الزيدي لا يمتلك كتلة نيابية حتى يحمي نفسه من الاستجواب من الإقالة، رغم أنه لو توصل إلى الخط الأول أعتقد سيقف معه المواطن والناس والمجتمع العراقي بالكامل، ويحصل على تظاهرات وتأييدات ليس من القوة المجتمعية فقط، وإنما حتى من القوة المرجعية المتمثلة بالسيد علي السيستاني والسيد مقتدى الصدر، وهذا ما تحدثوا بكل صراحة، يدعمون مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. لكن في هذا الوقت أنا أستبعد ذلك أن يقترب من الخط أو من الرعيل الأول.
0: أشرت إلى العامل الخارجي بأنه من أحد أبرز التحديات، من تقصد بالعامل الخارجي؟
1: يعني تعلم العامل الخارجي والعامل الشرقي الإيراني والعامل الغربي الأمريكي والعامل التركي، هذه عوامل وهذه حقيقة دول كانت وما زالت لها القوة والوجود والنفوذ في المشهد السياسي العراقي. يعني كثير من السياسيين حقيقة يتحدثون بكل صراحة بأنهم تابعين أو يدافعون أو يقاومون أو يدعمون هذه الدولة وتلك الدولة، بالتالي هذه الدول تحميهم وتضغط على رئيس الحكومة بعدم لربما التقرب. لكن يجب على السيد الزيدي أن يتحرر من العامل الخارجي، لأن اليوم العراق هو يحتاج الكل مثلما الكل يحتاج إلى العراق.
0: إذن عدم الوصول إلى كبار الفاسدين هل يجعل هذه الحملة قاصرة ويضع الحكومة أمام حرج كبير أمام الرأي العام العراقي؟
1: لا، أولا أتحدث لك صراحة وأنا قريب من الناس جدا وأسمع وأرى وأتجول بينهم. الآن الفساد لا أقول تم القضاء عليه، وإنما تم إيقافه، وهذا لربما لأول مرة. اليوم أغلب إن لم يكن كل المسؤولين قاموا بتغيير أرقام موبايلاتهم وحتى الأجهزة التي كانوا يستخدمونها خوفا من الاعتقال والوصول والحصول على معلومات من داخل الموبايل، وهذا ما حصل مع عدنان الجميلي وكيل وزير النفط ومع مسؤولين آخرين توصلوا إلى من كان يتعاون أو كان يعمل معه خارج القانون. لكن مسألة مهمة جدا يجب على السيد الزيدي أن يتحرك عليها، وحتى القضاء العراقي المشكور الذي داعم الحكومة، وهذا الدعم يجب أن يستثمر من قبل الحكومة ومن قبل المؤسسات الإعلامية والقوى المجتمعية، بأن القضاء الآن يعمل بكل قوة من أجل إلقاء القبض أو التحريك الدعاوي على الفاسدين الذين سرقوا أموال الناس. اليوم يجب على الكل، خصوصا القضاء العراقي والحكومة، أن لا يجعلون أو يقلقون أنفسهم بقدر ما يتم تطبيق قانون من أين لك هذا؟ هذا القانون هو الذي سيصل إلى أموال العراقيين، لأن
0: نعم
1: أغلب أو لم إن لم
0: أشكرك.
1: يكن كل السراق حينما سرقوا العقارات والأملاك والثروات
0: أشكرك
1: لم
0: دكتور
1: تسجل
0: نجم.
1: بأسمائهم، بأسماء أقراب أقرأ أقرأ أقر... نعم
0: هذا ما سمح به الوقت، أشكرك جزيلا دكتور نجم القصاب رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام، كنت معنا
1: شكرا.
0: من بغداد. وصلنا إلى نهاية هذه الساعة الإخبارية، لكن التغطية تتواصل مع خالد الغرابي.
2: مشاهدينا الكرام، ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. بعد إعلان نتنياهو رفض خطة مجلس السلام، لادينوف يقول إن محادثات اتفاق غزة متواصلة وإن إسرائيل لن تنسحب من القطاع إلا بعد تفكيك السلاح. وحماس تطالب بتطبيق بنود الاتفاق وتدعو الوسطاء إلى تحمل مسؤوليته. ترامب يقول إن واشنطن لا تجري مع طهران مفاوضات كاملة، ويؤكد أن الحصار العسكري فاقم أزمتها الاقتصادية. لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تعتمد مسودة مشروع قانون بشأن تأمين مضيق هرمز. قتلى وجرحى في هجمات للحوثيين بمسيرات وصواريخ على ميناء المخا في البحر الأحمر، وتجدد الاشتباكات في محاور تعز، والحكومة اليمنية تتهم الحوثيين باستهداف مواقع مدنية. الخارجية السورية تعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتي حميميم وطرقوس، والهيئة العامة للطيران المدني تعلن تسلم مطار اللاذقية لإعادة تشغيله.

0: أهلا بكم مشاهدي الكرام. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن تل أبيب ترفض وثيقة 15 نقطة التي تقدم بها مجلس السلام، وأشار في مستهل جلسة للحكومة، جلسة الأسبوعية للحكومة، إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب من قطاع غزة دون نزع سلاح حماس بالكامل.
1: أريد أن أكون دقيقا هنا. إسرائيل ترفض وثيقة 15 نقطة. سمعت من يقول إننا لم نقل ذلك، قلناها، وها أنا أقولها مرة أخرى. إسرائيل ترفض وثيقة 15 نقطة. الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب حتى نزع سلاح حماس، بما يشمل السلاح الثقيل والسلاح الأقل والسلاح الخفيف، كل السلاح. نحن نتحدث عن نزع سلاح حقيقي. نتحدث مع الأمريكيين الآن حول هذه المسألة. لديهم أفكار، بعضها مقبول وبعضها غير مقبول. نعرف كيف نتمسك بمواقفنا في مثل هذه الأمور. لقد أثبتنا ذلك في الماضي ونثبته اليوم أيضا.
0: من جانبه قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف للقناة 12 الإسرائيلية، قال إن هدف خارطة الطريق بشأن غزة التأكد من أن لا يشكل القطاع مجددا خطرا على أمن إسرائيل، ولن يطلب من إسرائيل التراجع عن الخط الأصفر قبل التأكد من تفكيك سلاح الفصائل الفلسطينية. ملادينوف أضاف أن على الإسرائيليين عدم القلق بشأن الكلاشينكوف، حيث أن إطار العمل بحسب وصفه يغطي الأسلحة والأنفاق وورشات تصنيع الأسلحة وأسلحة الفصائل والسلاح الشخصي. وأكد ممثل مجلس السلام الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما يأمله من إسرائيل حالياً هو ألا يتخطى الجيش الإسرائيلي الخط الأصفر وألا يطلق النار باتجاه السكان دون وجود خطر وتهديد حقيقي. وأشار إلى أن هناك آلية، بل آلية تحقق، من الوسطاء بقيادة الولايات المتحدة للتأكد من أن الخطوات أو للتأكد من الخطوات المتخذة لتنفيذ خارطة الطريق. هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية لم تتلقى حتى الآن أمرا بتجميد المرحلة التالية في قطاع غزة. وفي السياق، توقع مسؤول في مركز التنسيق الأمريكي جنوبي إسرائيل توقع بدء إنشاء مقر للقوة الدولية في رفح نهاية الشهر الجاري. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن المنظومة الأمنية ناقشت مؤخرا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة للانسحاب من 3 مواقع في رفح ضمن خطة تجريبية، مؤكدة أن تغيير موقفه كان مفاجئا. وبحسب القناة، نقل مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تشعر بالقلق من تصريحات نتنياهو وتتفهم احتياجاته السياسية طالما يواصل تنفيذ ما تطلبه منه، وخاصة فيما يتعلق بكبح الهجمات في غزة. أما حركة حماس فقد ردت على نتنياهو وأكدت على تمسكها بما جرى الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت الحركة في بيانها إنها جادة في الانخراط المسؤول لتنفيذ البنود 15، داعية إلى وضع جدول زمني واضح لتنفيذها، وشددت على أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة، بما يؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات واستكمال الانسحاب وبدء عملية الإعمار وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة مهامها. ودعت حماس الوسطاء والضامنين ومجلس السلام إلى تحمل مسؤولياتهم وضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاق. ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، بعد الرفض الإسرائيلي كنا نتوقع موقف واضح من الولايات المتحدة، لكن فوجئنا بما خرج به نادينوف من خلال تصريحات هو تقريبا يؤكد على نفس موقف إسرائيل، الانسحاب يتم بعد التأكد من تفكيك أو من القضاء على سلاح الجماعات الفلسطينية الفصائل الفلسطينية، رغم أن إعلان مجلس السلام يتحدث عن التوازي في عملية الانسحاب مع عملية حصر السلاح.
2: نعم، الموقف الأمريكي لا يختلف كثيرا، حتى الآن لا يوجد أي رد فعل أمريكي أو تصريحات أو تغريدات حتى من دونالد ترامب. آخر تغريدة لدونالد ترامب حول الأمر حينما أعلن خطة 15 نقطة واعتبرها إنجازا تاريخيا قبل أن يتراجع ميدفيدوف في 3 أغسطس الجاري، ويربط الفكرة الخاصة بربط السلاح في الانسحاب بربط السلاح بنزع السلاح كاملا، ويتراجع عن البند الذي احتفى به الكثيرون في خطة 15 يوما. ولم يصرح ترامب، ترامب مشغول جدا بالمسألة الإيرانية، وحتى وزارة الخارجية أو حتى البيت الأبيض لم يصدروا أي تصريح. يبدو أن الأمر كله مخول لميدفيدوف، ويبدو أن التصريحات أو إذا كانت تمت نوع من أنواع الضغوطات يعني نراها في تصريحات خجولة، مثلما رأينا من تصريحات ميدفيدوف ويسوف أنجين وطلبة بعدم استهداف المدنيين دون ذكر من يستهدف المدنيين. نحن نتذكر ما قاله ميدفيدوف في تغريدته والتي لم ينشر فيها نهائيا إلى اسم إسرائيل، رغم أن الجميع يعرف أن إسرائيل هي التي تستهدف المدنيين في غزة. الأمر الآخر هو أن الموقف الأمريكي إن أراد إظهار أي نوع من أنواع التوازن فإنه يظهر اختلافا تكتيكيا كما قال ميدفيدوف اليوم، من حيث فكرة أن يكون هناك انسحاب جزئي من مكان بعد أن يتم نزع السلاح. طبعا نتنياهو اليوم يقوم بالمزايدة ويقول لا، بل نزع السلاح من غزة كاملة قبل تنفيذ أي نوع من أنواع الانسحاب للخط الأصفر ولو في منطقة جغرافية واحدة. وبالتالي يحاول ميدفيدوف أو حتى سيحاول الموقف الأمريكي أن يظهر أنه متوازن عبر إظهار أنه ينفذ شيء مثل الذي يحدث في لبنان، مناطق تجريبية أو أن هذه المنطقة يتم نزع السلاح منها فتعود إسرائيل في هذه المنطقة الجغرافية إلى الخط الأصفر. لكن طبعا نتنياهو يقول بها الطاولة اليوم ولا نعرف كيف سيرد، لا يوجد أي حتى الآن لم يأخذ البيت أي موقف من رد إسرائيل لما بعد الخط الأصفر، لم يكن هناك أي بيانات إدانة. دائما البيت الأبيض يؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ومن ذلك قال اليوم أن هذا الاتفاق لا يمنع إسرائيل نهائيا من الرد إذا شعرت، فقط إذا شعرت أن هناك تهديد وثيق لجنوبها. وبالتالي الموقف الأمريكي يمكن القول أنه بشكل واضح من حيث الرؤية الإسرائيلية أو عند الحد الأدنى لا يأخذ موقفا ضدها.
0: شكرا لك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 37 مواطنا فلسطينيا اعتقلهم من مناطق متفرقة من قطاع غزة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر أفادت بنقل المحررين عبر معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وجاء في بيان اللجنة أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز السجون الإسرائيلية منذ شهر أكتوبر من 2023. حذرت بلدية جباليا النزلة شمال قطاع غزة من تفاقم أزمة المياه جراء تدمير الاحتلال الإسرائيلي للآبار الرئيسية خلال الحرب، مما دفعها إلى الاعتماد على وسائل بديلة واستثنائية، مشيرة إلى أنها تواصل العمل لمواجهة الأزمة لخدمة نحو 161 مخيما وتجمع. بعد أن كان لعقود واحدة من أبرز الأسواق الشعبية والمراكز التجارية في مدينة غزة، تحول سوق فراس خلال عامي الإبادة إلى مكب عشوائي هائل للنفايات، وبين ضعف الإمكانات واستمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المعدات والمواد اللازمة، تحاول بلدية غزة إلى إعادة تفعيل خطط قديمة لتطوير السوق ضمن خطط أوسع للتعافي وإعادة الإعمار.
3: لسبعين عاماً ظل هذا المكان أشهر سوق شعبي في قلب غزة، سوق فراس الذي ضم خان الخضار وسوق الأسماك ومحلات اللحوم والعطارة وغير ذلك من مهن النجارين والحدادين والخياطين، تحول خلال عامي الحرب إلى مكب لثلاثمائة ألف متر مكعب من النفايات. بالكاد تمكنت الطواقم من إزالة ثلثي هذه الكمية بعد مرور 10 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار.
4: كان يعيش هذا الخان أكثر من 5000 عائلة، عائلة مش نفر، أكثر من 5000 عائلة من تعون أواعي من تعون خشب، من تعون حديد، من تعون من كل شيء فيها، وتعون الخضرة، وتعون الملابس اللي هي تحت البالة، وتعون المجادة اللي كان سوق المجادة اللي فيه كمان القماش والأواعي كلها.
3: قبل الحرب أعلنت بلدية غزة خطة لتطوير سوق فراس وتحويله إلى مركز اقتصادي حيوي، واليوم رغم الدمار الهائل تحاول البلدية إحياء بعض تلك الخطط بالشراكة مع المنظمات ولجان الأحياء.
5: لدينا تحديات كبيرة وهائلة بسبب إغلاق المعابر ومنع دخول العديد من المواد الأساسية والضرورية، ولعل من أهمها في هذه الفترة مواد البناء. هذا المشروع يحتاج إلى مواد بناء مختلفة ومتعددة، من ضمنها الإسمنت والخشب والحديد والبلاط اللازم لرصف الطرقات والبسطات من الداخل.
3: يطمح سكان غزة إلى استثمار مساحة سوق فراس البالغة 32 دونماً في مشروع يسهم في تحسين واقع اقتصادي شبه منهار، ويطالبون بفتح المعابر وإدخال المعدات والمواد اللازمة لعمليات التعافي والإعمار. على مدى عقود كان سوق فراس واحداً من معالم الحركة التجارية في مدينة غزة، لكن استعادة السوق لدوره مرتبطة بقدرة البلدية على تجاوز نقص الإمكانات وقيود الاحتلال التي تعرقل عملية إعادة السوق كمركز اقتصادي وحيوي. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: إلى الضفة العربية المحتلة، حيث انسحبت قوات الاحتلال من مدينة نابلس بعد اقتحامها مستخدمة الآليات العسكرية. وأظهرت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال منطقة السوق الشرقي والبلدة القديمة في المدينة، حيث اندلعت اشتباكات مع شبان فلسطينيين من دون إصابات أو اعتقالات. نقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن جنود إسرائيليين خدموا في الضفة الغربية، نقلت عنهم قولهم إن مستوطنين ضمن وحدات الدفاع الإقليمي التابع للجيش باتوا يتصرفون كقوة مستقلة ويفرضون نفوذهم ميدانيا، فيما تسعى قيادات عسكرية إلى استرضائهم. وأضاف جنود وفق الصحيفة أن كتائب الجيش التي من المفترض أن تتولى قيادة هؤلاء المستوطنين تجد صعوبة في فرض سلطتها عليهم أو تتجنب ذلك، بل أن جنودا يتعرضون أحيانا للتهديد منهم والاعتداء أثناء محاولتهم تطبيق الأوامر. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تجري مع طهران مفاوضات كاملة، موضحا أنها تكتفي بمراقبة الإيرانيين في ظل معدلات التضخم الهائلة التي تعاني بلادهم منها وافتقارهم للأموال بحسب وصفه. يأتي ذلك في وقت تتمسك فيه إيران بورقة مضيق هرمز. وقال وزير خارجيتها إن المحادثات مع سلطنة عمان بلغت مراحلها النهائية لتحديد مسار بحري جديد في المضيق.
6: قبل أسبوع فقط كان دونالد ترامب قريبا من استئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران. اليوم يقول نتعامل مع الأمر بهدوء. ففي مقابلة مع أكسيوس خفض الرئيس الأمريكي نبرة التصعيد من دون تهديدات عسكرية جديدة، وقال إن واشنطن تتفاوض مع طهران بشكل جزئي، مشبها المواجهة بلعبة شطرنج. وتأتي تصريحات ترامب بعدما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين توقعهم أن يمدد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى إذا استؤنفت الملاحة في مضيق هرمز وتمكنت واشنطن من إبقاء البرنامج النووي الإيراني تحت السيطرة. وبينما يترقب العالم إعلان اتفاق محتمل بين إيران وسلطنة عمان بشأن استئناف الملاحة في المضيق، يعول ترامب على عودة تدفق النفط. وضمن هذا المسار التفاوضي ترفع طهران سقف مطالبها، رفع الحصار البحري والعقوبات، الإفراج عن الأموال المجمدة والتعويض عن أضرار الحرب، وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران إلى جانب وقف العمليات ضدها وضد حلفائها. ومع ذلك تؤكد إيران أن التفاوض على ترتيبات الملاحة مستمر وفق ما صرح وزير خارجيتها عباس عرقجي.
7: نحن في المرحلة النهائية بالمفاوضات مع سلطنة عمان حول تحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز. إن مفاوضاتنا مع عمان لا تعني فتح المضيق، بل تهدف فقط إلى تحديد المسار الذي سيتم استخدامه في حال فتح المضيق.
6: وبالتوازي أقرت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني المبادئ العامة لمسودة مشروع قانون يحمل اسم الإجراء الاستراتيجي لتأمين وتنمية مضيق هرمز. وهكذا وبينما تخفض واشنطن نبرة التهديد العسكري، لا تظهر طهران استعدادا للتراجع عن شروطها، كما أن التفاهم المطروح عبر عمان يتركز على تنظيم عبور آمن ومحدود للسفن، ليس إعادة المضيق ببساطة إلى ما كان عليه قبل الحرب.
0: أفاد موقع المرشد الإيراني عبر منصة إكس بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التقى المرشد مجتبى خامنئي، حيث بحث الجانبان آخر التطورات العسكرية والاقتصادية في البلاد. وأوضح الموقع أن اللقاء تناول بالتفصيل مستجدات الحرب والظروف الراهنة، إلى جانب التطورات في المجال العسكري وإدارة النفقات والعملات الأجنبية وقطاع الطاقة. عين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي مستشاره للشؤون العسكرية محسن رضائي ممثلا عنه في المجلس الأعلى للأمن القومي. وكان علي لاريجاني الذي اغتيل خلال الحرب الحالية آخر ممثل المرشد في المجلس، وقد مثل حينها المرشد السابق علي خامنئي. وما بين اغتيال لاريجاني وتعيين رضائي شغل محمد باقر ذو القدر هذا المنصب مؤقتا. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك مجددا حسام. حسام، نريد أن نعرف ما أهمية وما معنى اختيار رضائي لتمثيل المرشد في المجلس الأعلى.
8: لا تنفصل هذه التعيينات عما يجري في مضيق هرمز وعن كل ما تعانيه إيران على مستوى المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأننا نتحدث عن شخصين في غاية الأهمية. محسن رضائي ممثل المرشد أو مستشار المرشد للشؤون العسكرية الذي عاد بقوة للساحة بعد الاغتيالات التي طالت عدد كبير من القادة العسكريين خلال الحرب الماضية، علما بأن رضائي لسنوات طويلة كان أقرب إلى الجهاز التنفيذي في الدول الحكومات الإيرانية المتعاقبة، وأيضا لقربه من مجلس تشخيص مصلحة النظام، وكان مختصا بالشق الاقتصادي. لكن لا ننسى بأنه أول قائد للحرس الثوري الإيراني في ثمانينيات القرن الماضي خلال الحرب الإيرانية العراقية، وهو من مؤسسي الحرس وإحدى الشخصيات التي تتمتع بميزة خاصة وهي جمعها للخبرات العسكرية والأمنية وأيضا السياسية والتنفيذية وتحديدا في الشق الاقتصادي. تعيينه داخل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سيحوله لعين المرشد داخل المجلس، سيعطي ثقل أكبر للقرارات التي تتخذ داخل المجلس التي أيضا لا تطبق في نهاية المطاف إلا بعد ضوء أخضر من المرشد الحالي وفق الدستور الإيراني. لكن هذا سيعطي ثقل أكبر أيضا لعملية التشاور حول القرارات، وسيبقي بيت المرشد أقرب لما يجري داخل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. التعيين الأهم أيضا برأيي والذي لا يقل عن هذه الخطوة هو تعيين محمد باقر ذو القدر الذي يعتبر الذاكرة الأمنية والعسكرية للحرس وللنظام الإيراني ككل إن صح التعبير، نظرا للمناصب العليا من الناحية الأمنية والعسكرية التي شغلها، وهو رجل عاش طويلا في الظل إن صح التعبير، عمل في مستويات عليا على المستوى الأمني في كل من الحرس الثوري، أجهزة الأمن بمختلف مستوياتها في الأنظمة الإيرانية أو الحكومات الإيرانية المتعاقبة، أيضا في وزارة الداخلية، مجمع تشخيص مصلحة النظام، وأخيرا لمدة 5 أشهر تقريبا كأمين للمجلس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. يحاول المرشد مجتبى خامنئي القول بأنه ما يزال يثق بالحرس القديم إن صح التعبير، هاتان الشخصيتان وغيرهما أيضا هما كما قلنا الذاكرة الأمنية والعسكرية، ليتمتعان بخبرات طويلة على المستوى أيضا التنفيذي في النظام الإيراني، وتعيينهما يعد أيضا خطوة لتأمين النظام الإيراني أكثر بالاعتماد على الثقات إن صح التعبير بحسب المحكيات الإيرانية. ولن يبتعد هذان التعيينان عما يجري حاليا في مضيق هرمز وما سيتعلق مستقبلا بمسألة التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية. ونعلم تماما بأن شخص المرشد الحالي مجتبى خامنئي لسنوات طويلة ورغم خوضه لغمار التعليم والتدريس في الشق الديني كمجتهد، لكنه لم يبتعد عن البعد الأمني للنظام الإيراني لارتباطه بالمؤسسة الأمنية بقوة منذ أن كان شابا. هذا أيضا يعطي إشارة إلى أن إيران ربما تحاول القول بأن القادم ربما قد يكون أصعب للولايات المتحدة الأمريكية ولكل الملفات التي تتعلق بالأمن القومي الإيراني في حال أرادت الولايات المتحدة الأمريكية التصعيد مجددا من بوابة مضيق هرمز أو أي ملف آخر. ستصطدم ربما هذه المرة بشخصيات قد تكون أكثر تشددا فيما يتعلق باتخاذ القرار، على اعتبار أن جزء كبير ممن تم استهدافهم خلال الحرب الماضية كانوا يوصفون بأنهم أكثر مرونة من هاتين الشخصيتين محسن الرضائي ومحمد باقر ذو القدر.
0: أشكرك حسام دياب مراسلنا في طهران. أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن وزارة الحرب طلبت من شركات الصناعات الدفاعية زيادة إنتاج الأسلحة وتسريع تسليمها بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة من نقص حاد فيها على خلفية الحرب مع إيران، في حين قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن وحدات الجيش تواجه تحديا في أعداد الذخائر والصواريخ الاعتراضية.
9: الولايات المتحدة تسابق الزمن لتعويض نقص الذخائر بسبب الحرب على إيران. صحيفة واشنطن بوست قالت إن مذكرات غير معلنة صادرة عن البنتاغون كشفت عن توجيه نائب وزير الحرب لقيادات الصناعات العسكرية والأمنية إلى مضاعفة جهودها لتوسيع الإنتاج وتقديم خطط عمل ملموسة خلال 21 يوما. أواخر يوليو الماضي استدعي إلى البيت الأبيض مسؤولون تنفيذيون لشركات الصناعات العسكرية بينها لوكيد مارتن ونورثروب جرومان وبوينغ، وذلك لبحث سبل تسريع وتيرة إنتاج الأسلحة والذخائر. التعليمات المباشرة جاءت في ظل تصاعد توتر داخلي بين الرئيس دونالد ترامب وقيادة وزارة الحرب الأمريكية بشأن ملف نقص العتاد والمخزون الاستراتيجي وفق مسؤولين مطلعين على الملف. خطوات تكشف حجم الضغط على المخزون الاستراتيجي الأمريكي وسط تحذيرات من أن معالجة الأزمة ستبقى محدودة ما لم ينجح الكونغرس في إقرار موازنات دفاعية إضافية. بالتزامن مع الحديث الأمريكي عن أزمة نقص الذخيرة، قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية نقلا عن مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي إن الجيش يواجه تحديا في إعداد الذخائر، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادره أن مخزونات منظومتي حيس ومقلاع داود ممتلئة، لكنها تفرض في الوقت نفسه المفاضلة بين الأهداف التي يمكن اعتراضها. بين واشنطن وتل أبيب تكشف أزمة الذخائر كلفة الاستنزاف العسكري وتضع المخزونات الاستراتيجية أمام اختبار جديد مع استمرار تداعيات الحرب على إيران.
0: ينضم إلينا من واشنطن السيد توماس واريك النائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق. سيد واريك مرحبا بك على شاشة التلفزيون العربي. يعني أريد أن أبدأ معك بما نشرته الول ستريت جورنال عن مصادر لها بأن الرئيس الأمريكي كان يستعد فقط ليتأكد أنه سيفتح مضيق هرمز ليعلن الانتصار، وأنه كان أقر لبعض المقربين منه بأنه مستعد للانسحاب من هذه الحرب بمجرد التوصل إلى حل بما يخص مضيق هرمز وحتى دون اتفاق نووي، على اعتبار أنه يعلم الولايات المتحدة تستطيع أن تضمن بقاء إيران بعيد عن السلاح النووي على الأقل خلال فترة حكمه. إن صدقت هذه المعلومات هذا معناه أننا أمام رجل يريد أن يهرب من هذه الحرب. معناه أمام رجل مستعد لتقديم تنازلات لإيران لينهي هذه الحرب بأي طريقة.
10: مساء ومشاهديكم. الرئيس ترامب يدأب على رفع عقيرته والحديث والتخمين عندما يتحدث مع الناس ليسدوا له الصيحة، وهذا يوفر لنا مساحة لمعرفة فيما يفكر، ولكن هو يريد طبعا فتح مضيق هرمز وعلى الفور، ولكنه يقر بأن ثمة خيارات عسكرية يمكن استخدامها لاحقا إذا ما أرادت إيران أن تبث روحا مجددا في برنامجها النووي، ولكنه الآن يثمن أو يقدر صعوبة موقفه فيما يخص مضيق هرمز. إيران يمكنها أن تهاجم السفن كما يحلو لها، ويمكن لأمريكا أن ترد وإيران بعد ذلك أن ترد بين كر وفر وإلى ما هنالك، وبنهاية المطاف لن يفتح مضيق هرمز. لذلك يحدوه الأمل أنه من خلال الإشارة إلى هذه المرونة، أي القول دعونا نتفق بشأن فتح مضيق هرمز، يحدوه الأمل بأن الإيرانيين سوف يكونوا راغبين بالامتثال. ولكن المشكلة هي أن إيران ليس لديها نية في توفير الحد الأدنى لما يريده ترامب، وبالتالي في الواقع الأطراف بعيدون تماما عن بعضهما البعض، وثمة بون شاسع بينهما للوصول إلى اتفاق، وليس ثمة تنازلات بشأن من سيسيطر على المضيق وما هي السفن التي ستمر، وبالتالي فإن المباحثات يبدو وكأنها سوف تستمر.
0: المباحثات ستستمر، لكن أنت حتى عندما تقول يحدوه الأمل إلى أن توافق إيران على موضوع مضيق هرمز، هذا أيضا مرة أخرى هذا ليس سلوك زعيم أقوى دولة عسكرية في العالم، هذا سلوك رجل مستعد أن يقدم تنازلات، والسؤال إلى أي مدى هذه التنازلات، لأنه ما نسمعه ما سرب في الإعلام الأمريكي عن طبيعة الاتفاق الذي اقترب التوصل إليه بين طهران وعمان يشير إلى أنه سيسمح لطهران بأن يكون لها إشراف على وجزء مهم على حركة السفن في مضيق هرمز. هل ترامب مستعد لأن يترك مضيق هرمز في يد إيران؟
10: لا لا لا.
11: كلا كلا. ما يفكر فيه ترامب هو موافقة إيران على فتح مضيق هرمز من دون شروط وبدون فرض رسوم وبدون فرض قيود على مرور السفن. وكما قلتم إن موقف إيران قد تشدد خلال الأيام الماضية، وبالتالي عوضا عن الاقتراب من الاتفاق إيران تبتعد عن إبرام اتفاق، وبالتالي كل طرف يريد أن يفتح المضيق وفقا لشروطه، ولكن ثمة بون شاسع بين الطرفين كما ذكرت.
0: صحيح، لكن إلى متى سنبقى على هذا الوضع؟ يعني الأمور واضحة، إيران ما زالت متمسكة بموقفها، وعلى الرئيس الأمريكي أن يحدد كيف سيتعامل مع هذا الوضع. هل الوضع العسكري للولايات المتحدة يسمح؟ طبعا نعلم جيدا الولايات المتحدة هي القوة العسكرية الأولى، لكن أيضا ما يخرج من وسائل إعلام أمريكية عن نفاذ الذخيرة ومطالبة وزارة الحرب للشركات الأمريكية بالإسراع في تصنيع هذه الذخيرة، ما سرب أو ما نقل عن رئيس هيئة الأركان المشتركة بأن العمليات الجوية لن تحقق الأهداف المرجوة على الأرجح، وما سرب أيضا عن قيادات عسكرية أمريكية بأن فاعلية الضربات الأمريكية وصلت إلى مداها الأقصى، يبقى السؤال هنا هل من مصلحة الولايات المتحدة الاستمرار في العمليات العسكرية إن كان هذا هو البديل؟
12: Yes, it's very likely that this
11: نعم,
12: cold
11: من
12: war
11: المرجح
12: will
11: أن هذه الحرب سوف تستمر حتى الثالثة من نوفمبر موعد الانتخابات النصفية عندما تهاجم إيران سفينة تجارية فإن أمريكا سوف ترد بعد إيران سوف ترد مجددا وأمريكا بدولها سوف ترد وبعد ذلك نصل إلى هدنة ربما لبضعة أيام ويحصل حدث ما بعدها هذا يمكن أن يستمر لبضعة أشهر ويبدو أن هذا هو السيناريو الأكثر أرجحية لأن الطرفان لا يريدان أن يتنازلا عن السيطرة على المضيق لصالح الطرف الآخر وبينما الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة للالتزام بفرض الحصار وطالما إيران تستمر في مهاجمة السفن فإن الطرفان سوف يتشبثا بموقفهما
0: ولن يقلق الرئيس الأمريكي من ارتفاع أسعار الوقود في محطات البنزين في الولايات المتحدة على الناخب الأمريكي الذي سيتوجه لصناديق الاقتراع لاختيار مجلس نواب جديد وثلث مجلس شيوخ جديد
12: Not that much.
11: كلا he thinks that prices ليس كثيرا لأنه يعتقد أن الأسعار سوف تبقى على حالها رغم أن قائمة جلب الإمدادات أصبحت أقل وأقل ولكن بطبيعة الحال الصين تلعب دورا في هذا المقام وهذا ما حسن من المعادلة وترامب أيضا يعول على ترنح الاقتصاد الإيراني لكي يغير الإيرانيون ما يقومون به وهو يفهم أن إيران تعاني من التضخم ولديها مشاكل فيما يخص دفع رواتب الجنود وترامب يؤمن بأن هذه الضغوطات سوف تفضي إلى جعل

0: وأنت نائب أو مساعد وزير الخارجية الأمريكية، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، شكرا لك، كنت معنا من واشنطن. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إيران وجهت هجماتها نحو دول كثيرة بالمنطقة وخارجها باستثناء إسرائيل، وذلك لعلمها المسبق بحجم الضربة التي ستتلقاها إذا ما أقدمت على ذلك. على حد تعبيره،
1: إيران تهاجم جميع الدول في المنطقة وحتى خارج المنطقة، لكن هناك دولة واحدة لا تهاجمها وهي إسرائيل. حتى الآن لم نهاجم وقد نهاجم لاحقا، ولكن لماذا مرت أسابيع طويلة ولم تهاجمنا إيران؟ لأنها تعلم حجم الضربة القوية التي سنوجهها إليها إذا فعلت ذلك. أقول هذا لأنه في الآونة الأخيرة وفي اليومين الماضيين غمرتنا موجة من الشائعات حول ضعف إسرائيلي وانسحابات إسرائيلية على جميع الجبهات.
0: أظهرت بيانات شهر يوليو الماضي استمرار ارتفاع معدلات التضخم في إيران، ووفقا لهذه البيانات فإن استمرار التضخم المرتفع في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية لا يزال يمثل العمل الرئيسي وراء زيادة تكاليف المعيشة للأسر، ويواصل الضغط على سلة الاستهلاك لمختلف الشرائح ذات الدخل المتباين.
2: ليس غريبا مشهد ارتفاع الأسعار في زمن العقوبات على إيران، لكن الأمر تفاقم بشكل غير مسبوق على وقع الأزمات. أسعار تتقافز بين ليلة وضحاها كما يقال هنا، غلاء فاحش وجيوب خالية، معادلة أرهقت البائعين والمشترين على حد سواء.
3: البضائع في السوق متوفرة، لكن الأسعار شهدت ارتفاعا غير مسبوق، وانخفاض قدرة الشراء يعني انخفاضا في مبيعاتنا بنحو 80% مقارنة بما كنا نبيعه العام الماضي.
2: تقديرات بازارية ترجمتها بيانات شهر يوليو الماضي ببلوغ معدل التضخم السنوي المقارن نحو 87%، فيما وصل تضخم أسعار المواد الغذائية 128%، أما الزيوت فقد سجلت أعلى معدل بنسبة 261%، واللحوم والألبان زادت عن 145%، ولم يغب قطاعا المياه والكهرباء عن الإحصاء، فقد شهدا ارتفاعا بأكثر من 115%، أرقام قلصت مائدة الأسرة الإيرانية من الطبقة المتوسطة التي تشكل العمود الفقري في الاقتصاد الإيراني.
4: الأزمة الاقتصادية أدت إلى تراجع أصحاب الدخل المحدود عن شراء السلع الأساسية وتعويض البروتين في اللحوم بالبقوليات وترشيد الاستهلاك للخدمات من أجل تقليل الضغط عليهم.
2: تعد حكومة بيزيشكيان بتقليص تداعيات الأزمة عبر ضبط إيقاع الأسعار وترشيد الاستهلاك وتأمين سلاسل التوريد، ومن يرى أن ترقيعات مرحلية لن تسد أزمة أحدثتها عاصفة اقتصادية شاملة منذ مطلع العام هزت جسد الاقتصاد الإيراني المنهك أساساً.
5: تمر البلاد بظروف خاصة على صعيد الحرب والحصار، وكانت تتطلب سياسات داخلية تحجم من تداعياتها، لكن في المقابل زادت القرارات الداخلية نسبة التضخم، منها رفع الدعم عن المواد الأولية والاستيراد، وهذا كان متوقعا، لكن الأزمة تفاقمت مع الظروف الخارجية.
2: انخفاض العملة المحلية هو الآخر يسجل أرقاما قياسية، ويتأرجح التومان على وقع السياسة بين تهديد بتوسيع الحرب ومفاوضات متعثرة.
6: أجواء ضبابية تخيم على بازار طهران، حيث تتقاطع تبعات العقوبات والحصار مع واقع اقتصادي مثقل بأثار الحروب، ومخاوف من تصعيد قد يفتح الباب أمام مزيد من الضغوط. وفي خضم هذه الظروف يبدو المواطن الإيراني أقل تفاؤلا بالمستقبل، لكنه يواصل ترقب ما قد يحمله الغد من انفراج وإن بدا بعيد المنال. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، طهران.
0: قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بحث مع سلطان عمان هيثم بن

0: طارق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. بيان الديوان أضاف أن الزعيمين أكدا الحرص على مواصلة تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في شتى المجالات. إلى اليمن الآن، حيث تجددت الاشتباكات بين القوات التابعة للحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في عدد من جبهات محافظة تعز بمختلف أنواع الأسلحة. وبحسب بيان للمركز الإعلامي، فقد استهدفت القوات الحكومية تجمعات وتحركات للحوثيين شمال غربي مدينة تعز وجبهتي حمير والأقرود، كما قصفت المدفعية تحركات حوثية في منطقة المحرور. هذا وقال مدير ميناء المخا إن جماعة الحوثيين استهدفت منشآت مدنية داخل الميناء على البحر الأحمر غربي اليمن. وأعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا أعلن مقتل 4 عسكريين وثلاثة مدنيين جراء الهجمات الحوثية على ميناء المخا وبعض التجمعات السكانية.
1: في اليمن لم يتحول التصعيد إلى حرب إقليمية شاملة، لكن محاوره آخذة بالاتساع يوما بعد آخر. الهجمات الحوثية الأخيرة استهدفت ميناء المخا في محافظة تعز غربي اليمن وتسببت بسقوط قتلى. ومدير الميناء قال إن الضربات طاولت منشآت مدنية لا عسكرية.
2: نجد أنه أغلب الضربات اليوم في المخا تستهدف أعيان مدنية، يعني لم تستهدف لا قوات مسلحة ولا مخازن أسلحة كما يدعون، وأيضا حتى في مارو.
1: هذه الرواية الحكومية تخالف ما صدر عن أنصار الله الحوثيين، حيث زعمت الجماعة أن ضرباتها طاولت تحشيدات عسكرية سعودية ومخازن أسلحة في المخا. وعن حساسية استهداف ميناء المخا فنبرزها بالتالي: النقطة الأولى عسكريا، قصفه يعني اتساع رقعة المواجهة خارج حضرموت ومأرب نحو تعز، وتجسيدا لمساحي السحب بساط السيطرة من قوات موالية للحكومة. الثانية استراتيجيا، الأخير يقع على ساحل البحر الأحمر على بعد نحو 75 كيلومترا من مضيق باب المندب، وبالتالي فإن السيطرة عليه تعني السيطرة على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية. الثالثة اقتصاديا، الميناء لديه القدرة على استقبال وتصدير البضائع، كما يعد البوابة البحرية لتعز ووسط وجنوب البلاد وضمن حدود التوتر. لكن من الجانب الآخر، القوة الحكومية تنشر صورا لاستهدافها تحصينات وألية عسكرية تقول إنها تابعة لجماعة الحوثيين في محافظة الضالع جنوبا. أما الفصائل الموالية في جنوب الحديدة فتنشر هي الأخرى صورا توثق ضربات شنتها على مواقع حوثية، وتشير إلى أنها تسببت بوقوع خسائر بشرية. وفي خضم التطورات الميدانية المتلاحقة داخل الغرف العسكرية المغلقة، يعقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعا طارئا للجنة الأمنية العسكرية في مأرب، والهدف بحث المستجدات، رفع مستوى التنسيق بين الوحدات، وتقييم مدى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والفصائل الحليفة.
0: ندد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالهجوم الذي شنته جماعة الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على ميناء المخا، ووصفه اعتبره استهدافا للمقدرات والمنافذ الاقتصادية للشعب اليمني بحسب قوله. العليمي قال خلال استقباله القائم بعمل السفارة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب في العاصمة السعودية الرياض إن استهداف الميناء الحيوي قرب باب المندب يمثل امتدادا للتصعيد الإيراني بالمنطقة، ودعا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للانتقال من إدارة التهديد إلى معالجة مصادره ودعم مؤسسات الدولة لاستعادة سلطتها وتأمين الممرات البحرية. في لبنان، قال حزب الله إن الخريطة التي نشرتها الخارجية الإسرائيلية والتي تضم جنوب لبنان إلى إسرائيل تؤكد بحسب تعبيره أطماع العدو في لبنان وأرضه وثرواته ومقدراته. واعتبر الحزب في بيانه أن دخول إسرائيل في مفاوضات مباشرة مع السلطات اللبنانية ليس سوى محاولة مكشوفة لكسب الوقت وفرض وقائع جديدة على الأرض. ودعا حزب الله السلطات اللبنانية إلى إجراء مراجعة شاملة لمسارها ووقف التفاوض المباشر مع إسرائيل وعقد جلسة طارئة لمجلس الدفاع الأعلى. وحذر الحزب من أن المخاطر وفق تقديره لا تقتصر على جنوب لبنان، معتبرا أن أطماع إسرائيل تستهدف لبنان بأكمله. مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل. وكالة رويترز تنقل عن متحدث عسكري يمني القول بأن الحوثيين استأنفوا هجماتهم على ميناء المخا بالصواريخ والمسيرات. إذن وكالة رويترز تنقل عن متحدث عسكري يمني أن الحوثيين استأنفوا هجماتهم على ميناء المخا بالصواريخ والمسيرات. بالعودة إلى لبنان، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على جنوبي لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن مدفعية الاحتلال قصفت بلدة المنصور من جديد. وفي زوطر الشرقية، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا بعد سلسلة اعتداءات على البلدة شملت هدم منازل وتجريفها. كذلك أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتعرض مرتفعات علي الطاهر لقصف مركز وسط استهداف المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة ميفدون. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة في لبنان، مشيرا إلى عمليات في تلة علي الطاهر قتل أو قتل فيها الجيش عددا من المسلحين.
3: فيما يتعلق بلبنان، نسمع شائعات كثيرة حول هذا الموضوع. أريد أن أوضح، في الأيام الأخيرة عملنا بقوة في لبنان وقضينا على مسلحين بما في ذلك مرتفعات علي الطاهر. لا أستطيع التفصيل بهذا الشأن. نحن في خضم نشاط مهم جدا، نعمل برزانة وحكمة وعزيمة مع الجيش الإسرائيلي ونقضي على التهديدات.
0: أعلنت الخارجية السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بعد عام ونصف من المفاوضات لإعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري. وبموجب المذكرة، تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت المدنية ومن بينها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، فيما تتحول المنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة. ونقلت وكالة سانا عن الخارجية السورية أن مذكرة التفاهم حددت سقفا زمنيا لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل، لتدخل بعدها الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك التوصل إلى اتفاق بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية يقضي بتسلم الجانب السوري المواقع التجارية التي كان يشغلها الجانب الروسي ضمن مرفأ طرطوس، بما في ذلك الرصيف رقم 4 والمستودعات والمنشآت التابعة له، وذلك بعد سلسلة من الجلسات، جلسات التباحث بين الجانبين. وفي سياق متصل، تسلمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي ومطار اللاذقية الدولي في خطوة تهدف إلى استعادة تشغيل المطارات السورية وإعادتها إلى منظومة الطيران المدني الوطني، كما قال رئيس الهيئة عمر الحصري. هذا وأجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني جولة ميدانية داخل مطار اللاذقية الدولي، وتأتي هذه الزيارة بعد توقيع مذكرة التفاهم مع روسيا وعودة إدارة المطار إلى الجانب السوري. وتضمنت الجولة الاطلاع على واقع المطار ومرافقه ومتابعة جاهزيته. أعلنت السلطات السورية إحباط محاولة تهريب شحنة من الأسلحة من محافظة طرطوس غربي البلاد إلى الأراضي اللبنانية. وأفادت وكالة سانا بأن قوى الأمن الداخلي في طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نفذت عملية أمنية مشتركة أسفرت عن ضبط الشحنة قبل تهريبها. إلى الحرب الأوكرانية الروسية، حيث أدت الهجمات المتبادلة بين البلدين إلى مقتل وإصابة العشرات في مناطق متفرقة. سياسيا قال الرئيس الأوكراني إن قوات بلاده قادرة على اختراق العمق الروسي، فيما أشار تقرير استخباري أمريكي إلى استعداد روسيا لشن هجمات هجينة تستهدف إرباك دول حلف الشمال الأطلسي.
4: صوت الانفجارات يدوي على الجانبين الأوكراني والروسي. سرب مسيرات أوكرانية استهدف مدينة بلغرود الروسية من أصل نحو 400 طائرة مسيرة تصدى لها الدفاع الجوي الروسي. في المقابل القوات الروسية تواصل القصف بالمسيرات والصواريخ مستهدفة مدينة أوديسا وميناءها على البحر الأسود ومقاطعة خاركيف في الشمال الشرقي، متسببة في سقوط ضحايا. وزارة الدفاع الروسية قالت أيضا إنها قصفت مصفاتين للنفط في منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا. التصعيد يتصدر المشهد الميداني وكذلك في الخطاب السياسي، حيث أعلن الرئيس الأوكراني أن قوات بلاده كبدت موسكو خسائر ولا تزال قادرة على إحداث مزيد من الاختراق في العمق الروسي.
5: نحن نرد على ضرباتهم مهما بلغت قوة دفاعاتهم الجوية. ينطبق الأمر ذاته على البنية التحتية للطاقة، فبعد أن بدأوا باستهداف خطوط إمدادنا رصدنا عملية إمداد فرددنا عليها بالمثل، وقد تكبدوا جراء ذلك خسائر هائلة تقدر بتريليونات الروبلات.
4: وسط كل ذلك حديث أمريكي عن استراتيجية روسية رهن التطوير لشن هجمات هجينة تستهدف إرباك حلف شمال الأطلسي خلال السنوات المقبلة في سيناريوهات تتراوح بين هجوم سيبراني وتوغل عسكري محدود. تحليل الاستخبارات الأمريكية الذي نقلته شبكة CBS يعتمد على رصد تحركات عدة، منها الاشتباه في مسيرة روسية جرى كشفها في مطار لايبزيغ الألماني. وبحسب وول ستريت جورنال وCNN فإن دول البلطيق أو بولندا قد تكون الأكثر عرضة لأي تحرك روسي. هجمات إلكترونية محتملة وأعمال تخريب يتأهب لها الجانب الأوروبي تطالب كييف على إثرها بمزيد من المخصصات المالية والعتاد العسكري، في حين يلتزم الجانب الروسي الصمت حيال هذه التحركات.
0: في وقت تحاول فيه مدينة سرمان الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس تحاول تجاوز تداعيات الاشتباكات المسلحة الأخيرة والتي أدت إلى سقوط قتلى ومصابين، يترقب المتضررون الإجراءات التي ستتخذها الجهات الرسمية لجبر الأضرار. يبقى تثبيت الاستقرار ومنع تجدد المواجهات التحدي الأبرز أمام المدينة.
6: بعد أيام من الاشتباكات المسلحة تستعيد مدينة سرمان غرب ليبيا تدريجيا حركتها المعتادة، في حين ينتشر عناصر الشرطة في محاولة لإعادة الحياة إلى طبيعتها. لكن عودة الحركة لا تخفي أثر المواجهات، أضرار في منازل ومحال تجارية وخسائر أضرت بمصادر رزق عدد من السكان.
7: والله مش مأمنين في أرزاقنا، يعني تفتح محلك يعني تلقى الدمار زي ما شايف أنت الآن، فجيراننا والناس اللي حوالينا حتى هم يعني في اللي مباني ضرت، في اللي محل انحرق، رزق انحرق، فهمت؟
6: وفي حين يحاول السكان استعادة أعمالهم تواصل لجنة حصر الأضرار عملها وسط مطالب بتعويض المتضررين.
8: إن شاء الله نتأمل خير من الحكومة ومن الدولة إن هي تعوض الناس هذه، لأن في ناس راهي والله العظيم هي تعتبر دخلها الرئيسي مثلا في المحلات التجارية وفي مثلا المنازل هذه، وحتى في ظروف عائلية في الوضع الراهن الموجود ارتفاع الأسعار المنازل من حركة هذه، كذلك الآليات اللي انضربت هذه داخل المدينة.
6: أما تثبيت الاستقرار فيبقى تحديا موازيا لملف الأضرار، مع دعوات إلى توحيد الجهود الأمنية والاجتماعية لمنع تجدد المواجهات.
9: عندنا احنا في مثلا في بلدية سرمان توا عندنا الأعيان، عندنا المشايخ، عندنا مجلس الشورى مع البلدية مع مديرية الأمن، ديما في اجتماعات دورية لحلحلة أي عائق يصير، خاصة الاشتباكات زي ما شفنا الفترة الماضية هذه، ديما الحلول موجودة ولكن بتكاتف الجهود.
6: وبين أضرار تنتظر المعالجة ومطالب بالتعويض ومساع لتثبيت الأمن. يبقى التحدي تثبيت وقف الاشتباكات وإدامة الاستقرار والأمن.
10: في سرمان لم يعد يقاس المشهد بصوت الرصاص الذي توقف، وإنما بقدرة المدينة على استعادة أمنها وحياتها اليومية. فبعد انتهاء المواجهات يبدأ الاختبار الأصعب، تثبيت الاستقرار ومعالجة أثر ما حدث ومنع تكرار المشهد. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، سرمان.
0: دعا رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية صلاح الدين النمروش إلى بناء جيش ليبي موحد، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية يجب أن يكون ولاؤها للدولة ومصالح الدولة، وأن تكرس مهامها للدفاع عن الوطن وسيادته.
11: فإننا نقف اليوم على أعتاب حقبة جديدة للبناء والتحديث، ننادي فيها جميعا جيشا وشعبا بإعادة البناء على أسس صلبة لا تتزعزع. إننا نكرر ذلك النداء الخالد ولكن بصيغة العصر، جيش واحد، عقيدة واحدة، وقيادة واحدة.
0: في العراق أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في البلاد إصدار 26 أمر قبض واستقدام قضائي بحق مسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة الشهر الماضي. وقالت الهيئة في بيانها إن فرقها نفذت 193 عملية ضبط إلى جانب اعتقال 75 متهما، في حين أصدر القضاء 36 حكما بإدانة متهمين. ولفتت الهيئة أيضا إلى أنها تابعت 57 ملفا لتسلم الهاربين واسترداد الأموال المهربة. الآن مشاهدينا الكرام إلى أبرز ما جاء في الصحف العالمية التي تناولت أوراق النفوذ في هرمز، والتي قد تتحول من ورقة قوة لإيران إلى عبء عليها. وتناولت أيضا هذه الصحف الخط الأصفر الذي يواصل ابتلاع أجزاء من قطاع غزة واستهداف أموال حزب الله، فيما ينتقل الصراع إلى الداخل الأمريكي مع احتدام الجدل حول إرث ترامب. نتابع الصحف على رأس الساعة، سيكون معكم يحيى نافع للأخيرة.
12: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تناولت في تقرير لمراسليها رهان طهران على السيطرة على مضيق هرمز باعتباره ورقة ضغط رئيسية في مواجهة واشنطن، في مقامرة قد تمنحها نفوذا مؤقتا لكنها تهدد اقتصادها وعلاقاتها مع جيرانها. أوضحت أن الحرس الثوري يرى إبقاء المضيق تحت نفوذه خطا أحمر وأداة لإجبار إدارة ترامب على تجنب حرب أوسع، مستفيدا من تأثير اضطراب الملاحة في أسواق النفط والاقتصاد الأمريكي، لكن الرهان لم يحقق النتيجة المتوقعة، إذ بقيت أسعار الخام دون 100 دولار للبرميل بينما تراجعت صادرات إيران وإيراداتها. لكن العقبة أن استمرار الخنق البحري يضر إيران نفسها في وقت يتجه فيه الخليج إلى إنشاء مسارات بديلة لتصدير النفط، فيما خفضت الصين مشترياتها من الخام الإيراني. لذا فإن طهران قد تكتشف أن تحويل هرمز إلى أداة ابتزاز دائمة سيقود إلى عزلتها وفقدان نفوذها الاقتصادي تدريجيا. في صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية ناقش تقرير نبيه بولس وبلال شبير زحف ما بات يعرف باسم الخط الأصفر الذي يحدد حدود المنطقة العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة وما يفرضه من نزوح متجدد على الأهالي. وقال إن إسرائيل تواصل ابتلاع المزيد من الأراضي عبر تحريك الخط غربا داخل قطاع غزة، ما أدى منذ وقف إطلاق النار عام 2025 إلى توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرتها من 53% إلى نحو 64% من مساحة القطاع، فيما يدفع اقتراب الخط النازحين إلى مغادرة مناطقهم مجددا. وضربا مثلا بزحف الخط الأصفر في مدينة دير البلح على بعد نحو 100 ياردة فقط من ملجأ المواطن أشرف اللوح، ما دفعه للتهيؤ للمغادرة بعد أن ظل يراقبه لثلاثة أشهر وهو يقترب منه في وقت يتواصل فيه نزوح الأهالي من الأحياء التي يقترب منها. ختما بالقول إن الخط الأصفر أصبح واقعا ميدانيا أن يعيد تحديد حدود الحركة والوجود داخل غزة، ويحول اقترابه من مناطق الأهالي إلى سبب جديد للنزوح، حتى بالنسبة إلى أشخاص سبق أن فروا من الحرب إلى تلك المناطق. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وتقرير لمراسليها سلط الضوء على حملة واسعة تقودها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية لتفكيك شبكات التمويل التابعة لحزب الله وشل قدراته الاقتصادية بهدف إضعاف قدرته على استعادة نفوذه. أوضحت أن الحملة بدأت بخنق طرق تدفق الأموال الإيرانية خصوصا عبر مطار بيروت والاقتصاد النقدي وشبكات الصرافة والحوالة بعدما فقد حزب الله طريقه البرية عبر سوريا، كما استهدفت الضغوط مصرف لبنان والقرض الحسن وشبكات تجارة الذهب في محاولة لعزل الحزب عن النظام المالي الرأسمالي وتجفيف مصادر تمويله. ومع ذلك أضافت الصحيفة أن التمويل لم ينقطع كليا عن الحزب، إذ تكيفت إيران معه عبر قنوات بديلة، بينما أصبحت كلفة الحرب تضغط على قدرته على تمويل شبكته الاجتماعية وتعويض المتضررين. ختمت بأن المعركة المالية تهدف إلى ضرب البنية التي أبقت حزب الله وجعلت خنق التمويل وسيلة لإضعاف قدرته على إعادة بناء قوته بعد الحرب. ختاما، في صحيفة USA Today الأمريكية يرى الكاتب ريكس هوبكي أن انتخابات التجديد النصفي قد تتحول إلى معركة على تعريف التطرف ذاته، فيما يحاول الجمهوريون تقديم خصومهم باعتبارهم الخطرة، رغم أن سجلهم السياسي خلال العقد الأخير هو الذي جعل التطرف أداة للوصول إلى السلطة. ولفت إلى أن هجوم الجمهوريين على ما يسمونه التطرف الديمقراطي يعكس محاولة لتحويل الأنظار عن عقد من السياسة والمواقف الأكثر تشددا التي أوصلت دونالد ترامب والحزب الجمهوري إلى السلطة، لا سيما أن الجمهوريين دعموا سياسات مثيرة للجدل من الترحيل الجماعي والتشدد في الهجرة وإلغاء حق المواطنة بالولادة إلى تقويض مؤسسات الدولة واستهداف الخصوم السياسيين، فضلا عن تبني خطاب ينكر العلم ويهاجم شرعية الخصوم. ختم بأن كثيرا من السياسات التي تصنف على أنها يسارية مثل الرعاية الصحية الشاملة ورفع الضرائب على الأثرياء تحظى بتأييد شعبي واسع.

الأخيرة من التلفزيون العربي في روسيل، معي أنا يحيى نافع، وهذه ملفات الليلة. بعد رفض نتنياهو لإعلان مجلس السلام، ميلادينوف يقول لا انسحاب إسرائيليا قبل تفكيك السلاح. حماس تطالب بتطبيق الاتفاق وتدعو الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم. نسأل هل يتبنى مجلس السلام شروط إسرائيل بغزة؟ بعد نشر الإعلام الإيراني صورا للمرشد وحديث بيزشكيان عن الاجتماع معه، تغييرات تشكيلة مجلس الأعلى للأمن القومي، نناقش ملف القيادة في إيران وحقيقة التباينات بين تيارات الحكم في البلاد. وفي الأخيرة أيضا مذكرة تفاهم لتنظيم الوجود الروسي في سوريا، تفاهمات بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس ودمشق تتسلم مطار اللاذقية.

0: بين مساء حثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتباينات متصاعدة بشأن استحقاقات المرحلة المقبلة، يبدو الطريق أمام تنفيذ الاتفاق أكثر تعقيدا. جديد ذلك إعلان إسرائيل بشكل رسمي رفضها خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، رفض يضع الاتفاق أمام اختبار جديد ويثير تساؤلات بشأن قدرة الوسطاء على احتواء الخلاف ودفع الأطراف نحو استكمال ما تم التوافق عليه. أعلنت الحكومة الإسرائيلية إذن بشكل رسمي رفض خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي أعلن عنها مجلس السلام والرئيس الأمريكي قبل بضعة أيام. الرفض الإسرائيلي جاء على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فلنستمع إلى ما قاله.
1: أريد أن أكون دقيقا هنا، إسرائيل ترفض وثيقة 15 نقطة. سمعت من يقول إننا لم نقل ذلك، قلناها وها أنا أقولها مرة أخرى، إسرائيل ترفض وثيقة 15 نقطة. الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب حتى نزع سلاح حماس بما يشمل السلاح الثقيل والسلاح الأقل والسلاح الخفيف، كل السلاح. نحن نتحدث عن نزع سلاح حقيقي، نتحدث مع الأمريكيين الآن حول هذه المسألة. لديهم أفكار، بعضها مقبول وبعضها غير مقبول. نعرف كيف نتمسك بمواقفنا في مثل هذه الأمور، لقد أثبتنا ذلك في الماضي ونثبته اليوم أيضا.
0: تعليقا على هذه التصريحات، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادرها قولها إن المنظومة الأمنية فوجئت بتصريحات

تصريحات نتنياهو، لا سيما وأنها ناقشت مؤخرا مع نتنياهو الانسحاب من 3 مواقع في رفح ضمن خطة تجريبية. مقابل موقف نتنياهو، أكدت حركة حماس في بيان لها تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق. الحركة أشارت من جديد إلى أنها جادة في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن بنود الخارطة ووضع جدول زمني واضح لتنفيذها. المفوض السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف أدلى في سياق ذلك بتصريحات للقناة 12 الإسرائيلية. ميلادينوف قال إن الهدف من خارطة الطريق أن لا تشكل غزة مجددا خطرا على أمن إسرائيل وفق تعبيره، كما أكد عدم مطالبة إسرائيل بالانسحاب قبل التحقق من نزع السلاح، مشيرا لأن المطلوب من إسرائيل هو أن لا يتجاوز الجيش الخط الأصفر وأن لا يطلق النار نحو الناس دون وجود خطر وتهديد حقيقي. على صعيد الوسطاء، قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي أكد خلال اتصال مع الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف أهمية الالتزام بتنفيذ كافة الاستحقاقات المتفق عليها بشأن غزة، مشددا على ضرورة تمكين اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من مباشرة مهامها المؤقتة والامتناع عن اتخاذ إجراءات تعرقل ما تحقق بشأن خطة السلام. في واقع الأمر، الرفض الإسرائيلي لخارطة طريق المرحلة الثانية لم يكن مفاجئا، إذ أكد وزراء خلال الأيام الماضية أنه لن يكون انسحاب على الإطلاق من حدود الخط الأصفر قبل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في القطاع بشكل كامل، وهو الأمر الذي يتعارض مع موقف حماس. حماس أكدت أن مسألة السلاح التي نصت عليها خارطة الطريق المرحلة الثانية تنص على جمع سلاح الفصائل وتخزينه تحت إشراف اللجنة الدولية لإدارة قطاع غزة وليس تسليمه لإسرائيل، كما رهنت الحركة تطبيق المرحلة الثانية بالتزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى وتحديد جداول زمنية لتنفيذ بنود الاتفاق وانسحاب الجيش الإسرائيلي. لم يقف الأمر عند حد الرفض الإسرائيلي لخارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بل إن قادة الاحتلال لم يخفوا خلال الأشهر الماضية توجهاتهم حيال القطاع عبر تصريحات علنية أكدوا فيها الرغبة في البقاء داخل قطاع غزة. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كشف في تصريحات سابقة أنه وجه الجيش بتوسيع مناطق السيطرة الإسرائيلية من 60% إلى 70%، كما برزت دعوات أخرى من وزراء إسرائيليين لإقامة مستوطنات داخل القطاع، وقد ترافق ذلك كله مع خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار، أبرز مظاهرها استمرار عمليات القصف والقتل الممنهج وتقييد إدخال المساعدات كما ونوعا وتوسيع حدود الخط الأصفر. على صعيد ذي صلة بأجندة الاحتلال في القطاع، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أوعزا ببدء إنشاء البنية التحتية لإقامة مدينة جديدة مقرها شرقي رفح داخل ما يعرف بالخط الأصفر، على أن ترتبط المناطق المستهدفة بخلوها من السلاح قبل الانتقال لاحقا إلى مناطق أخرى في جنوب القطاع. وفي سياق متصل، القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصادرها بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وتحت ضغوط أمريكية متزايدة بدأت بدراسة تنفيذ انسحابات موضعية للجيش من بعض مناطق قطاع غزة تمهيدا لإحلال قوة متعددة الجنسيات في تلك المواقع. القناة أضافت بأن الأجهزة الأمنية ناقشت بالفعل المشاركة المغربية في قوة الاستقرار الدولية المخطط نشرها في القطاع في وقت أجازت فيه أوغندا نشر جنود لها ضمن القوة، فيما توقعت مصادر إسرائيلية أن ترسل دول أخرى قوات ولو بأعداد أقل. وسط ذلك كله تبرز أسئلة عدة بشأن موقف الأطراف المعنية من خروقات الاحتلال وتنصله من الاتفاق. في واقع الأمر، ما زالت واشنطن تنتهج الصمت حيال الرفض الإسرائيلي لخارطة الطريق، بينما أكد الوسطاء الآخرون قطر، مصر وتركيا أن الانتهاكات الإسرائيلية تشكل خرقا للاتفاق وتقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية.

0: ولمزيد من النقاش أرحب بضيفي في الاستوديو ملاذ الأغا، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ومن واشنطن جاستن توماس راسل، المدير التنفيذي لمجلس الوساطة الدولي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور ملاذ الأغا. بنيامين نتنياهو يرفض صراحة اتفاقية النقاط 15، لكن تصريحات ممثل المجلس الأعلى للسلام نيكولاي ميلادينوف كالعادة تتبنى الموقف أو تتماهى على الأقل مع الموقف الإسرائيلي. هل يتبنى مجلس السلام بالفعل شروط إسرائيل في قطاع غزة؟
1: يعني مجلس السلام هو مسؤول الآن عن تنفيذ خطة ترامب اللي جاءت فيه اللي هو 9 أكتوبر 2025، وبالتالي هو يتبنى خطة ترامب في الأساس. لذلك خطة ترامب مبنية على اللي هو شروط إسرائيلية، وبالتالي هو يسعى إلى تحقيق هذه الشروط. لكن ما هو واضح في هذا الموضوع الآن هو أن الرفض ليس رفض مطلق لخارطة الطريق اللي مكونة من 15 بند. الرفض هو رفض للي هو التسلسل الزمني لما يسمى باللي هو مسألة جمع واللي هو تخزين السلاح، وبالتالي المسألة هي ليست مسألة رفض مطلق ل اللي هو البنود ال 15 بقدر ما هي رفض للتسلسل الداخل اللي هو خارطة الطريق، كون ان خارطة الطريق تنص على انه يكون هناك جمع تدريجي لهذا السلاح وتخزينه، ومن ثم انسحاب تدريجي ل اللي هو القوات الاسرائيليه
0: بقطاع غزه. ولكن بنيامين نتنياهو يرفض حتى فكره الانسحاب المتزامن، تسليم السلاح بالتزامن مع الانسحاب.
1: يعني شوف، وجود جدول زمني هو منصوص عليه في اللي هو البند رقم 8 من اللي هو خارطة الطريق، انه يجب ان يكون هناك جدول زمني في غضون اللي هو 14 يوم بعد اللي هو موافقة الاطراف، وبالتالي هذا جزء من خارطة الطريق. الرفض هان هو رفض من اجل توظيفه داخليا في سياق 5 وظائف اساسية يقوم عليها هذا الرفض. يعني في هناك يمكن لو اجينا ان نحلل لماذا رفض نتنياهو لهذا اللي هو خارطة الطريق، بنلاقي انه اللفظ الاول مرتبط ب اللي هو الوظيفه التفاوضيه، انه يريد ان يرفع سقف التفاوض الان من اجل الحصول على المزيد من الاهداف الاستراتيجيه وتحقيق الهدف الاستراتيجي بدون مقابل. دائما لما يكون في مفاوض بيسعى هذا المفاوض من اجل اللي هو تحقيق المزيد من الاهداف الاستراتيجيه، لذلك هو في هذا الموضوع يريد ان يفاوض اكثر، ومن ثم مد فتره المفاوضات الى حين اللي هو الانتخابات، لذلك يريد تحصيل المزيد من الأهداف الاستراتيجية في سياق اللي هو الصراع الوجود مع الشعب الفلسطيني، واللي هو جمع سلاح المقاومة باعتباره هو الوسيلة لتحرير أرض فلسطين. طيب، هذا الوظيفة الأولى يعني كوظيفة، لكن الوظيفة الثانية مرتبطة بوظيفة انتخابية، وهذا مهم بالنسبة له، إنه يعتقد تماما حزب الليكود ويؤمن بأن أي انسحاب الآن من اللي هو قطاع غزة هو انتحار لحزب الليكود واللي هو تدمير شعبيته داخل الكيان الصهيوني، لذلك يسعى إلى أن يكون هناك حضور واسع للي هو حزب الليكود في سياق أنه هو رافض لفكرة الانسحاب، هو مع اللي هو تدمير قطاع غزة، هو ضد الدولة الفلسطينية. هذه وظيفة انتخابية. أهم من ذلك هي الوظيفة المرتبطة بالحفاظ على الائتلاف اللي هو الحكومي اليميني، تمام؟ وهذا الائتلاف هو فيه هناك شقين، الائتلاف ككتلة انتخابي كتلة حزبية للوصول إلى السلطة خلال المرحلة القادمة، وإن لم يصل أن يحافظ في هذه المرحلة على هذا التكتل لكي يكون تكتل يميني معطل لأي حكومة قادمة. هذا هو هدف استراتيجي بالنسبة لنتنياهو. طيب، الهدف الأول هو أن يصل بهذا الائتلاف.
0: وضحت
1: نعم.
0: طيب، سيد جاستن توماس في واشنطن، ما أعلنه بنيامين نتنياهو صراحة برفض اتفاقية 15 نقطة التابعة لمجلس السلام لنزع سلاح غزة، والتي وافقت عليها الفصائل الفلسطينية وأيدها الوسطاء، ألا تمثل تحديا للإدارة الأمريكية بعد تقديم حماس تنازلات كبيرة عمليا وموافقتها على هذه البنود التي تجردها من سلاحها؟
2: نعم، بلا شك 100%. هذه إهانة لدونالد ترامب. هنا نتحدث عن بنيامين نتنياهو يعرض عضلاته وينسج على منوال اليمين المتطرفة، ويحده الأمل أن يحظى على أصوات الناخبين لحساب حزب الليكود. دعونا لا نضخم الأمور، هنا نتحدث عن ألاعيب سياسية من قبل نتنياهو الذي يريد أن يبقي نفسه في سدة الحكم، واليمين المتطرفة يستدرجه لكي يصوت لصالحه. وقد رأينا استطلاعات الرأي 59% من الناخبين يريدون شخصا آخر بخلاف نتنياهو، و38 من الناخبين الإسرائيليين يعتقدون بأن نتنياهو هو المرشح الأفضل، ولم نشهد ذلك في تاريخه السياسي. وبالتالي بموازاة حقيقة أنه يريد التشبث بالسلطة من خلال الليكود، هو يرى أن ثمة تهديدات ترشح من غازي آيزنكوت وأحزاب أخرى إسرائيلية، بإضافة إلى أن بنيامين نتنياهو هو أيضا يمثل تهديدا استراتيجيا للاستقرار في المنطقة. بينما هنية الذي ترأس حماس كان يقول بأن هنالك اتفاق، ومن خلفه تحدث عن نزع سلاح حماس وتحدث عن الموافقة على 15 نقطة. لذلك هنالك نمط يمكن أن يتبع في نهج مستقبلي للوصول إلى تعايش يحل الاستقرار.
0: سيد جاستن، يعني قلت قبل قليل إن رفض بنيامين نتنياهو يمثل إهانة للإدارة الأمريكية. لماذا تقبل الإدارة الأمريكية بهذه الإهانة من بنيامين نتنياهو، خاصة وأن مصدر أمريكي قال للقناة 12 الإسرائيلية إنه لا مشكلة لدى الإدارة الأمريكية من تراجع نتنياهو طالما أن إسرائيل يعني قبلت خفض التصعيد في قطاع غزة، ولو أن التصعيد يعني مستمر، يعني يوميا نشاهد خروقات إسرائيلية في القطاع.
2: هذا سؤال وجيه، والآن يمكننا أن نلج في الألعاب السياسية التي تلعب هنا. ربما بنيامين نتنياهو يقول شيئا ما للاستهلاك المحلي لكي يجتذب الناخبين ليصوتوا لصالحه، ولكن في ما وراء الكواليس ربما يقول سوف أقوم بشيء يرضي الجميع، ربما استعراض سحري أو ما شكل ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، نتنياهو يعتقد بأن مساره السياسي مهدد، ويريد أن يتشبث بالسلطة، ويريد أن يبتعد ربما عن واشنطن عوضا عن أن يعزز من العلاقة مع واشنطن، وربما يخسر أمام آيزنكوت. وبالتالي هنالك عدد من العوامل أعتقد أنها تكشفت جميعها، ولكن بغض النظر عن ما ذكرت، يتعين على نتنياهو أن يقر بأنه سوف، بخلاف إذا ما كان في سد الحكم أو غير ذلك، ترامب يحتاج إلى انتصار، وهذه خطة ترامب، خطة 15 نقطة. هناك نزاع مع إيران، وترامب يريد انتصارا، وواقع الأمر بأن هذا يتضمن، يعني خطة ترامب، خطة 15 نقطة، تتضمن مسارا للشرعية، مسارا للاعتراف بالسيادة الفلسطينية. وعندما يقر نتنياهو بما يقر به بقية أرجاء العالم، أعني بذلك إقامة دولة الفلسطينية تعيش جنب جنب مع إسرائيل، وإلا فإن بنيامين نتنياهو سوف يعيش في عالم فانتزاوي سياسيا وأيضا محليا.
0: ولكن بنيامين نتنياهو يتحدث بشكل واضح لا دولة فلسطينية أبدا، لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة. دكتور ملاذ، يعني نتنياهو كان واضحا في تصريحاته التي قال إنه لا انسحاب من قطاع غزة، لا دولة فلسطينية أبدا على أي من التراب الفلسطيني، ولا يعترف بأي حقوق بالنسبة للفلسطينيين. إذا لماذا يطلب من حركة حماس تقديم تنازلات؟ أين دور الوسطاء في ظل هذا المشهد؟
1: يعني حماس هي الطرف الأضعف على طاولة المفاوضات. بنيامين نتنياهو يعني يتمسك باللي هو الدعم الأمريكي، وهنا أنا خليني أعلق على قضية إنه هذه الرفض لخارطة الطريق هو إهانة الإدارة الأمريكية. أنا لا أعتقد ذلك، لأنه خارطة الطريق هي تنفيذ لما جاء في اللي هو خطة ترامب النقاط العشرين اللي هي في 9 أكتوبر، وهناك اتفاق على هذه الأهداف الاستراتيجية، بمعنى أنه خارطة الطريق تحقق الأهداف الاستراتيجية التي طرحتها اللي هو إدارة ترامب. وبالتالي عملياً أنه هناك في النهاية تنسيق مشترك، ورون ديرمر اللي هو الكبير مفاوضي اللي هو الحكومة الإسرائيلية كان في 6 أغسطس في 6 يعني 8 كان موجود في واشنطن، وبالتالي كان هناك
0: بمعنى هو أن هناك تبادل أدوار ما بين الإدارة،
1: مش تبادل أدوار بقدر ما هناك تنسيق مشترك. وبالتالي هذا الرفض في سياق أنه دائما هناك في مفاوضات صحيح على صعيد اللي هو مجلس السلام تمام، لكن في مفاوضات كذلك بين نتنياهو وبين شركائه، وبالتالي هذه الآن نتنياهو يحاول بيع هذه المشكلة الموجودة عنده لي اللي هو ترامب بأن هناك معارضة داخلية وأن هناك على إيش انتخابات، وبالتالي هذه الانتخابات القادمة هي العائق أمام الآن اللي هو المضي قدما في هذا الموضوع. لذلك الخلاف الآن هو على مسألة التسلسل، مسألة التسلسل من يأتي الأول، الانسحاب الإسرائيلي أم اللي هو جمع السلاح وتخزينه، وبالتالي هذه هي خلاف. أما مع صعيد القضية الفلسطينية اللي طرحتها كسؤال مركزي، أنه هذا يتوافق مع اللي هو برنامج حزب الليكود اللي كان منذ تأسيسه رفض فكرة اللي هو الوجود الفلسطيني، وكان مع فكرة الترانسفير إلى الضفة الغربية وتخلى عنه في 96. وبالتالي عمليا ما يطرح نتنياهو يتوافق مع أيديولوجية حزب الليكود، وبالتالي هو يريد أن يبرز من خلال هذا الرفض بأنه متمسك ب اللي هو الأهداف الأيديولوجية لحزب الليكود، وأنه ضد إقامة دولة فلسطينية، وبالتالي منسجم مع اللي هو الأيديولوجية
0: ديال حزب الليكود. هل يشتري بنيامين نتنياهو الوقت في ظل الحديث الآن، في ظل هذه التصريحات المتناقضة، الحديث الإسرائيلي عن إمكانية السماح بإدخال قوات دولية، قوة استقرار، ولو أن يعني 500 عنصر، لا أعرف إن كانت يعني قوة بهذا العدد يعني يمكن أن تحدث استقرار في قطاع غزة؟
1: لا، العدد المقترح تقريبا حوالي 20,000، لكن بدايتها هي 500 اللي هو عنصر، لكن ممكن تزيد إلى 20,000، وهذا اللي توافقوا عليه في اللي هو 14 اللي هو يناير الماضي، إنه تكون هناك قوة ISF من اللي هو حوالي 20,000، ومن ثم يتم انتشارها تدريجيا. لكن نتنياهو يريد أن يكسب الوقت، بمعنى أنه لا يستطيع الآن في ظل هذه المرحلة أن يقوم بتنفيذ خارطة الطريق في ظل عنده انتخابات في 27 أكتوبر القادم. وبالتالي عمليا هو يوظف هذا الرفض من أجل اللي هو التسويف ومن أجل.
0: لكن أين مجلس السلام يا دكتور؟ يعني إذا كانت اللجنة الإدارية لم تستطع حتى الآن الدخول إلى قطاع غزة لممارسة مهامها المدنية،
1: يعني مجلس السلام زيه مثل ما حدث سابقا في اللي هو ما يسمى بالرباعية، اللجنة الرباعية شكلت في اللي هو عام 2002 كاللي هو لجنة رباعية مشكلة من الولايات المتحدة الأمريكية، من الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا آنذاك، من أجل خارطة الطريق وضعت في العام 2002 من أجل اللي هو الوصول إلى دولة فلسطينية. لا شفنا دولة فلسطينية ولا شفنا خارطة الطريق ولا شفنا اللي هو اللجنة الرباعية، واللجنة الرباعية تخلت عن دورها فيما بعد ومن ثم حلت نفسها بنفسها. وبالتالي عمليا مجلس السلام هو في النهاية مؤسسة أسست في فترة زمنية في ذي الفترة الزمنية ترتب عليها وجود هذا المجلس، وبالتالي يقوم باللي هو هذا الدور المناطئبه وفق اللي هو التوازنات الدولية والتوازنات الإقليمية. هذه التوازنات قد تتغير، لذلك هذه التوازنات الآن لا تمنح أي حضور فعلي حقيقي على الأرض في سياق اللي هو تنفيذ خارطة الطريق. لذلك هو يستمد سلطته من اللي هو مجلس الأمن اللي هو حاليا من في أضعف حالاته، كذلك يستمد سلطته من اللي هو قوة الرئيس الأمريكي، والرئيس الأمريكي منشغل كبير جدا بالحرب على إيران، وبالتالي في انشغالات. لذلك الملفات الإقليمية تؤثر على اللي هو عمل مجلس السلام، وبالتالي قوته في الأساس هي مرتبطة بهذه العناصر.
0: وضحت الفكرة. أستاذ جاستن، يعني ضيفي هنا في الاستوديو يقول إن هناك يعني تنسيق ما بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية في كل ما يجري عمليا في قطاع غزة. البعض يذهب إلى أن هناك تبادل أدوار عمليا، والحديث عن انزعاج الإدارة الأمريكية وخلافات هنا وهناك بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية هو مجرد تصريحات. لكن ألم تدرك الإدارة الأمريكية أن بنيامين نتنياهو بالفعل يمثل عقبة في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط؟ هل الإدارة الأمريكية غير قادرة أم غير راغبة في ممارسة ضغوط على بنيامين نتنياهو لتطبيق على الأقل ما يتم التوافق عليه مع الوسطاء؟
2: أعتقد أن جزءا من المشكلة يكمن في أن بنيامين نتنياهو يعتقد أنه غير مرئي وأن لديه علاقة عظيمة مع البيت الأبيض مع دونالد ترامب ولديه دعم مالي وسياسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الأيباك والأموال التي تستخدم هنا سياسيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أيضا أن بنيامين نتنياهو يعتقد بأن دونالد ترامب ليس لديه مزية سياسية الآن بسبب المشاكل التي تعترض سبيله سيما فيما يخص الحرب مع إيران. لذلك بنيامين نتنياهو يحاول أن يستغل هذه المسألة. المشكلة هنا هي كالتالي: بنيامين نتنياهو في الأثناء لديه رئيس جمهوري دونالد ترامب في البيت الأبيض وأيضا زعامة في الغرفتين في الكونغرس من الجمهوريين، وهناك مجازفة وهناك خطورة. أعني بذلك أن الانتخابات في إسرائيل سوف تجري في نهاية أكتوبر، أما الانتخابات النصفية التي سوف تقرر من سيسيطر على غرفتي الكونغرس هنا في الولايات المتحدة الأمريكية ستجري بعد ذلك التاريخ، إذا طبعا ما انتخب مجددا بنيامين نتنياهو. وإذا ما نظرنا إلى استطاعة الرأي وإذا ما استلم الديمقراطيون الغرفتين فإن بنيامين نتنياهو يمكنه أن يخسر جميع الدعم الاستخباراتي والعسكري وما شكل ذلك. وبالتالي أعتقد أن هناك الكثير من الألعاب السياسية التي تلعب. وإذا ما أسديت النصيحة لحكومة تل أبيب فأقول لها إن هذا سوف نصل الحل من خلال الحل الدبلوماسي المتفاوض عليه. يجب عليكم أن تفهموا بقية أرجاء العالم وما يقوم به، ولا يمكنكم أن تصلوا إلى أي شيء إلا إذا ما تقدمت تنازلات. بنيامين نتنياهو الآن لا يبدو وكأنه يريد أن يقدم أي تنازلات، رغم أن خطة 15 نقطة من قبل ترامب توضح أن هناك تنازلات يجب أن توفرها إسرائيل وحماس ويجب أن تلتزم.
0: ولكن حتى هذه اللحظة لم تقدم إسرائيل أي تنازلات أبدا في هذا الإطار. أشكرك جزيلا جاستن توماس راسل المدير التنفيذي لمجلس الوساطة الدولي في واشنطن، كما أشكر ضيفي هنا في الاستوديو دكتور ملاذ الأغا أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. شكرا لحضورك معنا.

بعد أشهر من التواري عن الأنظار والإعلام، بثت وسائل إعلام إيرانية فيديو من 13 ثانية للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي وهو يتحدث مع عدد من الأشخاص، ورغم حديث وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الفيديو ينشر لأول مرة، فإن بث هذه الصور تزامن مع إعلان الرئيس مسعود بزشكان عن لقائه المرشد بعد تصريحات سابقة منسوبة له أقر فيها بصعوبة ذلك. وتأتي هذه التطورات لتفتح المجال أمام ما أشيع بشأن آلية اتخاذ القرار في إيران وطبيعة العلاقة التي تحكم المستويات القيادية في البلاد في خضم المفاوضات العسيرة مع الولايات المتحدة. إذن مشاهدينا، في البداية دعونا نتابع هذا الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام محلية في طهران للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي برفقة عدد من الأشخاص الذين تحلقوا حوله. لنتابع. إذن وكما تابعنا هذا الفيديو الذي جاء ضمن 13 ثانية فقط وتداولتها وسائل إعلام إيرانية ودولية ووصفتها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أنها صور تنشر لأول مرة ظهر فيها المرشد وهو يتحدث جالسا من دون أي علامات أو خدوش أو ندوب تشير إلى ما تم تداوله بشكل واسع عن إصابته خلال عملية اغتيال والده يوم 28 من فبراير الماضي. غير أن موجة من الجدل رافقت بث الفيديو الذي لم يتم تحديد تاريخه بالضبط، وسرعان ما اتضح أن هذه الصور هي جزء من فيلم وثائقي إيراني بث عبر التلفزيون الإيراني في شهر مارس الماضي وفق ما أكده فريق المصادر المفتوحة في التلفزيون العربي، أي بعد شهر من اغتيال علي خامنئي. تطرق فيها لمسار مجتبى خامنئي قائدا ثالثا للثورة وفق التوصيف الذي جاء في الوثائقي. وظلت إيران تتجنب التطرق لوضع المرشد الجديد باستثناء بث بيانات منسوبة له، إذ تقول تقارير إعلامية غربية إن الحرس الثوري تعمد ذلك لتجنب تقديم أي معطيات قد تفيد أو تستفيد منها أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية. وتزامن بث هذه الصور مع إعلان نشر موقع المرشد الإيراني عبر منصة إكس لقاء جمع الرئيس مسعود بزشكيان بالمرشد مجتبى خامنئي، أفاد بأن الاجتماع بحث آخر التطورات العسكرية والاقتصادية في البلاد. صفحة المرشد الإيراني أوضحت أن اللقاء تناول بالتفصيل مستجدات الحرب والظروف الراهنة إلى جانب التطورات في المجال العسكري وإدارة النفقات والعملات الأجنبية وقطاع الطاقة. لكن الرئيس مسعود بزشكيان أكد قبل ساعات من الإعلان عن لقائه المرشد أن مستوى التواصل والوصول إلى مجتبى خامنئي يزداد يوما بعد يوم في تصريح يناقض تماما ما أدلى به أوائل الشهر الحالي حين ذكر أن التواصل مع خامنئي صعب للغاية. وفيما بدا دعوة لأطراف داخلية، دعا الرئيس بزشكيان إلى عدم تخريب مسار المباحثات مع واشنطن، وذلك للسماح لإيران بالخروج من حالة لا سلم ولا حرب حسب تعبيره، مشددا في تصريحات صحفية على أنه لا يمكن لإيران القتال إلى الأبد ولا بد من وضع حد له عند نقطة ما على حد قوله. بزشكيان أشار إلى أن طهران لا تثق في واشنطن، مضيفا أن الحوار أجبرها على الخضوع لمطالب بلاده، وهدد بالرد في حال تراجع الطرف الآخر عن التزاماته. في مقابل ما يمثله خطاب بزشكيان الموصوف بالاعتدال إيرانيا، يقرأ تعيين محسن رضائي ممثلا شخصيا للمرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي في سياق مزيد من التشدد في السياسات العسكرية والأمنية للبلاد بما في ذلك العلاقة مع واشنطن. فرضائي الذي يخلف علي لاريجاني الذي قتل بغارة إسرائيلية خلال مارس الماضي كان له دور عسكري بارز إبان الحرب الإيرانية العراقية بصفته قائدا عاما للحرس الثوري، وعرف طيلة العقود الماضية بأنه أحد أبرز رجالات التيار المحافظ في النظام الإيراني. الآن أرحب بضيفتي من طهران دكتور أمينة السليماني الأكاديمية والباحثة الإيرانية. أهلا بك دكتور
أمينة. إذن دكتور أمينة، اليوم تابعنا هذا الفيديو للمرشد الإيراني مجتبى خمينئي، ولو أنه يعني فيديو قديم للمرشد الإيراني لكنه تزامن مع الحديث عن لقاء أجراه الرئيس مسعود بزشكيان مع المرشد. كيف يقرأ نشر هذا الفيديو؟ هل هناك رسالة سياسية من خلف نشر هذا الفيديو؟

0: لأن أمام مشهد سياسي أمني يعني معقد، والبلد يعيش حالة حرب، وقبل أشهر إيران تعرضت إلى هجمة قاسية من قبل المحور الصهيوني الأمريكي، وأعادت نشر هذه الصورة بطبيعة الحال وفي صياغ هكذا ظروف تحمل رسائل متعددة، يعني رسائل في موضوع استمرار القيادة، رسائل داخلية وخارجية، رسائل متصلة بالسياق الثقافي الديني المتعلق بالمجتمع الشيعي، وأيضا يعني رسائل يعني طمأنت أو اطمئنان الشعب الإيراني بأن القيادة مستمرة موجودة، مركز القرار وصانع القرار موجود، وأيضا هناك رسائل يعني خارجية للجانب الخارجي وللإعلام الذي دائما يتساءل إن أين المرشد الإيراني، لماذا لم يظهر مجتبى خامنئي. نعم المقطع قديم، لكن هو رمزي سياسي أكثر ما يكون توثيقي، والرسالة اللي يعني قدمها هذا النشر هذه المقطع إلى الخارج هو أن يعني مركز القرار موجود في إيران، هناك يعني استمرارية القيادة، هناك ترابط موجود بين المؤسسات الإيرانية وبين الحكومة الإيرانية، بين المؤسسات العليا المنتخبة وغير المنتخبة، المؤسسات الدينية، وأيضا هناك رسالة على أنه لا يعني في الواقع تبنوا على أن هناك فراق في القرار السياسي، هناك مقاطعة، هناك تهميش، وبالتالي يعني تستطيعون،
1: ولكن ثمة من يقرأ يعني هذا الفيديو أن الرئيس بزكيان يستقوي بحديثه عن لقاء المرشد لتأكيد صوابية رأيه فيما يتعلق بموقفه من المفاوضات وضرورة خروج إيران من حالة اللا حرب ولا سلم، ويعني تقديم ربما تنازلات في هذه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق عكس ما تذهب له التيارات المتشددة داخل إيران.
0: ليس هناك يعني إيران بلد كبير عظيم له تاريخ له، هو طبعا لازم أن نعرف أن إيران بلد المؤسسات وليس بلد يعني بلد يقام على شخص وقرار شخص آخر. نعم بالتالي القرار يتخذ قبل يعني من قبل صانع القرار وهو القائد الإيراني، لكن هناك مؤسسات، هناك في الواقع حكومة، هناك مجلس الأمن، المجلس الأمن القومي، كل هذه المؤسسات لها أصواتها، وإيران بلد يعني له كثير من النخب الثقافية السياسية المتخصصين في الجيوبوليتيك.
1: هذا مفهوم، ولكن كيف تدار البلاد
0: من هذا؟ نعم لا،
1: كيف تدار البلاد في هذه المرحلة في ظل هذه التباينات الواضحة؟ لا شك يعني دكتور أمين أن هناك تباينات كانت واضحة بين المستويات.
0: نعم طبيعي طبيعي،
1: وبالتالي السؤال كيف تدار البلاد في ظل هذه الظروف، في ظل عدم ظهور المرشد حتى هذه اللحظة بشكل علني في فيديو ربما حديث؟
0: هناك سؤال، نعم هناك سؤال، كم مهم هو يعني ظهور المرشد؟ هل يعني علينا أن نتساءل، هل نشعر هناك ببصمة المرشد؟ هل نشعر هناك بأن موجود شيء من يعني العقلانية، شيء من التنسيق الكبير جدا في يعني المستويات العسكرية والمستويات السياسية؟ إيران تقود يعني القيادات العسكرية والسياسية تقود البلد بأفضل حال. لا ننسى أن إيران تعرضت إلى هجمة قاسية، هجمة عسكرية قتل فيها القيادة على المستوى الأول والثاني، وقتل فيها الهرم السلطة الإيرانية، وبالطبيعي يعني إذا كان أي بلد غير إيران في هذه الحالة أكيد انهارت الدولة. لكن طيب، أنا ما أعرف يعني كيف لازم أن الدولة والبلد يظهر نفسه حتى نحن نستطيع أن نقول هو ظهر

0: بتنسيق
1: طيب
0: وعلى
1: وضحت الفكره دكتور امين
0: بين المستوى السياسي والعسكري.
1: طيب
0: هذا
1: التعيين
0: كل
1: محسن.
0: اعلام طيب. انت تعيش في ايران
1: حتى نستغل الوقت بشكل جيد. تعيين محسن رضائي ممثلا للمرشد في مجلس الامن الاعلى المجلس القومي الاعلى في ايران كيف يفسر؟ هل هو باتجاه مزيد من التشدد في المواقف العسكرية والأمنية والسياسية؟
0: لا بطبيعة الحال، لأن ذو القادر أيضا كان عنده خلفية عسكرية وهو من الحرس الثوري ومن يعني نفس خلفية محسن الرضاي يعني ذو القادر. وعلينا أن نتقبل أن إيران في ظرف، ومن الطبيعي أن تكون هناك بصمة أكثر وضوحا للجانب العسكري فيها، لأن هي بالتالي البلد يعني ما زالت عائشة تحت الحرب، ما زالت مهددة من العدو الصهيوني الأمريكي، على طول ترامب يهدد، على طول الكيان الصهيوني يخطط، ومن الطبيعي هذه المبادرات. ويعني صحيح قبل ذو القادر وقبل رضائي كان هناك لاريجاني موجود، لكن طبيعي إذا تم الاختيار وإذا يعني نخليها في سياق البلد وظروف البلد الحالية فعادي يختار يعني شخص. وعلينا أن نؤكد أن منصب كمنصب رضائي هو ليس من يتخذ القرار، على فكرة في إيران ليس من يتخذ القرار وكلنا نعرف هذا، فبالتالي لا أعتقد يعني قراءة صحيحة أن نضع هذا إلى جانب ثقل إلى أنه ثقل الجانب العسكري موجود الآن في
1: وضحت
0: إيران.
1: الفكرة أشكرك.
0: الدبلوماسية ماشية، العسكر كمان يقرر، وبالتالي كلهم يبحثوا عن تحقيق مطالب الشعب الإيراني والحد من في الواقع همجية العدو الصهيوني الأمريكي.
1: شكرا لك دكتور أمينة سليماني الأكاديمية والباحثة الإيرانية، كنت معنا من طهران، شكرا لك.

بعد 18 شهرا من التفاوض، حسم واحد من أكثر ملفات تعقيدا بين دمشق وموسكو منذ سقوط نظام بشار الأسد، مصير الوجود الروسي على الساحل السوري. مذكرة تفاهم جديدة تعيد مطار اللاذقية والمنشآت التجارية في ميناء طرطوس إلى الإدارة السورية، وتعيد في الوقت ذاته صياغة وظيفة المنشآت العسكرية الروسية التي تقول دمشق إنها ستتحول إلى مراكز مشتركة للتدريب والتأهيل. التحول كبير مقارنة بالصيغة التي حكمت الوجود الروسي منذ عام 2015 ومنحت موسكو امتيازات طويلة الأمد، بينها اتفاق استخدام منشأة طرطوس لمدة 49 عاما. الاتفاق الجديد لا ينهي العلاقة العسكرية السورية الروسية، لكنه ينهي عمليا شكلا من أشكالها الموروثة من عهد الأسد، ويؤسس لعلاقة تحاول دمشق أن تجعلها أكثر توازنا، بينما تسعى موسكو إلى الاحتفاظ بحضورها ونفوذها في سوريا والبحر المتوسط. بدأت نتائج الاتفاق تظهر على الأرض، فقد جال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني داخل مطار اللاذقية الدولي وميناء طرطوس بعد تسلم السلطات السورية المنشآت المدنية التي شملتها هذه المذكرة. وأعلنت هيئة الطيران المدني بدء تقييم مطار اللاذقية تمهيدا لإعادة تأهيله وتشغيله ضمن منظومة الطيران المدني السورية، بينما تسلمت هيئة المنافذ المواقع التجارية التي كان يستخدمها الجانب الروسي في ميناء طرطوس، ومن بينها الرصيف الرابع والمستودعات والمنشآت التابعة له. أما الجزء الأثقل في المذكرة فيتعلق بالوجود العسكري الروسي نفسه، فبحسب الخارجية السورية اتفق الطرفان على إعادة صياغة وظيفة القواعد والمنشآت العسكرية وتحويلها من قواعد عسكرية إلى مراكز للتدريب والتأهيل ضمن ترتيبات جديدة تحفظ مصالح البلدين. وحددت المذكرة مهلة لا تتجاوز 3 أشهر، وذلك لاستكمال عملية التحويل ودخول الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. وتصف الخارجية السورية هذا التطور بأنه الأبرز منذ بدء المفاوضات قبل نحو عام ونصف العام، وأنه يفتح مرحلة مختلفة في العلاقات مع موسكو. حجم التحول يتضح أكثر عند العودة إلى ما كانت تمثله القاعدتان. فحم ميم أصبحت منذ التدخل العسكري الروسي عام 2015 المركز الرئيسي للعمليات الجوية الروسية في سوريا، بينما منحت طرطوس موسكو موطئ قدم بحريا استراتيجيا على البحر المتوسط. وفي عام 2017 حصلت روسيا على حق استخدام منشأة طرطوس لمدة 49 عاما. لكن سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 وضع هذه الاتفاقات كلها تحت المراجعة. الشيباني سبق أن وصف عددا من الاتفاقيات التي أبرمها النظام السابق بأنها أحادية الجانب، لتدخل دمشق وموسكو في مفاوضات طويلة حول القواعد وصيغ التعاون والإطار القانوني الذي سيحكم العلاقة الجديدة. ومن جهتها بدأت موسكو منذ أشهر تهيئ علنا لهذا التحول، فالخارجية الروسية تحدثت سابقا عن إعادة هيكلة محتملة للمنشآت الروسية في سوريا. سياسيا لم تتجه دمشق وموسكو منذ سقوط الأسد إلى القطيعة. الرئيس السوري أحمد الشرع زار موسكو مرتين منذ توليه الرئاسة، الأولى في 15 من أكتوبر 2025، حيث عقد أول لقاء له مع فلاديمير بوتين، والثانية في 28 من يناير 2026. الاتفاق تزامن أيضا مع مؤشرات إضافية على إعادة ترتيب العلاقة، فقد عين بوتين ديمتري دوغادكين سفيرا جديدا في دمشق خلفا لألكسندر ييفيموف الذي شغل المنصب منذ عام 2018، بالتوازي مع الإعلان عن رحلات جوية مباشرة ومنتظمة بين دمشق وموسكو، أي أن التحول لا يسير بالاتجاه أو باتجاه فك الارتباط، بل نحو إعادة تأسيس العلاقة بأدوات وصيغ مختلفة. وهنا تظهر ملامح معادلة المذكرة الجديدة: تقليص الطابع المنفرد للوجود الروسي، واستعادة دمشق إدارة منشآت سيادية ومدنية مقابل إبقاء باب التعاون العسكري مفتوحا بصيغة مشتركة في أول اختبار فعلي لتشكل العلاقة التي ستربط روسيا بسوريا ما بعد الأسد.

0: ولمزيد من النقاش حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من دمشق علي التيناوي المحلل السياسي، ومن موسكو إلينا سوبونينا المستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية في العاصمة الروسية. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد علي، ما حدث اليوم هل يمثل استعادة فعلية للسيادة السورية على حميميم وطرطوس، أم هي مجرد إعادة صياغة للوجود الروسي في سوريا؟
1: مساء الخير لك ولضيوفك والمشاهدين. بالتأكيد يعني هو استعادة للدولة السورية لأراضيها اليوم، يعني هذه المذكرة هو حدث تاريخي للعلاقة الناظمة بين الجمهورية العربية السورية وبين جمهورية روسيا الاتحادية. فبالتأكيد يعني اليوم هذه المذكرة هي لمصلحة الشعب السوري ولمصلحة الدولة السورية، ويعني قامت خلال فترة زمنية طويلة. بالتأكيد هي لاستعادة، هي تعتبر مصلحة كبيرة باستعادة الأرض السورية أو هذه المنشآت التي تتبع للدولة السورية وللوطن سوريا، فاليوم تم استعادتها بشكل كامل بالتأكيد.
0: ولكن عندما تتحول القواعد العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، ما الذي تغير فعليا على الأرض؟ هل تغيرت الوظيفة أم تغير الاسم فقط برأيك؟
1: لا، السيادة اليوم هي سيادة سورية على مطار حميميم وعلى الرصيف الرابع في طرطوس، في ميناء طرطوس، وأيضا يعني الميناء الجوي أو المطار هو تحت سيادة الدولة السورية. يعني كما رأينا وزير الخارجية السوري ورئيس هيئة الطيران المدني موجودين ويتجولون، فبالتأكيد هي تحت السيادة السورية. اليوم عملية التدريب يعني انتقال مطار حميميم إلى مركز تدريب لتدريب الجيش السوري ولتدريب الأمن العام هو جزء من هذه الاتفاقية ومن هذه المذكرة التي يعني كما تفضلتم في تقريركم سوف تبدأ بعد 3 أشهر بشكل واضح وبشكل علني. بالتأكيد اليوم يعني بعد 18 شهرا من المفاوضات الطويلة بين الطرفين و لم تكن يعني 18 شهرا في الهباء، بل بالتأكيد الدبلوماسية السورية كانت واضحة بأنها أخذت ما لها وما كان يعني هباء أعطاها أو رماها النظام الدكتاتور السابق إلى إلى إلى إلى, طيب. إلى روسيا الاتحادية. اليوم تم استعادتها من قبل الدولة السورية، من قبل الدبلوماسية السورية بالعمل الدبلوماسي وبالتفاوض، وهذا شيء جدا مهم.
0: طيب سيدة إلينا، ماذا تحقق روسيا من هذه الصيغة الجديدة في مذكرة التفاهم مع سوريا الجديدة؟
2: مساء الخير. أولا أتفق مع ضيفكم أن سوريا استعادت سيادتها بشكل كامل على هذه القواعد. السؤال هل حسم الموضوع بشكل نهائي؟ أعتقد لا، رغم أنه هذا الحدث هو مهم للغاية وصحيح يحيو تاريخي، ولكن 3 أشهر هي مرحلة انتقالية كما تعلن هذه المذكرة. هذا يعني أن المفاوضات سوف تستمر. هناك بعض الأسئلة العالقة، مثلا هل ممكن أن تستخدم هذه القواعد كمراكز لوجستية لإيصال إمدادات روسية من روسيا إلى ضباطها في إفريقيا على سبيل المثال؟ لا يوجد جواب على هذا السؤال في مذكرة التفاهم، وهذا يعني أن المفاوضات سوف تستمر. أما كشيء جوهري ومبدئي فصحيح، اتضحت الصورة بشكل كامل. روسيا فقدت كثير من امتيازاتها في سوريا، ولكن روسيا باقية، وهذا البقاء هو لصالح الشعب السوري.
0: هل تعتبر موسكو أن بقاء التعاون العسكري سواء من خلال التدريب أو غيره يحافظ على وجود روسي في سوريا رغم تغير السلطة ورغم الدور السلبي الذي لعبته روسيا في سوريا إبان النظام البائد؟
2: هذه المذكرة هي خير دليل على أن العلاقات الآن جيدة ومستمرة، وهي ممكن أن تتحسن وأن تتطور بعد. تشكيل مراكز تدريب وتأهيل المشترك هو مهم، والكلمة الأساسية هنا المشترك، أنه هي مراكز سورية روسية. الجيش السوري بحاجة للكوادر الروسية لكي يتدرب ضباط سوريين، وهناك تاريخيا هناك تعود على هذا النوع من التعاون، بالإضافة لوجود الأسلحة السوفيتية القديمة والروسية أيضا لدى الجيش السوري، فهذا مهم. وهذا هي إشارة أيضا أنه سوريا تسعى لكي تكون علاقاتها الخارجية متنوعة، فهي إشارة مهمة للجميع.
0: طيب سيد علي، بلا شك الجيش السوري يحتاج إلى تدريب وتأهيل للقيام بأدوار في المرحلة القادمة، لكن لماذا روسيا؟ لماذا الجيش الروسي؟
1: روسيا، يعني روسيا التسليح، كلنا نعلم بأن تسليح سوريا منذ نصف قرن وأكثر هو تسليح روسي، فبالنهاية هنالك جزء من السلاح بالجيش العربي السوري هو سلاح روسي، ويجب أن يكون الجيش العربي السوري اليوم جيش يعني يتدرب على أعلى مستويات العسكر الحديث، فيجب أن يكون هنالك تدريب باعتقادي لهذا السلاح ووجود وتنظيم العلاقة مع روسيا. يعني اليوم عملية التدريب هي تنظيم العلاقة مع روسيا وبدء علاقة جديدة مع روسيا تحكمها مفاهيم معينة وتنظيم ضمن أطر قانونية معينة، وهذا جيد جدا للشعب السوري وللدولة السورية. اليوم عملية التدريب للجيش السوري في حميميم التي كانت لا تقع تحت سيطرة الدولة السورية، اليوم هي استعادت الدولة السورية حميميم. اليوم سوف يكون هنالك تدريب للجيش السوري، سوف يأخذ خبرات عسكرية، في النهاية هنالك جزء كما قلت من تسليح الجيش السوري روسي، فيجب على الجيش السوري التدرب عليه بشكل احترافي.
0: هل هذا سيكون على حساب جهات أخرى ناظم. أستاذ علي، على حساب جهات أخرى، خاصة وكما تعلم أن تركيا تملك نفوذا كبيرا في سوريا؟
1: واضح تماما أن اليوم الدولة السورية تعمل بزيرو مشاكل مع الدول، وتمد يدها لجميع دول العالم. اليوم سوريا يعني هنالك علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك علاقات مع الصين، هنالك علاقات مع روسيا، مع الاتحاد الأوروبي، مع الدول العربية. سوريا اليوم تعمل ضمن أطر التوازنات المتكاملة مع كل الدول، مع كل الدول الإقليمية والدولية، تفتح ذراعيها للجميع. سوريا اليوم بحاجة لدعم كل الدول، والدبلوماسية السورية تعمل باحترافية عالية جدا بعملية التواصل والعلاقات الدولية، وهذا شيء مهم جدا للدولة السورية اليوم. نعم.
0: طيب سيدة إيلينا، الجيش الروسي إذن سيشرف على تدريب الجيش السوري أمريكيا، كيف سيفهم هذا التفاهم برأيك؟
2: الأمريكان ليس لديهم مانع كما يبدو، وهم أصلا لا يعرفون بالضبط ما هي استراتيجيتهم في هذه المنطقة. في عهد ترامب هناك التذبذب الأمريكي بالنسبة لبقاء في منطقة الشرق الأوسط أو الانسحاب منها، فأمريكا بالعكس أظن بحاجة لبقاء روسيا في سوريا ولو بشكل محدود. لو كان هذا البقاء أكبر أو أكثر تأثيرا لا يمكن هذا أثار نوع من الازعاج لدى أمريكان، ولكن البقاء هو محدود. تم تقليص النفوذ الروسي في سوريا، علينا أن نعترف بهذا الشيء. ف أما هذا النوع من التعاون هو لا يزعج لا أمريكان ولا أتراك.
0: مع تقليص النفوذ الروسي، هل ستتغير الأهداف الروسية في سوريا؟
2: وأكيد أن أهداف روسيا في سوريا هي تغيرت، اسمح لي أن أختلف بالنسبة لتقدير الدور الروسي هناك، لأنه بنهاية المطاف روسيا لعبت دورا إيجابيا، وروسيا لعبت دورا في ديسمبر عندما ترك بشار الأسد البلاد، وهذا كان بالتنسيق ما بين دول مؤثرة ما بين روسيا وتركيا وقطر.
0: ولكن أنا كنت أقصد يعني في إبان النظام السابق، إبان الثورة السورية، روسيا متهمة بمساعدة النظام على ارتكاب مجازر ضد الشعب السوري، هذا ما قصدت.
2: يعني الحمد لله الحكومة السورية الحالية هي تفهم أهمية التعاون مع روسيا وأهمية الحفاظ على العلاقات الطيبة مع موسكو، فهناك بالعكس قلق لدى بعض الخبراء الروس لأن الأسئلة ما زالت مطروحة. من الواضح أنه الشعب السوري سوف يستفيد من البقاء الروسي، أما
0: وضحت
2: روسيا
0: عذرا سيدة إلينا
2: من هذا الشيء.
0: انتهى وقت هذا اللقاء. إلينا سوبونينا المستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية في موسكو، والشكر موصول لعلي التيناوي المحلل السياسي في دمشق. وصلنا إلى ختام الأخيرة لهذه الليلة، بعد قليل نشرة جديدة مع خالد الغراب. إلى اللقاء.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في روسيا، وهذه أبرز العالم. بعد إعلان نتنياهو رفض خطة مجلس السلام، لادينوف يقول إن محادثات اتفاق غزة متواصلة وإن إسرائيل لن تنسحب من القطاع إلا بعد تفكيك السلاح، وحماس تطالب بتطبيق بنود الاتفاق وتدعو الوسطاء إلى تحمل مسؤوليتها. ترامب يقول إن واشنطن لا تجري مع طهران مفاوضات كاملة، ويؤكد أن الحصار العسكري فاقم أزمتها الاقتصادية. لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تعتمد مسودة مشروع قانون بشأن تأمين مضيق هرمز. قتلى وجرحى في هجمات للحوثيين بمسيرات وصواريخ على مدينة المخا، اشتباكات في محاور تعز، والحكومة اليمنية تتهم الحوثيين باستهداف مواقع مدنية. الخارجية السورية تعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتي حميم وطرطوس، والهيئة العامة للطيران المدني تعلن تسلم مطار اللاذقية لإعادة تشغيله.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض خارطة مجلس السلام في غزة، أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء والمجلس. من جانبه قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مادينوف، قال للقناة 12 الإسرائيلية إن هدف خارطة الطريق بشأن غزة التأكد من ألا يشكل القطاع مجددا خطرا على أمن إسرائيل، ولن يطلب من إسرائيل أن تتراجع عن الخط الأصفر قبل التأكد من تفكيك سلاح الفصائل الفلسطينية.
1: بشكل رسمي تعلن الحكومة الإسرائيلية رفض خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
2: قلناها وها أنا أقولها مرة أخرى، إسرائيل ترفض وثيقة 15 نقطة. الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب حتى نزع سلاح حماس بما يشمل السلاح الثقيل والسلاح الأقل والسلاح الخفيف، كل السلاح. نحن نتحدث عن نزع سلاح حقيقي، نتحدث مع الأمريكيين الآن حول هذه المسألة. لديهم أفكار، بعضها مقبول وبعضها غير مقبول. نعرف كيف نتمسك بمواقفنا في مثل هذه الأمور، لقد أثبتنا ذلك في الماضي ونثبته اليوم أيضا.
1: تعليقا على هذه التصريحات، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن المنظومة الأمنية فوجئت بها، لا سيما وأنها ناقشت مؤخرا مع نتنياهو الانسحاب من 3 مواقع في رفح ضمن خطة تجريبية. ردا على تصريحات نتنياهو، جددت حركة حماس تأكيد تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق. المفوض السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف أدلى في سياق ذلك بتصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، أعاد في خضمها التأكيد على مواقف سابقة له فيها انحياز واضح للمقاربة الإسرائيلية. هدف خارطة الطريق التأكد من ألا تشكل غزة مجددا خطرا على أمن إسرائيل، لا انسحاب إسرائيليا من القطاع قبل التحقق من نزع سلاح الفصائل حتى السلاح الشخصي. المطلوب من إسرائيل حاليا ألا يتخطى الجيش الخط الأصفر وألا يطلق النار نحو الناس دون وجود خطر حقيقي، يقول نيكولاي ملادينوف. على صعيد الوسطاء، قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي أكد خلال اتصال مع ملادينوف أهمية الالتزام بتنفيذ كافة الاستحقاقات المتفق عليها بشأن غزة والامتناع عن اتخاذ إجراءات تعرقل ما تحقق بشأن خطة السلام. في سياق أحدث المواقف الأمريكية، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن ليست قلقة من تصريحات نتنياهو وتتفهم احتياجاته السياسية، لا سيما وأنه ينفذ ما تطلبه الولايات المتحدة خاصة كبح جماح الهجمات في غزة. يبدو إذن أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يعود إلى مربعه الأول في ظل الرفض الإسرائيلي لما تم التوافق عليه وتصاعد العقبات أمام تنفيذ المرحلة الثانية.
0: مراسل التلفزيون العربي في القدس المحتلة استعرض في مداخلة سابقة نقاط التقاء المواقف الإسرائيلية مع تصريحات ملادينوف الأخيرة بشأن خطة مجلس السلام في غزة.
3: كان واضحا أن ملادينوف يتهرب من تقديم جواب حول مدى التزام إسرائيل بهذا الاتفاق حين سئل، وكانت هذه المقابلة بالمناسبة بعد دقائق من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل ترفض خطة 15 بندا أو خارطة 15 بندا التي قدمت من مجلس السلام. حين سئل حول هذه الجزئية اكتفى بالإجابة أن هذه الاتفاقية أو هذه الخطة وقعت بين حركة حماس وبين مجلس السلام الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكأنه يقول إن إسرائيل غير ملزمة بهذه الخطة لأنها ليست طرفا في توقيع هذا الاتفاق، لكن هي في حقيقة الأمر الطرف الأبرز لأنها كذلك ملزمة بتقديم متطلبات معينة أو التزامات معينة حتى تسير هذه الخطة وفق ما تم التوافق عليه. بالتالي تهرب ملادينوف من الإجابة حول مدى التزام إسرائيل حين سئل حول هذه الجزئية، وقال إنما يطلب من إسرائيل حاليا هو هو أمران لا أكثر من ذلك. الأمر الأول أن تبقى إسرائيل متواجدة في الخط الأصفر وأن لا تتعدى هذا الخط، مشيرا إلى أنها تتواجد وفق حديثه في هذا الخط بصورة حالية، وعليها أن لا تتخطاه إلى مناطق أعمق من ذلك، وأن لا تطلق النار نحو السكان إلا إن استشعرت وجود خطر فوري حقيقي على قواتها، ما دون ذلك لا يجب عليها أن تطلق النار نحو الغزيين. بالتالي يقول إن هذا ما يطلبه حاليا مجلس السلام من إسرائيل. وحاول أن يطمئن الإسرائيليين حين سأله المراسل الذي يدير المقابلة عن أن كافة الأطراف في إسرائيل في المعارضة وفي الحكومة تعترض على هذه البنود 15 وتحديدا ما يتعلق بنزع السلاح من قطاع غزة فيها. قال ربما ما أفهمه أن الإسرائيليين يعتقدون أن هذه الخطة تسير وفق الثقة، بينما في حقيقة الأمر هي تسير وفق التحقق على الأرض، وتحدث عن آلية ستقام لتأكيد تحقيق هذه الخطوات أو التحقق من تطبيق هذه الخطوات، بما في ذلك مسألة تفكيك السلاح أو إخراج السلاح عن الخدمة decommissioning كما قال. وستكون هذه الآلية مكونة من الدول الوسيطة وبقيادة من الولايات المتحدة وبوجود أيضا للقوة الدولية وكذلك للجيش الأمريكي وفق ما تحدث به. بالتالي يقلل من المخاوف الإسرائيلية، لكنه مجددا لا يتحدث عن خطورة ما أدلى به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم من تصريحات تحدث فيها علنا عن رفض إسرائيلي واضح للنقاط 15. حين سئل عن مسألة انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، كما ذكرنا قال إن إسرائيل ستبقى حاليا في الخط الأصفر حتى يتم تفكيك السلاح، ثم بعد ذلك تحدث عن آلية مختلفة، قال سيتم تفكيك السلاح في قطاعات جغرافية وفي كل مرة بصورة متوازية حين نتحقق من أن السلاح في قطاع غزة فكك أو أخرج عن الخدمة في قطاع جغرافي معين، سيطلب من الإسرائيليين التراجع قليلا إلى الوراء في هذا الخط الأصفر وصولا حتى الجدار الذي يفصل بين قطاع غزة وغلاف غزة في نهاية الأمر حين يتم تفكيك كافة السلاح من قطاع غزة. بالتالي تحدث ملادينوف اليوم ببعض الكلمات، لكنه ناقض مثلا تصريحات سابقة كان أدلى بها عقب لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حينها لم يتحدث عن قطاعات جغرافية على سبيل المثال. اليوم في نقطة معينة ذكر مسألة القطاعات الجغرافية، وفي نقطة أخرى كان يتحدث عن تفكيك السلاح في قطاع غزة بصورة عامة دون أن يتحدث بهذه الطريقة. بكل الأحوال ملادينوف كان واضح أنه يريد التهرب من الإجابة عن الالتزامات الإسرائيلية، حاول أن يقلل ربما من شأن التصريحات الإسرائيلية متحدثا عن أن آلية تطبيق الاتفاق على الأرض هي ما ستحدد كيف سيسري به هذا الاتفاق.
0: أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 37 مواطنا فلسطينيا اعتقلهم من مناطق متفرقة من قطاع غزة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر أفادت بنقل المحررين عبر معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وجاء في بيان اللجنة أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز السجون الإسرائيلية منذ شهر أكتوبر من 2023. حذرت بلدية جباليا النزلة شمالي قطاع غزة من تفاقم أزمة المياه جراء تدمير الاحتلال الإسرائيلي للآبار الرئيسية خلال الحرب، مما دفعها إلى الاعتماد على وسائل بديلة واستثنائية، مشيرة إلى أنها تواصل العمل لمواجهة الأزمة لخدمة نحو 161 مخيما وتجمعا. بعد أن كان لعقود واحدا من أبرز الأسواق الشعبية والمراكز التجارية في مدينة غزة، تحول سوق فراس خلال عامي الإبادة إلى مكب عشوائي هائل للنفايات، وبين ضعف الإمكانات واستمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المعدات والمواد اللازمة، تحاول بلدية غزة إعادة تفعيل خطط قديمة لتطوير السوق ضمن خطط أوسع للتعافي وإعادة الإعمار.
4: لسبعين عاماً ظل هذا المكان أشهر سوق شعبي في قلب غزة، سوق فراس الذي ضم خان الخضار وسوق الأسماك ومحلات اللحوم والعطارة وغير ذلك من مهن النجارين والحدادين والخياطين، تحول خلال عامي الحرب إلى مكب ل300 ألف متر مكعب من النفايات بالكاد تمكنت الطواقم من إزالة ثلثي هذه الكمية بعد مرور 10 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار.
5: كان يعيش هذا الخان أكثر من 5000 عائلة، عائلة مش نفر، أكثر من 5000 عائلة، من تعون أواعي، من تعون خشب، من تعون حديد، من كل شيء فيها، وتعون الخضرة وتعون الملابس اللي هي تحت البالة، وتعون المجادة اللي كان سوق المجادة اللي فيه كمان القماش والأواعي كلها.
4: قبل الحرب أعلنت بلدية غزة خطة لتطوير سوق فراس وتحويله إلى مركز اقتصادي حيوي، واليوم رغم الدمار الهائل تحاول البلدية إحياء بعض تلك الخطط بالشراكة مع المنظمات ولجان الأحياء.
6: لدينا تحديات كبيرة وهائلة بسبب إغلاق المعابر ومنع دخول العديد من المواد الأساسية والضرورية، ولعل من أهمها في هذه الفترة مواد البناء. هذا المشروع يحتاج إلى مواد بناء مختلفة ومتعددة، من ضمنها الإسمنت والخشب والحديد والبلاط اللازم لرصف الطرقات والبسطات من الداخل.
4: يطمح سكان غزة إلى استثمار مساحة سوق فراس البالغة 32 دونماً في مشروع يسهم في تحسين واقع اقتصادي شبه منهار، ويطالبون بفتح المعابر وإدخال المعدات والمواد اللازمة لعمليات التعافي والإعمار. على مدى عقود كان سوق فراس واحداً من معالم الحركة التجارية في مدينة غزة، لكن استعادة السوق لدوره مرتبطة بقدرة البلدية على تجاوز نقص الإمكانات وقيود الاحتلال التي تعرقل عملية إعادة السوق كمركز اقتصادي وحيوي. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة نابلس بعد اقتحامها معززة بآليات عسكرية. وأظهرت مشاهد اقتحام قوات الاحتلال منطقة السوق الشرقي والبلدة القديمة في المدينة، حيث اندلعت اشتباكات مع شبان فلسطينيين من دون إصابات أو اعتقالات. نقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن جنود إسرائيليين خدموا في الضفة الغربية، نقلت عنهم قولهم إن مستوطنين ضمن وحدات الدفاع الإقليمي التابع للجيش باتوا يتصرفون كقوة مستقلة ويفرضون نفوذهم ميدانيا، فيما تسعى قيادات عسكرية إلى استرضائهم. الجنود أضافوا للصحيفة أن كتائب الجيش التي من المفترض أن تتولى قيادة هؤلاء المستوطنين تجد صعوبة في فرض سلطتها عليهم أو تتجنب ذلك، بل أن جنودا يتعرضون أحيانا للتهديد والاعتداء أثناء محاولتهم تطبيق الأوامر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تجري مع طهران مفاوضات كاملة، موضحا أنها تكتفي بمراقبة الإيرانيين في ظل معدلات التضخم الهائلة التي تعاني بلادهم منها وافتقارهم للأموال بحسب وصفه. يأتي ذلك في وقت تتمسك فيه إيران بورقة مضيق هرمز. وزير خارجيتها عرقجي قال إن المحادثات مع سلطنة عمان بلغت مراحلها النهائية لتحديد مسار بحري جديد في المضيق.
7: قبل أسبوع فقط كان دونالد ترامب قريبا من استئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران. اليوم يقول نتعامل مع الأمر بهدوء. ففي مقابلة مع أكسيوس خفض الرئيس الأمريكي نبرة التصعيد من دون تهديدات عسكرية جديدة، وقال إن واشنطن تتفاوض مع طهران بشكل جزئي، مشبها المواجهة بلعبة شطرنج. وتأتي تصريحات ترامب بعدما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين توقعهم أن يمدد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى إذا استؤنفت الملاحة في مضيق هرمز وتمكنت واشنطن من إبقاء البرنامج النووي الإيراني تحت السيطرة. وبينما يترقب العالم إعلان اتفاق محتمل بين إيران وسلطنة عمان بشأن استئناف الملاحة في المضيق، يعول ترامب على عودة تدفق النفط. وضمن هذا المسار التفاوضي ترفع طهران سقف مطالبها، رفع الحصار البحري والعقوبات، الإفراج عن الأموال المجمدة والتعويض عن أضرار الحرب، وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران إلى جانب وقف العمليات ضدها وضد حلفائها. ومع ذلك تؤكد إيران أن التفاوض على ترتيبات الملاحة مستمر، وفق ما صرح وزير خارجيتها عباس عرقجي:
8: نحن في المرحلة النهائية بالمفاوضات مع سلطنة عمان حول تحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز. إن مفاوضاتنا مع عمان لا تعني فتح المضيق، بل تهدف فقط إلى تحديد المسار الذي سيتم استخدامه في حال فتح المضيق.
7: وبالتوازي أقرت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني المبادئ العامة لمسودة مشروع قانون يحمل اسم الإجراء الاستراتيجي لتأمين وتنمية مضيق هرمز. وهكذا وبينما تخفض واشنطن نبرة التهديد العسكري، لا تظهر طهران استعدادا للتراجع عن شروطها، كما أن التفاهم المطروح عبر عمان يتركز على تنظيم عبور آمن ومحدود للسفن، ليس إعادة المضيق ببساطة إلى ما كان عليه قبل الحرب.
0: أفاد موقع المرشد الإيراني عبر منصة إكس بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التقى المرشد مجتبى خامنئي، حيث بحث الجانبان آخر التطورات العسكرية والاقتصادية في البلاد. وأوضح الموقع أن اللقاء تناول بالتفصيل مستجدات الحرب والظروف الراهنة، إلى جانب التطورات في المجال العسكري وإدارة النفقات والعملات الأجنبية وقطاع الطاقة. عين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي مستشاره للشؤون العسكرية محسن رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي. وكان علي لاريجاني الذي اغتيل خلال الحرب الحالية آخر ممثل لمرشد في المجلس، وقد مثل حينها المرشد السابق علي خامنئي. وما بين اغتيال لاريجاني وتعيين رضائي شغل محمد باقر ذو القدر هذا المنصب مؤقتا. ينضم إلينا من طهران مراسلنا حسام دياب، ومن واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أرحب بكما. وأريد أن أبدأ معك حسام، وأهمية ومعنى التعيينات التي أجراها المرشد، وإلى أي مدى تعكس التوجه الذي ستسلكه إيران مع الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة.
9: هذه هي التعيينات، تعيينات محمد باقر ذو القدر كمستشار سياسي للمرشد مجتبى خامنئي، وتعيين محسن رضائي كمستشار أو ممثل للمرشد داخل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يعكس توجه مرحلي من ناحية وتوجه مستقبلي بالنسبة للنظام الإيراني ككل، كون هذان التعيينان ليس لشخصين عاديين. نتحدث عن رضائي الذي يعتبر ذاكرة عسكرية للنظام الإيراني، أول قائد للحرس الثوري الإيراني في الثمانينيات وأحد مؤسسي الحرس المهمين في تلك المرحلة، انخرط لاحقا في العمل التنفيذي من ناحية، وبات أيضا رئيسا للمجلس الأعلى أو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران لفترة، وحاليا هو عضو أصيل في مجمع تشخيص مصلحة النظام، يجمع ما بين الخبرات العسكرية والتنفيذية، إضافة لعمله في الشأن الاقتصادي لسنوات طويلة، ولم يكن غائبا عن المشهد لكن قل حضوره خلال السنوات الماضية، عاد بقوة بعد الاستهدافات التي طالت القادة العسكريين خلال الحرب الماضية حرب 40 يوما. نقل رضائي من دائرة المرشد ودخوله حاليا في المجلس الأعلى للأمن القومي سيحوله لعين وذراع للمرشد داخل المجلس، سيكون مشرفا بشكل أو بآخر على عملية اتخاذ القرار، وداخل المطبخ ما يسمى بالمطبخ، مطبخ صناعة القرار السياسي والأمني والاقتصادي في المجلس الأعلى للأمن القومي، وسيعطي ثقل كبير كبير لأي قرار سيتخذ أو أي مداولات أو أي بحث بشأن أي ملف، سواء فيما يتعلق بالمرحلة الحالية التي تعيشها إيران أو فيما يتعلق بمستقبل النظام الإيراني وعلاقته بدول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية والقوى الكبرى في العالم. في المقابل نرى عودة أيضا قوية خلال الأشهر الماضية لمحمد باقر ذو القدر، منذ أن تم تعيينه قبل نحو 5 أشهر كممثل أو كأمين للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كخلف أو ليخلف أو ليملأ الفراغ الذي تركه علي لاريجاني ممثل المرشد السابق علي خامنئي في هذا المجلس. أتى ذو القدر حاليا ليكون أو ليعين كمستشار سياسي للمرشد. أيضا ذو القدر يمثل الذاكرة الأمنية للنظام الإيراني، الرجل عاش في الظل سنوات طويلة، شغل مناصب عليا على مستوى العمل الأمني سواء في الحرس أو حتى في الحكومات المتعاقبة في وزارة الداخلية الإيرانية وحتى أيضا في هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية، إضافة لمجمع تشخيص مصلحة النظام، وهو أيضا عضو حالي في مجمع تشخيص مصلحة النظام. نلاحظ بأن المرشد مجتبى خامنئي ما يزال يعتمد على الحرس القديم إن صح التعبير، الشخصيات التي لها ثقل من الناحية العسكرية والأمنية، وهذا يعكس توجهات النظام الإيراني ككل والهواجس التي تملأ رأس النظام الإيراني حاليا، خاصة وأن الخطر لم يبتعد بشكل نهائي عن الجانب الإيراني. ما زلنا نتحدث عن ملف مضيق هرمز، ومن الممكن أن انفجرت الأوضاع مجددا أن يعود التصعيد بشكل أو بآخر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة ونحن نسمع بأن ترامب يقول بأن إن عاد فتح مضيق هرمز فسيبقى وقف إطلاق النار ضد الجانب الإيراني مفتوحا حتى إشعار آخر، وإيران لا تريد للساسة الأمريكيين أن يستعملوا هذه المصطلحات. نتحدث هنا عن فكرة وقف إطلاق النار، إيران تريد وقف هذه الحرب بالكامل أو العودة إلى المربع الأول، وهو فتح جبهة وفتح حرب كبيرة هذه المرة مع الجانب الأمريكي.
0: طيب، إذن تعزيز للحرس القديم أمام الولايات المتحدة، وعبد الرحمن يوسف، يعني حقيقة حتى بدون تعزيز الحرس القديم واضح تماما أن إيران تقول وبوضوح مضيق هرمز حتى وإن تقدمت المفاوضات مع الجانب العماني، لكن في النهاية هذا لا يعني أن المضيق سيفتح، ومع ذلك ومع الشروط التي تضعها إيران الآن لفتح المضيق، كل ما نسمعه من الرئيس الأمريكي هو أننا نتابع الأمر بهدوء على في إيران. ما الذي ينتظره الرئيس الأمريكي من ما يحدث الآن مع إيران؟
10: الرئيس الأمريكي لا ينتظر الإيرانيين، هو يعرف أنهم لديهم موقف، هو وصفهم أوصافا كثيرة بعدها بديئة، وبعضها تتحدث عن نوع من المناورات والقدرة على المناورة واللؤم والخبث وما إلى ذلك، فهو يعرف أنه يتعامل مع خصما غير معتاد أو خصما يعني أبدى نوع من أنواع يعني التحدي لكل مقولاته وللتصعيدات العسكرية، فهو لا ينتظر منهم هم شيئا، هو ينتظر عامل الوقت في الولايات المتحدة الأمريكية، كما رأينا في المذكرة المسربة من البنتاغون والتي يتحدث فيها نائب وزير الدفاع إلى شركات التسليح أو الصناعات الدفاعية وإنتاج الأسلحة يطالبهم فيها بالسرعة، وهذه ليست أول مرة، بتكتس منذ بضعة أشهر حتى يعني حينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها أي مشكلة في مسألة الذخائر، كان أيضا يحث الشركات على زيادة الإنتاج، لكن الآن الأمر بات واضحا بعدما حدث فيه تواترا كبيرا سواء من مراكز دراسات مثل مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية الدولية أو واشنطن بوست ونيويورك تايمز وسي إن إن، وبالتالي لم يعد هناك بد من عدم الاعتراف بهذه المسألة. النقطة الثانية هي انتخابات التجديد النصفي، الجميع يقول أنه إذا نجا الجمهوريين من انتخابات التجديد النصفي واستطاعوا حتى ولو الفوز بمجلس واحد ليس بالضرورة المجلسين، هذا سيخفف عبئا كبيرا عن دونالد ترامب، وسيكون ما بعد انتخابات التجديد النصفي ليس كما قبل، وبالتالي هذه نقطة أيضا يحاول أن يتعامل فيها دونالد ترامب بحكمة الآن بعدما رأينا الضغط الكبير الذي فعله بعض النواب الجمهوريين ليس بالتصويت ضده ولكن بالحديث عن مسألة الأسعار في الفترات السابقة، وبالتالي الجميع ينظر إلى انتخابات التجديد النصفي وينظر إلى مسألة الذخائر ونحن نعرف أن دونالد ترامب الآن بدأ يبقى له شهرين أمام هذه الانتخابات، وهذه مدة قليلة جدا، خاصة أن أسعار النفط لم تعود إلى سابقتها قبل الحرب، ولا حتى أسعار البنزين. أسعار البنزين ما زالت أغلى بدولار كامل عما كان عنه قبل الحرب. بطبيعة الحال يمكن أن يكون هناك سيناريو خداعي، لا نعرف. نعم هناك مشكلة ذخائر واضحة للعيان لا يمكن إخفاؤها، خاصة بعد هذه المذكرة التي طلب بتسريع هذه بإنتاج هذه الأسلحة فضلا عن غيرها، لكن سيناريو الخداع قد يكون حاضرا. لا نعرف كيف يفكر دونالد ترامب في هذه المسألة، لأنه فعلها مرتين سابقتين، وربما هذا الذي يجعل الإيرانيين يتحدثون دائما أن يدهم على الزناد ويجاهدون لكل السيناريوهات، لأن سيناريو الخداع قد يكون حاضرا، وقد تكون هذه التصريحات الخاصة بالحصار الاقتصادي على إيران ربما للقيام بعمل مخادع. لكن حتى الآن فيما يبدو أكثر أنه يحاول كسب الوقت لزيادة إنتاج الذخائر والمرور بسلام من انتخابات التجديد النصفي.
0: وطبعا رهان الانتخابات النصفية هو أن ترامب يريد الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس، لأنه في حال خسر السيطرة على الكونغرس سيتحول إلى بطة عرجاء لا يستطيع أن يفعل الكثير، في كل مرة يستطيع حاول أن يفعل شيء من الممكن أن يعرضه الكونغرس، وبالتالي قد يؤثر كثيرا على عملية. على كل أحوال أشكرك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي، وأشكر حسام الدياب الذي كان معنا من طهران أيضا. أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن وزارة الحرب طلبت من شركات الصناعات الدفاعية زيادة إنتاج الأسلحة وتسريع تسليمها، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة من نقص حاد فيها على خلفية الحرب مع إيران. في حين قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وحدات الجيش الإسرائيلي تواجه تحديا في أعداد الذخائر والصواريخ الاعتراضية.
2: الولايات المتحدة تسابق الزمن لتعويض نقص الذخائر بسبب الحرب على إيران. صحيفة واشنطن بوست قالت إن مذكرات غير معلنة صادرة عن البنتاغون كشفت عن توجيه نائب وزير الحرب لقيادات الصناعات العسكرية والأمنية إلى مضاعفة جهودها لتوسيع الإنتاج وتقديم خطط عمل ملموسة خلال 21 يوما. أواخر يوليو الماضي استدعي إلى البيت الأبيض مسؤولون تنفيذيون لشركات الصناعات العسكرية بينها لوكيد مارتن ونورثروب جرومان وبوينغ، وذلك لبحث سبل تسريع وتيرة إنتاج الأسلحة والذخائر. التعليمات المباشرة جاءت في ظل تصاعد توتر داخلي بين الرئيس دونالد ترامب وقيادة وزارة الحرب الأمريكية بشأن ملف نقص العتاد والمخزون الاستراتيجي وفق مسؤولين مطلعين على الملف. خطوات تكشف حجم الضغط على المخزون الاستراتيجي الأمريكي وسط تحذيرات من أن معالجة الأزمة ستبقى محدودة ما لم ينجح الكونغرس في إقرار موازنات دفاعية إضافية. بالتزامن مع الحديث الأمريكي عن أزمة نقص الذخيرة، قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي إن الجيش يواجه تحديا في إعداد الذخائر، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن مخزونات منظومتي حيس ومقلاع داود ممتلئة، لكنها تفرض في الوقت نفسه المفاضلة بين الأهداف التي يمكن اعتراضها. بين واشنطن وتل أبيب تكشف أزمة الذخائر كلفة الاستنزاف العسكري، وتضع المخزونات الاستراتيجية أمام اختبار جديد مع استمرار تداعيات الحرب على إيران.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران وجهت هجماتها نحو دول كثيرة بالمنطقة وخارجها باستثناء إسرائيل، وذلك لعلمها المسبق بحجم الضربة التي ستتلقاها إذا ما أقدمت على ذلك على حد تعبيره.
2: إيران تهاجم جميع الدول في المنطقة وحتى خارج المنطقة، لكن هناك دولة واحدة لا تهاجمها وهي إسرائيل. حتى الآن لم نهاجم وقد نهاجم لاحقا، ولكن لماذا مرت أسابيع طويلة ولم تهاجمنا إيران؟ لأنها تعلم حجم الضربة القوية التي سنوجهها إليها إذا فعلت ذلك. أقول هذا لأنه في الآونة الأخيرة وفي اليومين الماضيين غمرتنا موجة من الشائعات حول ضعف إسرائيلي وانسحابات إسرائيلية على جميع الجبهات.
0: أظهرت بيانات شهر يوليو الماضي استمرار ارتفاع معدلات التضخم في إيران، ووفقا لهذه البيانات فإن استمرار التضخم المرتفع في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية لا يزال يمثل العامل الرئيسي وراء زيادة تكاليف المعيشة للأسر، ويواصل الضغط على سلة الاستهلاك لمختلف الشرائح ذات الدخل المتباين.
11: ليس غريبا مشهد ارتفاع الأسعار في زمن العقوبات على إيران، لكن الأمر تفاقم بشكل غير مسبوق على وقع الأزمات. أسعار تتقافز بين ليلة وضحاها كما يقال هنا، غلاء فاحش وجيوب خالية، معادلة أرهقت البائعين والمشترين على حد سواء.
12: البضائع في السوق متوفرة، لكن الأسعار شهدت ارتفاعا غير مسبوق، وانخفاض قدرة الشراء يعني انخفاضا في مبيعاتنا بنحو 80% مقارنة بما كنا نبيعه العام الماضي.
11: تقديرات بازارية ترجمتها بيانات شهر يوليو الماضي ببلوغ معدل التضخم السنوي المقارن نحو 87%، فيما وصل تضخم أسعار المواد الغذائية 128%. أما الزيوت فقد سجلت أعلى معدل بنسبة 261%، واللحوم والألبان زادت عن 145%. ولم يغب قطاعا المياه والكهرباء عن الإحصاء، فقد شهدا ارتفاعا بأكثر من 115%، أرقام قلصت مائدة الأسرة الإيرانية من الطبقة المتوسطة التي تشكل العمود الفقري في الاقتصاد الإيراني.
13: الأزمة الاقتصادية أدت إلى تراجع أصحاب الدخل المحدود عن شراء سلع أساسية وتعويض البروتين في اللحوم بالبقوليات وترشيد الاستهلاك للخدمات من أجل تقليل الضغط عليهم.
11: تعيد حكومة بيزشكيان بتقليص تداعيات الأزمة عبر ضبط إيقاع الأسعار وترشيد الاستهلاك وتأمين سلاسل التوريد، ومن يرى أن ترقيعات مرحلية لن تسد أزمة أحدثتها عاصفة اقتصادية شاملة منذ مطلع العام هزت جسد الاقتصاد الإيراني المنهك أساساً.
14: تمر البلاد بظروف خاصة على صعيد الحرب والحصار، وكانت تتطلب سياسات داخلية تحجم من تداعياتها، لكن في المقابل زادت القرارات الداخلية نسبة التضخم، منها رفع الدعم عن المواد الأولية والاستيراد، وهذا كان متوقعا، لكن الأزمة تفاقمت مع الظروف الخارجية.
11: انخفاض العملة المحلية هو الآخر يسجل أرقاما قياسية، ويتأرجح التومان على وقع السياسة بين تهديد بتوسيع الحرب ومفاوضات متعثرة.
15: أجواء ضبابية تخيم على بازار طهران، حيث تتقاطع تبعات العقوبات والحصار مع واقع اقتصادي مثقل بأثار الحروب، ومخاوف من تصعيد قد يفتح الباب أمام مزيد من الضغوط.

0: بهاتي تعز. وبحسب بيان حكومي استهدفت القوات اليمنية تجمعات وتحركات للحوثيين شمال غربي المدينة وجبهتي حمير والأقروض، كما قصفت المدفعية تحركات حوثية في منطقة المحروب. نادى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالهجوم الذي شنته جماعة الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على ميناء المخا، بوصفه استهدافا للمقدرات والمنافذ الاقتصادية للشعب اليمني بحسب قوله. العليمي قال خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب في العاصمة السعودية الرياض، قال إن استهداف الميناء الحيوي قرب باب المندب يمثل امتدادا للتصعيد الإيراني بالمنطقة.
1: في اليمن لم يتحول التصعيد إلى حرب إقليمية شاملة، لكن محاوره آخذة بالاتساع يوما بعد آخر. الهجمات الحوثية الأخيرة استهدفت ميناء المخا في محافظة تعز غربي اليمن وتسببت بسقوط قتلى، ومدير الميناء قال إن الضربات طاولت منشآت مدنية لا عسكرية.
2: نجد أنه أغلب الضربات اليوم في المخا تستهدف أعيان مدنية، يعني لم تستهدف لا قوات مسلحة ولا مخازن أسلحة كما يدعون، وأيضا حتى في مارو.
1: هذه الرواية الحكومية تخالف ما صدر عن أنصار الله الحوثيين، حيث زعمت الجماعة أن ضرباتها طاولت تحشيدات عسكرية سعودية ومخازن أسلحة في المخا. وعن حساسية استهداف ميناء المخا فنبرزها بالتالي: النقطة الأولى عسكريا، قصفه يعني اتساع رقعة المواجهة خارج حضرموت ومأرب نحو تعز، وتجسيدا لمساعي السحب بساط السيطرة من قوات موالية للحكومة. الثانية استراتيجيا، الأخير يقع على ساحل البحر الأحمر على بعد نحو 75 كيلومترا من مضيق باب المندب، وبالتالي فإن السيطرة عليه تعني السيطرة على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية. الثالثة اقتصاديا، الميناء لديه القدرة على استقبال وتصدير البضائع، كما يعد البوابة البحرية لتعز ووسط وجنوب البلاد وضمن حدود التوتر. لكن من الجانب الآخر، القوة الحكومية تنشر صورا لاستهدافها تحصينات وآليات عسكرية تقول إنها تابعة لجماعة الحوثيين في محافظة الضالع جنوبا. أما الفصائل الموالية في جنوب الحديدة فتنشر هي الأخرى صورا توثق ضربات شنتها على مواقع حوثية، وتشير إلى أنها تسببت بوقوع خسائر بشرية. وفي خضم التطورات الميدانية المتلاحقة داخل الغرف العسكرية المغلقة، يعقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعا طارئا للجنة الأمنية العسكرية في مأرب، والهدف بحث المستجدات، رفع مستوى التنسيق بين الوحدات، وتقييم مدى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والفصائل الحليفة.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة في لبنان، مشيرا إلى عمليات في تلة علي الطاهر قتل فيها الجيش عددا من المسلحين.
3: فيما يتعلق بلبنان، نسمع شائعات كثيرة حول هذا الموضوع. أريد أن أوضح، في الأيام الأخيرة عملنا بقوة في لبنان وقضينا على مسلحين بما في ذلك مرتفعات علي الطاهر، لا أستطيع التفصيل بهذا الشأن. نحن في خضم نشاط مهم جدا، نعمل برزانة وحكمة وعزيمة مع الجيش الإسرائيلي ونقضي على التهديدات.
0: في غضون ذلك، أفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت بلدة المنصوري مجددا. وفي زوطر الشرقية نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا بعد سلسلة اعتداءات على البلدة شملت هدم منازل وتجريفها. وتظهر هذه المشاهد آثار حريق اندلع جراء إلقاء مقاتلات إسرائيلية مواد حارقة في أحراج البقاع الغربي. قال حزب الله اللبناني إن الخريطة التي نشرتها الخارجية الإسرائيلية والتي تضم جنوب لبنان إلى إسرائيل تؤكد بحسب تعبيره أطماع العدو في لبنان وأرضه وثرواته ومقدراته. الحزب اعتبر في بيانه أن دخول إسرائيل في مفاوضات مباشرة مع السلطات اللبنانية ليس سوى محاولة

0: مكشوفة لكسب الوقت وفرض وقائع جديدة على الأرض. ودعا حزب الله السلطات اللبنانية لإجراء مراجعة شاملة لمسارها ووقف التفاوض المباشر مع إسرائيل وعقد جلسة طارئة لمجلس الدفاع الأعلى. وحذر الحزب من أن المخاطر وفق تقديره لا تقتصر على جنوب لبنان، معتبرا أن أطماع إسرائيل تستهدف لبنان بأكمله. في الرابع من حزيران يونيو الماضي أعلن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. تلاه في 26 من الشهر نفسه توقيع اتفاق إطاري بين البلدين. رغم الاتفاق ظل الجنوب اللبناني مشتعلا بعمليات تفجير أدارها جيش الاحتلال وفق خطة منهجية، وكأن اتفاق وقف إطلاق النار لم يكن. فريق مسبار في التلفزيون العربي حدد المواقع الجغرافية لأربع عمليات تفجير، ووثق عبر صور الأقمار الصناعية عمليات تجريف الأراضي.
1: فرض وقف إطلاق النار في لبنان في يونيو الماضي تحت وقع تهديد إسرائيلي بتصعيد العمليات العسكرية ضد لبنان آنذاك، غير أن وقف إطلاق النار وبنود الاتفاق الإطاري 14 لم تحل دون إدارة الاحتلال عمليات تفجير ممنهجة في جنوب لبنان، وثقت في مقاطع وصور بعضها نشرها الجيش الإسرائيلي متباهياً على حسابه الرسمي. حدد مسبار المواقع الجغرافية لأربع عمليات تفجير، ثم وثق عبر صور الأقمار الصناعية عمليات تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار، إضافة إلى توثيق حجم الدمار الواسع الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في عدد من بلدات الجنوب. 3 أغسطس الجاري نشر حساب إسرائيلي صوراً لنسف منازل على أطراف بلدة المنصور في قضاء صور. حدد فريق مسبار الموقع الجغرافي المرجح للتفجير بناءً على المعالم الظاهرة على الصورة وزاوية التقاطها عند الإحداثيات التالية. لم يكن ذلك التفجير الوحيد في البلدة، فقبله في 29 من يوليو الماضي وثقت صورة أخرى تفجيراً ضخماً وقع على أطراف البلدة عند الإحداثيات التالية على بعد نحو 550 متراً من الموقع الأول بحسب المسافة بين الإحداثيات. وفي اليوم الأخير من الشهر الماضي نشرت الصحفية الإسرائيلية دانييلا مودوس على حسابها سلسلة مقاطع تظهر عمليات تفجير نفذها جيش الاحتلال في بلدات جنوبية عدة. حدد فريق مسبار موقع أحد هذه المواقع بمطابقة المعالم الظاهرة فيه، فتبين أنه يقع في محيط بلدة دير سريان الواقعة في محافظة النبطية عند الإحداثية التالية. في اليوم نفسه نشر الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي مقطع فيديو يظهر تفجير ما وصفه بمصنع لإنتاج مواد البناء في جنوب لبنان من دون أن يذكر موقعه. حددنا الموقع بمطابقة المعالم البارزة في المقطع، فتبين أنه يقع شمال بلدة عيت الجبل بمحافظة النبطية عند الإحداثيات التالية. النسف لم يطاول المنازل فقط، 600 شجرة زيتون معمرة جرى اقتلاعها في زوطر الشرقية، وهو الأمر الذي وثقته الوكالة الوطنية للإعلام، خبر لم يمر مرور الكرام عن تلك البلدة الواقعة في محافظة النبطية والمشهورة كإحدى أجمل قرى جبل عامل والملقبة بعروس الليطاني. تحتل زوطر الشرقية موقعاً جغرافياً بالغ الأهمية، فهي تشرف على الممرات المؤدية إلى شمال نهر الليطاني وتجاور قلعة لشقيف وأرنون وتلال علي الطاهر، وهذا ما جعلها تاريخياً نقطة عبور استراتيجية في أي مواجهة عسكرية. تدعم صور الأقمار الصناعية واقعة اجتثاث شجر الزيتون، فمقارنة صور القمر الأوروبي سنتينل 2 لمزرعة تقع على أطراف البلدة عند الإحداثية التالية تظهر اختفاء الغطاء الشجري وتحول الأرض إلى مساحة ترابية عارية. رسم فريقنا حدود المساحة التي اختفى منها الغطاء الشجري في زوطر الشرقية على منصة Planet Insights، فبلغت نحو 30 دونماً بمحيط يقارب 890 متراً، وتقع الرقعة على الأطراف الشمالية الغربية للبلدة، ملاصقة للنسيج العمراني ومحصورة بين طريقين. ويتسق هذا القياس مع شهادات الأهالي للوكالة الوطنية للإعلام التي كشفوا فيها عن اقتلاع إسرائيل عمداً الأشجار التي غرسها أجدادهم. وبمقارنة صور القمر الأوروبي سنتينل 2 لتسع بلدات جنوبية بين فبراير وأغسطس من العام الجاري، تبين اختفاء كتل سكنية كاملة من قلب مدينة بنت جبيل بين 13 من فبراير الماضي والرابع من أغسطس الجاري، وحل محلها طريق عريض شق على أنقاض المباني. النهج نفسه طبق في بلدة الخيام خلال الفترة ذاتها، زوال كتل سكنية وطريق طويل يشق المدينة على امتداد النسيج العمراني بين فبراير وأغسطس. وفي الحولة تكشف المقارنة بين فبراير وأغسطس من العام الجاري تدمير المباني وشق طريق عريض يقسم البلدة قسمين. أما يرون فتمتد عمليات التجريف إلى المباني والأراضي معا بين 8 من فبراير والرابع من أغسطس مع طريق واسع شق في قلب البلدة وقسمها نصفين، ويمر الخط الأصفر في المنصور وسط البلدة نفسها فيقسم أحياءها إلى قسمين، جزء خلف الخط يخضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة يمنع السكان من الاقتراب منه، وجزء يبقى تحت المراقبة ومدى النار. وتظهر الصور بين الرابع من فبراير والرابع من أغسطس شق طرق عسكرية تربط مواقع مستحدثة في المنطقة، وظهور سواتر ترابية ونقاط تحصين على التلال المشرفة على البلدة، ما يحول الخط الأصفر إلى حد أمني فعلي يوازي الحدود الدولية. وفي يحمر ومحيط قلعة الشقيف تجتمع 4 تغيرات في الفترة نفسها، تآكل الغطاء النباتي، زوال كتل سكنية عند الأطراف، ظهور تحصينات جديدة وشق طرق. وتتسق هذه العناصر مع تأمين خطوط رؤية ونار من التلة المشرفة على المنطقة، وإن كانت لا تكفي وحدها لإثبات ذلك. وتظهر صور مرج عيون في الفترة نفسها تدميراً واسعاً للمباني والبنى التحتية وتجريفاً في المحيط الزراعي وشق مسارات حركة جديدة. وفي مجدل زون في قضاء صور ينحسر الغطاء النباتي والأراضي الزراعية المحيطة انحساراً حاداً في الفترة نفسها، أي بين الرابع من فبراير والرابع من أغسطس، وتتحول إلى مساحات ترابية عارية. إضافة إلى ذلك يظهر التآكل في النسيج العمراني في الأحياء الطرفية والمرتفعات المطلة مع مسارات ترابية مستحدثة.
0: أعلنت الخارجية السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بعد عام ونصف من المفاوضات لإعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري. وبموجب المذكرة تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت المدنية ومن بينها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، فيما تتحول المنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة. ونقلت وكالة سانا عن الخارجية السورية أن مذكرة التفاهم حددت سقفا زمنيا لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل لتدخل بعدها الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك التوصل إلى اتفاق بين سوريا وروسيا يقضي بتسلم الجانب السوري المواقع التجارية التي كان يشغلها الجانب الروسي ضمن مرفأ طرطوس، بما في ذلك الرصيف رقم 4 والمستودعات والمنشآت التابعة له، وذلك بعد سلسلة من جلسات التباحث بين الجانبين. في سياق متصل، تسلمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي تسلمت مطار اللاذقية الدولي، وأجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني جولة ميدانية داخل المطار للإطلاع على واقعه ومرافقه ومتابعة جاهزيته. إلى الحرب الأوكرانية الروسية، الهجمات المتبادلة بين البلدين أدت إلى مقتل وإصابة العشرات في مناطق متفرقة. سياسياً قال الرئيس الأوكراني إن قوات بلاده قادرة على اختراق العمق الروسي، فيما أشار تقرير استخباري أمريكي إلى استعداد روسيا لشن هجمات هجينة تستهدف إرباك دول حلف الشمال الأطلسي.
2: صوت الانفجارات يدوي على الجانبين الأوكراني والروسي. سرب مسيرات أوكرانية استهدف مدينة بلغرود الروسية من أصل نحو 400 طائرة مسيرة تصدى لها الدفاع الجوي الروسي. في المقابل القوات الروسية تواصل القصف بالمسيرات والصواريخ مستهدفة مدينة أوديسا وميناءها على البحر الأسود ومقاطعة خاركيف في الشمال الشرقي متسببة في سقوط ضحايا. وزارة الدفاع الروسية قالت أيضا إنها قصفت مصفاتين للنفط في منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا. التصعيد يتصدر المشهد الميداني وكذلك في الخطاب السياسي، حيث أعلن الرئيس الأوكراني أن قوات بلاده كبدت موسكو خسائر ولا تزال قادرة على إحداث مزيد من الاختراق في العمق الروسي.
3: نحن نرد على ضرباتهم مهما بلغت قوة دفاعاتهم الجوية. ينطبق الأمر ذاته على البنية التحتية للطاقة، فبعد أن بدأوا باستهداف خطوط إمدادنا رصدنا عملية إمداد فرددنا عليها بالمثل، وقد تكبدوا جراء ذلك خسائر هائلة تقدر بتريليونات الروبلات.
2: وسط كل ذلك حديث أمريكي عن استراتيجية روسية رهن التطوير لشن هجمات هجينة تستهدف إرباك حلف الشمال الأطلسي خلال السنوات المقبلة في سيناريوهات تتراوح بين هجوم سيبراني وتوغل عسكري محدود. تحليل الاستخبارات الأمريكية الذي نقلته شبكة CBS يعتمد على رصد تحركات عدة، منها الاشتباه في مسيرة روسية جرى كشفها في مطار لايبزيغ الألماني. وبحسب وول ستريت جورنال وCNN فإن دول البلطيق أو بولندا قد تكون الأكثر عرضة لأي تحرك روسي. هجمات إلكترونية محتملة وأعمال تخريب يتأهب لها الجانب الأوروبي تطالب كييف على إثرها بمزيد من المخصصات المالية والعتاد العسكري، في حين يلتزم الجانب الروسي الصمت حيال هذه التحركات.
0: في العراق أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إصدار 26 أمر قبض واستقدام قضائي بحق مسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة الشهر الماضي. الهيئة قالت في بيانها إن فرقها نفذت 193 عملية ضبط إلى جانب اعتقال 75 متهما، في حين أصدر القضاء 36 حكما بإدانة متهمين. ولفتت الهيئة أيضا إلى أنها تابعت 57 ملفا لتسلم الهاربين واسترداد الأموال المهربة. هذا وأصدر القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق وزير العمل السابق أحمد الأسدي على خلفية اتهامات بالفساد تتعلق بتضخم الأموال والانتفاع المباشر من تعاقدات وأشغال الوزارة كما طلب القضاء من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي لاتهامه بالفساد بفساد يتعلق بوزارة العمل. على صعيد متصل أفاد مصدر بإلقاء القبض على المدير العام للشركة العامة للسيارات في وزارة التجارة هاشم السوداني على خلفية اتهامات ذات صلة بعقد مع وزارة الدفاع. في وقت تحاول فيه مدينة صرمان الواقع غرب العاصمة الليبية طرابلس تحاول تجاوز تداعيات الاشتباكات المسلحة الأخيرة والتي أدت إلى سقوط قتلى ومصابين، يترقب المتضررون الإجراءات التي ستتخذها الجهات الرسمية لجبر الأضرار. ويبقى تثبيت الاستقرار ومنع تجدد المواجهات التحدي الأبرز أمام المدينة.
4: بعد أيام من الاشتباكات المسلحة تستعيد مدينة صرمان غرب ليبيا تدريجيا حركتها المعتادة، في حين ينتشر عناصر الشرطة في محاولة لإعادة الحياة إلى طبيعتها. لكن عودة الحركة لا تخفي أثر المواجهات، أضرار في منازل ومحال تجارية وخسائر أضرت بمصادر رزق عدد من السكان.
5: والله مش مأمنين في أرزاقنا، يعني تفتح محلك يعني تلقى الدمار زي ما شايف أنت الآن، فجيراننا والناس اللي حوالينا حتى هم يعني في اللي مباني تضررت، في اللي محل انحرق، رزق انحرق، فهمت؟
4: وفي حين يحاول السكان استعادة أعمالهم تواصل لجنة حصر الأضرار عملها وسط مطالب بتعويض المتضررين.
6: إن شاء الله نتأمل خير من الحكومة ومن الدولة إن هي تعوض الناس هذه، لأن في ناس رأي والله العظيم هي تعتبر دخل الرئيسي مثلا في المحلات التجارية وفي مثلا المنازل هذه، وحتى في ظروف عائلية في الوضع الراهن الموجود ارتفاع الأسعار، المنازل انحرقت هذه، كذلك الآليات اللي انضربت هذه داخل المدينة.
4: أما تثبيت الاستقرار فيبقى تحديا موازيا لملف الأضرار، مع دعوات إلى توحيد الجهود الأمنية والاجتماعية لمنع تجدد المواجهات.
7: عندنا احنا في مثلا في بلدية صرمان تو عندنا الأعيان، عندنا المشايخ، عندنا مجلس الشورى مع البلدية مع مديرية الأمن، ديما في اجتماعات دورية لحلحلة أي عائق يصير، خاصة الاشتباكات زي ما شفنا الفترة الماضية هذه، ديما الحلول موجودة ولكن بتكاتف الجهود.
4: وبين أضرار تنتظر المعالجة ومطالب بالتعويض ومساع لتثبيت الأمن، يبقى التحدي تثبيت وقف الاشتباكات وإدامة الاستقرار والأمن.
8: في صرمان لم يعد يقاس المشهد بصوت الرصاص الذي توقف، وإنما بقدرة المدينة على استعادة أمنها وحياتها اليومية. فبعد انتهاء المواجهات يبدأ الاختبار الأصعب، تثبيت الاستقرار ومعالجة أثر ما حدث ومنع تكرار المشهد. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، صرمان.
0: تستمر حرائق الغابات ملتهمة مساحات واسعة من الأراضي في أكثر من دولة. يأتي ذلك بالتزامن مع قرب وصول آثار إلى السواحل الشرقية للصين. نتابع هذا التقرير مشاهدينا الكرام، وبعده على رأس الساعة سيكون معكم يحيى نافع في ساعة إخبارية جديدة.
9: عالم يتغير مناخه بسرعة، تسير الظواهر الطبيعية فيه على إيقاع التغيرات المناخية فارضة نفسها كحدث أساسي، إذ لا يكاد يمر يوم دون تسجيل أضرار مادية أو بشرية جراء حرائق أو فيضانات أو أعاصير. في إندونيسيا طغى اللون الأرجواني على قمم جبال برومو التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 2000 متر. وفي جاوة الشرقية التي تشتهر ببراكينها النشطة اندلع حريق واسع أتى على حوالي 176 هكتارا، ما دفع السلطات المحلية إلى إغلاق أحد أكبر المنتزهات في الإقليم. وفي مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية اندلع حريق غابات واسع في الوقت الذي أصدرت فيه السلطات أوامر إخلاء تطاول قرابة 20,000 شخص. حريق كان قد بدأ يوم الجمعة والتهم أكثر من 9,000 هكتار وسط تدمير العديد من المنازل والممتلكات الخاصة. أما إسبانيا التي تشهد حرائق غابات واسعة منذ الشهر الماضي، فقد شهدت منطقة نيبلا فيها حريقا التهم ما لا يقل عن 4,000 هكتار. وأفادت وسائل إعلام محلية بإجلاء 340 شخصا من سكان البلدة الواقعة جنوب البلاد. وإلى جانب الحرائق تبرز الأعاصير والفيضانات كتحد أساسي لبعض الدول كالصين التي تستعد لاستقبال إعصار دولفين. ومع قرب وصوله إلى ساحل البلاد الشرقي رفعت السلطات استعداداتها لا سيما في المناطق الساحلية، وعطلت السلطات عددا من خدمات العبارات والمشروعات البحرية وسحبت سفنا إلى مناطق آمنة، كما اتخذت إجراءات احترازية في الموانئ والمناطق الساحلية تحسبا للرياح القوية والأمطار الغزيرة. يأتي هذا في الوقت الذي ألغى فيه مطار شانغهاي أكثر من 1300 رحلة جوية ونقلت السلطات نحو 300,000 شخص في المناطق المحيطة. وعلى وقع التغيرات المناخية القاسية شرعت دول عدة في تكييف استراتيجيتها لمواجهة الظواهر الطبيعية. وفي هذا الإطار تعهدت الحكومة البريطانية باستثمارات قياسية في البنى التحتية للمياه، وكذلك العمل على تكييف الأنظمة الغذائية عقب تصنيف يوليو بأنه الأكثر جفافاً على الإطلاق منذ عقود. وفي ألمانيا طالب حزب الخضر وزير النقل الجديد ببذل مزيد من الجهود لحماية المناخ واتخاذ قرارات تصب في مصلحة الشعب. أما كندا فقامت مقاطعة كيبك فيها برفع أعداد عناصر الحماية المدنية بنسبة 40%، كما أجرت تعديلات على طرق مكافحة الحرائق.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. بعد إعلان نتنياهو رفض خطة مجلس السلام، ميلادينوف يقول إن محادثات اتفاق غزة متواصلة وإن إسرائيل لن تنسحب من القطاع إلا بعد تفكيك السلاح. وحماس تطالب بتطبيق بنود الاتفاق وتدعو الوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم. ترامب يقول إن واشنطن لا تجري مع طهران مفاوضات كاملة، ويؤكد أن الحصار العسكري فاقم أزمتها الاقتصادية. لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تعتمد مسودة مشروع قانون بشأن مضيق هرمز. قتلى وجرحى في هجمات للحوثيين على مدينة المخا، واشتباكات في محاور تعز. الحكومة اليمنية تتهم الجماعة باستهداف المدنيين. الخارجية السورية تعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس. والهيئة العامة للطيران المدني تعلن تسلم مطار اللاذقية لإعادة تشغيله.

0: بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض خارطة مجلس السلام في غزة، أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومع مجلس السلام. من جانبه قال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن هدف خارطة الطريق بشأن غزة التأكد من أنه لا يشكل القطاع مجددا خطرا على أمن إسرائيل، ولن يطلب من إسرائيل أن تتراجع عن الخط الأصفر قبل التأكد من تفكيك سلاح الفصائل الفلسطينية.
1: بشكل رسمي تعلن الحكومة الإسرائيلية رفض خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
2: قلناها وها أنا أقولها مرة أخرى، إسرائيل ترفض وثيقة 15 نقطة. الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب حتى نزع سلاح حماس بما يشمل السلاح الثقيل والسلاح الأقل والسلاح الخفيف، كل السلاح. نحن نتحدث عن نزع سلاح حقيقي، نتحدث مع الأمريكيين الآن حول هذه المسألة. لديهم أفكار، بعضها مقبول وبعضها غير مقبول. نعرف كيف نتمسك بمواقفنا في مثل هذه الأمور، لقد أثبتنا ذلك في الماضي ونثبته اليوم أيضا.
1: تعليقا على هذه التصريحات، نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصادر قولها إن المنظومة الأمنية فوجئت بها، لا سيما وأنها ناقشت مؤخرا مع نتنياهو الانسحاب من 3 مواقع في رفح ضمن خطة تجريبية. ردا على تصريحات نتنياهو، جددت حركة حماس تأكيد تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق. المفوض السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف أدلى في سياق ذلك بتصريحات للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية، أعاد في خضمها التأكيد على مواقف سابقة له فيها انحياز واضح للمقاربة الإسرائيلية. هدف خارطة الطريق التأكد من ألا تشكل غزة مجددا خطرا على أمن إسرائيل، لا انسحاب إسرائيليا من القطاع قبل التحقق من نزع سلاح الفصائل حتى السلاح الشخصي. المطلوب من إسرائيل حاليا ألا يتخطى الجيش الخط الأصفر وألا يطلق النار نحو الناس دون وجود خطر حقيقي، يقول نيكولاي ميلادينوف. على صعيد الوسطاء، قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي أكد خلال اتصال مع ميلادينوف أهمية الالتزام بتنفيذ كافة الاستحقاقات المتفق عليها بشأن غزة والامتناع عن اتخاذ إجراءات تعرقل ما تحقق بشأن خطة السلام. في سياق أحدث المواقف الأمريكية، نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن ليست قلقة من تصريحات نتنياهو وتتفهم احتياجاته السياسية، لا سيما وأنه ينفذ ما تطلبه الولايات المتحدة خاصة كبح جماح الهجمات في غزة. يبدو إذن أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يعود إلى مربعه الأول في ظل الرفض الإسرائيلي لما تم التوافق عليه وتصاعد العقبات أمام تنفيذ المرحلة الثانية.
0: أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 37 مواطنا فلسطينيا اعتقلهم من مناطق متفرقة من القطاع، وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنقل المحررين عبر معبر كرم مسالم إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس. وجاء في بيان اللجنة أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز السجون الإسرائيلية منذ شهر أكتوبر 2023. حذرت بلدية جباليا النزلة شمال القطاع من تفاقم أزمة المياه جراء تدمير الاحتلال الإسرائيلي آبار رئيسية خلال الحرب، ما دفعها إلى الاعتماد على وسائل بديلة واستثنائية، مشيرة إلى أنها تواصل العمل لمواجهة الأزمة لخدمة نحو 161 مخيما وتجمعا. بعد أن كان لعقود واحدا من أبرز الأسواق الشعبية والمراكز التجارية في مدينة غزة، تحول سوق فراس خلال عامي الإبادة إلى مكب عشوائي هائل للنفايات. وبين ضعف الإمكانات واستمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المعدات والمواد اللازمة، تحاول بلدية غزة إعادة تفعيل خطط قديمة لتطوير السوق ضمن خطط أوسع للتعافي وإعادة الإعمار.
3: لسبعين عاماً ظل هذا المكان أشهر سوق شعبي في قلب غزة، سوق فراس الذي ضم خان الخضار وسوق الأسماك ومحلات اللحوم والعطارة وغير ذلك من مهن النجارين والحدادين والخياطين. تحول خلال عامي الحرب إلى مكب لثلاثمائة ألف متر مكعب من النفايات. بالكاد تمكنت الطواقم من إزالة ثلثي هذه الكمية بعد مرور عشرة أشهر على إعلان وقف إطلاق النار.
4: كان يعيش هذا الخان أكثر من 5000 عائلة، عائلة مش نفر، أكثر من 5000 عائلة، من تعون أواعي، من تعون خشب، من تعون حديد، من تعون من كل شيء فيها، وتعون الخضرة وتعون الملابس اللي هي تعت البالة، وتعون المجادة اللي كان سوق المجادة اللي فيه كمان القماش والأواعي كلها.
3: قبل الحرب أعلنت بلدية غزة خطة لتطوير سوق فراس وتحويله إلى مركز اقتصادي حيوي، واليوم رغم الدمار الهائل تحاول البلدية إحياء بعض تلك الخطط بالشراكة مع المنظمات ولجان الأحياء.
5: لدينا تحديات كبيرة وهائلة بسبب إغلاق المعابر ومنع دخول العديد من المواد الأساسية والضرورية، ولعل من أهمها في هذه الفترة مواد البناء. هذا المشروع يحتاج إلى مواد بناء مختلفة ومتعددة، من ضمنها الإسمنت والخشب والحديد والبلاط اللازم لرصف الطرقات والبسطات من الداخل.
3: يطمح سكان غزة إلى استثمار مساحة سوق فراس البالغة 32 دونماً في مشروع يسهم في تحسين واقع اقتصادي شبه منهار، ويطالبون بفتح المعابر وإدخال المعدات والمواد اللازمة لعمليات التعافي والإعمار. على مدى عقود كان سوق فراس واحداً من معالم الحركة التجارية في مدينة غزة، لكن استعادة السوق لدوره مرتبطة بقدرة البلدية على تجاوز نقص الإمكانات وقيود الاحتلال التي تعرقل عملية إعادة السوق كمركز اقتصادي وحيوي. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: نقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن جنود إسرائيليين خدموا في الضفة الغربية قولهم إن مستوطنين ضمن وحدات الدفاع الإقليمية التابعة للجيش باتوا يتصرفون كقوة مستقلة، يفرضون نفوذهم ميدانياً فيما تسعى قيادات عسكرية إلى استرضائهم. أضاف الجنود وفق الصحيفة أن كتائب الجيش التي من المفترض أن تتولى قيادة هؤلاء المستوطنين تجد صعوبة في فرض سلطتها عليهم أو تتجنب ذلك، بل إن جنودا يتعرضون أحيانا للتهديد والاعتداء أثناء محاولتهم تطبيق الأوامر.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تجري مع طهران مفاوضات كاملة، موضحا أنها تكتفي بمراقبة الإيرانيين في ظل معدلات التضخم الهائلة التي تعاني بلادهم منها وافتقارهم للأموال حسب وصفه. يأتي ذلك في وقت تتمسك فيه إيران بورقة مضيق هرمز. وقال وزير خارجيتها إن المحادثات مع سلطنة عمان بلغت مراحلها النهائية لتحديد مسار بحري جديد في المضيق.
1: قبل أسبوع فقط كان دونالد ترامب قريبا من استئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران. اليوم يقول نتعامل مع الأمر بهدوء. ففي مقابلة مع أكسيوس خفض الرئيس الأمريكي نبرة التصعيد من دون تهديدات عسكرية جديدة، وقال إن واشنطن تتفاوض مع طهران بشكل جزئي، مشبها المواجهة بلعبة شطرنج. وتأتي تصريحات ترامب بعدما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين توقعهم أن يمدد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى إذا استؤنفت الملاحة في مضيق هرمز وتمكنت واشنطن من إبقاء البرنامج النووي الإيراني تحت السيطرة. وبينما يترقب العالم إعلان اتفاق محتمل بين إيران وسلطنة عمان بشأن استئناف الملاحة في المضيق، يعول ترامب على عودة تدفق النفط. وضمن هذا المسار التفاوضي ترفع طهران سقف مطالبها، رفع الحصار البحري والعقوبات، الإفراج عن الأموال المجمدة والتعويض عن أضرار الحرب، وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران إلى جانب وقف العمليات ضدها وضد حلفائها. ومع ذلك تؤكد إيران أن التفاوض على ترتيبات الملاحة مستمر وفق ما صرح وزير خارجيتها عباس عرقجي.
2: نحن في المرحلة النهائية بالمفاوضات مع سلطنة عمان حول تحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز. إن مفاوضاتنا مع عمان لا تعني فتح المضيق، بل تهدف فقط إلى تحديد المسار الذي سيتم استخدامه في حال فتح المضيق.
1: وبالتوازي أقرت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني المبادئ العامة لمسودة مشروع قانون يحمل اسم الإجراء الاستراتيجي لتأمين وتنمية مضيق هرمز. وهكذا وبينما تخفض واشنطن نبرة التهديد العسكري، لا تظهر طهران استعدادا للتراجع عن شروطها، كما أن التفاهم المطروح عبر عمان يتركز على تنظيم عبور آمن ومحدود للسفن، ليس إعادة المضيق ببساطة إلى ما كان عليه قبل الحرب.
0: أفاد موقع المرشد الإيراني عبر منصة إكس أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التقى المرشد مجتبى خامنئي، حيث بحث الجانبان آخر التطورات العسكرية والاقتصادية في البلاد. أوضح الموقع أن اللقاء تناول بالتفصيل مستجدات الحرب والظروف الراهنة إلى جانب التطورات في المجال العسكري وإدارة النفقات والعملات الأجنبية وقطاع الطاقة. هذا عين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي مستشاره للشؤون العسكرية محسن رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي. وكان علي لاريجاني الذي اغتيل خلال الحرب الحالية آخر ممثل للمرشد في المجلس، وقد مثل حينها المرشد السابق علي خامنئي. وما بين اغتيال لاريجاني وتعيين رضائي شغل محمد باقر ذو القدر هذا المنصب مؤقتا. لن ينضم لنا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، ومن طهران مراسل عربي حسام دياب. أهلا بكم، أبدأ معك حسام. تعيينات جديدة لشخصيات بارزة، كيف جرى قراءتها في طهران وحدود تأثيرها على المفاوضات الجارية بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز؟
3: داخليا كان واضح يحيى خلال الأشهر الماضية بأن قبضة الحرس الثوري الإيراني والقبضة الأمنية ككل باتت شديدة أكثر نظرا للظروف التي تعيشها البلاد، انطلاقا من الحروب التي خاضتها إيران، حربان متتاليتان خلال أقل من عام ومناوشات لم تنتهي ومرشحة أيضا للمرحلة، أقصد هنا مرشحة للتصعيد مرة أخرى في حال لم تتوصل إيران والولايات المتحدة الأمريكية لحل بشأن مضيق هرمز، فالتهديدات ما تزال حاضرة لدى الطرفين. حتى الشارع الإيراني كان يقول بأن قبضة الحرس الثوري باتت شديدة أكثر في الداخل الإيراني كما قلنا، نظرا للظروف التي تعيشها البلاد، وهذا ينسحب على طبيعة التعيينات التي ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية. نتحدث عن محمد باقر ذو القدر وعن محسن رضائي. الشخصية الأولى وهي محمد باقر ذو القدر كان قد شغل خلال الأشهر الخمسة الماضية منصب أمين المجلس الأعلى للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلفا لعلي لاريجاني مستشار أو ممثل المرشد السابق علي خامنئي في ذات المجلس. قام على ما يبدو المرشد مجتبى خامنئي بتعيينه حاليا بمنصب المستشار السياسي له، ويعد ذو القدر الذاكرة الأمنية إن صح التعبير للنظام الإيراني نظرا لطبيعة المناصب التي شغلها من الناحية الأمنية وعلى مستويات عليا في مختلف مراحل إيران منذ الثورة الإيرانية وحتى الآن. أيضا محسن رضائي الشخصية التي تجمع مزايا خاصة ربما قد لا تتوافر في شخصيات أخرى في النظام الإيراني، الرجل ذو خلفية عسكرية يعتبر من المؤسسين الأوائل للحرس الثوري الإيراني وأحد قادة أو أول قائد للحرس الثوري خلال فترة الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي، تدرج لاحقا في عدد من المناصب العليا في النظام الإيراني ما بين تنفيذي وما بين عسكري وأمني، إضافة إلى دوره لفترات طويلة ولسنوات طويلة في مجمع تشخيص مصلحة النظام. الطرفان يمثلان الذاكرة الأمنية والعسكرية للنظام الإيراني، ويعطيان إشارة بأن المرشد وبيت المرشد ما يزال يعتمد على الشخصيات الأولى في النظام الإيراني ممن يمثلون الحرس القديم، نظرا لازدياد الثقة في هذه الشريحة من القادة والشخصيات العسكرية و الأمنية نظرا لتعقيدات المرحلة الحالية، منها ما يتعلق بتطورات المشهد فيما يتعلق بملف مضيق هرمز. في حال عاد التصعيد مجددا خلال الفترة المقبلة ربما قد يكون التحرك العسكري الإيراني أشد هذه المرة، وقد هددت إيران في أكثر من مناسبة بأنها ستقوم بذلك وستفاجئ الولايات المتحدة الأمريكية بما لم ترى خلال الحرب الماضية حرب 40 يوما. لكن من ناحية أخرى ينظر إلى هاتين الشخصيات على أنهما أكثر تشددا مقارنة بالشخصيات التي جرى استهدافها خلال الحرب الماضية، ما يعني بأن هواجس النظام من الناحية الأمنية والعسكرية باتت أشد هذه المرة. القضية لا تتعلق فقط بمضيق هرمز، القضية تتعلق بمصير النظام الإيراني ككل، والولايات المتحدة الأمريكية طرحت منذ البداية فكرة إسقاط النظام. تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية تدريجيا عن هذا المطلب ودخلت في حروب متتالية مع الجانب الإيراني، تقول واشنطن بأنها وجهت ضربات شديدة على المستوى العسكري وعلى مستوى البنى التحتية العسكرية وحتى المدنية في الداخل الإيراني. حتى وإن كان هناك فكرة للتباحث والحوار مجددا مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هناك شيء ما يتحرك دائما في العقلية الإيرانية فيما يتعلق بالأخطار الأمنية المحيطة بإيران. قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عمليا عن توجيه ضربة من بوابة مضيق هرمز ومن المياه الجنوبية لإيران، لكن الأخطار الأمنية المحيطة بإيران وبالجغرافيا الإيرانية ما تزال واضحة، وهذا كان واضح خلال الأسابيع القليلة الماضية سواء فيما يتعلق بالتواصل مع باكستان حول الجماعات التي تصفها إيران بالإرهابية الموجودة على الطرف الآخر من الحدود الإيرانية داخل الأراضي الباكستانية، أو فيما يتعلق بالضربات المتتالية التي توجهها لجماعات إيرانية كردية معارضة تتواجد في إقليم كردستان العراق. لم تتوقف هذه الضربات رغم انحسار المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تركيز الحرس الثوري الإيراني والمنظومة الأمنية الإيرانية ما يزال منصبا على تلك المنطقة من الجغرافيا شمال غربي إيران، نظرا لخشية النظام الإيراني من أن يكون هناك تحرك بري خلال الفترة المقبلة.
0: شكرا لك حسام دياب مراسل التلفزيون العربي في طهران. إلى واشنطن مع الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، رئيس ترامب يقول الولايات المتحدة تكتفي بمراقبة الإيرانيين وتتعامل معهم بهدوء، لكن القيادة المركزية الأمريكية تقول إن أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط لتطبيق ولدعم الحصار المفروض على إيران. كيف تتعامل الإدارة الأمريكية مع هذه المرحلة الحالية بانتظار المفاوضات الجارية بشأن التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بإيجاد آلية للمرور في مضيق هرمز.
4: نعم، ما نشرته القيادة الوسطى هو أمر تلح عليه في كل بضعة أيام. تنشر بيانا ضمن بياناتها عن تواجدها في الشرق الأوسط، تتحدث عن إنفاذ هذا الحصار البحري الذي يصفه دونالد ترامب ضمن الحصار الاقتصادي بالحصار الفولاذي، وتقول القيادة الوسطى أنه حصار صارم. وقالت أنها حتى اليوم 9 أغسطس عطلت أو غيرت مسار 55 سفينة تجارية، وعطلت اثنين واعتلت اثنتين أخريتين لم تمتثل للتعليمات الخاصة بالحصار. وأمس قالت أنها سمحت بمرور 35 سفينة لأسباب إنسانية. وبالتالي هذه ضمن الرؤية الأوسع لدونالد ترامب بأن الحصار الاقتصادي فعال ويأتي بنتيجة كبيرة، وهذا يعطي له مساحة أمام حلفائه أو أمام يعني مؤيدي في هذه الحرب من قواعدها الانتخابية بأنه يحدث تقدما ضد إيران وأنه يفوز عليها بطريقة أخرى، تبريرا لمسألة عدم تنفيذه لكل التعهدات والتهديدات التي قام بها ووصلت إلى حدود عليا جدا الأسبوع الماضي أو العشرة أيام الماضية. ورأينا أن كل هذه التهديدات لم يحدث منها شيئا، وهذا يعني أدى إلى سخرية منه بأنه يعني شخص يعني كما يقولوا بالإنجليزية تاكو بيرسون، يعني الشخص الذي يقول كلمة ثم يعود فيها ولا ينفذها، وبالتالي يعني يريد أن يقول أن الحرب مستمرة بطريقة أخرى. لكن أيضا علينا أن ننظر إلى زيارة الأدميرال براد كوبر في جولته في الشرق الأوسط، قائد القيادة الوسطى ذهب إلى البحرين والإمارات، لكنه أيضا ذهب إلى إسرائيل والتقى أمس بإيال زمير رئيس الأركان الإسرائيلي أيضا، وبحث معا بحث بالصحافة بمجموعة من الخطط والجاهزية لأي هجوم أو أي طارئ كبير. ونحن نعرف أن إسرائيل الآن تستضيف آلاف من الجنود الأمريكيين وطائرات تزود بالوقود، وأصبحت مقر بنية تحتية عسكرية أمريكية، وبالتالي هذا التنسيق ربما يخفي وراءه شيء آخر. يعني هي تظهر وكأنها جولة اعتيادية في ظل التعامل مع المسألة الإيرانية وحتى مسألة غزة فيما يتعلق بالخطط الخاصة بتنفيذ مذكرة الـ 15 بند. لكن أيضا لا نعرف يعني هذا الهدوء وهذه التصريحات الوديعة من دونالد ترامب ضد الإيرانيين هي غير معتادة، دائما كانت معتادة في خلال المفاوضات والتي دائما ما كان يعقبها هجوما بشكل ما. فهل تخطط مع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم إسرائيل هي بالضربة بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مشكلة مخزون الذخائر ومشكلته لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تكون إسرائيل هي رأس الحرب كما جرى في حرب الاثنى عشر يوما؟ نتذكر في حرب الاثنى عشر يوما كان هجوما إسرائيليا خالصا، ثم تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في آخر ثلاثة أيام استخدمت القاذفات B-52، وقال دونالد ترامب أنه دمر بها معظم أو كل المواقع الإيرانية الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني وأنهى بها الحرب، ورفض أن تستمر إسرائيل بعد الضربة الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية. لكنها كانت حرب إسرائيلية بالأساس، يعني في الاثنى عشر يوما 9 أيام كانت لإسرائيل وكان هجوما شاملا، وقتل فيها أيضا قيادات كبيرة ربما ليس بحجم المرشد الذي أخذ كل الأضواء في حرب الأربعين يوما 28 فبراير الماضي، لكن إسرائيل نفذت هذا. فهل يكون دونالد ترامب يقدم تصريحات وديعة تتركز حول فكرة الاقتصاد من أجل فقط يعني التعمية على هجوم إسرائيلي، أم أنه بالفعل بسبب اقتراب انتخابات التجديد النصفي والمشكلة في نقطة الذخائر التي دفعت البنتاغون لمطالبة شركات تصنيع السلاح بمزايدة الوتيرة في التصنيع هو السبب حتى يكسب وقت ونمر من انتخابات التجديد النصفي بسلام للحزب الجمهوري ثم يعاود مرة أخرى الهجوم العسكري؟ هذان سيناريوهان حاضران لا يمكن إبعادهما عن بعضهما البعض، ولكن تظل هذه التصريحات ضمن خطة ترامب في الضغط على الجانب الإيراني من أجل فتح مضيق هرمز والعودة إلى المفاوضات بالرؤية الأمريكية.
0: شكرا لك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن. أفادت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة الحرب الأمريكية طلبت من شركات الصناعات الدفاعية زيادة إنتاج الأسلحة وتسريع تسليمها، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة من نقص حاد فيها على خلفية الحرب مع إيران. في حين قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن وحدات الجيش تواجه تحديا في أعداد الذخائر والصواريخ الاعتراضية.
5: الولايات المتحدة تسابق الزمن لتعويض نقص الذخائر بسبب الحرب على إيران. صحيفة واشنطن بوست قالت إن مذكرات غير معلنة صادرة عن البنتاغون كشفت عن توجيه نائب وزير الحرب لقيادات الصناعات العسكرية والأمنية إلى مضاعفة جهودها لتوسيع الإنتاج وتقديم خطط عمل ملموسة خلال 21 يوما. أواخر يوليو الماضي استدعي إلى البيت الأبيض مسؤولون تنفيذيون لشركات الصناعات العسكرية بينها لوكيد مارتن ونورثروب جرومان وبوينغ، وذلك لبحث سبل تسريع وتيرة إنتاج الأسلحة والذخائر. التعليمات المباشرة جاءت في ظل تصاعد توتر داخلي بين الرئيس دونالد ترامب وقيادة وزارة الحرب الأمريكية بشأن ملف نقص العتاد والمخزون الاستراتيجي وفق مسؤولين مطلعين على الملف. خطوات تكشف حجم الضغط على المخزون الاستراتيجي الأمريكي وسط تحذيرات من أن معالجة الأزمة ستبقى محدودة ما لم ينجح الكونغرس في إقرار موازنات دفاعية إضافية. بالتزامن مع الحديث الأمريكي عن أزمة نقص الذخيرة، قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي إن الجيش يواجه تحديا في إعداد الذخائر، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادره أن مخزونات منظومتي حيس ومقلاع داود ممتلئة، لكنها تفرض في الوقت نفسه المفاضلة بين الأهداف التي يمكن اعتراضها. بين واشنطن وتل أبيب تكشف أزمة الذخائر كلفة الاستنزاف العسكري وتضع المخزونات الاستراتيجية أمام اختبار جديد مع استمرار تداعيات الحرب على إيران.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران وجهت هجماتها نحو دول كثيرة بالمنطقة وخارجها باستثناء إسرائيل، وذلك لعلمها المسبق بحجم الضربة التي ستتلقاها إذا ما أقدمت على ذلك.
5: إيران تهاجم جميع الدول في المنطقة وحتى خارج المنطقة، لكن هناك دولة واحدة لا تهاجمها وهي إسرائيل. حتى الآن لم نهاجم وقد نهاجم لاحقا، ولكن لماذا مرت أسابيع طويلة ولم تهاجمنا إيران؟ لأنها تعلم حجم الضربة القوية التي سنوجهها إليها إذا فعلت ذلك. أقول هذا لأنه في الآونة الأخيرة وفي اليومين الماضيين غمرتنا موجة من الشائعات حول ضعف إسرائيلي وانسحابات إسرائيلية على جميع الجبهات.
0: في تطورات المشهد اليمني، أفاد المركز الإعلامي للقوات الحكومية باستئناف الحوار أو باستئناف الحوثيين هجماتهم على مدينة المخا غربية تعز بالصواريخ والمسيرات. وفي الساعات الأخيرة شهدت تعز اشتباكات بين القوات التابعة للحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في عدد من الجبهات بمختلف أنواع الأسلحة. وبحسب بيان حكومي فقد استهدفت القوات اليمنية تجمعات وتحركات للحوثيين شمال غربية تعز وجبهتي حمير والأقروض، كما قصفت المدفعية تحركات حوثية في منطقة المحرور. هذا وندد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالهجوم الذي شنته جماعة الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على ميناء المخا بوصفه استهدافا للمقدرات والمنافذ الاقتصادية للشعب اليمني. وقال العليمي خلال استقباله القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب في العاصمة السعودية الرياض، قال إن استهداف الميناء الحيوي قرب باب المندب يمثل امتدادا للتصعيد الإيراني بالمنطقة.
6: في اليمن لم يتحول التصعيد إلى حرب إقليمية شاملة، لكن محاورها آخذة بالاتساع يوما بعد الآخر. هجمات حوثية تستهدف ميناء المخا في محافظة تعز غربي اليمن وتتسبب بسقوط قتلى. ومدير الميناء يقول إن الضربات طاولت منشآت مدنية لا عسكرية.
7: نجد أنه أغلب الضربات اليوم في المخا تستهدف أعيان مدنية، يعني لم تستهدف لا قوات مسلحة ولا مخازن أسلحة كما يدعون، وأيضا حتى في مارب.
6: هذه الرواية الحكومية تخالف مصادر عن جماعة أنصار الله الحوثيين، إذ زعمت الجماعة أن ضربتها طاولت تحشيدات عسكرية سعودية ومخازن أسلحة في المخا. وعن حساسية استهداف ميناء المخا فنبرزها بالتالي: النقطة الأولى عسكريا، قصفه يعني اتساع رقعة المواجهة خارج حضرموت ومأرب نحو تعز، وتجسيدا لمساعي سحب بساط السيطرة من قوات موالية للحكومة. الثانية استراتيجيا، الأخير يقع على ساحل البحر الأحمر على بعد 75 كيلومترا من مضيق باب المندب، وبالتالي فإن السيطرة عليه تعني السيطرة على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية. الثالثة اقتصاديا، الميناء لديه القدرة على استقبال وتصدير البضائع، كما يعد البوابة البحرية لتعز ووسط وجنوب اليمن وضمن حدود التوتر. لكن من الجانب الآخر، القوات الحكومية تنشر صورا لاستهدافها تحصينات وآليات عسكرية تقول إنها تابعة لجماعة الحوثيين في محافظة الضالع جنوبا. أما الفصائل الموالية في جنوب الحديدة فتنشر هي الأخرى صورا توثق ضربات شنتها ضد مواقع حوثية، وتقول إنها ألحقت بالجماعة خسائر بشرية. وفي خضم التطورات الميدانية المتلاحقة داخل الغرف العسكرية المغلقة، يعقد مجلس القيادة الرئاسية اليمني اجتماعا طارئا للجنة الأمنية العسكرية في مأرب، والهدف بحث المستجدات، رفع مستوى التنسيق بين الوحدات، وتقييم مدى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والفصائل الحليفة.
0: قال حزب الله إن الخريطة التي نشرتها الخارجية الإسرائيلية والتي تضم جنوب لبنان إلى إسرائيل تؤكد بحسب تعبيره أطماع العدو في لبنان وأرضه وثرواته ومقدراته. واعتبر الحزب في بيان أن دخول إسرائيل في مفاوضات مباشرة مع السلطات اللبنانية ليس سوى محاولة مكشوفة لكسب الوقت وفرض وقائع جديدة على الأرض. حزب الله دعا السلطات اللبنانية إلى إجراء مراجعة شاملة لمسارها ووقف التفاوض المباشر مع إسرائيل وعقد جلسة طارئة لمجلس الدفاع الأعلى. وحذر الحزب من أن المخاطر وفق تقديره لا تقتصر على جنوب لبنان، معتبرا أن أطماع إسرائيل تستهدف لبنان بأكمله. هذا وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن مدفعية الاحتلال قصفت بلدة المنصوري من جديد. وفي زوطر الشرقية نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا بعد سلسلة اعتداءات على البلدة شملت هدم منازل وتجريفها. كذلك أفادت مراسلة العربي بتعرض مرتفعات علي الطاهر لقصف مركز وسط استهداف المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة ميفدون.

0: في الرابع من يونيو الماضي أعلن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، تلاه في 26 من الشهر نفسه توقيع اتفاق إطاري بين البلدين في واشنطن، لقي شجبا من البعض وتأييدا من البعض الآخر. ظل الجنوب اللبناني مشتعلا بعمليات تفجير أدارها جيش الاحتلال وفق خطة ممنهجة، وكأن اتفاق وقف إطلاق النار لم يكن. فريق مسبار في التلفزيون العربي حدد المواقع الجغرافية لأربع عمليات تفجير، ووثق عبر صور الأقمار الاصطناعية عمليات تجريف الأراضي. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير.
1: فرض وقف إطلاق النار في لبنان في يونيو الماضي تحت وقع تهديد إسرائيلي بتصعيد العمليات العسكرية ضد لبنان آنذاك، غير أن وقف إطلاق النار وبنود الاتفاق الإطاري 14 لم تحد دون إدارة الاحتلال عمليات تفجير ممنهجة في جنوب لبنان، وثقت في مقاطع وصور بعضها نشرها الجيش الإسرائيلي متباهيا على حسابه الرسمي. حدد مسبار المواقع الجغرافية لأربع عمليات تفجير، ثم وثق عبر صور الأقمار الصناعية عمليات تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار، إضافة إلى توثيق حجم الدمار الواسع الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في عدد من بلدات الجنوب. 3 أغسطس الجاري نشر حساب إسرائيلي صوراً لنسف منازل على أطراف بلدة المنصور في قضاء صور. حدد فريق مسبار الموقع الجغرافي المرجح للتفجير بناء على المعالم الظاهرة على الصورة وزاوية التقاطها عند الإحداثيات التالية. لم يكن ذلك التفجير الوحيد في البلدة، فقبله في 29

جنوبية حدة. حدد فريق مسمار موقع أحد هذه المواقع بمطابقة المعالم الظاهرة فيه، فتبين أنه يقع في محيط بلدة دير سريان الواقعة في محافظة النبطية عند الإحداثية التالية. في اليوم نفسه نشر الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي مقطع فيديو يظهر تفجير ما وصفه بمصنع لإنتاج مواد البناء في جنوب لبنان من دون أن يذكر موقعه. حددنا الموقع بمطابقة المعالم البارزة في المقطع، فتبين أنه يقع شمال بلدة عيت الجبل بمحافظة النبطية عند الإحداثية التالية. النسف لم يطاول المنازل فقط، 600 شجرة زيتون معمرة جرى اقتلاعها في زوطر الشرقية، وهو الأمر الذي وثقته الوكالة الوطنية للإعلام. خبر لم يمر مرور الكرام عن تلك البلدة الواقعة في محافظة النبطية والمشهورة كإحدى أجمل قرى جبل عامل والملقبة بعروس الليطاني. تحتل زوطر الشرقية موقعاً جغرافياً بالغ الأهمية، فهي تشرف على الممرات المؤدية إلى شمال نهر الليطاني وتجاور قلعة لشقيف وأرنون وتلال علي الطاهر، وهذا ما جعلها تاريخياً نقطة عبور استراتيجية في أي مواجهة عسكرية. تدعم صور الأقمار الصناعية واقعة اجتثاث شجر الزيتون، فمقارنة صور القمر الأوروبي سنتينل 2 لمزرعة تقع على أطراف البلدة عند الإحداثية التالية تظهر اختفاء الغطاء الشجري وتحول الأرض إلى مساحة ترابية عارية. رسم فريقنا حدود المساحة التي اختفى منها الغطاء الشجري في زوطر الشرقية على منصة بلانت إنسايتس، فبلغت نحو 30 دونماً بمحيط يقارب 890 متراً. وتقع الرقعة على الأطراف الشمالية الغربية للبلدة ملاصقة للنسيج العمراني ومحصورة بين طريقين، ويتسق هذا القياس مع شهادات الأهالي للوكالة الوطنية للإعلام التي كشفوا فيها عن اقتلاع إسرائيل عمداً الأشجار التي غرسها أجدادهم. وبمقارنة صور القمر الأوروبي سنتينل 2 لتسع بلدات جنوبية بين فبراير وأغسطس من العام الجاري، تبين اختفاء كتل سكنية كاملة من قلب مدينة بنت جبيل بين 13 من فبراير الماضي والرابع من أغسطس الجاري، وحل محلها طريق عريض شق على أنقاض المباني. النهج نفسه طبق في بلدة الخيام خلال الفترة ذاتها، زوال كتل سكنية وطريق طويل يشق المدينة على امتداد النسيج العمراني بين فبراير وأغسطس. وفي الحولة تكشف المقارنة بين فبراير وأغسطس من العام الجاري تدمير المباني وشق طريق عريض يقسم البلدة قسمين. أما يرون فتمتد عمليات التجريف إلى المباني والأراضي معا بين 8 من فبراير والرابع من أغسطس مع طريق واسع شق في قلب البلدة وقسمها نصفين، ويمر الخط الأصفر في المنصور وسط البلدة نفسها فيقسم أحياءها إلى قسمين، جزء خلف الخط يخضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة يمنع السكان من الاقتراب منه، وجزء يبقى تحت المراقبة ومدى النار. وتظهر الصور بين الرابع من فبراير والرابع من أغسطس شق طرق عسكرية تربط مواقع مستحدثة في المنطقة، وظهور سواتر ترابية ونقاط تحصين على التلال المشرفة على البلدة، ما يحول الخط الأصفر إلى حد أمني فعلي يوازي الحدود الدولية. وفي يحمر ومحيط قلعة الشقيف تجتمع أربعة تغيرات في الفترة نفسها، تآكل الغطاء النباتي، زوال كتل سكنية عند الأطراف، ظهور تحصينات جديدة، وشق طرق. وتتسق هذه العناصر مع تأمين خطوط رؤية ونار من التلة المشرفة على المنطقة، وإن كانت لا تكفي وحدها لإثبات ذلك. وتظهر صور مرجعيون في الفترة نفسها تدميراً واسعاً للمباني والبنى التحتية وتجريفاً في المحيط الزراعي وشق مسارات حركة جديدة. وفي مجدل زون في قضاء صور ينحسر الغطاء النباتي والأراضي الزراعية المحيطة انحساراً حاداً في الفترة نفسها، أي بين الرابع من فبراير والرابع من أغسطس، وتتحول إلى مساحات ترابية عارية. إضافة إلى ذلك يظهر التآكل في النسيج العمراني في الأحياء الطرفية
والمرتفعات المطلة.

0: لا مع مسارات ترابية مستحدثة.
1: أعلنت وزارة الخارجية السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بعد عام ونصف من المفاوضات لإعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري. وبموجب المذكرة تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت المدنية وبينها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، فيما تتحول المنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة. ونقلت وكالة سانا عن الخارجية السورية بأن مذكرة التفاهم حددت سقفا زمنيا لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل لتدخل بعدها الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. هذا وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك التوصل إلى اتفاق بين سوريا وروسيا يقضي بتسلم الجانب السوري المواقع التجارية التي كان يشغلها الجانب الروسي ضمن مرفأ طرطوس، بما في ذلك الرصيف رقم 4 والمستودعات والمنشآت التابعة له، وذلك بعد سلسلة من جلسات التباحث بين الجانبين. وفي سياق متصل، تسلمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مطار اللاذقية الدولي، وأجرى وزير الخارجية السورية سعد الشيباني جولة ميدانية داخل المطار للاطلاع على واقعه ومرافقه ومتابعة جاهزيته.

0: في وقت تحاول فيه مدينة صرمان الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس تجاوز تداعيات الاشتباكات المسلحة الأخيرة والتي أدت إلى سقوط قتلى ومصابين، يترقب المتضررون الإجراءات التي ستتخذها الجهات الرسمية لجبر الأضرار. يبقى تثبيت الاستقرار ومنع تجدد المواجهات التحدي الأبرز أمام المدينة.
1: بعد أيام من الاشتباكات المسلحة تستعيد مدينة صرمان غرب ليبيا تدريجيا حركتها المعتادة، في حين ينتشر عناصر الشرطة في محاولة لإعادة الحياة إلى طبيعتها. لكن عودة الحركة لا تخفي أثر المواجهات، أضرار في منازل ومحال تجارية وخسائر أضرت بمصادر رزق عدد من السكان.
2: والله مش مأمنين في أرزاقنا، يعني تفتح محلك يعني تلقى الدمار زي ما شايف أنت الآن، فجيراننا والناس اللي حوالينا حتى هم يعني في اللي مباني تضررت، في اللي محل انحرق، رزق انحرق، فهمت؟
1: وفي حين يحاول السكان استعادة أعمالهم تواصل لجنة حصر الأضرار عملها وسط مطالب بتعويض المتضررين.
3: إن شاء الله نتأمل خير من الحكومة ومن الدولة إن هي تعوض الناس هذه، لأن في ناس راهي والله العظيم هي تعتبر دخلها الرئيسي مثلا في المحلات التجارية وفي مثلا المنازل هذه، وحتى في ظروف عائلية في الوضع الراهن الموجود، ارتفاع الأسعار، المنازل اللي انحرقت هذه، كذلك الآليات اللي انضربت هذه داخل المدينة.
1: أما تثبيت الاستقرار فيبقى تحديا موازيا لملف الأضرار، مع دعوات إلى توحيد الجهود الأمنية والاجتماعية لمنع تجدد المواجهات.
4: عندنا احنا في مثلا في بلدية صرمان توا عندنا الأعيان، عندنا المشايخ، عندنا مجلس الشورى مع البلدية مع مديرية الأمن، ديما في اجتماعات دورية لحلحلة أي عائق يصير، خاصة الاشتباكات زي ما شفنا الفترة الماضية هذه، ديما الحلول موجودة ولكن بتكاتف الجهود.
1: وبين أضرار تنتظر المعالجة ومطالب بالتعويض ومساع لتثبيت الأمن، يبقى التحدي تثبيت وقف الاشتباكات وإدامة الاستقرار والأمن.
5: في صرمان لم يعد يقاس المشهد بصوت الرصاص الذي توقف، وإنما بقدرة المدينة على استعادة أمنها وحياتها اليومية. فبعد انتهاء المواجهات يبدأ الاختبار الأصعب، تثبيت الاستقرار ومعالجة أثر ما حدث ومنع تكرار المشهد. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، صرمان.
0: في الأثناء دعا رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية صلاح الدين النمروش إلى بناء جيش ليبي موحد، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية يجب أن يكون ولاؤها للدولة ومصالحها وأن تكرس مهامها للدفاع عن الوطن وسيادته.
6: فإننا نقف اليوم على أعتاب حقبة جديدة للبناء والتحديث، ننادي فيها جميعا جيشا وشعبا بإعادة البناء على أسس صلبة لا تتزعزع. إننا نكرر ذلك النداء الخالد ولكن بصيغة العصر، جيش واحد، عقيدة واحدة، وقيادة واحدة.
0: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 5000 شخص من 10 قرى في محلية سربة بولاية غرب دارفور غربي السودان، وذلك جراء تدهور الوضع الأمني واندلاع اشتباكات في منطقة بئر سليبة. وقالت المنظمة إن غالبية الأسر المتضررة نزحت عبر الحدود إلى تشاد، مشيرة إلى أن موجة النزوح الأخيرة جاءت عقب حادثة أمنية وقعت في 4 أغسطس الجاري. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق إصدار 26 أمر قبض واستقدام قضائي بحق مسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة الشهر الماضي. وقالت الهيئة في بيانها إن فرقها نفذت 193 عملية ضبط إلى جانب اعتقال 75 متهما، حين أصدر القضاء 36 حكما بإدانة متهمين. ولفتت الهيئة أيضا إلى أنها تابعت 57 ملفا لتسلم الهاربين واسترداد الأموال المهربة. هذا وأصدر القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق وزير العمل السابق أحمد الأسدي على خلفية اتهامات بالفساد تتعلق بتضخم الأموال والانتفاع المباشر من تعاقدات وأشغال الوزارة. كما طلب القضاء من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي لاتهامات بالفساد تتعلق بوزارة العمل. على صعيد متصل أفاد مصدر بإلقاء القبض على المدير العام للشركة العامة للسيارات في وزارة التجارة هاشم السوداني على خلفية اتهامات ذات صلة بعقد مع وزارة الدفاع. في ملف الحرب الأوكرانية، أدت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا إلى مقتل وإصابة العشرات في مناطق متفرقة. سياسيا قال الرئيس الأوكراني أن قوات بلاده قادرة على اختراق العمق الروسي، فيما أشار تقرير استخباري أمريكي إلى استعداد روسيا لشن هجمات هجينة تستهدف إرباك دول حلف الناتو.
7: صوت الانفجارات يدوي على الجانبين الأوكراني والروسي. سرب مسيرات أوكرانية استهدف مدينة بلغرود الروسية من أصل نحو 400 طائرة مسيرة تصدى لها الدفاع الجوي الروسي. في المقابل القوات الروسية تواصل القصف بالمسيرات والصواريخ مستهدفة مدينة أوديسا وميناءها على البحر الأسود ومقاطعة خاركيف في الشمال الشرقي متسببة في سقوط ضحايا. وزارة الدفاع الروسية قالت أيضا إنها قصفت مصفاتين للنفط في منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا. التصعيد يتصدر المشهد الميداني وكذلك في الخطاب السياسي، حيث أعلن الرئيس الأوكراني أن قوات بلاده كبدت موسكو خسائر ولا تزال قادرة على إحداث مزيد من الاختراق في العمق الروسي.
8: نحن نرد على ضرباتهم مهما بلغت قوة دفاعاتهم الجوية. ينطبق الأمر ذاته على البنية التحتية للطاقة، فبعد أن بدأوا باستهداف خطوط إمدادنا رصدنا عملية إمداد فرددنا عليها بالمثل، وقد تكبدوا جراء ذلك خسائر هائلة تقدر بتريليونات الروبلات.
7: وسط كل ذلك حديث أمريكي عن استراتيجية روسية رهن التطوير لشن هجمات هجينة تستهدف إرباك حلف شمال الأطلسي خلال السنوات المقبلة في سيناريوهات تتراوح بين هجوم سيبراني وتوغل عسكري محدود. تحليل الاستخبارات الأمريكية الذي نقلته شبكة CBS يعتمد على رصد تحركات عدة، منها الاشتباه في مسيرة روسية جرى كشفها في مطار لايبزيغ الألماني. وبحسب وول ستريت جورنال وCNN فإن دول البلطيق أو بولندا قد تكون الأكثر عرضة لأي تحرك روسي. هجمات إلكترونية محتملة وأعمال تخريب يتأهب لها الجانب الأوروبي تطالب كييف على إثرها بمزيد من المخصصات المالية والعتاد العسكري، في حين يلتزم الجانب الروسي الصمت حيال هذه التحركات.
0: أفادت وكالة فرانس بريس بمقتل 10 من عناصر الجيش المالي إثر هجوم على أحد القواعد العسكرية وسط البلاد. وأعلن الجيش لاحقا أنه أحبط محاولة هجوم على القاعدة الواقعة في مدينة سام بولاية سيغو. وكانت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قد نشرت صورا لمقاتليها داخل قاعدة عسكرية في المنطقة ذاتها تظهر مقاتليها وهم يستولون على مركبات ومعدات عسكرية.
9: هجوم دام على إحدى قواعد الجيش المالي وسط البلاد. بحسب وكالة فرانس بريس فقد قتل عسكريون في هجوم نفذته ما تسمى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين على المعسكر الواقع في مدينة سان وسط البلاد. ووفق أحدث الأنباء فقد تمكن مسلحو التنظيم من السيطرة مؤقتا على الحامية العسكرية والاستيلاء على أسلحة وذخائر بها قبل أن تصل تعزيزات الجيش المالي ويستعيد السيطرة عليها. هيئة الأركان المالية أكدت في بيان لها أن قواتها ردت بقوة وصدت المحاولة.
10: العدو قام بالهجوم ولكننا حيدناه بنجاح. نتحدث عن أكثر من 40 مهاجما تم تحييدهم من قبل القوات المسلحة المالية. أود أن أشكر السكان وأدعوهم إلى اليقظة.
9: ولا يعد هذا الهجوم الوحيد الذي تشنه الجماعة المتشددة التي تتبع تنظيم القاعدة، إذ تستفيد ماديا ولوجستيا من حالة الارتخاء الأمني في منطقة الساحل الإفريقي لتعزيز نفوذها، وبالخصوص في دولة مالي مترامية الأطراف. إذ شنت هجمات مكثفة خلال الشهر الماضي على مواقع عسكرية في كل من سيفاري وغاو وأجل هوك وأنفي. ويجري هذا رغم استعانة المجلس العسكري بقوات الفيلق الإفريقي الروسي لدعمه ميدانيا لمواجهة حالة الفلتان.
0: تستمر حرائق الغابات ملتهمة مساحات واسعة من الأراضي في غير دولة، ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب وصول آثار الدولفين إلى السواحل الشرقية للصين.
11: عالم يتغير مناخه بسرعة، تسير الظواهر الطبيعية فيه على إيقاع التغيرات المناخية فارضة نفسها كحدث أساسي، إذ لا يكاد يمر يوم دون تسجيل أضرار مادية أو بشرية جراء حرائق أو فيضانات أو أعاصير. في إندونيسيا طغى اللون الأرجواني على قمم جبال برومو التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 2000 متر. وفي جاوة الشرقية التي تشتهر ببراكينها النشطة اندلع حريق واسع أتى على حوالي 176 هكتارا، ما دفع السلطات المحلية إلى إغلاق أحد أكبر المنتزهات في الإقليم. وفي مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية اندلع حريق غابات واسع في الوقت الذي أصدرت فيه السلطات أوامر إخلاء تطاول قرابة 20,000 شخص. حريق كان قد بدأ يوم الجمعة والتهم أكثر من 9,000 هكتار وسط تدمير العديد من المنازل والممتلكات الخاصة. أما إسبانيا التي تشهد حرائق غابات واسعة منذ الشهر الماضي، فقد شهدت منطقة نيبلا فيها حريقا التهم ما لا يقل عن 4,000 هكتار. وأفادت وسائل إعلام محلية بإجلاء 340 شخصا من سكان البلدة الواقعة جنوب البلاد. وإلى جانب الحرائق تبرز الأعاصير والفيضانات كتحد أساسي لبعض الدول كالصين التي تستعد لاستقبال إعصار دولفين. ومع قرب وصوله إلى ساحل البلاد الشرقي رفعت السلطات استعداداتها لا سيما في المناطق الساحلية. وعطلت السلطات عددا من خدمات العبارات والمشروعات البحرية وسحبت سفنا إلى مناطق آمنة، كما اتخذت إجراءات احترازية في الموانئ والمناطق الساحلية تحسبا للرياح القوية والأمطار الغزيرة. يأتي هذا في الوقت الذي ألغى فيه مطار شانغهاي أكثر من 1300 رحلة جوية، ونقلت السلطات نحو 300,000 شخص في المناطق المحيطة. وعلى وقع التغيرات المناخية القاسية شرعت دول عدة في تكييف استراتيجيتها لمواجهة الظواهر الطبيعية. وفي هذا الإطار تعهدت الحكومة البريطانية باستثمارات قياسية في البنى التحتية للمياه، وكذلك العمل على تكييف الأنظمة الغذائية عقب تصنيف يوليو بأنه الأكثر جفافاً على الإطلاق منذ عقود. وفي ألمانيا طالب حزب الخضر وزير النقل الجديد ببذل مزيد من الجهود لحماية المناخ واتخاذ قرارات تصب في مصلحة الشعب. أما كندا فقامت مقاطعة كيبك فيها برفع أعداد عناصر الحماية المدنية بنسبة 40%، كما أجرت تعديلات على طرق مكافحة الحرائق.
0: الصحف العالمية تناولت أوراق النفوذ في هرمز والتي قد تتحول من ورقة قوة لإيران إلى عبء عليها، إلى الخط الأصفر الذي يواصل ابتلاع أجزاء من قطاع غزة واستهداف أموال حزب الله. بعد عرض الصحف يلقاكم على رأس الساعة وائل التميمي، إلى اللقاء.
12: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تناولت في تقرير لمراسليها رهان طهران على السيطرة على مضيق هرمز باعتباره ورقة ضغط رئيسية في مواجهة واشنطن في مقامرة قد تمنحها نفوذا مؤقتا لكنها تهدد اقتصادها وعلاقاتها مع جيرانها. أوضحت أن الحرس الثوري يرى إبقاء المضيق تحت نفوذه خطا أحمر وأداة لإجبار إدارة ترامب على تجنب حرب أوسع، مستفيدا من تأثير اضطراب الملاحة في أسواق النفط والاقتصاد الأمريكي، لكن الرهان لم يحقق النتيجة المتوقعة، إذ بقيت أسعار الخام دون 100 دولار للبرميل بينما تراجعت صادرات إيران وإيراداتها. لكن العقبة أن استمرار الخنق البحري يضر إيران نفسها في وقت يتجه فيه الخليج إلى إنشاء مسارات بديلة لتصدير النفط فيما خفضت الصين مشترياتها من الخام الإيراني. لذا فإن طهران قد تكتشف أن تحويل هرمز إلى أداة ابتزاز دائمة سيقود إلى عزلتها وفقدان نفوذها الاقتصادي تدريجيا. في صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية ناقش تقرير نبيه بولس وبلال شبير زحف ما بات يعرف باسم الخط الأصفر الذي يحدد حدود المنطقة العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة وما يفرضه من نزوح متجدد على الأهالي. وقال إن إسرائيل تواصل ابتلاع المزيد من الأراضي عبر تحريك الخط غربا داخل قطاع غزة، ما أدى منذ وقف إطلاق النار عام 2025 إلى توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرتها من 53% إلى نحو 64% من مساحة القطاع، فيما يدفع اقتراب الخط النازحين إلى مغادرة مناطقهم مجددا. وضربا مثلا بزحف الخط الأصفر في مدينة دير البلح على بعد نحو 100 يارد فقط من ملجأ المواطن أشرف اللوح، ما دفعه للتهيؤ للمغادرة بعد أن ظل يراقبه لثلاثة أشهر وهو يقترب منه في وقت يتواصل فيه نزوح الأهالي من الأحياء التي يقترب منها. ختما بالقول إن الخط الأصفر أصبح واقعا ميدانيا يعيد تحديد حدود الحركة والوجود داخل غزة، ويحول اقترابه من مناطق الأهالي إلى سبب جديد للنزوح حتى بالنسبة إلى أشخاص سبق أن فروا من الحرب إلى تلك المناطق. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وتقرير لمراسليها سلط الضوء على حملة واسعة تقودها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية لتفكيك شبكات التمويل التابعة لحزب الله وشل قدراته الاقتصادية بهدف إضعاف قدرته على استعادة نفوذه. أوضحت أن الحملة بدأت بخنق طرق تدفق الأموال الإيرانية خصوصا عبر مطار بيروت والاقتصاد النقدي وشبكات الصرافة والحوالة بعدما فقد حزب الله طريقه البري عبر سوريا، كما استهدفت الضغوط مصرف لبنان والقرض الحسن وشبكات تجارة الذهب في محاولة لعزل الحزب عن النظام المالي الرأسمالي وتجفيف مصادر تمويله. ومع ذلك أضافت الصحيفة أن التمويل لم ينقطع كليا عن الحزب، إذ تكيفت إيران معه عبر قنوات بديلة، بينما أصبحت كلفة الحرب تضغط على قدرته على تمويل شبكته الاجتماعية وتعويض المتضررين. ختمت بأن المعركة المالية تهدف إلى ضرب البنية التي أبقت حزب الله وجعلت خنق التمويل وسيلة لإضعاف قدرته على إعادة بناء قوته بعد الحرب. ختاما في صحيفة USA Today الأمريكية يرى الكاتب ريكس هوبكي أن انتخابات التجديد النصفي قد تتحول إلى معركة على تعريف التطرف ذاته، فيما يحاول الجمهوريون تقديم خصومهم باعتبارهم الخطرة رغم أن سجلهم السياسي خلال العقد الأخير هو الذي جعل التطرف أداة للوصول إلى السلطة. ولفت إلى أن هجوم الجمهوريين على ما يسمونه التطرف الديمقراطي يعكس محاولة لتحويل الأنظار عن عقد من السياسة والمواقف الأكثر تشددا التي أوصلت دونالد ترامب والحزب الجمهوري إلى السلطة، لا سيما أن الجمهوريين دعموا سياسات مثيرة للجدل من الترحيل الجماعي والتشدد في الهجرة وإلغاء حق المواطنة بالولادة إلى تقويض مؤسسات الدولة واستهداف الخصوم السياسيين فضلا عن تبني خطاب ينكر العلم ويهاجم شرعية الخصوم. ختم بأن كثيرا من السياسات التي تصنف على أنها يسارية مثل الرعاية الصحية الشاملة ورفع الضرائب على الأثرياء تحظى بتأييد شعبي واسع.
13: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. بعد إعلان نتنياهو رفض خطة مجلس السلام، ميلادينوف يقول إن محادثات اتفاق غزة متواصلة وإن إسرائيل لن تنسحب من القطاع إلا بعد تفكيك السلاح، وحماس تطالب بتطبيق بنود الاتفاق وتدعو الوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم. ترامب يقول إن واشنطن لا تجري مع طهران مفاوضات كاملة، ويؤكد أن الحصار العسكري فاقم أزمتها الاقتصادية. ولجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تعتمد مسودة مشروع قانون بشأن مضيق هرمز. قتلى وجرحى في هجمات للحوثيين على مدينة المخا واشتباكات في محاور تعز، والحكومة اليمنية تتهم الجماعة باستهداف المدنيين. الخارجية السورية تعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس، وهيئة الطيران المدني تعلن تسلم مطار اللاذقية لإعادة تشغيله.

0: بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض خارطة مجلس السلام في غزة، أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء والمجلس. وقال الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف إن هدف خارطة الطريق التأكد من أن لا يشكل القطاع مجددا خطرا على أمن إسرائيل، وأنه لن يطلب من إسرائيل أن تتراجع عن الخط الأصفر قبل التأكد من تفكيك سلاح الفصائل الفلسطينية.
1: بشكل رسمي تعلن الحكومة الإسرائيلية رفض خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
2: قلناها وها أنا أقولها مرة أخرى، إسرائيل ترفض وثيقة 15 نقطة. الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب حتى نزع سلاح حماس بما يشمل السلاح الثقيل والسلاح الأقل والسلاح الخفيف، كل السلاح. نحن نتحدث عن نزع سلاح حقيقي، نتحدث مع الأمريكيين الآن حول هذه المسألة. لديهم أفكار، بعضها مقبول وبعضها غير مقبول. نعرف كيف نتمسك بمواقفنا في مثل هذه الأمور، لقد أثبتنا ذلك في الماضي ونثبته اليوم أيضا.
1: تعليقا على هذه التصريحات، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن المنظومة الأمنية فوجئت بها، لا سيما وأنها ناقشت مؤخرا مع نتنياهو الانسحاب من 3 مواقع في رفح ضمن خطة تجريبية. ردا على تصريحات نتنياهو، جددت حركة حماس تأكيد تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق. المفوض السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف أدلى في سياق ذلك بتصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، أعاد في خضمها التأكيد على مواقف سابقة له فيها انحياز واضح للمقاربة الإسرائيلية. هدف خارطة الطريق التأكد من ألا تشكل غزة مجددا خطرا على أمن إسرائيل، لا انسحاب إسرائيليا من القطاع قبل التحقق من نزع سلاح الفصائل حتى السلاح الشخصي. المطلوب من إسرائيل حاليا ألا يتخطى الجيش الخط الأصفر وألا يطلق النار نحو الناس دون وجود خطر حقيقي، يقول نيكولاي ملادينوف. على صعيد الوسطاء، قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي أكد خلال اتصال مع ملادينوف أهمية الالتزام بتنفيذ كافة الاستحقاقات المتفق عليها بشأن غزة والامتناع عن اتخاذ إجراءات تعرقل ما تحقق بشأن خطة السلام. في سياق أحدث المواقف الأمريكية، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن ليست قلقة من تصريحات نتنياهو وتتفهم احتياجاته السياسية، لا سيما وأنه ينفذ ما تطلبه الولايات المتحدة خاصة كبح جماح الهجمات في غزة. يبدو إذن أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يعود إلى مربعه الأول في ظل الرفض الإسرائيلي لما تم التوافق عليه وتصاعد العقبات أمام تنفيذ المرحلة الثانية.
0: أفادت مصادر محلية بإصابة فتى فلسطيني بإطلاق النار عليه من مسيرة كواد كابتر في شارع النفق بمدينة غزة، ووثقت مقاطع مصورة وصول مصاب إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 37 فلسطينيا اعتقلهم من مناطق مختلفة من القطاع. وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنقل المحررين عبر معبر كرم أبو سالم إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس. وجاء في بيان اللجنة أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين في مراكز السجون الإسرائيلية منذ شهر أكتوبر 2023. بعد أن كان لعقود واحدة من أبرز الأسواق الشعبية والمراكز التجارية في مدينة غزة، تحول سوق فراس خلال عامي الإبادة إلى مكب عشوائي هائل للنفايات. وبين ضعف الإمكانات واستمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المعدات والمواد اللازمة، تحاول بلدية غزة إعادة تفعيل خطط قديمة لتطوير السوق ضمن خطط أوسع للتعافي وإعادة الإعمار.
3: لـ70 عاما ظل هذا المكان أشهر سوق شعبي في قلب غزة، سوق فراس الذي ضم خان الخضار وسوق الأسماك ومحلات اللحوم والعطارة وغير ذلك من مهن النجارين والحدادين والخياطين، تحول خلال عامي الحرب إلى مكب لثلاثمائة ألف متر مكعب من النفايات. بالكاد تمكنت الطواقم من إزالة ثلثي هذه الكمية بعد مرور عشرة أشهر على إعلان وقف إطلاق النار.
4: كان يعيش هذا الخان أكثر من 5000 عائلة، عائلة مش نفر، أكثر من 5000 عائلة، من تعون أواعي، من تعون خشب، من تعون حديد، من تعون من كل شيء فيها، وتعون الخضرة وتعون الملابس اللي هي تحت البالة، وتعون المجادة اللي كان سوق المجادة اللي فيه كمان القماش والأواعي كلها.
3: قبل الحرب أعلنت بلدية غزة خطة لتطوير سوق فراس وتحويله إلى مركز اقتصادي حيوي، واليوم رغم الدمار الهائل تحاول البلدية إحياء بعض تلك الخطط بالشراكة مع المنظمات ولجان الأحياء.
5: لدينا تحديات كبيرة وهائلة بسبب إغلاق المعابر ومنع دخول العديد من المواد الأساسية والضرورية، ولعل من أهمها في هذه الفترة مواد البناء. هذا المشروع يحتاج إلى مواد بناء مختلفة ومتعددة، من ضمنها الإسمنت والخشب والحديد والبلاط اللازم لرصف الطرقات والبسطات من الداخل.
3: يطمح سكان غزة إلى استثمار مساحة سوق فراس البالغة 32 دونماً في مشروع يسهم في تحسين واقع اقتصادي شبه منهار، ويطالبون بفتح المعابر وإدخال المعدات والمواد اللازمة لعمليات التعافي والإعمار. على مدى عقود كان سوق فراس واحداً من معالم الحركة التجارية في مدينة غزة، لكن استعادة السوق لدوره مرتبطة بقدرة البلدية على تجاوز نقص الإمكانات وقيود الاحتلال التي تعرقل عملية إعادة السوق كمركز اقتصادي وحيوي. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: نقلت صحيفة هآرس عن جنود إسرائيليين خدموا في الضفة الغربية أن مستوطنين ضمن وحدات الدفاع الإقليمي التابعة للجيش باتوا يتصرفون كقوة مستقلة ويفرضون نفوذهم ميدانيا، بينما تسعى قيادات عسكرية إلى استرضائهم. وأضاف الجنود وفق الصحيفة أن كتائب الجيش التي من المفترض أن تتولى قيادة هؤلاء المستوطنين تجد صعوبة في فرض سلطتها عليهم أو تتجنب ذلك، بل إن جنودا يتعرضون أحيانا للتهديد والاعتداء أثناء محاولتهم تطبيق الأوامر.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تجري مع طهران مفاوضات كاملة، وأوضح أنها تكتفي بمراقبة الإيرانيين في ظل معدلات التضخم الهائلة التي تعانيها بلادهم وافتقارهم للأموال حسب وصفه. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني إن المحادثات مع سلطنة عمان بلغت مراحلها النهائية لتحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز.
1: قبل أسبوع فقط كان دونالد ترامب قريبا من استئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران. اليوم يقول نتعامل مع الأمر بهدوء. ففي مقابلة مع أكسيوس خفض الرئيس الأمريكي نبرة التصعيد من دون تهديدات عسكرية جديدة، وقال إن واشنطن تتفاوض مع طهران بشكل جزئي، مشبها المواجهة بلعبة شطرنج. وتأتي تصريحات ترامب بعدما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين توقعهم أن يمدد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى إذا استؤنفت الملاحة في مضيق هرمز وتمكنت واشنطن من إبقاء البرنامج النووي الإيراني تحت السيطرة. وبينما يترقب العالم إعلان اتفاق محتمل بين إيران وسلطنة عمان بشأن استئناف الملاحة في المضيق، يعول ترامب على عودة تدفق النفط. وضمن هذا المسار التفاوضي ترفع طهران سقف مطالبها، رفع الحصار البحري والعقوبات، الإفراج عن الأموال المجمدة والتعويض عن أضرار الحرب، وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران إلى جانب وقف العمليات ضدها وضد حلفائها. ومع ذلك تؤكد إيران أن التفاوض على ترتيبات الملاحة مستمر وفق ما صرح وزير خارجيتها عباس عرقجي.
2: نحن في المرحلة النهائية بالمفاوضات مع سلطنة عمان حول تحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز. إن مفاوضاتنا مع عمان لا تعني فتح المضيق، بل تهدف فقط إلى تحديد المسار الذي سيتم استخدامه في حال فتح المضيق.
1: وبالتوازي أقرت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني المبادئ العامة لمسودة مشروع قانون يحمل اسم الإجراء الاستراتيجي لتأمين وتنمية مضيق هرمز. وهكذا وبينما تخفض واشنطن نبرة التهديد العسكري، لا تظهر طهران استعدادا للتراجع عن شروطها، كما أن التفاهم المطروح عبر عمان يتركز على تنظيم عبور آمن ومحدود للسفن، ليس إعادة المضيق ببساطة إلى ما كان عليه قبل الحرب.
0: أفاد موقع المرشد الإيراني عبر منصة إكس بأن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التقى مجتبى خامنئي وبحث الجانبان آخر التطورات العسكرية والاقتصادية في البلاد. وأوضح الموقع أن اللقاء تناول بالتفصيل مستجدات الحرب والظروف الراهنة إلى جانب التطورات العسكرية وإدارة النفقات والعملات الأجنبية وقطاع الطاقة. وعين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي مستشاره للشؤون العسكرية محسن رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي. وكان علي لاريجاني الذي اغتيل خلال الحرب الحالية آخر ممثل للمرشد في المجلس، وقد مثل حينها المرشد السابق علي خامنئي. وما بين اغتيال لاريجاني وتعيين رضائي شغل محمد باقر ذو القدر هذا المنصب مؤقتا. أظهرت بيانات شهر يوليو الماضي استمرار ارتفاع معدلات التضخم في إيران. وفقا للبيانات فإن استمرار التضخم المرتفع في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية لا يزال يمثل العامل الرئيسي وراء زيادة تكاليف المعيشة للأسر، ويواصل الضغط على سلة الاستهلاك لمختلف الشرائح ذات الدخل المتباين.
3: ليس غريبا مشهد ارتفاع الأسعار في زمن العقوبات على إيران، لكن الأمر تفاقم بشكل غير مسبوق على وقع الأزمات. أسعار تتقافز بين ليلة وضحاها كما يقال هنا، غلاء فاحش وجيوب خالية، معادلة أرهقت البائعين والمشترين على حد سواء.
4: البضائع في السوق متوفرة، لكن الأسعار شهدت ارتفاعا غير مسبوق، وانخفاض قدرة الشراء يعني انخفاضا في مبيعاتنا بنحو 80% مقارنة بما كنا نبيعه العام الماضي.
3: تقديرات بازارية ترجمتها بيانات شهر يوليو الماضي ببلوغ معدل التضخم السنوي المقارن نحو 87%، فيما وصل تضخم أسعار المواد الغذائية 128%. أما الزيوت فقد سجلت أعلى معدل بنسبة 261%، واللحوم والألبان زادت عن 145%. ولم يغب قطاعا المياه والكهرباء عن الإحصاء، فقد شهدا ارتفاعا بأكثر من 115%، أرقام قلصت مائدة الأسرة الإيرانية من الطبقة المتوسطة التي تشكل العمود الفقري في الاقتصاد الإيراني.
5: الأزمة الاقتصادية أدت إلى تراجع أصحاب الدخل المحدود عن شراء السلع الأساسية وتعويض البروتين في اللحوم بالبقوليات وترشيد الاستهلاك للخدمات من أجل تقليل الضغط عليهم.
3: تعد حكومة بيزيشكيان بتقليص تداعيات الأزمة عبر ضبط إيقاع الأسعار وترشيد الاستهلاك وتأمين سلاسل التوريد، ومن يرى أن ترقيعات مرحلية لن تسد أزمة أحدثتها عاصفة اقتصادية شاملة منذ مطلع العام هزت جسد الاقتصاد الإيراني المنهك أساساً.
4: تمر البلاد بظروف خاصة على صعيد الحرب والحصار، وكانت تتطلب سياسات داخلية تحجم من تداعياتها، لكن في المقابل زادت القرارات الداخلية نسبة التضخم، منها رفع الدعم عن المواد الأولية والاستيراد، وهذا كان متوقعا، لكن الأزمة تفاقمت مع الظروف الخارجية.
3: انخفاض العملة المحلية هو الآخر يسجل أرقاما قياسية، ويتأرجح التومان على وقع السياسة بين تهديد بتوسيع الحرب ومفاوضات متعثرة.
6: أجواء ضبابية تخيم على بازار طهران، حيث تتقاطع تبعات العقوبات والحصار مع واقع اقتصادي مثقل بأثار الحروب، ومخاوف من تصعيد قد يفتح الباب أمام مزيد من الضغوط. وفي خضم هذه الظروف يبدو المواطن الإيراني أقل تفاؤلا بالمستقبل، لكنه يواصل ترقب ما قد يحمله الغد من انفراج وإن بدا بعيد المنال. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، طهران.
0: أفاد المركز الإعلامي للقوات الحكومية اليمنية باستئناف الحوثيين هجماتهم على مدينة المخا غرب تعز بالصواريخ والمسيرات. وفي الساعات الأخيرة شهدت تعز اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في عدد من الجبهات بمختلف أنواع الأسلحة. وبحسب بيان حكومي، استهدفت القوات اليمنية تجمعات وتحركات للحوثيين شمال غربي مدينة تعز وجبهتي حمير والأقروض، كما قصفت المدفعية تحركات حوثية في منطقة المحروج. وندد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بهجوم الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة على ميناء المخا بوصفه استهدافا للمقدرات والمنافذ الاقتصادية للشعب اليمني، كما قال. وأضاف العليمي خلال استقباله القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب في الرياض إن استهداف الميناء الحيوي قرب باب المندب يمثل امتدادا للتصعيد الإيراني في المنطقة.
7: في اليمن لم يتحول التصعيد إلى حرب إقليمية شاملة، لكن محاوره آخذة بالاتساع يوما بعد الآخر. هجمات حوثية تستهدف ميناء المخا في محافظة تعز غربي اليمن وتتسبب بسقوط قتلى. ومدير الميناء يقول إن الضربات طاولت منشآت مدنية لا عسكرية.
8: نجد أنه أغلب الضربات اليوم في المخا تستهدف أعيان مدنية، يعني لم تستهدف لا قوات مسلحة ولا مخازن أسلحة كما يدعون، وأيضا حتى في مارو.
7: هذه الرواية الحكومية تخالف ما صدر عن جماعة أنصار الله الحوثيين، إذ زعمت الجماعة أن ضربتها طاولت تحشيدات عسكرية سعودية ومخازن أسلحة في المخا. وعن حساسية استهداف ميناء المخا فنبرزها بالتالي: النقطة الأولى عسكريا، قصفه يعني اتساع رقعة المواجهة خارج حضرموت ومأرب نحو تعز، وتجسيدا لمساعي سحب بساط السيطرة من قوات موالية للحكومة. الثانية استراتيجيا، الأخير يقع على ساحل البحر الأحمر على بعد 75 كيلومترا من مضيق باب المندب، وبالتالي فإن السيطرة عليه تعني السيطرة على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية. الثالثة اقتصاديا، الميناء لديه القدرة على استقبال وتصدير البضائع، كما يعد البوابة البحرية لتعز ووسط وجنوب اليمن وضمن حدود التوتر. لكن من الجانب الآخر، القوات الحكومية تنشر صورا لاستهدافها تحصينات وآليات عسكرية تقول إنها تابعة لجماعة الحوثيين في محافظة الضالع جنوبا. أما الفصائل الموالية في جنوب الحديدة فتنشر هي الأخرى صورا توثق ضربات شنتها ضد مواقع حوثية، وتقول إنها ألحقت بالجماعة خسائر بشرية. وفي خضم التطورات الميدانية المتلاحقة داخل الغرف العسكرية المغلقة، يعقد مجلس القيادة الرئاسية اليمني اجتماعا طارئا للجنة الأمنية العسكرية في مأرب، والهدف بحث المستجدات، رفع مستوى التنسيق بين الوحدات، وتقييم مدى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والفصائل الحليفة.
0: قال حزب الله إن الخريطة التي نشرتها الخارجية الإسرائيلية وتضم جنوب لبنان إلى إسرائيل تؤكد بحسب تعبيره أطماع العدو في لبنان وأرضه وثرواته ومقدراته. واعتبر الحزب أن دخول إسرائيل في مفاوضات مباشرة مع لبنان ليس سوى محاولة مكشوفة لكسب الوقت وفرض وقائع جديدة، ودعا السلطات اللبنانية إلى مراجعة شاملة لمسارها ووقف التفاوض المباشر وعقد جلسة طارئة لمجلس الدفاع الأعلى، وحذر من أن المخاطر لا تقتصر على جنوب لبنان، واعتبر أن أطماع إسرائيل تستهدف لبنان بأكمله. وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوبي لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن مدفعية الاحتلال قصفت بلدة المنصور مرة أخرى. وفي زوطر الشرقية نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا بعد سلسلة اعتداءات على البلدة شملت هدم منازل وتجريفها. كذلك أفادت مراسلة التلفزيون العربي بتعرض مرتفعات علي الطاهر لقصف مركز مع استهداف المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة ميفدون. أعلنت وزارة الخارجية السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بعد عام ونصف من المفاوضات لإعادة تنظيم الوجود السوري الروسي في الساحل السوري. وبموجب المذكرة تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت المدنية وبينها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، بينما تتحول المنشآت العسكرية الروسية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة. ونقلت سانا عن الخارجية أن مذكرة التفاهم حددت التحويل لتدخل أو حددت سقفا زمنيا لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل لتدخل بعدها الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. وأعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك التوصل إلى اتفاق بين سوريا وروسيا يقضي بتسليم أو بتسلم الجانب السوري المواقع التجارية التي كان يشغلها الجانب الروسي ضمن ميناء طرطوس، بما في ذلك الرصيف رقم 4 والمستودعات والمنشآت التابعة له، وذلك بعد سلسلة من جلسات التفاحث بين الجانبين. وتسلمت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي مطار اللاذقية الدولي، وأجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني جولة ميدانية في المطار للاطلاع على واقعه ومرافقه ومتابعة جاهزيته. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق إصدار 26 أمر قبض واستقدام قضائي بحق مسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة الشهر الماضي. وقالت الهيئة أن فرقها نفذت 193 عملية ضبط إلى جانب اعتقال 75 متهما، في حين أصدر القضاء 36 حكما بإدانة متهمين. ولفتت الهيئة إلى أنها تابعت 57 ملفا لتسلم الهاربين واسترداد الأموال المهربة. أطلقت قوات الأمن العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة أمام مبنى محافظة واسط في مدينة الكوت احتجاجا على أزمة الكهرباء. وتظهر مقاطع مصورة تقدم المظاهرة صوب مبنى المحافظة قبل أن تطلق قوات الأمن قنابل الغاز بكثافة باتجاه المتظاهرين وسط حالة من الكر والفر. في وقت تحاول مدينة سرمان غربية العاصمة الليبية طرابلس تجاوز تداعيات الاشتباكات المسلحة الأخيرة التي أدت إلى سقوط قتلى ومصابين، يترقب المتضررون الإجراءات التي ستتخذها الجهات الرسمية لجبر الأضرار، ويبقى تثبيت الاستقرار ومنع تجدد المواجهات التحدي الأبرز أمام المدينة.
9: بعد أيام من الاشتباكات المسلحة تستعيد مدينة سرمان غرب ليبيا تدريجيا حركتها المعتادة، في حين ينتشر عناصر الشرطة في محاولة لإعادة الحياة إلى طبيعتها. لكن عودة الحركة لا تخفي أثر المواجهات، أضرار في منازل ومحال تجارية وخسائر أضرت بمصادر رزق عدد من السكان.
10: والله مش مأمنين في أرزاقنا، يعني تفتح محلك يعني تلقى الدمار زي ما شايف أنت الآن، فجيراننا والناس اللي حوالينا حتى هم يعني في اللي مباني ضررت، في اللي محل انحرق، رزق انحرق، فهمت؟
9: وفي حين يحاول السكان استعادة أعمالهم تواصل لجنة حصر الأضرار عملها وسط مطالب بتعويض المتضررين.
11: إن شاء الله نتأمل خير من الحكومة ومن الدولة إن هي تعوض الناس هذه، لأن في ناس راهي والله العظيم هي تعتبر الدخل الرئيسي مثلا في المحلات التجارية وفي مثلا المنازل هذه، وحتو في ظروف عائلية في الوضع الراهن الموجود ارتفاع الأسعار، المنازل اللي انحرقت هذه، كذلك الآليات اللي انضربت هذه داخل المدينة.
9: أما تثبيت الاستقرار فيبقى تحديا موازيا لملف الأضرار، مع دعوات إلى توحيد الجهود الأمنية والاجتماعية لمنع تجدد المواجهات.
12: عندنا احنا في مثلا في بلدية سرمان توا عندنا الأعيان، عندنا المشايخ، عندنا مجلس الشورى مع البلدية مع مديرية الأمن، ديما في اجتماعات دورية لحلحلة أي عائق يصير، خاصة الاشتباكات زي ما شفنا الفترة الماضية هذه، ديما الحلول موجودة ولكن بتكاتف الجهود.
9: وبين أضرار تنتظر المعالجة ومطالب بالتعويض ومساع لتثبيت الأمن، يبقى التحدي تثبيت وقف الاشتباكات وإدامة الاستقرار والأمن.
13: في سرمان لم يعد يقاس المشهد بصوت الرصاص الذي توقف، وإنما بقدرة المدينة على استعادة أمنها وحياتها اليومية. فبعد انتهاء المواجهات يبدأ الاختبار الأصعب، تثبيت الاستقرار ومعالجة أثر ما حدث ومنع تكرار المشهد. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، سرمان.
0: دعا رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية صلاح الدين النمروش إلى بناء جيش ليبي موحد، وأكد أن المؤسسة العسكرية يجب أن يكون ولاؤها للدولة ومصالحها ومصالحها، وأن تكرس مهامها للدفاع عن الوطن وسيادته.
14: فإننا نقف اليوم على أعتاب حقبة جديدة للبناء والتحديث، ننادي فيها جميعا جيشا وشعبا بإعادة البناء على أسس صلبة لا تتزعزع. إننا نكرر ذلك النداء الخالد ولكن بصيغة العصر، جيش واحد، عقيدة واحدة، وقيادة واحدة.
0: أفادت وكالة فرانس بريس بمقتل عشرة من الجيش المالي إثر هجوم على قاعدة عسكرية وسط البلاد، وأعلن الجيش لاحقا أنه أحبط محاولة هجوم على القاعدة الواقعة في مدينة سان بولاية سيغو. وكانت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قد نشرت صورا لمقاتليها داخل قاعدة عسكرية في المنطقة ذاتها، تظهر مقاتليها وهم يستولون على مركبات ومعدات عسكرية.
15: هجوم دام على إحدى قواعد الجيش المالي وسط البلاد. بحسب وكالة فرانس بريس، فقد قتل عسكريون في هجوم نفذته ما تسمى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين على المعسكر الواقع في مدينة سان وسط البلاد. ووفق أحدث الأنباء، فقد تمكن مسلحو التنظيم من السيطرة مؤقتا على الحامية العسكرية والاستيلاء على أسلحة وذخائر بها قبل أن تصل تعزيزات الجيش المالي ويستعيد السيطرة عليها. هيئة الأركان المالية أكدت في بيان لها أن قواتها ردت بقوة وصدت المحاولة.
16: العدو قام بالهجوم ولكننا حيدناه بنجاح. نتحدث عن أكثر من 40 مهاجما تم تحييدهم من قبل القوات المسلحة المالية. أود أن أشكر السكان وأدعوهم إلى اليقظة.
15: ولا يعد هذا الهجوم الوحيد الذي تشنه الجماعة المتشددة التي تتبع تنظيم القاعدة، إذ تستفيد ماديا ولوجستيا من حالة الارتخاء الأمني في منطقة الساحل الإفريقي لتعزيز نفوذها، وبالخصوص في دولة مالي مترامية الأطراف، إذ شنت هجمات مكثفة خلال الشهر الماضي على مواقع عسكرية في كل من سيفاري وغاو وأجل هوك وأنفي. ويجري هذا رغم استعانة المجلس العسكري بقوات الفيلق الإفريقي الروسي لدعمه ميدانيا لمواجهة حالة الفلتان.
0: ختام النشرة، أما الآن فإلى برنامج مسبار.
17: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسبار، حيث نتتبع الأخبار، نفحص الصحيحة منها والزائف والمضلل، الأخبار الكاذبة، المضللة، النصف نصف وأصل الخبر وفصله. نكتشف ألاعيب الذكاء الاصطناعي على منصات التواصل الاجتماعي، نرصد الإشاعات والفبركات المختلفة. وفي مسبارنا اليوم، ظهور صواريخ إيرانية عملاقة، ضربة ساحقة ضد الحوثيين، حزب الله يقصف إسرائيل. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

في الوقت الذي يسجل فيه تقدم في المفاوضات بين إيران وعمان حول مضيق هرمز، يؤكد مسؤول أمريكي لوكالة رويترز أن واشنطن سترفع الحصار عن موانئ إيران في حال تم التوصل إلى هذا الاتفاق. كانت وسائل التواصل الاجتماعي منشغلة بحدث آخر، مقطع لقي رواجا على منصة إكس مع تعليق باللغة الإنجليزية يقول: خبر عاجل، غارة جوية ضخمة على مصفات نفط إيرانية. ويضيف المنشور: وفقا لآخر التقارير الواردة من طهران، شن الجيش الأمريكي غارة جوية ضخمة على مصفات شهيد توندوغان النفطية في طهران، مما أدى إلى تدميرها بالكامل. فلنشاهد. الخبر زائف والمنشور مضلل، إذ لم تعلن أي جهة رسمية أو وسيلة إعلام موثوقة أو حتى غير موثوقة أن الولايات المتحدة شنت هجوما على مصفات نفط إيرانية خلال الساعات والأيام القليلة الماضية. كما أن الفيديو الذي شاهدناه ليس حقيقيا، وقد جرى إنشاؤه رقميا، وذلك واضح جدا، فهو مليء بالأخطاء غير المنطقية، مثل عدم رمي القاذفات لأي قنابل، ومع ذلك نشاهد انفجارات في المناطق التي تحلق فوقها. ولقطع الشك باليقين، حلل فريق مسبار في التلفزيون العربي المقطع باستخدام أداة هايف مودريشن للتحقق من صحة الأفلام والصور الثابتة، ورجحت الأداة أن الفيديو زائف بنسبة تزيد عن 72%. وفي الوقت الذي تعيش فيه المنطقة والعالم على حافة انتظار نتائج المفاوضات، كانت صحيفة نيويورك تايمز تنشر تقريرا عن الملف النووي الإيراني، كاشفة أنه على الرغم من الضربات على 3 مواقع نووية رئيسية في 2025 و2026، يبدو أن طهران احتفظت بمخزون كاف من الوقود المناسب لتطوير ما يصل إلى 10 قنابل نووية بسرعة. هذه المعطيات انعكست على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فتداولت صفحات إيرانية ناطقة بلغات مختلفة من بينها العربية خبرا ومقطعا مصورا جاء فيه صواريخ إيرانية ثقيلة تدخل الساحة وحان الوقت لاستخدامها الليلة. فلنشاهد. المنشور زائف، فالفيديو مولد بالذكاء الصناعي، ودقيقو الملاحظة انتبهوا لذلك دون شك، فحركة المركبات والأعلام والأشخاص ليست طبيعية، كما تتداخل الكتل والأجسام بشكل لا يمكن أن يحدث في الحقيقة. هذا الاستنتاج تؤكده نتيجة تحليل المقطع باستخدام أداة هايف مودريشن للتحقق من الصور والأفلام، حيث أنها جزمت بأن الفيديو زائف بنسبة تزيد عن 99%. نكمل مع أخبار إيران، غير أن مصدر قصتنا التالية هو صفحات تزعم أن

0: الخبر ليس صحيحا، فقد أظهر البحث العكسي أن هذا الفيديو ليس من إيران أصلا، والرجل الذي هبط بالمظلة ليس طيارا أمريكيا. المقطع منشور على الإنترنت منذ 2 مارس الماضي، وقد تداولته وسائل أعلام ومواقع إخبارية ليبية حينها، مع وصف يقول شاهد أحد منتسبي قوات الصاعقة في بنغازي ينفذ قفزة مظلية رغم إصابته بكسر في ساقه، وزملاؤه يستقبلونه عند الهبوط. الملف اللبناني لا يزال تحت تأثير الاعتداءات الإسرائيلية التي كان آخرها إصابة جندي لبناني بجروح جراء استهداف إسرائيلي لجرافة للجيش اللبناني في بلدة المنصور الجنوبية. وفي وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية هذه تفجيرات وقصف وتمشيط على امتداد الجنوب اللبناني، كانت صفحات إسبانية بالأصح ناطقة باللغة الإسبانية على منصة إكس تنشر مقطعا مصورا مع تعليق يقول هذا هو الوضع في تل أبيب الليلة، نصفها مدمر، شكرا إيران. فنشاهد.
1: في قنبلة اتفجرت قدام الداكندون السيارة، ده كلها السيارة ممكن معبية سلاح ولا معبية فيها غنادي فيها شو مش عارف. المهم ده كلها الحياة جات هنا قدام الداكندون سيارة الرايش ده، والعالم هنا جاي تجربة شديدة خلاص، يعني حاجة ما مفهوم سيارات الأبواب تكسر.
0: المنشور زائف حيث لم تتعرض مدينة تل أبيب للقصف من حزب الله مؤخرا، والأهم من ذلك هو أن الفيديو الذي تابعناه سويا يعود إلى 2 فبراير من العام الماضي 2025، وهو يظهر آثار سقوط طائرة إسعاف طبي بشكل عرضي في مدينة فلادلفيا الأمريكية. وقد نشرت CNN في ذلك الوقت حصيلة حادث فلادلفيا ذلك، فكتبت 7 قتلى بينهم شخص كان على الطريق بعد تحطم طائرة إسعاف على متنها طفلة مريضة ووالدتها. دائما مع الحرب الأمريكية الإيرانية أو أزمة الخليج الثالثة كما يحلو للبعض تسميتها، لكن قصتنا التالية تدور أحداثها في العراق، وقد نسبها ناشروها إلى القناة 14 العبرية، وهي عبارة عن مقطع مصور أرفق بخبر يقول بدأت أمريكا نقل بعض أصولها في العراق إلى مناطق قريبة من إيران، حيث باشرت الولايات المتحدة الخطة السرية النشر الدفاعي. فلنشاهد.

البنشور مضلل، فالمقطع مجتزأ من فيديو أطول نشرته وسائل إعلام إقليمية ودولية من بينها تلفزيون العربي في 9 من شهر يونيو الماضي، وذكرت أنه يوثق مرور رتل عسكري ضخم لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على الطريق السريع في مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين العراقية. المشاهد أظهرت طابورا طويلا من الشاحنات والمقطورات الثقيلة تحمل معدات عسكرية ولوجستية، من بينها ناقلات جند مدرعة، عربات قتالية، آليات هندسية ثقيلة ومعدات دعم لوجستي. أما ذلك التحرك الذي رأيناه كان في إطار عمليات إعادة تموضع المعدات ونقل الإمداد بين القواعد الأمريكية في المنطقة. التوترات المتصاعدة مؤخرا بين جماعة الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا تكاد تهدد بانهيار الهدنة التي تم التوصل إليها عام 2022. في خضم هذا التوتر لاحظ مسبار أمرا خارجا عن المألوف، صفحات وحسابات معظمها ناطق باللغة الهندية نشرت فيديو زعمت فيه أنه يوثق لحظة انفجار سفينة في عرض البحر، وأرفقته بخبر نقول عاجل تصاعد التوتر في البحر الأحمر. الحوثيون يدعون استهداف ناقلة النفط السعودية وفى قرب ينبع شمال البحر الأحمر. ويواصل المنشور القول إذا تأكدت هذه المعلومات فسيكون هذا هو استهداف الناقلة السعودية 28 من يوليو والسفينة 29 التي تجبر على تغيير مسار.

0: المنشور مضلل، فقد أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن هذا المقطع ليس حديثا، فقد نشره الإعلام الحربي التابع للحوثيين في 23 من شهر أغسطس من عام 2024، وذكر أنه يظهر اشتعال النار في سفينة الشحن اليونانية سونينيون بعد أن استهدفها الحوثيون وهي في عرض البحر الأحمر، بدعوة مخالفة الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة بحسب تعبيرهم. طبعا الخبر الدقيق هو أن جماعة الحوثي كانت زعمت تنفيذها اعتداء على سفينة وفاء النفطية السعودية شمالية البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، فيما لم يصدر أي تعقيب من المملكة على هذا الاعتداء، كما لم يتم تداول أي صور أو فيديو بشأنه. ونبقى في اليمن، وتحديدا مشاهد مصورة تداولتها صفحات يمنية مع نص يقول: عاجل الآن، الحوثيون يهربون في كل اتجاه ويسلمون أسلحتهم وينضمون إلى الجيش والقبائل بعد تلقيهم ضربات قاتلة، ولا حوثي بعد اليوم. فلنشاهد. الخبر ليس صحيحا والمنشور مضلل، فهذا المقطع عمره نحو 5 سنوات وقد تداولته وسائل إعلام يمنية منذ 13 من شهر مارس من عام 2021، وذكرت أنه يوثق لحظة تدمير قوات الجيش اليمني آلية عسكرية تابعة للحوثيين على جبهات محافظة حجة وتحديدا في جبهة عبس. يأتي تداول هذه الفبركة بعد مقتل 10 عناصر من القوات الحكومية اليمنية بهجوم لجماعة الحوثي على محافظة مأرب. وفي وقت عادت في الأسابيع الأخيرة المواجهات بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تداولت حسابات على منصة إكس مقطعا مصورا مع خبر يقول: عاجل الآن، عشرات القتلى ومئات الجرحى من قوات الفرقة الأولى طوارئ بعد تعرضهم لقصف بالصواريخ على معسكراتهم في مناطق الثنية رويك صحراء مأرب. ويضيف المنشور: القبائل الآن تأخذ الأسلحة وكامل العتاد العسكري من معسكرات قوات الطوارئ بعد فرار الجنود. فنشاهد.
1: خس يا فعيس وزيانا غب الغب وات وين هونات هناك هناك الشواخيف هناك وات آل واحد راح حمل يا ولد حمل.
0: المقطع يوثق أعمال نهب بالفعل، غير أنه ليس حديثا وسياقه مختلف تماما عما جاء في المنشورات، حيث أظهر البحث العكسي أنه يعود إلى 3 من شهر يناير بداية العام الحالي، وهو يوثق استيلاء مدنيين على مستودعات أسلحة وذخيرة في مطار الريان بمدينة المكلا في محافظة حضرموت عقب انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل من المطار. مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية بعد الفاصل. نتابع سوريا، إعلان الاستنفار العسكري، انتظرونا نعاود اللقاء بعد قليل.

0: أهلا بكم من جديد، ومن بعد الفاصل نتوجه مباشرة إلى سوريا. فقد روجت صفحات إخبارية مختلفة لفيديو مع خبر يقول عاجل استنفار الجيش السوري. وزارة الدفاع السورية وجهت عناصرها بالدخول بحالة الإنذار جيم ونشر قطاعات على الحدود السورية العراقية، صدور توجيهات إلى العناصر بالالتحاق الفوري بوحداتهم العسكرية. فلنشاهد.
1: اللواء 103 عندنا جيش العصاير سندا ما دفاعيا سندا

0: الخبر زائف تماما، فهذا الفيديو ليس حديثا، فقد عثر عليه فريق مسبار في التلفزيون العربي منشورا على قنوات سورية إخبارية في شهر سبتمبر من عام 2025، وذكرت أنه يوثق تخريج دورة عسكرية تابعة للفرقة 62 في وزارة الدفاع السورية، ما ينفي علاقته بأي أحداث حالية. في الرابع من يونيو الماضي أعلن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، تلاه في 26 من الشهر نفسه توقيع اتفاق إطاري بين البلدين في واشنطن، لقي شجبا من البعض وتأييدا من البعض الآخر. ظل الجنوب اللبناني مشتعلا بعمليات تفجير أدارها جيش الاحتلال وفق خطة منهجية، وكأن اتفاق وقف إطلاق النار لم يكن. فريق مسبار في التلفزيون العربي حدد المواقع الجغرافية لأربع عمليات تفجير، ثم وثق عبر صور الأقمار الصناعية عمليات تجريف الأراضي والأدهى، اقتلاع 600 شجرة زيتون معمرة في بلدة واحدة. التفاصيل في هذا التقرير.
1: فرض وقف إطلاق النار في لبنان في يونيو الماضي تحت وقع تهديد إسرائيلي بتصعيد العمليات العسكرية ضد لبنان آنذاك، غير أن وقف إطلاق النار وبنود الاتفاق الإطاري 14 لم تحل دون إدارة الاحتلال عمليات تفجير ممنهجة في جنوب لبنان، وثقت في مقاطع وصور بعضها نشرها الجيش الإسرائيلي متباهيا على حسابه الرسمي. حدد مسبار المواقع الجغرافية لأربع عمليات تفجير، ثم وثق عبر صور الأقمار الصناعية عمليات تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار، إضافة إلى توثيق حجم الدمار الواسع الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في عدد من بلدات الجنوب. 3 أغسطس الجاري نشر حساب إسرائيلي صوراً لنسف منازل على أطراف بلدة المنصور في قضاء صور. حدد فريق مسبار الموقع الجغرافي المرجح للتفجير بناءً على المعالم الظاهرة على الصورة وزاوية التقاطها عند الإحداثيات التالية. لم يكن ذلك التفجير الوحيد في البلدة، فقبله في 29 من يوليو الماضي وثقت صورة أخرى تفجيراً ضخماً وقع على أطراف البلدة عند الإحداثيات التالية على بعد نحو 550 متراً من الموقع الأول بحسب المسافة بين الإحداثيات. وفي اليوم الأخير من الشهر الماضي نشرت الصحفية الإسرائيلية دانييلا مودوس على حسابها سلسلة مقاطع تظهر عمليات تفجير نفذها جيش الاحتلال في بلدات جنوبية عدة. حدد فريق مسبار أحد هذه المواقع بمطابقة المعالم الظاهرة فيه، فتبين أنه يقع في محيط بلدة دير سريان الواقعة في محافظة النبطية عند الإحداثية التالية. في اليوم نفسه نشر الجيش الإسرائيلي على حسابه الرسمي مقطع فيديو يظهر تفجير ما وصفه بمصنع لإنتاج مواد البناء في جنوب لبنان من دون أن يذكر موقعه. حددنا الموقع بمطابقة المعالم البارزة في المقطع، فتبين أنه يقع شمال بلدة عيت الجبل بمحافظة النبطية عند الإحداثية التالية. النسف لم يطاول المنازل فقط، 600 شجرة زيتون معمرة جرى اقتلاعها في زوطر الشرقية، وهو الأمر الذي وثقته الوكالة الوطنية للإعلام. خبر لم يمر مرور الكرام عن تلك البلدة الواقعة في محافظة النبطية والمشهورة كإحدى أجمل قرى جبل عامل والملقبة بعروس الليطاني. تحتل زوطر الشرقية موقعاً جغرافياً بالغ الأهمية، فهي تشرف على الممرات المؤدية إلى شمال نهر الليطاني وتجاور قلعة لشقيف وأرنون وتلال علي الطاهر، وهذا ما جعلها تاريخياً نقطة عبور استراتيجية في أي مواجهة عسكرية. تدعم صور الأقمار الصناعية واقعة اجتثاث شجر الزيتون، فمقارنة صور القمر الأوروبي سنتينل 2 لمزرعة تقع على أطراف البلدة عند الإحداثية التالية تظهر اختفاء الغطاء الشجري وتحول الأرض إلى مساحة ترابية عارية. رسم فريقنا حدود المساحة التي اختفى منها الغطاء الشجري في زوطر الشرقية على منصة بلانت إنسايتس، فبلغت نحو 30 دونما بمحيط يقارب 890 مترا، وتقع الرقعة على الأطراف الشمالية الغربية للبلدة ملاصقة للنسيج العمراني ومحصورة بين طريقين. ويتسق هذا القياس مع شهادات الأهالي للوكالة الوطنية للإعلام التي كشفوا فيها عن اقتلاع إسرائيل عمداً الأشجار التي غرسها أجدادهم. وبمقارنة صور القمر الأوروبي سنتينل 2 لتسع بلدات جنوبية بين فبراير وأغسطس من العام الجاري، تبين اختفاء كتل سكنية كاملة من قلب مدينة بنت جبيل بين 13 من فبراير الماضي والرابع من أغسطس الجاري، وحل محلها طريق عريض شق على أنقاض المباني. النهج نفسه طبق في بلدة الخيام خلال الفترة ذاتها، زوال كتل سكنية وطريق طويل يشق المدينة على امتداد النسيج العمراني بين فبراير وأغسطس. وفي الحولة تكشف المقارنة بين فبراير وأغسطس من العام الجاري تدمير المباني وشق طريق عريض يقسم البلدة قسمين. أما يرون فتمتد عمليات التجريف إلى المباني والأراضي معا بين 8 من فبراير والرابع من أغسطس مع طريق واسع شق في قلب البلدة وقسمها نصفين، ويمر الخط الأصفر في المنصور وسط البلدة نفسها فيقسم أحياءها إلى قسمين، جزء خلف الخط يخضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة يمنع السكان من الاقتراب منه، وجزء يبقى تحت المراقبة ومدى النار. وتظهر الصور بين الرابع من فبراير والرابع من أغسطس شق طرق عسكرية تربط مواقع مستحدثة في المنطقة، وظهور سواتر ترابية ونقاط تحصين على التلال المشرفة على البلدة، ما يحول الخط الأصفر إلى حد أمني فعلي يوازي الحدود الدولية. وفي يحمر ومحيط قلعة الشقيف تجتمع أربعة تغيرات في الفترة نفسها: تآكل الغطاء النباتي، زوال كتل سكنية عند الأطراف، ظهور تحصينات جديدة، وشق طرق. وتتسق هذه العناصر مع تأمين خطوط رؤية ونار من التلة المشرفة على المنطقة، وإن كانت لا تكفي وحدها لإثبات ذلك. وتظهر صور مرج عيون في الفترة نفسها تدميراً واسعاً للمباني والبنى التحتية وتجريفاً في المحيط الزراعي وشق مسارات حركة جديدة. وفي مجدل زون في قضاء صور ينحسر الغطاء النباتي والأراضي الزراعية المحيطة انحساراً حاداً في الفترة نفسها، أي بين الرابع من فبراير والرابع من أغسطس، وتتحول إلى مساحات ترابية عارية. إضافة إلى ذلك يظهر التآكل في النسيج العمراني في الأحياء الطرفية والمرتفعات المطلة مع مسارات ترابية مستحدثة.
0: وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تيرك قد حذر قبل أقل من أسبوعين من أن بعض الممارسات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد ترقى إلى جرائم حرب في ظل ما وصفه بالتدمير الشامل للمنازل المدنية، ورغم هذا تواصل إسرائيل نهجها العدواني دون أي ردع. وإلى فقرة تصريحات متناقضة التي نتناول فيها اليوم انقلاب الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ماليدينوف على نفسه فيما يتعلق بانسحاب إسرائيل المتزامن، أكرر المتزامن، مع نزع سلاح حماس من القطاع. تعالوا نبدأ القصة من الشهر الماضي، ففي 31 من يوليو أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على منصة السوشيال التوصل إلى ما وصفه باتفاق تاريخي لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة. وبما أن المرحلة وصلت إلى ما وصفه ترامب بالتاريخي، فلا بأس من التذكير بأهم بنود الاتفاق التي نشرها مجلس السلام في 31 من يوليو، إذ نصت البنود الخاصة بالترتيبات الأمنية على أن عملية تفكيك وتخزين الأسلحة الثقيلة وتدمير البنية العسكرية تجري بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي مرحلي من المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة وتحت إشراف لجنة التحقق الدولية وقوة الاستقرار الدولية. وتؤكد الوثيقة بوضوح أن الانسحاب الإسرائيلي مرتبط بمراحل تنفيذ عملية نزع السلاح وليس مؤجلا إلى ما بعد اكتمالها بالكامل، وهو ما جعل كثيرا من المتابعين يعتبرون أن الخطة تقوم على التنفيذ المتزامن والمتدرج بين الالتزامات الأمنية والانسحاب العسكري. الصورة تغيرت، أما متى؟ بعد اجتماع نيكولاي مالدينوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة. فعقب اللقاء أعلن مجلس السلام أن أي انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة لن يبدأ إلا بعد اكتمال نزع سلاح حركة حماس، وهو ما يتوافق تماما مع ما أعلنه نتنياهو من أن إسرائيل لن تنسحب من غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل. وفيما أثار البيان ردود فعل غاضبة من حركة حماس، أعلنت أنها طالبت رئيس مجلس السلام بتوضيح رسمي بشأن ما تم الاتفاق عليه. طبعا لا إجابة من مالدينوف حتى لحظة إعداد هذه الحلقة. ونصل إلى آخر فقراتنا، فقرة خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا. فقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف استشهاد ما لا يقل عن 300 طفل في قطاع غزة خلال 300 يوم الماضية، بمعدل طفل واحد يوميا، وذلك منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. ووصف المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوارد بيج بيدر الوضع بأنه إخفاق في حماية أطفال غزة، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار الذي يؤدي في المتوسط إلى مقتل طفل كل يوم يخذل الأطفال، وأضاف أن مئات الأطفال الآخرين أصيبوا وأن كثيرا منهم تعرضوا لجراح خطيرة. وأفادت اليونيسف بأن العائلات باتت تتكدس في نحو ثلث مساحة قطاع غزة، وتعيش في ظروف غير آمنة وسط المباني المدمرة والأنقاض والنفايات الصلبة المتراكمة. كما يواصل الأطفال مواجهة سوء التغذية الحاد والأمراض، إلى جانب المياه غير الصالحة للشرب وتضرر أنظمة الصرف الصحي. ودعت المنظمة جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي، بما يشمل القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وحماية الأطفال وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم والمياه الآمنة والغذاء. وإلى هذه الدعوة يضم مسبار صوته على الحقيقة تجد من يسمعها وسط بحر الفبركات والتضليل والمبالغات. ندعوكم لملاقاتنا يوم الثلاثاء المقبل، لكن مسبار سيبقى منشغلا بمتابعة الفبركة وتفنيد حقيقة الأخبار. إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدين إلى النشرة الإخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. بعد إعلان نتنياهو رفض خطة مجلس السلام، مالادينوف يقول إن إسرائيل لن تنسحب من القطاع إلا بعد تفكيك السلاح. مسؤول أمريكي يؤكد لأكسيوس أن ترامب غير منزعج من تصريحات نتنياهو ويعتبرها جزءا من حملته الانتخابية. ترامب يقول إن واشنطن لا تجري مع طهران مفاوضات كاملة، ويؤكد أن الحصار العسكري فاق ما أزمتها الاقتصادية. ولجنة الأمن القومي في البرلمان تعتمد مسودة مشروع قانون بشأن مضيق هرمز.